0: النهاردة عندنا أماني وهيب. أماني وهيب هقول لكم بس التخصص بتاعها: استشاري موارد بشرية، تخصص تطور القيادات. الحقيقة أنا شفتها في مكان وكانت بتتكلم، وكانت بتتكلم بالروح وبالعلم. عارف ربنا لما ادى داود مهارة الإيد، اداها مهارة الإيد واداها طريقة تتكلم بيها تريح القلب ومقنعة جدا. وفي حياتي أنا ساعدتني لتغيير مسار، فعشان كده دعيتها تكون ضيفة في الحلقة النهاردة. أماني، اهلا وسهلا بيك.
1: يا إيفت اهلا بيكي، انا مبسوطة جدا. انت عندك هدية كده من ربنا ان انت بتقري الناس، فأمين ربنا يديكي نعمة فيها اكتر واكتر كمان.
0: امين. صلي لي الحتة دي. انت مصلية؟
1: يا لازم
0: بتعرفي تصلي وبتوصلي للسماء.
1: امين.
0: يعني انا شايفاكي بتقري افكار الرب بطريقة اعلانية.
1: أتمنى أكون كده.
0: يعني النهاردة وإحنا بنتكلم وبتقولي لي، قلتي لي جملة كده يعني هزتني.
1: قولي لي.
0: إن آدم ربنا خلاه يقول أنا عايز حواء.
1: أيوة.
0: إزاي؟ بس مش هبتدي بيها.
1: أوكي.
0: أنا هبتدي بالمرأة في المجتمع اللي عمال يترمي عليها تراب.
1: Yeah.
0: والتزامات ومطالب غير معقولة تفوق قدرات أي إنسانة، ولو ما عملتهاش أنت ملامة. إيه رأيك في الكلام؟
1: بصي، خليني أعمل حاجة. إيفات، حاسة وإنتي بتقولي كده أنا مش بشاور على مرأة بعيدة عني أو الستات اللي ماشية في الشارع، أنا هبتدي وأشاور على نفسي أنا في الأول، البنت الصغيرة وهي بتنشأ في الأسرة. وتعالي نبص على شكل الأسرة بقى إيه، وبيطلع بنات وولاد طبعا، بس البنت ليها يعني طبيعة خاصة. تعالي نفكر هي بتتأثر بده إزاي، بتتأثر بأي خفقات بتحصل في التنشئة بتاعتها. خلينا كبداية نقول لو ده كائن بيحتاج رعاية قوي قوي، والنهاردة بابا وماما مش دايما عندهم الطاقة النفسية يدوا الرعاية والاهتمام ده، لك أن تتخيلي دي ككائن ممكن تكون بتتأثر إزاي. لو ما عندهاش المساحة للتعبير عن التأثر ده بشكل مفتوح، تعالي شوفي عالمها الداخلي اللي جوه هيبتدي يتكون إيه فيه، يحاول يدي مبرر للي بيحصل ده كحاجة مقبولة عشان تقدر تتعايش معاها. ولما يبتدي بقى قاموس المفردات جواها يقول إنه عدم تلقي الاهتمام الكفاية ده ينفع إنه يبقى مقبول، تعالي بصي بقى الفتاة اللي بتدي تطلع للمجتمع، ولما تلاقي إن المجتمع نفسه محمل بحاجات أصلا، يعني ما بقاش فيه الحس الجمعي وبقت حالة من الفردية والتنافسية، فتتاخد هي كمان في الشوطة دي، وتلاقي مجتمع بحاله مش باصص بقى للمرأة ولا للست، كل واحد بيبص لنفسه وخلاص. فتعالي شوفي ده بيتراكم عليها ازاي لما تبتدي تخرج للمجتمع، فهتلاقي كم تضاعفات عمالة تتراكم عليها من مجرد حاجة بسيطة جدا. عالمها الداخلي بيبتدي يقول لها أيوة عادي، أيوة مش لازم تكوني حد بيلقى اهتمام، أيوة أنت زيك زي أي حاجة موجودة. حطي على كده كمان الفساد أو السقوط اللي احنا بقينا عايشين فيه في العالم، لا ده هو كون نظرة تانية خالص عن المرأة، باعتبارها أداة متعة أو أداة جمال أو أداة ينبغي أن تنفى أصلا وما يتبصش فيها، لأن كلها على بعضها كده هي حتة مدخل لتهلكة والفساد، ودي لازم تتاوى وتتغطى ويحصل كذا وكذا. فهي في الآخر تخيلي شوفي المخلوقة دي، يا إما هي سلعة بيتاجر بيها، ده باخد الموديل أو النموذج الفج قوي، أو حاجة لازم تتدارى، أو في النص بتعيش باللي هي خرجت بيه من عيلتها من أو من تنشئتها أو من كل الصمت والقبول اللي

0: لازم تتعايش معاه، فيبتدي يعني تقول لنفسها مشاعري مش مهمة، اتس اوكي عديها، مشي الحال. حطي بقى الأدوار اللي في الأسر الشرقية، إن البنت موجودة عشان تخدم الولد، أو البنت مش لازم تتعلم للآخر، البنت آخرها جوزها أو بيتها ومش لازم تشتغل. يعني لو يعني أشفقنا عليها وخليناها تكمل تعليمها، مش لازم تشتغل بقى، ما في الآخر هتتجوز وتقعد في البيت.
1: دي مصيبة.
0: فكوارث عمالة تتراكم، هي مش بس مجرد أنماط اجتماعية، لكن هي عمالة تقول مفردات في فهم البنت أو المرأة لنفسها طول السكة.
1: وممكن تكون من اللي شايفاه مع مامتها.
0: طبعا لو احنا بنتكلم على، بحب قوي الأم اللي تقدر تقف في مرحلة تقول لا، السلسال اللي اتكرر في عيلتي مش هيمتد لبنتي. فلا، لكن في بيوت لسه نفس الطباع ماشية من جيل لجيل، فبتبتدي البنت تقول اه انا في الاخر هبقى زي ماما، ايا كان شكل ماما ده خارج منين وحاصل في ايه دلوقتي.
1: صعبة قوي،
0: جدا.
1: صعبة قوي. لكن أنا لو عايزة أكون شخصية بنتي من وهي صغيرة وأقول لها إن أنتي عندك قيمة وأنتي عندك مبادئ ربنا خلقك عليها علشان تتمتعي بكل ما حولك وتؤثري في كل ما حولك، وأديها الفرصة وأقول لها اعملي كده واعملي كده. انا هقولك على اختبار مامتي علمتهوني وعاشته معايا. مامتي شافت ان في يوم من الايام انا هقف قدام كاميرا، وان وانا عمري 3 سنين كانت مامتي توقفني قدام المراية وتقولي اتكلمي، بصي للمراية واتكلمي وتخيلي ان في ناس كتير بتسمعك، هتقولي ايه؟ وكانت توجهني تبصي بالطريقة دي، تتصرفي كده، تحبي الناس وانتي بتتكلمي، تتعاملي مع الناس كأنهم في بيتك، انتي بتتكلمي من بيتك بمحبة. غيرت مفاهيمي عن الكاميرا، غيرت مفاهيمي عن ازاي اكون بقدم برنامج، لكن مش اكون عايشة مع الناس في مكان للقاء دافي.
0: تحفة. وانتي بتحكي المشهد ده يا ايفات، يعني جوايا حاجتين، ان انا اكرمها جدا جدا جدا جدا، لانه الدور اللي هي عملته ده ببساطة انا بشوفه في روحي، يعني كما انها لو كانت تكلمت دعوة الله لحياتك، نطقتها على الارض عليكي من بداياتك، فعملت الحق اللي بيتقال كما في السماء كذلك على الأرض. دي امرأة جابت السماء على الأرض، لأن هي مش شايفة من خيالها، هي شايفة اللي مكتوب عنك في سفر الحياة عند الرب ونطقته على حياتك. فدينا شايفين الموديل، يعني انت عاملة حاجة مختلفة جدا جدا في الحوار اللي بيطلع من دفء الدعوة دي.
1: أشكر ربنا، أشكر
0: يعني
1: ربنا، يعني بيجهزنا
0: أيوه
1: من طفولتنا،
0: صحيح.
1: فالطفولة دي مهمة جدا. والأم اللي جابت بنت وعمالين يقولوا لها أنت جبتي بنت كان لازم تجيبي ولد، إيه ده؟ وتقول لبنتها أنت جاية بالغلط، كلام صعب.
0: على أساس مثلا لما ربنا خلق حواء خلقها هو كمان بالغلط.
1: الله الله على الإجابة دي. هو يوم ما ربنا خلق حواء خلقها بالغلط، فكري في الكلمة دي قبل ما تقوليها لبنتك. وانت كأب كمان، انت جيتي بالغلط، انا كنت عايز ولد. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه في نفسك وفي بنتك وفي بيتك؟ خليك رجل يبني مش رجل يخرب. بنشوفها كتير.
0: حاجة توجع القلب، إنه إحنا لسه في زمن متقدم قوي، لكن إزاي نقدر نشوف عقليات. بس هقولك حاجة برضو يا إيفات، ده ترمى على الناس، يعني كأنه في جلد عمال يترمي عليكي، كأنك جبتي قماشة بيض. وعمالة ترمي عليها لون ورا لون ورا لون ورا لون.

0: الاخر انت مش هتشوفي الابيض.
1: لا
0: فحتى الاشخاص اللي لسه مقيده بافكار وقناعات معينه، كاني يعني بشوف ان هم محتاجين زياره الهيه، انه ربنا يغسل العالمي، وكانه احنا كمان محتاجين نرجع نبص على البدايات.
1: قبل ما نبص على البدايات خلينا نطلع فاصل ونرجع مرة تاني نبص على البدايات.
2: أنا أقدر أعمل كل حاجة لوحدي، مش محتاج حد.
3: القوة مش إنك تعمل كل حاجة لوحدك، القوة إنك تفهم إنك محتاج حد. ربنا لما خلق آدم كان عنده كل حاجة، بس قال مش كويس إن الإنسان يكون لوحده، فخلق له شريكة زيه بالظبط، مش أقل منه ولا أعلى منه، لكن بتكمله. المعين النظير مش بس في الجواز، في الشغل، في الصحبة، في العيلة، كل واحد فينا محتاج حد يكمله ويسنده.
4: يعني يا بابا ربنا خلقنا علشان نكون مع بعض؟
5: بالظبط، علشان نكمل بعض مش نعيش لوحدنا.
6: يعني محدش فينا قوي لوحده؟
7: اللي هو الحقيقية ان احنا نبقى مع بعض.
3: من اول آدم لحد النهاردة الحياة ما بتكملش لوحدك.
8: بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا اخر اخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: راجعين تاني مع أماني وهيب نشوف البدايات، الأصل ابتدت إزاي؟
1: فكرة الرجوع للبدايات فكرة استراتيجية، خلينا نقول ان احنا ينفع ناخدها في كل حاجة في حياتنا، وانا بربي ولادي وانا بفكر في شغلي وانا عندي مشكلة احاول ارجع للبداية بتاعتها. الله عمل التصميم بتاع الموضوع ده في اصله ازاي؟ فلما نيجي نبص على المرأة او على حواء، تعالي نتفرج على المشهد كده، كان حاصل ايه في جنة عدن وربنا بيخلق الخليقة يوم ورا التاني ورا التالت ويخلق كل حاجة ويقول هذا حسن هذا حسن هذا حسن. حتى لما خلق آدم كان نفس القصة، لحد ما اكتملت الصورة وبقى آدم وحواء الاتنين موجودين، ساعتها الرب قال هذا حسن جدا، وكأن الرب بيتمم الخليقة بإتمام خليقته لحواء. يعني الخليقة ما كانتش كاملة غير لما حواء اتوجدت في المشهد. فدي في حد ذاتها يعني كتاب فاتنة بيوصفها إنها تاج الخليقة، الحاجة اللي ربنا توج بيها كل الأعمال بتاعته. فده مشهد يستحق إن احنا نقف عنده. مشهد تاني نيجي نشوف أصلاً النقلة ما بين آدم وتعامله مع الخليقة، وإزاي اتنقلنا على المشهد اللي حواء بتتقدم فيه للوجود. ده في حد ذاته مشهد جميل جدا. ابتدى لما الرب خلق كل المخلوقات، رب في قناعته في نفسه قال إنه ليس حسن، ليس حسن أن يكون آدم لوحده. فراح ربنا عمل ايه؟ ما قالوش يعني، او ما اخدوش فيه سبات وخلق له حواء، لكن راح مقدم له كل الخليقه وقال له ادعوها بقى بالاسماء وسمي الطيور والحيوانات والبهائم سميها. فابتدى ادم يسمي كل حاجه، وبعدين اكتشف انه ما فيش حاجه او كائن شبهه. فابتدى ادم يدرك انه ايه ده، انا ناقصني حاجه. فكان ربنا يعني دبلوماسي قوي في المشهد دي، جونتي يعني كده، قال انا عايزك انت تعرف ان انت في حاجه ناقصك. ولما ادم ادرك ده حط ادم في هذا السبات. ونشوف بقى الماده الخام اللي ربنا بيصنع منها حواء. ادم والخليقه كلها اتخلقت

0: بدأت من التراب، كانت جبلة، جبلة يعني الحاجة على فطرتها، على شكلها الأصلي. لكن في خلقة حواء ربنا خلقها من مادة مخلوقة بإيد الله نفسه، فخلق حواء من ضلع آدم، وده كان ليه معنى مختلف تاني في المشهد ده، إنه ابتدى آدم لما يبص لحواء هي مش زيه، معمولة من تراب، فيقارن ما بينه وبينها ويبقى في حالة من التنافسية مثلا، لكن ابتدى يقول عنها هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، فإنها جاية منه، حتة منه، ده الأصل في شكل العلاقة، إنه آدم اللي قال أنا محتاج لحد أو أنا في حاجة ناقصة، وإنه اللي خرجت دي وبقت هذه الشريكة في المشهد هي جزء منه، طولة العناية منه، لأن هي حتة منه مش مجرد حاجة تانية من مصدر شبيه.
1: الله، جميلة جدا.
0: أيوه.
1: عمري ما سمعت حد شرح الأمر بالطريقة الجميلة دي وبالبساطة دي، بسيطة وجميلة. آدم كان محتاج حواء،
0: أيوة،
1: آدم ما يقدرش يستغنى عن حواء،
0: وما اتفرضتش عليه.
1: وما اتفرضتش عليه.
0: أيوة، هو اللي أدرك وقال أنا محتاج.
1: يا ترى أنت شاعر باحتياجك لحواء؟ يا ترى انت شاعر انها مقدرة عندك، ولحم من لحمك وعظم من عظامك؟ لو تبصي للكاميرا وتقولي للمرأة انت مين؟ انت الفاتنة الجميلة المتوجة، تفضلي بصي للكاميرا.
0: هقول لحواء ارجعي للأصل، ارجعي واعرفي سيد الكون، سيد الأرض كلها، لما قرر إنه يوجدك أوجدك بأنهي قلب؟ أوجدك وهو مدرك إن كل الخليقة دي لسه ما اكتملتش، وآدم اللي هو كان أعلى كائن في الخليقة هو نفسه وصل لمرحلة يقول أنا محتاج حواء. اعرفي انه حتى الرب لما عملك، الكتاب بيتكلم انه عمل المرأة fashionably formed، مش مجرد جبلة لكن عمل او بنى، فانت مبنية بتكنيك وباستثمار إلهي في تكوينك، عالي جدا في التصميم بتاعه. حتى كمان اعرفيها عن دورك انه انت المعين اللي الرب اوجده لآدم، وكلمة إيزر المعين دي ما تقالتش عن حد في الكتاب المقدس غير عن الله نفسه.
1: اشرحيها لي اكتر.
0: الحتة دي لما ربنا فكر وقال إنه أصنع لآدم شريك معين نظيره، الكلمة اللي ابترد هنا اسمها إيزر. الكلمة دي ما وردتش مرات كتيرة في الكتاب المقدس، يمكن مرتين أو ثلاثة، وجاءوا في سياق إنه ربنا اللي بيعين، كان الرب بيتكلم عن نفسه في المشاهد دي، وكان بيتكلم إنه هو اللي بيجي ينقذ ويخلص في المواقف اللي بتبقى مسألة حياة أو موت. فاللفظ ده استخدم فقط وهو بيقول الدور اللي هتشتغله أو التكليف اللي عند حواء إنها تكون جنب آدم، الإيزر المعين.
1: المعين،
0: يس،
1: وبقية الكلمة الآية نظيره.
0: نظير، شريك، معين، نظيره. إنها هنا كلمة نظيره مش معناها إن هي ند بند أو التنافسية، لكن معناها إن عندها الأمور المناظرة لي اللي تكمل هذا الدور.
1: تكمل هذا الدور.
0: يس،
1: دي كلمة قوية جدا
0: أيوه
1: جدا. احنا بنكمل بعض
0: جدا.
1: كزوج وزوجة، بنكمل بعض، بنحب بعض. من غير الحب مش هيبقى فيه تكامل، لكن هيبقى فيه التنافس.
0: طبعا، وإدراك الأدوار المرتبط بالتصميم، يعني الله مش عشوائي، الله حط تصميم في الراجل وفي شخصيته وفي تكوينه عشان يقدر يقوم بتكليف معين على الأرض، والمرأة كمان

0: تصميمها ليها تكليف معين، مش فكرة بس النسل، لكن الشخصية والاهتمامات والرغبات في تصميم وتكوين السايكولوجي بتاع الراجل وسايكولوجي الست. ده بس مهم، يعني التوصيف المختزل اللي بيقولك إنه الست عشان تخلف والراجل علشان يجيب أكل البيت أو يعيش البيت،
1: لا ده الموضوع ده كبير
0: ده
1: قوي
0: حولناها لحاجة بيولوجية جدا يعني.
1: جدا، ولازم نكمل الكلام في الحلقة الجاية. أنا بشكرك جدا على وجودك معايا في
0: شكرا
1: الحلقة
0: ليكي،
1: دي، لكن مكملين الحلقة الجاية.
0: مكملين.
1: أمين.
0: أمين.
1: أحبائي أنا بدعوكم إنكم تعملوا سبسكريبشن على إيفات آيزك يوتيوب. هتكون بتشوفوا إزاي، ومستنياكم تعملوا سبسكريبشن. ربنا يبارككم، ودايما افتكروا انكم تشاركوا بالحلقات دي عشان ناس كتير تستفاد. كل ما نشارك كل ما بنوسع الدايرة، وناس كتير بتعرف، وناس كتير بتفرح، وناس كتير بتعتق عتق من افكار قديمة غلط، عتق من معاملات سيئة، عتق من ردود سلبية، عشان نوصل لهدف الله من حياتنا وقصده العظيم من حياتنا. قولوا معايا: أنا علي الاختيار وهو عليه التفكير.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. يسعى الكثيرون في العالم اليوم لكي يحظوا بالقبول، ففي العائلة الأب والأم يقبلون الأولاد كما هم، فالأولاد يبقون في البيت. ربما يحصل الإنسان على الرفض بسبب أو بآخر. يقول لنا علماء النفس بأن الرفض أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم. كل واحد منا يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، سواء العائلة المصغرة أو العائلة الكبيرة، ممكن ينتمي إلى مدينة معينة، إلى بلد معين، لكن عملية الانتماء مهم جدا. لكن ماذا إذا شعر الإنسان بالرفض؟ ربما بعضكم يشعرون بالرفض. أنا أعرف عن أشخاص الذين رفضوا من أبائهم وأمهاتهم لأنهم لم يكونوا يريدون أن يولدوا في هذا العالم، فيشعرون بالرفض منذ الولادة. هناك آخرين الذين شعروا بالرفض بسبب إيمانهم بالمسيح. بعض الآخرين شعروا بالرفض بسبب لونهم المختلف. الإنسان يسعى نحو القبول. سئلت سيدة في الستين من عمرها،

مضى على إيمانك 40 عام، هل فكرت في يوم من الأيام أن تترك المسيح؟ فأجابت: لا وألف لا، فالمسيح هو الصديق الألصق من الأخ الذي يقبلني بدون قيد وبدون شرط. في قصتنا التالية، شخصان، واحد باسم إريك والثاني اسمه جامي، نشأوا في شوارع لوس أنجلوس. لم يكن معهم أي شيء من المال، لم ينتمون إلى العائلة، وأيضا فقدوا كل أمل. وكانوا يظنون أنهم إنهم انتموا إلى عصابة ما

0: الأمور ستسير على ما يرام، ولكن هذا كلفهم الكثير إلى أن حصل في حياتهم تحول. إليكم هذه القصة.
1: يقدمونها لك مثل الباعة، يقنعونك.
2: يمكنك الحصول على السيارات وعلى الفتيات، على الاحترام والأسلحة، كل ذلك لقاء بعض أعمال الشغب.
3: إريك كراودر وجماي جراهام يعرفان بعضهما منذ المدرسة الابتدائية، حلما بحياة أفضل من التي عاشاها في شوارع سيلمار كاليفورنيا الفاسدة. كان الانضمام إلى عصابة سبيلاً للنجاح، والجميع عرضة للتجربة. فعلى الرغم من المخاطر والضرب الذي كانا يحتملانه، كان إريك وجماي مستعدان أن يتناولا الطعم. كيف لا يقنعونك وأنت من دون عائلة؟
2: كنت أحب والداي كثيراً، لكنهما انفصلا باكراً وكانا بمثابة مثل سيء لي، فذهبت إلى الشارع للبحث عن عائلة بديلة لي. وهؤلاء الباعة ورؤساء العصابات كانوا يقولون: هيا تعال وانضم إلينا، نحن عائلتك.
1: أؤكد لك، في اليوم نفسه ذهبنا بملء إرادتنا وانضممنا إلى نفس العصابة القذرة، وقمنا بمخالفات كثيرة.
2: تورطنا في العصابات و تخلينا عن كل ما له علاقة بالأخلاق والقيم في المجتمع.
3: نعم،
2: في الواقع أطلق النار على أحد أصدقائنا هناك بكل سخرية أمام أعيننا.
1: كنا نقف هناك.
3: كان من الخطر عليكما أن تمرا من هنا، وكأنكما تتجاهلان ما جرى.
2: نعم.
3: إذن
2: نعم.
3: كان الخطر يحدق بكما كل الوقت.
2: كل الوقت، وغالباً كنا نخرج لنقوم بأعمال قذرة، نرتكب الجرائم، نتنقل بالسيارات، نطلق النار ونسرق. هذا ما يحمسنا. كنا نستمع إلى اسطوانات الراب الخاصة بالعصابات فنندمج بها، خاصة في القسم الذي يتكلم عن قتل شخص وتعاطي المخدرات، وكنا ندخن، وكان كل هذا يؤجج فينا الغضب.
3: بدأ يكتبان أغاني الراب الخاصة بهما التي تتماشى مع جرائمهما.
2: غالباً ما كنا ندعوها نشيدنا الخاص أو أناشيدنا، لقد كانت نشيدنا، كانت أناشيد العصابة.
3: في سن الرابعة عشرة اصطدم أسلوب حياة جماي الإجرامي بالحائط عندما شارك بإطلاق نار. أوقف واتهم بمحاولة قتل، كان يواجه إمكانية أن يحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.
2: ثم ظهرت لي الحقيقة عندما كنت في الزنزانة وأدركت أن الأمر لم يعد مجرد لعبة، تعلم؟ لقد انتهت اللعبة، وكنت أرى أن الحياة التي كنت أعيشها لم تدمر حياتي أنا فقط، بل الذين أحبوني. وبدأت حينها أفكر حقا بطريقة أخرى.
3: عندما جاء رجل ليتكلم مع السجناء، قال جماي إنه تأثر به وبما قاله.
2: وقد شارك معنا شهادته كيف كان يشبهنا إلى حد كبير، لكنه جاء إلى سجن الأحداث حاملا رسالة تقول أن يسوع المسيح يستطيع أن يغيرك، وكانت هذه حقا البذرة التي زرعت في والتي ساعدتني لأدرك أنني أحتاج المساعدة من خلال يسوع المسيح. وفكرت، عندما سأخرج من هنا ستظل العصابة محتجزة، ستبقى العصابة في السجن. وعندها كنت أتمتع بقوة هائلة، فقطعت علاقتي بهم، لكنني لم أكن مخلصا بعد.
3: في الوقت نفسه كان إريك قد بدأ يعيد التفكير بالنسبة لأسلوب حياته الإجرامية.
1: عرفت مصير الحياة التي أعيشها، عرفت إلى أين سيقودني أسلوب حياتي. سيقودني إما إلى السجن أو كما تعلم سأقتل وأذهب إلى الجحيم. أقصد أنني وجدتني وأنا شاب في 17 من عمري أفكر بالموت.
3: راح إريك يسعى جاهدا إلى عيش حياة مختلفة. حوار بالصدفة أعطاه الجواب على سؤاله.
1: قلت في نفسي: هذا الرجل يكلمني عن يسوع، وجدتني أصغي إليه لأنه يتكلم عن أمر تطوق إليه نفسي، كنت أحتاج أن أسمع ذلك. أخيرا هذا هو المخرج.
3: أنهى الرجل حواره بدعوة إريك إلى كنيسته. بعد أن أمضى عقوبة مخفضة لسنتين أطلق سراح جماي، لكن بالرغم من أنه كان خارج العصابة كان دائم الحذر منهم.
2: كنت ألتقي بأشخاص من العصابة التي كنت أنتمي إليها، وإن لم أتظاهر أني ما زلت معهم كانوا سيبرحوني ضربا أو يقتلونني، وكان لدي أعداء لأني قمت بأعمال قذرة ضدهم.
3: التقت جماي برجل يقدم المشورة لخريجي السجون.
2: بدأ يشهد لي في وقت فراغه ويخبرني عن يسوع وكيف كان مدمنا على الكحول ومنخرطا في عصابة، وكيف ساعده يسوع، وبدأ يعظني بذلك ودعاني إلى كنيسته، فقلت لا بأس سآتي.
3: خطط إريك وجماي لحضور اجتماع، لكن جماي لم يكن يعرف ماذا سيحدث. كان إريك قد انضم إلى عصابة أخرى وأصبح الصديقان عدوين.
1: لقد أنشأت

0: له أغنية راب، فرد علي بأغنية راب عن الله، فقلت حينها في نفسي: هل هذا هو جاماي نفسه الذي أعرفه؟ ومن ثم بدأ الله يتعامل معي ويقنعني، ثم اتصلت به في صباح ما وقلت: يا صديقي، أريد أن أذهب معك إلى الكنيسة. حسناً، اليوم هو الأحد، أريد أن أذهب معك، لقد سئمت من حياتي وعلمت أن في هذا المكان سأجد المساعدة. فعندما ذهبت اتصلت به وقال لي: أنا ذاهب إلى الكنيسة، تعال معي.
1: عندما دخلا الكنيسة فوجئ إيريك بأمر
0: الرجل الذي دعاني. كان يجلس في الصف الأمامي، وذهبنا مع الشخص الذي دعاه، فكان ذلك مخطط الله وتنظيمه ليرسلنا إلى المكان نفسه في الوقت نفسه.
2: دعينا من شخصين مختلفين.
0: شخصان مختلفان لم يعلما أنهما يبشراننا أو خلافه، فكان كل ذلك خطة الله ليجلبنا إلى المكان نفسه، إلى الكنيسة نفسها
2: في اليوم نفسه.
0: وقد نلنا الخلاص في اليوم نفسه، لقد انتهى بنا الأمر بمعمودية الماء، ولدنا من جديد بالماء والروح في اليوم نفسه. هكذا فعل الله كل شيء في اليوم عينه، وخلصنا أنا وجماعي في اليوم نفسه.
2: ما زلت أذكر بعد أن اعتمدت وبعد أن تبت وطلبت من الرب أن يدخل إلى حياتي، وبعد أن خلصني جاء أحدهم إلي وقال، كان على وجه ابتسامة، لم أكن قد ابتسمت منذ فترة طويلة، وقال لي: كيف تشعر؟ ولم أكن قادرا حتى أن أجيب، كنت سعيدا بالفعل.
0: عندما غير حياتي، عندما خلصني، عندها لم أرى تغييرا في تصرفاتي فحسب، في ذهني لقد غير كل شيء. عندما غسلني وملأني بروحه القدوس، عندها علمت أنه حقيقي. وبما أنه حقيقي لهذه الدرجة، هذا يعني أن ما يقوله في كلمته حقيقي، وأردت أن أخضع نفسي وحياتي لكلمته ومشيئته فقط.
1: بدأ إيريك وجماعي بلهفة يدرسان الكتاب المقدس ويذهبان إلى المدرسة. تحولا من تأليف الأغاني كأناشيد للعصابة إلى تأليف أغاني الراب عن الله وكيفية تغييره لحياتهما. ألفا فريق غناء هيب هوب أطلقا عليه اسم كاتش 2 إكراما لكيفية انتشال الله لهما وتحريرهما من حياة لا جوهر لها.
2: مد الله يده وانتشلنا نحن الاثنين في الوقت نفسه، ثم أرسلنا لكي نشهد له من خلال أغاني الراب المسيحي.
0: فنحن ممثلان ليسوع، نمثله بكل ما لدينا، فسنمثل الآن يسوع ونقدم هذا له. عندما نلت الخلاص بدأت علاقة بيني وبينه، بدأت أبني علاقة معه، ومن خلالها بدأ يشكلني ويخلقني من جديد، لأني كنت أحتاج أن أولد من جديد.
2: أعتقد أن الفرق الكبير كان، وهذا ليس شعورا بل ضمانة فعلية، بأن حياتنا ستتغير يوما بعد يوم، لن نبقى كما كنا.

0: يظن البعض بأن كثرة المال تجلب السعادة، فيسعى الكثيرون جاهدين وراء المال يلهثون وراءهم لعلهم يصبحوا من أصحاب الملايين. أنا أعرف بعضا من هؤلاء من أصحاب الملايين. صدقوني أيها الأحبة، أقولها بصراحة، كثرة المال لا تعني كثرة السعادة، لكن السعادة الحقيقية تكمن في شخص المسيح الذي يغير الإنسان من الداخل فيملأه. في قصتنا التالية، شخص واسمه ديفيد تومسون أصبح محترفا في لعبة كرة السلة، وأصبح شخصية معروفة بقدرته على الوثبة العالية، وكان اسمه معروفا بين الجميع حتى أنهم دعوه بالمنطلق، وقد حقق الكثير من خلال امتهانه هذه الرياضة. ولكن تعرضت حياته لنكسة كبيرة. تعالوا معي نشاهد ما حصل.
1: يعتبر مايكل جوردان أعظم لاعب كرة سلة على قيد الحياة، ومن كان أعظم لاعب ناشئ عنده؟ هذا الرجل ديفيد تومسون، لعبة القفزات التقنية التي تمتع المشاهدين. كان تومسون أول من سجل هدفاً بالقفز، يلقبونه بالرجل الذي يطال السماء، وهو من أفضل اللاعبين.
2: ديفيد، لابد أن نجاحاتك في مهنتك تتزايد. 57 ربحاً وخسارة واحدة خلال موسمين في ولاية كارولينا الشمالية، وتوجت هذه ببطولة NCAA عام 1974، أفضل بطل جامعي مرتين، أغلى لاعب في بطولة ABA للمنتخبات، أغلى لاعب في بطولة NBA للمنتخبات، حتى أنك سجلت 73 هدفاً خلال مباراة واحدة. رغم هذه النجاحات، كيف ما تزال تشعر أنك لم تحقق ما تريد في مهنتك؟
3: عام 1978 وقعت أغلى عقد قدم لي، أحد في تاريخ الرياضات الجماعية، 5 سنوات لقاء 4 ملايين دولار، ويعد اليوم مبلغاً ضئيلاً، لكن حين ذاك كان أغلى سعر يتقاضاه لاعب. ترافق العقد مع عدة ضغوطات، قمت بالكثير من الخيارات السيئة، تعاطيت المخدرات والكحول، وكنتيجة لهذا بدأت مهنتي بالتراجع.
2: أفهم أنك عندما تعيد النظر في مهنتك وبعض الصعوبات التي واجهتها تقول: لم أحترف كرة السلة بالصدفة، بل أنا ديفيد تومسون لاعب كرة السلة. هل كان اهتمامك الحياتي مقتصراً على لعبة كرة السلة؟
3: شكلت كرة السلة إلهاً في حياتي، كانت أولوية عندي، وكل ثقتي بنفسي تمحورت حول كرة السلة. عندما تكون كرة السلة أولوية، يلعب كبرياؤك دوراً كبيراً، والكبرياء هو مرادف لإبعاد الله. في هذه المرحلة كان الله ثانوياً وكرة السلة أولوية، كنت مهووساً بكرة السلة.
1: منذ بداياته المتواضعة في ريف كارولينا الشمالية، نشأ ديفيد على اعتبار الله أولوية، لكنه ابتعد عن قيم والديه المسيحيين.
3: سلكت دروب العالم وعشت حياة الإثم.

0: الإثم. شعرت بالذنب عدة مرات، وهذا ما أبقاني غارقاً في المخدرات والكحول، لأنني لم أكن أستحق نعمة الله.
1: بعد أن لعب مع دنفر ناجتس ومن ثم مع سياتل سوبر سونيكس، ذاع صيت ديفيد كلاعب موهوب جداً لكن مشاغب جداً.
0: لم يرغب أحد بمصادقتي، لم يرغب أحد بالاحتكاك بديفيد تومسون، لأنني في نظرهم كنت فاشلاً كبيراً، لكن الله جعلني أتواضع لأتمكن من النظر إليه. لمدة طويلة اعتمدت على نفسي وعلى شهرتي، وأخذ الله كل هذا مني. سجنت لمدة 4 أشهر بسبب عمل سيء اقترفته تحت تأثير المخدرات والكحول.
1: في السجن واجه الحقيقة فصدمته. على شاشة التلفاز كان يشاهد جوليوس إيرفينغ العظيم، خصمه الرياضي طويلاً وصديقه أيضاً.
0: كانوا يكرمون دكتور جوليوس بمناسبة تقاعده، وتكلم عن أفضل اللاعبين الذين لعب ضدهم في NBA، وقد ذكر اسمي
1: في الطليعة. صحيح؟
0: نعم، لقد ذكر اسمي في الطليعة، والشبان في غرفة التلفاز صفقوا لي بقوة. وقد صدمت كثيراً بواقع أن الدكتور جوليوس رياضي مثلي، وكان على التلفاز ينال التكريم، وأنا في السجن أنال عقابي. ورحت أفكر بما آلت إليه مهنتي، كما تعلم، من الأعلى حتى الأسفل،
1: كما انهارت مادياته أيضاً.
2: ما كان شعورك عندما وقعت في الإفلاس؟ فيما كنت قبل عقد تتقاضى أعلى أجر في كرة السلة.
0: كان الأمر صعباً جداً علي، أنا الذي كنت أغلى رياضي في كل الرياضات الجماعية، والآن أنا مفلس أدين بحوالي 2 مليون دولار، بالإضافة إلى العقوبات والفوائد، ولا مهنة في يدي. إذن تهت فعلاً وضللت الطريق تماماً، وفقدت الأمل حينذاك.
1: لكن عندما زار راعٍ السجن تشجع ديفيد كثيراً.
0: قال لي الراعي إن الله يتقبلك كما أنت، ما عليك فعله هو أن تقبله في قلبك وتعترف له بخطاياك. عندئذ اتخذت أهم قرار في حياتي، قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا لي، وعندئذ بدأت حياتي تتحول.
1: عاش ديفيد ضالا 15 عاما، وزواجه الذي انهار في مرحلة ما قد ترمى.
0: لم أعد الشخص الذي كنته من قبل، الآن أصبحت محباً ومتواضعاً وسعيداً كما كنت عندما التقيت زوجتي. أقول للأشخاص الذين يواجهون مشاكل مادية أو زوجية، الحل موجود، هناك رجل يصلح الأمور، هذا الرجل هو يسوع المسيح. لقد تحولت حياتي تماماً بواسطة المسيح، وانتصرت مجدداً، وها أنا أحصد ثمار نعمة الله. قد لا أملك الثروة والشهرة اللتين كانتا لي، لكنني في أمور كثيرة أنا أغنى الناس كلهم، لأنني أملك محبة يسوع المسيح في قلبي، والآن أنا فرح وسعيد وحر.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: سيداتي وسادتي، نشكر الله من كل القلب من أجل الحرية. لا يعرف طعم هذه الحرية إلا الإنسان الذي كان مسجونا، كما أنه الصحة تاج لا يراه إلا المرضى على رؤوس الأصحاء، هكذا لا يعرف طعم الحرية إلا من كان في السجن وخرج من السجن. الأشخاص الذين شاهدناهم كيف دخلوا السجن وخرجوا من السجن، أيها الأحباء، أسألكم هذا اليوم، كم هناك من المساجين وهم موجودون خارج أبواب السجن، سجناء لشهواتهم، سجناء لخطاياهم، سجناء لعاداتهم البطالة، سجناء لفكرهم السلبي وفكرهم البعيد عن الله. أصبح الإنسان خارج السجن لكنه في الحقيقة مسجون لذاته. ربما أنت تمر بهذا الأمر، ربما أنك أنت مش تشعر من أعماق قلبك أنك أنت مقيد، وأنك تريد من كل القلب أن تنطلق. لهذا أحبائي، في هذا اليوم أريد أن أقرأ على ما سمعكم كلمات تتعلق بالحرية الحقيقية.

الحقيقية. اسمعوا معي ما قال المسيح له كل المجد بينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أريد أن أخاطبكم نداء من أعماق قلبي أيها الصديق أختي المشاهدة، إذا أنت مقيد في داخلك بخطايا، بقيود، مكبل من داخلك، تشعر أنك لا تتمتع بالحرية التي يريدك الله أن تتمتع بها، لي خبر سار أقدم لك: يسوع قادر أن يحرر إلى التمام. ماذا قال المسيح؟ الذي يفعل الخطية فهو عبد للخطية. وكلمة الله تؤكد لنا أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إذا كان الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، وأنا خاطي وأنت خاطي، إذا نحن مستعبدين للخطية. والخطية ليست هي الفعل، حتى التفكير في فعل الخطية، التفكير السيء بفعل شيء معين، التفكير بشهوة في قلبك لإنسانة معينة، هذا يعتبر زنا في نظر الله، هذه خطية. وأقول لكم أيها الأحباء، كما تؤكد كلمة الله، إن الخطية هي في المقام الأول مقترفة ضد الله. فلذلك قبل أن تكون ارتكبت خطية بحق إنسان آخر أو بحق نفسك، أنت في الفعل ارتكبت خطيئة ضد الله. وكلمة الله بتقول لك إن المسيح وحده قادر أن يحرر إلى التمام، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هذه الحرية الحقيقية التي أتكلم عنكم لكم الآن، هذه حرية أنا اختبرتها، أنا أعرف ما معنى العبودية، أنا كنت مستعبدا للخطية، أنا كنت بعيدا عن الله، كنت مرات أنظر إلى نفسي وأقول لماذا أنا أفعل هذه الأمور. لكن جاء اليوم اللي أدركت أن الخطية أقوى مني، أنا أريد أن أفعل الحسنى لكن الشر حاضر عندي، هذا ما قال بولس الرسول، لا أستطيع. لكن شكرا لله أيها الأحباء، عندما جاء المسيح قال أنا مستعد أن أحمل خطايا العالم كلها. وجاء اليوم قبل حوالي 2000 عام عندما جاء المسيح إلى أرضنا، عاش بلا خطية، أجرى المعجزات الكثيرة، تكلم كما لم يتكلم أحد من قبل، عاش حياة القداسة، ولكنه في الختام جاء لشيء واحد، هو أنه يحمل خطيتك ويحمل خطيتي ويموت من أجلنا على الصليب لكي يقدم لنا الحرية. واليوم الحق أقدمه لك، كلمة المسيح تقول تعرفون الحق والحق يحرركم. أنا أقول لكم الحق، إن لم تأخذوا الحرية من المسيح فأنتم لازلتم مستعبدين، ولكن الله لا يريد أحد أن يكون مستعبد، يريد أن يحرر إلى التمام. تعال عنده كما أنت، قل له: يا رب أنا مقيد، يا رب أنا بعيد عنك، أنا أشتاق إلى أن أتنسم نسمات الحرية. إذا أنت مشتاق من كل قلبك قل له: يا رب أنا مستعبد الخطية، أنا بعترف يا رب أنه أنا خاطي، حاولت أنه أفك نفسي بنفسي فشلت، حاولت أحل قيودي بنفسي فشلت، حررني يا ابن الله. لأنك بتقول في كلمتك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. اختبرت أنا أيها الأحباء هذه الحرية، طعم الحرية ما ألذها، كنت مستعبدا والآن أنا حر تماما كالإنسان الذي كان أعمى وصار يبصر. هل تريد هذه الحرية؟ افتح قلبك الآن، قل له: يا رب أنا بعترف أنه أنا خاطي، سامحني يا رب على خطيتي، أشكرك لأن المسيح مات من أجلي، أشكرك لأن المسيح حمل خطاياي وحمل قيودي لكي يحررني إلى التمام، حررني الآن، أنا أقبل هذه الحرية من كل القلب. وإن حرركم الإبن
فبالحقيقة تكونون أحرارا.

كلمة الله تقول بالنسبة للأشخاص الذين تحرروا من الخطية: أثبتوا إذن في الحرية التي حرركم بها المسيح ولا ترتبكوا بنير العبودية. بعد أن تكون قد تحررت لا تعد مرة أخرى إلى ارتكاب الحماقات والخطايا. يسوع حررك، ابقى حر، مبروك عليك الحرية، حرية حقيقية، عندئذ تنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية. والله يباركك حتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

أهلا بكم حبائي في لقاء جديد من قناة الكارما كندا وعلى الهواء مباشرة وبرنامجكم خطوات قدام. موضوعنا النهاردة موضوع خطير جدا جدا جدا من المواضيع الهامة اللي بنتكلم فيها. هل مرة تسألت أو سألت نفسك إحنا ليه كمسيحيين مولودين في عائلات مسيحية مرات كتيرة جدا بنستحي بإنجيل المسيح؟ نبقى قاعدين في قاعدة ونتكسف نقول للناس اللي حوالينا عن من هو يسوع أو ماذا فعل يسوع أو إيه الإنجيل أو إيه قوة الإنجيل للي حوالينا، بنحتفظ بيها لنفسنا مع أنه بنكون مؤمنين وأمننا بالمسيح، لكن مرات كتيرة بنستحي بإنجيل المسيح. بالرغم من أن مسيحنا في حياته كلها ما فيهاش حاجة عملها يعني يندى لها الجبين، عمره ما تجاوز الحدود، عمره ما كان عفوا في الكلام زير نساء، ولا كان بتاع غزوات ونزوات، ولا عمره أخذ حق حد بسيف أو بغير سيف، لكن كان مثال للطهارة والقداسة. أيضا ما ننادي به الإنجيل هو قوة الله للخلاص. ما بنقولش للناس تعالى اعمل واعمل، ده بالعكس، ده احنا بنقول للناس تعالى ما تعملش، لأن العمل عمل لأجلك، صلاتك مش هتوديك السماء، عطاياك وتبرعاتك وزكاتك مش هتشتري لك 5 دقائق في السماء مهما عملت. احنا بنقدم اذا جاز التعبير بضاعة ثمينة جدا، بنقول للناس تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل.

0: تعالوا انظروا ما أجمله، ما أشهاه، ما أروعه. ده اللي بننادي به الإنجيل، قوة الله. بننادي أن الناس تيجي وتذوق وتعرف معرفة الله، فتتفتح عينيها ويصير لها حياة أبدية. لكن بالرغم كده بنستحي بإنجيل المسيح. أرجو من الرب أن حلقة النهاردة تكون سبب تغيير كبير جدا في حياة كثيرين، ويتحقق فينا النهاردة اللي قاله الرب في إنجيل لوقا إصحاح 5:13: من الآن تكون، من الآن تكون صياد للناس. سعيد جدا أن يكون معايا ضيوف رائعين في حلقتي النهاردة. وطبعا زي ما أنتوا عارفين أنا تملي ضيوف الحلقة ما بيجهمش ناس يدونا مزيد من المعلومات أو بتوع كلام، لكن فعلا الناس بيعيشوا ما يقولوا ويقولوا ما يعيشونه. وأنا سعيد أن النهاردة معايا رجل الله، خادم الله الرائع، الأسيس نزار شاهين، اللي فعلا لا يستحي بإنجيل المسيح، مش كده وبس، لكن لا يحتسب لشيء ولا نفسه ثمين عنده حتى يضع كلمة الحق في كل الأرض. وأنا سعيد يكون معنا رجل الله النهاردة. أهلا بيك أسيس نزار.
1: أهلا وسهلا فيك أخ بيتر، وبحب أرحب بكل المشاهدين. وأنا موافق معك أنه موضوع جدي خطير ذات مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتقنا. وهذا السؤال يعني اللي محتاجين نسأل كل واحد: وهل ما يدعو أي شيء للخجل بيسوع المسيح؟ هل يوجد ما يخجل أو يحرج في هوية شخصية يسوع المسيح؟ أكيد رح نتناول هذا الموضوع وهذا السؤال المهم.
0: أمين أمين. Thank you. كمان معانا أخت فاضلة، أنا أشكر الله من أجلها، أخت فعلا لا تحتسب لشيء ولا تستحي بإنجيل المسيح، وهي جاية من خلفية أخرى، لكن بتجهر بكلمة الله في كل مكان. وأنا سعيد فعلا ومبسوط تكون موجودة معنا النهاردة، الأخت نيفين محمد أو الأخت نيفين السيد، موجودة معنا النهاردة. أهلا بيك نيفين. سعيد جدا تكون موجودة معنا النهاردة.
2: شكرا جدا للدعوة المباركة. وفعلا زي ما الأساس نزار قال، الموضوع فعلا مهم جدا ويهم الخلفيات كمان الإسلامية. أنا لما جيت من الإسلام وقريت الإنجيل والكتاب المقدس قلت إزاي المسيحيين كانوا مخبيينه علينا. حرام، ده نور، ده نور علشان ينور لنا الظلمة اللي احنا فيها.
0: بالظبط.
2: فأمين فعلا الموضوع مهم جدا.
0: أمين أمين. يعني بنعمة رب، الرب هيتكلم لينا النهاردة وكون حلقة فاصلة في حياة كثيرين حتى لا نخجل منه في مجيئه. إذا خجلنا بإنجيله النهاردة هنخجل منه في مجيئه.
1: لا نخجل.
0: بالضبط. لا نخجل منه في مجيئه. لكن كمان معانا مرنمة رائعة، أنا بشكر الله من أجلها. وأنا عارف يمكن بعض منكم سألوني بقى لها مدة كبيرة ما كانتش موجودة معانا، لكن أنا سعيد جدا تكون موجودة معانا النهاردة، الأخت داليا طوبيا. وأنا بشكر من أجل موهبة الأخت داليا. زي ما بقول تملي يا جماعة، الترانيم مش صوت جميل وأداء، لكن أكتر من كده بكتير. الترانيم هي اللي بتاخدنا فعلا إلى محضر الله. عشان كده تملي اجتماعاتنا بتبدأ بالترانيم، مش لأن ده تقليد كنسي، لكن ده احنا بندخل إلى محضر الله بالترانيم. وأنا سعيد أنها تكون موجودة معنا النهاردة. أهلا بيك يا أخت داليا. طيب تحبي ندخل إلى محضر الله بترنيمة وبعد كده نكمل موضوعنا؟ تفضلي.

0: أمين.
1: شكرا أخدد عليه. بقي من الطبيعي جدا أن الإنسان لما بيتولد من الله زي إنجيل يوحنا 4 بيسهب تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما ده الوضع الطبيعي. لكن الحاجة الغريبة اللي مش قادر أفهمها هي ليه إحنا كمسيحيين مرات كتيرة بنخجل من إن إحنا نقول إن إحنا مسيحيين، حتى نخجل إن إحنا نقول إن إحنا مسيحيين في وسط الناس، ولا سيما في الشرق الأوسط أو حتى هنا في نورث أمريكا اللي بقت أسوأ من الشرق الأوسط دلوقتي. مع إنه زي ما قلت في بداية الحلقة ما عندناش حاجة نخجل منها. يعني مسيحنا الذي ننادي به شخص فعلا لم يعرف خطية، لم يكن في فمه ما كذبش مثلا، لم يكن في فمه غش، ما عرفش خطية. الخطية دي حاجة أجنبية عنه. في نفس الوقت إنجيلنا إنجيل محترم جدا، بضاعتنا بضاعة محترمة. إحنا بننادي الناس، مش بنقول لناس تعالى يا ناس مثلا اقعد اركع اعمل لي كام ركعة عشان تخش السماء أو ربما تدخل أو ما تدخل. لا لا، إحنا بنقول للناس تعالوا اؤمنوا وهتاخدوا يقين الحياة الأبدية، لا بأعمال في بر عملناها، لكن اقبل ما صنعه لك المسيح على عهود الصليب، به تصير ابن لله. أما الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد. إحنا بننادي الناس يبقوا أولاد العلي. طب يعني عندنا شخص محترم، عندنا رسالة محترمة، إذا جاز التعبير for a lack of a better word عندنا بضاعة محترمة، لكن في نفس الوقت بليز حلها لي بقى، وحلها لي يعني فين، وحلها لي أسيس نزار، وقول لي ليه احنا بنستحمل
2: جيل. طب ممكن قبل الشرح عاوز أشاركك باختبارين.
1: حلو.
2: الاختبار الأول، كنت بعمل تدريب للعابرين في جنوب إسبانيا، الحكي من زمان وانا شاب صغير يعني،
1: ولسه شاب صغير وانت
2: فواحد يعني شاءت العناية الإلهية ان اكون نايم بنفس الغرفة مع واحد من المغرب كان مؤذن، ونعمة الرب لمسه، هو آمن عن طريق برامج الراديو يعني قبل التي في. ولاحظت عليه كل يوم الصبح كان بيصحى الساعة 4:30 بصلي وبرجع بنام. فسألته انت ليش بتصلي كل يوم الصبح بترجع تنام؟ قال لي انا كنت مؤذن وانا بدي استمر بنفس العادة، بس انا عاوز اصلي وامجد واسبح ربي يسوع المسيح. المهم هذا الشخص ألقى القبض عليه ومات في السجن، استشهد يعني في السجن. ولكن لما انا كلمته في الموضوع قال لي ليه نستحي، بعدني يعني كلماته في راسي، ليه نستحي؟ احنا عنا النور، نور المسيح، ليه نخجل انه يعني نعكس هذا النور، نعطي نور المسيح للاخرين. وحادثة شبيهة انه في واحد لما كنت ساكن في القدس اورشليم، واحد من حماس امن في الرب يسوع المسيح واخذته على الكنيسة، وبعد الكنيسة ابتدى هيك ينفض بعضلاته، قال لي اخ نزار اؤمر ايش بدك، قلت له

0: شو أأمر؟ بعدين فهمت علي أنه طريق بعد الخطبة، تعرف عنا العادة بعد الخطب المظاهرات السياسية والدينية. فهو فكر أنه بعد الاجتماع، هو انبسط كتير من الاجتماع، فقال لي هؤمر يعني عاوز يروح يموت من أجل المسيح. قلت له ستوب ستوب، إحنا الرب لم يدعونا، ما دعانا للموت ولا للانتحار، الرب دعانا للحياة، ولكن إذا أدى الموضوع أن نموت من أجل المسيح فليكن. فهو برضو حكى عبارة، قال بس إحنا عنا الحق، ليش ساكتين عنه؟ ليش تسكتوا عن الحق؟ واحد بقول لي انه احنا عنا النور، وواحد بقول لي انه احنا عنا الحق. وبعتقد يمكن هاي هي الرسالة، انه ليه نستحي بانجيل
1: المسيح.
0: المسيح على فكرة الرسول بولس كتب في اصعب الظروف واحلك الاوقات، في زمن اللي هي القوة الامبراطورية الرومانية، the power، القوة الرومان كانت منتشرة. وبعدين بمر في ظروف صعبة حتى آخر حياته، بقول الجميع تركوني يعني. تخيل، وفي رسالته إلى كنيسة فيليبي اتكلم عن أصدقائه اللي اتحولوا صاروا أعداء الصليب، تركوا. وبيتكلم عن واحد اسمه ديماس، تركني وأحب العالم الحاضر. ولكن ناحية تانية بيتكلم عن بيت أونوسوفيروس الذي لم يخجل بسلسلتي، بل يعني راحوا طلبوا حتى في سجن روميا. فالرسول بولس عم يتكلم بكل صراحة، هل يوجد ما يخجل أو يحرج أو أستحي بإنجيل المسيح؟ فالإنجيل هو الأخبار السارة، الأخبار المفرحة، الأخبار اللي بتغير حياة الإنسان وبتنقله إلى الحياة الأبدية. ففي أخبار حلوة، في أخبار سارة، فهل أخجل؟ وبعدين أكبر جريمة، واحد رجل دين كبير مسيحي يعني في رتبة عالية، قال لي ليش أنتوا بتبشروا المسلمين؟ قلت له لأنه بحبهم، وبعدين أنا بكون أكبر مجرم إذا أنا مدرك وعارف أنه أنا عندي الحق واختبرت الحياة، أنه ما أتكلم لكل واحد بغض النظر شو خلفيته أو ديانته عن يسوع المسيح. وطبعاً ألم يقل المسيح اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها؟ أنا بالحقيقة عم أطيع وصية الرب يسوع المسيح، له كل المجد.
1: أمين أمين أمين. كلام رائع جدا جدا جدا جدا. وحاجة تعليق على الكلام اللي قاله، مرة الأخ أندرو حبيب، أنا عارف أنت الأخ أندرو حبيب، الأخ الرائع الجميل ده، مرة اتصل بينا هنا في البرنامج وقال يا جماعة أنا كنت مسلم بس عمر ما حد منكم يا مسيحيين جاء لي عن المسيح، أنا اكتشفت المسيح بنفسي لكن ما حدش منكم جاء كلمني عن النور ده، أنتوا كنتوا سايبيني في الظلام كل السنين دي كلها، ما حدش منكم جاء قال لي عن المسيح.
2: دي حقيقة.
1: انا عارف انت يعني اشكر الله من اجلك انت يا
2: صدقني اخويا بيتر، فعلا انا بلوم على كل شخص. انا يعني مين هو اللي ضد المسيح؟ الشيطان هو اللي ضد المسيح. اي شخص ما بيوصلش المسيح للناس هو ضد المسيح. اي مؤمن على لازم يكون على عاتقه وعلى قلبه خلاص النفوس، مش خلاص نفسه بس. كلمة الرب دي لازم وحتما انها توصل، لان الناس هتعرف النور والخلاص منين يا اخويا بيتر. انا هعرف منين الرب من غير ما تقول لي، ما تستعرضه لي من خلال الكلمة ومن خلال الكتاب المقدس. فعلا انا لما جيت من الخلفية الاسلامية لومت على المسيحيين، حتى لومت على الكنائس في مصر، لان فعلا عاملينها تحت الارض، حتى ما فيش، ما بنسمعش صوت زي مثلا اللي هنقول المسلمين، الاذان في كل مكان، المبشرين او الشيوخ بتوعهم بيطلعوا على المنابر بالميكروفونات وبينشروا عقيدة شيطانية، واحنا اللي عندنا الحق والنور بنخاف نستعرضه. مش عارفة بنخاف ليه، هل عندنا أنانية؟
1: ما ده السؤال بقى، بنخاف ليه؟ ما ده السؤال
2: بالظبط.
1: السؤال
2: انا عندي المسيح، عندي الخلاص للامم، للبشر كلهم، واخبيه واختصر بنفسي وابقى انا انانيه.
1: ده انا فكرت في حاجه تانية، ده اللي هيزود المشكله اكتر، انه زي ما قلت في بدايه الحلقه احنا عندنا الحق، عندنا شخص المسيح الذي لم يعرف خطيه،
0: الكامل
1: اللي يعني
0: لم يزني، لم يقتل، لم يسب، يعني نضيف على الاخر
1: على الاخر. ف في نفس الوقت عندنا رساله محترمه جدا يا جماعه. عندنا رساله مش بنقول للناس
2: تعالى يعني احنا قدمنا له الخلاص وقدمنا له البشاره وقدمنا له كلام الرب من خلال الكتاب المقدس وما امنش وما سلمش حياته.

0: للرب، هو بس عاوز يعرف الرب من خلال الكلمة اللي المسيحيين حاجبينها على المسلمين.
1: يعني في رسائل كتير يقول لك عشان كل الديانات بتقول لك ازاي تقترب لله، اعمل صلي صوم اعطي زكاة عشان hopefully
2: لعل وعسى
1: yes. انك تدخل الجنة او تدخل النعيم او الفردوس او السماء whatever it is. لكن حتى اللي قال لهم كده ما كانش هو نفسه ضام. لكن احنا بندي للناس حاجه بنقول لك ضمان الحياه الابديه. ليه؟ لان بنقول لك انت عاجز، انت ما تقدرش توفي، ما تقدرش مهما عملت تشتري 5 دقائق في السماء، مش beyond your ability. لكن اللي تقدر تعمله انك تقبل. فعندنا رساله محترمه. في نفس الوقت بقى ضيب على الجزء الخطير الاخطر اللي فكرت فيه دلوقتي، حسقيال 3:33 احنا مسؤولين، احنا هنقف قدام الله
2: طبعا، نعم دمه
1: اطلبه منك. طب حط لي بقى الثلاثة دول مع بعض وحلهم لي بقى اسيس نصار.
2: هو مش مسألة حل، ولكن هي فعلا كلام الرب، هاي كلمة الرب. الشيء الجميل في الموضوع ان بولس بيتكلم بطريقة صادمة لمستمعي عصره. طب ما هو يعني في مرة تانية بيتكلم من افتخر فليفتخر بالرب. ولما تكلم في غلاطية 6:14 قال وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. وعندما تكلم مع تيموثاوس قال له لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، فلا تخجل بشهادة ربنا يسوع ولا بي أنا أسيره. ولكن لما بنيجي إلى رسالة روميا، طبعا هي رسالة لاهوتية عميقة جدا، بيتكلم عن الفداء والخلاص والتبني والتبرير والتمجيد والتقسيس اللي هي معظم العقائد الأساسية الرسمية في الإيمان المسيحي. لما بيوصل لآية 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. لاحظ في آية 14 ممكن أقرأ الآيات، يمكن هذا بيعطي وضوح أكثر للمشاهد. مكتوب من آية 14 إني مديون، لاحظ الكلام، مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. لاحظ عدة أمور هنا، بيبتدي بولس بيقول أنا مديون، لا تكونوا مديونين لأحد إلا بالمحبة. وكلمة الدين كلمة مش حلوة، يعني الإنسان أنت طبعا أنت بزنس مان وبتشتغل في الفلوس والحسابات مع شركات كبيرة، الشخص المديون يعني بيشعر كأنه في عبء حمل أثقال موجودة عليه. وبكندا الحمد لله كل الناس مديونة للحكومة، إما للبنك البيت والسيارة كله مديون. هون عم يتكلم عن دين من نوع آخر، بقول أنا مديون إني مديونين مديون لمين؟ لليونانيين والبرابرة. البرابرة يعني كل من لا يتكلم اللغة اليونانية، للحكماء والجهلاء. وطبعا في أماكن أخرى يعني بيتكلم عن لا يعني لا بربري ولا سكيتي، يعني عاوز يصل ببشارة الإنجيل لجميع الناس. لهذا السبب اعتبر رسالة الإنجيل إنه هو مديون، حتى لدرجة إنه حاول عدة مرات يروح على روما لكن أعيق لسبب ما. والغرض إنه عشان يروح على روما مش بس يوصل للعاصمة، يوصل للقلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية، عاوز يروح لإسبانيا غرب، وعاوز من إسبانيا يروح على شمال أفريقيا. وطبعا لما بيتكلم في آخر الرسالة يعني بيتكلم إنه الرسالة وصلت للشرق إلى الليركيون وبعدين وصلت للغرب روما. طبعا هو راح على روما بس كأسير مش ك يعني. ومع كل هذا البيت اللي استأجره كان ببشر فيه برسالة المسيح. فهون كان مديون. ليه مديون؟ لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. ليه بولس؟ لأنه قوة الله للخلاص. ليه؟ لأنه في إعلانين في غاية الأهمية، إعلان لأن

0: فيه معلن بر الله، والإعلان الثاني لأن غضب الله معلن أيضا معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. فواضح أنه يعني عاوز يستثمر كل دقيقة كل ثانية، عاوز يصل إلى أبعاد إلى أفاق إلى مناطق لم يعني يصلها أحد، كما قال لكنيسة روميا: فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. مع أنه indirectly بطريقة غير مباشرة هو اللي ابتدى كنيسة روميا، مع أنه لم لحديت هاي اللحظة لم يزر أو لم يذهب إلى روما، ولكن في آخر إصحاح بيتكلم عن أسماء كثيرة، أسماء اللي هم شركائه في الخدمة، زملائه، أبنائه، إخوته، خواته، أمهاته، كل اللي في كنيسة روميا كانوا بيخدموا الرب.
1: أمين أمين. يعني إذن الإحساس بالمسؤولية ده كان هو الدافع الحقيقي اللي يعني بيحركه. معنا تليفون، معنا الأخ أحمد من مصر، ونرجع نكمل الموضوع ده. أهلا بيك يا أخ أحمد، حضرتك على الهواء، تفضل.
2: أهلا صباح حضرتك يا فندم.
1: أهلا بيك حبيبي.
2: طيب بقول لحضرتك أنا كنت عايز أشارك في البرنامج. طيب الحق بحق عشان نصل إلى الحق بحق. طيب إحنا قدامنا كتاب مقدس وقدامنا قرآن كريم، فتحنا الكتاب المقدس في سفر الخروج 31:17 بيقول إيه؟ هو بيني وبين بني إسرائيل على ما إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. فهل الرب بيستراح وتنفس حضرتك؟ طبعا لا، الله لا يستراح ولا يتنفس. في القرآن الكريم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاستحال ربنا يتعب، استحال ربنا يمسه أي تعب أي لغوب. فإزاي ربنا في الكتاب المقدس بيتعب ويرتاح حضرتك؟
1: طيب
2: وفي القرآن عندنا ما بيتعبش ولا يرتاح.
1: حلو أوي أوي. طيب حلو، يعني هي دي مشكلة أو المعضلة اللي أنت قابلتك في كلمة الله، إن إزاي الله استراح في اليوم السادس، في اليوم السابع. يعني ايه معناها الله استراح في اليوم السابع؟ انا طبعا انا
3: الله اتم عمل،
1: انا عارف، انا هجاوب عليها، بس انا احب
3: هو بسيوني بيطرد كل المبشرين على كل
1: انا عارف اوكي. ايه رايك يا سيس نزار؟
0: لا لا طبعا، هو مع انه مش موضوعنا يا اخ احمد، ولكن
1: بكل يعني المشكله دي
0: لا بكل سرور. يعني خلي بالك انت بتتكلم باللغه العربيه، اما الكتاب المقدس بيتكلم باللغه العبريه، والكلمة اللي طبعا يستخدم كلمة شباط. شباط يعني من نوع كأنه واحد أكمل عمل، والآن يعني مش بس المقصود يتنفس أو يستريح، هو بالواقع عم بيعطينا يوم للعبادة للاستراحة حتى يشجعنا أنه يعني أكمل العمل في 6 أيام. شباط اللي هو السبت أو استراح، أو فيه يعني في هذا إتمام العمل أو إكمال العمل. فبيتكلم خلي بالك في لغة اللي إحنا بنفهمها، يعني اللغة البشرية، وهذا طبعا معروف يا أخ أحمد في اللغات الشرقية بنستخدم يعني كلمات كثيرة، مثل الله جلس على العرش، يعني مثل عندكم بتستخدم الله إله إيدين، إله يعني أعضاء كثيرة، ولكن المقصود من الأعضاء هو لتشبيه يعني شيء إحنا بنفهمه كبشر. ولكن الكتاب المقدس مكتوب واضح: الله لا ينعس ولا ينام ولا يتعب. الله غير محدود، الله روح، يعني لا تحد أي حدود، الله خارج نطاق الزمن. يعني بالنسبة لله ماضي حاضر مستقبل، كل شيء واحد بالنسبة له. لما بيتكلم على يوم هو على أساس إحنا نعرف هذا اليوم، لأنه خلق المواسم والفصول أيضا على أساس في 6 أيام تعمل، وفي اليوم السابع تستريح في راحة شباط. فهي الكلمة العبرية. ولكن الله كإله هو غير محدود، هو روح، فلا نحد بالتعب أو نعس أو إلى آخره.
1: okay. كلام رائع جدا. وخليني أكد لك على حاجة برضو يا أخ أحمد، لو كان اسمك أحمد فعلا. بص، الأول كل واحد زي حضرتك أو غير حضرتك حاول إن هو ينتقد كلمة الله، للأسف زي واحد يعني بيخبط رأسه في الصخر، الصخر عمره ما يتحرك، عمره ما هيتأثر، اللي هيتأثر هو رأس حضرتك. فما تحاولش ان انت تنتقد.

0: خد كلمة الله. حاجة تانية مهمة قوي قوي قوي، شباط يعني السبت، يعني الله أنجز عمله، وإذا جاز التعبير ارتاح فيه. عارف ليه يا أحمد؟ هقول لك على حاجة، لأن آدم خلق آدم في أي يوم؟ اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس؟ في اليوم السادس. فآدم اتخلق في آخر يوم. لما صحي آدم وأول يوم آدم جاء في الجنة كان يوم راحة. يقصد إيه ربنا بكيها؟ إن ربنا عايزك إن أنت لما تجيله مش مهما حاولت تصلي، مهما حاولت تصوم، مش هتشتري خمس دقايق في الجنة، لكن تيجي للرب بالراحة. المسيحية بتبدأ بالراحة. يعني إيه الراحة؟ يعني تيجي ترتاح كده وتهدأ عن كل أمورك. آدم لم يشارك، لم يساهم في الخليقة. آدم لم يساهم في الخليقة، ما عملش حاجة عشان يساعد ربنا فيها. ده آدم ده قام الصبح كده لقى نفسه عنده يوم السبت، يوم الراحة. وكأن الله عايز يقول لك يا أحمد، ويقول لكل أحمد وكل واحد، حياتك الأبدية عشان تضمن حياتك الأبدية ويكون لك أساس للخلاص، حياتك لازم تبدأ بالراحة. يعني إيه بالراحة؟ يعني تقعد وترتاح. يعني أنا قاعد على الكرسي، لو أنا واقف رجلي شايلاني، لكن قاعد على الكرسي، الكرسي اللي شايلني فالله اللي شالك، الله اللي عطى آدم، عمل كل حاجة لآدم وأدبح له ذبيحة، وهنا الله مات على الصليب علشان كل آدم يقبله ويبدأ حياته الحقيقية. مش يعمل إيه لله عشان يخش الجنة، لكن يستقبل ما صنعه الله لأجله. المسيح مات لأجلك على عود الصليب. المسيح ابن الله الحي الذي لما يعرف خطية ذاق المر علشانك، وتصلب على الصليب عشان يدفع ثمن خطيتك، عشان انت تبدأ حياتك بالراحة، تقبل ما صنعه لك الله. معنى كده ما نعملش حاجات كويسة؟ لا، هتعمل طبعا، بس هكون خليقة جديدة في المسيح يسوع. وبعد كده خلقنا لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الراحة هنا مقصود بيها ان اليوم السابع لآدم ان هو استراح، قام.
1: لا، كمان واضح في رسالة إلى العبرانيين يا أخ أحمد، إذا عندك كتاب مقدس عشان نستكمل في موضوعنا، عبرانيين إصحاح 4، ياريت تقرأ هذا الإصحاح. ولكن يعني مكتوب في آية 3، لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. بيتكلم عن شعب إسرائيل مع كون الأعمال، اسمع، قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. فواضح طبعا يعني هنا في الرسالة،
0: وأبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، والله مش محتاج للراحة. معلش ناخد مكالمة تانية من الأخ مصطفى.
1: هاي تاني مكالمة اليوم يا أخ مصطفى.
0: أهلا بك يا أخ مصطفى، تفضل حضرتك على الهواء.
2: اي مساء الخير.
0: مساء وبلدياتك معانا هنا.
1: مساء الانوار يا مصطفى.
2: انا تحدي ما عم بضحك، ما بعرف ليش.
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
2: شكرا شكرا. كيف يكون انجيل قوة الله اذا كان كثيرا، سامعها ولم يؤمنوا به؟ هل قوة الله يمكن ان ترفض؟ واتمنى اجابة على هذا السؤال.
0: حلو قوي.
1: كمان مرة مصطفى،
0: عيد هلو تاني مصطفى،
1: وضح سؤالك مصطفى.
2: أنا
0: اللي أنا فهمته إن هو إذا كان الإنجيل قوة الله للخلاص، فهل يمكن لحد إن هو يرفض هذه القوة ومع إنها قوة الله للخلاص بس يرفضها وخلاص؟
1: لأنه مكتوب لكل من يؤمن. أيوة. هنا في حرية الاختيار لكل كده. من يؤمن، ولكن هذا الإنجيل فيه قوة الله للخلاص، خلاص لعالم هالك، خلاص الحرية لعالم مستعبد، خلاص الشفاء لعالم مريض، خلاص الرجاء لعالم يائس، وهكذا خلاص الحياة الأبدية لعالم يحتاج إلى حياة. فرسالة المسيح فيها قوة الله للخلاص، للحرية، للشفاء أيضا. ولكن من ناحية تانية قلت في إعلانين أخ مصطفى. إعلان الأول بر الله، فهذا الإنجيل يعلن بر الله، أنه الله يريد أن يبرر الإنسان، إعلان بر الله من خلال بر المسيح. والإعلان الثاني غضب الله، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. بيتكلم في الإصحاح الأول والثاني والثالث على الخطايا، ولا سيما الخطايا يعني اللي بيرتكبها الأمم، بعدين خطايا اليهود، وهكذا الجميع تحت قصاص الله، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله.

0: ولكن هذا الإنجيل هو قوة الله. لكن رفض لهذا الإنجيل يقود الإنسان إعلان غضب الله عليك لكل من لا يؤمن بالرب يسوع المسيح.
1: أمين. إيه رأيكم بقى إحنا هناخد ترنيمة ونرجع نكمل الشوط الثاني من الماتش الجميل ده؟ وأنا أشكر رب النتيجة رائعة، الرب هنا غالبين غالبين بنعمة رب. تفضلي يا أختي دالي.

0: امين امين. فلاسمه حمد من القلب. انا عارف الوقت بيجري بينا
1: يس.
0: واحنا عايزين نتكلم برضه عن موضوع مهم, موضوع انجيل المسيح.
2: نعم.
0: يعني انجيل المسيح اللي هو المفاعل الاكثر قوه من المفاعل النووي, هو بيقدر يغير. انجيل المسيح ده مش حاجه كلام على ورق ولا رساله دينيه, لكن ده قوه مغيره. عايزين بقى ان يعني تتفضل كده وتكلمنا.
2: لست استحي بانجيل المسيح. ليه؟ لأولا لأنه مصدر إلهي. في الآية الأولى مكتوب يعني شيء مهم, المفرز لإنجيل الله في آية 9, فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه.
0: أيوة.
2: لاحظ الكلام. في آية 16, لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. والرسول بولس بسمي هذا الإنجيل إنجيلي, يعني صار إنجيلي أنا, مسموع مقروء مرئي من جميع الناس.
0: حلو.
2: ليه مصدر إلهي؟ لأنه بولس بيتكلم يعني إن كان أحد يأتيكم بإنجيل آخر فليكن محروم في رسالة غلاطية. هذا الإنجيل هو إنجيل الله, فإذا المصدر مصدر إلهي. موضوع هذا الإنجيل هو ابن الله, المحتوى هو يسوع المسيح. أعرفكم بالإنجيل الذي به تخلصون. إيه الإنجيل؟ المسيح مات حسب الكتب, دفن وأنه قام في اليوم الثالث. هاي الأخبار السارة, في واحد أخذ مكانك ومكاني, عقابك وعقابي على الصليب. ثم افتخاري بالصليب, لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه بما ما فعله يسوع أنا الآن لا أستحي. وعلى فكرة توضيح بسيط, عندما نقول إنجيل المسيح يعني مش عاوز انه اللخبطة. انا عارف انك من خلفية اسلامية انه انزل الانجيل على سيدنا عيسى. لا لا, احنا لا نؤمن بالتنزيل, احنا نؤمن بالوحي كتبه اناس الله القديسون مسوقين.

0: بالروح القدس. وعندما نتكلم عن إنجيل متى مرقس متى، هي بشائر أخبار سارة من أربع مصادر، كل واحد بيكتب له مستمعي في تلك الأيام. فالإنجيل يعني عادة ويرفير للإنجيل هو العهد الجديد، كما العهد القديم اليهود بيقولوا التناخ، تورات نفئيم كتوفيم، أي التوراة خمس أسفار موسى والكتابات والأنبياء. هكذا العهد الجديد كله بنسميه الإنجيل المقدس، يعني الأخبار المفرحة اللي بتبتدي بسيرة حياة يسوع المسيح، وبعدين امتداد الكنيسة والرسائل التعليمية، وطبعا الأخرويات نهاية الأيام في سفر الرؤيا. فبيفتخر بهذا الإنجيل. شيء تاني، شمولية هذا الإنجيل لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء، يعني الشمولية بتشمل كل نوعيات الناس، كل الأمم وكل الشعوب.
1: أمين.
0: هذا الإنجيل فيه قوة الله، لهذا السبب نحن لا نستحي.
1: أمين أمين. احنا لسه عايزين نسمعك، بس احنا معنا مكالمة تليفونية برضو من مصر. معنا الأخ مسعد من مصر. أهلا بك يا أخ مسعد، تفضل حضرتك على الهواء.
2: أهلا بك يا أستاذ
1: بيتر. يا أهلا يا أهلا بيك.
2: اللي معاك دول.
1: تانك يا حبيبي، أهلا بيك.
2: حلو فعلا صيك ونقصنا. إيه هو؟ إن ناس بتخاف تبصر وتقول للناس، مع إن يعني دي وصية قالها المسيح قبل ما يصعد للسماء. جابوا العالم أجمع.
1: بالظبط.
2: وانشروا الإنجيل وكلموا الناس.
1: بالظبط.
2: عايز أشجع الناس، يعني احنا عملنا الموضوع ده بس 81 81 اتحبسنا وتعملنا وبتاع، بس استعنا بالسلام والحمد لله والقضيه خلصت. فنخاف من ايه؟ احنا ما بننشرش انجيل مباشر، بس ممكن الناس يجي يسالونا، ويجب اما يجي يسالونا نجاوب.
1: ايه مستعدين دائما للمجاوبه.
2: بالظبط. بحرف الانجيل، فلا يجب ان احنا نوضح لهم كل شيء، خصوصا ان احنا ضايقين حلاوه المسيح وطعم المسيح. فلما يشوفوا فينا ان احنا ما بنحلفش، ان احنا ما بنكذبش، يشوفوا فينا ان احنا ما بنشتمش، انه الطرف الثاني قد كده بيشتم وقد كده بيحلفوا، لكن لما يشوفوا فينا صوره المسيح، حتى لما يكونوا عايزين حاجه يقول لك صلي لنا.
1: بالظبط.
2: خد الورقه دي وحطها على المذبح، خد الدجاج وصلي لنا. مش عايز اقول يعني واقف بشره بالانجيل، لكن نكون مستعدين لكل سؤال لان نجاوب عليه، خصوصا لو احنا عارفين الحق فين، عارفين الانجيل مش متحرك ازاي، وعارفين ان الناس دول بتسمعه بس، يعني اخر الكتاب من الشعب المصري يسمع بس ما بيقراش. فلما اوضح لهم واقول لهم انا اكيد هيبقى فيه، حتى لو صعب يغير يوصل لهم إذا ما واحد ثاني قد يكمل وهكذا.
1: أمين.
2: ما نخافش، لأن أكثر حاجة عملها كبير بولس بص في العالم كله، ورغم كل اللي حصل له دوت ما خافش وسجل كله عشان يبشر بالمسيح والنفوس ترجع للمسيح. ولكن كل هدفنا إن إحنا ندافع حتى عن تحرير الإنجيل، وخصوصا ان احنا في الزمن ده والايام دي عاملين ندور ونتكلم موضوع المسيحيين اللعيبه اللي ما بياخدوهمش الانديه، لازم الموضوع ده ما يتكتش عليه. انا ماسك الموضوع ده وبتكلم.
1: امين امين. طيب هو الخط وقع، بس اللي اعتقد الفكره بتاعت الاخ
3: تعقيبا على مكالمه اخونا
1: مسعد.
3: مبارك مسعد، هو ده المطلوب. احنا يا جماعه، احنا الخلفيات الاسلاميه، احنا المسلمين القدام، احنا جايين من الضلمه دي، وبنقول لكم احنا محتاجين ان انتوا توصلوا لنا الكتاب المقدس. احنا محتاجين ان انتوا تبشروا فينا، ان انتوا تظهروا المسيح لينا. احنا هنعرفه منين؟ احنا هنقبل الخلاص والبر، هنعرف البر اللي في الكتاب المقدس منين؟ طول ما انت مكتم وخايف ولا تظهر. انت صدقني في مسيحيين بيخافوا يشيروا حلقه او يدوسوا لايك للمسلمين يعرفوا ان هم
1: بالدرجه دي.
3: صدقني بالامان. فاحنا بنطالب من الاخوه المسيحيين اللي المولودين مسيحيين اللي قابلين
1: حلوه دي الاخوه المسيحيين
3: هقول لك حاجه يعني احنا احنا من احنا العائدون وانتوا الاصليون احنا
1: لا لا لا لا, لا ده انتوا انت سبقتوا ده انتوا اللي بتعملوه بصراحه. انا بندهش بصراحه من العابرين دول يعني شوف نيفين شوف مس

0: مثلا رشيد، اشوف اندرو، اشوف الناس دي كلها بصراحه حاجه بنقعد واقفين ازاي هم جايين من خلفيه اسلاميه وعندهم الجرأه والشجاعه. والاخ مرجان اللي كان معانا هنا في الحلقه كلهم بصراحه بقف قدام اللي بيعملوه كده بقول ايه ده؟
1: النعمه ازاي احنا كمسيحيين يقدر ياخد النعمه ويكتمها غير انسان غير مؤمن؟
0: بالظبط
1: يعني
0: كده.
1: انا اخذت المسيح يعني مجانا، اخذته مجانا تعطم. انا اخذت المسيح وبر المسيح وخلاص المسيح واستخسره في اخويا المسلم. لا، احنا المفروض كل شخص يبقى على قلبه
0: بصراحه. بصراحه هم بيخجلونا بالرغم الصعبه اللي بيمروا فيها والاضطهاد. يعني تخيل يعني واحد اهله يضطهدوه واهله يرفضوه واللي حواليه يرفضوه، ده حتى المسيحيين جوه الكنايس برضه تحس ان هم يعني كانه ديفرنت كلاس.
1: بس انا عايز اقول حاجه برضك يا بيتر، المسيحيين اللي مش بيبشروا بانجيل المسيح هم مش مؤمنين بالكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس. عارف اللي احنا بيخلينا زي ما حضرتك بتقول كده عندنا قوه بولس في الخدمه، الخلاص، ان احنا على قلبنا خلاص النفوس، ان احنا جايين.
0: وده اللي كان معانا الاخ نزار، الاحساس بالمسؤوليه
1: الدين اللي مديون. انا مديون
0: بالظبط بالظبط،
1: فانا عايز اسد الدين، اسده عن طريق خلاص اخويا واختي. ما بقاش كاتم الخلاص ليا وساكت وبكره بيجي وبعده بيجي وايامنا بتنقضي على الارض.
2: يا بولس بيستعمل تعبيرات كتير صعبه، بقول إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. مرة تانية بقول أود أن أكون محروما. عارف يعني دي جملة
0: صعبة، دي
2: جملة خطيرة. مرة تانية بقول ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. فيعني لكي تتم بي الكرازة بيتكلم عن هذا الموضوع.
0: وأشهد ببشارة نعمة الله.
2: أكيد أكيد طبعا. فهنا يقول يعني لست أستحي بإنجيل المسيح.
0: تكلمنا عن المصدر، تكلمنا عن الشمولية.
2: اكرز بالإنجيل، مرات بقول اكرز بالكلمة، ومرتين بقول نكرز بالمسيح مصلوبا، نكرز بأنفسنا عبيدا، وهكذا. يعني في كلها تتمحور حول رسالة واحدة اللي هي كلمة الله أو الإنجيل المقدس اللي هو الخلاص من خلال يسوع المسيح، الإنجيل الذي به أيضا تخلصون. هذا الإنجيل قوة الله. يعني قوة هذا الإنجيل، كلمتي لا ترجع إلي فارغة. قوة هذا الإنجيل حررت كتير ناس، غيرت حضارات، غيرت شعوب، غيرت قوانين. قوة هذا الإنجيل يعني شفت مش بس ناس، حررتهم من القيود، من العبودية، حتى ناس قادت لتحرير العبيد بسبب قوة هذا الإنجيل. هذا الإنجيل بيعطي رجاء لعالم مليء باليأس، مليء بالخطية، بيعطيهم رجاء مبارك. ففي قوة في هذا الإنجيل، قوة الله للخلاص، ولكن بنفس الوقت لكل من يؤمن. يعني الله أعطانا الحرية، إحنا مش هنرغم الناس ولا رح نستخدم السيف أو العنف أو إلى آخره، ولكن بكل بساطة هاي الأخبار السارة إن الله بحبك، يسوع المسيح مات لأجلك، سلم حياتك ليسوع المسيح لأنه هو الطريق الوحيد اللي بيعطيك الحياة الأبدية. رسالة بسيطة ولكنها قوية جدا لتغيير الناس.
0: أمين أمين. وفعلا إحنا شفنا ناس ما حدش كلمهم، لكن
1: صدقني انا بيجي ما يجي لي ناس مسلمين يقولوا لنا احنا بنحب اخواتنا المسيحيين والمسيحيين بيحبونا. او لا، لو المسيحي بيحبك هيعرفك طريق خلاصك وهيعرفك المسيح. ده لو بيحبك المسيحي فعلا، انما مش بيسلم عليك.
0: كلامك صعب قوي يا اختي.
1: ما ده حقيقه. انا ده رياء ونفاق. لما انا كنت بقدم لك الحب الظاهري وانا حاش عليك البر والنعمه والخلاص نفسك، وعارفه ان انت رايح الهلاك، وانا خايفه على مصالحي او شغلي او جيرتي او صداقتي، فبتكنا بان انا اديك النعمه واديك الخلاص واديك كل اللي اخويا نزار بيقوله، احرمك منه والاسم بحبك.
0: يو هيت ذا بوتوم لاين، يو هيت ذا بوتوم لاين. انه مرات كتيره انه بسبب الصداقه او المعرفه او او او او احنا خجلانين ان احنا نكلم الناس عن ما صنع، عن من هو الرب يسوع وكلمة الله المغيرة. الكتاب بيتكلم عن قوة الله للخلاص، أو بتعبير تاني ديناميت الله للخلاص. قوة قادرة على التغيير.
2: في قوة الكلمة، في قوة اسم الرب يسوع المسيح، طبعا قوة الروح القدس. أنا أؤمن أنه كل شخص يمتلئ من الروح القدس بتحل عليه قوة الله أنه يشهد بإيمان بجرأة وجهارة. على فكرة مش بتكلم عن التهور، مش بتكلم عن يعني لنرابح النفوس حكي.

0: حكيم مش بتكلم عن تهور، ولكن الله الروح بقودك، الروح القدس بقودك، كما قاد فيلبس خلاه يترك النهضة في السامرة يروح يكلم خصي الحبشي على الطريق، على طريق غزة رايح راجع لأثيوبيا، اللي بخلي بولس في آسيا الصغرى كانت الكنائس تتشدد بالإيمان كل يوم، تزداد في العدد كل يوم تتشدد بالإيمان، ولكن الرب منعه، الروح القدس منعه يتكلم بالكلمة في آسيا، فتح الباب لأوروبا. فالشخص المليان بالروح القدس يقاد بالروح القدس لكي يكلم الناس بقوة الروح القدس مش بقوتنا الخاصة.
1: أمين. احنا معنا للأسف الشديد 5 دقائق من البرنامج، وطبعا لازم نخرج بترنيمة من أخت داليا، لكن لو أخذ من التعليق أخير حاجتين. الحاجة الأولانية، تحب تقولي إيه لأحب لإخواتنا المسيحيين اللي الكالتشر عندهم إن إحنا نروح الكنيسة يوم الأحد نسمع ترانيم وننبسط أصوات حلوة وترانيم جميلة ونسمع وعظة جميلة وبعد كده نروح على البيت، هنتغدى إيه النهاردة أو هنتقابل مع مين النهاردة أو وهو ده كل الكالتشر أو الحصار اللي مفروض اللي احنا فرضينه على نفسنا. في نفس الوقت أنا عارف أنت بتشهدي بإنجيل في كل يوم، إزاي تقدري تشجعي أحبائنا اللي بيشوفونا دلوقتي اللي أخدوا نعمة وعرفوا الرب إن هو يشعر بالمسؤولية، يقول أحشائي توجعني تأني في جدران قلبي لا أستطيع السكوت، وزي إن أنا لا أستحي بإنجيل المسيح. تحبي تقول لهم إيه في دقيقتين؟
2: أنا بنشد أخواتنا،
1: وأنا عارف أنت ما بتقولي لناش كلام، أنت مش جاية تقولي كلام، لكن أنت فعلا بتعيشيه.
2: أنا بنشد كل أخواتنا المسيحيين في كل الدنيا، ما تستخسروش فينا كلمة الرب، ما تستخسروش فينا المسيح، أرجوك استعرضوه. زي ما أخونا أسيس نزار قال إن إحنا ما بنتهورش، إحنا نظهر نور المسيح وملح المسيح في حياتنا، إحنا بنجذب الناس للمسيح بتصرفاتنا وبكلامنا المملح. ما تستخسروش فينا النعم، ما تستخسرش في المسلم ان انت توصل له الكلمة. لو مش قادر توصل الكلمة بنفسك ادعم الخادم اللي بيتكلم بالكلمة وبيقدر يوصل الكلمة.
1: امين. حلوة الكلمة ما تستخسروش فينا المسيح. ما تستخسروش فينا المسيح، ما تستخسروش فينا المسيح. أسيس نزار، تحب تقول إيه للثقافة العامة اللي احنا للأسف يعني موجودة في كل الكنائس، مفهومنا إزاي إن احنا مقوقعين على نفسنا، ما عندناش مفهوم الخروج، بنفس الوقت ما عندناش أشواق في داخلنا.
0: بكل بساطة، الكنيسة الناجحة هي الكنيسة الشاهدة، الكنيسة الكارزة. إذا الكنيسة بتتوقع إن الناس بس تيجي على الكنيسة داخل الأسوار، احنا مدعوين خارج الأسوار. يعني يا ريت نسكر الكنائس فعلا، أعنيها، وإنه نطلع يوم الأحد نبشر بدل ما نقعد اللم والشل وكل هالأشياء، نحكي أكتر ما إنه منركز على مجد الرب. بولس الرسول بيتكلم في أصعب الظروف، في أحلك الأوقات، حتى قال لأن محبة المسيح تحصرنا بإصحاح 6 كورنثوس الثانية، بيتكلم عن الاضطهادات والشدائد والظروف الصعبة اللي مر فيها. كل أنواع الاضطهادات لا ولن تتخيله، ومع كل هذا كان مركز على الهدف من أجل جعل دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لما تكرس في الإنجيل، هذا الإنجيل هو إنجيل السلام. هذا الإنجيل هو إنجيل الشفاء، هذا الإنجيل هو إنجيل الإيمان، هذا الإنجيل هو إنجيل الخلاص، هذا الإنجيل هو إنجيل الحرية، هذا الإنجيل هو إنجيل البركة. فهل تحجب النور والحق عن الناس بسبب خوفك؟ كيف يسمعون بلا كارز؟ إذن الإيمان بالخبر، والخبر بسماع كلمة الرب. فلما بتتكلم بكلمة الله قوية إنه تغير أخطى الخطى. أنا شفت ناس من السياسة، من الشيوخ، من الأئمة، من الزعران، من المافيا، من كل نوعيات الناس أجوا وآمنوا بالرب يسوع، لأن هذا الإنجيل فيه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن.
1: أمين. بشكرك جدا جدا أسيس نزار، فعلا ما كنتش عايزك تخلص، لكن بشكرك جدا، بشكر جدا نيفين صراحة، يعني فعلا وجودكم كان سبب بركة كبيرة لينا. شكرا أخت داليا. هنطلع دلوقتي من الحلقة دي بترنيمة، بس عايز أذكركم لست أستحي بإنجيل المسيح. يا ريت النهاردة، من النهاردة تكون في حد فاصل من اليوم، زي ما بيقول كتاب في إنجيل له أصحاح 5، من الآن تصير، من الآن تصير
0: صياد
1: للناس. من الآن تصير أحشائك توجعك، تأن في جدران قلبك لا تستطيع السكوت، لأننا لا نستحي بإنجيل المسيح، إنجيل القوة الحب.

حرية المحبة اللي فعلا إنجيل بيفتح العميان، وكل واحد بعيد عن الله بالإنجيل ده بيصير له حياة أبدية. هنخرج من الحلقة دي بترنيمة، وإلى لقاء جديد أستودعكم في رعاية القدير.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة وافية كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 30. أشجعك تجهز كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب الضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، يا ريت تدينا فكرة عامة عن الأفكار الرئيسية في أصحاح 30.
1: يعني أصحاح 30 بيكلمنا عن 4 أو 5 حاجات مهمة قوي. أولا مذبح البخور في الجزء الأول، بعد كده فضة الفداء أو الكفارة في القسم الثاني، ثم مرحضة اللي هي مرحضة النحاسية بدءا من عدد 17، بعد كده بيكلمنا عن فكرتين، زيت المسحة ثم البخور العطر في آخر الأصحاح.
0: تمام، يعني هيبدأ لينا في هذا الأصحاح أولا بالكلام عن مذبح البخور.
1: أيوة.
0: وأنا يعني عايز أسأل حضرتك سؤال تطرقنا ليه في حلقات سابقة، أنه ليه ما كملش الكلام مباشرة بعد أصحاح 27 في سرد قطع الخيمة وتكلم عن مذبح البخور؟ ليه كان 28 و29 و30 بين قوسين وبعد كده يبتدي يكمل لينا الكلام عن القطع التي تبدأ بمذبح البخور؟
1: يعني كلام حضرتك طبعا في الصميم، لأي واحد بيقرأ وبيفكر لازم هيوصل لهذا السؤال، لكن في الحقيقة لما نعرف فكر الرب تزول الدهشة، بل بالعكس نحن نندهش من روعة وعظمة هذا الكتاب. زي ما قلنا قبل كده إن كأن الله يخرج من الداخل يطلع علشان يقابل الإنسان الخاطئ.

0: كأننا نقول بان حب الله لما قام يدعو من خباه: أيها الناس هلموا واشربوا ماء الحياة. فربنا طالع يتقابل مع الخاطي في مسبح النحاس، بعد ذلك هيمسك بإيديه ويدخل بيه كساجد. لكن قبل ما يتكلم عن كساجد، بدءا من مذبح البخور اللي احنا بيكلمنا عن السجود لله، بيكلمنا عن شيء مهم جدا اللي هو الكهنة. فبدون كهنوت كيف يمكننا أن نسجد؟ وبيكلمنا عن رئيس الكهنة اللي هو الكاهن العظيم على بيت الله.
1: تمام، هستسمحك هقرأ بعض الأعداد عن مذبح البخور، وبعدين هنشوف منظر لمذبح البخور على الشاشة وحضرتك تشرح لنا إيه هو مذبح البخور والمقصود منه إيه. وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنت تصنعه، طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي، سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين العصوين لحمله بهما، وتصنع العصوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك. دي الكلمات الواردة عن مذبح البخور، وهنشوف دلوقتي منظره على الشاشة وحضرتك تعلق لنا عليه. اتفضل.
0: أيوه. يعني بداية أقول أن فيه فرق مزدوج ما بين هذا المذبح اللي من ذهب نقي، وبين مذبح آخر مر علينا قبل كده اللي هو مذبح النحاس اللي كان خشب صنت مغشى بالنحاس. الفرقين دول أولا الحجم الصغير بالنسبة لمذبح البخور، والحجم الكبير قوي بالنسبة لمذبح النحاس. يعني مذبح النحاس 5 أذرع في 5 أذرع في ارتفاع 3، يبقى 75 ذراع مكعب، بينما ده ذراع في ذراع في 2، يعني 2 ذراع مكعب. تخيل 75 إلى 2. أنا في الحقيقة بتعلم منها درس، إن إذا كان درس مذبح النحاس بيكلمنا الله عمل معانا إيه، ومذبح البخور الرد بتاعنا إحنا لله في سجود، فأقول إن النسبة فعلا ما أقل ما أضعف سجودنا بالمقابلة مع ما عمل الله معنا.
1: تمام.
0: يعني يا رب قد أحببتني بحبك العجيب،
1: حبي إزاء
0: حبك لا شيء يا حبيب. اللي مننا راح إلى كندا وشاف شلالات نياجرا، الشلالات الرهيبة اللي بتصب ملايين الجالونات في الليل والنهار باستمرار، يلاحظ حاجة، إن من شلالات نياجرا بيطلع رذاذ خفيف بسيط طالع لفوق بيعمل قوس قزح، منظر في منتهى الجمال. الرذاذ اللي طالع ده جاي منين؟ ما جاي من المياه اللي نازله، بس المياه اللي نازله جالونات لا اول لها ولا اخر. الرذاذ اللي طالع حاجه بسيطه جدا. ده الصوره بالنسبه لسجودنا بالمقابله مع ما عمل الله معنا.
1: تمام.
0: ده الفرق الاولاني. الفرق الثاني ان هذا المذبح له اكليل، لكن مذبح النحاس أي إكليل له غير إكليل الشوك اللي كلل به المسيح كنوع من الإزدراء والتحقير له تهكما على أنه ملك اليهود؟ لكن هنا في إكليل، لأنه بيكلمنا عن المسيح الذي قام من الأموات وصعد فوق جميع السماوات، ويسوع نراه الآن مكللا بالمجد والكرامة.
1: تمام. يعني حضرتك أشرت إلى مكانه فين؟ في القدس أمام الحجاب أيضا.
0: أيوة.
1: وخاماته ايه؟ بيتكلم عن الصنت المغشى بالذهب النقي.
0: صحيح.
1: دايما ورد علينا قبل كده الصنت المغشى بالذهب النقي.
0: أيوه.
1: شفناه في التابوت.
0: ايوه.
1: وشفنا فيه طبيعتي المسيح الناسوت واللاهوت.
0: تمام.
1: ايضا عن ماذا يكلمنا هنا في مذبح البخور؟
0: يعني احنا بنقول ان المسيح كانسان جلس في عرش الله.
1: ايوه.
0: يعني ده اللي منه الواحد يكون ما عندوش خبر ويسمع الكلام ده يتخض،
1: يقول ده كفر.
0: ده كفر.
1: أيوه.
0: مش كده؟ لكن لو عرف السبب بطل العجب. المسيح ذهب نقي، يعني إيه؟ يعني الله بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فلما يجلس المسيح اللي ظهر في الجسد يجلس في عرش الله، أي غرابة في ذلك، وهو معادل، لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادل.

0: عادلا لله لكنه أخلى نفسه. هنا رجع تاني، لولا أن هذا المذبح خشب صمت طبيعة ناسوتية بتاعت المسيح وذهب نقي طبيعة لاهوتية بتاع المسيح، ما كان يمكن أبدا أن إنسانا يجلس في عرش الله، لكن هذا ليس مجرد إنسان، إنه الله الذي ظهر في الجسد.
1: طبعا هناك فارق زي ما حضرتك أشرت بين هذا المذبح ومذبح المحرقة.
0: أي.
1: ده اسمه مذبح البخور.
0: أي.
1: عن ماذا يكلمنا البخور المتصاعد إلى إلى إلى فوق؟
0: يعني إذا كان مذبح المحرقة بيكلمنا عن عمل المسيح، البخور يكلمنا عن كمالات المسيح. طبعا علينا أن يعني نستدرك ونقول اللي بنشوفه أحيانا في بعض الكنائس من رفع بخور في الحقيقة بينسم أو يتناسوا ما قاله المسيح للمرأة السامرية في يوحنا 4. قال لها إيه؟ قال لها الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إيه معنى الله روح؟ معنى عارفين الله روح يعني ما عندوش الحواس بتاعت الإنسان يشتم ويقول الله إيه الحلاوة دي، لا مش كده. لكن في الحقيقة عندما نصعد لله كمالات المسيح، جاز في أرض الشقى مظهرا كل كمال، هي دي البخور الذي يشبع قلب الله. يبقى إذا كنا في مذبح النحاس نرى عمل المسيح الكامل، فإننا في مذبح البخور نرى كمالات المسيح التي أنعشت قلب الله أبونا.
1: تمام، يبقى نتعلم من كلمة الله أن البخور كان من مستلزمات العبادة في الكهنوت اللاوي.
0: أيوة.
1: وكل الكهنوت اللاوي بالمواد بتاعته بالذبائح بتاعته بالبخور بتاعه، ده كان رمز للمسيح.
0: صحيح.
1: أتى المسيح وصار بشخصه بكمالاته هو البخور العطر.
0: صحيح.
1: اللي احنا في عبادتنا في سجودنا في الوضع المسيحي لما بنقدمه لله، الله الأب يشبع.
0: صحيح.
1: لما نرجع تاني نقدم بخور حرفي نحطه على نار ونولع، كأننا بنرجع تاني للعهد القديم.
0: صحيح.
1: المسيح هو الحقيقة الذي كان يرمز إليه بخور العهد القديم.
0: تمام.
1: والمسيح هو الذبيحة الحقيقية الذي كان يرمز إليها ذبائح العهد القديم.
0: تمام.
1: فكل كهنوت اللاوي بكل مشتملاته كان يرمز إلى شخص المسيح، وما عدنا بحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى محسوسات وملموسات في العبادة.
0: صحيح.
1: تمام. هسا اسمحك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 10 بيقول ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة. ليه مرة واحدة في السنة؟
1: تفضل يا أخي. يصنع هارون كفارة في يوم الكفارة، ويوم الكفارة كان يوم واحد في السنة. لو رحنا للاويين 16 اللي بيكلمنا عن يوم الكفارة، بيقول لنا أنه مش بس بيعمل كفارة لإسرائيل، لكن يقول كده: فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم. فكانت تحتاج خيمة الاجتماع والأدوات التي في خيمة الاجتماع إلى كفارة. نفس الكلام بنقراه في عبرانيين 9:23: فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. يعني المسيح في عندما قدم نفسه كان يكفر عن كل ما له علاقة بالبشرية.
2: تمام، أشكرك. الأعداد اللاحقة من عدد 11 ل 16 تتكلم عن ما يسمى بالفدية، فدية الكفارة أو الفداء. هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم، لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم، هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين: نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدمة للرب. كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل

0: النصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم وتأخذوا فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. عايز أعرف إيه المغزى من وراء فدية الكفارة؟
1: يعني الرب أراد أن يشعرهم أنهم جميعا يحتاجون إلى فدية ويحتاجون إلى كفارة. طبعا الفضة لا تكفر، والكلام ده واضح قوي في العهد القديم وفي العهد الجديد. يعني مثلا في مزمور 49 بيقول لنا كده: الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الظهر. لما نروح لمثلا في العهد الجديد، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ بطرس في رسالته الأولى أصح 1 عدد 18 و19 بيقول لنا: أنتم افتديتم بس مش بفضة ولا بذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. فالرب بيشعرنا أنه في حاجة للفداء، وإحنا ما نقدرش، وعشان كده خلى المبلغ مبلغ زهيد يقدر عليه الغني والفقير. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل. ده صورة لما نقرأ عنه في رسالة روميا مرتين، مرة في أصح 3 ومرة في أصح 10: لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، لأنه لا فرق، لأن ربا واحدا غنيا للجميع كل اللي بيدعون باسمه. يبقى إذن الإنسان يحتاج إلى فدية، يحتاج إلى كفارة. المبلغ زهيد جدا يقدر عليه الفقير والغني، لكن في الحقيقة الحقيقة أسمى من ذلك بكثير، وكانت تستلزم دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس.
0: ونكرر ونقول أن هذا كان رمزا في العهد القديم،
1: رمز
0: إلى ما هو أثمن في العهد الجديد. تمام. الأعداد اللاحقة يا يوسف بدأ من عدد 17 ل 21 تتكلم عن المرحضة. هنشوف منظر للمرحضة دلوقتي وحضرتك تعلق لنا عليها.
1: يعني هذه المرحضة يلفت النظر، طبعا هي من نحاس، لكن يلفت النظر أنها بدون مقاسات. وأرى في كونها بدون مقاسات عدة تعاليم نافعة. أولا أن الطهارة والقداسة المطلوبة من المؤمنين بلا حدود. يقول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. نظير القدوس يعني الله مطلوب مننا، ده المطلوب مننا، ما فيش حدود. أو مثلا لما بيقول: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو، كما المسيح طاهر. يا هذا المسيح مستوى عالي قوي، أروح أنا فين؟ يبقى إذن لهذا السبب لا مقاسات للمرحضة. لكن أيضا إذا قلنا أن المرحضة والمية اللي فيها صورة لكلمة الله مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، فالكلمة ليس لها حدود. لكل كمال رأيت حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا. يبقى إذن من هذين المنطلقين، سواء المية في ذاتها رمز لكلمة الله لا حدود لها، أو المطلوب من استخدام المية إني أبقى طاهر وقدوس نظير الذي دعاني، هذه أيضا لا حدود لها.
0: طبعا مكانها في الدار الخارجية، يعني المرحضة مع مسبح النحاس الاثنين في الدار الخارجية.
1: تمام. زي ما قلنا قبل كده إنك لما بتدخل القدس بتودع النحاس إلى الأبد، لأن خلاص هيبقى ذهب.
0: تمام. القدس وقدس الأقداس الذهب.
1: ذهب.
0: لكن برا في الدار الخارجية النحاس.
1: وجاء مكانها كمان مهم، إنها بين مسبح النحاس والقدس، يعني كأن الأول تتقابل مع المسيح عند الصليب، وبعد كده محتاج تسجد، لكن قبل ما تسجد لازم تعدي على المرحضة.
0: يعني هل هناك ضرورة للاغتسال قبل العبادة؟ عند ربنا كانت ضرورة.
1: أيوه.
0: ووسيلة الاغتسال حضرتك قلت هي كلمة الله.
1: أيوه.
0: لكن ماذا لو أراد إنسان بيشاهدنا الآن أن يقترب إلى الله في العبادة، وظن أن الاغتسال الجسدي هو الضرورة اللازمة، وراح غسل إيده، غسل رجله، غسل أي حاجة، وظن أنه بهذا الاغتسال هو مؤهل للوقوف أمام الله، تقول لنا إيه؟
1: يعني في الحقيقة الله مش بيبص على الإيدين والرجلين والجسم الخارجي. طبعا الله بيبص وشايف ده، لكن يهمه

0: قوي قوي القلب. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. وإذا كنت عايز أنظف إيدي ماشي، بس تنظفها إيه؟ في المزمور يقول داود أغسل يدي بالنقاوة فأطوف بمذابحك يا رب. يعني ربنا عايز إيدين طاهرة، أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة، يعني في معاملاتي ما غشش وما سرقش. لكن إيه الفرق إن إذا كنت بغش وبسرق وبعدين أغسل إيدي بمية؟ طب وبعدين؟ الله مش ده اللي بيهمه، الله عاوز نقاوة القلب ونقاوة السلوك، وهذه لا نستطيع أن نفعلها بالبعد عن كلمة الله. بما يزكي الشاب طريقه، يطهر وينظف سكته إزاي؟ بحفظه إياه حسب كلامك.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في الأعداد من 22 ل 33 بنعرف إن هو بيتكلم عن دهن المسحة، ممكن نعرف إيه مكوناته والمدلول الروحي ليه؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: جميل دهن المسحة، ولا سيما إنه جاء بعد المرحضة، وكأننا في المرحضة النحاسية بننظف من آثار الجسد اللي فينا، ثم نكتسب ما ليس فينا عن طريق دهن المسحة الذي يحدثنا عن الروح القدس. لما نروح مزمور 133، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، وبعدين يقول مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه. يبقى إذن دهن المسحة بيكلمنا عن الفضائل التي نكتسبها عن طريق الروح القدس الذي يسكن فينا أو الذي يمسحنا. باعتبارنا كاهنة مسحنا، طبعا الكاهن لازم يمسح، المسيح له كل المجد، مسح بدهن الابتهاج أكثر من رفقائه زي ما بيقول لنا مزمور 45. فالمسيح مسح، وهنا في شيء جميل في عدد 26 لما يقول لنا وتمسح خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة. قبل الارتحال مسح تابوت الشهادة، وكذلك المسيح قبل أن يبدأ التجوال مسح، يقول لنا في أعمال 10 كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لكن يمكن الكلام اللي جه في الآخر يوقفنا شوية لما بيقول كده على جسد إنسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنع مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم. بمعنى أن ما نقدمه للمسيح من إكرام ومن سجود لا يصح تحت أي ظرف وأي مسمى أننا نسكبه على إنسان كائن من كان. الإكرام الذي المسيح به جدير لا يصح أن نشرك معه أحد على الإطلاق، عشان كده بيقول لنا على جسد إنسان لا يسكب. هذا الأمر مقدس للمسيح، أن يكرم المسيح، وما يصحش أني أخذ ما أكرم به المسيح أحطه لواحد تاني. هذا الأمر مرفوض تماما من كل الأتقياء، حتى لو مش عارف الجزء ده وعارف معناه، لكن ضمير الروحي وحس الروح يجعله يأبى أن كرامة المسيح تعطى للموسى ولا الإلية ولا البطرس ولا اليوحنا ولا لأي إنسان كائن من كان.
1: افتكرت مشهد يا أخي يوسف عندما كان المسيح في وسط التائبين المعترفين،
2: أيوة،
1: في مياه المعمودية، معمودية يوحنا المعمدان،
2: أيوة،
1: السماء ميزته،
2: صحيح،
1: والصوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طيب لكن على جبل التجلي ما كانش في وسط التائبين المعترفين الخطاة، كان في وسط القديسين، برضو السماء ميزته،
2: صحيح،
1: والآب قال هذا هو ابن الحبيب،
2: صحيح،
1: وبطرس يقول لنا أنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد،
2: صحيح.
1: فالوحيد الذي ينبغي أن تقدم له الإكرامات والتمجيد والتسبيح هو شخص المسيح،
2: صحيح.
1: وحضرتك خوفتنا، لأنه كلمة أن الدهن ده يتحط على أي جسد تاني دي جريمة. الإكرام والتمجيد والتسبيح والترانيم تكتب في المسيح فقط، صحيح. التمجيدات في المسيح فقط،
2: صحيح.
1: التكريم في الكنائس المسيح فقط،
2: صحيح.
1: أي كنيسة تعمل تمجيد أو تكريم أو تسبيحة

0: لشخص أيا كان بعيدا عن المسيح بحسب كلمات خروج 30 جريمة بشعة تستحق غضب الله ودينونة الله.
1: شوف بيقولي هنا كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه.
0: صحيح.
1: يعني الأمر جد خطير يقطع. يعني الأمر يصل إلى القطع. نعم.
0: تمام. إذن تعلمنا أن زيت المسح يتكلم عن الروح القدس.
1: أيوة.
0: وهو المسؤول عن تكريم المسيح. صحيح. وتمجيد المسيح. الأعداد من 34 إلى نهاية الأصحاح تتكلم عن البخور. ادينا فكرة عن البخور مكوناته والغرض منه إيه.
1: يعني واضح من المكونات أولا خذ لك أعطارا يعني حاجات عطرة عبقة يعني تعبق الجو تخليه جو وده المسيح. فهمنا قبل كده أن البخور هو شخص المسيح نفسه. فمتكون من 4 أجزاء اللي هي ميعة وأظفار وقنة عطرة ولبان نقي. أجزاء متساوية تصنع منها البخور اللي يشبع قلب وينعش قلب الله. طبعا ما ننساش أن الله روح وأنه لا يعجب بالروائح, لكن ده مجرد لأن العهد القديم كله عهد ظلال ورموز الحقيقة في المسيح. هل المسيح أدخل السرور إلى قلب الله؟ حضرتك لسه قايل إن المسيح سواء في المعمودية من يوحنا أو فوق جبل التجلي اتفتحت السماء. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ما الذي يسر قلب الله؟ مش البخور, لا ده كان مجرد رمز للي بيسر قلب الله حقيقة وفعلا اللي هو شخص المسيح مرموزا له هنا بالبخور العطر.
0: أنا عارف إن موضوع البخور ده غالي على قلبك.
1: أيوة.
0: وغالي على قلوبنا كلنا.
1: أكيد.
0: لأنه يتكلم عن شخص المسيح, وعارف إن الأعداد دي فيها كلام كتير جدا عن شخص المسيح في الأناجيل الأربعة.
1: صحيح.
0: وعن قيمة المسيح. فإحنا هنأجل الكلام عن البخور للحلقة الجاية عشان نستفيض فيه. ودلوقتي هنختم الحلقة, إحنا وصلنا لختام الحلقة. الرب يباركك ونراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعرفنا على جزء المرحضة وهي كانت من غير مقاسات, ودي بتعرفنا على إنه المسيح مكتمل فيه الطهارة والقداسة, وفي كمان المية اللي بتعرفنا على ان كلمة الله اللي بتطهر.
0: تمام.
3: شفنا ان الانسان بيحتاج الى فدية الكفارة, وان كانت الفضة رمز باد للكفارة لكن الفضة لا تكفر. كريمة هي فدية نفوسنا فغلقت الى الظهر, لكن نشكر رب افتدينا لا باشياء تفنى من فضة او ذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب دم المسيح.
4: عرفنا أن ما يقدم للمسيح من إكرام لا ينفع أن يقدم لإنسان آخر, وشهدنا بكده من السماء في المعمودية لما كان وسط التائبين, وفي التجلي ساعة ما كان في وسط القديسين.
0: شكرا, ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف, ربي يباركك. عزيزي المشاهد, توقفنا في حلقة اليوم عند المرحضة, وتعلمنا أن المرحضة في مكانها المناسب فهي تواجه الداخلين إلى القدس لكي يكهنوا في القدس. وفي البداية عرفنا أن المرحضة يتم الاغتسال بها أولا عند تقديس الكهنة, فالكهنة يتقدسوا مرة, يغتسلوا مرة عن طريق مياه المرحضة, لكن هناك اغتسال مستمر في كل مرة يدخلوا إلى القدس لكي يكهنوا. وعرفنا أن الاقتراب إلى الله يتطلب أن يكون هناك نقاوة وطهارة واغتسال, وما فيش غير كلمة ربنا بس اللي بتطهر وبتنقي. والاقتراب إلى الله في العبادة لا يتطلب فقط أن تغتسل بمياه, يعني المياه ممكن تغسل إيدك من وساخة اليد, تغسل رجلك من وساخة الطريق وتراب الطريق, لكن ماذا عن سلوك الرجلين؟ وماذا عن أعمال اليدين المشينة؟ وماذا عن أفكار الرأس؟ ما هو الذي يستطيع أن يغسل كل أدبيات الإنسان؟ كيف تتنقى؟ إلا من خلال هذا الكتاب كلام الله الذي قال عنه المسيح أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. ما فيش غير كلمة ربنا بس اللي بتنقي. لو أنت خادم وعايز تقف تعلم الناس, أقعد قدام كلمة ربنا تنقي. لو أنت عايز تدخل قدام ربنا تصلي, إيدك ينبغي أن تكون إيد طهرة, نرفع أيادي طاهرة. ما هو الذي يغسل الأيدي والرجلين والرأس والقلب سوى هذه الكلمة المنقية؟ خليك لازق في الكتاب, حياتك تتنقى. أقل كلمات سجود واعتراف أمام الرب هتشبع قلب الرب, والتقي بك في حلقة

0: جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

يبدأ كتاب الله بداية تليق بملك، فهو يخبرنا بما ينبغي لنا أن نعرفه دون زيادة أو نقصان. في البدء خلق الله السماوات والأرض. إن كل ما يمكننا أن نراه ونلمسه له بداية، ولكن خالق الكون ومالكه ليس له بداية أو نهاية، وهو لا يرى، بل هو روح أزلي يستطيع أن يكون في كل مكان في الوقت نفسه، وهو يرى ويعرف كل شيء. فهل تعرف اسمه؟ إن لله أسماء عديدة، ولكن الاسم الأكثر شهرة هو الرب. وفي اللغات الأصلية التي كتب بها كتاب الله، فإن اسمه هو يهوه، ومعناه الكائن، أو ببساطة أنا هو. وتستمر قصة الخلق من خلال وصف الملك للأرض الأصلية. وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. كان الوقت قد حان لإعداد كوكب الأرض لاستقبال البشر، وقال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ما الذي فعله الله في اليوم الأول للخلق؟ لقد أمر النور أن يخترق الظلمة، وفي وقت لاحق سوف تشرق الشمس على الأرض، ولكن ليس في اليوم الأول. فالله يريدنا أن نعرف أنه هو مصدر النور. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن الله طاهر لأنه النور، وهو لا يمكن أن يتلوث، فحتى عندما يشرق النور على القمامة الوسخة فإنه يبقى طاهرا. فالله كامل وهو قدوس. هل لاحظت من كان هناك مع الله في مكان الخلق؟ لقد كان روحه القدوس هناك يرف على سطح المياه، كذلك كان كلمته هناك أيضا يتحدث. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند

الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان. إذن كان روح الله وكلمته مع الله الواحد الحقيقي دائما. لذلك فقد قلنا عن الملك إنه حتى عندما كان وحده فإنه لم يكن وحيدا يوماً،

تكلم الله فظهرت الحياة الرائعة بجميع صورها. ففي اليوم الأول قال الله: ليكن نور، فكان نور. وفي اليوم الثاني خلق الله الغلاف الجوية والسماء الزرقاء التي نراها والهواء الذي نتنفسه. وقد خلق الله السماء بخليط كامل من الغازات المهمة لحياتنا مثل الأكسجين والنيتروجين. وفي اليوم الثالث قال الله: لتظهر اليابسة، فكان كذلك. ثم قال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض، فكان كذلك. وفي اليوم الرابع أمر الله الشمس والقمر بالظهور لتتحكم بالسنوات والشهور والأيام على الأرض، وقد خلق النجوم أيضا. وفي اليوم الخامس قال الله: لتفض المياه زحفات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء، فكان كذلك. وفي اليوم السادس قال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كجنسها. وقد أعطى الله كل كائن حي القدرة على إنتاج نسل من نفس نوعه، وقد أعطاها القدرة على العناية بصغارها، ورأى الله ذلك أنه حسن، وعم السلام. ففي البدء كانت جميع الحيوانات أليفة، فهي لم تكن تقتل وتأكل بعضها بعضا، إذ كانت تتغذى على النباتات. كذلك عم النظام، فكساعة منتظمة ستحتفظ الشمس ببعدها المناسب عن الأرض، والقمر سيتغير من محاق إلى بدر، والأرض ستعيد تنقية هوائها ومائها وفضلاتها. وإن أحسن الإنسان استخدام موارد المملكة الأرضية لن يعوزه شيء من الخير، بل إن الأرض ستكون الموطن النموذجي للبشر. إن كل يوم من أيام الخلق يعطينا فكرة عن صفات الله. فاليوم الأول يرينا أن الله قدوس، فهو كامل وطاهر وكله نور. واليوم الثاني يرينا أن الله كلي القدرة، فهو الذي خلق الغلاف الجوي وحفظه. واليوم الثالث يرينا أن الله صالح، فهو الذي خلق آلاف النباتات والأطعمة من أجلنا. واليوم الرابع يرينا أن الله أمين، فالشمس والقمر يدوران في مدارهما. واليوم الخامس يرينا أن الله هو واهب الحياة، فهو الذي خلق الكائنات البحرية وطيور السماء. واليوم السادس يرينا أن الله محبة، وبعد أن خلق الله الحيوانات حان الوقت لخلق الكائنات التي سيسكب فيها محبته. لقد آن الأوان لخلق الكائنات الحية المميزة التي تعكس قداسته، قدرته، صلاحه، أمانته، حياته ومحبته. في اليوم السادس للخلق تكلم الملك مع نفسه الله وروحه القدوس وكلمته قائلاً: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على كل الأرض وعلى جميع الدبابات. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وعندما يقول الكتاب المقدس إن الله خلق الناس على صورته، هذا لا يعني أن الله مثلنا، بل المقصود هو أنه ينبغي لنا أن نعكس طبيعته وشخصيته. فكما أن العملة الرومانية كانت تختم بصورة الإمبراطور، فإن صورة الله قد ختمت على البشر. وكان أول رجل وامرأة خلقهما الله يملكان القدرة على أن يفكرا وأن يحبا وأن يتحدثا كالخالق، لكي يتمتعا بعلاقة حلوة معه. فالناس لم يخلقوا ليكونوا عبيدا لله، بل أصدقاءه وأحباءه. وعندما خلق الله الإنسان على صورته أعطاه سلطانا، فقد كان ينبغي للناس أن يعتنوا بالأرض ويتسلطوا عليها نيابة عن الله، ويكتشفوا أسرارها ويستخدموا مواردها بحكمة. وهذه القدرات

هي التي ميزت البشر عن مملكة الحيوان، فالله أعطى الحيوانات عنصرين، جسداً ونفساً، ولكنه أعطى الإنسان ثلاثة عناصر، جسداً ونفساً وروحاً. وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفساً حية. كان الجسد مجرد وعاء نفخ الله فيه فأعطاه نفساً وروحاً. وعندما نتحدث عن النفس فإننا نعني بها الذكاء الشخصي والعواطف والإرادة، أمور تمكن الإنسان من التفكير والشعور والاختيار. أما الجانب الروحي فهو الذي جعل الإنسان مرتبطاً بالله. وإن كان الجسد هو الذي مكن الإنسان من التواصل مع العالم المرئي، فالروح مكنه من التواصل مع الله غير المرئي. فالله أراد للبشر أن يعرفوه. وقد كان البشر وما يزالون هم خليقة الله المميزة. ومنذ أن خلق الله البشر صار هو لا خالقهم فحسب، بل مالكهم أيضا. وقد أطلق الله اسم آدم على أول رجل، والكلمة آدم تعني من الأرض أو ببساطة إنسان. وفي وقت لاحق خلق الله المرأة الأولى، ولكن كان هناك حاجة لبعض الاستعدادات، فقد كان آدم بحاجة إلى بيت وعمل. بعد أن خلق الله أول جسد بشري من التراب ونفخ فيه نسمة حياة، غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا في مكان ما في الشرق الأوسط. وكان هناك نهر عذب يجري في الجنة. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. لم يسأل الرب الإله آدم إن كان يريد أن يسكن في عدن، فالله هو خالق الإنسان ومالكه، وهو يعرف ما هو لخير الإنسان. وكانت جنة آدم تسخر بكل ما تشتهيه النفس، فقد كانت تحوي أشياء مبهجة لحاسة البصر والسمع والشم واللمس والضوء. وكانت تحوي جداول مياه عذبة وطيورا مغردة وأزهارا فواحة وحيوانات مكسوة بالفرو وفاكهة شهية وخضروات يسهل قضمها وتوتا حلوا وغابات كثيفة وصخورا ملونة وحشرات مذهلة وملايين العجائب التي تنتظر من يكتشفها. ولكن الإنسان مخلوق لشيء أسمى من الاستكشاف والأكل، فالله خلق آدم ليكون رأسا للجنس البشري، وأراد الله لآدم وعائلته أن يملكوا معه للأبد. ولكن لا يعقل أن يعطى الأشخاص مهمات كبيرة إلا إذا كانوا جديرين بالثقة في المهمات الصغيرة. لذلك أعطى الله آدم مهمته الأولى، وهي أن يعتني بالجنة. كانت هذه الجنة مكانا رائعا وكاملا، فلم يكن فيها شوك ولا أعشاب ضارة ولا حشرات مؤذية. وكان المناخ نموذجياً والتربة خصبة، والسماء لم تكن قد أمطرت، بل كان ضباب يطلع من الأرض ويسقيها. كذلك أعطى الله آدم مهمة أخرى، وهي أن يسمي الحيوانات. وقد أحضر الرب المخلوقات إلى آدم ليرى ماذا سيسميها. تخيل المشهد، حيوان قوي يعدو سريعاً ويقفز عالياً. ينظر آدم إلى هذا الحيوان ويربت على ظهره ويسميه حصانا. وما إن يدعو الله حتى يطير طائر ضخم ذو منقار معقوف وأجنحة عريضة فيسميه آدم نسرا. ثم يأتي حيوان قوي مكسو بفرو برتقالي اللون وخطوط سوداء، فماذا يا ترى يسميه آدم؟ فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. كانت جنة عدن المكان المناسب ليتعرف الإنسان إلى خالقه. والآن حان الوقت لاختبار آدم. منذ البدء كان الله والإنسان صديقين، ولكن تلك الصداقة كانت بحاجة إلى الفحص. فملك الكون لن يملأ مملكته برعايا مجبرين على الخضوع له.

والحقيقة هي أن الله أحب آدم وكانت لديه خطط رائعة له ولعائلته المستقبلية. ولأن الله أراد أناسا وليس دمى متحركة، فقد أعطى آدم وصية واحدة ليطيعها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لم تكن هذه الوصية صعبة التطبيق، إذ كان بمقدور آدم أن يأكل أي فاكهة يشاء من الجنة إلا واحدة، ومن خلال إطاعة هذه الوصية السهلة كان بإمكانه أن يظهر ثقته بخالقه الذي يعرف ما هو لخيره. ولكن ما الذي قال الله إنه سيحدث إن كسر آدم هذه الوصية؟ هل قال الله لآدم إنه إن أكل من الفاكهة المحرمة فإنه مطالب بممارسة طقوس دينية أو باستخدام السبحة والصوم والتصدق على الفقراء والذهاب إلى الكنيسة أو المجمع أو المسجد أو محاولة القيام بأعمال صالحة تكفي للتكفير عن سيئاته؟ هل كان هذا ما قاله الله لآدم؟ لا، فالله لم يقل ذلك، بل إنه قال له: يوم تأكل منها موتا تموت. إن عصيان وصايا الله يسمى خطية، أما عقوبة كسر وصية الله فهي الموت. وفي كتاب الله يعرف هذا القانون بناموس الخطية والموت. فقانون الله ينص على وجوب معاقبة الخطية بالموت، والموت يعني الانفصال. فإن عصى آدم هذه الوصية الوحيدة فإنه يصير مثل غصن مقطوع، ويبدأ بالذبول والموت حال انفصاله عن مصدر الحياة. لذلك إذا قرر آدم أن يفعل ما يريد هو أن يفعله وليس ما أوصاه ملك الكون أن يفعله، سيكون ذلك عصيانا أو خطية. والخطية تنهي صداقة الإنسان مع الله. كذلك فإن الخطية تجعل جسد الإنسان يهرم ويموت، والخطية تفصل روح الإنسان ونفسه وجسده عن الله إلى الأبد. أجل، فالخطية مميتة. بعد أن أعطى الله الإنسان عملاً يقوم به ووصية يطيعها، حان الوقت لخلق أول امرأة. فقد قال الله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيره. فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. هل لاحظت من الذي قام بأول عملية جراحية؟ ومن الذي أسس أول زواج؟ أجل، إنه الله. والكلمة امرأة تعني من رجل. ولاحقا أطلق آدم على زوجته اسم حواء، ومعناه أم الجميع. ومع أن الله أعطى آدم وحواء أدوارا مختلفة، فإنه أعطاهما قيمة متساوية. فكما هي حال آدم، فإن حواء أيضا خلقت على صورة الله، وقد خلقت هي أيضا لكي تعرف خالقها ومالكها، ولكي تعكس صفاته، ولكي تكون في شركة عميقة معه إلى الأبد. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. ولكن لماذا استراح الله في اليوم السابع؟ لأن عمله قد اكتمل. كذلك عندما خلق الله عالمنا في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، أسس الأسبوع الذي يتألف من سبعة أيام، وهي دورة العمل والراحة المعروفة في كل العالم. لقد اهتم الرب بآدم وحواء كما يعتني الأب المحب والحكيم بأبنائه. وفي كل مساء كان الله يأتي إلى الجنة ليمشي معهما ويتحدث إليهما، وكان آدم وحواء فرحين ومرتاحين في حضرته، وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته، وهما لا يخجلان.

تخيل عالما كاملا يسكنه رجل وامرأة كاملان يتمتعان بعلاقة رائعة مع خالقهما الكامل. فقد كانت الأمور هكذا بادئ الأمر، ولكن ما الخطأ الذي وقع؟

اهلا وسهلا بكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. حلقتنا النهارده لما بتحصل في المباريات بجد بيبقى حاجه اكشن اخر حاجه. حلقتنا النهارده تتكلم على الفوز، بس الفوز اللي نتج بعد ما كنت مهزوم. فرق كتير قوي بتبدا المباراه ويخش فيها اهداف، ناس منهم بتستسلم، ناس منهم بتضيع وتقرر انها تبيع المباراه، ناس منهم بتقرر انها تحول الهزيمه لنصره. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في ملعبنا، ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن تحويل الهزيمه لفوز، من اشهر المباريات من وجهه نظري، المباراه في دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا بين برشلونه وفريق باريس سان جيرمان. المباراة الأولى في فرنسا فاز فيها فريق باريس سان جيرمان 4-0، ومين اللي يقدر يعوض ويحول هزيمة 4-0 في المباراة الثانية لفوز؟ استطاع فريق برشلونة من تحقيق المعجزة، تحويل الهزيمة إلى فوز في مباراة العودة. الفريق الكتالوني نجح أنه يفوز 6-1، وقصة أغرب من الخيال. في الدقيقة 4 يتقدم الفريق الكتالوني 1-0، يا مساهل، بداية قوية. في الدقيقة 40

0: ينجح الفريق الكتالوني من إضافة الهدف الثاني 2-0. يدخل اللعيبة غرف خلق الملابس وهم بيستعدوا إنهم في الشوط الثاني يجيبوا كمان هدفين. وفعلا في الدقيقة 50، يعني بعد 5 دقائق من الشوط الثاني، ينجح الفريق الكتالوني في إضافة الهدف الثالث. يا مسهل، فاضل هدف واحد ونقدر نتعادل ونشوف بعد كده هنحقق الفوز إزاي. لكن كانت المفاجأة الغير متوقعة إن فريق باريس سان جيرمان يقدر إنه يحرز هدف، وبكده تبقى النتيجة 3-1. مشكلة 4-0 و3-1 النتيجة الإجمالية 5-3. لو فريق برشلونة عايز يفوز لازم يحرز 3 أهداف تاني، لأنه هدفين كمان مش هينفعه، لأنه هدفين هتبقى النتيجة 5-5، ويحسب الهدف بتاع باريس سان جيرمان بهدفين نتيجة التعادل. الدقيقة وصلت للدقيقة 88، مين يتوقع إن فريق برشلونة يحول الهزيمة لفوز، وفاضل 2 دقيقة ومطلوب منه يحرز 3 أهداف. وهنا يظهر البطل ونفاجأ إنه نيمار بيحرز هدفين متتاليين في الدقيقة 88 والدقيقة 91، وبكده تبقى النتيجة 5-1 والنتيجة الإجمالية 5-5، والفوز لسه لفريق باريس سان جيرمان. والمفاجأة الكبيرة إنه في الدقيقة 95 ينجح فريق برشلونة في إضافة الهدف السادس ويحول الهزيمة اللي كانت في مباراة الذهاب 4-0 واللي كانت لغاية الدقيقة 95 إلى فوز تاريخي 6-1 لفريق برشلونة.
1: المستشفيات في كاتالونيا ستشتغل الليلة كثيرا لأعصاب مشدودة وأمراض جديدة متكررة. ماذا حدث يا سويكان؟ يا سويكان
0: شفنا المباريات، وشوية مباريات كان فيها خلاص الفريق مهزوم، لكن تحول الهزيمة لفوز. ساعات بنتفرج على الموضوع ده في الكورة ونقول ده ماتش، بس الحقيقة الموضوع مش كورة. في مواقف كتير قوي في حياتك انت حاسس انك مهزوم فيها، هو ممكن الحاجات دي تتحول لفوز وتنتصر بيها؟ تعالوا نشوف رأي الشباب ايه في الموضوع ده، تعالوا معانا.
2: احكي لنا عن موقف مريت بيه في حياتك كان صعب جدا وانكسرت بس رجعت وبقيت قوى من الاول وقدرت تتغلب عليه.
3: كان في مره في دوري في الكنائس، احنا كنا اول ماتش، هو كان عباره عن دوري ذهاب وعوده، احنا اول ماتش خسرنا 11-1، وكان موقف صعب قوي بالنسبه للكنيسه قدام باقي الكنائس ان احنا الكنيسه الوحيده اللي خسرنا، بس احنا اجتهدنا اكتر وحاولنا لحد ما احنا وصلنا وحاولنا وكسبنا الفريق اللي كسبنا.
4: هو انا في المدرسه في مدرس قال لي في وشي انت مستحيل تنجح، يعني هو يقول لي بالطريقه دي انت مستحيل تنجح، بس انا في الاخر انا جبت درجه يعني محدش كان يتوقعها خالص. يعني
0: طبعا اكيد كل واحد في الدنيا يحب انه الهزيمه بتاعته تتحول لنصر. في امثله كتير قوي في الكتاب المقدس بتتكلم عن كده، ناس كانت واقعه كانت ضايعه لكن ما استسلمتش وقررت انها ترجع مره تاني. فاكر الابن الضال اللي قرر انه يسافر الى كرة بعيده، مفكر كده انه حقق احلامه، لعبت فلوس وسفر وصحاب وبيعمل هو عايزه ومحدش بيمنعه ومحدش بيسأله يقول له انت بتعمل ايه. لكن الامور ما مشيتش، اكتشف ان الفلوس خلصت وبدأ يتذل وبدأ يتعب، لكنه في لحظة قعد، ولما قعد مع نفسه خد قرار مهم. القرار ده بكل بساطة انه قرر انه ما يكملش كده. بداية الفوز هو انك ترفض الهزيمة، النصرة الا تظل مهزوم، وقرر انه يعمل حاجة تفرق وتنقله. مش كده وبس، شخصية زي داود اللي سقطت في الخطية ولما وقع في الخطية اكتشف انه حياته ضاعت، قال مش هكمل كده.

صديقي الغالي، أنا عايز أقولك إنه الله عايزك تعيش منتصر، والنصرة هو إنك ما تفضلش قاعد في الهزيمة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه: لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقط أقوم. عندي لك تحذير، اوعى تفكر نفسك كسبت وانت مهزوم اصلا. اوعى تحتفل بالفوز وهمي. افتكر موقف حصل في مباراة لكرة اليد في مصر، وكان في قرار من الاتحاد المصري لكرة اليد يمنع رئيس النادي من حضور المباراة، وقالوا له كده لو جيت المباراة دي فريقك يبقى مهزوم. لكن قرر مدير النادي انه يقتحم الملعب وانه يخش، والحكم اعلن هزيمة فريقه. لكن اكتشفناها غريبة قوي، انه مدير النادي ده جاي وجايب معاه كاس وعطاها للفريق بتاعه، قال لهم يلا احتفلوا انتوا كسبتوا هي. ثم الحقيقة مهزومين. انا مش عايزك تتخيل انك كسبان، انا عايزك تعرف انك بتعيش حياة فيها هزيمة. لازم تقرر انك تنتصر، مش انك تفضل قاعد في الهزيمة. هدف دخل مرماك مش معناه مباراة خسرتها، خسرت مباراة مش معناه بطولة خسرتها، خسرت بطولة مش معناه نهد الفريق ونلغيه. مهم قوي انك تقرر انك تحول هزيمتك لفوز. بتمر بموضوع صعب قوي في حياتك وحاسس انك محبط وعايش الهزيمه. يمكن كنت شغال وسبت الشغل فحاسس انه الدنيا خلاص مش نافع مش نافع اكمل. يمكن كنت مخطوبه والخطوبه اتفسخت. يمكن تكون نزلت في ماده او جاهز بدات مشروع والمشروع ما كملش، وبدا يجي لك شعور انا مهزوم، انا ضايع، انا خربان، انا الدنيا مش ماشيه معايا. مش حقيقي. انت تقدر انك تبدأ من الاول مرة تاني. فاكرين ادم وحواء لما سقطوا في الخطية؟ فاكرين عملوا ايه؟ قرروا يعملوا حاجة غريبة قوي. قالوا مش لاعبين، خلاص خلاص احنا فاشلين، احنا فاشلين. فاختبأ في وسط شجر الجنة. لكن عايز اقول لك خبر، لو انت حاسس انك واقع وفي خطية مسيطرة عليك وكل شوية بتقع، تقدر تقوم تاني، لأن الله عايزك تقوم تاني. راح لهم الله بنفسه وناداهم لهم تعالوا تاني تاني. أيوة تاني، لأنك تقدر تحول الهزيمة لنصرة. عارف إزاي؟ تقدر تحول الهزيمة في النصرة لما تتبع الإله المنتصر، لما تمشي في موكب نصرته، لما تهتف وتقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. اوعى تعيش مهزوم، اوعى تستمر في الوضع اللي فيه، قوم تحرك. اشكركم اعزائي المشاهدين، احلى شباب على الوقت اللي بنقضيه مع بعضينا. بصدق ان الكلام اللي بنقوله ما يبقاش مجرد كلام للتسليه، لانه الحقيقه حياتك ارقى واهم من ان احنا نضيع وقتها. ولان انتم مهمين اوعوا تنسوا ان ارائكم ومقترحاتكم واسئلتكم مهمه جدا بالنسبه لنا. اكتبوا لنا على العناوين اللي بتظهر قدامكم، تابعونا، انتم غاليين على قلب ربنا وغاليين على قلبنا. نتمنى دايما نشوفكم على خير، انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

0: ابراهيم.
1: هو يا بابا شوف الزباين.
0: اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، نورتوا المحل. اتفضلوا.
1: مين دول اللي اتفضلوا؟
0: الزباين. الزباين
1: ما مشيوا خلاص.
0: يلا يا سيدي مش مهم. اما انا بقى كنت بحلم حلم يا ابراهيم يا ابني. قال ايه؟ انا

0: المرحوم أمك واقفين في المحل وماسك المقص وعمال أقص وأفصل وناس داخلة وناس خارجة. أيام
1: يا بابا كفاية أحلام بقى.
0: أحلام إيه يا إبراهيم بس؟
1: أيه يا بابا صراحة كده مع احترامي ليك أنا حاسس إن أنت خلاص ما بقتش مهتم بالمكان.
0: ماله المكان؟
1: المكان؟ المكان بقى قديم ومطرب وعايز اهتمام منك كده عشان يرجع جديد زي زمان.
0: زمان فين ايام زمان؟ يا زمان كان المكان ده احسن مكان في الحتة كلها. كنت بشتغل ليل ونهار ياما اشتغلنا وفصلنا ياما كسبت منه وكسبت ناس. ايام بقى مش هترجع تاني
1: يا بابا. يا بابا ايام زمان دي خلاص بقى فاتت، مش هينفع تعيش طول عمرك عايش على ذكريات قديمه. انت راجل ترزي شاطر زي الفل والناس بتجيلك لحد هنا لكن مش بتلاقيك موجود. ما ينفعش كده، ما ينفعش. لا مش ممكن ابدا الراجل دوت من ساعه ما سيبناه الاسبوع اللي فات هو بالمنظر دوت.
2: لا استناني بقى، انتوا الناس اللي هنا اي حد من ورا هيجي يسلمنا الفيلا بتاعتنا.
1: لا لا مش مصدق ابدا، المكان ده غريب جدا.
2: ايه ده؟
1: بابا بابا بابا بابا بابا بابا
0: اصحى. ايه يا ابراهيم؟
1: الله ما الراجل عايش في الروح اهو.
3: في واحد ترزي جديد فتح في الدور اللي فوقينا، فتح حتة شقة كبيرة وعامل موديلات جديدة وعنده الزباين داخلة وخارجة وشغال شغل زي النار.
2: هي الشقة دي فين؟
1: هتلاقيها فوق أول ما تطلع على السلم على إيدك اليمين.
2: الله يخليك على المعلومة الحلوة دي. الله يخليك. نعدي بسلامة. يلا بينا.
1: طب والبدلة بتاعتنا؟
2: ناخدها في الأربعين.
0: ومين دول؟
1: أنا مش عارف.
0: انت يا ابني متاكد من حكايه الشقه اللي فوق دي؟
1: ايوه ايوه متاكد. لو مش مصدقني اطلع شوف بنفسك.
0: طب والحل ايه؟
1: انا مش عارف. انا ياما قلت لك يا بابا جدد من نفسك، طور من نفسك.
0: طب سيبني انا اتصرف يا ابني.
1: هتعمل ايه يعني؟
0: سيبني افكر. هتعمل ايه يا شفيق؟ هتعمل ايه يا شفيق؟ تعمل ايه يا ابو الشفاشق؟ بس لازم يعرف ان انا تاريخ، كله لازم يعرف ان انا اكبر واقدم ترزي في الحته.
1: يعني ايه؟ هتجدد المحل؟
0: هتشوف هعمل ايه. يا رستم، رستم.
1: رستم مين؟
0: رستم اللي بيشتغل عندي.
1: يا بابا ده رستم تعيش انت من 5 سنين.
0: يا راجل زعلتني، نسيت انا حكاية رستم دي خالص. يا ما اشتغلنا مع رستم ده وفصلنا بس زمان.
1: يا بابا سيبك من زمان، خليك في دلوقت.
0: ده التليفون عطلان.
1: خد يا بابا. عايزني اكلم لك مين؟
0: ايه الاختراع ده؟
1: ده موبايل.
0: وده وصل امتى؟
1: سيبنا من الاختراع ده وخلينا في موضوعنا.
0: انا بقى ناوي اعمل حمل الدعايه جامده.
1: هتعمل ايه يعني؟
0: شو بقى، انا هتعبك. اتصل بالخطاط وخليه يعمل لنا يافطه قماش كبيره ويكتبها بالخط الرقعه اصيل شفيق اصيل وولده
1: هايل.
0: بس ما ينساش بقى لازم يكتب تاسست منذ 50 عاما. اديني صاحي مش نايم وعملت اليوفط وطبعت كروت باسم اصيل شفيق اصيل وتاسست منذ 50 عاما ولا زبون جه لحد دلوقتي. تقدر تقولي ليه؟
1: عارف ليه يا بابا؟
0: ها؟
1: عشان الترزي الجديد كمان عمل يافطه.
0: وايه المشكله؟ ما يعمل.
1: ايوه بس

0: مش اي يافطة، دي يافطة كبيرة بالالوان ومنورة، وطابع كمان دعاية. عارف الدعاية مكتوب عليها ايه؟
1: ايه؟
0: عبارة اقوى من العبارة بتاعتك.
1: ايه بقى العبارة الاقوى دي بقى؟
0: تأسس اليوم ويقدم احدث خطوط الموضة. عن اذنك.
1: رايح فين؟
0: رايح افصل بدلة جديدة عند الجديد.

0: اهلا بيكم مره تانيه بعد ما اتفرجنا على الفيلم. معانا النهارده ضيفه مخرجه ومؤلفه شابه وحصلها مؤخرا على جائزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. معانا منى مكرم. اهلا بيك يا منى.
1: اهلا يا هادي.
0: بنتفرج على فيلم قديم وجديد. واحد عايش في الماضي، عايش في الزمن القديم. قولي لنا من وجهه نظرك كده تحليل مبدئي للفيلم اللي احنا شفناه.
1: الفيلم بيبتدي بترزي، المكان شكله غريب شوية كأنه في عصر تاني، طربوش وتليفون العدة السوداء القديمة وتراب، وبعدين بيدخل زباين لقوا نايم، بيمشوا هما متضايقين، بيدخل لابن بيحاول ينصح أبوه اللي هو الترزي انه يهتم بشغله شوية، بالمكان اللي بقى قديم ومطرب. فبنسمع حوار غريب بينهم على لسان الأب، قد إيه بيشكر في الماضي وفرحان بإنجازات الماضي، ويا ما اشتغلت وكسبت وكسبت ناس، في حين إن كل ده انتهى واضح إنه من سنين.
0: تعالي نحاول نفك مع بعض رموز الفيلم. يعني نقدر نقول إن الراجل بيرمز للماضي، ويمكن
1: حياته في الماضي، وكأنه يعني الشخص اللي عايش في الماضي حياته كده مكركبة ومطربة وقديمة، قديم في أفكاره وفي سلوكه وفي طريقة حياته.
0: وابنه هو يمكن نقول انه دعوة للتجديد، يعني دعوة لانك تراجع تاني موقفك وتشوف انت وصلت لإيه وإيه اللي ممكن تطوره أحسن، والمحل اللي فتح جديد بقى المنافسة.
1: وبعدين بيدخل الابن بيحاول ينبهه انه في منافس، ومنافس جديد مجدد من نفسه وبيقدم احدث خطوط الموضة وانت لا. هنا الخطر بقى، هنا الخسارة اللي ممكن تحصل بجد للشخص اللي مش مدرك النقطة دي اللي هي التجديد، محتاج لا تطور من نفسك على كذا مستوى.
0: طيب تعالي بقى نمسك تطور من نفسك دي ونفكر زي ما انت قلتي على كذا مستوى، على المستويات المختلفة. بس قبل ما نخش في الحتة دي انا عايز بس افكر معاك، في ناس عايشة كده؟ يعني هل لسه في ناس كده؟ احنا شايفين الدنيا بتتقدم قوي، التكنولوجيا في الطالع واختراعات جديدة كل يوم، احدث تلفزيونات، احدث اجهزة اتصالات، موبايلات، احدث عربيات، الدنيا بتتطور جامد جدا. هل في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده في ناس توقفت عن التطور فعلا؟ دي حقيقة؟
1: اعتقد لكذا سبب. يعني في ناس بتختار انها تعزل نفسها، في ناس تانية بتحب الماضي وبتحب النجاح اللي حصل في الماضي او العلاقات اللي حصلت في الماضي، فعايشة فيها ومش متخيلة ان ينفع يبقى فيه احسن. ده احسن حاجة ممكن تحصل وخلاص،
0: مش هيجي احسن من
1: لا
0: كده.
1: مش هيجي من وجهة نظرها.
0: طب تعالي نقول على المستوى الاجتماعي، على مستوى علاقاتنا ببعض، علاقات الناس ببعض، ازاي ممكن يكون اللي احنا شفناه ده بيتحقق؟
1: على مستوى علاقتنا ببعض ممكن قوي برضو نعيش على امجاد الماضي في العلاقات. مثلا ياما ذاكرنا مع بعض، ياما خرجنا مع بعض، فالعلاقة بتقف وقت لانه ما بيحصلش متابعة، ما بيحصلش تواصل جديد بشكل او باخر حتى لو بسيط، فتتحول العلاقة لماضي.
0: تعالي نطبق على أنواع علاقات، يعني الكلام ده ممكن ينطبق على إيه؟ على صداقة؟ على الجواز؟
1: طبعا على الصداقة وعلى الجواز، أعتقد على كل أنواع علاقتنا ببعض سواء قريبة أو بعيدة. حتى لو الآخر ده ما هوش صديق، محتاجة أود الآخرين،
0: محتاجة أفكر إزاي أطور علاقاتي بوجه عام.
1: طبعا
0: على فكرة الكلام ده يعني أنا بشوف أنه بيتطبق مش بس على الناس الكبار، يعني الفيلم مدي مثل لحد كبير، بس مرات بنشوف في أصحابنا اللي في سننا واللي أصغر من كده كمان.
1: في حاجة غريبة قوي،
0: كنت ويا ما عملت، لكن
1: فكرتني في ناس بتختار أنها تحدد علاقاتها

0: كفاية كده؟ برضو ده غريب، ليه كفاية كده؟ طب ما
1: يمكن
0: انا محتاج تبادل خبرات كل يوم.
1: ما يمكن بس عندي صحاب كفاية، يمكن عندي علاقات كفاية، يمكن وقتي مليان
0: انا ما
1: مش
0: بقولش
1: محتاج أزود.
0: يعني، انا ما بقولش يبقى لينا اصحاب قريبين كتير، بس انا محتاج تبادل خبرات بشكل اوسع، مش على مستوى العلاقات بس على فكرة الكلام ده، حتى على المستوى العملي. لو انا توقفت عن الشغل في وقت قلت كده حلو قوي، انا نجحت جدا.
1: طب لو بعمل شغلي بس بعمله بنفس الطريقة، يعني أنا ناجح كده وبكسب كويس كده والناس مقدرة شغلي كده، بس أنا بعمله بنفس الطريقة كل يوم بروح أعمل نفس الحاجات.
0: لا، هيفشل جدا يعني، هيبقى داخل، هيبقى التفكير في إطار واحد. لازم في وقت أخرج برا الإطار، لازم يبقى فيه إبداع عشان ما يبقاش الحياة والشغل ما يتحولوش لتراب وكركبة برضو.
1: طيب الإبداع، يعني انت جبتي لنا نقطة مهمة، يعني الإبداع فكرة جميلة بس حاجة يعني تبدو إن أنا ماليش أي إيد فيها، يعني ما هو أنا يا مبدع يا مش مبدع، يعني فكرة جات لي فعملت حاجة، أو
0: ما هو انا ما
1: ولا
0: اقصدش.
1: أنا في ليا دور في إن أنا أبدع؟ يعني
0: طب
1: عايز
0: يعني
1: أقول،
0: ايه موهبة يا هادي في رأيك؟
1: لا أنا عايزك أنت اللي تقولي.
0: انا ما اقصدش الابداع او الموهبة اللي هو انا اتخلقت عبقري، ده مش حقيقي خالص. الابداع هو ان انا احب حاجة وافضل اشتغل على نفسي فيها لحد ما ابقى اشطر واشطر فيها وابتدي اطلع شغل احسن.
1: ادينا نموذج عملي، يعني انا النهارده راجل بشتغل شغلانه سيستماتيك، يعني منظمه كده فيها خطوات، ايه الطريقه اللي ممكن اطور بيها من نفسي بحيث اقول ان انا ابدعت في شغلي، بحيث ان يبقى في خطوات عمليه بقى اقدر اعمل 1 2 3، مش
0: هقول
1: مستني
0: لك،
1: الوحي من السماء ينزل
0: انت
1: عليا.
0: قلت كلام جميل قوي في الاول. التطور التكنولوجي اللي كل يوم بيتجدد، يعني في اي مجال في فرصة انه الواحد يطور نفسه. انا خريجة جامعة جديد مثلا، انا كل يوم ممكن اطور نفسي بشكل ما، اتعلم لغة جديدة، ممكن اعلم نفسي على فكرة، مش لازم اروح اتعلم بفلوس كتير، بس انا ممكن اعلم نفسي جدا، ممكن بالقاموس وبكتاب او بجورنان انجليزي او فرنساوي اتعلم اللغة دي. هياخد وقت بس احسن من ما فيش. اتعلم كمبيوتر، عارف البرنامج ده، اتعلم برنامج تاني
1: فدايما في وسائل
0: دايما
1: للتطور.
0: طبعا.
1: طيب ده على المستوى الاجتماعي، قلنا علاقاتنا وصداقاتنا اقرب الناس لينا او حتى الناس البعيده، وعلى المستوى العملي في الشغل. تعالي بقى ناخد الكلام ده نطبقه لو ينفع على علاقتنا بربنا.
0: ينفع جدا، ده أساسي، إنه لازم كل يوم يبقى لي علاقة مع الله. كل يوم لازم أدخل محضره أحكي له إيه اللي بيحصل في حياتي. ده ملوش دعوة بأنه هو عارف ولا مش عارف، لكن أنا محتاج أنا أحكي له، أنا أحكي له بشعوري بطريقة تفكيري اللي هو عارفها. أنا
1: اللي انت
0: محتاج
1: بتقوليه
0: أحكي.
1: ده متعارض مع حاجات كتير من اللي احنا اتعلمناها، واحنا كنا بنقول من فات قديم وتاه، بس احنا اتعودنا ان في طريقة معينة للصلاة، في طريقة معينة بقرب بيها من ربنا، يعني بدخل بحضر كنيسة مرة مرتين في الأسبوع، لو في البيت هصلي يبقى لازم ابتدي بإني أقول له يا رب باركني يا رب ارحمني، أنا حافظ كده خطوات باجي بيها قدام ربنا، وهي يعني هو ده شكل الحياة، بصلي أرنم أفتح الكتاب المقدس أقرأ أصلي تاني وأقف الكتاب المقدس وأنام. لو
0: ما هو أنا بكره التفكير داخل الإطار في أي حاجة، وخصوصا في علاقتنا بربنا. ليه أحط إطار؟ هو حط لي إطار عشان أنا أحط لنفسي إطار؟ أنا محتاجة أبقى حقيقي معاه وخلاص، بأي شكل من الأشكال أصلي، المهم إن أنا أحكي معاه.
1: بس العلاقة دي بيني وبين ربنا زيها زي أي علاقة تانية، يعني قد يصيبها الملل أحيانا، مش كده؟ يعني مرات بنبقى بحكي مع ربنا وبقرب من ربنا وبتعامل معاه كصديق وكأب، بس مفيش تطور، يعني مفيش جديد.
0: انا مش بحكي وبخرج، لازم احكي واسمع ربنا بيقول لي ايه، لان هو برضو ربنا، وانا متأكدة من ده من خبرة عملية يعني، بيرد عليا.
1: يعني ما تنفعش تبقى علاقة من طرف واحد قصدك؟
0: ده مش حقيقي، هو مش إلهنا يعني، هو بيرد عليا، فانا كمان محتاج اسمع رد ده، مش هدلق كلمتين واجري. انا بحكي ليه؟ لان انا محتاج اسمعه، محتاج اعرف في الصغيرة والكبيرة اعمل ايه.
1: طيب الكلام ده جميل لو أنا بتكلم على واحد عنده علاقة مستمرة بربنا وجت في وقت توقفت، لكن لو أنا مش الشخص ده، يعني أنا شخص ربنا بالنسبة لي جزء جانب من جوانب حياتي، بيتمثل في الكنيسة

0: في العشور، في الصوم، في الصلاة، أحيانا يمكن مستمر ومنتظم ويمكن لأ، بس أنا مش مختبر نوعية العلاقة المتجددة دي.
1: وماله، في فرصة انه ده يحصل، انه العلاقة دي تتجدد كل يوم، في فرصة لتغيير الطريقة دي ويبقى ربنا أولوية له وقت كل يوم بتواصل معاه فيه.
0: طيب ابتدي منين؟ انا واحد النهارده بتفرج على البرنامج ده وبسمعك بتقولي الكلام الجميل ده وبقول اه ده جميل قوي، انا احب كده، احب يبقى لي علاقه بربنا. ابتدي منين؟ انا حاسس ان ربنا ده بعيد قوي وانا غلبان على قدي، متعود على حاجات معينه، ازاي ابتدي العلاقه دي؟ تبتدي منين؟
1: يعني لو حد حاسس انه محتاج لربنا بجد وجواه كلام عايز يحكيه وحاسس انه حياته محتاجة رب، يقوم يعني ياخد خطوة تجاه ربنا ببساطة وبسرعة زي ما الابن الضال عمل، وياخد الخطوة دي ناحية ربنا، يقول له انا محتاج لك في حياتي، محتاج اسمع صوتك في حياتي كل يوم ومحتاج احكي معاك كل يوم، ويعمل ده فعلا.
0: سواء كنت بقى أعرف ربنا وبقالي كتير بعيد أو الكلام ده
1: ملهاش
0: كله بالنسبة
1: علاقة،
0: لي
1: أنا
0: جديد،
1: حد بعيد، أنا حد إن شاء الله ما صليتش قبل كده خالص، أن ينفع أي حد ياخد الخطوة دي لأن ربنا بيقبلنا كلنا.
0: دايما في خطوة أولى، يعني كل حاجة ليها بداية وممكن البداية تكون
1: دايما
0: النهاردة.
1: في خطوة أولى ويستحسن إن احنا ناخدها بسرعة.
0: حلو، تعالي بقى لآخر سؤال عندي النهاردة. لو أنا ما عملتش كده يحصل إيه؟ هخسر ايه؟ يعني ايه اللي هخسره؟ لو انا فرض ان انا ليا علاقة بربنا ويعني وكان ليا خبرات حلوة قوي معاه وكل ما الناس تسألني بقول يا ده انا يا ما عملنا ويا ما رحنا ويا ما فصلنا والكلام الجميل ده، لو انا قررت ان انا اكمل كده نايم ومش بجدد ومش بدور على الجديد،
1: ده خسارة
0: هروح لفين؟
1: للي فات واللي جاي، للنجاح اللي حصده وللحياة اللي باقية ولكل حاجة. في نجاح حصل في وقت، بس ده حصاد اتحصد خلاص، فرحته حتى خلصت. فلا، انا محتاج بقى اكمل على ده دايما على كل المستويات وخصوصا مع ربنا.
0: أمين. ميرسي يا منى.
1: شكرا.
0: في يوم من الأيام داود قال للرب في مزمور 51 الكلمات دي، قال له رد لي بهجة خلاصك، يعني رجع لي فرحة الخلاص، الفرحة الأولانية اللي كانت عندي يوم معرفتك، يوم ما اتقابلت معاك، عايز أرجع متحمس، عايز أرجع متشجع، عايز أرجع مبسوط زي ما كنت في الأول. والرب قال الكلمات الصعبة دي في سفر الرؤيا، قال له ليتك كنت حارا أو باردا لكنك فاتر، يعني حاجة كده ملهاش طعم. أتمنى النهاردة لو أنت حاسس أنك فاتر وأن الحياة ملهاش طعم، أنك تيجي النهاردة وتاخد قرار أنك تجدد، تاخد قرار أن أنت تبتدي من جديد، وكأنك لأول مرة بتتولد، لأول مرة بتتعرف بالحياة الجديدة مع الرب. على فكرة الكتاب بيقول أن الرب عنده مراحم جديدة كل صباح، عنده حاجة جديدة ليك كل يوم. اوعى تفتكر أن اللي أنت عرفته واللي أنت شفته عن ربنا هو ده آخر المطاف، ربنا لسه عنده كتير قوي قوي ليك.

0: اشوف الزباين.
1: اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، نورتوا المحل. اتفضلوا.
0: مين دول اللي اتفضلوا؟
1: الزباين. الزباين
0: ما مشيوا خلاص.
1: يا الله يا سيدي مش مهم. اما انا بقى كنت بحلم حلم يا ابراهيم يا ابني. قال ايه؟ انا والمرحوم امك واقفين في المحل وماسك المقص وعمال اقص وافصل، وناس داخله وناس خارجه. ايام
0: يا بابا. كفايه احلام بقى.
1: احلام ايه يا ابراهيم بس؟
0: ايه يا بابا، صراحه كده مع احترامي ليك انا حاسس ان انت خلاص ما بقتش مهتم بالمكان.
1: ماله المكان؟
0: المكان مش هينفع تعيش طول عمرك عايش على ذكريات قديمه. انت راجل ترزي شاطر زي الفل، والناس بتجيلك لحد هنا، لكن مش بتلاقيك موجود.

0: ينفعش كده، ما ينفعش. بابا بابا انت نمت؟ نام نام.
1: لا مش ممكن ابدا الراجل دوت، من ساعه ما سيبناه الاسبوع اللي فات هو بالمنظر دوت.
2: لا استناني بقى، انتوا الناس اللي هنا اي حد من ورا هيجي يسلمها الفيلا بتاعتنا.
1: لا لا مش مصدق ابدا، المكان ده غريب جدا.
0: ايه
1: ده
0: بابا؟ بابا بابا بابا بابا بابا
3: اصحى. ايه ابراهيم؟
1: الله ما الراجل عايش في الروح اهو.
4: في واحد ترزي جديد فتح في الدور اللي فوقينا، فتح حتة شقة كبيرة وعامل موديلات جديدة وعنده الزباين داخلة وخارجة وشغال شغل زي النار.
2: هي الشقة دي فين؟
1: هتلاقيها فوق أول ما تطلع على السلم على إيدك اليمين.
2: الله يخليك على المعلومة الحلوة دي. الله يخليك. ألف سلامة. يلا بينا.
1: طب والبدلة بتاعتنا؟
2: ناخدها في الأربعين.
0: ومين دول؟
1: أنا مش عارف.
0: أنت يا ابني متأكد من حكاية الشقة اللي فوق دي؟
1: أيوه متأكد، لو مش مصدقني اطلع شوف بنفسك.
0: طب والحل إيه؟
1: انا مش عارف. انا ياما قلت لك يا بابا جدد من نفسك، طور من نفسك.
0: طب سيبنا انا اتصرف يا ابني.
1: هتعمل ايه يعني؟
0: سيبنا افكر. هتعمل ايه يا شفيق؟ هتعمل ايه يا شفيق؟ تعمل ايه يا ابو الشفاشق؟ بس انا تريح، وكله لازم يعرف ان انا تريح، كله لازم يعرف ان انا اكبر واقدم ترزي في الحته.
1: يعني ايه؟ هتجدد المحل؟
0: هتشوف هعمل ايه. اديني صاحي مش نايم، وعملت اليوفط وطبعت كروت باسم اصيل شفيق اصيل، وتاسست منذ 50 عاما، ولا زبون جه لحد دلوقتي.
5: يا سلام.
6: او ايه نقطة التحول اللي حصلت في الفيلم؟
7: الناس تسيبني وتمشي، حتى خطيبتي.
8: ده مش مسعد، ده متعوس حتى النهاية يعني.
7: يعني انا برسم شوية.
6: ما ممكن افقد الامل في ايه؟
7: وبيجي بعدهم لوحة تقوقعي يا نفسي.
8: مش لحقة تاخد نفسها.
9: ومين ده؟
6: وهي عيني ما قالتش ولا كلمة.
9: 50% من قيمة الجائزة.
8: بس بدور لها على حل.
7: انت حضرتك مين؟
10: اللحات الهبلة اللي انت جايبها لي دي يا استاذ.
8: كده زنقتني بقى.
11: حوالي

4300 ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة فيها بنتقابل مع رب، الرب بيعلن لنا إعلانات عظيمة أنه يريد أن يصنع رجاء وأمل جديد في الواقع، في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها على المستوى الأسري وأيضا على المستوى الشخصي. عايز النهاردة أرسل ليك رسالة خاصة من خلال كلمة الله، أنه يوجد رجاء، يوجد باب مفتوح، ويوجد أمل أن الله يعيد إصلاح كل أمور اتكسرت، كل انقسام، كل شروخ حصلت في البيت بينك وبين مراتك، بين حضرتك وبين زوجك، بينكم وبين الأولاد. في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة الله يعيد بناء أمور جديدة. وفي هذه الحلقة دعوني أرحب بضيوف هذا البرنامج، ضيوف مميزين جدا للأمانة. جناب القسيس جون صمويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم، وزوجته الفاضلة الأخت مارجو نبيل، خادمة في مجال المشورة الكتابية. وفي الحقيقة أنتوا ناس مميزين جدا وغالين جدا على قلب رب وعلى قلوب ناس كتيرة وعلى قلب أنا كمان.
1: رب يبارككم.
0: في الحقيقة احنا تقابلنا مع بعض النهاردة مش انكم خدام، واشكر رب من اجلكم، من حضرتك خادم والاخت مارجو خادمه بتخدموا رب من وقت طويل. لكن سر اجتماعنا النهارده مع بعض واحنا بنقدم هذه الحلقه ان كنتم بتعيشوا ثلاث اتجاهات او في ثلاث مستويات. المستوى الاول كزوج وزوجه، زي اي زوج وزوجه بتقابلكم تحديات، كان عندكم توقعات قبل الجواز، بعد الجواز دخلنا في اختبارات ومراحل معينة. والمستوى الثاني ان كنتم مؤمنين واختبرتم الرب وليكم اختبار حي وقوي مع رب، واعتقد طبعا هذا الاختبار كان قبل الارتباط. والمستوى الثالث ان كنتم خدام بتعلموا كلمة الله وبتكونوا مسؤولين على جيل من شباب وشابات، وأيضا كراعي حضرتك مسؤول على الأسر اللي موجودة في الخدمة وفي الكنيسة. خليني النهاردة أبدأ أول سؤال، وأكون بطلب من زوجتك الفضلة الأخت مارجو أنها تكلمنا. حضرتك أولا عرفت رب سنة كام؟
2: 1993.
0: واتجوزت سنة كام؟
2: 2003.
0: مجد للرب، يعني 10 سنين. في العشر سنين دولت رب شكل فيهم شخصيتك وعمل فيها، عمل فيهم في العشر سنين رب أمور اديتك الإمكانية انك انت تفكري بوعي في الارتباط، صح؟
2: مظبوط.
0: لما في يوم الأيام بدأت تفكري ان في ناس بتيجي تتقدم لك وانك انت لازم هترتبطي وهيكون ليك شريك حياة، ايه القواعد وايه الأساسيات وايه الأفكار اللي كنت حطاها في قلبك أو رسماها في ذهنك

0: لشريك الحياه على 3 مستويات، انك انت هتبقي زوجه وهتبقي مسؤوله عن بيت زي اي حد بيرتبط، وانك انت مؤمنه وبنت لله، وانك انت كمان خادمه. فادينا من الواقع مش من الوعظ، ايه الاساسيات اللي كانت في قلبك علشان نقدر النهارده نقدمها لكل اخت لسه ما ارتبطتش وبتفكر في الارتباط او بتصلي من اجل الارتباط، وكمان كخادمه بتخدم الرب ومنتظره اكرام الله ليها، ايه القواعد والاساسيات اللي تكون موجوده في قلبها في الوضع اللي هي فيه ما قبل الزواج؟
1: يعني عايزه اقول زي ما عرفت الرب في سنه 93 كان عندي رعيه امينه جدا بترعى حياتي،
0: نعم،
1: وعلمتني ازاي احب الرب بجد من كل قلبي،
0: نعم،
1: وده يمكن قادني كتير اني وانا ماشيه في السكه كنت بدور انه انا عايزه اكمل السكه دي قوي وعايزه امشي في الطريق ده قوي. فطبيعي لما ابتديت اكبر شويه ابتدى يحصل عمليه فيها اعداد للارتباط،
0: نعم،
1: فانا عايزه حد بينهج نفس المنهج. انا مش عايزه شخص يكتفي بان هو امن بالرب يسوع وخلص وخلاص، لكن كان فارق معايا جدا انه يبقى نفس الشخص بيحب الرب من كل قلبه وعايز يعيش له من كل قلبه وياخد نفس المنهج عشان نعيش احنا الاثنين بالحته دي.
0: يبقى ده كان طلب اول حضرتك حطاه قدام الرب وفي ذهنك، ان شريك حياتك يكون
1: مؤمن ومؤمن عايش حياة التقديس وعايش فعلا عايز فعلا يعيش للرب من كل قلب
0: واختبر اختبار حقيقي.
1: بالظبط.
0: أسألك سؤال معلش.
1: اتفضل.
0: هو احنا ممكن يعني نواجه ان في فعلا مؤمنين مزيفين؟
1: بكل تأكيد.
0: طب ازاي؟ ايه الفرق؟ يعني النهاردة لو في بنت فعلا بتصلي وعايزة مؤمن حقيقي وبتقدم لها عدد كبير جدا من الشباب وهي مش قادرة تميز مين هو فعلا ابن لله ومين، وكلهم بيترددوا على كنائس وممكن يكون بيعملوا خدمات معينة وطباعهم، لكن ازاي اكتشف ان هو ده المؤمن الحقيقي؟ مش بقول هو ده اللي من الرب،
1: ايوه،
0: انه مؤمن حقيقي. ممكن يكون مؤمن حقيقي لكن مش من الرب، ما يكونش هو ده اللي الرب سبق واعده، لكن وضح لنا فكرة مؤمن حقيقي.
1: يعني بشوف قوي في الحته دي انه لازم يبقوا الاثنين بجد بيعرفوا بعض كويس.
0: نعم.
1: يعني احنا شخصيا انا ما تعرفتش بجون، كان واحد بالنسبه لي غريب، لكن احنا كنا مع بعض في الكنيسه من واحنا صغيرين وكبرنا مع بعض.
0: نعم.
1: فانا شايفه تطور حياته، شايفه انه فعلا بيحب الرب، شايفاه وهو بيخدم بيعمل ايه، شايفاه وهو بيتعامل مع اصحابه بيعمل ايه، فانا شايفه حاجات كتير. فده بيقول لي هو فعلا مؤمن حقيقي ولا حد وخلاص. بس فانا بشوف انه المعرفه القريبه ان احنا نبقى عارفين بعض دي حاجه مهمه قوي.
0: بس خليني برضه اقول لك حاجه عشان نبقى صادقين، مش كل اخت النهارده عايزه تعيش للرب او ترتبط بزوج صالح او حد كويس مؤدب يعرف ربنا امين تكون هي طلعت معاه في مدارس الأحد أو في الكنيسة.
1: مظبوط.
0: طيب لو أنا النهاردة عندي حد ما طلعش في نفس البيت ولا العيلة ولا الكنيسة وقدامه عدد كبير من الشباب أو الرجالة متقدمين أو مقترحين إنهم يكونوا شركاء الحياة، أعرفهم إزاي أو أميز إزاي؟
1: يعني أنا بقول إنه لو في إمكانية والبيت على مستوى نضوج ويدينا المساحة إن احنا نعرف بعض يا أخواجي،
0: نعم،
1: فدي حاجة مهمة قوي.
0: نعم.
1: ناخد وقتنا.
0: برافو.
1: بنسأل بعض، بنكتشف بعض في حدود بابا وماما بقيود وتقاليد وحاجات مقبولة من مجتمعنا لأن احنا مجتمع شرقي. الحاجات دي كلها لو توفرت أنا أعتقد إن ده ممكن يوصلنا إنه نبتدي نعرف بعض ونشوف فعلا هل هيحصل توافق ولا.
0: بس ده معناه يا جناب القسيس ان الاثنين لازم يتوفر لديهم الرغبه ان هم عايزين يعرفوا بعض مش يعيشوا قصه رومانسيه.
2: بالظبط. وخليني اكمل كمان الجزئيه دي انه يعني اذا ما توفرش الامكانيه انه اعرف الشخصيه اللي قدامي زي ما مارجو كبير

0: بتقول، لكن على الأقل خالص الكتاب يعلمنا في متى 7 يقول كده إنه من ثمارهم تعرفونه.
1: نعم.
0: أنا ممكن في مواقف صغيرة تبين تعاملات الشخص مثلا مع الجنس الآخر، هل علاقته باينة فيها ريحة الرب بتبان، تعاملاته مع الآخرين، شهادة الناس عنه، الانطباع اللي عند الناس دايما عنه، وبكل تأكيد وده المهم إنه شهادة البيت عنه.
1: نعم.
0: فهو مش هيمثل، لكن هو هيبقى سايب ريحة طيبة، عطر المسيح باين فيه. لأنه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، في كتير من خلينا نسميهم المتدينين الكنسيين، لكن في الآخر ما عندوش اختبار حقيقي، وهو في الآخر مش شخص مزيف، اتزرع في الكنيسة ويمكن اتزرع في الخدمة لكنه فعليا مش حقيقي. فلكل حد بيفكر يرتبط، يعني أتوسل إليك تأكد من ألف ب في اختيارك إنه هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب، وتأكد إن هذه الإنسانة هي بنت حقيقية للرب.
1: تمام. ألف ب اللي بيتكلم عليها القسيس جون، الأساسيات اللي بدونها مش هيكون فيها توافق، ولا هيكون في الآخر موافق، ولا هتكون هي كمان موافقة وشعر إن هي أصابت الهدف. إيه الأساسيات؟
2: عندنا منهج صغنن مقترح كده.
1: نعم.
2: هي عبارة عن كلمتين بنقول فيهم أنت موفق.
1: أيوه.
2: دي كل حرف من أنت موفق دي بيبقى زي ريفرنس الكلمة معينة.
1: أيوه.
2: فإحنا ممكن هنتناقش فيهم على طول.
1: أيوة.
2: ونقول على طول. فعايزة أقول إنه الألف اللي هي ريفرنس الإيه، هي ريفرنس للإيمان.
1: إيمان.
2: والإيمان اللي كنا بنحكي فيه من شوية، مش الإيمان إني في يوم معين سلمت حياتي للرب يسوع ونقطة.
1: أيوة.
2: خالص. لكن أنا قررت زي البيبي اللي بيتولد، هو بيتولد في الأول بس بيبتدي ينمو ويكبر. نعم. وكل يوم بشوف فيه نضج معين وبينمو بطريقة معينة، فهذا هو الإيمان اللي احنا بنقول عليه.
1: نعم.
2: إنه أبقى شايف إني كل يوم أنا رايح لشبه صورة المسيح.
1: أيوة.
2: مشابهين صورة ابنه. فدوري ودور على نوعية الإيمان دي، الشخص اللي جواه وجوه قلبه إنه عايز فعلا يعيش للرب بالكيفية دي.
1: ده لازم يتوافر في الاثنين
2: بكل تأكيد.
1: لو الاثنين كل واحد فيهم في حتة،
2: طبعا
1: كل واحد فيهم في بلد، يبقى إذن مطلوب من الرجل والمطلوب من المرأة أنه هو يسلك بالإيمان، ولا يعيش بالإيمان، ولا يصلي بالإيمان، ولا يكون ممتلئ من الإيمان.
2: الجميع.
1: الجميع. طبعا. أمين.
0: طبعا.
1: طيب خليني بس أسأل حضرتك سؤال، الإيمان بيساعدني إزاي أن أنا أصل إلى شريك الحياة اللي ممكن يكون سبب بركة ليا في المستقبل؟
2: الإيمان ده هو جزء منه أخوي، هو علاقتي المستمرة بالرب.
1: نعم.
2: فمعنى علاقتي المستمرة بالرب يعني كل يوم أنا في أخذ وعطى بيني وبينه، فأنا بسمعه بفهم هو بيقول إيه، قريب جدا من كلمته، فقادر أفهم وميز كويس جدا. فمش هاجي على الخطوة الكبيرة اللي هي بتاعت خطوة الارتباط وأسأل هو أنت يا رب بعايزني أعمل إيه دلوقتي، لكن دي حاجة ابتدت من وأنا ابتديت أعرف المسيح ومكمل معاه. بس فما يجي في القرارات الكبيرة هبقى قادر أسمع وقادر أفهم منه أتحرك إزاي ومين هي شريكة حياتي.
1: أسيس جون، الأخت مارجو بتقول كلام كبير.
0: أيوة.
1: وأنا بصراحة مش عايز إن إحنا نقول كلام وما نعرفش نعيشه. الإيمان كتاب بيتكلم إنه بدونه لا يمكن إرضاء الله.
0: صحيح.
1: بس أنت قلت جملة بصراحة أنا لازم أقف عنها، إن يكون لي علاقة وشركة مع الله والكتاب المقدس وأسمع صوته. قصة أسمع صوته دي احنا عايزين نفهمها ازاي، ولا سيما في ناس كتيرة جيلك في على حتى مستوى العيلة في المجتمع في الشغل في الكنيسة اقول لك انا حد متقدم لي، فطبعا تلقائيا كخادمة تقول له صلي واطلب وجه الرب.
0: ايوه.
1: طب اقول لك امين انا صليت لكن انا مش قادر اميز. ولا سيما لو اتنين متقدمين في نفس الوقت تقول له طب اسمع صوت الرب، انت بتتكلم على حاجة يعني بالنسبة لها إيه صوت الرب؟ والرب بيتكلم، الرب بيتكلم في الكتاب.
0: صحيح.
1: إيه القصة دي؟ يعني إزاي أصل للمستوى ده؟ أو إيه هو المستوى اللي الأخت مارجو بتتكلم عليه؟ مستوى العلاقة الحقيقية وسماع صوت الرب.
0: خليني يعني أدي مثل بسيط.
1: نعم.
0: يعني ممكن يساعد كل الأحباء المشاهدين في أنه نفهم ببساطة يعني إيه أميز صوت ربنا.
1: نعم.
0: خليني أدي مثل أنا وحضرتك.
1: أيوه.
0: احنا على علاقة طيبة من مدة كبيرة وبنتعامل مع بعض وبنتقابل مع بعض وبنخدم مع بعض. لو حضرتك فرضا

0: يعني انا اول مره اشوفك شفتك مره واحده بس وجيت في مره بكلمك ايوه مساء الخير يا باشمهندس وجيه انا فلان الفلاني تقول لي معلش مين اقول لك انا فلان طب فكرني تقابلنا فين طب احنا فين وفين على ما احاول افكر حضرتك بيا
1: ايوه
0: بينما العكس لو انا وحضرتك على علاقه طيبه وعشره أيوه. مستمره تون طبقه صوتي في ودن حضرتك باستمرار
1: ايوه
0: بالدرجة اللي بيها لو انا جيت كلمت حضرتك من رقم غريب
1: هتقول
0: حتى لو مش نمرتي هتقول لي ايوه ايه ده دي مش نمرتك ده مش رقمك فانت عرفت صوتي على طول وبهذه الكيفية انا النهاردة لي علاقة بالرب يومية يعني ايه لي علاقة بالرب يومية زي ما مرجو قالت انا بقعد قدام الرب لي صلة اللي هي جاية منها خدنا كلمة صلاة فأنا بصلي بكلم الرب بتكلم معاه بحكي له عن مشاعري بسأله وبنتظر أنه يجاوبني ليه علاقة بكلمته فأنا الكلمة ونفسي أأكد تاني على دور الكلمة اللي يمكن سامحني لو قلت أنه كتير من أولاد الله قافلين الكتاب المقدس
1: مهملين في الكلمة
0: جدا
1: في الشبع من كلمة الله
0: بالضبط والكتاب يقول كده انه الى الشريعة والى الشهادة ان لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر فرجوعنا التاني للكلمة وللعلاقة الحية مع الرب يخليني دايما باستمرار انا متعود على صوت الرب بالدرجة اللي بيها لو انا جيت النهاردة في موقف زي اختيار شريك الحياة انا بقادر اميز صوت الرب هبقى قادر اسمع صوت ربنا هبقى قادر اميز انه ده ربنا بيكلمني النهارده في الكتاب المقدس دي مش صدفه
1: ايوه
0: هبقى قادر اميز انه الصوت الداخلي اللي جوايا ده صوت الرب مش صوت مشاعري اللي اتعلقت بفلان
1: ايوه
0: هبقى قادر اميز انه لا ده الراحه اللي جوايا دي مش مصدرها انه اهل العروسه كويسين ولا ان هي ملكه جمال العالم لكن ده واضح ان ده صوت ربنا علاقتي بالرب هي اللي هتقودني اني ابدا اميز واسمع صوته كويس وخليني أكد تاني في جملة أنه سماع صوت ربنا سك يعني لو فكرنا بس نتكلم عن هذا الموضوع
1: مش كلام بسيط
0: حلقتين ثلاثة
1: سلوك وحياة
0: صحيح. صحيح
1: طيب أنا عندي سؤال شوف مين يحب يرد لو احنا خدنا النقطة الأولى وقلنا أن هي واقع وخرجناها من, من, من, من شكل الوعظ لأن احنا بنسمع وعظ كتير وجينا النهاردة قلنا أمين ده ما قبل الزواج يبقى أنا الخطوة الأولى لكل بنت وكل ولد كل شاب وكل شابة من فضلك كون في علاقة إيمانية حقيقية مع الله علشان الله يقدر يكلمك وإيمانك هيكون سبب بركة لإعطاء التمييز لشريك الحياة الذي يتوافق معك لكن ماذا عن ما بعد الزواج؟ وإن لو عندنا قبل النهاردة لو عندنا زوج وزوجة ما عاشوش المستوى ده وبعد الارتباط وجدوا نفسهم إن هم ما كانوش لبعض وإن في خلافات وإن ما فيش تفاهم وإن ده يقول لها أنت ما كنتش ليا وأنا كنت هاخد فلانة وده كان هياخد فلان هل في علاج أو في فرصة إن النقطة رقم واحد اللي هي الإيمان تتزرع في البيت من جديد ولا ما بعد الزواج مفيش أمل إيه رأيكم
0: طيب أنا ممكن أقول حاجة وأسيب مارجو تكمل هفترض مع حضرتك أنه يعني زي ما حضرتك قلت أنه في زوج اكتشف أنه لا ده أنت ما كنتيش اختيار ربنا أو أنا غلطت في الاختيار أو وهصعب الموضوع شوية وهقول أنه ممكن يكون حد النهاردة بشاهدنا لم يكن متعلم كيف يختار شريك حياته وأساسيات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي الإيمان فأنا اخترت إنسانة مش مؤمنة أو هي اخترت إنسان مش مؤمن الكتاب المقدس بيعلمنا أنه بيتكلم عن النساء يقول كده لما يجي يكلم النساء يقول كده على الرجال الذين لا يطعون الكلمة يقول كده إن كان البعض لا يطعون الكلمة يربحون بسيرة النساء ففي أمل في أمل
1: في أمل,
0: في أمل. أنا ياما بقول لسيدات فضليات في في في خدمات لما فضلك ما تروحيش توعظي جوزك خليه يشوف المسيح في حياتك
1: بطريقة عملية
0: بالضبط كده يشوف المسيح فيها في سلوكياتها في تعاملاتها في في حياتها في البيت ده هيقوده أن يتساءل ويرجع للمسيح
1: يعني أنت حضرتك عايز تطالب طرف من الطرفين ولا الطرفين
0: طبعا
1: انه يبدا يتحرك تحرك ايجابي ويتصرف تصرف ايماني حتى لو الطرف

0: في التاني بيتصرف تصرف سلبي
1: بكل تأكيد.
0: طيب هذا الإيمان هيكون سبب بركة لتغيير الواقع اللي هما فيه؟
1: بكل تأكيد. لما أنا أكون بعامل شريك حياتي، لو أنا إنسان بعيد عن الرب،
0: نعم،
1: وبعامل شريكة حياتي بشكل وحش، والطبيعي إن هي ينفع تبادلني بالمثل وتتعامل معايا الند بالند، أتفاجئ إنها إيه ده؟ إيه كم المحبة ده؟ إيه القبول الغير مشروط ده؟ إيه الغفران ده؟ إيه الصوت الواطي ده؟ ده غيرها بتعمل وبتعمل وبتعمل، أنا هبدأ قلبي يتحرك، هي مالها؟ هي ايه السبب الرجاء اللي فيها؟ ايه اللي مغيرها بشكل ده؟
0: تقصد في تغيير مفاجئ حصل.
1: بالظبط. فده ايه؟
0: كانت غضوبه اصبحت وديعه.
1: صحيح.
0: كانت بتتصرف تصرفات معينه، بتتصرف دلوقتي تصرفات جميله.
1: بالظبط.
0: يعني اذا انا يعني عايزين نوجه رساله لكل زوج وزوجه، اقبل كلمه الله تغير في سلوكك.
1: بالظبط كده.
0: اقبل كلمه الله وايمانك انه يغير في طبيعتك، فالطرف الاخر ده اللي تقصده حضرتك؟
1: طبعا.
0: يشوف ان في حاجه بتتولد فهو كمان يتشجع.
1: طبعا.
0: ده شيء رائع.
1: صحيح. الكتاب المقدس بيتكلم عن كلمه الله انها زي المراه.
0: نعم.
1: الانسان يرى، ينظر وجه خلقته في مراه. المراه دي هي كلمه الله، اشوف من خلالها عيوبي، ورب يكلمني ويغيرني من خلال الكلمه المقدسه.
0: مجد للرب. النقطه الثانيه، اتفضل حضرتك، كنت عايز تقولي حاجه؟
2: عندي اضافه صغننه
0: قوي،
2: حاجه اتعلمتها من دكتور ماهر صمويل. كان بيقول كده، لو جوزت جوازة غلط عيش في الجوازة الغلط بطريقة صح.
0: أيوة.
2: فاحنا مش الفكرة ان احنا نقعد ندور نقول اختيارنا كان غلط ولا.
0: أيوة.
2: صح، دي حاجة خلصت.
0: أيوة.
2: لكن قرر تعيش في الجوازة الغلط دي بطريقة صح، هتلاقي انه ايد الرب معاك، وربنا عايزنا بيوت منورة.
0: يعني تقصدي حضرتك اني ما نستسلمش
2: خالص،
0: وما نقعدش نبكي على الماضي
2: خالص، ولا نقول انه الحل انه اصل احنا قررنا غلط فخلاص هنكمل غلط.
0: لا، في ناس بتاخد قرارات تانية، الهروب.
2: مش
0: يقول لك انا مفيش حل غير بقى خلاص اسيبها، او هي تقول انا هسيبه وكل واحد يسيب البيت. يعني في امل
2: مؤكد.
0: امين. عشان كده البرنامج بتاعنا اسمه
1: أيوه،
0: امل جديد في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: امور عظيمه.
1: أمين.
0: النقطه الثانيه،
1: خليني انا اشارك بفكره بسيطه عن النقطه الثانيه. أنت مارجو قالت
2: إيمان،
1: اللي هي الجملة اللي قلنا فيها الكلمتين أنت موفق. النون هي بتتكلم عن النضوج.
0: أيوة.
1: ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الارتباط.
0: نعم.
1: هل أنا محتاج أسأل نفسي، هل أنا إنسان ناضج؟ هل الطرف الآخر ده إنسان ناضج ولا لا؟ ناضج يعني إيه؟ خليني أقول لحضرتك مثال بسيط. أي حد مثلا بيحب نوع فاكهة معين. أنا مرة كنت في إحدى حدائق المانجا، والراجل قال لنا يعني اتفرجوا وتفضلوا وشوفوا المنظر. أنا أول مرة كنت أشوف شجرة مانجا على الطبيعة، يعني شجرة جميلة جدا، والثمر من بعيد شكله رائع، ثمرة مانجا. قربت منها ومسكت ثمرة مانجا، زي الحجر. مع أنها من بعيد شكلها حلو قوي، بس ناشف. أدركت أنها ناشفة جدا، وبكل تأكيد ما ينفعش تتاكل.
0: أيوة.
1: خالص. لكنها من بعيد شكلها حلو.
0: ايوه.
1: النضوج في الارتباط احيانا بيكون بنفس التشبيه. الانسان شكله حلو من بره، الولد جذاب، الشاب جذاب، ممكن يكون لابق، بيشتغل وظيفه كويسه، البنت جميله، اموره، طبعا
0: من عيله حلوه،
1: بالظبط،
0: الوضع المالي كويس،
1: صحيح، اجتماعيا كمان كويسين. بس لما اقرب منهم محتاج اتاكد، هل الثمره دي نضجت ولا لا؟
0: تقصد نضوج ايماني ولا نضوج فكري؟
1: الحقيقه كل الأوجه. يعني إيمانيا ناضج، ليه علاقة بكلمة الله. يعني قادر يقول أنه ماشي مع الرب سكك وبيكبر. علامات الحياة هي النضوج، إحدى علامات الحياة المهمة جدا جدا هي النضوج. ما ينفعش طفل يتولد ويفضل لغاية سن 10-12 سنة برضو في حجم طفل عمره 40 يوم مثلا، استحال،
0: وبيفكر بنفس طريقه
1: بكل تاكيد طفل صغير
0: بيعايز ياكل اكل الاطفال.
1: بالظبط.
0: ودي حاله روحيه على فكره، الكتاب بيتكلم عنها، بيتكلم عن الطفوله الروحيه.
2: ايوه.
1: بولس قال في وقت من الاوقات لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين، كاطفال في المسيح.
0: أيوة.
1: فكان بيلومهم على الحته دي. فالنضج هو انه الشخص ده بيكبر في العلاقه بكلمه الله.
0: نعم.
1: لكن كمان زي ما حضرتك قلت، فكريا الانسان ده دلوقتي ناضج كفايه انه يبدا ارتباط. احيانا يعني انتهز هذا المنبر الجميل واقول على حاجه في قلبي
0: اتفضل
1: ونفسي يعني

0: يعني نركز فيها كل حد بيشاهدنا النهاردة. أرجوك ركز في الحكاية دي. من فضلك لا تقبل على الارتباط إن لم تكن ناضجا. إن لم يكن الطرف الآخر ناضج. أنا بشوف من خلال الخدمة يا خوجي كمية من الناس زي الورد، زي الورد، جمال جدا، بس هو ما ينفعش يتجوز دلوقتي، هو مش ناضج ولا هي ناضجة.
1: أسيس للأسف الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقة، ومضطرين نحن نقف عند فكرة النضوج، وبنعمة رب الحلقة الجاية نكمل فكرة النضوج. لأن موضوع النضوج موضوع كبير ومهم جدا، وأعتقد حتى المؤمنين الكبار حتى إحنا محتاجين نفهم صح يعني إيه معنى النضوج. حبايبي في كل مكان بشكركم من كل القلب من أجل استماعكم لهذه الكلمات الرائعة، من تعليم ومن مشورة ومن فكر ومن اختبار حي بتعيشوا أسرة حقيقية. هم مش جايين النهاردة علشان يوعظوا، لكن بيتكلموا على اختبار حقيقي وسر النجاح في حياتهم. وسر النجاح أن الله صنع أمور عظيمة معهم وكان السيد وصاحب السيادة. دعونا نتقابل في الحلقة القادمة، وسيعطي لنا رب إشراقة بأمل جديد. ورب معكم ويحفظكم.

أهلا ومرحبا بيك معانا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقة اللي فاتت عزيزي المشاهد اتكلمت معاك على عقيدتنا في الثالوث، وقلنا بنسمي الوجود الذاتي لله بالآب، وبنسمي حكمة الله ونطق الله بالابن، وبنسمي حياة الله الذاتية اللي فيه الروح القدس، والآخر بنقول هذا الإله الآب الابن الروح القدس، يعني الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه، إله واحد آمين. فإحنا ما بقولش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد، لكن عرفته عن قرب زي الصابع ده. حضرتك من بعيد شايفه صابع واحد، لكن لو قربت ليه هتلاقي فيه ثلاث عقل. فأنا ما بقولش ثلاث صوابع، أنا بقول ثلاث عقل لكنه صابع واحد. أنا بقولش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد، لكن عرفته عن قرب لما جه شخص يسوع المسيح، هو اللي أعلن لي من هو الله الحقيقي. عرفته، عرفني مين هو شخصه، هو إيه، هو إزاي، هو فين، هو مين. في واحد مهندس كان ملحد وبعدين آمن بالمسيحية، اسمه سي أس لويس. جه الرجل ده بما انه مهندس فقال يا جماعة الثالوث ده سهل

قوي، انتوا مالكم معقدينه كده ليه؟ صح هو اكبر من ادراكنا لكنه معقول. حتى بنلاقي في الطبيعه، بنلاقي ان احنا عندنا في الطبيعه بنلاقي الاشخاص اللي عايشين المستوى الاولاني خالص، البعد الاول في الطبيعه اللي احنا كبني ادمين او مخاليق عايشين عليه. الواحد فينا واحد، وكل واحد واحد، وما اقدرش اجيب 3 4 مخاليق الخبطهم على بعض عشان يطلع لي خليقه جديده، ما عنديش، لان احنا عايشين على البعد الاول، البعد الهايف، البعد اللي فيه الواحد واحد. قال في الطبيعه في بعد تاني يا جماعه اعقد من كده، البعد اللي بنسميه عالم الاشكال الهندسيه، اللي هو بيجيب من البعد الاولاني اللي هو عامل زي الخط، الفرد فرد، الاولاني كان اسمه عالم الخطوط المستقيمه، الخط خط وكل خط لوحده خلاص. لما بيتنقل لبعد تاني بيجيب الخطوط البسيطه دي يجمعها مع بعض، يجيب 4 خطوط ويحطهم جنب بعض زي ما حضرتك هتشوف على الشاشه، يعمل لي شكل هندسي، بيعمل لي مربع، واقدر اقول عليه مربع ومحدش يقول لي انت كفرت، ده مربع. مربع، بس ده 4 خطوط صح، ما بقولش 4 مربعات، لكن جبت 4 خطوط من العالم الاولاني جمعتهم مع بعض في شكل هندسي ادوني مربع، بسميه مربع واحد، لانه اتنقل لبعد في الامكانيه ان انا اقول عليه ده مربع، ده شكل هندسي لكنه بيتكون من 4 اضلاع مش 4 مربعات، 4 اضلاع. وحدش قال انت كفرت، بس قال في بعد ثالث اكثر تعقيد من البعدين الاولانيين، البعد الثالث ده بسميه عالم الاشكال المجسمه. ازاي؟ بياخد من الخطوط، عالم الخطوط المستقيمه، وياخد من عالم الاشكال الهندسيه ويحط لي 6 مربعات مع بعض، يروحوا مكونين لي شكل تاني اسمه مكعب. هو مكعب واحد صح، لكنه بيتكون من 6 مربعات مظبوط، ده بيتكون من 12 خط مستقيم برضو صح، بس لان الخطوط المستقيمه والاشكال الهندسيه طلعت في البعد الثالث بتاع الاشكال المجسمه، قدرت الخطوط ال 12 او المربعات السته تتجمع مع بعض وتديني حاجه واحده اسمها مكعب. اقول تاني، عندي خطوط مستقيمه، ده العالم الهايف، الخطوط المستقيمه بتتنقل لبعد تاني بيتجمع مع بعض يديني شكل هندسي مربع، المربعات دي لو جيت حطيتها مع بعض في البعد الثالث تديني شكل واحد اسمه مكعب. ومحدش يقول انت كفرت، لكنه منطقي موجود عندنا في الطبيعة. قالك اذا كان الموجود هنا في الطبيعة هو اشباه الحقيقة فوق، لان فوق في السماء الحقيقة كاملة، احنا عندنا هنا اشباه الحقيقة مش الحقيقة. قال اذا كان الاشباه أو دي ظل الحقيقة، لما بلاقي إيدي كده بتعمل ظل شكل إيدي مش بتعمل ظل شكل حاجة تانية، فهنا شبه إيدي، الإيد الحقيقية هنا. فإذا كان على مستوى الطبيعة قدرنا نعمل كده، نجيب خطوط مستقيمة نجمعها مع بعض تديني أشكال هندسية، نجمع الأشكال الهندسية مع بعض تديني أجسام أو أشكال مجسمة، وأقدر من كتير أسميها واحد، فواحد في كتير. قال ليه ما يكونش الحقيقة كده فوق ويكون هناك خطوط مستقيمة بسميها أقانيم؟ وأقنوم على فكرة عشان ما تتلخبطش عزيزي المشاهد، أقنوم دي كلمة سريانية معناها شخص متميز عما عداه، شخص مش زي وزي حضرتك لكن هو شخص، بس شخص فريد. فليه ما يكونش فيه 3 من دول بيتجمعوا مع بعض ويدوني شكل واحد، أجيب 3 مع بعض فيدوني مثلث، المثلث ده بسميه الله. الله واحد؟ الله واحد. في 3 أقانيم اللي هم 3 أضلاع؟ في 3

أقانيم، يبقى أنا ما قلتش تلت آلهة لكن بقول تلت أقانيم متجمعين مع بعض يدوني شخص الله، مش تركيب، لأن الله لا تركيب فيه، لكن هو شخصه كده ومعرفتوش أنا من ذاتي، فأنا ما اخترعتش، لكن الله هو اللي أعلن لي، قال أنا آب، أنا ابن، أنا روح قدس، أنا إله واحد. هذه الأقانيم متجمعة مع بعض واضحة، لكن ما أقدرش أفصلها عن بعض، فيبقى واضحة الوجود إنهم أهم ثلاثة لكن مش منفصلين عن بعض، ولا هم متحدين مع بعض وعاملين لي حاجة جديدة كده، يعني اتحاد بلا اندماج، مش مندمجين مع بعض وادوني حاجة جديدة. فالراجل بالهندسة قال لك حاجة سهلة قوي، يعني ليه ما بنصدقش؟ أنا مش عايز أصدق من كل البراهين دي، لكن أنا عايز أصدق أكتر وأكتر من البراهين اللي شرحناها بطريقة بسيطة. الكلمات مش معبرة، لأن أنا بعبر عن شخص الله العظيم، مش ممكن هلاقي كلمات بشرية تعبر عن هذا الإله العظيم، لكن إحنا بنحاول ناخد تعبيرات بشرية نعبر بيها عن الله، فهي تعبيرات قاصرة في كل الحالات، مش بتوريلي الحقيقة بحقيقتها، فهيدن الموضوع لسه كده يعني مضبب، الدنيا مش باينة. بس على الرغم من ده كله بقول ثقتي في الإله اللي هو أعلن لي هذا الإعلان عن ذاته، أنا متأكد أنه صح، بس أنا اللي مش فاهم، فأنا مصدقه هو لأنه إله صادق، إله لا يكذب أبدا، إله لا غش فيه أبدا، إله محب عايز مصلحتي، مش ممكن يكذب. فكونه هو بيقول أنا مش فاهم، بس بضرب تعظيم سلام، العجز عندي. ده حتى في الطبيعة عندنا وحوالينا عندنا أشياء كتيرة مش بنفهمها، بنشوفها وبنصدق وجودها لكن مش عارفين ايه كونها. ايه هي دي؟ الكهرباء ابسط حاجة. حد يقدر يقول من حضراتكم ايه هي الكهرباء؟ طب اشوفها ماشية في السلك ازاي؟ ما بعرفش. انا اعرفها واشوفها من الاثر بتاعها، اول ما اللمبة احطها واعمل الكوبس كده تروح اللمبة منورة، اقول السلك ده فيه كهرباء، لو السلك ده ما فيش لمبة استحالة هعرف ايه هي الكهرباء. التليفونات والموبايلات دلوقتي لما تضرب على رقم كده تبص تلاقي واحد عن بعد آلاف الأميال بيرد عليك في لحظتها. طب حصلت ازاي؟ مش عارف، مانيش عارف، لكن بصدقها وبستخدمها، والكهرباء بصدقها وبستخدمها. يبقى في أمور كتيرة مش على مستوى إدراكي لأن مش قادر قوي، لكن أثرها بيخليني أقول هي موجودة، بس إيه هي؟ أنا مش عارف. عشان كده بقول عقيدة الثالوث لما الله بذاته هو اللي بيعلن كده أنا بضرب تعظيم سلام وأقول صح، أنت مظبوط. ناس كتير قالوا لنا لا لا لا، العقيدة دي من زمان قوي موجودة من أيام الفراعنة وانتوا غشتوها منهم. إزيس وأوزوريس وحورس. أنا عايز أقول للي بيقول كده حاجة بسيطة خالص، لما الله بيعلن بيعلن للبشر كلهم، أعلن ليهم كلهم أنا مثلث الأقانيم. في ناس فهمت وحبت تعبر، ما عرفتش تعبر لأن الموضوع أعلى من مستوى العقل، فعشان إحساسه جوه والضمير جوه عمال يقول له أنا ثلاثة اختار على نفسه، قال له خلاص يبقى إزيس وأوزوريس وحورس. وبعدين ده ثالوث مادي، فيه زوج وزوجة وفيه أولاد. أنا عمري ما قلت الثالوث بتاعي في أب اللي هو زوج وفي زوجة وفي أولاد، فالموضوع مختلف تماما، لكن الضمير اللي جوه اللي الله بيعلن في الضمير عن شخصه إيه هو، الناس بدأت تعبر عن ما في داخلها تعبير خاطئ، زي كريشنا والثالوث بتاعه وكل الحاجات، كله فيه ثالوث،
ده اسمه سالو.

0: إلى أن جاء السيد المسيح فعرفنا منه الثالوث الحق، الإعلان الحقيقي الصادح. الأول كانت الدنيا مغببة ومضبشة كده ومش باينة. مجرد ما جاء المسيح وأعلن من هو الآب فهمنا، يا ده أنت آب وابن وروح قدس وأنت إله واحد. إحنا مكناش فاهمين العملية فوق مستوى إدراكنا، لكن المسيح اللي هو بيقول عليه في إنجيل يوحنا الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو اللي قال لنا، من غيره ما كناش هنكتشف الحقيقة. هدان الدنيا ماشي وكأن في ضباب، شايف أشباه حقيقة مانيش شايف الحقيقة بعينها. إلى أن جه السيد المسيح ونور على الحقيقة عرفناها، فطلعنا وأمننا بعقيدة الثالوث، إن إعلان الله صادق وإن هذا الإله المحب هو إله موجود بذاته، هو إله ناطق بكلمته، هو إله حي بروحه. وده اللي أنا عايزه في الإله، أنا عايز يكون موجود، أنا عايز يكون عنده حكمة، أنا عايز يكون ناطق بكلمته. عزيزي المشاهد، نخرج إلى فاصل ونعود مرة أخرى لنستكمل معنا حديثنا عن الثالوث.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

مرحب بيك عزيزي المشاهد مرة تانية، ونتابع مع حضرتك حديثي عن الثالوث. إيه اللي خلانا نأكد قوي على حقيقة الثالوث؟ هل كانت هناك دواعي خلت الكنيسة تفحر في الكتاب وتطلع الحاجات اللي كان اليهود عندهم في كتابهم المقدس وما عرفوهاش، زي الشواهد اللي قلتها لحضراتكم في الأول، سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات، وقلنا ده الآب، وروح الله كان يرف على وجه المياه، وقلنا ده الروح القدس، وقال الله، قلنا ادي الابن. طب مش باينة واضحة ليه؟ وليه ما توضحتش قوي وبانت؟ ايه اللي خلانا النهاردة ندور ونقول اهو موجودة؟ هل كان هناك داعي؟ ولا كان الافضل نقول يا جماعة نؤمن بإله واحد والله واحد فرد، والباب اللي يجلنا منه الريح نسد ونستريح؟ هل كان هناك دواعي لظهور عقيدة الثالوث بوضوح من الآباء الكنيسة الأولانية؟ كان عندنا هرطقات كتيرة، بدع كتيرة، يعني ناس طلعت وقالت أفكار غير الأفكار المكتوبة في الكتاب المقدس. أول بدعة نعرفها كان بدعة شخص اسمه أريوس في القرن الرابع الميلادي. طلع هذا الأريوس يقول يا جماعة المسيح مش هو الله، المسيح هو أقل شوية من إله، والمسيح في ذات الوقت هو مش إنسان، ده هو يا جماعة أعلى شوية من إنسان. يعني كأن السيد المسيح حالة وسط ما بين الألوهية وما بين الإنسانية. الكنيسة اتخضت، معقول الكلام ده؟ طب إيه المرجع بتاعنا اللي نعرف فيه من هو يسوع المسيح؟ وتجمع أساقفة كل العالم اللي موجود في ذلك الوقت، 318 أسقف اتجمعوا في بلد اسمها نيقية في أسيا الصغرى بقيادة حامل إيمان وبطلها القديس أثناسيوس الرسول، وراحوا في نيقية دول وقعدوا يدرسوا الكتاب المقدس.

وهم بيذاكروا وبيدرسوا وبيصلوا إن روح الله يكشف عليهم الحقيقة، اكتشفوا إن الله يا جماعة مش كده، ده الله كده، الله مثلث الأقانيم وواضحة في كل الكتاب، عهد قديم وعهد جديد. وشخصية الابن اللي هو الأقنوم الثاني، شخص يسوع المسيح، هو الله الذي ظهر في الجسد، مش هو أقل من إله، مش هو إنسان وصار إلها، مش هو حالة وسط بين الألوهية وبين الإنسانية، ده هو ذات الله اللي ظهر لنا في صورة بشر. وده تخصصه الظهورات، زي ما أنا لساني تخصصه الكلام، عيني تخصصها أنها تشوف، إيدي تخصصها أنها تجيب، لكن إيدي ولساني وعيني هم أنا مش حد تاني. فلساني يتكلم، عيني ترى، إيدي تحضر الأشياء، والتلاتة دول هو أنا، مش مختلفين. في بدعة تانية اسمها بدعة أبوليناريوس. أبوليناريوس ده قام وقال يا جماعة المسيح ده أصله إنسان، لكن ربنا رقاه وخلاه إله هو كمان، فإنسان وتأله. طبعا دي بدعة غير الفكر بتاعنا المسيحي على كامل الخط. في بدعة تالتة اسمها بدعة سابيليوس. سابيليوس بيقول إن الله سبحانه وتعالى كان بيستخدم أقنعة، يجي في عملية الخلق يروح لابس قناع اسمه قناع الآب ويخلق، بعد ما أنهى الخلق يروح قالع هذا القناع وجايب قناع تاني اسمه قناع الابن، وينزل يفدي الناس، يبقى الابن الفادي. بعد ما يخلص عملية الفداء يطلع تاني يروح شايل هذا القناع ولابس قناع الروح القدس، وينزل يعلم الناس ويفكر الناس ويحمي الناس وياخد باله من الناس. فهو إله واحد، لكنه في كل مرحلة من المراحل اللي هو عايز يعملها، مرحلة الخلق حط القناع بتاع الخالق اللي احنا سميناه الآب، مرحلة الفداء اللي يفدي الابن حط قناع يبقى هو ده الابن. فهو شخص واحد، لكن يا جماعة الأقنعة اللي بتتغير، فانتوا بنلكوا انه هو مثلث لكنه هو واحد. طبعا الكنيسة رفضت هذا التعليم وحربت هذا التعليم وأنهته، لأنه تعليم مختلف تماما عن كل ما جاء في الكتاب المقدس. البدعة اللي تهمنا النهاردة وبتهالي تهم حضراتكم كمان اسمها بدعة المريميين. بدعة المريميين دي كانت في القرن الخامس الميلادي، وكانت مبدأها موجود في صعيد مصر، في مصر العليا. كان الناس دول رعاة غنم، وكانوا وثنيين بيعبدوا النجوم، وكانوا بيسموا نجم الزهرة فينوس، يقولوا عليه ملكة السماء. الناس دول لما عرفوا المسيحية وبدأوا يؤمنوا بالمسيحية، صعب عليهم إن إزاي ما يباش في ملكة سماء في المسيحية، إحنا عايزين ملكة سماء خلاص. يبقى الثالوث بتاعنا كالآتي: الآب، الابن، القديسة العذراء مريم. وسموا نفسهم المريميين. الكنيسة في الوقت ده قامت حربت هذه البدعة، لأن زي ما قلنا من الأول إن التلاتة دول واحد، موجودين منذ الأزل وإلى الأبد، ما طرأش عليه تغيير ولا تبديل. القديسة العذراء مريم مع تبجيلنا واحترامنا الشديد ليها موجودة في ملء الزمان، عمرها ما كانت موجودة منذ الأزل مع الله أو مع الآب والابن. فهذا الثالوث ثالوث خاطئ، قامت الكنيسة وحربت هذا الثالوث لحد ما أنهته تماما، بدعة المريميين. فيبقى تقلبنا في الكتاب وإظهارنا للثالوث نتيجة إن ناس معارضين جم، زي ما احنا النهاردة مضيعين حلقتين ثلاثة نشرح عقيدتنا في الثالوث. لو ما كانش في ناس بيقولوا لا ده انتوا كده غلط، ما كناش هنتكلم خالص ولا نقول، لأن احنا مؤمنين بكده زي بالظبط الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولانية قبل

البدع والهرطقات دي ما كانش عندها مشكلة خالص. مشكلة في إن الله مثلث الأقانيم، لأن المسيح في حياته وضح للناس وقال لهم أنا والآب واحد. لما جه تلاميذ يقولوا أرنا الآب وكفانا، قال لهم الله، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. ده قال لهم حاجة أكتر من كده كمان، قال لهم ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان، ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. إزاي؟ إزاي أنت فوق وأنت تحت وأنت مالي الكل؟ الله واحد، مفيش حد صعد فوق إلا ابن الإنسان اللي نزل من فوق، اللي هو النهاردة فوق وهو موجود قدامهم بيتكلم. فإزاي أنت تملأ الكل في الكل؟ هو الله، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. كانش عندهم مشكلة إلى أن ظهرت هذه البدع، فبدأ يقلبوا في المكتوب، إيه المكتوب عشان نمشي عليه. طب هل في فايدة من تعاليمنا بالثالوث ديت؟ ولا يكفينا إيمان بالله الواحد، نقول عليه الله الواحد الفرد؟ أنا بتعجبني عملية الفرد، لأن الفرد دي يعني المفرد. لو جينا في الأعداد هلاقي العدد واحد مش فرد، ده العدد واحد هو بداية الأعداد، ما بتعدش، لأن عدد يعني تعد عليه حاجة، فيبقى واحد ما فيش حاجة تعدت عليه، يبقى هذا العدد مش فرد. أول عدد يتعدى على الواحد هو اتنين، والاتنين زوجي. أول عدد فردي هو العدد تلاتة. فإذا كان الله سبحانه فرد يبقى لازم يكون كده، لأن واحد هي بداية الأعداد مش عدد. لو حطيت عليهم عدد تاني يبقى تعدوا، يبقى أول عدد معدود زوجي، والله مش زوجي لكن الله فرد. لما أجي أحط ده عليهم يبقى ده أصبح عدد فردي. أول عدد فردي في الأعداد هو العدد تلاتة وليس العدد واحد، لأن واحد هو أساس الأعداد مش متعد. فلما أقول الله فرد يبقى هو ده، لأن ده مش عدد. إيه فايدة التعليم بالثالوث؟ وهل لما أتعلم الثالوث أخش السماء؟ ولا دي قضية أخرى، هخش السماء ومش مهم الثالوث؟ الشرط الوحيد لدخول السماء مكتوب في يوحنا 1:12، البشارة حسب ما رواها البشير يوحنا الأصحاح الأول والعدد 12، يقول وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. يبقى القبول بس هو اللي بيخليني ابن لله، يبقى مسموح لي أخش السماء. لكن فايدة التعليم بالثالوث بتنفعني وأنا عايش هنا. أول ما أشوف الله كامل في ذاته، الله آب، الله ابن، الله روح قدس، يعني الله فعل، الله فاعل، الله مفعول به، جملة كاملة. يعني الله هو المحب، هو المحبة، هو المحبوب. لما بعرف كده وأجي أعبده هقول ده بعبده، هو مش عايز مني حاجة، ده هو كامل في ذاته، هو مش عايز مني حاجة، ما بتخضش منه، ما بقولش هو عايزني أعبده عشان بكرة هياخد مني، لا لا لا لا، ده هو كامل في ذاته. فمعرفتي بالثالوث بتخليني أقول هذا الإله كامل، هذا الإله مش محتاج لي خالص، الله مكتفي بذاته، ده أنا اللي محتاج ليه، هو مش محتاج إلى عبوديتي، أنا اللي محتاج إلى ربوبيته. الحاجة التانية، لما بعرف الثالوث وأعرف أن الإبن ده هو المعبر الناطق اللي بيعبر عن الله، يبقى بقول هذا الإله عنده وسيلة يعلن بيها عن نفسه للخليقة، يبقى في إبن اللي هو الناطق بالكلمة. لما أجي أعرف الإبن ممكن هو اللي ممكن يتجسد ويصير إنسان، وممكن الناس تشوفه ويقعد ويعيش معانا وناكل معاه ونشرب معاه، يعني هيجي يبقى فادي. لما بعرف الثالوث بقول الله هذا الإله عنده إمكانية إنه يفديني، بما إن عنده أقنوم يستطيع أن يظهر في صورة بشر،
يبقى ممكن يبقى البديل بتاعي اللي يفديني.

يبقى عنده وسيلة لإتمام الفداء بتاعي، هطمن ليه وأفرح. آخر حاجة عايز أسيبها مع حضرتك، إن الثالوث ربنا منه بيفهمني حاجة، بيقول لي عيلتك تبقى كده، البابا بيحب الماما ويحب الولاد، الولاد والماما في خضوع كامل للآب، زي ما الثالوث الأقدس الآب يحب الابن والروح القدس، الروح القدس والابن في كمال الخضوع للآب. أنا عايز عيلتكم البشرية تبقى كده، في خضوع تام. عزيزي المشاهد، وقتي خلص، لكن عايز أسيب معاك وأقول لك إحنا ناس موحدين، نؤمن بالإله الواحد بكل قلوبنا، لا نشرك به أحدا. سعدت بلقياكم، الرب يبارككم، وإلى لقاء في حلقات قادمة، فانتظرونا.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن الوحدانية الجامعة المانعة لله في العهد الجديد، وما هي أهمية الثالوث في فهمنا للحقائق المسيحية. قد يقول البعض ربنا يرفوه بالعقل، فيرد آخرون كيف يستطيع العقل المحدود أن يحوي ويفهم ويعرف الله الغير محدود. يقولون أن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري لكن لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الثالوث، هل هو ضد العقل؟ ويسعدنا شرفنا جدا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله دكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة الثالوث هل هو ضد العقل؟ تساءل الدكتور منقذ زقار وهو داعية إسلامي ودكتور في مجال مقارنة الأديان في كتابه تحت عنوان أدلة النصارى على عقيدة التثليث، وقال لماذا ألغز الله التثليث أقانيمه عن موسى وبني إسرائيل، ولما كان السبب في ضلالهم بما أورده لهم من نصوص موحدة جعلتهم يحاربون عقيدة الثالوث ويرفضونها. ونحن نتساءل معه، هل عقيدة الثالوث لغز لم يفهمه موسى وبني إسرائيل؟ هل عقيدة الثالوث لغز؟
1: هذا سؤال بنفس المنطق، يعني إذا هو سؤال منطقي رغم أنه غير منطقي لكن سنجيب عليه بالمنطق.
0: اتفضل.
1: في الكتاب المقدس يعلن أن في سفر التثنية السرائر لإلهنا والمعلنات لنا، بمعنى أن هناك أسرار كثيرة تتعلق بالله أعلن لنا بعض هذه الأسرار. وهناك فرق ما بين اللغز والسر. اللغز هو أمر غير مفهوم. حسب المفهوم الكتابي كلمة سر لا تعني أمرا لم يكن معروفا ثم أصبح معروفا، ولكن السر يعني عقيدة أو تعليم لا يستطيع العقل البشري أن يفهمها أو يدركها أو يخترعها.

0: بدون إعلان إلهي. فالكتاب المقدس بيعتبر التجسد سر بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الثالوث سر. كلمة سر هنا تعني ما نقدرش نفهمها ما لم يعلنها لنا الله نفسه.
1: أو كتاب بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم.
0: فالثالوث ليس لغز، وعندما يذكر لماذا ألغز الله لبني إسرائيل تكلمنا في

0: الله لم يلغز لهم أو لم يسبب أو يكون الله سببا في ضلالهم، فما كان لديهم من المعرفة كان كافيا للإيمان ولخلاصهم. وهذا هو ما المفهوم في المسيحي عن التدرج في الإعلام. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس، حتى مش قضية السلوس ولكن الإيمان بأن يسوع الناصري هو المسيا المنتظر. لما نرجع لإنجيل متى أصحاح 16، كان المسيح في قيصرية فيلبس وسأل تلاميذه من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان، فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. تعرف المسيح جاوب قال له إيه؟ أولا مدح إيمانه وإعلانه، قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن دما ولحما لم يعلن لك لكن أبي. أي أنه لم يكن في استطاعة بطرس كإنسان أن يعرف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر ما لم يعلن من الآب. وفي رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 12 وعدد 3 بيقول لا يقدر إنسان أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فهناك أمور أو عقائد في الإيمان المسيحي هي أسرار أعلنها وكشفها الله لنا، نستطيع أن نفهمها مش بأنفسنا لكن بإرشاد وقيادة الروح القدس. لما بقول إنه عندما يأتي الروح القدس يذكرنا ويرشدنا ويعلمنا، لكنها ليست لغز بل سر إلهي أعلنه لنا الله في الكتاب المقدس.
1: والكتاب يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طيب خلينا نسأل فعلا ونستكمل برضو حديثنا في اعتراضات دكتور منقذ السقار تحت عنوان التثليث لا يطيقه العقل، من كتاب الله جل جلاله 1 أم 3، إن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري بل لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. نرد على هذا الإدعاء ونقول هل فعلا عقيدة الثالوث منطقية أم غير منطقية؟
0: أولا هناك أمور تسمو فوق إدراك العقل البشري.
1: زي إيه مثلا؟
0: فإيماننا بالتجسد والثالوث وغيره من الأسرار التي تتعلق بالله تسمو فوق إدراك العقل، لكنها ليست ضد العقل. قلنا العقل محدود والله غير محدود، وبالتالي فالإعلانات السماوية عن ذات الله تفوق إدراك عقلنا البشري، لكن بالروح القدس نستطيع أن نؤمن ونفهم وندرك. عندما أقول 1+1+1 يساوي 1 فهذه عقيدة غير منطقية، لكن عندما أقول 1+1+1 فهذه عقيدة منطقية. عندما أقول أن الله واحد في ذاته ثالوث في أقانيمه، فهذا من جهة وذاك من جهة أخرى، وبالتالي فهي عقيدة منطقية. عشان أوضح يعني إيه يسمو فوق العقل، أقول أن الله يحب الخاطئ.
1: صحيح،
0: هذه عقيدة تسمو فوق إدراك العقل البشري. يعني إزاي ربنا القدوس يحب إنسان خاطئ؟ لكن لما أقول الله يحب الخطية فهذه عقيدة غير منطقية. فالثالوث عقيدة منطقية، وإن كان العقل البشري لا يستطيع أن يدركها إدراكا تاما، لأن الحديث عن الله والعقل البشري محدود أن يدرك الله. بل إنه واحد من أصدقائنا قال أن البحث في ذات الله شرك. المسيحية لا تمنعنا أو الكتاب المقدس لا يمنعنا أن نبحث في ذات الله، بل أن قضية الثالوث أو عقيدة الثالوث هي معرفة لطبيعة الله، وبالتالي فهي عقيدة منطقية.
1: طيب يعني في الحقيقة احنا احيانا كتيرة بنبص حوالينا بنلاقي حاجات فعلا مش بنفهمها. يعني مثلا زي بيشتغل مثلا ايباد، مثلا زي بيشتغل موبايل، بيشتغل العربية ازاي، بيشتغل الطيارة ازاي، الصاروخ ازاي طلعوا القمر، حاجات كتيرة قوي مش بنفهمها لكن احنا بنسلم بيها. فايه رأي حضرتك؟
0: في عالم الطبيعة حواسنا محدودة. يعني مثلا لو نظرت في الفضاء انا لا ارى شيء، لكن في الفضاء هناك موجات كهرومغناطيسية، عندما نفتح جهاز التلفاز نرى صورة، هناك أشعات سواء فوق البنفسجية أو دون الحمراء. وعدم رؤيتي لهذه الأشعات أو لهذه الموجات لا ينفي وجودها. أيضا عدم إدراكي بالعقل البشري لشيء ما لا ينفي صحته. مثلا أينشتاين وضع نظرية، الغالبية العظمى لا يفهمون نظرية أينشتاين،
1: لوغاريتمات
0: ولكنهم رغم عدم فهمهم يؤمنون بهذه النظرية لأنهم يرون

0: هنا أثار ونتيجة للنظرية. صح. يعني لما أقول عقيدة الثالوث، كلمنا في اللقاء السابق لماذا نؤمن بعقيدة الثالوث، إذن لدينا أدلة منطقية وحتمية تفرض وتحتم علينا أن نؤمن بعقيدة الثالوث. فكون أن هناك تعاليم في الكتاب المقدس تسمو فوق إدراك العقل البشري، فهذا لا ينفي صحة هذه العقيدة. أو كون أن هناك أمر، يعني هناك في الطبيعة هناك كثير من الأمور لم تكن معروفة، وكل يوم نجد اكتشاف جديد. فهل عدم معرفة الناس الأوليين لهذه الأسرار معناها أن ربنا أضلهم وأتاهم وألغز عليهم هذه الأمور؟ بالطبع لا، لكن في كل يوم في مع تطور العقل البشري ومع تطور الوسائل التي بها يستطيع العقل البشري أو الإنسان أن يدرك، نكتشف أمور جديدة. فكل ما جاء في الكتاب المقدس من عقائد هو أسرار، بمعنى أنه تعاليم وعقائد لا نستطيع أن نعرفها بدون إعلان الله عن نفسه.
1: وإذا كان في الجسد البشري إحنا لسه بنكتشف أمور كثيرة جدا جدا، وكل يوم قد إيه فعلا الطب بيتقدم وبيعلمنا أكتر وأكتر عن أجسادنا، لكن إلى الآن لم نكتشف سر مثلا الحمض النووي إزاي بيعملوه، يعني الخليقة نفسها إزاي بتبتدي خلقة الإنسان، أمور كثيرة جدا صعب إن إحنا نكون بنفهمها ونستوعبها إلى الآن. فيعني فكرة إن أنا أقدر أفهم كل حاجة عن الله دي حاجة صعبة، لأنه إحنا كمان عقلنا مهما يعني مهما وصلنا من تقدم عقلنا مازال محدود.
0: بمعنى إني لو أنا فهمت كل شيء عن الله معناه إني الله دون مستوى عقل البشري، وإذا الله دون مستوى عقل البشري إذن لا يمكن
1: أن يكون ربنا أو بينا زي بعض في نفس المستوى ده. صحيح جدا. لكن في ناس بتسأل بتقول اشمعنى بتأمنوا بثالوث، اشمعنى ثلاثة، طب ليه ما تخلوهم اثنين او مثلا خلوهم اربعة او زودوا اكتر من كده؟ يا ترى اشمعنى ثلاث ليه ثلاثة؟
0: مرة واحد سألني هذا السؤال وأجبت عليه هذه الإجابة، لكن ما هيش الإجابة الصح 100%. ترى حقيقة أنا ما عنديش مشكلة لو الكتاب المقدس أعلن إنه الله أربعة.
1: صحيح.
0: أنا هؤمن إنه الله أربعة لأني ده إعلان الله عن نفسه. لكن الثالوث زي ما قلنا الوحدانية الجامعة المانعة، فهي تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية. ولو أخذنا برأي علماء الرياضة، رغم أن الله ما هوش عدد، لكن إذا قلنا كما يقولون علماء الرياضة الثلاثة رقم ثلاثة هو أول عدد فردي جامع. فالواحد ليس بعدد، ولكن الواحد هو أصل الأعداد، واثنين عدد زوجي، فتلاتة هو أول عدد فردي جامع. يعني عشان كده قلنا أن الله واحد في ثالوث. الناس المتصوفة زي محي الدين ابن عربي قال بعض التعبيرات إن أول صورة تعينت فيها الذات الإلهية هي ثلاثية، المحب والمحبوب والمحبة، المريد والمراد والإرادة، العالم والمعلوم والعلم. فأول صورة، عشان كده في بعض قصائده تكلم عن الثالوث، كان لا يعني الثالوث المسيحي، ولكنه كان يعني أن أول صورة تعينت فيها الذات الإلهية هي الصورة الثلاثية. لهذا الكتاب المقدس يتحدث عن أن الله واحد في ثالوث.
1: وفعلا هنستكمل حديثنا الشيق فعلا عن يا ترى هل المسيحية فقط هي اللي فيها الثالوث، وده بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ورحب مرة أخرى برجل الله ضيف الحلقات الدكتور فريد صمويل. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بحضرتك.
1: في الحقيقة كلمنا في الجزء الأول هل الثالوث يعتبر لغز أم سر؟ اتكلمنا ان هو هل هو منطقي.

0: يقبله العقل. وكنا مع سؤال قبل الفاصل بنقول إنه هل الأديان الأخرى فعلا تؤمن بالثالوث؟
1: طبعا هذا السؤال احنا هنتكلم عنه في مرة تالية بالتفصيل، لكن أقول إجابة مختصرة. عندما ننظر إلى السواليس في الأديان الأخرى، مثلا في الديانة المصرية القديمة هناك أكثر من 30 ثالوث، في الديانة الهندوسية هناك ثالوث، في الديانة المنتشرة البابلية هناك ثالوث، فهناك سواليس. ولكن عندما نرجع إلى هذه السواليس في مصادرها الأصلية نجد أنها كلها عبارة عن آلهة منفصلة تتصارع وتتزاوج وتنجب، ونجد أن هناك اختلاف ما بين الثالوث المصري والسواليس، قصدي كل السواليس الوثنية بما فيها الثالوث المصري والثالوث الإلهي. فكل السواليس الوثنية نجد فيها أب وأم وابن، أو زوج وزوجة وابن، والثالوث المسيحي ليس كذلك. فهناك اختلاف واضح سنناقشه بالتفصيل في حلقة أنه ليس الثالوث المسيحي مقتبس من أي ثالوث، حتى الثالوث اليوناني الفلسفي رغم أنه ظهر أو قيل عنه أو يعني الناس ذكروه بعد ظهور المسيحية، ولكن نجد هناك اختلافا واضحا بين الثالوث اليوناني الفلسفي والثالوث المسيحي كما نؤمن به.
0: ويمكن ده بيخلينا نروح لسؤال تاني ممكن نواجهه صديقي المسلم، بنقول هل هناك أمور لا يدركها بالعقل ومش فاهم معناها لكن هو لا يزال يؤمن بيها؟
1: بلا شك في كل الأديان وكل العقائد هناك أمور يؤمن بها أصحاب هذه الديانات رغم أنهم لا يدركونها إدراكا تاما بالعقل البشري. فقلنا أن الله لم يعرف بالعقل. أعطي لك مثالا، مثلا جاء في أحد الصور القرآنية الله على العرش استوى يعني جلس، عرش يعني كرسي، فكيف للإله غير المحدود أن يجلس على كرسي محدود؟ وهل حد بمحدودية هذا المكان أو هذا الكرسي؟ سئل الإمام مالك، وطبعا معروف الإمام مالك مفتيا معروفا في المدينة، حتى أنه يقال كيف يفتى ومالك في المدينة، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمر ثاني، بدايات بعض الصور في الحروف المتقطعة، هناك في النص القرآني 29 صورة تبدأ بحروف متقطعة، ألف لام ميم ألف لام راء. حتى اليوم لدي كثير من أصدقائنا عدم فهم أو تساؤل حول هذا الموضوع. عندما رجعت إلى ما كتبه الرازي وهو أحد المفسرين بالرأي، قال إنه هناك رأيين. الرأي الأول يقول إن هذا سر من الأسرار الإلهية التي اختص بها الله نفسه. ثم هناك من يفسرون وذكر أن هناك 29 تفسير لهذه الحروف المتقطعة. فصديقي رغم أنه لا يعرف هذه الحروف لكنها يؤمن أنها سر من الأسرار الإلهية. هناك نص آخر، عندما سئل نبي الإسلام يسألونك عن الروح،
0: قل الروح من أمر ربي،
1: فقال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك أمور اختص بها الله نفسه موجودة عند صديقي يؤمن بها وإن كان لا يستطيعها. على هذا المقياس كيف أطالب أنا أن أفسر كل الأمور التي تتعلق بإيمان المسيحي رغم أني أعلن أنها أسرار؟ فهو سر إلهي أنا صحيح أؤمن به، لأنه الثالوث هو إعلان الله عن نفسه، هو من يحل لي مشكلات التوحيد، هو من في ضوءه أستطيع أن أفهم كل العقائد المسيحية، وليس كل ما في العالم حتى الآن مدرك بواسطة العقل البشري. صحيح. زي ما قلت إن هناك كل يوم اكتشافات لم تكن معروفة وأصبحت معروفة.
0: صحيح، وكل يوم فعلا العلم بيقدم جديد، لكن مش معنى كده انه اكتشف كل شيء. لكن احيانا في ناس لما بتسمع امر مخالف للي فهمه او للي تورثته فعلا من الاجيال اللي قبل كده، بنلاقي ان هم بيفضوه احيانا، واحيانا بيقولوا ده كفر او شرك، واحيانا فعلا لو ده اختلف مع عقيدتهم احيانا كتير قوي قوي بيتجنبوه او بيتجاهلوه. لكن يا

0: خلينا نشرح يا ترى ما هي حقيقة الثالوث؟
1: بالنسبة للجزء الأول، الإنسان عبد لما تعود عليه.
0: صحيح.
1: وإذا أنا أؤمن بعقيدة وهذه العقيدة حفظتها وتعلمتها، فليس من السهل أن أؤمن بعقيدة أخرى.
0: يعني حضرتك بتقر دوت.
1: بمعنى الثالوث، القرآن ينكر الثالوث، فبالتالي ليس من السهل على صديقي المسلم أن يؤمن بعقيدة الثالوث، لأنه إذا آمن بها فهذا معناه مخالفة للنص القرآني الذي هو من وجهة نظره كتاب الله الذي أنزل وهو المعصوم من الخطأ. فبالتالي أنا أؤمن أنه لا يستطيع إنسان أن يغير ما بداخله إلا إذا كان باحثا جدا عن الحق. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يبحث ويفتش، يعني أمر إلهي. المسيح قال للتلاميذ، قال لليهود فتشوا الكتب. وأستعير هذا التعبير، إذا مطلوب مني كإنسان ألا أؤمن بمسلمات.
0: صحيح.
1: لأن من الممكن أن يكون المسلمات التي لدي أنا فيها نوع من الخطأ، فبالتالي أحتاج أو مطلوب مني أني أبحث وأدرس. وأؤمن جازما أن كل إنسان يبحث جدا عن الحق الله سيخده. كيف نشرح عقيدة الثالوث؟ قلت أولا عقيدة الثالوث سر إلهي، نؤمن فنفهم كما قال القديس أغسطينوس، لكن لدينا بعض الأمور الكتابية التي من خلالها نستطيع أن ندرك الحق. يعني إذا قلت أني المسيح حسب الكتاب المقدس هو الله الظاهر في الجسد، وده بنشوفه في نبوات العهد القديم، ونشوفه في أسماء المسيح، ونشوفه في الأقوال التي قالها المسيح والتي أعلن فيها بوضوح عن إلهيته، وبنشوفه في صفات المسيح. يعني المسيح اتصف بصفات الله، كان كلي القدرة، كلي المعرفة، كلي العلم، أزلي، هو الأول والآخر،
0: فصفاته كثيرة.
1: ثم في أعمال المسيح
0: طبعا.
1: فالمسيح خالق. ولدي أربع نصوص كتابية في العهد الجديد، من أوضحها ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد ثلاثة، يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيئا مما كان. يعني كل شيء عبارة جامعة، كل شيء في العالم خلق به، وما فيش حاجة، ما فيش شيء أوجد بدونه. لما بقرأ في الرسالة إلى العبرانيين بقول به عمل العالم، لما أقرأ في كروس الأولى الأصحاح الأول وعدد 15 و16 فيه وبه وله قد خلق الكل. فالمسيح عمل أعمال الله مثل الخلق، وعمل أعمال الله مثل غفران الخطايا. في إنجيل مرقس الأصحاح الثاني لما قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ابتدى الناس اليهود يفكروا، ما تكلموش لكن فكروا، من الذي يغفر الخطايا؟ الله وحده هو الذي يغفر الخطايا. إذن ما يقوله المسيح هو تجديف. فعلم يسوع أفكارهم ولومي، لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان مغفرة الخطايا على الأرض. في إنجيل لوقا أصحاح 7 قال للمرأة مغفورة لك خطاياك. في إنجيل لوقا اللص المصلوب لما بقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ده إنسان خاطي قاطع طرق، المفروض أنه روحه هتكون مع أرواح الأشرار. المسيح بقول له اليوم تكون معي في الفردوس. حتى يضمن المسيح لهذا اللص أن تكون روحه مع روح المسيح الإنسانية في الفردوس، لابد أن تغفر خطاياه أولا. ثم الدينونة، الدينونة هي عمل الله، والكتاب المقدس يقول في إنجيل يوحنا أصحاح 5 الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للإبن. وفي رسالة روميا الرسول بولس يتساءل بالوحي، من الذي يدين؟ ثم يضيف المسيح الذي مات وقام. إذن المسيح عمل أعمال الله وقبل أمجاد الله، وبالتالي فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد. ثم عندما نتحدث عن الروح القدس نجد أن الروح القدس يتصف بصفات الله وعمل أعمال الله، ونتكلم عنه في لقاء تالي بالتفصيل. إذن الروح القدس هو الله، يبقى الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. ما لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة، هذا معناه أننا كمسيحيين نؤمن بتعدد أو بثلاثة آلهة، الآب إله والابن إله والروح القدس هو إله. لكن بما أن الكتاب المقدس يعلن

0: أن الآب والابن والروح القدس إله واحد، إذن لابد أن يكون هناك ثالوث. ثم عندما تحدثنا عن صفات الله وقلنا أن الله يسمع أو الله يحب، فالتساؤل من كان يسمع الله أو من كان يحب الله؟ إذن لكي نفهم علاقة ذات الله بصفات الله لابد أن نؤمن بثالوث. الكتاب المقدس يوضح لنا أو كيف نشرح الثالوث، أن كل إقنوم من الأقانيم الثلاثة هو إله، وإذا لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة فهذا معناه تعدد آلهة، وهذا ما لم يقل به أحد من المسيحيين منذ أن بدأت المسيحية حتى أن يأتي المسيح مرة ثانية.
1: في الحقيقة كتير قوي وإحنا بنتكلم عن الثالوث ونتكلم على الأقانيم، لكن لما ندور في كتاب مقدس ما نلاقيش كلمة أقنوم دي خالص. يا ترى من أين أتينا بكلمة أقنوم، وما معنى كلمة أقنوم من فضلك، وماذا نقصد بها؟
0: أولا الكلمتان معا، ثالوث وأقنوم. كلمة ثالوث لم تأتي في الكتاب المقدس كلفظ حصري ولا مرة ولا مرة، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن الآب والابن والروح القدس، فهؤلاء ثلاثة. إذن كون أن الكنيسة استعملت أو عبرت عن الوحدانية الجامعة الآب والابن والروح القدس بثلاثة، فهي لم تضيف لا فكر ولا عقيدة، ولكنها عبرت عن عقيدة بألفاظ بشرية مفهومة. أما كلمة إقنوم فهي كلمة سريانية تعني متميز ولكن غير منفصل. لما نقرأ أي كتاب باللغة الإنجليزية أو بأي لغة بيستعمل كلمة بيرسون، شخص، وهذا لا يشكل مشكلة، لكن في عالمنا الشرقي الشخص معناها شخص له صفات مستقلة منفرد غير متصل بآخر. فعشان كده الكنيسة في مجمع نيقيا الذي عقد سنة 325 استعملت كلمة إقنوم لتعبر عن العلاقة بين الأقانيم، فهي متصلة. يعني لا وجود لإقنوم بدون الإقنوم الآخر،
1: صحيح،
0: وغير منفصلة، لأنها لو انفصلت فهذا معناه أنها ثلاثة آلهة
1: اللي هي بيسموها بيرسونا.
0: بيرسونا
1: كده، تمام.
0: السرياني.
1: يا احمد اشكرك جدا جدا لأجل فعلا التوضيح والشرح الرائع، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في مستنى. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

يا رب ما أروع وجودنا أمامك. يا رب هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم. إحنا جايين يا رب وعينينا رافعينها عليك أنت وحدك. نفسنا نبصر مجدك وقوتك كما قد رأيناك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. يا رب إحنا أمامك، يا رب أنت متوسط حضورنا. إلهب قلوبنا وإحنا جايين نعبد ونسبح ونعلي اسمك في الوسط، ليعلن ويرتفع يسوع المسيح ملك ورب وسيد على قلوبنا وعلى حياتنا.

رب لسان قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. يا رب احنا عينينا جايين النهاردة ونفسها رب تنفتح، تنقشع من عليها كل يا رب شوائب، كل غيوم، وترى يسوع المسيح وحده. رفعوا عيونهم ولم يروا إلى يسوع المسيح وحده. جمالك يسبينا يا رب، محبتك تسبينا يا رب، جروحك تلهب مشاعرنا وتلهب قلبنا، فنفيض يا رب بكل سجود وحمد وتسبيح لائق يا رب بيك. خدنا للعمق يا رب، خدنا للعمق يا رب. هناك نرى شخصك، هناك نعاين وجهك بهتاف، هناك نرى مجدك يا رب وسلطانك.

أنت القدير، أنت الأب الأبدي، أنت رئيس السلام، لأنك أنت الأبرع جمال من كل بني البشر، عجيب مشير إله قدير أب أبدي رئيس السلام. هاليلويا، نبارك اسمك. هاليلويا.

0: نعم مفيش زيك،
1: مبارك اسمك،
0: ملناش غيرك، انت وحدك، لانك انت مصدر الحياة، لانه بيك الحياة، لانه منك الحياة، لانه فيك انت وحدك الحياة.
1: هللويا،
0: ناتي اليك انت، نسجد امامك انت، نخضع لشخصك انت وحدك، مش عايزين غيرك انت.
1: امين يا رب، امين باسمك،
0: مبارك اسمك، قربنا منك اكتر، افتح عينينا عليك اكتر، نريد ان نراك، نريد ان اعيننا ترى عينيك.
1: هللويا.

deinem Berg ist so gut. ليك وحدك كل الكرامة، ليك وحدك كل المجد، لأن اسمك فوق كل اسم، فوق كل رئاسة، فوق كل سلطان.

0: يقول الكتاب كده: اهتفوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح، احمدوا الرب بالعود بربابة ذات عشرة أوتار، رنموا له، غنوا له أغنية جديدة، أحسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. يحب البر والعدل، امتلأت الأرض من رحمة الرب، بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمة كل بنودها يجمع كنادى أمواه أليم، يجمع اللجج في أهرام، لتخشى الرب كل الأرض، ومنه ليخف كل سكان مسكونة، لأنه قال فكان، هو أمر فصار، الرب أبطل مؤامرة الأمم، لاشى أفكار الشعوب، أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تثبت، أفكار ربه إلى دور فدور. طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي ينفع نقول العدد ده مرة كمان: طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي مرة كمان ميراثا لنفسه، طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه.
1: يا رب احنا بنباركك، يا بختنا بيك، يعزنا بيك. طوبى للأمة التي الرب إلهها. هللويا هللويا، بنباركك بنعليك، لأنك أنت مصدر حياتنا يا رب، ومن غيرك يا رب إدانا حياة ورحمة وحفظت عنايته أرواحنا. بنباركك، مستحق أن يعلى اسمك في وسطنا، مستحق يا رب أن عينينا يا رب تشوف شخصك وحدك، بمجدك، بسلطانك، بقوتك. أنت رب الحياة، من تستحق أنك تملك على كل الحياة. مبارك مبارك اسمك. هللويا.

أنا وإنت وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ما وراء الاحداث يوم الاربعاء 29 يوليو 2026. النهارده بنتذكر نياحه الانباء ابي فانيوس، والحقيقه طبعا يعني

لسه هنشوف لو في فعاليات اتعملت لإحياء أو لذكرى نياحته، وهنعرضها لحضراتكم الحلقة اللي جاية. خلينا بقى في أهم الأخبار النهاردة الحقيقة، وإنه في مفاجأة كده، لقينا إنه في سفينة تابعة لوزارة البترول المصرية حصل فيها حريق، أو سفينتين، بعد كده اتقال إن هما سفينتين، سفينتي غاز في دمياط. والحقيقة إنه يعني هناك أنباء عن هجوم مسيرة، لكن البيان المصري ما ذكرش أي حاجة عن مسيرة، قال بس إن في حريق وإنه ما فيش إصابات الحمد لله. هنشوف مع حضراتكم هذا الموضوع بالتفصيل النهاردة. وده كده هل ده تصعيد جديد من إيران بالنسبة لي في المنطقة في الشرق الأوسط، يعني دمياط مصر يعني، فهنشوف. مصر أيضا تسعى لتوقيع اتفاقية استيراد لغاز من إسرائيل بقيمة 20 مليار دولار. أيضا الحوثيون يستهدفون سفينة نفط سعودية، بس اتضح بعد كده أن اللي استهدفوا السفينة دي هي ميليشيات عراقية. والسعودية برضو في موضوع جديد، في حاجة جديدة النهاردة حصلت، أن السعودية بدأت تضرب المواقع اللي استهدفتها من العراق. هجوم أمريكي سعودي استهدف موقع للمعارضة الإيرانية ونتج عنه وفاة 4 ل5 من القيادات من الحرس الثوري الإيراني. وطبعا برضو تم التأكيد أنه كان هذه الضربات بالتنسيق مع الحكومة العراقية. هنشوف كمان إيران بتطلق صواريخ نحو قاعدة أمريكية بالأردن، بالرغم من أنه احنا المفروض كانت الدنيا فيها هدن، وأن الفكرة رد السعودية ده كان في هدنة وقف إطلاق نار من فترة الرئيس ترامب كان أعلنه. فالمهم طبعا ردا على إطلاق صواريخ باليستية، ويعني يعتبر انتهاك للهدنة اللي اتفق عليها خلال الأيام اللي فاتت، ترامب هدد بشكل كبير جدا انه هيكون في ضربات قويه جدا هتطال ايران. وبعدها لقينا النفط عالي، وهنشوف بعد شويه اذا كان النفط لسه عالي ولا قل شويه. النهارده امبارح الحقيقه كان في لقاء هام جدا جمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنتنياهو، وترامب بيدعو طبعا زي ما قلنا لضرب ايران مجددا بعد ضرب الاردن. وحاجه ثانيه كمان، انه في نفس اليوم بالامس كان في لقاء جمع ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزيلينسكي. ترامب كان بيتحدث ان محادثات ايران جيده وساكمل المهمه اذا فشل الاتفاق اللي هي الضربات. وفي بقى عقوبات امريكيه استهدفت ناقلات نفط امريكيه، وعقوبات ثانيه برضو طالت بعض المصالح من الخزانه الامريكيه، بعض المصالح الايرانيه. تحقيق امريكي في تهديدات ايرانيه لميلانيا ترامب. وكمان زي ما قلت لحضراتكم انه زيلينسكي التقى بالرئيس الامريكي دونالد ترامب بالامس، اللقاء كان جيد جدا. والحقيقه انه هناك انباء انه هيكون في دعم بالباتريوت لاوكرانيا. اللقاء كان مختلف، اللقاء كان اجمل من او يعني افضل من اللقاءات اللي فاتت، ولكن الناس كلها بتتوجس برضو وبتقول عادي ممكن ترامب يقلب عليه في اي لحظه يعني. لسه بنتابع معاكم الفساد في العراق، والمره دي النهارده هيكون معانا الفساد في قطاع النفط العراقي. سرقت 35 مليار دولار من عوائد النفط العراقي. ترامب وفانس يشاركان في جنازه لينسي جراهام، وطبعا يعني في بعض المواقف اللي تم والصور اللي تم رصدها. كمان في بقى جمارك جديده الحقيقه اصدرها يعني اقرها الرئيس ترامب، فاعتبروا ان ده سلاح اقتصادي بيستهدف 86 دوله. والحقيقه ان الصين بتهدد بالرد، واوروبا تندد باستمرار الجمارك الامريكيه. الاحتياطي الفيدرالي النهارده، وده يعتبر اول اجتماع لوارش الرئيس الجديد للفيدرالي، اقر الاجتماع ايضا او المؤتمر النهارده بتثبيت اسعار الفايده. وهنشوف برضو يا ترى اسعار الذهب اخبارها ايه. فقرب عتبه ال 4000 دولار تداولات الذهب كانت تراجعت ترقبا للمؤتمر الاول الرئيس الفيدرالي كيفن وارش. واعتقد ان التوقعات زي ما كان كل الناس متوقعه انه هيكون في تثبيت لسعر الفايده. اما بقى بالنسبه للضفه الغربيه، فوزير الدفاع الاسرائيلي بيامر باحتلال مخيم جديد في الضفه الغربيه، وقوات الاسرائيليه قوات الجيش الاسرائيلي بتواصل مداهمه مناطق متفرقه ايضا في الضفه الغربيه. للاسف الشديد زلزال بعد زلزال فنزويلا، لقينا زلزال ضرب اليابان بقوه كبيره ايضا 7.1، تسبب في دمار، تسبب في بعض هدم البنايات، في بعض الاماكن حصل فيها حرائق. فالحقيقه الوضع كان
كان مضطرب جدا، وهنرصد لحضراتكم ايضا الاعداد اللي توفوا والاعداد الاصابات وكم وحجم الدمار. في اوروبا سحابه النار تشعل اوروبا، ظاهره جويه نادره تغذي حرائق الغابات وتسرع انتشارها. الوضع مأساوي جدا في كل من فرنسا واسبانيا، وقيل ان بدات حرائق

حرائق أيضا تطال غابات في إيطاليا. وعلى الجانب الآخر هناك فيضانات في بعض المناطق. بعد حصولهم بقى الثانوية العامة، وبنقول مبروك لكل الحقيقة اللي نجحوا بمجاميع حلوة واللي برضو مجاميع معقولة، بس بصراحة برضو كل مرة بنلاقي ناس ما جابوش مجاميع حلوة بيقدموا على الانتحار. لكن في كمان 90% في لجنة بقى، كانت اللجنة المرة دي، السنة اللي فاتت كانت لجنة في الصعيد في سوهاج تقريبا، السنة دي بقى 90% كلهم لجنة كلها بأكملها في الشرقية. ففي تحرك برلماني علشان يشوفوا طبعا النتائج ويتم فحص النتائج بدقة. عندنا كمان خبر صحي، فيروس إيبولا يخرج عن السيطرة، يتجاوز 3000 حالة في الكونغو تزامنا مع إعلان جارتها أوغندا الانتصار الكامل. بنتمنى الكونغو تنتصر بشكل كامل أيضا على فيروس إيبولا. السودان، الجيش السوداني سيطر على عدة مدن في شمال كردفان، والحقيقة أن حميدتي اللي هو يعني رئيس ويعتبر مسيطر على الدعم، قوات الدعم السريع، بيقول لقوات الدعم السريع غيروا الطريقة اللي انتم ماشيين بيها وغيروا اللعبة. لكن الحقيقة يعني حلو قوي تقدم الجيش السوداني في مناطق كثيرة، بنصلي من أجل أن ينتهي هذا الصراع الممتد لي كام سنة كده بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ايه بقى اللي حاصل يا ترى؟ وليه مصر ما قالتش في البيان ان فيه هجوم بمسيرة؟ هل بعد دراسة الامر هيطلع البيان يكون واضح؟ لانه دلوقتي الحقيقة امبري كانت قالت انه حصل هجوم بمسيرة. خلينا نقول اللي اتقال بالظبط. وكالة رويترز نقلت عن امبري قولها ان هجوم بمسيرة واحدة على الاقل وقع ضد منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تمتلكها الولايات المتحدة وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر. وبعد كده امبري قالت انها لا، ما هياش امريكية، دي تقريبا يونانية. بس موقع أمبري أو شركة أمبري اللي هي بتعنى بكل الحوادث اللي بتحصل بالنسبة للملاحة البحرية، أضافت أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقع ولا أنباء عن إصابات أو أضرار في البنية التحتية للميناء في دمياط، ولم يصدر أي بيان رسمي. وقتها لما كانوا بيتكلموا ما كانش فيه بيان، لكن البيان صدر. المهم انه اتقال بقى في مصدرين امنيين كانوا ادلوا بتصريحات لوكاله رويترز، بيقولوا انه نقلات تخزين غاز مصريه في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيره. لكن وطبعا الصور الاوليه زي ما حضراتكم شايفين اخماد الحريق اللي في سفينه بميناء دمياط بمصر، ولغايه دلوقتي طبعا ما فيش اي تفاصيل. بيان مصر بيقول انه بيهتم طبعا التحقيق في هذا الموضوع. وزاره البترول المصريه اعلنت في بيانها انه حدث اندلاع حريق على سفينه للغاز الطبيعي المسال وسفينه اخرى للتخزين بميناء دمياط. بسهوله يعني او ببساطه، في سفينه راسيه عند الميناء وفي سفينه تانيه كانت بتفرغ الشحنه بتاعتها من الغاز المسال في السفينه دي اللي راسيه عند ميناء دمياط عشان تتحول لغاز طبيعي ويبتدي يحصل امدادات لمصر عشان مساعده مصر في طبعا في فتره الاستهلاك العالي للطاقه في فتره الصيف. اتقال ان السفينه اللي كانت جايبه الغاز المسال دي سفينه امريكيه، بعد كده قالوا يونانيه. بغض النظر، لكن الفكره انه امبري قالت، شركه امبري الملاحه البحريه قالت انه مسيره هي اللي ادت للحريق ده. بيان مصر ما قالش اي حاجه عن ايه اللي حصل، لكن قال ان هم بيحققوا بيشوفوا الموضوع. خلونا نقرا ده البيان، مش كده زمايلي، نقرا البيان بالتفصيل عشان برضو ده البيان الرسمي. تؤكد وزاره البترول والثروه المعدنيه انه في اطار المتابعه الفورية لأي أحداث طارئة ووقع حريق على سفينة التغييز اللي هي وسفينة التخزين، تغييز يعني اللي هي جايبة جاز وبتفضيه، وسفينة التخزين اللي هي واقفة، وكانوا متواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع. وفور تلقي البلاغ انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيا والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة أمنية. يبقى احنا شفنا تحركات لأن الحادث كبير، وزير البترول نفسه اتحرك. الوزارة بتأكد أن الحادث لم يفسر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعايير المعتمدة.

0: وإجباري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف. وتهيب وزارة البترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استفاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف والإعلان عن أي مستجدات. يعني هنا مصر لم تؤكد كلام أمبري، فبالتالي احنا دلوقتي مش عارفين. لكن الحقيقة برضو مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم كانت بتقول ان مصادر أمنية مصرية بتؤكد عدم وجود اي هجمات بمسيرات على ميناء دمياط، وانه الحريق اندلع في سفينة متهالكة وتمت السيطرة عليه. ده اللي برضو كانت قالته الاول بناء على بتقول مصادر أمنية، لكن احنا كده وزارة البترول قالت استقوا المعلومات منكم. لكن جه محلل في قناة العربية الحقيقة كان بيطرح تحليل لما حدث في سفينتي دمياط، وانه لو كان في هجوم هيا ترى الهجوم ده من العراق ولا من ايران. العراق 700 كيلومتر، ايران 1400 كيلومتر، وان محتمل انه لو فعلا كان هجوم بمسيره ان المسيره دي مسيره شاهد اللي هي بتستهدف الاماكن اللي هي الثابته، الاهداف الثابته مش المتحركه، وانه لو حصل ان هي فعلا كانت مسيره هي استهدفت السفينه اللي كانت راسيه باستمرار، ولما كانت السفينه بتفرغ شحنه فالسفينه الثانيه وهي بتفرغ شحنتها اشتعلت فيها النيران. ده تحليل من التحليلات، لكن احنا لغايه دلوقتي انا حبيت برضو اعرض على حضراتكم بيان وزاره البترول المصريه وايضا بعض التحليلات، وبناء على طبعا الكلام اللي كان اتقال من شركه امبري اللي هي مسؤوله عن الملاحه البحريه. خلينا نسمع هذا التحليل الحقيقه، والله اعلم اذا كان هيتم تاكيد هذا الامر ولا لا. باكد برضو يا جماعه ان دي كلها لسه تكهنات، التاكيد لم يصدر بعد، ولو صدر المفروض ان هو يصدر من الجانب المصري. شركه امبري زي ما بقول لكم قبل ما نشوف عشان هنختم بالتقرير بالتوقع ده او التحليل ده، وباكد تاني ان ده تحليل وليست معلومات مؤكده، ولكن تحليل بيدينا فكره كده شويه، حسسني ان انا فهمت الموضوع يعني شويه. المهم انه الامبري بقى رجعت وقالت لا يا جماعه الناقله دي ما كانتش ناقله امريكيه، دي كانت ناقله غاز مسال يونانيه تعرضت لهجوم بمسيره. بس هنا برضو امبري بالرغم انها غيرت ملكيه السفينه من امريكا لليونان، لكنها برضو لسه مصرة على انه في هجوم بمسيرة اثناء رسوها في ميناء دمياط. ولان الاحتياج الحقيقة برضو ترامب كان بيتكلم عن ان هو برضو تلقى احاطة بالحادث الذي جرى في مصر. خلينا نسمع تحليل من محلل في قناة العربية.
1: مدينة هي تبعد 8 كيلومترات عن دمياط، سنشاهد في صورة أخرى لأن هناك دمياط المدينة ولدينا أيضا الميناء المختلط يستخدم لأغراض تجارية وأيضا لأغراض نفطية، هو ميناء مختلط ويبعد حوالي 6 إلى 8 كيلومترات من وسط المدينة، وأيضا نحن نتحدث عن موقع يبعد 65 كيلومتر غرب قناة السويس. نحن نتحدث عن منطقة إفريقية بحتة، لأول مرة إذا حصل هجوم نتحدث عن هجوم وصل إلى قارة أخرى، نتحدث عن 700 كيلومتر من أقرب نقطة من العراق، هذا إذا كان هناك هجوم وإذا كان انطلق من الأراضي العراقية. وإذا تحدثنا عن أقرب نقطة آمنة من إيران قد ينطلق منها هجوم مماثل قد نحتاج إلى ضعف المسافة، نتحدث عن 1400 كيلومتر، سواء 1400 سواء 700 كيلومتر كلها تقع ضمن نطاقات المسيرات الإيرانية، أبرزها شاهد 136 التي يصل مداها 2000 كيلومتر، وبالتالي لن نتعجب. لكن على الأرجح لن تستخدم شاهد إلا للأهداف الثابتة، والسفينة كانت ترسو وكانت هدف ثابت، وبالتالي هو سهل.
2: يعني أنت الآن حددت بحكم الطبيعة الجغرافية لميناء دمياط أين يقع ومطل على البحر المتوسط، ووسط هذه النظريات السرديات إن كان هناك لتوسيع قواعد الاشتباك وأن تتوسع أكثر من منطقة الخليج بل تطال أيضا في القارة الأفريقية وإن كان على الجزء الأفريقي من البحر المتوسط، ولكن تحديدا حتى نفهم تفاصيل ما الذي جرى، والحديث الآن عن سفينتين وليس سفينة واحدة.
1: طبعا لأننا مثل ما ذكرت هنا لدينا مدينة دمياط، هنا لدينا دمياط الجديدة هي أيضا تبعد بثمانية كيلومترات، هذا هو ميناء دمياط مثل ما تشاهدين. بعيدا عن الميناء يرسو هذا النوع من السفن، سفن تغويز، لكي نشرح للمشاهد خاصة في فصل الصيف عندما يرتفع استهلاك الكهرباء في مصر، مصر تستورد الغاز المسال. الغاز المسال هو أسهل طريقة لاستيراد الغاز لأنه لا يحتاج إلى أنابيب، لكن من أجل ضخ هذا الغاز المسال داخل الشبكة المصرية ليصل

0: يصل إلى كل المدن، نحتاج إلى تحويله من حالة السائلة إلى حالة الغازية. لذلك تعاقدت مصر مع شركة إنرغوس، هذه الشركة الأمريكية مرافق الضخ المصرية عبر أنابيب خاصة. هذه السفينة هي تستقبل سفن أخرى تنقل الغاز المسال، ثم تخزن هذا الغاز المسال قبل أن تعيد تحويله إلى حالة الغازية حتى يضخ في الشبكة المصرية. لذلك هي لديها دور مزدوج، استقبال الغاز القادم من السفن، تخزينه، ثم تحويله إلى الحالة الغازية. باختصار، المرحلة التي تم استهداف السفينة فيها كانت بصدد استقبال شحنة غاز من سفينة أخرى، لذلك سفينة أخرى تضررت لأنها كانت تفرغ الغاز في شركة إنرغوس.
1: يعني لم تكن سفينة عابرة، كانت بصدد تفريغ حمولة.
0: هي ثابتة. وإلا لم إيران ليس لديها مسيرات بمدى 2000 كيلومتر تستطيع تتبع الأهداف المتحركة. هذا هو السر في ربما إن كان الهجوم حقيقيا في نجاح العملية.
1: شكرا على التوضيح عبد الجليل.
0: شكرا.
2: طبعا توضيح ممتاز، ولسه هنستنى طبعا وننتظر البيان من وزارة البترول المصرية حول ما حدث بالفعل. مصر أيضا تسعى لتوقيع اتفاقية لاستيراد غاز ب 20 مليار دولار من إسرائيل. تسعى مصر لتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل تمار الإسرائيلي، والحقيقة وفق إفصاح لشركة إسرامكو الإسرائيلية اللي بتمتلك 28.75% من حق امتياز الحقل، قالت الشركة أنها وشركة مبادلة انرجي التابعه لمبادله الاماراتيه والشريكه في الحقل، وقع اتفاقيه غير ملزمه مع شركه اجنبيه لم تحددها لتوريد 80 مليار متر مكعب لمصر خلال الفتره من 2031 وحتى 2038، مع امكانيه المد لهذه الاتفاقيه تلقائيا حتى 2043. قدرت الشركه ان حصتها من الايرادات حال بيع الحد الاقصى للكميات ستصل الى 5.75 مليار دولار، ما يجعل اجمالي الصفقه بقيمه 20 مليار دولار بناء على تقديراتها لتسعير الغاز الذي سيعتمد على معادلة مرتبطة طبعا بسعر خام برنت مع تضمين أحد أدنى للسعر، لأن احنا زي ما شايفين الأسعار بتاعة النفط طبعا كل يوم والتاني بتتغير ما بين الصعود والهبوط. في بداية الأمر سمعنا أن الحوثيين استهدفوا سفينة نفط سعودية، والمتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين السريع اللي بيسرعنا قال لنا أن احنا استهدفنا سفينة نفط سعودية بصواريخ بعد خرقها قرار حظر الملاحة. طب هو حظر الملاحة، هو أنتوا بدماغكم كده بتحظروا الملاحة، فأنتوا بالتالي سفينة النفط دي انتهكت الحظر اللي أنتوا كحوثيين عملتوه. طبعا ده كان في بداية الأمر وهو أعلن بنفسه هذا الإعلان. جينا لقينا بعد كده السعودية أعلنت أنها اعترضت حاولت استهداف منشآت بترولية، وبعدين لقينا ترامب بدأ يهدد الحوثيين قال لهم احنا هنتدخل عسكريا ضدكم اذا عاودتوا إثارة المشاكل. ما هو مش معقول يا جماعة يعني. فكان من التصريحات الخاصة بالحوثيين للرئيس ترامب انه احنا مش هنسكت بقى. الولايات المتحدة ليست مشاركة حاليا في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، لكن هذا الموقف قد يتغير وقد نتدخل عسكريا، قد يكون هناك تدخل عسكري ضخم أو ضدهم عفوا إذا عاودوا أو إذا عادوا لإثارة المشاكل. ده بالنسبة لهذا الأمر. لقينا بعد كده أنه لا، ده السعودية يا جماعة بالتعاون مع أمريكا استهدفوا موقع للمعارضة الإيرانية في العراق. تمام؟ يعني إيه يا جماعة؟ طب هم الحوثيين اللي ضربوا من اليمن ولا الموضوع كان من العراق؟ فالحقيقة أنه اللي حصل دلوقتي أنه بدأنا نفهم بقى اللي حصل إيه. هجوم، حصل طبعا هجوم بمسيرة على موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شمال شرق أربيل في العراق. تمام؟ وأعلن عن مقتل 4 من الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالي بالعراق بعد الضربات الأمريكية السعودية. والحشد الشعبي أعلن مقتل 20 مسلح من عناصره. وجي رئيس الوزراء العراقي دعا إلى اجتماع أمني عاجل. يعني الدنيا حصل فيها تطورات كبيرة جدا في المنطقة. ده يفهمنا ان الحوثيين اعلنوا ان هم استهدفوا السفينة. مثلا هل الحوثيين هم استهدفوا السفينة وبعد كده المسيرات دي كانت جاية من العراق؟ بس في النهاية طبعا السعودية كانت بتأكدت ان الضربات اللي جت لها على مواقع النفط كانت جاية من العراق، وحددوا الاهداف فين، وبدأوا هم بالتعاون مع امريكا ضربوا، وكمان اكدوا انه كان بالتنسيق مع العراق.
3: وحدها تكفي لردع التهديد. هذه المرة تتحدث الضربات العسكرية بصوت أعلى. عمل عسكري مشترك.

0: للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية طال أهدافا تابعة لميليشيات الحشد الشعبي العراقية كرد على استهداف الحشد منشآت نفطية سعودية.
1: قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق. تؤكد المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.
0: القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرقي العراق.
2: شنت طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية غارات على مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة تابعة للإرهابيين في أنحاء شرق العراق، وذلك في رد قوي على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة وجهها الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات 72 الماضية.
0: أما الحشد الشعبي فقد أوضح أن عدداً من مقراته في مناطق متفرقة من العراق من بينها البصرة وواسط وكربلاء ونينوى تعرضت لعدة هجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية. حسب خبراء سعوديين كان على المملكة العربية السعودية أن ترد على الضغط والاعتداءات التي طالت أراضيها من قبل جماعات موالية لإيران، بالإضافة إلى جماعة الحوثي التي أعلنت عن حظر بحري للنفط السعودي واستهدفت عدداً من المنشآت السعودية خلال الأيام الماضية. هذه العملية تمثل تحولا في قواعد الاشتباك إذ انتقلت
3: حول في قواعد الاشتباك، والسعودية قالت من حقنا بقى ان احنا نضرب ضرباتنا بالعراق دفاعا عن النفس بعد استهداف منشآتنا النفطية، وطلعوا بيان، والبيان ده طبعا صدر بشرحوا ايه اللي حصل بطائرات مسيرة قيل انها انطلقت من الاراضي العراقية، وطبعا اكدت التضامن الكامل مع المملكة العراق طبعا ودعمها الاجراءات اللي تتخذها لحماية امنها وسيادتها، لان زي ما قلت لكم مفيش ضربات هتحصل في دولة غير لما بيكون التنسيق معاها، فهو اللي حصل طبعا تنسيق ضربوا هذه الميليشيات. دول عربية كثيرة أدانت لاستهداف المنشآت السعودية، وطبعا كانت قطر ومجلس التعاون الخليجي، الكويت، البحرين، مصر ولبنان. وبالتالي وزي ما قلت لحضراتكم إن السعودية طلعت بيان وقالت إن هو للأسف الشديد كانوا بيتوقعوا إن هناك كان هناك تحذيرات متعددة للجانب طبعا لهذه الميليشيات وللحرس الثوري ولإيران، وإنه كان لا يصح أن يعني تستفز السعودية، وفي نفس الوقت إن هذه الضربات طبعا اللي كانت استهدفت السعودية لم تضع يعني أي خاطر لأي لأنها دولة جوار، ولا حتى أنها تعتبر طبعا دولة إسلامية، وعشان كده ده اللي حصل بالنسبة لاستهداف هذه المواقع. وكده أعتقد أن ده تغيير في أيضا طبعا السياسة في لدول الخليج. هل بدأت دلوقتي بالسعودية وهنشوف إذا تم استهداف أي قواعد أخرى أو أي منشآت نفطية أو أي منشآت ليست قواعد أمريكية في الدول العربية كلها، سواء كانت البحرين أو الكويت زي ما هم بيضربوا الأيام اللي فاتت، أو حتى مثلا أو الأردن، كل ده هنلاقي الدول دي نفسها بالتعاون مع أمريكا هتبدأ تضرب، ولا إيه اللي ممكن يحصل في الأيام اللي جاي؟ إيران ما زالت بتستفز أمريكا، أطلقت صواريخ بالستية نحو قاعدة أمريكية بالأردن، وطبعا كان في تهديد أساسا بعد مقتل الجنود الأمريكيين، وترامب كان بيتوعد أنه هيكون في رد قاسي ورد فعلا ورد، وما زال برضو تهديداته بأنه هيستهدف البنى التحتية. بعد ما أطلقت إيران الصواريخ البالستية بشكل مفاجئ نحو قاعدة أمريكية في الأردن، الجيش الأردني أعلن تدمير طائرة مسيرة تدمير طائرة مسيرة كانت هذه الطائرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية، والجيش الأمريكي أعلن التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت قواته بالشرق الأوسط. جه بعد كده ترامب بقى في لقاء مع فوكس نيوز او اتصال تليفوني كان بدا يعلق طبعا على هذه الضربات، سواء ضربات ايران على في الاردن او ضربات كمان العراق على المنشات النفطيه السعوديه. قال ايه بقى؟ قال ان الولايات المتحده ستلقن ايران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الامريكيه في الاردن. ترامب قال سنضرب ايران بقوه. هجوم إيران البارحة في الأردن كان مفاجئا، وقواتنا لم تكن لديها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية. الميليشيات اللي بتدعمها إيران بقى، وده تصريح لف الدنيا كلها، هي سرطان العالم، كانسر. فاعتبر أن الميليشيات اللي بتدعمها إيران في كل منطقة الشرق الأوسط هي سرطان. والهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، هجوم إيران كان مفاجئا زي ما قلنا. وطبعا كل دي كانت تصريحات للرئيس ترامب خلال أيضا خلال طبعا مداخلة مع قناة فوكس نيوز. الحكومة الإيرانية

0: بقى أعلنت إن كان في تعطل لمطار بوشهر بسبب الهجمات الأمريكية، ومسؤول إيراني قال إن صاروخ استهدف شمال غرب إيران. وبدأنا بقى نسمع عن إنه في طبعا اتساع لبنك الأهداف، بنك أهداف الضربات الأمريكية، وإنه هيبدأوا يضربوا فعلا أكتر من موقع في إيران. خلينا ناخد فكرة كده عن ممكن تكون إيه هي الأهداف مع أيضا محلل العسكري في قناة العربية.
1: الذي يتحدث عنه دونالد ترامب ربما هو ضرب المنشآت الحيوية في المدن الكبرى. لازلنا بعيدين عن المدن الكبرى، عن طهران، عن أصفهان، عن قم، عن تبريز الرئيسية أو المدينة. لا نتحدث عن المقاطعة أو أذربيجان الشرقية، لكن المدن الكبرى والبنية الحيوية المتعلقة بالطاقة، بالكهرباء، بالمحروقات، محطات التوزيع التي تؤثر بشكل مباشر على الناس، النسيج الصناعي التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن الإيراني، لا تزال لحد الآن مستثناة من هذه الضربات. لكن حتى الآن انتقلت الضربات تدريجيا من جنوب إيران، من المناطق القريبة من مضيق هرمز، والتي كان الهدف منها أساسا هو تضييق القدرة الإيرانية على مراقبة حركة الملاحة في هرمز وخارج هرمز، قرب المناطق التي تفرض فيها أمريكا الحصار البحري على إيران. الهدف هو كان منع إيران من مراقبة وضرب السفن، لكن انتقلت الضربات تدريجيا إلى الشمال. شاهدنا ضربات كبيرة في المدن المطلة على بحر قزوين مثل بندر أنزلي والمدن التي تتركز فيها البحرية الإيرانية، لكن الآن نحن نتحدث عن ضربات أخرى تعود إلى الواجهة. إذا شاهدنا خريطة أذربيجان البارحة التي تعرضت أذربيجان الغربية، طبعا كانت عرضة لهجمات كبيرة استهدفت تحديدا مناطق حدودية. في الحقيقة لدينا هنا أذربيجان الشرقية وعاصمتها تبريز، ثم لدينا أذربيجان الغربية، هي هذه المناطق الحدودية مع العراق ثم مع تركيا. في الحقيقة الذين يعيشون هنا في هذه المناطق الجبلية هم في غالبيتهم أكراد، وخاصة هذه المدينة، مدينة بيران شهر، وهي منطقة لا تبعد إلا 115 كيلومترا عن أربيل عاصمة الإقليم الكردستاني العراقي. لكن هذه المدينة الحدودية تم استهدافها قبل 5 أيام فقط، أين تم استهداف مقر الفرقة 164 المتنقلة المتخصصة في العمليات الجبلية والليلية، تم استهدافها. أما الآن أيضا تم استهداف مناطق تابعة للحرس الثوري. لا تزال القوات الأمريكية تسعى لإضعاف قدرات إيران على السيطرة على الحدود وعلى هذه المناطق الجبلية. نحن نعرف بأن أمريكا لم تخفي رغبتها في تسليح الأكراد وتسبب بمشكل كبير.
0: زي ما شفتوا طبعا يعني الحقيقة برضو شرح وافي للأهداف، وأنه بالفعل تم استهداف بعض المناطق الفترة اللي فاتت. طبعا بعد تهديد ترامب على قصة الضربات اللي حصلت بالنسبة للأردن وبالنسبة للضربات من العراق على السعودية، ارتفعت أسعار النفط وقفزت بنسبة 7% مع استئناف طبعا الضربات الجوية في الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف بشأن تقلص الإمدادات، في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية أمريكية هبوط مخزونات الخام إلى أدنى مستويات في عدة سنوات. ولكن بعد شوية هنشوف ان انخفضت شوية تاني، عشان حاجة تانية هنقولها لكم بعد شوية. نتنياهو التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحقيقة أنه طبعا نتنياهو مستمر في الدعوة لضرب إيران مجددا. دعا ترامب لشن ضربات إضافية على منشآت إيران النووية. وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قالوا أن نتنياهو أبلغ ترامب أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وده اللي بيقابله ترامب 10,000 مرة. طبعا هيئة البث الإسرائيلية قالت أن ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من سوريا.
2: دخل من الباب الخلفي هربا من الكاميرات، وخرج بصفقة حاسمة صاغتها 90 دقيقة خلف الأبواب الموصدة. كيف حول ترامب ونتنياهو خلافاتهما السرية إلى ضوء أخضر لرسم معالم المرحلة القادمة؟ هذه التساؤلات أجاب عنها البيت الأبيض الذي عاد ليعلن رسميا انتهاء القمة المغلقة في واشنطن، واصفا المباحثات التي استمرت لنحو 90 دقيقة بالمثمرة والإيجابية لطرفي الطاولة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمد الدخول من باب جانبي لتجنب الأسئلة المحرجة حول خلافاته مع ترامب، والتي اشتعلت قبل ساعات عبر وسائل الإعلام.

0: بشأن تسريبات منشأة جبل المعول الإيرانية واعتراض تل أبيب على تسليح تركيا بمقاتلات الشبح. النقاشات التي دارت في المكتب البيضاوي تركزت بشكل دقيق على كبح الملف النووي الإيراني واستراتيجية غزة ومستقبل العمليات العسكرية، فيما حمل البيان الختامي المشترك إشارات قوية على طي صفحة الخلافات العلنية والانتقال إلى مربع التنسيق الكامل ميدانياً. يأتي هذا التوافق في وقت تتشابك فيه ملفات دولية كبرى تصاغ حالياً في أروقة واشنطن وتحول البيت الأبيض إلى غرفة عمليات عالمية، ليؤسس هذا اللقاء في النهاية لمرحلة جديدة من التحالف الصلب تقذف بحسابات السلم والحرب في الشرق الأوسط بالكامل فوق صفيح مواجهة ساخن.
1: الحقيقة أنه زي ما شفتوا أن ترامب كان منقلب على نتنياهو قبل ساعات من الاجتماع، وقال له لا أحتاج إلى معلوماتي عن جبل الفاس، ولدينا أقمارنا التي تراكمه على مدار الساعة ونعرف بالضبط ما يحدث. وقال أنه هو مش بيحتاج أساسا لنتنياهو عشان يخبره بأي شيء، نتنياهو يريد فقط أن تبقى الولايات المتحدة متورطة في الحرب ضد إيران. فطبعا كان في انقلاب شديد جدا، ولقينا برضو وده كان قاله في مداخلة هاتفية برضو مع فوكس نيوز قبل ما يلتقي بنتنياهو. قال بيقول لي يعني عن نتنياهو ذلك لأنه يريد مني أن أبقى متورطا. ولكن طبعا اللي احنا شفناه هو تقال أن اللقاء كان مثمر، والحقيقة أن حتى بيان البيت الأبيض كان جمع ما بين اللقاءين، لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بنتنياهو بعديها التقى ب زيلينسكي، وحتى كان قبل ما يلتقي بزيلينسكي كانت أوكرانيا عايزة يكون في لقاء ما بين زيلينسكي ونتنياهو، بس ما قدرش ان هو يعني وفقوا الوقت، ونتنياهو قعد مع ترامب 90 دقيقة. فالبيت الأبيض قال ان اجتماع ترامب مع زيلينسكي ونتنياهو كان إيجابيين، ونتنياهو قال برضو اجتماعي مع ترامب في البيت الأبيض كان ممتازا، وصفا إيجابي انه من افضل الاجتماعات اللي جمعتهما، واكد ان المباحثات اتسمت بالشراكة الكاملة والتوافق على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه وصف البيت الأبيض اللقاء بأنه إيجابي ومثمر، وأكد مصدر في الوفد الإسرائيلي التزام الجانبين بهذا الهدف المشترك. وبرضه كان فيه طبعا تصريحات لها علاقة بلبنان، وأنه كان برضه ترامب قال أن أنا مش هنسحب من لبنان، ولكن طبعا دلوقتي اللي اتقال أنه ترامب ما طلبش منه الانسحاب من سوريا، ولكن ما تجابش سيرة أي بيانات بتقول إيه كان كلامهم إيه عن جنوب لبنان. لكن الغريب بقى يا جماعة ان احنا لقينا تقرير مهم جدا انه في استنفار استخباراتي امريكي اسرائيلي لتعقب المرشد الايراني مجتبى خامنئي، اللي ما حدش عارف له فين الحته ده، وان هو واضح ان هو بيستخدم اساليب بن لادن وصدام حسين في التخفي.
2: في أعماق أنفاق طهران أو ربما خلف جدران المنشآت المحصنة في مدينة قم، يختفي الرجل الذي باتت أجهزة الاستخبارات في أمريكا وإسرائيل تصفه بالشبح. إنه مجتبى خامنئي المرشد الجديد الذي تولى المهمة خلفا لوالده الراحل، لكنه لم يظهر علنا ولو لمرة واحدة منذ مقتل والده في فبراير الماضي. صحيفة التايمز البريطانية كشفت عن استنفار استخباراتي أمريكي إسرائيلي محموم لتعقب أثره، لكن التكنولوجيا المتطورة وكاميرات المراقبة التي اخترقت طهران سابقاً وقفت عاجزة هذه المرة، والسبب هو الصمت الرقمي التام. فلا هواتف محمولة ولا حواسيب ولا حتى أجهزة إلكترونية قريبة من محيطه، خوفاً من تعقب الأقمار الاصطناعية الأمريكية. خبراء رجحوا أن المرشد الجديد يعتمد أسلوباً أعاد إلى الأذهان طريقة أسامة بن لادن في التخفي، حيث تمر رسائله عبر شبكة معقدة من سعات البريد اليدويين لا يعرف أحدهم عن الآخر شيئاً. أيضاً تحدثت التقارير عن احتمال استخدامه لأشباه يظهرون في أماكن مختلفة لتضليل الموساد في استعادة لأسلوب الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ورغم تأكيدات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأنه التقى المرشد وبأنه بصحة جيدة، إلا أن الموساد والسي آي إيه يتساءلان الآن حول ما إذا كان مجتبى على قيد الحياة أم أن الحرس الثوري يخفي مقتله ويستخدم

0: أشباهه
1: حقيقة الله أعلم. أهم أزمة أو أهم موضوع في موضوع الصراع الأمريكي الإيراني هو مضيق هرمز دلوقتي. ومضيق هرمز كارت قوي جدا دلوقتي في إيد إيران. والحقيقة أنه إيران بعدت الدنيا خالص.

0: رحنا سيبقى المضيق مغلقا. فهم بيقولوا ان المضيق مغلق، على الجانب الاخر ترامب بيقول لا المضيق مش مغلق. المهم ان الجيش الايراني برضو بيقول اي دوله او شركه تتسلم اصول ايرانيه مصادره لن يسمح لها بالعبور عبر مضيق هرمز، فبالتالي بيحاولوا ان هم يحطوا شروطهم. خليني قبل التقرير كده اقول لحضراتكم ان القياده المركزيه الامريكيه كانت قالت ان مضيق هرمز ممر دولي ولا يملك الحرس الثوري اي سلطه لفرض مسارات محدده للملاحه فيه، والجيش الايراني قال ان احنا استهدفنا ثلاث ناقلات نفط مخالفه بمضيق هرمز، وبعدين لقينا برضو انه طبعا في عقوبات امريكيه استهدفت ناقلات نفط ايرانيه، ودي كانت برضو الناقلات دي كانت 8 ناقلات 10 كيانات بينهم 6 في الصين. وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها قالت سنعمل مع الشركاء لضمان عدم تمكن إيران من اتخاذ التجارة الدولية رهينة لتمويل أنشطتنا ولعزلها دبلوماسيا واقتصاديا حتى تكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار. ووزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت كان قال برضو أن النظام الإيراني في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، والولايات المتحدة لن تسمح لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة والشحن الدولي لتمويل إرهاب الحرس الثوري. وعلى فكرة كان في برضو تقرير كان معنا بس ما لحقناش نعرضه على حضراتكم الحلقة اللي فاتت، كانوا بيتكلموا فيه عن إنه إيران إن إيران يعني كانت أخذت فرصة وأخذت ميزة كبيرة جدا من الوقف اللي كان من إبريل، وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة الأمريكية، وعملوا في تصدير لنفط إيراني وحصدوا مليارات علشان خاطر يدعموا ويجيبوا أسلحة أكتر ويطوروا ويقدروا إن هم يرجعوا زي ما احنا شفناهم كده قادرين إن هم عندهم صواريخ باليستية. وفي نقطة برضو مهمة عشان ننسهاش، الضربات اللي حصلت في الأردن بدأوا دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية وسنتكم القيادة المركزية الأمريكية تنبه على الجنود الأمريكيين إن هم ما يستخدموش موبايلاتهم خالص، وياريت يسلموا موبايلاتهم وهم رايحين في أي عملية أو هم بيتحركوا، لأنه كده بيقولوا إن احتمال كبير جدا إن تكون إيران قدرت تستهدف مواقعهم وقدرت تضرب المواقع اللي ضربتها بالدقة كبيرة قوي لما قتلت جنود أمريكيين في قاعدة اللي في الأردن عن طريق ان هي يعني تقنيات قدروا ان هم يتتبعوا هواتف الجنود. وان في نفس الوقت ايضا برضو كان من ضمن الحاجات اللي كانت اتقالت انه المفروض انه كده الاوضاع برضو زي ما قلنا ما يحصلش اي تحركات بشكل واضح، وانه هيكون في تغيير برضو للاستهدافات وللتحركات. وبالنسبة بقى للمضيق في تقرير مهم قوي مضيق هرمز، انه موضوع المقترح العماني. المقترح العماني ده مقترح يعني كانت لانه دلوقتي الدولتين اللي على الحدود اللي هم شواطئهم بمضيق هرمز بتعتبر مساحه كبيره جدا من المضيق على ايران وعلى عمان، لكن ايران رفضت هذا المقترح. التقرير معلش زمايلي، وطبعا هنشوف المقترح وهنشوف انه كده تعتبر انه ايران رفضته.
1: في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحث قضايا تتعلق بأمن مضيق هرمز بحسب بيان نشرته قناته على تليجرام، لتؤكد وكالة رويترز بعدها بأن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق برسوم طوعية. وفقا للمقترح العماني الذي يحظى بدعم إقليمي، إيران لن تحظى بسيطرة منفردة على المضيق، لكن قبل هذا المقترح طهران كانت قد أكدت أن لا تغيير في الاستراتيجية المتبعة في المضيق.
2: أؤكد أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير على الإطلاق، فالمضيق لا يزال مغلقا بسبب الأعمال العدوانية التي ترتكبها الولايات المتحدة.
1: ترامب يلوح تارة بتفاؤل لاستئناف المفاوضات وتارة أخرى لاستئناف الضربات، ويبقى مضيق هرمز ساحة أساسية لمعارك الطرفين. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سابقا أن قواتها غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت 2، في حين أعلنت السلطات الإيرانية أنها أعادت 6 سفن إلى الخليج بعد محاولتها العبور عبر ما وصفته بمسار غير قانوني.
0: الحقيقة ان احنا فوجئنا برضو ان في تحقيق امريكي في تهديدات ايرانية لميلانيا ترامب، وده كان حسب تأكيد جهاز الخدمة السرية الامريكي انه بيحقق

شأن مقطع فيديو مرتبط بإيران. هذا المقطع بيتضمن تهديدات للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، وكان على فكرة قبل كده اتقال إن كان في برضو تهديدات بتطال كمان، يمكن فاكرين لما لينسي جراهام كان توفى، كان وقتها برضو بيقولوا إنه كانت في طبعا صور مرفوعة في إيران بأنه هو من المستهدفين، في عناصر من الجمهوريين من الكونجرس الأمريكي، وفي كمان أشخاص آخرين من البيت الأبيض، وبجانب إنه أحدث حاجة بقى كمان إنه هم بدأوا يهددوا، وكان إيران نفسه معرض لأنه قصة برضو محاولة اغتيال، وغير طيارته وهو راجع من الاجتماع اللي كان في أنقرة مع حلف الناتو. فبالتالي إنه كده في تعرض واضح، إن في تهديد كبير جدا من إيران بيضمن دلوقتي الحديث إنه هو ضمن كمان تضمن كمان السيدة الأولى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب. زي ما قلنا ان ملف اسرائيل ولبنان برضو ملف مهم جدا، فالحقيقه للاسف الشديد لقينا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انه في استهداف لكنيسه سيده البشاره في لبنان، والحقيقه انه البعض قال انه ده تخريب اسرائيلي متعمد، وانه رصاص استهدف كنيسه سيده البشاره في لبنان في سلسله الاعتداءات على الكنائس. فواضح كده ان اسرائيل لما بتضرب المناطق اللي فيها تمركز لجماعات حزب الله ما بتراعيش فكره ان في وجود كنيسة وبتستهدف الكنائس أيضا، والبعض بيقول أنه ده متعمد. لكن بقى على الجانب الآخر، الحقيقة أنه حصل دلوقتي خرق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان من قبل حزب الله، وتل أبيب الحقيقة بدأت تقول أن هيحصل فيه رد. اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء 29 يوليو حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 26 يونيو الماضي، بعد إطلاق طائرة مسيرة باتجاه آلية عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وده طبعا يأتي في وقت بتواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ ضربات متقطعة على جنوب لبنان برضو رغم الاتفاق، مؤكدة أنها تستهدف مواقع وعناصر تابعة لحزب الله. وطبعا لم يعلن حزب الله مسؤوليته عن الاستهداف أو عن أي هجمات منذ 20 يونيو. يعني إسرائيل بتعلن وبتقول استهدفنا واستهدفنا، لكن حزب الله عمره ما بيعلن عن أي حاجة. تل أبيب برضو بتدرس الخيارات إيه اللي ممكن يتعمل بعد استهداف حزب الله مركبة إسرائيلية في جنوب لبنان، والحقيقه ان في مصادر بتقول ان كان في مداهمه في منطقه راس النبعه ببيروت تحبط مخطط تخريبي، وانه تم العثور على اسلحه كانت معده اسلحه تابعه لحزب الله كانت معده لاحداث فوضى. الحقيقه ان في برضه موضوع غريب جدا، احنا 4 اغسطس هيكون الذكرى السادسه لانفجار مرفأ بيروت. تخيلوا حضراتكم ان قوات اليونيفيل عثرت على 4 أطنان من مركبات نترات الامونيوم اللي هي كانت تسببت في الانفجار الكبير ومقتل عدد كبير جدا من اللبنانيين في موضوع مرفأ بيروت لو تفتكروا. فايه بقى الكميه الكبيره دي؟ بيحققوا وبيحاولوا يشوفوا مين اللي حط ال4 أطنان دول من مركبات نترات الامونيوم في بعض المناطق اللي هي وسط ايضا تجمعات سكانيه في جنوب لبنان. أجهزة الأمن أيضا رصدت شبكة كابلات اتصالات هاتفية سرية، أجهزة الأمن اللبنانية الشبكة دي تابعة لحزب الله في العاصمة بيروت. يعني واضح أن هم بيحاولوا موضوع أنفاق زي في حماس، وموضوع أيضا أجهزة حديثة من الاتصالات، وكل ده الحقيقة واضح أن هم عندهم نشاط كبير جدا في لحزب الله طبعا في العاصمة كمان بيروت مش بس في جنوب لبنان. نروح بقى لزيلينسكي في واشنطن ودعم باتريوت من واشنطن من الرئيس ترامب لأوكرانيا. الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض أمس التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذه المرة لاقى ترحيب واهتمام واضحين بعد أشهر من العلاقة المتوترة مع الرئيس ترامب. زيلينسكي بيقول بثقة إن زمام المبادرة في حرب بلاده مع روسيا لم يعد في يد الرئيس فلاديمير بوتين، ولكنه إن الولايات المتحدة وافقت على منحه تراخيص لإنتاج منظومة الباتريوت. يعني معنى كده أنه الرئيس ترامب كده غير الدنيا والتعامل. وول ستريت جورنال بتقول مكاسب أوكرانيا الميدانية وتقنيات المسيرات ونقل المعارك إلى العمق الروسي تعيد تشكيل رؤية ترامب نحو زيلينسكي وسط تقارب جديد بين الرئيسين. وزي ما قلت لكم أن كانت برضو في توتر شوية ما بين إسرائيل وأوكرانيا، لأنه كان زيلينسكي طلبت أوكرانيا أنه نتنياهو يلتقي بزيلينسكي، ولكن نتنياهو قال ما عندوش وقت بعد ما قضى 90 دقيقة مع الرئيس
ترامب، وبيقول ان ده برضو عامل توتر شوية.

0: ولكن خلينا نشوف الحقيقة إنه كيف كان هذا اللقاء الجديد الذي جمع الرئيس ترامب بزيلينسكي ولقائه أيضا ببعض القيادات.
1: في البيت الأبيض، وهذه المرة يلقى ترحيبا واهتماما واضحين بعد أشهر من علاقة متوترة مع ترامب. زيلينسكي يقول بثقة إن زمام المبادرة في حرب بلاده مع روسيا لم تعد في يد الرئيس بوتين، وإن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على إعطائه تراخيص لإنتاج منظومة باتريوت.
2: لقد بدأنا في أنقرة مسائل الحصول على تراخيص لإنتاج منظومة باتريوت، واليوم أجريت اجتماعا جيدا للغاية مع الرئيس ترامب وقد وافق على منحنا هذه التراخيص.
1: زيلينسكي التقى أيضا أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة إقرار عقوبات واسعة النطاق تستهدف إيرادات الطاقة الروسية.
2: مشروع القانون هذا بالغ الأهمية للضغط على روسيا بفرض عقوبات عليها. هذا يمثل رسالة قوية إلى أوروبا وإلى أوكرانيا ودعما هاما لشعبنا.
1: هذه العقوبات ومعها الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا إلى جانب التزامات حلف الناتو الجديدة أيضا بتقديم المساعدات أثارت انتقادات حادة من روسيا، لتؤكد على إثرها موسكو أن أولويات حلف الناتو لا تزال تتمثل في عسكرة أوروبا والاستعداد لنزاعه.
0: بالنسبة بقى لملفات الفساد بالنسبة للكهرباء والنفط، الفساد في قطاع النفط العراقي وصل أنه يحصل سرقة ل 35 مليار دولار، والحقيقة أن دي ثروة وطنية تحولت إلى غنيمة. المفروض في تقرير أعتقد زميلنا هيجهزه لنا. سنوات من الوعود بحل أزمة الكهرباء تعود إلى وجهة المشهد العراقي مع فتح ملفات الفساد اللي بتمتد لأكثر من عقد من العقود، بين عقود بمليارات الدولارات وشبهات هدر للمال العام. يبحث طبعا عن البرلمان العراقي عن إجابات، والحقيقة أنه زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي أنه واضح أنه ما بين الفساد في العراق وما بين الميليشيات الموجودة في العراق الوضع كده دخل طبعا خارج السيطرة. وكان مقتدى الصدر على فكرة كان بيدعو للتهدئة بالنسبة بعد ضربات السعودية للميليشيات الإيرانية في العراق، بس شوفوا الفساد كميته قد إيه.
3: لم يعد النفط في العراق ثروة وطنية ينعم بها الشعب، بل تحول إلى غنيمة تنتفع بها ميليشيات وأحزاب وكتل سياسية. مصادر خاصة للعربية كشفت عن صفقات غير قانونية تعقد منذ عام 2011، كبدت العراق عشرات مليارات الدولارات، معتبرة أن عمليات الهدر والسرقات في هذا القطاع تجاوزت 35 مليار دولار سنوياً. المستفيد ميليشيات وأحزاب وكتل سياسية. والغريب أن هذه الصفقات غير القانونية تبدأ بإجراءات قانونية، حيث تحصل هذه الجماعات على موافقات رسمية حكومية تمنحها فرصة لإنشاء معامل النفط المؤكسد. طبعا بعض هذه الصفقات تم تمريرها عبر مجاملات سياسية أو مقابل مبالغ مالية حصل عليها مسؤولون أو مقربون منهم، وأحيانا عبر الابتزاز السياسي. ليس هذا فقط، بل المصادر كشفت عن معلومات أهم تفيد أن الجماعات استغلت تلك الموافقات لتهريب النفط والتلاعب بالكميات المحالة من وزارة النفط إلى معاملها التي أسستها على مبدأ رفض محطات الاستهلاك الداخلي بالوقود. وبالإضافة إلى هذا التلاعب والتهريب، استفادت أيضا من الفرق في الأسعار العالمية والتي بلغت 45%. أن قطاع النفط الذي يعتمد عليه العراق بشكل أساسي وتشكل عائداته نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، يشتبه أيضا في أن مليارات الدولارات من عائداته صرفت على حملات انتخابية.
0: ربنا ربنا يرحمنا. نروح بقى للولايات المتحدة الأمريكية، وفي جنازة لينسي جراهام شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. والحقيقة أن طبعا هذه المراسم أقيمت في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن. تحدث ترامب عن لينسي جراهام وقال أنه كان رجل دولة وصديقا عزيزا. وعايز أقول طبعا أنه طالما أنه ما فيش أي تقارير بتقول أنه فيها أي شبهة حاجة بالنسبة للوفاة، فكده نقدر نقول أن الوفاة

طبيعية تماما. وشفنا طبعا كل الصور، لكن بقى تقول ايه على الكاميرات اللي سابوا كل ده والجنازة والكلام والصلوات وراحوا رصدوا ايه؟ رصدوا تيك تاك اللي هي الحلوة اللي هي بطعم النعناع ده، وترامب بيسأل زيلينسكي عايز، فالحقيقة راح ترامب مطلع اتنين من عفوا بيسأل فينس، انا اسفة، تاخد يعني من التيك تاك. فطبعا يعني بصراحة مشهد استذكر في انتقاداته السابقة لسياسات التضخم في أمريكا لما استخدم هذا النوع من الحلوى كأداة لتوضيح ارتفاع الأسعار. واضح أنه بيحبه قوي، واضح أنه عارف أن في ناس كتير بتحبه زيه، فمش مبسوط أنه يكون في أسعار مرتفعة. الحقيقة أنه برضو يمكن زي ما بقول لحضراتكم في حاجات تانية تم رصدها الأيام اللي فاتت، والحقيقة ما بقتش لترامب بس، بيقال برضو أنه في رئيس، أعتقد رئيس البرازيل برضو عمل صور بالذكاء الاصطناعي. مش عارفة بقى ده برنامج جديد للذكاء الاصطناعي مدينه للرؤساء قاعدين يلعبوا ولا إيه، بس ترامب بقى كم التغريدات اللي عملها يا جماعة للذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي كانت غير طبيعية، ما بين أنه هو بيهدد إيران، ما بين معلش اللي راحت اللي عدت دي معلش قول لي المكتوب عنها ايه اللي هو بالتليفون، طبعا هنا بيستفز الجمهورين دي مش كاتبين الصوره دي، بس انا مش فاهمه هي على فكره غالبا عليها الترامب 2028 صح؟ معلش ارجع لي ليها تاني، لان هو بيستفز دلوقتي الديمقراطيين وبيستفز بالكل بانه هو بيتحدى الدستور الامريكي وان هو يترشح لفتره رئاسيه تانيه غالبا كده 2028 تمام كده. وبعديها كان المج اللي هو وسط ناس خضراء، وانا برضو ما فهمتش الناس الخضر دول ايه، اللي لابسين اخضر دول ايه ما اعرفش يعني، لان الديمقراطيين المفروض بيرمز ليهم بالازرق، لكن موضوع الاخضر ده وترامب 28. فزي ما انتم شايفين بصراحه قاعد يلعب لعب كبير قوي قوي، بتاع مثلا قيل ان حوالي 16 صوره مولده بالذكاء الاصطناعي كانوا ورا بعضيهم ورا بعضيهم. لكن الحقيقه نروح لموضوع بقى تاني مهم جدا، هو الحقيقه انه ترامب استهدف 86 دولة بالنسبة للرسوم الجمركية، وطبعا وصف هذا الاستهداف بأنه خطوة وصفها مراقبون بأنها توسع غير مسبوق للحرب التجارية الأمريكية على كل الدول دي، وطبعا تهدف إلى حماية الصناعات المحلية والضغط على الشركاء التجاريين. يعني ترامب عايز يعني اللي هي ميك أمريكا جريت أجين وأمريكا. الإجراءات الأمريكية أثارت ردود فعل غاضبة، أعلنت الصين أنها تتخذ إجراءات لازمة للدفاع عن مصالحها، وحذرت من ان التصعيد الجمركي لن يخدم استقرار الاقتصاد العالمي. الاتحاد الاوروبي اعلن عن رفضه، واعتبر الرسوم الجديده اللي بيفرضها الرئيس ترامب الحقيقه خطوه احاديه قد تؤدي الى زياده التوترات التجاريه العالميه. وبالتالي دلوقتي طبعا بيقال برضو مع احتمال ارتفاع اسعار عدد من السلع في الاسواق وسط مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحله جديده من المواجهه التجاريه. في مفاجاه الحقيقه، شركه ابل قيمتها السوقيه تعدت شركه انفيديا، بالرغم من انه انفيديا علشان موضوع التطور والذكاء الاصطناعي يعني والرقائق والحاجات دي كلها، لكن فوجئنا الحقيقه في انه ابل تفوقت واغلق الحقيقه سهم ابل بزياده 1% 336.91 بالنسبة لسعر السعر السهم يعني. فكده عادت أبل للمركز الأول في القيمة السوقية. في استجواب لفاوتشي، والفاوتشي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب طبعا أدائه مع وتصريحاته بالنسبة لكوفيد 19. الحقيقة الرئيس الأمريكي كان بيمازح لاعبي فريق جامعة مونتانا ستيت وخطف خاتم البطولة وغدر بيه، وده خلينا نفتكر طبعا وهو كان واقف عايز يتصور بالكاس مع اسبانيا. في فيديو انتشر الرئيس الامريكي كرم هذا المنقذ لانه انقذ طفل من الغرق في كاليفورنيا ومنحه وساما مدنيا رفيعا. بجد تحيه وتقدير لهذا الشخص اللي بص كانت الامواج مش قادر يسيطر على، وكل شويه يمسك الطفل ويحاول يطلع بيه يروح الامواج تضربه تاني لغايه ما نجح في انقاذه وكرمه الرئيس الامريكي. ممداني بقى بيتكلم ان نيويورك خفضت اسعار السلع الاساسيه بنسبه 30% في المتاجر التابعه للمدينه، ودي طبعا حاجه مهمه ممتازه جدا. يا جماعه برضو من فضلكم نصلي من اجل طبعا اليابان والزلزال القوي اللي بهدل الدنيا هناك. طبعا زلزال بقوه 7.1 ضرب جزيره كيوشو اليابانيه، والسلطات اعلنت الطوارئ القصوى، انهار مجمع تجاري، انهارت مباني، حرائق حصلت. بيقال ان لغايه دلوقتي الحقيقه بالرغم من كل طبعا الخسائر دي، لكن هم عاملين حسابهم كويس قوي، ف 13 شخص قتلوا لكن في اصابه

للمئات مباني وحرائق وانفجارات، وطبعا دفعت الحكومة بنحو 3600 فرد من قوات الدفاع المدني. أما بقى بالنسبة للي حصل في الحرائق، أنه أسبانيا وفرنسا ما زالت طبعا بتحاول أن هي تجابه هذه الحرائق اللي اشتعلت بشكل كبير جدا جدا وسط ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى. ربنا يكون مع كل الناس في كل مكان بكل هذه الأحداث، وهيكون معنا المزيد من الأحداث الجمعة. انتظرونا، إلى اللقاء.

أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة فيها بنتقابل مع رب، الرب بيعلن لنا إعلانات عظيمة أنه يريد أن يصنع رجاء وأمل جديد

0: في الواقع في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها على المستوى الأسري وأيضا على المستوى الشخصي. عايز النهاردة أرسل ليك رسالة خاصة من خلال كلمة الله أنه يوجد رجاء، يوجد باب مفتوح، ويوجد أمل أن الله يعيد إصلاح كل أمور اتكسرت، كل انقسام، كل شروخ حصلت في البيت بينك وبين مراتك، بين حضرتك وبين زوجك، بينكم وبين الأولاد. في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة الله يعيد بناء أمور جديدة. وفي هذه الحلقة دعوني أرحب بضيوف هذا البرنامج، ضيوف مميزين جدا للأمانة، جناب الأسيس جون صامويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم، وزوجته الفاضلة الأخت مارجو نبيل، خادمة في مجال المشورة الكتابية. وفي الحقيقة أنتوا ناس مميزين جدا وغالين جدا على قلب رب وعلى قلوب ناس كتيرة وعلى قلب أنا كمان.
1: رب
0: يبارككم. في الحقيقة احنا اتقابلنا مع بعض النهاردة مش انكم خدام، واشكر رب من اجلكم، من حضرتك خادم والاخت مارجو خادمة بتخدموا رب من وقت طويل، لكن سر اجتماعنا النهاردة مع بعض واحنا بنقدم هذه الحلقة ان كنتم بتعيشوا ثلاث اتجاهات او في ثلاث مستويات. المستوى الاول كزوج وزوجة، زي اي زوج وزوجة بتقابلكم تحديات، كان عندكم توقعات قبل الجواز، بعد الجواز دخلنا في اختبارات ومراحل معينة. والمستوى الثاني ان كنتم مؤمنين واختبرتم الرب وليكم اختبار حي وقوي مع رب، واعتقد طبعا هذا الاختبار كان قبل الارتباط. والمستوى الثالث ان كنتم خدام بتعلموا كلمة الله وبتكونوا مسؤولين على جيل من الشباب والشابات، وأيضا كراعي حضرتك مسؤول على الأسر اللي موجودة في الخدمة وفي الكنيسة. خليني النهاردة أبدأ أول سؤال، وأكون بطلب من زوجتك الفضلة الأخت مارجو أنها تكلمنا. حضرتك أولا عرفت رب سنة كام؟
2: 1993.
0: واتجوزت سنة كام؟
2: 2003.
0: مجد للرب، يعني 10 سنين. في العشر سنين دولت رب شكل فيهم شخصيتك وعمل فيها، عمل فيهم في العشر سنين رب أمور اديتك الإمكانية انك انت تفكري بوعي في الارتباط، صح؟
2: مظبوط.
0: لما في يوم الأيام بدأت تفكري ان في ناس بتيجي تتقدم لك وانك انت لازم هترتبطي وهيكون ليك شريك حياة، ايه القواعد وايه الأساسيات وايه الأفكار اللي كنت حطاها في قلبك أو رسماها في ذهنك لشريك الحياة على ثلاث مستويات؟ أنك أنت هتبقي زوجة وهتبقي مسؤولة عن بيت زي أي حد بيرتبط، وأنك أنت مؤمنة وبنت لله، وأنك أنت كمان خادمة. فأدينا من الواقع مش من الوعظ، إيه الأساسيات اللي كانت في قلبك علشان نقدر النهاردة نقدمها لكل أخت لسه ما ارتبطتش وبتفكر في الارتباط أو بتصلي من أجل الارتباط، وكمان كخادمة بتخدم الرب ومنتظرة إكرام الله ليها، إيه القواعد والأساسيات اللي تكون موجودة في قلبها في الوضع اللي هي فيه ما قبل الزواج؟
2: يعني عايز أقول زي ما عرفت الرب في سنة 93 كان عندي رعاية أمينة جدا بترعى حياتي.
0: نعم.
2: وعلمتني زي أحب الرب بجد من كل قلبي.
0: نعم.
2: وده يمكن قادني كتير أني وأنا ماشية في السكة كنت بدور أنه أنا عايزة أكمل السكة دي قوي وعايزة أمشي في الطريق ده قوي. فطبيعي لما ابتديت أكبر شوية ابتدى يحصل عملية فيها إعداد للارتباط.
0: نعم.
2: فأنا عايزة حد بينهج نفس المنهج. أنا مش عايزة شخص يكتفي بأني هو آمن بالرب يسوع وخلص وخلص، لكن كان فارق معايا جدا أنه يبقى نفس الشخص بيحب الرب من كل قلبه وعايز يعيش له من كل قلبه وياخد نفس المنهج عشان نعيش إحنا الاثنين بالحتة دي.
0: يبقى ده كان طلب أول حضرتك حطاه قدام الرب وفي ذهنك أن شريك حياتك يكون
2: مؤمن
0: مؤمن
2: ومؤمن عايش حياة التقديس وعايش

0: عايش فعلا، عايز فعلا يعيش للرب من كل
1: قلبه، واختبر اختبار حقيقي.
0: بالظبط.
1: اسالك سؤال معلش.
0: اتفضل.
1: هو احنا ممكن يعني نواجه ان في فعلا مؤمنين مزيفين؟
0: بكل تاكيد.
1: طب ازاي؟ ايه الفرق؟ يعني النهارده لو في بنت فعلا بتصلي وعايزه مؤمن حقيقي وبتقدم لها عدد كبير جدا من الشباب، وهي مش قادره تميز مين هو فعلا ابن لله ومين، وكلهم بيترددوا على كنائس، ممكن يكون بيعملوا خدمات معينه وطباعهم، لكن ازاي اكتشف ان هو ده المؤمن الحقيقي؟ مش بقول هو ده اللي من الرب،
0: ايوه،
1: انه مؤمن حقيقي. ممكن يكون مؤمن حقيقي لكن مش من الرب، ما يكونش هو ده اللي الرب سبق واعده. لكن وضح لنا فكره مؤمن حقيقي.
0: يعني بشوف قوي في الحته دي انه لازم يبقوا الاثنين بجد بيعرفوا بعض كويس.
1: نعم.
0: يعني احنا شخصيا انا ما تعرفتش بجون، كان واحد بالنسبه لي غريب، لكن احنا كنا مع بعض في الكنيسه من واحنا صغيرين وكبرنا مع بعض.
1: نعم.
0: فانا شايفه تطور حياته، شايفه انه فعلا بيحب الرب، شايفه وهو بيخدم بيعمل ايه، شايفه وهو بيتعامل مع اصحابه بيعمل ايه، فانا شايفه حاجات كتير. فده بيقول لي هو فعلا مؤمن حقيقي ولا
1: نعم.
0: حد وخلاص. بس فانا بشوف انه المعرفه القريبه ان احنا نبقى عارفين بعض دي حاجه مهمه قوي.
1: بس خليني برضه اقول لك حاجه عشان نبقى صادقين. مش كل اخت النهارده عايزه تعيش للرب او ترتبط بزوج صالح او حد كويس مؤدب يعرف ربنا امين تكون هي طلعت معاه في مدارس الاحد او في الكنيسه.
0: مظبوط.
1: طيب لو انا النهارده عندي حد ما طلعش في نفس البيت ولا العيلة ولا الكنيسة، وقدامه عدد كبير من الشباب أو الرجالة متقدمين أو مقترحين إنهم يكونوا شركاء الحياة، أعرفهم إزاي أو أميز إزاي؟
0: يعني أنا بقول إنه لو في إمكانية والبيت على مستوى نضوج ويدينا المساحة إن إحنا نعرف بعض يا أخواتي.
1: نعم.
0: فدي حاجة مهمة قوي.
1: نعم.
0: ناخد وقتنا.
1: برافو.
0: بنسأل بعض، بنكتشف بعض في حدور بابا وماما بقيود وتقاليد وحاجات مقبولة من مجتمعنا، لأن احنا مجتمع شرقي. الحاجات دي كلها لو توفرت أنا أعتقد أن ده ممكن يوصلنا أنه نبتدي نعرف بعض ونشوف فعلا هل هيحصل توافق.
1: بس ده معناه جناب الأسيس أن الاثنين لازم يتوفر لديهم الرغبة أن هم عايزين يعرفوا بعض، مش يعيشوا قصة رومانسية.
2: بالضبط. وخليني أكمل كمان الجزئية دي، أنه يعني إذا ما توفرش الإمكانية أنه أعرف الشخصية اللي قدامي زي ما مارجو كانت بتقول، لكن على الأقل خالص الكتاب يعلمنا في متى 7 يقول كده أنه من ثمارهم تعرفونه. أنا ممكن في مواقف صغيرة تبين تعاملات الشخص مثلا مع الجنس الآخر، هل علاقته باينة فيها ريحة الرب بتبان، تعاملاته مع الآخرين، شهادة الناس عنه، الانطباع اللي عند الناس دايما عنه، وبكل تأكيد وده المهم أنه شهادة البيت عنه.
1: نعم.
2: فهو مش هيمثل، لكن هو هيبقى سايب ريحة طيبة، عطر المسيح باين فيه. لأنه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، في كتير من خلينا نسميهم المتدينين الكنسيين.
1: نعم.
2: لكن في الآخر ما عندوش اختبار حقيقي، وهو في الآخر شخص مزيف اتزرع في الكنيسة ويمكن اتزرع في الخدمة لكنه فعليا مش حقيقي. فلكل حد بيفكر يرتبط، يعني أتوسل إليك تأكد من ألف ب في اختيارك أنه هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب، وتأكد أن هذه الإنسانة هي بنت حقيقية للرب.
1: تمام. ألف به اللي بيتكلم عليها الأسيس جون، الأساسيات اللي بدونها مش هيكون فيها توافق، ولا هيكون في الآخر موافق، ولا هتكون هي كمان موافقة وشعر أن هي أصابت الهدف. إيه الأساسيات؟
0: عندنا منهج صغنى المقترح كده.
1: نعم.
0: هي عبارة عن كلمتين بنقول فيهم أنت موفق.
1: أيوة.
0: دي كل حرف من أنت موفق دي بيبقى زي ريفرنس الكلمة معينة.
1: أيوة.
0: فإحنا ممكن هنتناقش فيهم ممكن. على طول.
1: أيوة.
0: ونقول على فضل. طول. فعايز أقول إنه الألف اللي هي ريفرنس الإيه هي ريفرنس

0: للإيمان.
1: إيمان.
0: والإيمان اللي كنا بنحكي فيه من شوية، مش الإيمان أني في يوم معين سلمت حياتي للرب يسوع ونقطة.
1: أيوة.
0: خالص. لكن أنا قررت زي البيبي اللي بيتولد، هو بيتولد في الأول بس بيبتدي ينمو ويكبر. نعم. وكل يوم بشوف فيه نضج معين وبينمو بطريقة معينة، فهذا هو الإيمان اللي احنا بنقول عليه.
1: نعم.
0: إنه أبقى شايف أني كل يوم أنا رايح لشبه صورة المسيح.
1: أيوة.
0: مشابهين صورة ابنه. فدوري ودور على نوعية الإيمان دي، الشخص اللي جواه وجوه قلبه أنه عايز فعلا يعيش للرب بالكيفية دي.
1: ده لازم يتوافر في الاثنين
0: بكل تأكيد.
1: لو الاثنين كل واحد فيهم في حتة،
0: طبعا
1: كل واحد فيهم في بلد، يبقى إذن مطلوب من الرجل والمطلوب من المرأة أنه هو يسلك بالإيمان ولا يعيش بالإيمان ولا يصلي بالإيمان ولا يكون ممتلئ من الإيمان.
0: الجميع.
1: الجميع. أمين.
2: طبعا.
1: طيب خليني بس أسأل حضرتك سؤال، الإيمان بيساعدني إزاي إن أنا أصل إلى شريك الحياة اللي ممكن يكون سبب بركة ليا في المستقبل؟
0: الإيمان ده هو جزء منه أخواجي، هو علاقتي المستمرة بالرب.
1: نعم.
0: فمعنى علاقتي المستمرة بالرب يعني كل يوم أنا في أخذ وعطى بيني وبينه، فأنا بسمعه بفهم هو بيقول إيه، قريب جدا من كلمته فقادر أفهم وميز كويس جدا. فمش هاجي على الخطوة الكبيرة اللي هي بتاعت خطوة الارتباط وأسأل هو أنت يا رب بقى عايزني أعمل إيه دلوقتي. لكن دي حاجة ابتدت من وأنا ابتديت أعرف المسيح ومكمل معاه. بس فما يجي في القرارات الكبيرة هبقى قادر أسمع وقادر أفهم منه أتحرك إزاي ومين هي شريكة حياتي.
1: أسيس جون، الأخت مارجو بتقول كلام كبير.
2: أيوة.
1: وأنا بصراحة مش عايز إن إحنا نقول كلام وما نعرفش نعيشه. الإيمان كتاب بيتكلم إنه بدونه لا يمكن إرضاء الله.
2: صحيح.
1: بس أنت قلت جملة بصراحة أنا لازم أقف عنها، إن يكون لي علاقة وشركة مع الله والكتاب المقدس وأسمع صوته. قصة أسمع صوته دي احنا عايزين نفهمها ازاي. ولا سيما في ناس كتيره تجي لك في على حتى مستوى العيله في المجتمع في الشغل في الكنيسه اقول لك انا حد متقدم لي، فطبعا تلقائيا كخادمه تقول له صلي واطلب وجه الرب.
2: ايوه.
1: طب اقول لك امين انا صليت لكن انا مش قادر اميز. ولا سيما لو اتنين متقدمين في نفس الوقت تقول له طب اسمع صوت الرب، انت بتتكلم على حاجه يعني بالنسبة لها إيه صوت الرب؟ والرب بيتكلم والرب بيتكلم في الكتاب.
2: صحيح.
1: إيه القصة دي؟ يعني إزاي أصل للمستوى ده؟ أو إيه هو المستوى اللي الأخت مارجو بتتكلم عليه؟ مستوى العلاقة الحقيقية وسماع صوت الرب.
2: خليني يعني أدي مثل بسيط.
1: نعم.
2: يعني ممكن يساعد كل الأحباء المشاهدين في أنه نفهم ببساطة يعني إيه أميز صوت ربنا.
1: نعم.
2: خليني أدي مثل أنا وحضرتك.
1: أيوه.
2: احنا على علاقه طيبه من مده كبيره وبنتعامل مع بعض وبنتقابل مع بعض وبنخدم مع بعض. لو حضرتك فرضا يعني انا اول مره اشوفك شفتك مره واحده بس، وجيت في مره بكلمك ايوه مساء الخير يا باشمهندس وجيه انا فلان. العكس لو انا وحضرتك على علاقه طيبه وعشره مستمره، تون طبقه صوتي في ودن حضرتك باستمرار.
1: ايوه.
2: بالدرجه اللي بيها لو انا جيت كلمت حضرتك من رقم غريب هتقول حتى لو مش نمرتي هتقول لي ايوه ايه ده مش نمرتك ده. أيوة. مش رقمك. أيوة. فانت عرفت صوتي على طول.
1: نعم.
2: وبهذه الكيفيه انا النهارده لي علاقه بالرب يوميه. يعني ايه لي علاقه بالرب يوميه؟ زي ما مارجو قالت انا بقعد قدام الرب لي صله اللي هي جايه منها خدنا كلمه صلاه.
1: نعم.
2: فانا بصلي بكلم الرب. بتكلم معاه بحكي له عن مشاعري بساله وبنتظر انه يجاوبني. لي علاقه بكلمته. فانا الكلمه ونفسي ااكد تاني على دور الكلمه اللي يمكن سامحني لو قلت انه كتير من اولاد الله قافلين الكتاب المقدس
1: مهملين في الكلمه
2: جدا
1: في الشبع من كلمه الله.
2: بالظبط. والكتاب يقول كده انه الى الشريعه والى الشهاده ان لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر. فرجوعنا التاني للكلمه وللعلاقه الحيه مع الرب يخليني دايما باستمرار انا متعود على صوت الرب.
1: نعم.
2: بالدرجه اللي بيها لو انا جيت النهارده في موقف زي اختيار شريك الحياه. انا هبقى قادر اميز صوت الرب، هبقى قادر اسمع صوت ربنا، هبقى قادر اميز انه ده ربنا بيكلمني النهارده في الكتاب المقدس دي مش صدفه.
1: ايوه.
2: هبقى قادر اميز انه الصوت الداخلي اللي جوايا ده صوت الرب مش صوت مشاعري اللي اتعلقت بفلان.
1: ايوه.
2: هبقى قادر اميز انه لا ده الراحه اللي جوايا دي مش مصدرها انه اهل العروسه كويسين ولا ان هي ملكه جمال العالم.

0: لكن ده واضح ان ده صوت ربنا. علاقتي بالرب هي اللي هتقودني اني ابدا اميز واسمع صوته كويس. وخليني اكد تاني في جمله انه سماع صوت ربنا سك. يعني لو فكرنا بس نتكلم عن هذا الموضوع
1: مش كلام بسيط،
0: حلقتين
1: ثلاثه.
0: صحيح صحيح.
1: طيب انا عندي سؤال، شوف مين يحب يرد. لو احنا خدنا النقطة الأولى وقلنا ان هي واقع وخرجناها من من من من شكل الوعظ، لأن احنا بنسمع وعظ كتير، وجينا النهاردة قلنا أمين ده ما قبل الزواج، يبقى أنا الخطوة الأولى لكل بنت وكل ولد، كل شاب وكل شابة، من فضلك كون في علاقة إيمانية حقيقية مع الله علشان الله يقدر يكلمك، وإيمانك هيكون سبب بركة لإعطاء التمييز لشريك الحياة الذي يتوافق معك. لكن ماذا عن ما بعد الزواج؟ وإن لو عندنا قابل النهاردة، لو عندنا زوج وزوجة ما عاشوش المستوى ده، وبعد الارتباط وجدوا نفسهم إن هم ما كانوش لبعض، وإن في خلافات، وإن ما فيش تفاهم، وإن ده يقول لها أنت ما كنتش ليا وأنا كنت هاخد فلانة وده كان هياخد فلان، هل في علاج أو في فرصة أن النقطة رقم واحد اللي هي الإيمان تتزرع في البيت من جديد؟ ولا ما بعد الزواج مفيش أمل؟ إيه رأيكم؟
0: طيب أنا ممكن أقول حاجة وأسيب مارجو تكمل. هفترض مع حضرتك أنه يعني زي ما حضرتك قلت أنه في زوج اكتشف أنه لا ده أنت ما كنتش اختيار ربنا، أو أنا غلطت في الاختيار، أو وهصعب الموضوع شوية وهقول أنه ممكن يكون حد النهاردة بشاهدنا لم يكن متعلم كيف يختار شريك حياته.
1: أيوة.
0: وأساسيات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي الإيمان، فأنا اخترت إنسانة مش مؤمنة أو هي اخترت إنسان مش مؤمن.
1: أيوة.
0: الكتاب المقدس بيعلمنا.
1: أيوة.
0: أنه بيتكلم عن النساء، يقول كده لما يجي يكلم النساء يقول كده على الرجال الذين لا يطعون الكلمة. يقول كده إن كان البعض لا يطعون الكلمة يربحون بسيرة النساء.
1: أيوة.
0: ففي أمل. في أمل.
1: في أمل.
0: في أمل. أنا ياما بقول لسيدات فضليات في في في خدمات، لما فضلك ما تروحيش توعظي جوزك.
1: أيوة.
0: خليه يشوف المسيح في حياتك
1: بطريقة عملية.
0: بالضبط كده، يشوف المسيح فيها، في سلوكياتها، في تعاملاتها، في في حياتها في البيت. ده هيقوده أن يتساءل ويرجع للمسيح.
1: يعني أنت حضرتك عايز تطالب طرف من الطرفين ولا الطرفين؟
0: طبعا
1: انه يبدا يتحرك تحرك ايجابي ويتصرف تصرف ايماني، حتى لو الطرف الثاني بيتصرف تصرف سلبي.
0: بكل تاكيد.
1: طيب هذا الايمان هيكون سبب بركه لتغيير الواقع اللي هم فيه؟
0: بكل تاكيد. لما انا اكون بعامل شريك حياتي، لو انا انسان بعيد عن الرب،
1: نعم،
0: وبعامل شريكه حياتي بشكل وحش، والطبيعي ان هي ينفع تبادلني بالمثل وتتعامل معايا الند بالند، اتفاجئ انها ايه ده، ايه كم المحبه ده، ايه القبول الغير مشروط ده، ايه الغفران ده، ايه الصوت الواطي ده، ده غيرها بتعمل وبتعمل وبتعمل. انا هبدا قلبي يتحرك، هي مالها، هي ايه السبب الرجاء اللي فيها، ايه اللي مغيرها بالشكل ده؟
1: تصدق في تغيير مفاجئ حصل.
0: بالظبط. فده الفكره،
1: كانت غضوبه اصبحت وديعه.
0: صحيح.
1: كانت بتتصرف تصرفات معينة بتتصرف دلوقتي تصرفات جميلة.
0: بالزبط.
1: يعني إذن أنا يعني عايزين نوجه رسالة لكل زوج وزوجة، اقبل كلمة الله تغير في سلوكك.
0: بالظبط كده.
1: اقبل كلمة الله وإيمانك أنه يغير في طبيعتك، فالطرف الآخر ده اللي تقصده حضرتك؟
0: طبعا.
1: يشوف أن في حاجة بتتولد فهو كمان يتشجع.
0: طبعا.
1: ده شيء رائع.
0: صحيح. الكتاب المقدس بيتكلم عن كلمة الله إنها زي المرآة.
1: نعم.
0: الإنسان يرى، ينظر وجه خلقته في مرآة. المرآة دي هي كلمة الله، أشوف من خلالها عيوبي، ورب يكلمني ويغيرني من خلال الكلمة المقدسة.
1: مجد للرب. النقطة الثانية، تفضل. حاجة كنت عايز أقولي حاجة؟
2: عندي إضافة صغننة.
1: أتفضل.
2: حاجة تعلمتها من دكتور ماهر صمويل. كان بيقول كده، لو جوزت جوازة غلط عيش في الجوازة الغلط بطريقة صح.
1: أيوه.
2: فاحنا مش الفكره ان احنا نقعد ندور نقول اختيارنا كان غلط ولا.
1: أيوة.
2: صح، دي حاجه خلصت.
1: أيوة.
2: لكن قرر تعيش في الجوازه الغلط دي بطريقه صح، هتلاقي انه ايد الرب معاك وربنا عايزنا بيوت منوره.
1: يعني تقصدي حضرتك اني ما نستسلمش
2: خالص،
1: وما نقعدش نبكي على الماضي
2: خالص، ولا نقول انه الحل انه

0: اصل احنا قررنا غلط فخلاص هنكمل غلط.
1: لا، في ناس بتاخد قرارات تانية، الهروب.
0: مش
1: يقول لك انا مفيش حل غير بقى خلاص اسيبها، او هي تقول انا هسيبه وكل واحد يسيب البيت. يعني في امل
0: مؤكد.
1: امين. عشان كده البرنامج بتاعنا اسمه
2: امل
1: جديد في اسم الرب يسوع. امور عظيمه.
2: امين.
1: النقطه الثانيه،
2: خليني انا اشارك بفكره بسيطه عن النقطه الثانيه. انت مارجو قالت
0: إيمان.
2: اللي هي الجمله اللي قلنا فيها الكلمتين انت موفق. النون هي بتتكلم عن النضوج.
1: أيوة.
2: ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الارتباط.
1: نعم.
2: هل أنا محتاج أسأل نفسي، هل أنا إنسان ناضج؟ هل الطرف الآخر ده إنسان ناضج ولا لا؟ ناضج يعني إيه؟ خليني أقول لحضرتك مثال بسيط. أي حد مثلا بيحب نوع فاكهة معين. أنا مرة كنت في إحدى حدائق المانجا والراجل قال لنا يعني اتفرجوا وتفضلوا وشوفوا المنظر. انا اول مره كنت اشوف شجره مانجا على الطبيعه، يعني شجره جميله جدا والثمر من بعيد شكله رائع، ثمره المانجا. قربت منها ومسكت ثمره مانجا لقيتها زي الحجر. مع انها من بعيد شكلها حلو قوي، بس ناشف. ادركت انها ناشفه جدا وبكل تاكيد ما ينفعش تتاكل.
1: أيوه.
2: خالص، لكنها من بعيد شكلها حلو.
1: ايوه.
2: النضوج في الارتباط احيانا بيكون بنفس التشبيه. الانسان شكله حلو من بره، الولد جذاب، الشاب جذاب، ممكن يكون لابق، بيشتغل وظيفه كويسه، البنت جميله، اموره طبعا
1: من عيله حلوه، بالوضع المالي كويس،
2: صحيح، اجتماعيا كمان كويسين. بس لما اقرب منهم محتاج اتاكد هل الثمره دي نضجت ولا لا.
1: تقصد نضوج ايماني ولا نضوج فكري؟
2: الحقيقه كل الاوجه. يعني إيمانيا ناضج ليه علاقة بكلمة الله. يعني قادر يقول أنه ماشي مع الرب سكك وبيكبر. علامات الحياة هي النضوج. إحدى علامات الحياة المهمة جدا جدا هي النضوج. ما ينفعش طفل يتولد ويفضل لغاية سن 10-12 سنة برضو في حجم طفل عمره 40 يوم مثلا، استحال.
1: وبيفكر بنفس طريقه
2: بكل تاكيد طفل صغير
1: بيعايز ياكل اكل الاطفال.
2: بالظبط.
1: ودي حاله روحيه على فكره الكتاب بيتكلم عنها، بيتكلم عن الطفوله الروحيه.
0: ايوه.
2: بولس قال في وقت من الاوقات لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح.
1: أيوه.
2: فكان بيلومهم على الحته دي. فالنضج هو انه الشخص ده بيكبر في العلاقه بكلمه الله.
1: نعم.
2: لكن كمان زي ما حضرتك قلت فكريا، الانسان ده دلوقتي ناضج كفايه انه يبدا ارتباط. احيانا يعني انتهز هذا المنبر الجميل واقول على حاجه في قلبي.
1: اتفضل.
2: ونفسي يعني نركز فيها كل حد بيشاهدنا النهارده، ارجوك ركز في الحكايه دي. من فضلك لا تقبل على الارتباط ان لم تكن ناضجا. ان لم يكن الطرف الاخر ناضج. انا بشوف من خلال الخدمه يا خوجي كميه من الناس زي الورد، زي الورد، جمال جدا، بس هو ما ينفعش يتجوز دلوقتي، هو مش ناضج ولا هي ناضجة.
1: أسيس للأسف الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقة، ومضطرين نحن نقف عند فكرة النضوج. وبنعمة رب الحلقة الجاية نكمل فكرة النضوج. لأن موضوع النضوج موضوع كبير ومهم جدا، وأعتقد حتى المؤمنين الكبار حتى إحنا محتاجين نفهم صح يعني إيه معنى النضوج. حبايبي في كل مكان بشكركم من كل القلب من أجل استماعكم لهذه الكلمات الرائعة، من تعليم ومن مشورة ومن فكر ومن اختبار حي بتعيشوا أسرة حقيقية. هم مش جايين النهاردة علشان يوعظوا، لكن بيتكلموا على اختبار حقيقي وسر النجاح في حياتهم. وسر النجاح أن الله صنع أمور عظيمة معهم وكان السيد وصاحب السيادة. دعونا نتقابل في الحلقة القادمة، وسيعطي لنا رب إشراقة بأمل جديد. ورب معكم ويحفظكم.

ألف ب العلاقة الروحية مع الله، ألف ب العلاقات الأسرية، ألف ب الغفران، ألف ب التبرير، ألف ب الخطية، ألف ب الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف ب هنناقش ألف ب بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مرحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة وقناة الكرمة.
0: أهلا بحضرتك. والنهاردة الرب عايز يكلمنا النهاردة من عبرانيين 12 والعدد 2، مكتوب: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. كتاب المقدس مملوء وخاصة العهد الجديد ممتلئ بآيات كثيرة جدا جدا وصفات كثيرة جدا عن الرب يسوع. ترى الرب النهاردة عايز يكلمنا إيه في هذه الحلقة؟ اتفضل يا حضرتك.
1: في عدة رياسات للرب يسوع مذكورة في الكتاب،

0: هنذكر بعضها، ومنها أولا أنه هو رئيس الكهنة الأعظم، شخص ربنا يسوع. في عبرانيين 2 بيقول من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر عن خطايا الشعب، لأنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ناس كتير بتستكتر الفكرة على أنه الله الذي تجسد في شخص ربنا يسوع إزاي يشبهنا في كل شيء، فما الفائدة إذا كان الله منفصل عن كياني؟ ما الفائدة إذا كان الله بعيد عن آلامي؟ ما الفائدة إذا كان الله بعيد عن أوجاعي؟ ولكن نجد في يسوع المتجسد، الكلمة الذي تجسد وصار جسدا وحل بيننا، أنه يقدر أن يعين المجربين. خد خبرة في كل الآلام وفي كل الأوجاع اللي أنا ممكن أجتاز فيها، وده بيأهله لأنه بلا خطية فهو في المستوى الرفيع وفي المستوى العالي، أنه يقدمني أمام الآب بلا لوم وبلا عيب في الخطية. فالله اللي خد مكاني في المسيح يسوع الغير مجرب في شيء هو الذي يحملني ويدخل بي إلى عرش الله، لذلك أعتبر رئيس كهنة أمين لله.
1: لكن بيقول لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ناس كثيرة قوي بتقول أين الله في ألمي وفي تعبي وفي مشكلتي وفي تجاربي عامة؟
0: يعني هو ده سؤال كبير، يعني بتجاوب عليه أنه مش لازم الطريق للمخرج من التجربة أن أنا ألاقي حل لمشكلتي، لأنه الرب في أيام جسده أيضا قدم تضرعات وصلوات للقدر أن يخلصه وسمع لي من أجل تقوى، لكن كان لابد أن يجتاز الصليب، وكان لابد أن يجتاز الآلام واجتاز المعصرة وحده، ومن الشعوب لم يكن معه أحد.
1: صحيح.
0: ولكن أقامه الآب وأعطاه اسما فوق كل اسم. هل أحيانا بنعدي الصليب والآلام وإحنا مش عارفين الجواب؟ الجواب النهائي أن إحنا لينا قيامة أفضل ولينا حياة أفضل، وأنه حياتنا مش بتنتهي عند التجربة اللي إحنا بنمر بيها.
1: ده صحيح القسيس. إذن الله بيحس بألمنا وأتعبنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وأيضا هو كمان مش بس بيتفرج علينا وإحنا بنتألم، لكن أيضا يقدر أن يعين المجربين. وأيضا زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه أحيانا الإجابة لصلواتي بتقول نعم، وأحيانا انتظر، وأحيانا لا. وبيبقى في الثلاث أحوال زي ما كتاب بيقول، ونحن نعلم أن كل أشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اتفضل حضرتك.
0: فرئيس الكهنة هنا صفاته في عبرانيين 4 بيقول اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بهذا الإقرار أنه يسوع رئيس الكهنة اجتاز السماوات، ونتقدم بثقة لعرش نعمته ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. القادر أن يرسل ضعفاتي ده اجتاز السماوات، فلم توقف الضعفات ولا التجارب من اجتياز السماوات. أقول إن إحنا بنتمسك بهذا الإقرار، الإقرار إن أنا في ضعفاتي محمول في المسيح، لأن إحنا أعضاء جسد المسيح، فكل الآلام والتجارب اللي مرت عليا مرت في المسيح، لكن لأنه اجتاز ودخل ومرق بجسده إلى السماوات فنحن فيه في محضر الآب السماوي. فالتجارب في الآلام في الأوجاع بسبب أن أنا باخد سرعة يسوع وبحمل مجد يسوع وبحمل حضور يسوع في حياتي.
1: ويمكن الكتاب بيأكد الحاجة بتقوله، بيقول أنه لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله قادر.
0: أمين.
1: الله قادر أنه
0: لا يدعنا نجرب
1: فوق ما نستطيع،
0: لكن مع التجربة المنفذ
1: لكي تستطيع أن تحتمل. إذن التجربة بتبقى بشرية، وفعلا الله بيدي القوة للاحتمال وقت التجربة عشان نقدر نعدي فيها، وزي ما الكتاب بيقول ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. يا ترى إيه هو الخلاص اللي قدمه لنا الرب يسوع؟

0: في النعمة، وأيضا بيبقى لي مسحة متزايدة لما أحب الاسم، أحب يسوع البر وأبغض الاسم، مسحه الآب بزيت الابتهاج أكثر من جميع الرفقاء. فأنا في المسيح لي مسحة متزايدة بزيت الابتهاج. الخلاص اللي قدمه لينا الرب بيقول عنه الكتاب في عبرانيين 2: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. الخلاص مش مجرد كلمة ولا مجرد اختبار وقتي أو اختبار أنا أخذته وانتهى، لكن هو اختبار يصاحبه شهادات للرب، ويصاحبه أن أنا بدخل في أفاق الروح القدس اللي بيعلمني صنع آيات وعجائب، لأن يسوع كان اسمه عجيب مشير ويتعجب فيه من جميع الذين رأوه. فالخلاص الذي يقدم الرب ليس مجرد اختبار شكلي أو اختبار مؤقت أو أن أنا رفعت إيدي مرة وقبلت الرب، لكن هو اختبار متكرر للشهادة بقوات ومواهب متنوعة بالروح القدس.
1: ده صحيح، وده اللي بنشوفه يمكن في برنامج أطلبه تجده، برنامج الصلاة بتاع كل خميس. فعلا قد ايه بنشوف ايات وعجائب والرب بيتمجد بشكل غير عادي لمجد اسمه اصلا وامتداد ملكه.
0: امبارح بتتصل بيا اخت من كندا وقالت لي احنا بنصلي لاجل اسف اخت من تكساس لاجل اخوها، وهو في كاليفورنيا هنا كان مصاب بأبراض في الدم وايضا كان محتاج لركب جديده. فقالت لي: أسيس أليكس، عبر التليفون وعبر شاشات الكارما وانتوا بتصلوا اللوكيميا اللي هو سرطان في كرات الدم البيضاء رجعت طبيعي، واخويا دلوقتي بيتحرك بركب جديدة وقادر بيه يمشي ويتحرك ويوجد. فلأنه الرب خالق كل الأشياء بكلمة قدرته، احنا لما بنجيب هذه الكلمة عبر الهواء بتخلق مفاصل جديدة، بتصلح أخطاء في الدم وكل أخطاء العظام.
1: ده صحيح أحد الأسيس، والمجد كله بيرجع لرب يسوع. نعم. هو كما كان في القديم هكذا الآن. نعم. لكن مكتوب عن يسوع أنه هو رئيس خلاصنا ورئيس كهنتنا. كيف وصل يسوع لهذا المنصب؟ كيف صار رئيس كهنتنا ورئيس خلاصنا؟
0: نعم، لما نشوف الكلام ده ونلاقيه في عبرانيين 5 بيوصف لنا أنه إزاي لا أخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. الولادة من الله، احنا بنتكلم عن ولادة روحية، مش الله اتجوز وخلف، لكن الولادة اللي احنا بنتولد فيها بكلمة الله، زي ما كتير بنستعمل اسم الولادة أو اسم الابن زي ابن النيل أو ابن الكويت ابن العراق. مش كل معنى في ابن يعني في تزاوج ولادة جسدية، لكن هنا بيقول الله دعانا، دعا يسوع أولا كلمة الذي صار جسدا رئيس كهنتنا، لكن دعانا نحن أيضا لكي نكون ملوك وكهنة. والملك والكاهن شخص بيعيش في ملكوت، في سلطان حقيقي، مش سلطان أبناء الله العاديين، لكن سلطان ملوك، وكما دعا هارون في العهد القديم. لكن احنا مش بناخد هذه الوظيفة عشان نقول أنا بقيت جدع، أنا ملك، أنا كاهن وافتخر بيها، لأن الملك والكاهن قدم في حياة جسده صراخ شديد بدموع، وسمع الصوت اللي هو بيقول له: أنت كاهن وتعلم الطاعة الأول مما قد تألم به تضرعات للقدر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى. يبقى حياة الكهنوت بتعطينا حياة تقوى، حياة الكهنوت بتخلينا مش إن احنا نتكبر في مكانتنا، لكن نتواضع تحت يد الله فيقيمنا في حيله، وعلى رتبة ملكي صادق. إيه رتبة ملكي صادق وملك سليم؟ ملكي صادق وملك سليم دول قابلوا إبراهيم بعد كسرة كدر العمر، قابلوه وأعطوه ماء وخبز، وأعطوه أيضا ده بيشير للسلامة بعد الحروب،

0: قبلوه بالخمر والخبز والماء وأعطوه نعمة علشان بعد الجروح والحروب ومحاربة الملوك يجد الراحة في محضر الله. فرئيس الكهنة بينتظرنا في حروبنا علشان يداوينا ويعالجنا من تأثيرات الجروح وأعطينا سكيب روح الله وأعطينا قوة شفاء وتطهير من كل الآلام.
1: ده صحيح حضر الأسيس، لكن في عبرانيين 2 كتاب بيقول ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقا بذلك الذي من أجله كل وبه كل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. يسوع رئيس الخلاص الذي كمل خلاصنا بدمه.
0: نعم.
1: يا ترى حضرتك تحب تقول لنا إيه في الموضوع؟
0: الحقيقة الدم، الاشتراك في الدم ده، الدم ده بنعتبره لايف سيفينج، هو اللي بينقلوه للعساكر المجروحين، وبيبقى أساسي في الحروب وفي الأمراض وفي العمليات. من
1: صحيح.
0: غير نقل الدم ده مفيش حد يقدر يعيش. فالرب يسوع نقل لنا دم، دم نقي، دم فيه الحصانة، دم فيه دي ان ايه وفيه عناصر القوة والحياة الإلهية، لكي نحيا بدمه مش بالدماء اللي بتسري في عرق.
1: ده صحيح، ده صحيح، ومكتوب بالنعمة أنتم مخلصون، ده ذلك ليس منكم، هو عطية الروح القدس، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. شكرا ليك حضرة الأسيس. هنطلع فاصل ونستكمل حديثنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: وبنستكمل حلقتنا في ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكملهم، وبنقرأ من عبرانيين 2 والعدد 10 لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. ماذا يعني هذا حضر الأسيس؟
0: ده بيعني أن أنا حساب بالكامل مدفوع في آلام المسيح. في ديانات كتير في العالم بتقوم على الناس بتضرب نفسها وبتجرح نفسها، وبعض الديانات في البوذية والصينية والكونفوشسية بيعيشوا فقر شديد وبيعيشوا بالاعتماد على انه مثلا يبقى نباتي ما ياكلش لحمة طول حياته، ويفرض على نفسه تدريبات معينة على اساس انه بوذا يرضى او يرضي الاله.
1: يعني تقصد حضرتك انه بيقلم نفسه بيعذب نفسه علشان الله يرضى او الهه يرضى،
0: وبيقولوا على انه ده اتضاع، وبيقولوا على انه ده ترك لكل شيء. لكن الحاجة الوحيدة اللي بيقبلها الآب مش ألامي أنا ولا أوجاعي أنا، لكن الحاجة الوحيدة اللي فتحت السماء وقبلتها السماء هي ألام المسيح. وقال إنه الحساب مدفوع والحساب كامل، وإحنا مش بنضع أساس غير الذي وضع علينا الآب والابن والروح القدس، هو إنه كمل. مفيش حاجة أقدر أعملها أكمل بيها خلاصي، مفيش حاجة لنا أقدر أعملها من ذاتي أو جسدي أقول له رب أنا بساعد فخلاصي، لأن هو تم بالكامل. فالرب اللي أنا بقبله عمله، حتى لما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، أنا بتممه من واقع ألام المسيح ومن واقع عمل الرب اللي بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فأنا بكمله من واقع كفاية، أنا بكمله من واقع إتمام لكل العمل، فبتم بفرح سعي والرسالة مش بألم إن أنا هفقد مكانتي. يعني

0: بالإيمان حضرتك، يعني أنا
1: نعم
0: مجرد أن أقبل عمل المسيح الكفاري هو ده التتميم، وهو ده أن أنا أكون
1: كمال كل
0: بكمل خلاص بالظبط.
1: بالظبط.
0: يعني في حد كمل المسيح على الصليب قال قد أكمل،
1: اه
0: فأنا باخد بالإيمان أنا ما فيش حاجة أقدر أعملها عشان خاطر أكون بخلص نفسي، لكن هو خلصي باتكال كلي والإيمان الثقة بدم
1: يعني
0: المسيح
1: زي ما الآب
0: وكفايته.
1: السماوي ما ارتضاش إلا بكماله وإلا بعمله وفتح السماء قدام العمل ده، أنا كمان
0: يعني
1: كإنسان متمثل بالآب وعمل الله مش برضى لنفسي إلا كمال عمله، مفيش حاجة ناقصة في اللي عمله المسيح أقدر أكملها بالجسد أو بنفسي.
0: لكن في عبرانيين 3 أعزائي المشاهدين بيقول لذلك كما يقول الروح اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني آباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم لكنهم لم يعرفوا سبلي حتى أخصمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقصى أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. يا ترى لو احنا اهملنا خلاص واهملنا الوصية واهملنا محبة الرب واهملنا كل المسيح قدمه لينا على الصليب، يا ترى ايه مخاطر الاهمال؟
1: علاج مخاطر الاهمال انا هتكلم عنه انه بيرجعني لبداية الثقة بالمسيح مش الثقة بنفسي ولا الثقة بذاتي. فلما بيكلمني عن المحبة الاولى او البداية الاولى اللي فيها الثقة في المسيح دي بتحفظني من كام حاجة. الشعب القديم كان لسه بالنسبة له المسيح مثال، مع أن منهم في عبرانيين 11 كانوا آمنوا بالمسيح وصدقوا بالمواعيد الآتية. فأنا إيماني مش إيمان مراحل كبيرة، إيمان البداية، أول إيمان قبلت فيها الرب ده يحفظني من القساوة. هنا بيحذرنا الكتاب عدة محاذير، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. فلما بعرف الشيء اللي بيحفظني إيماني في بداية ثابت إلى النهاية، بداية الإيمان بالمسيح يحفظني من القساوة اللي بيحذر منها، وسماع صوت الروح القدس يحفظني من المقت الإلهي أو الغضب الإلهي، يحفظني من التجربة حتى أقسمت في غضبي زي ما بيقول كده لن يدخلوا راحتي. فإذا تعطي لله وتمسك ببداية الإيمان حفظ من الضلال، حفظ في سبل الرب، حفظ من الغرور، وحفظ من الكبرياء. فكل ده بيقول بس ليه شرط واحد، تمسك ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية، تطرح الخطية وتطرح القساوة. فإحنا علينا أن إحنا العلاقة المستمرة، أن أنا بقول له يا رب أنا بثق فيك، بثق في عملك، ده بيدوب كل الموانع اللي احنا اتكلمنا عنها.
0: بالظبط، اذا فعلا بالنعمة انتم مخلصون بالايمان، اذا الايمان هو بعمل المسيح الكفاري، بصدق بمنتهى البساطة بساطة الاطفال بصدق في عمل المسيح الكفاري انا هاخد خلاص من غرور الخطأ.
1: موضوع ثقتي هو موضوع قوتي،
0: صحيح.
1: هو حفظ ليا من الغرور، هو حفظ ليا من من التقصي والكبرياء، هو حفظ وثبات إلى النهاية في المسيح.
0: ده صحيح على الأساس، لكن في رومية 2:4 الكتاب بيقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. أحيانا إحنا بنفتكر الله مش واخد باله، أو ربنا لطيف ربنا رحوم ربنا يعني بيسامح وبيغفر وكده، هو فأحيانا بنستهين بلطف الله وإمهاله وطول أنته. يا ترى هل إمهال الله معناه أنه هو مش واخد باله أو يمكن غير مبالي؟
1: لا، الحقيقة قساوة القلب والقلب الغير دائب بيقول عنه يذخر لنفسه دينونة ليوم الغضب.
0: غضب صح.
1: امتياز أن أنا بفضل واثق في الرب

0: واثق في الإيمان بيحفظ من الدينونة. ليوم الغضب يعني إيه؟ بيبقى فيه غضب هنا وفيه غضب الآتي، وهو القاء في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فعشان كده قدم لنا الرب عدة أشياء تساعدنا أن أنا أكون في الاتجاه الصحيح، مش ثقتي في أعمالي ولا ثقتي في بري، لكن لينا رئيس كهنة للخيرات العتيدة اللي هو المسيح، اللي جاب المسكن الأعظم والأكمل، وليس بدم تيوس ولا عجول بل بدم نفسه دخل إلى هذا المسكن الأعظم مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء أبديا. يعني أنا عيني على اللي عمل الرب لأجلي، ومرة واحدة، مرة واحدة يعني مش محتاجة إعادة تشكيل، مرة واحدة يعني العمل ده جاب المصنع المصنوع الأكمل دوت والخيرات بالمرة الواحدة اللي اتصلب بيها الرب لأجلي، جه المسكن الأعظم والأكمل. يعني هو الرب دايما بيشتهي أن احنا نكون في الارتفاع مش في الانخفاض، وأن أنا بعيش في هيكل الله اللي هو دايما أعظم ودايما مكتمل في المسيح الغير مصنوع بيد. يعني مش داخل فيه تشكيلات البشرية، ولا داخل فيه تأنيبات الضميري، ولا داخل فيه التأثيرات الإنسانية، لكن مجرد وجودي في المسيح ده بيكبر اليوم بعد الآخر وبيعظم العمل. وإيه اعتماد، بيقول مرة واحدة يعني فاش رجع، يعني مش هنجرب مرة مرة هتصيب ومرة هتخيب، لكن لما بيقول إنه صنع ده كله مرة واحدة، عمل متكامل، صنع متكامل، صنع على أحلى صورة، مش بيجرب في، ويقول لا تجرب الرب إلهك ولا نكون، والله غير مجرب بالشرور. فما نخليش حياتنا مع الله تجربة في الطالع والنازل، لكن بنعيش في الهيئة اللي الرب كونها لينا مرة واحدة ولم يندم.
1: أمين حضر الأسيس. لكن أيضا في عبرانيين واحد بيقول واحد بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. مكتوب أنه الذي جعله وارثا لكل شيء، يا ترى المسيح قدم لنا إيه في الميراث ده؟
0: زي ما قلنا بعض الصفات الماضية أن هو أتى بالمصنع الأكمل، وأتى الرب يسوع في الآيات اللي احنا قريناها قبل كده بعمل مرة واحدة مش محتاج لتجربة، وصرنا مسكن لله، رعية مع القديسين وأهل بيت الله. كمان أنا في المسيح وارث. لما بيقول كلمنا في الأيام الأخيرة، ناس كثيرة حال بيقول لك في الأيام الأخيرة الناس يكونوا مبغضين، محبين لأنفسهم، ليس فيهم محبة الله، دول ما عندهمش ميراث الله. لكن لما بعيش الأيام الأخيرة ورثة الله، ورث لكل شيء، ده معناه أن أنا في المسيح أستطيع كل شيء ولا يعسر علي أمر. يبقى أنا في الأيام الصعبة اللي بيقولوا عنها أيام أمة على أمة وحرب، وتسمعوا بأخبار زلازل وحروب، المؤمن يعيش وارث في كل شيء بالمسيح يسوع، وأيضا الذي بيقول به أيضا عمل العالمين دول بهاء مجد الله ورسم جوهر. يبقى في الأيام الأخيرة اللي بيقول عنها أيام قاتمة، أيام حزن، أيام حروب، أنت بتعيش في بهاء مجد الرب، بتعيش في رسم جوهر الرب، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، وتأكيد للخلاص أنه صنع تطهير لخطايانا، جالس في المكان في يمين عظمته في الأعالي مش في الانخفاض.
1: ده صحيح حضر الأسيس. ويمكن في تيتوس 3:7 بيقول حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. شكرا لحضرتك حضر الأسيس لوجودك معنا، ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد.
0: شكرا لك دكتورة ليديا، ربي يباركك.
1: ربي يبارك حضرتك. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي بقى

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

لماذا صمم يسوع المسيح أن يعلن نفسه في الأسبوع الأخير؟ لماذا اختار أن يدخل أورشليم في توقيت معين قبل الفصح؟ لماذا ركب على جحش بن آتان؟ ولماذا سمح للجماهير أن تنادي أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب؟ ابقوا معي أحبائي من أورشليم، رح أتكلم عن دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم. ومثل ما شايفين وراي جبل الزيتون، رح نروح لجبل الزيتون نستكمل حديثنا هناك.

ها نحن في الأيام الأخيرة، الأسبوع الأخير يسمى أسبوع الآلام، صلب وموت يسوع المسيح. يبتدئ هذا الأسبوع بدخول المسيح الظافر إلى أورشليم، ويدخل إلى أورشليم، ويختتم هذا الأسبوع بموته على الصليب يوم الجمعة، ويقوم من القبر في اليوم الثالث أي اليوم الأول يوم الأحد.

0: أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقات اللي بتتعلق في هذا الأسبوع الأخير، وأنا متأكد أنه راح تكون سبب بركة لحياتك. صرخت الجماهير: أصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. وها المسيح يدخل ظافر منتصر لتتميم النبوات، وديع راكب على جحش بن آتان، جاء ليملك على القلوب ويدخل أورشليم. أنا بدعوكم أن نصلي ونطلب الله خلال هذا الأسبوع، ونشوف شو الرب عاوز يعلمنا من الأسبوع الأخير في حياة يسوع المسيح على الأرض. سنواصل تعليمنا من جبل الزيتون.
1: وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان.
0: من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس رح أتكلم عن دخول المسيح الظافر، دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم القدس. وهذا الحدث مهم جدا في الرزنامة المسيحية، لأنه بتعين الميعاد المهم من حياة الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح، ما نسميه الأسبوع الأخير أو أسبوع الآلام. وهذا الأسبوع لم يكن مجرد عشوائيا أو تلقائيا، لكن في ترتيب الله الأزلي أن يكون المسيح حمل الله وأن يكون فصحنا في ملء الزمان، أن هذا الشيء كان في إرادة الله منذ الأزل. جاء المسيح، تجسد، عاش بيننا، وصنع المعجزات. وعندما كان في الجليل عدة مرات تنبأ عن الهدف من مجيئه، أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، وأنه يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. ابتدى بهذه النبوة في قيصرية فيلبس في الشمال، لدرجة بطرس أراد أن ينتهر المسيح، لكن قال له المسيح: ابعد عني يا شيطان. الغرض كله هو هذا الأسبوع. فجاء المسيح لتتميم وتحقيق النبوات، تطلعات الناس إلى الخلاص لكي يكون الحمل الكامل. يسوع أجا من الجليل مع موكب كبير من الأحباء والنساء اللواتي كنا يخدمنه من أموالهن، وأيضا جماهير التي لمست النعمة الإلهية من شفاءات ومن بركات الرب منحها لهؤلاء الناس. وفعلا كلهن أجوا. وهذا الأسبوع يعتبر أسبوع خاص، أيام الفصح، فعلى كل ذكر يهودي أن يأتي 3 مرات في السنة في الأعياد اليهودية، والفصح يعتبر أهم عيد. فكان بيكون أعداد كبيرة، مئات الآلاف، وكلها مخيمة حول أورشليم ليحتفلوا بالفصح ويقدموا خروف الفصح. كان خاص، لكن المسيح يقول: ثبت وجهه نحو أورشليم. حان الوقت لتتميم النبوات، حان الوقت أن يدخل أورشليم كملك، حان الوقت أن يكون متميز كالنبي اللي تنبأ عنه موسى، حان الوقت أن يكون له غيرة أبيه بيت الله ككاهن، حان الوقت أن يكون قاضي لكي فعلا يطهر الهيكل من الفساد ومن الخطية. فهذا يعتبر حدث مهم جدا، دخول المسيح الظافر. جاء المسيح وطلب من تلميذين انه يشوفوا جحش بن آتان، وطلب منهم قال قولوا الرب محتاج. وفعلا بنشوف مش

بس سلطان وقدرته الفائقة، معرفته التام وعلمه السابق الكامل. فعلا راحوا وشافوا بالتدقيق ما قال يسوع المسيح. والمسيح ركب على جحش بن آتان وابتدأت الرحلة، ابتدأ الموكب من بيت فاجي شرقي جبل الزيتون بجانب بيت عنيا، طبعا صعودا إلى رأس الجبل جبل الزيتون، وبينزل من هذا الجبل نزولا في جبل الزيتون في الموكب. خلي بالك الناس مخيمة في كل المنطقة، والناس عم بتهتف وعم بتنشد ليسوع المسيح: مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. والجماهير ابتدأت تحمل سعف النخيل وأغصان الزيتون وابتدأت تفرش ثيابها على الأرض احتراما لهذا الملك الموقر، الملك الداخل إلى مدينته إلى هيكله. هذه الأحداث أحبائي كلها كانت مسبقة. فدخل المسيح، واليوم في طريق يسمى طريق أحد السعف، نزولا إلى وادي قدرون صعودا إلى أورشليم، وبيدخل عادة من البوابة الشرقية إلى الهيكل، وطبعا حتى يقضي الأسبوع الأخير والأحداث الأخيرة في أورشليم القدس. في إنجيل متى إصحاح 21 آية 10 مكتوب: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. فإذا هذا الحدث مهم جدا اللي بيبتدي في الأسبوع الأخير بدخوله وبينتهي بقيامته في يوم الأحد. منشوف أحبائي عدة أمور. أولا منشوف توقيت الله العجيب للأحداث، كان لازم يكون قبل الفصح حتى يموت المسيح كفصح كحمل الله الكامل. شيء تاني منشوف لاهوت المسيح وسلطان المسيح على الأحداث حتى عرف وين الحمار وعرف الأحداث والتوقيت المناسب. منشوف سلطانه، منشوف علمه السابق، منشوف قدرته، منشوف غيرته اللي بتعبر كلها عن لاهوت المسيح. شيء ثالث منشوف سيادة الله المطلقة الكاملة على كل شيء في الأسبوع الأخير ليكون فصحنا. دخل المسيح ليس كملك أرضي لكن كملك سماء أحبائي، لتتميم نبوة زكريا إصحاح 9 والآية 9: يدخل كملك راكب على أتان على حمار. هذا الملك الذي يدخل هو عادل ومنصور. ثم أحبائي شيء آخر، من خلال دخول المسيح إلى أورشليم نرى كمان مش بس تتميم النبوة، منشوف وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت. لما طلب من التلاميذ أن يجيبوا الجحش بن أتام، وإذا سألكوا قولوا الرب محتاج، الرب تحمل في طياتها كل أمجاد اللاهوت، فالمسيح هو الرب محتاج تحمل في طياتها كل وضاعة الناسوت. أوليس عجبا أحبائي أن هذا الرب خالق السماء والأرض يولد في مذود وليس له أين يسند رأسه، وعاش في بلدة متواضعة مثل الناصرة، وها يدخل ما عندوش حتى حمار، بيستعير حمار حتى يدخل أورشليم. لكن طبعا كانت القلوب كلها مهيئة للمسيح، كانت القلوب كلها ترجو المسيح، فرشوا الملابس وهتفوا ورددوا بأصوات: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت في اتحاد كامل. ثم أحباء المسيح لم يدخل بالخيل ولا دخول ملك أرضي ولا فتوحات أرضية ولا دخول عسكري أو سياسي ليخضع بلد معينة، لكنه دخل لكي يملك على القلوب بالمحبة، لكي يملك على

قلوب الناس، مع أنه بكى على أورشليم هذه المدينة العاصية، لكن في قلوب كتير كانت مستعدة ليسوع المسيح. قالوا من هو هذا؟ ارتجت المدينة كلها، كان بيرددوا مزمور 118 اللي بيرددوه في أيام الفصح: مبارك الآتي باسم الرب، أوصلنا في الأعالي، أوصلنا لابن داود، دخول يسوع الظافر إلى أورشليم.

دخل المسيح أورشليم ارتجت المدينة كلها، ودخل منطقة الهيكل وكان يراقب ما يحدث في الهيكل، لأنه في شيء آخر كمان لازم يعمله. قلت لم يدخل المسيح كقائد سياسي أو عسكري، لدرجة لما كل الجماهير هتفت في جماعة من المتدينين من الفريسيين خافوا وكانوا في حيرة من هذا الموضوع، طلبوا من يسوع المسيح أن يسكت الجموع، لأنه يسوع كان له شعبية، كان له شهرة، ولا سيما من فترة بسيطة تذكر أنه أقام إلعازر، ومن قبل شفى المولود أعمى وشفوه في الهيكل، فعنده شعبية كبيرة لأنه مش رايحين يقدروا يسيطروا على الناس، فطلبوا من يسوع أنه يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية. شيء تاني، طلبوا من يسوع أن يسكت الجموع لأنه بالحقيقة كانوا خايفين من الرومان. قلعة أنطونيا قريبة من الهيكل، وعندما يشوفوا ناس بتهتف للملك بيعتبروها مظاهرة، وكانوا خايفين من الرومان. والمفهوم الثالث أحباء، كتير من الشعب ظن إنه المسيح داخل حتى يثبت مملكته في أورشليم ويطيح في الإمبراطورية الرومانية. فلاحظ المتدينين عاوزين يطلبوا من يسوع يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية بسبب خوفهم من الرومان، وفي نفس الوقت سوء فهم عن هوية يسوع أنه داخل كملك ليطيح بالإمبراطورية الرومانية. شافوا أنه بيصنع المعجزات، مش صعب أنه يسيطر عليهم ويبني مملكته من أورشليم. فكان المفهوم غلط أحبائي. دخل المسيح ليملك على القلوب. قال يسوع: إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. أحبائي، يسوع كان معروف لكن بالواقع لم يدركوا هذه الأهمية، وهذا في حدث كتير كتير مهم. ويسوع هو نازل من جبل الزيتون، قبل بمرة لما كان بيتكلم ضد الفريسيين في متى 23 أنهى بهذه العبارة، قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وهالآن نرى يسوع المسيح ينزل من جبل الزيتون في موكب غفير محتشد، وسط الهتافات، وسط الترديدات، وسط الأناشيد، لكن المسيح يقف ويأخذ لحظات ليرثي بل يبكي أورشليم. قال لأورشليم: لأنك لو علمت ما هو لسلامك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. مكتوب بكى يسوع على أورشليم. الجدير بالذكر أحبائي، الكتاب يذكر أنه يسوع بكى ثلاث مرات،

والثلاث مرات من نفس الجبل. بكى في بيت عنيا عند قبر العازر، مكتوب بكى يسوع قبل ما أقام العازر. وهنا يسوع يبكي على أورشليم، المدينة العاصية المتمردة التي أظهرت عدم الإيمان وعدم الإثمار، لكنهم كانوا يعيشون في مظاهر التدين الخارجي والرياء اللي كان بميزهم. ثم بكى في أسفل هذا الجبل في بستان جتسماني، كان يصارع، كان يجاهد، نزل عرقه كقطرات دم. بكى يسوع على أورشليم لأنه لم تدرك الناس أن يسوع جاء لسلامها. أوليس عجبا، يقول الكتاب عن يسوع أنه رئيس السلام، يدخل المفروض إلى مدينة السلام أورشليم، لكن هذه مدينة السلام لم تعلم ما هو لسلامها. شيء آخر رأى، يعني يسوع لما شاف هذه البلدة من هذا المكان تنبأ عن دمار الهيكل ودمار أورشليم. شيء آخر، لم يدركوا توقيت الافتقاد، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك بسبب الجهل، بسبب العمى الروحي، بسبب عدم الإيمان، بسبب الحسد، بسبب الغيرة والكراهية، بسبب الكبرياء والرياء، بسبب أنه خلاص ما حبوش يسوع، عاوزين شخص سياسي بيمشي على هواهم، أو كما يقول الكتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أحبائي، المسيح لم يذرف دمعة واحدة على نفسه، لكن عندما بكى يسوع كانت دموع يسوع المسيح كإنسان دموع فدائية، دموع كفارية. لكن من جهة أخرى، إن بكاء المسيح لم يوقف القضاء والدينونة على أورشليم، وهنا نرى سلطانه ولاهوته من ناحية أخرى. أحبائي، إن العيون التي ذرفت الدموع هي نفس العيون في يوم من الأيام بسفر رؤيا مكتوب عنها وعيناه كلهيب نار للقضاء. وهون منشوف أحبائي عدالة المسيح وغيرة المسيح لله وقداسته المتقدة وحياته الخالية والطاهرة من كل خطيئة.

الجدير بالذكر مكتوب عن يسوع أنه كان عالم بكل شيء، عالم بكل الأحداث، بتوقيت مجيئه من الجليل ليكون في الأسبوع الأخير في أسبوع الآلام، مبتدئا من الدخول الظافر إلى أورشليم. عرف الناس وعرف القلوب كمان أيضا. لما دخل أورشليم نظر إلى الهيكل وشاف كل الأمور، وكان عنده بلان، كان عنده مخطط إنه شو راح يعمل. فعلا تاني يوم رجع إلى منطقة الهيكل لأنه رأى الفساد، رأى الشر، ورأى الاستغلال الديني من طبقة المتدينين وبالتحديد من جماعة حنان الكاهن وقيافة الكاهن اللي كانوا بيستغلوا الناس. فالمسيح طهر الهيكل. عندما نقول تطهير الهيكل يعني كان في مساحة كبيرة للأمم الخائفين الله اللي أجوا حتى يعبدوا يهوى إله إسرائيل، وفي منطقة مخصوص للأمم، في حاجز مكتوب عليه ممنوع دخول الأمم فقط لليهودي، هذا كان شيء معروف. لكن معظم الباعة والصيارفة والمشتريات كان

كانت في هذه المنطقة. فالمسيح كان عنده غيرة متقدة وغضب مقدس على هذا الموضوع. صنع صوت وفعلا ابتدأ يطرد الباعة والصيارفة. وهون منشوف أحبائي شيء مهم جدا، منشوف عدالته، منشوف غيرته المتقدة، منشوف سلطانه على الأحداث وبره أيضا المتقد. طرد الباعة والصيارفة أيضا وقال هذه العبارة: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم أنتم المفروض اللي تحافظوا على هذا البيت، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. يا على هالوصف الخطير جدا، بيت الرب، هيكل الرب، مكان العبادة أصبح مكان الاستغلال وأصبح مغارة لصوص. وهل توجد أشر من هذه العبارة أحبائي؟ قال بيته، لأنه هو رب الهيكل. كما قيل عن يسوع المسيح الآتي بحسب نبوة ملاخي إصحاح 3: يأتي السيد الرب إلى هيكله. فجاء وطهر دار الأمم الذين يخافون الله، الذين جاءوا لعبادة الله لكن كانوا يمنعوا بسبب التدين وقشور التدين والأعباء اللي حطوها عليهم. في شيء بحب أضيفه في هذا الوقت: يسوع لما كان رايح لأورشليم شاف شجرة تين عليها ورق أخضر لكن بدون ثمر، وقال يسوع: لا يكون ثمر فيك إلى الأبد. وفعلا ابتدأت التينة تيبس. بعد ما رجعوا من الهيكل تاني يوم شافوا إنه التينة يبست من الأصول من الجذور، لدرجة بطرس استغرب وقال ليسوع: التينة التي لعنتها. والمسيح كان بهمه إنه البشر أو الناس اللي بيتبعوا الرب وبحبوا بالرب يظهروا الثمر، يعني اصنعوا لكم أثمارا تليق بالتوبة. حياة لا مجال للمؤمن بدون ثمر عليه علامة سؤال كبير. فالمسيح شدد على موضوع الثمر وقال: مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم. فكان لعنة شجرة التين كأنه خلص أي أمة لا تثمر الرب حطها على جنب، بده أمة تصنع أثمار. هذا الدخول أحبائي هو اللي حرك القادة الدينيين إنه يقوموا بقرار بقتل يسوع المسيح، ولم يكن يكونوا يعلمون أنهم يحققون النبوة ويحققون الغرض اللي جاء من أجل المسيح ليكون حمل الله بلا خطية يرفع خطية العالم.

دخل المسيح إلى أورشليم لتتميم النبوات، دخل يسوع المسيح الملك كوديع وعادل ومنصور أيضا إلى أورشليم، لم يدخل للاحتلال السياسي أو العسكري، لكنه دخل ليملك على القلوب وعلى حياة الناس بالمحبة والغفران والمسامحة. هذه رسالة يسوع المسيح. دخل يسوع المسيح، كان في كتير ناس غير مؤمنين من طبقة المتدينين، لكن في كتير ناس كانوا مؤمنين بيسوع المسيح، وهذا كان الحد الفاصل للقرار الفاصل والحاسم إنه يبتدوا يدوروا على طريقة يتخلصوا من يسوع المسيح. دخل يسوع المسيح منتصرا، وعندما يأتي المسيح إلى حياتك أنت تحيا حياة النصرة من خلال يسوع المسيح. فعلا هو حمل الله الكامل، هو الوديع والمتواضع، وحتى عند

الصلب مكتوب عنه كنعجة صامتة أمام جزها، لكن المسيح انتصر بالقيامة والآن يملك على قلوب الملايين، والملايين التي تردد مبارك أوصنا لابن داود الملك الرب يسوع المسيح. هذا الملك مش رح يجي إلا في يوم من الأيام نرجع ونقول مبارك الآتي باسم الرب، أو كما يقول كتاب آمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. كل اللي بحب الرب يسوع وكل اللي توج وملك الرب يسوع على حياته وعلى كيانه بينتظر مجيئه ثانية، لكن عندما يرجع ثانية يكون الخلاص الكامل، خلاص التمجيد نكون معه في السماء، لكن دينونا على الأشرار ودينونا على العصاة. يعني الله عم بيعطينا توقيت، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة. الرب اليوم أعطاك فرصة جديدة، يوم جديد حتى تتوب وترجع إلى الرب يسوع. شو رأيك اليوم تقول له يا رب أنا عاوز أملكك على قلبي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى أسرتي، وشوف هذه المعجزة كيف الرب رح يغير حياتك ويكون لك نصيب في الحياة الأبدية.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

من أعجب وأجمل الحاجات اللي جاءت في العهد القديم هو أن الرب يسوع بيعلن عن نفسه كراعي الخراف. وليه عجيب هذا الأمر؟ لأن الخراف حيوانات مش كويسة، يعني مش ذكية، مش جميلة، كمان غبائها متميز جدا. ما فيش حيوانات بغباء الخرفان. أي خروف يقع من على مكان لو كان ماشي وراء قطيع كله يقع زيه، ما بيتعلموش من أخطائهم ولا أخطاء بعض، ولا عندوش ذاكرة أنه يحسن نفسه. ومع هذا، ومع أن الخروف بهذه الصفات، الرب يسوع له كل المجد شاور على نفسه وقال أنا هو راعي الخراف، وقال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها. خروف ضل الطريق وتاه، وفي حفرة وقع واندلق، والحفرة مليانة بالشوك، والشوك في كل جسمه علق. حاول بمجهود شديد يخرج، انغرز الشوك أكتر وزود من ألمه العرق. لا نفعت المرة دي شطرته وطلعه، ولا مهارته تنفعه، ولا افتكر انه كده هيتزنق. ومن كتر الخوف والألم صرخ وصرخ، محد سمعه وصوته في الهوى مرق. صرخ واعترف، ما كانش لازم امشي السكة دي، ما كانش لازم اسمع للي عمره معايا ما صدق، ما كانش لازم امشي في طريق كل اصحابي فيه اللي اندبح واللي هلك واللي انسرق. صرخ واعترف وندم. بس هو ينفع دلوقتي الندم؟ لو كان حس بدري كان يمكن الندم فرق. جاع والجوع زود ألمه ورهبته، وافتكر إن ما دخل معدته من زمن أكل نظيف غير أكل الطريق، زبالة وورق. حل الظلام انكفى، والأمل جواه اختفى، وصوت ضيابة جاي من بعيد هجمة عليه وكأنها في السبق. وهو للموت يستنى، افتكر إن ما عاد في قوة غير النظر، وافتكر إن كتر البحلقة في الأرض عيشته في العمى، ورفع عينيه لفوق للسماء، فاكتشف نور لمع، واكتشف إن كتر البحلقة في الأرض

شتوا في العمى فصرخ، بس صرخة من نوع اختلف، بالودن ما تتسمع، خارجة من القلب بعد ما الحل انخنق. في الحال، في الحال ليه ايد شديدة تمدت ليه في الحال؟ الشوك جرح الايد، الدم منها سال، لكن بقوة مسكته وشدته ورفعته من حفرة الموت على كتف الراعي متشال، فتحرر من الموت واتعتق. وهو على قلب الراعي حس بقلبه بيدق بفرح، فهدي وسرح ونام بسلام وهدوء وبدون قلق. وما فتح عينيه لقي خضر المراعي حواليه وعين عليه بتحرسه وتراعي، فأكل وشرب وامتلأ. والراعي اداله اسم جديد بيه يندهله لو راح لبعيد، فدخل وخرج وحر انطلق.

زادت الضغوط الاقتصادية في عالمنا وأثرت في اتجاهات عديدة. من ضمن هذه الاتجاهات أن سن الزواج تأخر كثيرا، الأمر الذي يسبب حالة من الإرباك في البيوت لدى الوالدين، بل بعض من الشابات يصابن بحالة من التوتر. وأيضا ظروف الشباب التي تعثرت كثيرا ماديا بسبب الغلاء الذي يعم عالمنا. ماذا تفعل الشابة التي تقول في سؤالها في هذه الحلقة: أصبح سني الآن أكثر من 30 سنة، وأصبحت من عداد العانسات، وأنا أعلم أنها ليست مشكلتي أنا فقط بل مشكلة الملايين. أثر ذلك على ثقتي بنفسي، وأحس بخجل من نظرات الآخرين لي، وكأني عبء على أهلي. ماذا أفعل إن الأمر ليس بيدي؟ هل أعرض نفسي كما يفعل الآخرين من خلال الجرائد والإنترنت؟ الحقيقة سؤال واقعي بيمر به أعداد كبيرة جدا من شابات اليوم. ولكن الحقيقة في هذا السؤال نلاحظ إنك مشغولة جدا بدايرة نفسك.

مشغوليتك بدايرة نفسك أدخلتك في دايرة ضيقة جدا أكثر من كونك لم ترتبطي بعد. وأقول بصدق أنه سن 30 سنة في وقتنا الحاضر لا يشكل هذه الحيرة بالصورة الكبيرة. يمكن من 20 سنة كان صحيح هذا السن يعتبر سن حرج، لكن في عصرنا الحاضر سن 30 سنة بعتقد بالنسبة للفتاة هو سن طبيعي جدا، لا سيما أنه أي شاب مقبل على الزواج ومعد للارتباط هذا الشاب لا يمكن أن يكون عمره أقل من 35 سنة، إلا في حالة إذا كان واحد أبوه هو اللي هيجوزه، ودي ليها متاعب أخرى مش موضوع حلقتنا. لكن الشاب المجتهد المكافح، الشاب اللي خلص دراسته الجامعية وليه دراسات عليا أو ذهب ليعمل بجد واجتهاد لتسديد احتياجاته قبل أن يمد يده ليطلب يد فتاة، بالتأكيد عمره هيكون في حدود 34 أو 35 سنة، يزيد ما يقلش. ومعروف أن الفارق السني بين الشريكين يعني في حدود كده الخمس سنوات أو أزيد بعض الشيء. لذلك أنا مش شايف داعي لهذه الحالة من التوتر والارتباك أن السن بقي 30 سنة. أنا شخصيا وقت ما ارتبطت كانت شريكة حياتي تكبرك سنا، كانت أكبر من 30 وقت إن ارتبطنا، وده سن النضوج والفهم والوعي والإدراك، سن اللي عنده رؤية لتخطيط لأسرة مستقبلية. وأنا عايز أقول إن الزواج أيضا هو تدبير إلهي وخطة إلهية لأجل كل شخص فينا. ثقي في عناية الله وتدبيره الإلهي لحياتك. وأنا مش شايف أبدا ارتباط ما بين الثقة في النفس وما بين الارتباط أو عدمه. فكثيرات من الزوجات المرتبطات يفقدن الثقة في أنفسهن لأنهم لم ينالوا فعلا بالكفاية في علاقتهم مع الله ثبات نفسي وثبات روحي. وفي متزوجات كثيرات اتجوزوا في سن مبكرة وما عندهمش أيضا ثقة في نفسهم لقلة الخبرة وعدم الحنكة في التعامل مع ظروف الحياة اليومية. الثقة في النفس ملهاش علاقة مطلقا إذا كان الشخص أعزب أو متزوج، إذا كان متقدم في السن أو حديث السن. الثقة في النفس ليها علاقة بحياتك السوية، بارتباطك الشديد بإيمانك اللي في قلبك، باطلاعاتك اليومية، بالفهم والإدراك لفكر الله من وراء وجودك في هذه الحياة. ثم إنه إيه الداعي لترجمة نظرة الناس والمجتمع إليكي؟ بتقولي في السؤال بتاعك أحس بالإحراج من نظرة الناس، أحس بخجل من نظرات الآخرين لي. هذه الترجمة لنظرات الآخرين هي دليل أيضا مشغوليتك الشديدة بذاتك. لكن إذا نظرت إلى الله المحب، الله اللي أعطاك فرصة الحياة، والله اللي أعطاك 30 سنة أو أكثر من العمر بصحة وببركة، هذا يعطيك أن تفهمي نظرة الناس بصورة أخرى. وليه ما شوفي أنك مميزة، مميزة من عند الله، أنك عندك الإمكانية للتعبير عما في داخلك وعما يزعجك. ولماذا تعتبرين أنك عبء على الأهل؟ أنت لست بعبء بأي طريقة من الطرق، لكن هو نوع من الحساسية المفرطة داخلك. أنا عايز أحط قدامك بعض الأفكار الإيجابية، خديها وفكري فيها. إذا كان معاك ورقة وقلم ممكن تكتبي ورايا هذه الأفكار أو تاخديها من على الشاشة بعد كده. الفكر الأول، ثقي وبإيمان إن الله لديه خير.

خطة رائعة لمستقبلك. ثقي وبإيمان. مواعيد الله ثابتة، وعود الله عظيمة وأمينة، وبهذه الثقة ستنالين ما أنت في احتياج إليه. الفكر الثاني، اطلبي من الآب السماوي أن يعلن لك عن هذه الخطة. الله أعد لك هدية، اطلبي من ربنا يكشف لك عن هذه الهدية ويعلن لك عن الشخص المعين من قبله والهدية اللي الله أعدها لأجل حياتك ومستقبلك. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا، اشغلي نفسك بأمور نافعة تخرجك خارج دائرة الانشغال بالذات. انشغلي بأمر نافع، اجتهدي انك تكوني معينة لآخرين، تعلمي ازاي انك تخرجي خارج دائرة نفسك، تفكير في نفسك، تفكير في مستقبلك. ده أمر هام جدا انك تنشغلي بالآخرين حتى تنشغلي عن نفسك ومشغوليتك بيها. أمر آخر في منتهى الأهمية، لا مانع أبدا من التواجد في الأوساط الروحية اللي فيها تلتقي بفتيات فاضلات مثلك، وأيضا بشباب يخاف الله من المؤمنين، ودي الأماكن اللي فيها ممكن تلتقي بشريك المستقبل كالمؤتمرات الروحية أو مؤتمرات اللي بتعقد بخصوص الراغبين في الزواج، أو اجتماعات روحية كنيسة تنضم إليها. هناك يعد الله لك طعامك الروحي ويعد أيضا احتياجك الاجتماعي. أيضا أمر آخر، اجتهدي بإكرام والديك، فأنت لست عبء عليهم بل بركة لهم. الله أكرم والديك بيك، وقلب الأب وقلب الأم، إن كان مرات الأم تفضفض ببعض العبارات، إمتى أفرح بيك، ربنا يبعت لك ابن الحلال، فلانة صاحبتك اتجوزت، إحنا ليه نصيبنا كده. مرات الأمهات بيكونوا عندهم نوع من القلق، وبسبب قلق الأم بيحصل التوتر، أو إنه الأب في حالة صمت أو ربما ببعض نظراته. لكن ثقي إن قلب الأم وقلب الأب هو قلب محب للغاية، وانزعي من ذهنك فكرة إنك عبء على البيت، بل بالعكس أنت بركة. قدمي كل إكرام ومعاونة وتعضيد لهذا البيت، لا سيما إن الله قد أعد لك خطة. وجودك في البيت فترة محدودة، كضيفة عزيزة ستخرجي لفتح بيت جديد. أمر آخر هام جدا، هل تؤمنين بقوة الصوم والصلاة؟ صلي إلى الله طالبة بانكسار أنه يفتح أمامك الباب ويعد لك الشخص المعين المرتب لحياتك. الله أعد لك. يقول الكتاب المقدس، قال الرب الإله في سفر التكوين أصحاح 2 آية 18، وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. وبالتالي أعد حواء، ويقول الكتاب أحضرها إلى آدم كما أحضر الله حواء إلى آدم. ثقي إن الله سيحضر لك هذا الشريك المعين من قبله في الوقت المناسب. لكن دعيني أقرأ معك من كلمة الله الصالحة هذه العبارات العظيمة في نبي اسمه حبقوق، كان يعيش في فترة لم تكن سهلة. وفي سفر حبقوق يكتب بالروح القدس في أصحاح 3 من آية 17، يقول فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. لغاية هنا كلها أفكار سلبية ولا توحي أبدا بأي خير قادم. لكن عجبا على هذا الرجل العظيم، إذ يقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي.

ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أنا كراعي أجريت حتى الآن 57 عقد زواج، أكتر من نصفهم كان أزواج وزوجات عرايس وعرسان أكتر من سن 35 سنة. أكتر من نصف العدد ده كان عمرهم فوق 35 سنة. ومين يعلم، يمكن أنت نمرة 58. خليكي مستبشرة وافرحي ولا تضعي الأمور نصب عينك وكأنها حياة سوداء ولا فائدة. أنت مش محتاجة تروحي للشات والإنترنت، الشاتنج والإنترنت، ومش محتاجة تروحي تحطي صورتك في جرائد. أنت محتاجة تنحصري أمام الله وتنتظر الرب. انتظر الرب يا نفسي وأذكري جوده لا تنسي، فذاك بحبه الأبوي لك اليوم كما الأمسي. انتظر الرب يا نفسي. بستودعك في رعاية القدير، بتمنى ليك أفراح. اكتبلنا وياريت تبعتلنا صورة من كرت دعوة الفرح بالعريس الرائع اللي ربنا هيبعتهولك في وقت قريب والرب معاك. نشأت في أسرة تتكون من 5 أولاد وأنا البنت الوحيدة. أعاني من مشكلة التمييز، أفكر في الهروب من البيت حتى أتحرر. أذكر لهذه الفتاة بعض الأمور الغايبة عن ذهنها. لم تتاح هذه الفرصة لكثيرات من البنات مثلك. ماذا لو كانت أمك مع هذه الأسرة بدونك؟ أريد أن أوجه كلمة إلى الوالدين بهذا الخصوص.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة وافية كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 30. أشجعك تجهز كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، يا ريت تدينا فكرة عامة عن الأفكار الرئيسية في أصحاح 30.
1: يعني أصحاح 30 بيكلمنا عن أربع أو خمس حاجات مهمة قوي. أولا مذبح البخور في الجزء الأول، بعد كده فضة الفداء أو الكفارة في القسم الثاني، ثم مرحضة اللي هي مرحضة النحاسية بدءا من عدد 17، بعد كده بيكلمنا عن فكرتين، زيت المسحة ثم البخور العطر في آخر الأصحاح.
0: تمام، يعني هيبدأ لينا في هذا الأصحاح أولا بالكلام عن مذبح البخور.
1: أيوة.
0: وأنا يعني عايز أسأل حضرتك سؤال تطرقنا ليه في حلقات سابقة، أنه ليه ما كملش الكلام مباشرة بعد

0: أصح 27 في سرد قطع الخيمة وتكلم عن مذبح البخور. ليه كان 28 و29 و30 بين قوسين وبعد كده يبتدي يكمل لينا الكلام عن القطع التي تبدأ بمذبح البخور؟
1: يعني كلام حضرتك طبعا في الصميم لأي واحد بيقرأ وبيفكر لازم حيوصل لهذا السؤال. لكن في الحقيقة لما نعرف فكر الرب تزول الدهشة، بل بالعكس نحن نندهش من روعة وعظمة هذا الكتاب. زي ما قلنا قبل كده إن كأن الله يخرج من الداخل يطلع علشان يقابل الإنسان الخاطي. كأننا نقول بان حب الله لما قام يدعو من خباه، أيها الناس هلموا واشربوا ماء الحياة. فربنا طالع يتقابل مع الخاطي في مذبح النحاس، بعد ذلك هيمسك بإيديه ويدخل بيه كساجد. لكن قبل ما يتكلم عن كساجد، بدءا من مذبح البخور اللي احنا بيكلمنا عن السجود لله، بيكلمنا عن شيء مهم جدا اللي هو الكهنة. فبدون كهنوت كيف يمكننا أن نسجد؟ وبيكلمنا عن رئيس الكهنة اللي هو الكاهن العظيم على بيت الله.
0: تمام، هستسمحك هقرأ بعض الأعداد عن مذبح البخور، وبعدين هنشوف منظر لمذبح البخور على الشاشة وحضرتك تشرح لنا إيه هو مذبح البخور والمقصود منه إيه. وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنت تصنعه، طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي، سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين العصوين لحمله بهما، وتصنع العصوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك. دي الكلمات الواردة عن مذبح البخور، وهنشوف دلوقتي منظره على الشاشة وحضرتك تعلق لنا عليه. اتفضل.
1: أيوه. يعني بداية أقول إن فيه فرق مزدوج ما بين هذا المذبح اللي من ذهب نقي وبين مذبح آخر مر علينا قبل كده اللي هو مذبح النحاس اللي كان خشب صنت مغشى بالنحاس. الفرقين دول أولا الحجم الصغير بالنسبة لمذبح البخور والحجم الكبير قوي بالنسبة لمذبح النحاس. يعني مذبح النحاس 5 أذرع في 5 أذرع في ارتفاع 3 يبقى 75 ذراع مكعب، بينما ده ذراع في ذراع في 2 يعني 2 ذراع مكعب. تخيل 75 إلى 2. أنا في الحقيقة بتعلم منها درس، إن إذا كان درس مذبح النحاس بيكلمنا الله عمل معانا إيه، ومذبح البخور الرد بتاعنا إحنا لله في سجود، فأقول إن النسبة فعلا ما أقل ما أضعف سجودنا بالمقابلة مع ما عمل الله معنا.
0: تمام.
1: يعني يا رب قد أحببتني بحبك العجيب،
0: حبي إزاء
1: حبك لا شيء يا حبيب. اللي مننا راح إلى كندا وشاف شلالات نياجرا، الشلالات الرهيبة اللي بتصب ملايين الجالونات في الليل والنهار باستمرار، يلاحظ حاجة إن من شلالات نياجرا بيطلع رذاذ خفيف بسيط طلع لفوق بيعمل قوس قزح، منظر في منتهى الجمال. الرذاذ اللي طالع ده جاي منين؟ ما جاي من المية اللي نازلة، بس المية اللي نازلة جالونات لا أول لها ولا آخر. الرذاذ اللي طالع حاجة بسيطة جدا. ده الصورة بالنسبة لسجودنا بالمقابلة مع ما عمل الله معنا.
0: تمام.
1: ده الفرق الأولاني. الفرق الثاني إن هذا المذبح له إكليل، لكن مذبح النحاس أي إكليل له غير إكليل الشوك اللي كلل به المسيح كنوع من الإزدراء والتحقير له تهكما على أنه ملك اليهود. لكن هنا في إكليل لأنه بيكلمنا عن المسيح الذي قام من الأموات وصعد فوق جميع السماوات، ويسوع نراه الآن مكللا بالمجد والكرامة.
0: تمام. يعني حضرتك أشرت إلى مكانه فين؟ في القدس أمام الحجاب أيضا.
1: أيوة.
0: وخاماته إيه؟ بيتكلم عن الصنت المغشى بالذهب النقي.
1: صحيح.
0: دايما ورد علينا قبل كده الصنت المغشى بالذهب النقي.
1: أيوة.
0: شفناه في التابوت.
1: أيوة.
0: وشفنا فيه طبيعتي المس

0: تي حنسوت ولا هوت.
1: تمام.
0: أيضا عن ماذا يكلمنا هنا في مذبح البخور؟
1: يعني إحنا بنقول إن المسيح كإنسان جلس في عرش الله.
0: أيوة.
1: يعني ده اللي منه الواحد يكون ما عندوش خبر ويسمع الكلام ده يتخض.
0: يقول ده كفر.
1: ده كفر.
0: أيوة.
1: مش كده؟ لكن لو عرف السبب بطل العجب. المسيح ذهب نقي. يعني إيه؟ يعني الله بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. فلما يجلس المسيح اللي ظهر في الجسد يجلس في عرش الله أي غرابة في ذلك وهو معادل، لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه. هنا رجع تاني، لولا أن هذا المذبح خشب صمت طبيعة ناسوتية بتاعت المسيح وذهب نقي طبيعة لاهوتية بتاع المسيح ما كان يمكن أبدا أن إنسانا يجلس في عرش الله. لكن هذا ليس مجرد إنسان، إنه الله الذي ظهر في الجسد.
0: طبعا هناك فارق زي ما حضرتك أشرت بين هذا المذبح ومذبح المحرقة.
1: أي.
0: ده اسمه مذبح البخور.
1: أي.
0: عن ماذا يكلمنا البخور المتصاعد إلى إلى إلى فوق؟
1: يعني إذا كان مذبح المحرقة بيكلمنا عن عمل المسيح، البخور يكلمنا عن كمالات المسيح. طبعا علينا أن يعني نستدرك ونقول اللي بنشوفه أحيانا في بعض الكنائس من رفع بخور في الحقيقة بينسم أو يتناسوا ما قاله المسيح للمرأة السامرية في يوحنا 4. قال لها إيه؟ قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إيه معنى الله روح؟ معنى عارفين الله روح يعني ما عندوش الحواس بتاعت الإنسان يشتم ويقول الله إيه الحلاوة دي، لا مش كده. لكن في الحقيقة عندما نصعد لله كمالات المسيح جاز في أرض الشقى مظهرا كل كمال، هي دي البخور الذي يشبع قلب الله. يبقى إذا كنا في مذبح النحاس نرى عمل المسيح الكامل، فإننا في مذبح البخور نرى كمالات المسيح التي أنعشت قلب الله أبونا.
0: تمام. يبقى نتعلم من كلمة الله أن البخور كان من مستلزمات العبادة في الكهنوت اللاوي.
1: أيوة.
0: وكل الكهنوت اللاوي بالمواد بتاعته بالذبائح بتاعته بالبخور بتاعه ده كان رمز للمسيح.
1: صحيح.
0: أتى المسيح وصار بشخصه بكمالاته هو البخور العطر.
1: صحيح.
0: اللي احنا في عبادتنا في سجودنا في الوضع المسيحي لما بنقدمه لله الله الأب يشبع.
1: صحيح.
0: لما نرجع تاني نقدم بخور حرفي نحطه على نار ونولع كأننا بنرجع تاني للعهد القديم.
1: صحيح.
0: المسيح هو الحقيقة الذي كان يرمز إليه بخور العهد القديم.
1: تمام.
0: والمسيح هو الذبيحة الحقيقية الذي كان يرمز إليها ذبائح العهد القديم.
1: تمام.
0: فكل الكهنوت اللاوي بكل مشتملاته كان يرمز إلى شخص المسيح، وما عدنا بحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى محسوسات وملموسات في العبادة.
1: صحيح.
0: تمام. هسا اسمحك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 10 بيقول ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة. ليه مرة واحدة في السنة؟
1: تفضل يا أخي. يصنع هارون كفارة في يوم الكفارة، ويوم الكفارة كان يوم واحد في السنة. لو رحنا للاويين 16 اللي بيكلمنا عن يوم الكفارة، بيقول لنا انه مش بس بيعمل كفارة لإسرائيل، لكن يقول كده: فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم. فكانت تحتاج خيمة الاجتماع والأدوات التي في خيمة الاجتماع إلى كفارة. نفس الكلام بنقراه في عبرانيين 9:23: فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. يعني المسيح في عندما قدم نفسه كان يكفر عن كل ما له علاقة بالبشرية.
2: تمام، أشكرك. الأعداد اللاحقة من عدد 11 ل 16 تتكلم عن ما يسمى بالفدية، فدية الكفارة أو الفداء. هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.

0: وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين: نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدمة للرب. كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذوا فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع، فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. عايز أعرف إيه المغزى من وراء فدية الكفارة؟
1: يعني الرب أراد أن يشعرهم أنهم جميعا يحتاجون إلى فدية ويحتاجون إلى كفارة. طبعا الفضة لا تكفر، والكلام ده واضح قوي في العهد القديم وفي العهد الجديد. يعني مثلا في مزمور 49 بيقول لنا كده: الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الظهر. لما نروح لمثلا في العهد الجديد، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ بطرس في رسالته الأولى أصح 1:18-19 بيقول لنا: أنتوا افتديتم بس مش بفضة ولا بذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. فالرب بيشعرنا أنه في حاجة للفداء، وإحنا ما نقدرش، وعشان كده خلى المبلغ مبلغ زهيد يقدر عليه الغني والفقير. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل. ده صورة لما نقرأ عنه في رسالة روميا مرتين، مرة في أصح 3 ومرة في أصح 10: لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأ وأعوازهم مجد الله، لأنه لا فرق، لأن ربا واحدا غنيا للجميع كل اللي بيدعون باسمه. يبقى إذن الإنسان يحتاج إلى فدية، يحتاج إلى كفارة. المبلغ زهيد جدا يقدر عليه الفقير والغني، لكن في الحقيقة الحقيقة أسمى من ذلك بكثير، وكانت تستلزم دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس.
0: ونكرر ونقول أن هذا كان رمزا في العهد القديم،
1: رمز
0: إلى ما هو أثمن في العهد الجديد. تمام. الأعداد اللاحقة يا يوسف بدأ من عدد 17-21 تتكلم عن المرحلة. هنشوف منظر للمرحلة دلوقتي وحضرتك تعلق لنا عليها.
1: يعني هذه المرحلة يلفت النظر، طبعا هي من نحاس، لكن يلفت النظر أنها بدون مقاسات. وأرى في كونها بدون مقاسات عدة تعاليم نافعة. أولا أن الطهارة والقداسة المطلوبة من المؤمنين بلا حدود. يقول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. نظير القدوس يعني الله مطلوب مننا، هذا المطلوب مننا، ما فيش حدود. أو مثلا لما بيقول: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو، كما المسيح طاهر. يا هذا المسيح مستوى عالي قوي، أروح أنا فين؟ يبقى إذن لهذا السبب لا مقاسات للمرحضة. لكن أيضا إذا قلنا أن المرحضة والمية اللي فيها صورة لكلمة الله مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، فالكلمة ليس لها حدود. لكل كمال رأيت حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا. يبقى إذن من هذين المنطلقين، سواء المية في ذاتها رمز لكلمة الله لا حدود لها، أو المطلوب من استخدام المية إني أبقى طاهر وقدوس نظير الذي دعاني، هذه أيضا لا حدود لها.
0: طبعا مكانها في الدار الخارجية، يعني المرحضة مع مذبح النحاس الاثنين في الدار الخارجية.
1: تمام. زي ما قلنا قبل كده أنك لما بتدخل القدس بتودع النحاس إلى الأبد، لأن خلاص هيبقى ذهب.
0: تمام. القدس وقدس الأقداس الذهب،
1: ذهب،
0: لكن بره في الدار الخارجية النحاس.
1: وجاء مكانها كمان مهم، أنها بين مذبح النحاس والقدس، يعني كأن الأول تتقابل مع المسيح عند الصليب، وبعد كده محتاج تسجد، لكن قبل ما تسجد لازم تعدي على

0: المرحاض.
1: يعني هل هناك ضرورة للاغتسال قبل العبادة؟ عند ربنا كانت ضرورة.
0: أيوه.
1: ووسيلة الاغتسال حضرتك قلت هي كلمة الله.
0: أيوه.
1: لكن ماذا لو أراد إنسان بيشاهدنا الآن أن يقترب إلى الله في العبادة وظن أن الاغتسال الجسدي هو الضرورة اللازمة، وراح غسل إيده غسل رجله غسل أي حاجة وظن أنه بهذا الاغتسال هو مؤهل للوقوف أمام الله، تقول لنا إيه؟
0: يعني في الحقيقة الله مش بيبص على الإيدين والرجلين والجسم الخارجي، طبعا الله بيبص وشايف ده، لكن يهمه قوي قوي القلب. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. وإذا كنت عايز أنظف إيدي ماشي، بس تنظفها إيه؟ في المزمور يقول داود أغسل يدي بالنقاوة فأطوف بمذابحك يا رب، يعني ربنا عايز إيدين طاهرة. أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة، يعني في معاملاتي ما غشش وما سرقش. لكن إيه الفرق إن إذا كنت بغش وبسرق وبعدين أغسل إيدي بمية؟ طب وبعدين؟ الله مش ده اللي بيهمه، الله عاوز نقاوة القلب ونقاوة السلوك، وهذه لا نستطيع أن نفعلها بالبعد عن كلمة الله. بما يزكي الشاب طريقه يطهر وينظف سكته إزاي؟ بحفظه إياه حسب كلامك.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في الأعداد من 22 ل 33 بنعرف إن هو بيتكلم عن دهن المسحة، ممكن نعرف إيه مكوناته والمدلول الروحي ليه؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: جميل دهن المسحة، ولا سيما إنه جاء بعد المرحضة، وكأننا في المرحضة النحاسية بننظف من آثار الجسد اللي فينا، ثم نكتسب ما ليس فينا عن طريق دهن المسحة الذي يحدثنا عن الروح القدس. لما نروح مزمور 133 هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، وبعدين يقول مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه. يبقى إذن دهن المسحة بيكلمنا عن الفضائل التي نكتسبها عن طريق الروح القدس الذي يسكن فينا أو الذي يمسحنا. باعتبارنا كاهنة مسحنا، طبعا الكاهن لازم يمسح، المسيح له كل المجد، مسح بدهن الابتهاج أكثر من رفقائه زي ما بيقول لنا مزمور 45. فالمسيح مسح، وهنا في شيء جميل في عدد 26 لما يقول لنا وتمسح خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة. قبل الارتحال مسح تابوت الشهادة، وكذلك المسيح قبل أن يبدأ التجوال مسح. يقول لنا في أعمال 10 كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لكن يمكن الكلام اللي جه في الآخر يوقفنا شوية لما بيقول كده على جسد إنسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنع مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم. بمعنى أن ما نقدمه للمسيح من إكرام ومن سجود لا يصح تحت أي ظرف وأي مسمى أننا نسكبه على إنسان كائن من كان. الإكرام الذي المسيح به جدير لا يصح أن نشرك معه أحد على الإطلاق، عشان كده بيقول لنا على جسد إنسان لا يسكب. هذا الأمر مقدس للمسيح، أن يكرم المسيح، وما يصحش أني أخذ ما أكرم به المسيح أحطه لواحد تاني. هذا الأمر مرفوض تماما من كل الأتقياء، حتى لو مش عارف الجزء ده وعارف معناه، لكن ضمير الروحي وحس الروح يجعله يأبى أن كرامة المسيح تعطى للموسى ولا الإلية ولا البطرس ولا اليوحنا ولا لأي إنسان كائن من كان.
1: افتكرت مشهد يا أخي يوسف عندما كان المسيح في وسط التائبين المعترفين.
2: أيوة.
1: في مياه المعمودية، معمودية يوحنا المعمدان.
2: أيوة.
1: السماء ميزته.
2: صحيح.
1: والصوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طيب لكن على جبل التجارب

0: ما كانش في وسط التائبين المعترفين الخطاط، كان في وسط القديسين برضو، السماء ميزته.
1: صحيح.
0: والآب قال هذا هو ابن الحبيب.
1: صحيح.
0: وبطرس يقول لنا أنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد.
1: صحيح.
0: فالوحيد الذي ينبغي أن تقدم له الإكرامات والتمجيد والتسبيح هو شخص المسيح.
1: صحيح.
0: وحضرتك خوفتنا، لأنه كلمة أن الدهن ده يتحط على أي جسد تاني دي جريمة. الإكرام والتمجيد والتسبيح والترنيم تكتب في المسيح فقط.
1: صحيح.
0: التمجيدات في المسيح فقط.
1: صحيح.
0: التكريم في الكنائس المسيح فقط.
1: صحيح.
0: أي كنيسة تعمل تمجيد أو تكريم أو تسبيحة لشخص أيا كان بعيدا عن المسيح بحسب كلمات خروج 30 جريمة بشعة تستحق غضب الله ودينونة الله.
1: شوف بيقول هنا، كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه.
0: صحيح.
1: يعني الأمر جد خطير، يقطع، يعني الأمر يصل إلى القطع. نعم.
0: تمام. إذن تعلمنا أن زيت المسح يتكلم عن الروح القدس.
1: أيوة.
0: وهو المسؤول عن تكريم المسيح.
1: صحيح.
0: وتمجيد المسيح. الأعداد من 34 إلى نهاية الإصحاح تتكلم عن البخور. ادينا فكرة عن البخور، مكوناته والغرض منه إيه؟
1: يعني واضح من المكونات، أولا خذ لك أعطارا، يعني حاجات عطرة عبقة، يعني تعبق الجو وتخليه جو، وده المسيح. فهمنا قبل كده أن البخور هو شخص المسيح نفسه، فمتكون من 4 أجزاء اللي هي ميعة وأصفار وقنة عطرة ولبان نقي، أجزاء متساوية تصنع منها البخور اللي يشبع قلب وينعش قلب الله. طبعا ما ننساش أن الله روح وأنه لا يعجب بالروائح، لكن ده مجرد، لأن العهد القديم كله عهد ظلال ورموز الحقيقة في المسيح. هل المسيح أدخل السرور إلى قلب الله؟ حضرتك لسه قايل أن المسيح سواء في المعمودية من يوحنا أو فوق جبل التجلي اتفتحت السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ما الذي يسر قلب الله؟ مش البخور، لا، ده كان مجرد رمز للي بيسر قلب الله حقيقة وفعلا، اللي هو شخص المسيح مرموزا له هنا بالبخور العطر.
0: أنا عارف أن موضوع البخور ده غالي على قلبك.
1: أيوة.
0: وغالي على قلوبنا كلنا.
1: أكيد.
0: لأنه يتكلم عن شخص المسيح، وعارف أن الأعداد دي فيها كلام كتير جدا عن شخص المسيح في الأناجيل الأربعة.
1: صحيح.
0: وعن قيمة المسيح. فإحنا هنأجل الكلام عن البخور للحلقة الجاية عشان نستفيض فيه، ودلوقتي هنختم الحلقة. إحنا وصلنا لختام الحلقة، الرب يباركك، وراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعرفنا على جزء المرحضة وهي كانت من غير مقاسات، ودي بتعرفنا على أنه المسيح مكتمل فيه الطهارة والقداسة، وفي كمان المية اللي بتعرفنا على أن كلمة الله اللي بتطهر.
0: تمام.
3: شفنا أن الإنسان بيحتاج إلى فدية الكفارة، وإن كانت الفضة رمز باهت للكفارة، لكن الفضة لا تكفر. كريمة هي فدية نفوسنا فغلقت إلى الظهر، لكن نشكر رب افتدينا لا بأشياء تفنى من فضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح.
4: عرفنا أن ما يقدم للمسيح من إكرام لا ينفع أن يقدم لإنسان آخر، وشاهدنا بكده من السماء في المعمودية لما كان وسط التائبين، وفي التجلي ساعة ما كان في وسط القديسين.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، توقفنا في حلقة اليوم عند المرحضة، وتعلمنا أن المرحضة في مكانها المناسب، فهي تواجه الداخلين إلى القدس لكي يكهنوا في القدس. وفي البداية عرفنا أن المرحضة يتم الاغتسال بها أولا عند تقديس الكهنة، فالكهنة يتقدسوا مرة، يغتسلوا مرة عن طريق مياه المرحضة، لكن هناك اغتسال مستمر في كل مرة يدخلوا إلى القدس لكي يكهنوا. وعرفنا أن الاقتراب إلى الله يتطلب أن يكون هناك نقاوة وطهارة واغتسال، وما فيش غير كلمة ربنا بس اللي بتطهر وبتنقي. والاقتراب إلى الله في العبادة لا يتطلب فقط أن تغتسل بمياه، يعني المياه ممكن تغسل إيدك من وساخة اليد، تغسل رجلك من وساخة الطريق وتراب الطريق، لكن ماذا عن سلوك الرجلين؟ وماذا عن أعمال اليدين المشينة؟ وماذا عن أفكار الرأس؟ ما هو الذي يستطيع أن يغسل

0: تصل كل أدبيات الإنسان كيف تتنقى إلا من خلال هذا الكتاب كلام الله الذي قال عنه المسيح أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. ما فيش غير كلمة ربنا بس اللي بتنقي. لو أنت خادم وعايز تقف تعلم الناس أقعد قدام كلمة ربنا تنقي. لو أنت عايز تدخل قدام ربنا تصلي إيدك ينبغي أن تكون إيد طهرة، نرفع أيادي طاهرة. ما هو الذي يغسل الأيدي والرجلين والرأس والقلب سوى هذه الكلمة المنقية؟ خليك لازق في الكتاب، حياتك تتنقى. أقل كلمات سجود واعتراف أمام الرب هتشبع قلب الرب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحباء المشاهدين في كل مرة بتهتموا أنك تقعد وتبعت لينا، ابعت لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة لتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب، تقدر تعمل تحميل لكل البرامج السابقة، وأيضا عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص التاريخية الحقيقية والمهمة والمفيدة. قصتنا النهاردة بعنوان الرحمة لمن لا يستحق الرحمة، وهو ده أساسا تعريف الرحمة. اسم قصتنا هو تعريف الرحمة. رحمة معناها أن أرحم شخص ما يستاهلش يترحم. قصتنا النهاردة عن امرأة توسلت للقائد والإمبراطور الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت علشان يرحم ابنها، ورغم أنه كان عفى عنه من قبل نابليون بونابرت. نابليون بونابرت ولد يوم 15 أغسطس عام 1769،

في جزيرة كورسيكا. هذه الجزيرة كانت فرنسا استولت عليها قبل مولد نابليون بونابرت ب15 شهر. ورحل عن دنيانا يوم 5 مايو سنة 1821، وتوفى نابليون في منفاه عن عمر يناهز 52 سنة، ما عاش يعني مش سنين طويلة لكنه عمل أعمال كثيرة. السيدة وقفت تتشفع وتبكي وتطلب الرحمة لابنها. كان الابن ارتكب جرما عظيما يستحق عقوبة قاسية. وقالت لنابليون: أنا أعلم أنك إنسان رحوم، فأرجو أن تعفو وترحم ابني هذه المرة. فرد عليها نابليون وقال لها: أنا أحب الرحمة ولكني قد صفحت عن ابنك المرة السابقة. ردت عليه وقالت له: معلش، من فضلك ارحم واصفع عنه هذه المرة. رد نابليون: إنه لا يستحق الرحمة، فقد استهان برحمتي السابقة. ردت الأم قالت: أنا أعلم إنه لا يستحق الرحمة ولكنك أنت رحوم. فرد نابليون كمان وقال لها: كيف أرحم من لا يستحق الرحمة؟ فردت عليه بقى الحكمة الجميلة: إن قدمت الرحمة لمن يستحقها لا تحسب رحمة، لكن الرحمة الحقة هي التي تقدم لمن لا يستحقها. صمت نابليون بونابرت قليلا ثم قال لها: لقد أدركت الآن ما معنى الرحمة أيتها الأم، لذلك قررت العفو عن ابنك. قصة جميلة جميلة، وبتوريك أن هذا القائد نابليون بونابرت رغم أنه يعني محارب لكن مفكر يدور على، وأقنعته، سمع منها وأقنعته، واستطاعت هذه الأم الطيبة الجميلة أن تحصل على الرحمة لابنها الذي لا يستحق الرحمة. الرحمة هي لمن لا يستحق الرحمة. سنستكمل هذه القصة الحقيقية بعدما نستمتع بترنيمة من الروائع مع مرنمنا الجميل، صوته حلو وهو كله حلو، يوسف صمويل. ابقى معي إلى ما بعد الفاصل.

كانت هذه الترنيمة الرائعة الجميلة التي تتحدث عن الله الرحيم عند صليب ربنا يسوع المسيح من تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل يوسف صمويل. ربنا يباركك يا أخويا يوسف وتعمل لنا ترنيم أكتر وأكتر، يعني بجو روحي معطر كان في الاستوديو. أتمنى أن يكون وصل إلى حضراتكم أينما أنتم تشاهدونني في هذه القصة اللي بعنوان الرحمة لمن لا يستحق الرحمة. وهذه الامرأة اللي كانت بتطلب الرحمة لابنها من نابليون بونابرت وكان عفى عنه سابقا وقعدت تقول له ارحمه، قال لها لا ما انا رحمته قبل كده، قالت له معلش ارحمه تاني، قال لها لا ازاي ارحمه هو استخف برحمته السابقة، هو لا يستحق الرحمة. فقالت له ده تعريف الرحمة، الرحمة هي تقدم لمن لا يستحق الرحمة. واستطاعت بشفاعتها وطلبتها انها تحصل على العفو لابنها. قصة مؤثرة جميلة بتظهر لك قد ايه قلب الام وقد ايه هذا الامبراطور رغم عظمته وشراسته في الحروب نابليون بونابرت ازاي برضه يقدر يقدر الرحمة. لكن فين نابليون بونابرت من رب وإله نابليون بونابرت؟ هكلمك في هذه القصة في ثلاث كلمات هامة جدا. الكلمة الأولى عن الرحمة هي صفة الله الرحيم. الرحمة هي صفة الله الرحيم. والكلمة الثانية اطلب الرحمة من الراحم العظيم. والكلمة الثالثة يوم نهاية الرحمة الأليم. في يوم لا نابليون ولا حد بيرحم ولا الله نفسه بيرحم. هتقول لي ازاي؟ ايوه الرحمة، هتقول لي طب ما الرحمة لمن لا يستحق الرحمة، برضو الرحمة ليها معاد، حينما ينتهي معاد الرحمة لا يكون إلا وقت العدل فقط. الرحمة صفة الله الرحيم مما لا شك فيه طبعا، مئات

آيات في الكتاب المقدس بتتكلم عن الله رحمن ورحيم، ربنا رحيم طبعا رحيم. مثلا في أفسس 2 بيقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواتا بالخطايا أحيانا مع المسيح. رحمة ربنا فعلا، رحمة ربنا مبنية على عدله، فما كانش ممكن ربنا يرحمني إلا على أساس موت المسيح اللي دفع الأجرة. ولا يوجد، يعني مستحيل الرحمة والحق يلتقيا إلا في صليب المسيح. الرحمة والحق التقيا، البر والسلام ثلاثة ما. لو أنا قاضي، مش نابليون بونابرت، لو أنا قاضي وقدامي واحد قاتل وجات أمه تقول لي ارحمه يا حضرة القاضي، أقول لها لا أنا هعدمه. إزاي؟ أنت لازم تبقى رحيم. أقول لا أنا قاضي أنفذ العدل. إلا في حالة واحدة، أني أقول أوكي أنا أرحمه بس أنا هموت لأجله. ده اللي عمله المسيح. هذه قصة الفداء اللي يمكن أنت رافضها من غير ما تفكر فيها، لكن كل مسيحي حقيقي اختبر قصة الفداء يشعر بالفخر. طبعا انت، انا عارف يمكن بتقول ازاي بتقول الله يبقي انسان ويموت، ده كلام ما يقبلوش عقل. هو كلام عاقل جدا، كلام اسمى من العقل لكنه عاقل جدا. الله يقدر يظهر باي صورة ويقدر يدفع الثمن. علشان كده الله الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها احيانا مع المسيح. يقول لموسى انا ارحم من ارحم في رومية 9:15، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. والمسيح كمان قال فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة في متى 12:7، وبرضو عادها مرة تاني وقال فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء، مأخوذة من سفر هوشع. الله، الله هو صاحب الغنى الكثير الرحيم. الله هو الرحيم الحقيقي. نقطة تانية، اطلب الرحمة من الرحم العظيم. يعني تكلمنا عن الرحمة صفة الله الرحيم، لكن اطلب منه. يعني تخيل لو الست دي ما رحتش لنابليون، نابليون عايز يرحم بس ما هي ما طلبتش، خلاص. مئات من الآيات كلها بتقول إن الله بيرحم اللي بيقول له ارحمني. داود بعد ما أخطأ وزنى وقتل راح لربنا في مزمور التوبة الشهير 51، قال له ارحمني يا الله مش حسب استحقائي، ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معاصيا. ومكتوب لازم نطلب الرحمة فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، ننال رحمة ونجد نعمة. ناس كتيرة في العهد الجديد وقت البرنامج مش هيقضيني، مثلا 2 من العميان في إنجيل متى وصح 9:27، وفيما يسوع مجتاز منهم بارتيماوس الأعمى، أعميان أريحة، تبعه أعميان يصرخان ارحمنا يا ابن داود. في متى 15 امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه ارحمني يا سيد يا ابن داود، وكلهم شفاهم. في متى 17 راجل ابنه مريض جدا وفي شياطين قائلا يا سيد ارحم ابني فانه يسرع ويتألم شديدا. فمتى 20 اعميان كفر نحوم، واذا اعميان جالسان على الطريق، فلما اعميان اريحة، الاولانيين بتوع كفر نحوم ودول بتوع اريحة، واذا اعميان جالسان على الطريق فلما سمع ان يسوع مجتاز صرخ ارحمنا ارحمنا يا سيد يا ابن داود. في مرقس 10 بتكرر نفس الفكرة عن اعميان اريحة. في لوقا 17 10 مرضى بالبرص رفعوا صوتا يا يسوع يا معلم ارحمنا. طبعا المثل الجميل اللي قاله الرب في لوقا 18، العشار قرأ على صدره وقائلا ارحمني، أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء فصرخ قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي. في لوقا 18 برضو بيتكلم عن بارتيماوس الأعمى، والآية بتقول منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح الحياة. الله هو الرحم العظيم، اطلب الرحمة

0: من هذا الإله الرحيم، لكن في يوم عدم الرحمة الأليم. مسيح حكى قصة حقيقية شهيرة في إنجيل لوقا وصح 16 عن راجل غني ترمى في الجحيم وصرخ يا أبي إبراهيم ارحمني. قال له انتهى وقت الرحمة، صلى في وقت غير مناسب لشخص غير مناسب في مكان غير مناسب بدافع غير مناسب. الآن وقت الرحمة. بعد الموت تقول كلمة الله لا توجد رحمة. علشان كده أنا عارف أن الرحمة لمن لا يسحق الرحمة، لكن ليها سقف، ليها وقت. هي أنا عايش أيا كان حالي، زي اللص اللي كان على الصليب على آخر لحظة، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال المسيح الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. أتمنى لك أنك تصلي معايا دلوقتي. يا رب أنا بصراحة من غير رحمتك أهلك وروح جهنم. يا رب أنا أستاهل الجحيم، حرقي حتف يا رب أترمي فيها، لكن ارحمني يا الله، ارحمني يا الله. أنا جاي مستند على رحمتك على أساس صليب الرب يسوع. صدقني تسمع جوه قلبك بيقول لك مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم

إجابة مجموعة الأسئلة المهمة ما وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق، والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكرمة، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين، ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكرمة، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

0: award-winning movies such as The Atheist Delusion freely on our website, where you'll also find articles, videos, and audio messages, as well as books, DVDs, gospel tracts, and other resources to help you share your faith biblically and effectively. Make sure to visit livingwaters.com today.
1: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. وحلقة هذا الأسبوع أحبائي بنعمة الرب حلقة جديدة طبعا بعنوان قال الرب يسوع للذين كانوا يحاورونه، قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وطبعا هو المقصود فيه أنه هو مساوي نفسه للآب، وبذات الوقت هم فهموا أنه عمل نفسه معادلا لله، وطبعا هذا الشيء طلبوا أن يقتلوه بحسب بشارة يوحنا الحبيب الإصحاح الخامس. فرح نتأمل بنعمة رب هذه المقطوعة اللي هي طبعا بتركز جدا على موضوع لاهوت المسيح، وطبعا أمور جانبية أيضا بنعمة الرب يسوع المسيح. سعيد أن يكون معي بالاستوديو خادم الرب الفاضل الأسيس الفاضل نصيف قلادة، وهو أيضا راعي الكنيسة المشيخية في سيدني أستراليا. أهلا وسهلا بحضرتك أساس.
1: أهلا وسهلا سيد جون، وأهلا وسهلا بكل ضيوفك والأسيس يوسف. أهلا وسهلا بي.
0: رب يباركك ويحفظك. أحبائي طبعا بنعمة رب أيضا كما رح بيكون معنا كالعادي أكثر من ضيف، لأنه برنامج أكثر من رأي هو أكثر من ضيف، خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس.
2: أسيس زون، سعيد جدا أكون مع حضرتك ومع حبيبي الأسيس لصيف، وشكرا على الإضافة.
0: الرب يباركك ويحفظك. طيب اسمح لي بس أتحدث قليلا مع الأسيس نصيف، ناخذ منه التعليق الأول ونرجع لحضرتك لو سمحت. طيب أسيس نصيف لو سمحت هيك وباختصار، شو البداية اللي ممكن نبتدي فيها بحسب رأيك؟
1: يعني احنا مهمين جدا في البداية نعرف القرينة اللي فيها قيلت هذه الآية وهذا المعنى مهم جدا جدا. يعني يعني كلنا عارفين في إنجيل يوحنا وفي أصحاح 5 ولاية آية 17، لكن قبلها هي قصة ومعجزة شفاء مريض بركة بيت حزدة. هذا المريض اللي كان له 38 سنة ملقى أو ينتظر تحريك المياه لينزل حسب عادة، أو كان يعتقد أن هناك ملاك ينزل أحيانا يحرك الماء، ومن نزل أولا كان يشفى من أي مرض به. وهذا الشخص كان له 38 عام، ويبدو أنه حاول كثيرا مرارا وتكرارا وفشل، وحتى في حوار

0: الرب يسوع المسيح معه أتريد أن تبرأ؟ قال ليس لي إنسان، فمتى أردت أن آتي وينزل أمامي آخر، إلى آخر هذه القصة. والرب يسوع المسيح ذهب إلى هذا المكان بركة بيت حزدة، وهي معناها بيت الرحمة، الكلمة حزدة باللغة العبرية يعني رحمة أو نعمة أو سلام. على بركة بيت الرحمة كان يوجد مرضى كثيرون من عمي وعرج وعصم، يتوقعون كما قلت تحريك المياه. وهذا الإنسان يبدو أن حالته كانت صعبة جدا، ويقول عنه الكتاب بعض المفردات الجميلة جدا اللي أحب أبتدي بيها النهاردة في حديثنا عن شخص الرب يسوع المسيح وحنان وروعة شخص الرب يسوع المسيح ومحبته. يقول هذا رآه يسوع، هذا رآه يسوع وعلم أن مضطجعا وعلم أن له زمانا كثير. هذا رآه يسوع، كأن يسوع المسيح ذهب خصيصا لهذا الإنسان. وبرغم أن البركة مليئة بالمرضى ومليئة بالذين يحتاجون لشفاء ومليئة بالأشخاص اللي يتوقعون أيضا عمل معجزي معهم، لكن الرب يسوع المسيح في هذا اليوم تحديدا في الوقت المعين ذهب إلى هذا الإنسان وعلم أن له زمانا كثير، وسأله سؤال: أتريد أن تبرأ؟ بمعنى ويبدو أنه كان فقد الرغبة في الشفاء، يبدو أنه اعتاد على المرض، يبدو من كثرة الزمن وكثرة المحاولات فشل تماما وفقد الرجاء في الشفاء، مثله مثل كثيرين من يفقدون الرجاء مع الألم الشديد. المشكلة اللي حدثت أن الرب يسوع طبعا قال له قم احمل سريرك ويمشي، وفي حالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشي. المشكلة في هذه القصة أنها كانت يوم السبت. كانت يوم السبت، وكان عيد عند اليهود، ويسوع صعد لأورشليم في العيد وذهب إلى هذا المكان في عند بركة عند باب الضأن في هذه البركة. ويبدو أنه المسيح يعني عايز أقولها خصيصا ذهب لهذا الإنسان وأراد أن يجري هذه المعجزة كعادته يوم السبت، كمعجزات كثيرة وأعمال كثيرة قام بها الرب يوم السبت، إن أعطانا الرب وقت نتكلم عنها. فقال الذي شفي أنه سبت، فقال اليهود هنا دي المشكلة بدت هنا، وده الرد اللي رد اليهود. قالوا للإنسان الذي له 38 سنة الذي شفي في يوم السبت إنه سبت، وكأن اعتراضهم على هذا الإنسان وعلى هذه المعجزة أنها تمت يوم السبت، فلم يفرحوا لشفاء هذا المريض، لم يفكروا في كيف كان إنسانا مريضا منذ 38 عام مطروحا، مر عليه كام سبت ومر عليه كام عيد وكام احتفال وهو في حالة في حزن ويأس.
1: هو مريض، هو مريض بقاله 38 سنة.
0: 38 سنة
1: لو ضربنا 52 ضرب 38 خد كام سبت طلع
0: 38 في السنة الواحدة، عندك أربع سبوت في الشهر فأربعة في 12 في يعني حسبة يعني
1: 52 سبت.
0: 52 سبت
1: مفروض يكون لأنه 52 أسبوع
0: 52 أسبوع
1: في 38
0: في 38 سنة
1: كم سبت
0: كام سبت. فمر عليه سبوت كثيرة جدا، لم يحتفل كباقي، لم يفرق معهم، لم يهتموا به. لكن اليوم الذي شفي فيه قالوا للذي شفي: لا يحل لك أن تحمل سريرك. أنت شايل سريرك، ده فرحان، ده يعني ده شفي، ده هذا اليوم بالنسبة له يوم عيد، يا ده يعني ينبغي أن تفرحوا معه. وهنا بدأ الحوار على السبت وحفظ السبت. فقال لهم: الذي أبرأني، هو لم يكن يعلم يسوع، الذي أبرأني قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الذي أبرأك؟ فأما الذي شفه فلم يكن يعلم من هو، فقال: لست أعلم، لست أعلم. ومن القصة؟ فوجدوا يسوع في الهيكل مرة أخرى. فالمرة الأولى ذهب إليه يسوع وهو مريض وشفاه، والمرة الثانية وجده يسوع أيضا في الهيكل، ذهب إليه في الهيكل وقال له هذه الكلمة: ها أنت قد برئت، أي شفيت، فلا تخطئ. وهنا أعطاه إبراء روحي، وكأنه هذا الإنسان، أنا بقول الإنسان ده محظوظ في هذا اليوم، إنجاز لي التعبير أستخدم كلمة محظوظ، هذا الإنسان كان في هذا اليوم في وعد أو في لقاء مع الافتقاد والشفاء الروحي والنفسي والجسدي، لأنه تقابل مع يسوع المسيح. هنا بدأت مرة تانية أقول الإشكالية، أنه هذا السبت. فبدأوا زي ما حضرتك أشرت في المقدمة، القادة اليهود يطردون ويطردون ويحاولوا أن يصطادوا يسوع بأي شكل. فهنا بدأوا يقول الكتاب كده: يطلبون أن يقتلوا يسوع. في آية 16 لأنه عمل هذا العمل في السبت والشفاء.

رد عنهم الرب يسوع المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. إيه بقى تفسير هذه الفكرة؟ ببساطة، هم كانوا يعتقدون أن السبت لا يحل للإنسان أن يعمل أي أعمال فيه تماما، وأن حتى الله نفسه في معظم الربين كانوا يعتقدون

0: ارتاح لانه لازم كان تعبانه.
1: الفعل زي ما حضرتك بتقول الفعل مش معناه انه ارتاح لانه تعبان, الفعل معناه اكمل انجز شعر بالرضا او اتم العمل. فالانسان بمعنى سبت, يعني كلمه العبريه سبت بمعنى راحه, بمعنى اتم عمل وانجزه. ومع ذلك اتم عمل الخلق لكنه لم ينتهي من اعمال العنايه. احد الربيين كان يقول هذه الكلمات ردا على هذه الفكره, قال ان الله اكمل عمل الخلق لكنه يستمر يعمل في اربع اعمال على الاقل, يعمل في اعمال العنايه, اعمال الدينونه, اعمال الرحمه, ثم العدل. الاربع اعمال دول لا يكف الله عن العمل فيهم, فهو يعمل. لماذا؟ فاذا وبدليل حتى هما انفسهم لو كان في حد مولود طفل في اليوم التامن, واليوم الثامن صادف سبت ولابد ان يختتن في السبت, كانوا يختتنون في السبت, وكانوا هم انفسهم يقومون باعمال كثيره يوم السبت لكن يبررونها لنفسهم. فالقضيه في هذا المشهد هم كانوا في انتقاد ليسوع المسيح. ونقرأ من بداية السفر إنجيل يوحنا في محاولات كثيرة جدا, على الأقل في أصحاح 7 حاولوا قتله, حاولوا إلقاؤه من فوق الجبل مرات كثيرة يصطادونه بكلب. فهنا كان أيضا حادثة من الأحداث اللي موجودة. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر, يعني أكثر في 18 أن يقتلوه, لأنه لم ينقض السبت فقط بل جعل نفسه معادلا لله. فإذن هذه الآية كما أشرت حضرتك فيها القرينة بتاعتها, واحد هو عداء اليهود, اثنين فهم خاطئ لمفهوم السبت ونتكلم فيها بعد قليل, إلا المسيح رد في معجزاته على السبت وقال لهم السبت جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. وفي معظم الآيات والمعجزات اللي أجرها الرب يسوع المسيح في يوم السبت كان يعلم أنه لابد من أعمال الرحمة وأعمال الخير. مرة من مرات قال لهم إذا سقط ثور أو أو أو أو, أو خروف في حفرة على يعني
0: أنت شيله
1: صاحبه. فإن كان إن كنتم تهتمون بثرانكم ومعشيكم وكباشكم, ألا أهتم أنا بالإنسان؟ ده المعنى اللي عايز يقوله الرب,
0: كم يكون أفضل يعني
1: كم يكون أفضل الإنسان. وقال لهم فعل الخير في السبت, فإذن أو فعل الرحمة في السبت. فإذن كان الفكرة أنا الخلف هذا الفهم الخاطئ لمفهوم السبت, ثم أيضا إدراكهم لأنه التقديس الحرفي والتقصي ليوم السبت وكيف يحفظونهم بالرغم أنهم كانوا ينقضونهم أشخاصهم. المعنى الأهم هو انتقادهم وعدائهم لشخص الرب يسوع المسيح اللي دفعهم يحاول أن يتصيدوه بأي أمر ما حتى ينالون منه.
0: ربي باركك, أشكرك جدا. حضرة الأسيس يوسف معايا لو سمحت.
2: مع حضرتك.
0: ربي باكك ويحفظك. بتحب ندخل في الجد او بتحب تعمل مقدمه لو سمحت؟ بس الكل
2: هو القسيس نصيب دخل في الجد على طول يعني.
0: أمين. ربي باكك. امين.
2: انا كنت احب اقول بس في المقدمه من العنوان حضر القسيس في موضوعين مهمين, وارجو يعني انه ربي يدينا نعمه في نهايه الحلقه يكون الموضوعين دول اتفهموا بصورة أوضح شوية. الموضوع الأول في بيتكلم عن العمل, أبي يعمل, فهل الله بيعمل؟ يعني سؤال. وأنا عايز أقول الحلقة دي, الحلقة بتاعت النهاردة هي موضوع اليوم فعلا, موضوع النهاردة ناس كلها بتتساءل هل الله بيعمل؟ طبعا في ناس بتروح أبعد من كده, هل الله موجود أساسا؟ ولو موجود هل بيعمل؟ وفين عمله؟ يعني فين عمل الله في وسط عالم حضر قسيس بنشوف فيه الفوضى والظلم وكل واحد بيعمل اللي عايز يعمله ونوع من البلطجة على مستوى العالم. يعني تحس كأنه العالم سايب. لا الله, فالآية النهاردة بتقول لنا الله بيعمل, بس الموضوع أنه الله مش بيعمل بالطريقة اللي احنا بنفكر بيها أو بالطريقة اللي احنا عايزينها أو بالطريقة اللي احنا متوقعينها. جدعون زمان سأل الرب السؤال ده لما الرب بيقول له الرب معك يا جبار البأس, فبيقول له طب لو هو معانا فعلا وموجود ليه بيحصل معانا الأمور دي؟ عايز أقول بالنسبة للعمل بتاع الله برضو كبداية إنه الله بيعمل عمله الأساسي, وده هنشوفه في القصة اللي لخصها حضر قسيس نصيف. عمله الأساسي عمل الرحمة للإنسان, خلاص الإنسان, شفاء الإنسان, الشفاء الروحي. ده الله يريد, الله يطلب, وي

0: أريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أما بقية الأمور التانية فالله أوجد لها قوانين، والله ادانا عقل وحكمة، ومن القوانين بتاعته إنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فالعالم لو بيزرع بالحب وبالصدق وبالإخلاص هيحصد، ولو بيزرع بالظلم وبالافتراء وبحاجات تانية برضه هيحصد. فلكن الله بيعمل، الله بيعمل في الخليقة المنظورة، الله بيعمل في الخليقة الغير منظورة، وهي أعظم وأكبر بكتير. كاتب العبرانيين بيتكلم عنه، بيقول إنه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. وبولس في سفر الأعمال في أريوس باغوس في أثينا كلم الجماعة الوثنيين دول، قال لهم إنه به نحن ذريته، إحنا الذرية بتاعته، به نحيا ونتحرك ونوجد. فيعني مش عايز أقول ببساطة، لكن نوع من الجهل إن إحنا نتخيل إن الله ساكن والله متفرج على الأمور اللي بتحصل. لا، هو بس فيه بيحترم إلى حد بعيد جدا إرادة الإنسان، لكن في مواقف معينة وفي توقيت معين بيتدخل وبيحول كل الأمور في النهاية عشان يتمم بيها مصلحته أو يتمم مشيئته. الأمر الثاني في الآية اللي برضو يعني أتمنى في نهاية الحلقة نكون وضحناه، مش بس إن الله بيعمل، موضوع الآب والابن، وده حاجة برضو من الحاجات الصعبة المهمة، لأنه يعني مازال الموضوع ده عقدة بالنسبة لناس كتير. وبالأسف يعني الحقيقة دي أنا لمستها، لأنه زمان في خدمتي حضرة أسيس في الجيش، وصادفت يعني عساكر يعني بسطة جدا، والحقائق بتاعت اللاهوت الثالوث والآب والابن بالنسبة لهم يعني ما فيش أي معلومات. وكان في واحد زميل لينا ضابط كان يعني بيسأل العسكري ده، فما بيعرفش يجاوب، فكان بتغاظ منه جدا. المهم يعني قصة بعيدة عن الموضوع، بس عايز أقول حتى المسيحيين أو من المسيحيين الفهم بسيط جدا. فالنهاردة برضو عايزين نلقي الضوء بموضوع الآب والابن، وأقول ملاحظة بس ويمكن يعني تتوضح في سياق الحديث بتاعنا في الحلقة. اللي عامل مشكلة عند الأسيس بالنسبة للآب والابن، إن احنا بنتخيل إنه موضوع الآب والابن على طول بيجي في تصورنا الحياة بتاعتنا احنا. فاحنا عندنا الأب والابن دول شخصيتين، مش ممكن يكونوا شخصية واحدة، وكل واحد ليه فكره وليه شكله وليه شخصيته. فبنحاول نفهم موضوع الآب والابن بنفس الطريقة. فمبدئيا أحب أقول حبايبنا اللي بيسمعونا، الله المسيح قال لنا الكلام ده عنه، الله روح. الجسد المادي دوا بتاعنا، طبيعة الله مش كده خالص، الله روح. وفكرة الآب والابن كل اللي ناخده منها ناخد معاني من الكلمات، لكن ما بنقدرش ناخدها بصورة حرفية زي الصور المادية بتاعتنا. والدليل على كلامي، أنا مش بقول فلسفة، يعني لما فيلبس في مرة بيقول في نفس البشارة دي، بيقول المسيح أرنا الآب وكفانا. فالمسيح عاد وقال له أنا معكم زمان هذه مدته ولم تعرفني. لا، عارفك ازاي؟ هو انت الابن ولا الاب؟ قال له من رآني فقد رأى الاب، انا في الاب والاب فيا. انا بس عايز الناس تبقى متاكده انه واحنا بنتكلم عن الاب والابن، مش الموضوع زي مثلا انا وابني واحد من اولادي. لا، ده ابوه وبنوه فريده لا مثيل لها. فده اللي اتمنى ان احنا النهارده نوضحه، موضوع ان الله بيعمل، وموضوع الآب والابن والعلاقة اللي بينهم. وزي ما تفضل الأسيس نصيف في نفس الأصحاح ده، في نفس الجزء ده، هنلاقي فيه توضيحات كتيرة عن الموضوعين. هو الأسيس نصيف وضح حكاية السبت والهدف من رد المسيح على الناس اللي بيسمعوه، وبرضو يعني هنوضح إلى حد ما موضوع الآب والابن.
1: ربي باركك، أشكرك جدا. بحسب يوحنا 9:4 بيقول الرب يسوع: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ويوحنا 4:34 بيقول الرب يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. لكن بحسب ما قرأنا نحن بحسب يوحنا 5، إنه

0: يعمل وأنا أعمل. هنا كأنه النبرة اختلفت. يس أنا جاي، المسيح كأنه عم بيقول أنا جاي مرسل، لأنه بإنسانيته جاي مرسل، لكن هو في جوهر هو الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس، هو الله الإبن. فكيف فينا هيك نحاول نربط الأفكار؟ بس في نبرة مختلفة عم بيحاول يوضح لنا، يس أنا جاي أعمل مشيئة الذي أرسلني، بس أنا والآب واحد بين السطور، مع أنه قالها فيما بعد.
1: قال في يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، وقال في يوحنا 14 من رأني فقد رأى الآب. وقال طبعا ده يقودنا الأول، هيقودنا للحوار عن فكرة أنه ما قصد الرب يسوع المسيح من أب يعمل، وتعبيره هو في تعبير أن الله أبوه، يعني ده ومساواته، الله أبي يعمل وأنا أعمل. فيعني كانوا بيرد على فكرة، زي ما قلنا هي بيرد على فكرة أنت ليه بتشتغل يوم السبت؟ قال لهم الله أبويا بيشتغل، الله أبي يعمل يوم السبت، فأنا أعمل، فأنا وأبي واحد. وهنا هم فهموا الفكرة دي وفهموها جدا، أن مش مجرد أنه يرد على فكرة العمل فقط، لكنه أراد يسوع المسيح بهذا التعليم أن يوضح أنه ابن الله، أنه المسيح الآتي، أنه معادل لله. فهذا ووضحت هنا في القول، واليهود فهموا كده كويس، فكانوا يطلبون أكثر أن يقتلوه، ليس لأنه لم ينقل السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه. النقطة الثانية، معادلا نفسه بالله. ويبتدي المسيح طبعا يتكلم ويدي،
0: وانا بحيرون لو قطعتك ودخلتك على موضوع ثاني بس بسرعه. بحيرون اللي بيقول لك هو مش قصده كده لما بيقول مثلا انا والاب واحد. هون واضح انه عم بيساوي نفسه بالله، وهيك فهموها. وكان قالوا لا سوري انتوا فهمتوا غلط، مش قصدي كده، مش كده.
1: لا
0: هو ما وضحهاش
1: الحقيقه
0: باذهانهم كما هي،
1: يعني
0: هو الله، يعني كل شيء يقول انه انا عم لكم انه
1: فهموها.
0: فهموها بيجي واحد بيفسر لك لا هو مش قصده كده، مثل شو جهوى او غيره او المسلمين، بعض المسلمين.
1: ببساطه شديده تعالوا نقول 3-4 اعمال لا يعملهم الا الله، ونشوف هل المسيح عملهم ولا لا. غفران الخطايا، لا يغفر احد الخطايا الا
0: الله.
1: الله. هل يسوع المسيح غفر الخطايا؟ غفر الخطايا لما قدم له المفلوج الذي يحمله اصدقائه الاربعه، قال له يا بني سق مغفور لك خطاياك. هم تذمروا وقالوا ايه؟ انه من يغفر خطايا الا الله وحده. وهنا ده معناه من المعاني اعمال الخلق. اعمال الخلق لا احنا كلنا نؤمن ان الله هو الخالق، الله الاب. طب اذا كان يسوع المسيح هو خالق، اذا هو ايضا مساوي للاب. وهنشوف عندنا به خلق العالمين في يوحنا 1.
0: يعني دخلتني على نقطه ثانيه.
1: انا عايز احط
0: نقطه حلوه.
1: فبه خلق، وبعدين يقول في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، والكلمه كان الله. هذه نفس الادي الازليه، ودي معنى ثالث. فاذا هو ازلي، هو خالق، هو غافر للخطايا، هو أيضا يعلم الأخبار والسرائر. هو من يعلم السرائر ويعلم الخفاء إلا الله؟ الله وحده. هو يعمل غير. في أكثر من مرة المسيح كان يعلم ما يدور في ذهن الناس ويخاطبهم بهذه الأمور علنية. اثنين، أعمال العناية والحفظ. لو رجعنا لسفر لرسالة العبرانيين أصحاح 1، يقول أن الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام في ابنه الذي به عامل العالمين، المسيح خالق. وفي يوحنا 1 يقول به كان كل شيء، بالمسيح، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ولما نرجع لكلوس نلاقي الرسول بولس وهو بيتكلم على اعمال العنايه، اللي ما يقول فيه يقوم الكل. كلمه يقوم او يقوم الخليقه مش معنى يقوم، اكزيست،
0: شيء قائم،
1: موجود، يوجد، اكزيست، مش يقوم من الموت، لكن اكزيست، موجود. ففي يسوع المسيح يقوم الكل، هو الكل في الكل، وهو ملء الكل. فاذا هنا بنشوف اعمال الله اللي هي غفران خطايا، يسوع يغفر الخطايا. اعمال الله في الخلق والاحياء، معجزه اللي حضرتك اشرت ليها في يوحنا 9 اللي علق فيها أبي.
0: أنا هعلق عليها شوية حتى تشغل ليها شوية.
1: في يوحنا 9 ونجي نتكلم فيها بتفصيل. هذه المعجزة ليست معجزة تفتيح أعين أعمى، هذه معجزة خلق عين لإنسان ولد من بطن أمه أعمى بدون. فالمسيح تفعل على الأرض، صنع من التفلطين نفس المادي الماتيريا، نفس المادة التي خلق بها الإنسان، تراب وجبل من آدم تراب وإلى آخره. فخلق له عينين من جديد. وهذه خلق معجزة في يوحنا 11 أيضا اللي أشرت فيها عن الحديث عن الإقامة، إقامة الأموات. مش مجرد أقامة ميت يعني له ساعات لا ده تحلل.

0: أهنتنا ده خلق من جديد، معجزة خلق وإحياء من جديد. فهذه المعجزات تعبر عن سلطان وسلطة الله. فإذن يسوع المسيح كان مساوياً للآب في الجوهر، مساوياً له في الطبيعة، لكن أيضاً مختلف في الدور والعمل. وده اللي يوضح الفكرة حضرتك أشرت إليها، ليه نبرة مختلفة، أب يعمل وأنا أعمل. وفي يوحنا في أصحاح 9 يقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام النهار. ما هو هنا بيتكلم لأنه والمسيح قال أكثر من مرة أنه هو مرسل من الآب، الآب الذي أرسلني. فإرسالية يسوع المسيح الإبن من الآب هو جاء ليتمم خطة واحدة. نحن بالمناسبة ودي يمكن نتكلم فيها مرحلة تانية عشان الأفكار ما تختلطش ببعض، احنا لا نؤمن بثلاثة آلهة.
1: الإيمان ده كفر إذا قال
0: الإيمان المسيحي لا يؤمن بثلاثة، الله واحد، والكتاب في العهد القديم الاسم على إسرائيل الرب إلهنا رب واحد, واحد. تسمع لرب إلهك من كل قلب إلى آخره. في الشماع اليهودي كان يحفظ هذا الجزء سفر التثنية على ما أعتقد وصح 6-4-8. فإذا تعبيرات واضحة، تعبيرات واضحة، الله إلهنا إله واحد. لكن نؤمن الله الآب، الله الإبن، الله الروح القدس، وإله واحد. هذه ثلاثة أقانيم، إله واحد. وهذه الثلاث أقانيم أو الله ثلاث أقانيم، الله الإبن، الله الآب، الله الروح القدس، هم يعملوا معا دون انفصال ودون امتزاج ودون اختلاف. هم ليسوا ثلاث لكنهم واحد يعمل. فالآب له دور، هناخد مثال واحد، فالآب خلق والإبن يفدي والروح القدس يرعى الكنيسة ويحفظ الكنيسة. الثلاث هو كلهم معنى واحد في خطة الفداء والخلاص. عشان كده أنا بقول نحن لا نؤمن لا نقول إنه الله ثلاثة يساوي واحد، لا، لكن نقول الله واحد في ثلاثة أقانيم.
1: وهنا في الجوهر
0: في الجوهر اللي هي الثلاثة اللي بتكلم عنها الثالوث الجمعي، لكن لا نؤمن
1: في عبارة كانوا يقولوها إنه جامع مانع، لكن برضو ضعيفة.
0: يب.
1: لأنه قد ما تشرح لغة محدودة ما فيك تشرحها. حتى كلمة أقنوم، كلمة أقنوم هي كلمة سريانية، ما في مثلها بكل اللغة.
0: كلمة سريانية معنى شخص أو أقنوم،
1: شخص مثل ما حضرتك أنه متصل غير منفصل، مميز، لكن هو مع الباقي. يعني أمر صعب،
0: هو أمر صعب ولكنه مفهوم ومقبول بالإيمان، لأن بالإيمان نفهم ونقبل. وخلينا نتكلم مع الإنسان، مننا الإنسان، مع الإنسان ده بنسميه حاجة في علم النفس والمشهور، بيقول لي هوليستيك أبروتش. لما نيجي نتقابل في المشهور، حضرتك عارف ان انا خلصت المشوره الفتره اللي فاتت كونسلنج، فلما نيجي نتعامل مع الانسان في حاجه اسمها هوليستيك ابروتش. ايه الهوليستيك ابروتش؟ انك تتقابل او تتواجه الانسان وتتعامل معاه كوحده واحده، ككل. فهو نفس وهو جسد وهو روح. ممكن تميز بينهم، ممكن تقول المشاعر والاحاسيس والاراده جزء، ممكن تقول الجانب الفيثيولوجي والجسمي والباضي ده جزء ومريض وليه مشاكل ومتعامل معاه. ممكن تتكلم على الجانب المعنوي في الانسان والاراده الانكونشس في جزء،
1: بس كله على كله الكل.
0: لكن بالرغم انك تقدر تجزئهم، لكن في النهايه هو انسان واحد وهو كائن واحد ويتعامل واحدة واحدة وهكذا. مع
1: الفارق تام كامل
0: مع الفارق الكبير في التشبيه والفارق الشديد في التشبيه، لكن هذا معنى. وفي الخليقة لما الرب قال نصنع الإنسان على
1: صورتنا
0: وكشبهنا، إيه نصنع؟ هل الله له صورة؟ لا، لكن المعنى في كينونة، هذه الكلمة بدورها، كينونة جامعة واحدة.
1: حلو حلو، ربي يباركك. طيب أسيس يوسف، قبل ما أسأل السؤال الثاني بدي تابع بالموضوع اللي ابتدأ فيه الأسيس نصيف، أنه لما المسيح تفل على الأرض عندما خلق أعين يعني عينين للأعمى، هو بيقول أنه أنا جاي أعمل أعمال أبي. طيب هلأ كان ممكن يقول له للأبرأ يلمسه لمسة واحدة، يقول له خلص أبرأ ويخلق له عيون بطريقة سرية، يعني تقوله بدون ما يبصق على الأرض ويعمل طين. لكن كان هدفه المسيح مباشرة يقول أنا جاي أعمل أعمال أبي، بس بذات الوقت أنا الله. إيه رأي حضرتك نوسعها؟
2: كل تأكيد وده اهتمام الله يا حد أسيس. يعني زي ما ذكرت في المداخلة الأولى، الله يمكن الناس عايزاه يهتم بالأمور المعيشية، بالظروف بتاعت الحياة، بالحروب اللي بتحصل، وكأنه مطلوب منه مثلا ان هو يكون بينظم الكون ويوقف ده ويحط حدود لده. لا، الله عنده هدف أعظم. الأمور دي ممكن الإنسان يعملها لو هو بيتعامل بضمير صالح قدام

0: الله. لكن هدف الله الأعظم أن يقدم للإنسان المسكين رجاء وحياته، ده عمل الله. على أساس لما نبص على البركة بتاعت بيت حسدة اللي هي مفروض اسمها بيت الرحمة، فين الرحمة؟ أنا حسبت عدد الأسابيع وحضرتك بتتكلم مع الأسيس نصيف، طلعوا حوالي 2000 سبت. 2000 سبت 2000 سبت المسكين ده قاعد مستني فيهم. طب خلاص، هو بعد مرور أول 15 سبوت كل الناس مشت وسابته. عشان كده بيقول المسيح ليس لي إنسان. وبص نوعيات الناس الموجودة على الأسيس، عم فإنسان مش شايف، وعرج إنسان مش عارف يمشي في طريق الله. يعني يا إما حد مش شايف فكر الله، مش شايف أمور الله، مش شايف طريق الخلاص، يا إما حد بيعرج بين الفرقتين شوية هنا وشوية هنا، يا إما عصم يعني مشلول شلل كامل. فدي برضو ليها إشارات روحية حد أساس إن دي حالة الإنسان. الناس دول طبعا بالتأكيد كان في أنواع أمراض كتيرة، بس روح قدس أصلا بيدينا عينات تكلمنا عن الحالة بتاعت الإنسان. طيب إيه اللي متقدم للإنسان؟ ملاك كان ينزل أحيانا ويحرك المية. وبص كم الظلم، أو يعني ما فيش فير خالص، اللي بينزل أولا. طب اللي بينزل أولا ده يعني هتتعامل إزاي؟ أنا بتصور حد أسيس يمكن اتجمع بسبب الظروف المعقدة دي للي لازم ينزل، اتجمع حوالين البركة دي شلة أو عصابة أو مافيا أو ناس كانوا يعني مسيطرين على المكان، علشان أول ما يجي، ما هو المسكين ده اللي ملوش حد، أو أي مريض أو أي مقعد، عشان يلحق يترمي أولا. ربما كان في ناس عاملين بقى يعني نوع من كأنه تنظيم منظم، زي ما احنا في بلادنا الناس بتلاقي أي حاجة عايزة تنظمها يعني عشان ياخدوا فلوس. فبرضو كده يمكن لأنه الموضوع صعب وقليل ونادر، فالصورة حالأسيس بتبين لنا العجز والمرض والتعب والظلم والمأساة بتاعت الإنسان اللي وصلته الخطية لهذه الحالة. طب بالمنظر ده هل الله يتفرج؟ عشان كده جاء كلام المسيح أبي يعمل، ومين يشوف الحالة دي وما يعملش؟ طبعا هنا الأمر الصعب، وزي ما الأسيس نصيف يتكلم وحضرتك اتكلمت، الأمر الصعب اللي واجه اليهود إنه ما يتعملش في السبت. طب هو أنتوا إيه مفهومكم عن السبت؟ وبرضو ده حتة حب المسيح يصححها، السبت الرحمة، السبت الراحة، أعمال الرحمة. طب هو في رحمة في المشهد ده؟ وإيه المشكلة إن واحد يعني ربنا يقدم ليه، زي ما برضو سمعنا في المداخلة الأولانية، يقدم ليه حرية؟ ما هو الحيوانات بتتحرر في يوم السبت وتطلق. حب المسيح يخلق فكر جديد عن مفهوم الراحة، ويصحح النظرية اللي في ذهن الناس إنه السبت يعني خلاص ما يتعملش أي حاجة. لا، تتعمل لو في أعمال رحمة. ولأنه السبت، وهو قال الكلام ده في مكان تاني، السبت مش معمول، الإنسان مش معمول للسبت، لكن السبت لأجل الإنسان، عشان الإنسان
1: جعل السبت جعل للإنسان.
0: نعم بالظبط كده. النقطة اللي برضو يعني عشان حضرتك تفضلت بالسؤال ده، هل الله مطلوب يعمل في المشهد ده؟ بكل تأكيد حالة الإنسان حاجة الإنسان وخطية الإنسان وظروف الإنسان تستدعي تدخل مباشر من الله، ولهذا جاء المسيح لكل الكرامة والمجد مخلصا للعالم.
1: يعني ربي باكك، أشكرك جدا. يعني أحبائي فعلا نحن أمام ورطة عندما تتعامل مع عقل وذهن مقفل. يعني الكتاب المقدس لما بتقراه بقلب منفتح وذهن منفتح وبتطلب معونة من الله بالروح القدس حتى تفهم، تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها. لكن كثيرون بيقول لك أنه أنا كنت لما أقرأ الكتاب المقدس أنا عسونام وما أفهم شيء. ليه؟ لأنه ما كانش عنده اختبار خلاص. لكن لما قبل المسيح مخلص شخصي لحياته صار يقرأ بذهن مفتوح بشكل مش طبيعي. يعني حتى أنا بعرف من نفسي، أنا أول مرة قرأت بالكتاب المقدس رميت الكتاب وما قبلتش كل شيء عم بقرأ، لأنه لقيت أنه، لكن لما سلمت حياتي للمسيح صرت أفهم. يعني أبسط سؤال اللي كنا عم نتحدث عليه، لما المسيح تفعل على الأرض وعلى الطين، معلش لو أخذت منك شوية وقت، لما عمل المسيح طين.

0: طفل على الارض وعمل طين. طب ما كان ممكن يلمس الاعمى ويقول له خلص ابرا، ما هو بيقدر يعمل بده. ما ما ما ما لعازر كان معفن، فسد جسده كله، خلقه من جديد بكلمه. لعازر هلم خارجه، خرج الميت انسان جديد. لكن ليش كان عم يقصد sometimes يتعمد ان يعمل اشياء قدام الناس؟ تفهمنا انه انا جبلت ادم بالجنه وانا نفس الخالق، لكن الان ترونني بجسد بشري. يعني ما بقى اذا بتحب تحط نقطه زياده اضافيه، بس عندنا مواضيع كثيره بعد.
1: لا يعني اقدر اضيف على حضرتك، قلت كلام جميل والاسيس يوسف قال كلام رائع في الموضوع ده. لكن الرب يسوع المسيح في في في يوم السبت وتحديدا يعني تعليمه على يوم السبت تحديدا وهو عمل الرب يسوع المسيح، هذا امر واضح. امر واضح يعني لما بيقول ابي يعمل وانا اعمل. يعني خلينا نفكر، لو احنا بصينا حوالينا في الخليقة، احدهم قال عبارة جميلة جدا، قال ايه؟ اذا نظرت حولك ورأيت الشمس مشرقة والقمر في مجالها والانهار والينابيع والمجرات التي تسير من حولنا والمواسم والامطار والشمس والقمر، كل هذه الامور الطبيعية اللي بتمشي بهذه الطبيعة، لأدركت أن هناك إله خلفها وإله يديرها، فإله يدير الكون. فالله يعمل، فالله لم يترك خليقته، فهو لم يخلق الخليقة وتركها لتسير كما هي بمفردها. لا، الله يحفظ، فهو يشرق شمسه على أبرار عزر. فدي معنى مهم جدا. أما في يوحنا 9 حضرتك أشرت ليها، تفل طين، لأنه هذا عمل خلق، هو عمل خلق. وأراد يسوع المسيح بهذا العمل ليوضح للجميع أنه أيضا هو في ذاته هو خالق. فالمسيح في هذا الجزء يخلق للأعمى المولود أعمى عينين جديدتين، ويصحح أيضا فكرة كانت تلاميذ ومعهم كثيرين يظنون أنه ولد أعمى، ولد هكذا نتيجة خطاياه. فالمسيح قال هذا لهذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال مجد الله فيه. وعايز أقول أنه مرات كتيرة جدا، وخلينا ناخد نقطة عملية هنا شوية، مرات إحنا كتير بنتعامل مع بعضنا البعض وكأننا أنه الإنسان يعني ديانين لبعضنا البعض. عايز أقول ونتسرع في إصدار الأحكام بعضنا على البعض أحيانا، وبنأخذ مكان الله مرارا كثيرة وفي الإصدار الدينون على البعض. لكن في هذه القصة في يوحنا 9 شفاء هذا الأعمى منذ ولادته، يصحح أيضا المسيح فكرا، وهو ليس كل مرض هو نتيجة خطية، وليس من حق أي إنسان أن يدين أخيه الإنسان أو يحكم عليه. ورد على تلاميذه أنه لهذا أخطأ ولا أبواه، بمعنى مش معنى أنه هذا الإنسان ولد بار ولا أبواه، لكن بمعنى أن هذا المرض أو هذا العمى أو ولد هكذا بهذه الأمور ليس بسبب الخطية معينة فعلها، لأنه ولد منذ يعني ولد من بطن أمه أعمى فلم يكن يفعل شيئا قبلها، فهذا لا ينطبق عليه هذا الفكر ولا أبواه. فإذا التعبير هنا لتظهر أعمال أو مجد الله فيه. وأنا عاوز أقول مرات كثيرة جدا الله يسمح لنا بضيقات أو أمور أو متاعب لتظهر أعمال الله فينا، مجد الله فينا، زي ما حدث أيضا مع العازر، لكي هذا الموت ليس للمرض بل لمجد الله.
0: طيب رح بسألك سؤال بسرعة وبعدين من عنا مكالمة. المسيح على الأرض كابن الإنسان عمل أعمال مباشرة مع الخليقة، يعني مع البشر، لكن هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته كالخالق والضابط المدير للأمور. فخلينا نتكلم بسرعة لو سمحت، لأنه الوقت سريع معنا وبعد معنا حوالي 45 دقيقة، يعني طار الوقت دغري.
1: احنا لسه في المقدمة،
0: المسيح شو هي الأعمال اللي كان يعملها؟ مثلا علم،
1: المسيح فعل
0: مرضى.
1: المسيح فعل أعمال كثيرة. أولا عاوز أقول حاجة مهمة جدا، العمل الأساسي الذي جاء إليه يسوع المسيح هو الفداء والخلاص، يسترد الخليقة الساقطة والتي تعثرت وعصت وتشوهت الصورة التي خلق عليها الإنسان، ليستعيد الخليقة من جديد، ليسترد الإنسان من جديد للحياة. جاء يسوع المسيح يطلب ويخلص ما قد هلك، وجاء يسوع المسيح لكي ما يعطي حياة ويكون لنا أفضل. ويوحنا الحبيب وهو بيشاور أو بيجاوب عن جزء التعبير، بيجاوب على هذا السؤال لماذا جاء المسيح، قال جاء يسوع المسيح ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس، هذا ينقض أعمال إبليس. لكن من ضمن هذه الخطة الكبيرة، من ضمن هذه الخطة اللي وضحها أنه هو ابن الله المرسل وجاء لخلاص الإنسان ولفداء الإنسان، فعل أعمالا كثيرة، منها الشفاء، منها إقامة أموات، منها علم ليس

0: الكذب والفريسين، منها أيضا رب يسوع المسيح له كل مجد، كان له سلطان على غفران الخطايا زي ما قلت منذ قليل، أيضا على الطبيعة، تهدئة العاصفة وغيرها. في أكثر من 35 معجزة في الكتاب المقدس يسجلها الكتاب كنماذج وعينات فقط لما قام به يسوع المسيح، لأن يوحنا الحبيب يقول لو سجلت أعمال يسوع المسيح ومعجزاته واحدة واحدة لست أظن أن كل كتب العالم تسع، بل هذه كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله وتكون لكم إذ أمنتم باسمه حياة أبدية. فجاء يسوع المسيح ليعطينا حياة ويعطينا حياة أفضل، وكل الأعمال التي عملها ويعملها حتى الآن فهو حي في كل حين يشفع فينا. فبالمناسبة المسيح إلى هذه اللحظة اللي احنا فيها رئيس كهنتنا الأعظم الذي دخل مرة بدم نفسه إلى الأقداس ووجد فداءنا أبديا، والذي بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وبدون دم يسوع المسيح لم يكن لنا غفران لخطايانا. المسيح إلى هذه اللحظة هو حي كل حين يشفع فينا، يعمل فينا، هو يبني كنيسته، هو يشفع في المؤمنين الآن، هو أيضا يسمع لنا ويعين ضعفتنا ويرفق بنا في رحلة الحياة معنا في كل وقت إلى انقضاء الدهر. فالمسيح لم يتركنا، فالمسيح مش أنهى الفداء فإنجاز لي التعبير هذه الآية أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. أقول إذا هذه اللحظة التي نحن فيها الآن في هذه الحلقة، فالله الآب يعمل، والله الابن يعمل، والله الروح القدس يعمل،
1: والثلاثة
0: والثلاثة زي ما تكلمنا واحد
1: إله واحد. ما أنا بكررها أنه في واحد بيدخل فجأة على
0: يعمل كده
1: ويقول لك استغفر الله.
0: فالأعمال اللي عملها المسيح، يعني جيل يوحنا يسجل 8 معجزات للمسيح فقط. هذه الثمان معجزات التي يسجلها البشير يوحنا كل منها يظهر جانبا من جانب لاهوته وسلطانا على الطبيعة، على الزمن، على الوقت، على على الحياة، على الشفاء، كلها تعبر عن أعمال الله ويسوع المسيح الظاهر في الجسد.
1: أمين. ربي باركك، أشكرك جدا. طيب أحبائي بك تعذروني شوي، عندي 3 مكالمات لازم أخذهم بسرعة. وأحبائي اللي على الهاتف لو سمحتوا من دون ما، يعني أنا عندي أول اسم وبعدين عندي اسم ثاني وثالث. أمين. طيب معنا الأخ موريس، الأخ موريس من أستراليا، تفضل يا محبوب. أخ موريس ربي باركك.
2: حضرت أسيس جون، أنا مريد ويليام بكلم حضرتك.
1: مريد ربي باركك، ربي باركك أخ مريد ربي. أوكي تفضل يا محبوب.
2: حكون سريع جدا الحقيقة. موضوع الحلقة موضوع عظيم جدا اليوم، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. سؤالي هنا، أنا كإنسان مع وتيرة الحياة التي نعيش فيها اليوم، شغلي السريع، التكنولوجيا السريعة، الأخبار اللي أنا بسمعها، كيف أعمل أنا الإنسان في هذا التوقيت؟ وماذا أعمل علشان أكون زي أبويا السماوي؟ إزاي أعمل في هذا الظل من الأحداث ومن الحياة السريعة اللي احنا بنعيشها؟ وماذا أعمل؟ أشكركم جدا، يعني أحييكم ربي باركم.
1: السؤال رائع جدا أخ مريد، ربي باركك. أخ مريد حضرتك مرنم مش هيك؟ أنا بتذكر إذا حضرتك هو نفس المريد ولا غير واحد.
2: بالضبط كده،
1: ربي باركك. سعيد اسمع منك، أول مرة بسمع مكالمة من حضرتك، ربي باركك.
2: هي أنا متابع البرنامج بشكل جيد، بس النهاردة الحقيقة الموضوع خلاني يعني حابب إن أنا جدا أشارك حاجة بسيطة، فأشكركم على
1: النهاردة. ربي باركك يا محبوب، بتحب تجاوب عليه بعد شوية؟ مش دلوقتي. أمين بنعمة الرب. طيب ومعنا الأخت نهال، ربي باركك أخ مريد، نشكر رب من أجلك. معنا الأخت نهال، ومن بعدها معنا الدكتورة سونيا. طيب أخت نهال، هلو أخت نهال.
3: هلو،
1: نعمة وسلامة
3: حضرتك.
1: نعمة وسلامة، ربي باركك. الصوت شوي بعد. طيب أخت نهال يا ريت ترجع تتصلي فينا، عندك صدى وفي أكو رهيب بالسيستم، بس اتصلي فينا. كون أخذت الدكتورة سونيا لو سمحت وبرجع ناخد حضرتك. لو سمحت حضرت مخرج الدكتورة سونيا، حضرت مخرج معايا الدكتورة سونيا.
4: معك أسيس.
1: أهلا أخت سونيا، الدكتورة سونيا ربي باركك ومنرحب فيك. طبعا الدكتورة سونيا بتطلع معي من مرة لمرة على ضيفة على البرنامج، ربي باركها. أهلا وسهلا، تفضل أخ سونيا.
4: ربي باركك أسيس، أنا مبسوطة سعيد كتير أسمع البرنامج، حقيقة الموضوع أكثر من رائع، ونشكر رب من أجلك ومن أجل الخدام الأفاضل. بس حبيت أحكي كلمة عن عدد إيجابي بذات الموضوع. نعم. العدد بالإصحاح في عدد 19، يا ريت الإخوة بيشددوا عليه شوي. الرب يسوع المسيح قال الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهو يعمل له الابن كذلك.

0: وبحب بحب جاوب بس بدقيقه على الذين يتساءلون، يعني كثار يتساءلون وبعدهم يتساءلون بنفس السؤال، اين قال المسيح انا الله فاعبدوني. وحقيقه بحب اقول بكل سرعه انه الرب يسوع المسيح لم يدعي مثل كثيرون ما ادعوا انهم شيء وزالوا وانتهوا، لكن الرب يسوع المسيح مش بس قال أنه هو الله أو المعادل لله، لأنه كلمة ابن الله هي هوايوس، يعني الذي له نفس طبيعة الله، لم يقول فقط، لكنه قال أنه ينظر الآب، ومش نعرف أنه لا أحد يرى الآب ويعيش. مش بس هيك، الرب يسوع المسيح أعلن وأثبت أنه الله من خلال حياته البلا خطية، من خلال أعماله، والأخوة الأفاضل حكي كثير عن أعمال الخلق وعن الشفاء وعن غفران الخطايا وعن غيره. والرب يسوع المسيح أعلن أنه يعمل أعمال الآب مش أي أعمال، وقال أكثر من مرة كل ما هو لي فهو لك للآب، وما هو لك فهو لي. من يتجرأ في الكون على هذا القول؟ وحقيقة بس بدي أقول كلمة، إنه الرب يسوع المسيح لا يزال يعمل ولا يزال ينادي يا ناس، قال لهم الحق الحق أقول لكم، يا عمي صدقوني صدقوني، أنا في الآب والآب فيا، وإذا ما صدقتوا أقوالي صدقوا لسبب الأعمال نفسها، لسبب الأعمال نفسها، لأنه هو الوحيد الذي يعمل أعمال الآب. ربي يبارككم ويكمل معكم، ولحضرك مجال للأسئلة الأفضل.
1: نقاط حلوة، ربي يباركك، شكرا شكرا للرب من أجلك. طيب الأخت نهال معنا، حضرت المخرج أخي المخرج، أخي المخرج مش عم بسمع. أخت نهال الصوت بعيد جدا مش سامع. لا في غلط بالسيستم عندك. طيب أتواصل مع حضرة المخرج حتى أنا أتواصل مع الأسيس يوسف لو سمحت. أسيس يوسف، أسيس يوسف
2: مع حضرتك يا
1: أسيس. ربي باكك، نشكر من أجل حضرتكم حضراتكم. طيب أنا كنت عم بتكلم مع الأسيس نصيف أنه في أمور كتير عملها المسيح، وطبعا حط العبارة الرائعة للأسيس نصيف أنه لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. لكن عدا عن أنه ينقض أعمال إبليس، هو جاء في الجسد ليقوم بدور محدد، تعليم، تحذيرات، تنبيهات، تصحيح مفاهيم اليهود بالنسبة للشريعة، شفاءات، جاء ليصنع خيرا. فبتحب تركز على هالنقاط هيدي، وبذات الوقت يعني تضيف أو تعلق تعليق سريع حول اللي قالته الدكتورة سونيا، لأنه النقاط اللي قالتها الدكتورة سونيا رائعة جدا، لأنه الابن ينظر الآب، ما حدش بيقدر يشوف الله. معناها الابن هو طبعا مكتوب عنه الابن الذي في حضن الآب هو خبر، يعني وحده هو الله الذي يستطيع أن يكشف عن الله. تفضل يا محبوب.
2: على أساس الجزء اللي احنا بنتأمل فيه النهاردة فعلا بيغطي الموضوعين اللي حضرتك بتقولهم دلوقتي.
1: نعم.
2: عدد 17 الجزء اللي قبليه بيتكلم عن العمل وعن السبت، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. والجزء اللي بعد عدد 17 بيتكلم عن العلاقة بين الآب والابن ومساواة الآب للابن والابن للآب. فاللي عايز يفهم كلمة الله، ودي نصيحة بقولها لكل حد يعني من حبايبنا اللي هم بيحاولوا يعني يلاقوا كلام أو يدوروا على غلطة علشان يعني كأنهم اكتشفوا اكتشاف، اللي عايز يضيع وقته في حاجة زي كده هو حر، دي حياته ووقته يستخدمه زي ما هو عايز. لكن بكلم كل إنسان مخلص عايز فعلا يبحث عن الحق، الكلمة نفسها فيها ما يكفي. فالدكتورة سونيا كلمت عن عدد 17 إنه الابن ما بيعملش حاجة من نفسه، لكن ما ينظر أو بيعمل ما ينظر الآب بيعمله فهو بيعمله. وهنا الوحدة، عشان لو واحد جاي يقول لك أهم أنت تقولوا الآب والابن أهم اثنين، لا، الوحدة الجميلة اللي بنشوفها. لكن مش بس كده، الجزء كمان اللي بيكمل فيه المسيح بعد عدد 17 حد أسيس بيتكلم عن العلاقة اللي بين الآب والابن، علاقة المحبة. وهنا عايز أقول نقطة، الحب اللي بين الأقانيم، عشان حبايبنا اللي متخيلين أنه يعني موضوع الأقانيم ده صعب، طيب هو قبل خلق الإنسان الله بيحب الإنسان، بكل تأكيد بيحب الإنسان، طب قبل خلق الإنسان كان علاقة الحب دي فين؟ فالله ما جددش في حياته هو أو في شخصيته صفات جاءت بالخليقة،

0: لكن الصفات دي موجودة فيه. فهو بيتكلم في عدد 20 بيقول الآب يحب الابن. فدي العلاقة الأزلية اللي بين الأقانيم، الحب، الكلام. الله ما كانش صامت وما بيتكلمش، وفجأة لما الإنسان اتخلق بقى بيتكلم، فكده يبقى في تغيير في الله. فمش بس بيقول لنا في عدد 17 إنه أبي، وكأنه بيتكلم عن الشبه أو العلاقة. وزي ما سمعنا الابن والآب، اليهود نفسهم فهموا إن هو بيساوي نفسه بالله، معادلا نفسه. ما قالش أبونا. أبونا دي قالها لما علم تلاميذه إزاي صلوا، قال لهم صلوا أنتم هكذا أبانا. وحتى في القيامة فرق بين أبي وأبيكم. فإحنا أبناء لله بالتبني، لكن هو الابن الحقيقي، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب. وأكد مرة تاني عشان نفهم صح، دي بنوية مختلفة تماما عن البنوية الجسدية المادية اللي هي بتاعتنا. مش بس كده عند أسيس، لكن بيتكلم عن المساواة للأب في أعماله. فبيقول في عدد 21 و22 أن الأب بيقيم الأموات والابن بيقيم الأموات، وأن الأب أعطى الدينونة، كل الدينونة للابن. فدي أعمال الله. وأكيد طبعا، وده يعني مفهوم للكل حتى الغير المسيحيين، عارفين أنه إقامة الميت ده عمل من أعمال الله اللي قام به المسيح لكل الكرامة والمجد. ما قامش به يعني بسماح من حد أو بطلبة من حد، لا، بالكلمة، بالأمر المباشر. لعازر هلم خارجا. فالشخص اللي ده مش مجرد ميت، ده أنت، ده تحلل، انتهى، وكأنه خلق من جديد بالكلمة. في عدد 23 في نفس الجزء بيتكلم عن الكرامة بتاعت الابن اللي هي ذات كرامة الآب. الناس بتكرم الابن كما يكرمون الآب. ففي نفس النص اللي احنا بنتكلم فيه، نفس الأصحاح، جزء بيكلمنا عن السبت وعن العمل، وجزء بيكلمنا عن القصة بتاعت العلاقة بين الآب وبين الابن. للي يحب ان هو يفهم محتاج ان هو يقرأ يعني بنوع من الإخلاص والفهم والبحث الأمين عشان يقدر يوصل لنتيجة إذا كان هو حب يعمل حاجة زي كده. أتمنى أكون جاوبت على السؤال بتاع حضرتك.
1: ربي بقى كفيت ووفيت. طيب أسيس، السؤال اللي سأله الأخ مريد سؤال حلو كتير. أنا بيقول أنا كإنسان في وتيرة الحياة، حيث الزحمة وسرعة الحياة والتكنولوجيا وغيرها وغيرها، كيف أعمل في هذا الوضع اللي أنا فيه؟ هو قال التوقيت، بس هو في هذا الحال الذي أنا فيه، في هذه المرحلة التي أنا فيها، شو دوري أنا كإنسان؟
2: يعني ده سؤال حلو، وأنا عاوز أجاوب عليه باستفاضة، لكن عاوز في البداية كمان أعلق على آية اللي سألت فيها الدكتورة سونيا، لأن فيها معنى مهم جدا عاوز أوضحه في عجالة. والأسيس يوسف الحقيقة قال ووفى فيه، بس عاوز أقول حاجة مهمة جدا ممكن تتفهم غلط. يعني في آية 19 المسيح يقول لا يقدر الابن، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا. فهل هذه المعنى تعبر عن
1: من محدودية
2: وضعف؟ محدودية وعجز ونقص يسوع المسيح؟
1: حاش.
2: فإذا ما معنى هنا عدم القدرة، لا يقدر أن يعمل من نفسه؟ هنا يعني لا يقدر، هنا تعني استحالة أو عدم القدرة على الاستقلالية. دي تؤكد المعنى لا تنفيه. وكأن يسوع المسيح الابن يعمل في انسجام وفي توافق وفي اتفاق مع الآب، وليس انعزال عنه،
1: وليس أقل.
2: المعنى الثاني مهم جدا، لأنه مرتبط بأبي يعمل وأنا أعمل. فالله يعمل أعمال، قلنا أعمال العناية، أعمال الرحمة، أعمال العناية بالخليقة، وأعمال الرحمة والدينونة والعدل والإحياء. فهذه الأعمال وكأنه مسؤول عن الخليقة. فيسوع المسيح في هذا الجزء كان بيقول أنا أيضا مسؤول عن الخليقة ومسؤول عن هذه الأعمال. والدليل زي ما أشار أسيس يوسف باستفاضة، الجزء اللي التالي بقراها يشاور الرب يسوع المسيح إلى ثلاث أنواع من الأعمال، الإحياء والدينونة، ويتكلم عن الإكرام، ويتكلم عن الفينة. بيقول الإحياء كما أن الأب يقيم ويحيي، الإبن أيضا يحيي ومن يشاء. هنا تدينا بقى حرية، مش من يشاء، يعني من يشاء يعني يحيي، هو يحيي يستطيع. وأيضا الآب لا يدين، هنا لا تقلل من الآب، لكن أعطى الابن حق الدينونة، فهنا نوع من التمييز في الأدوار. فإذا هذه الآية

0: لا تفهم. هديك مثال لما نقول لك انت انسان صادق يا سيدي جون وما تقدرش تكذب.
1: انا ما اقدرش اكذب
0: او ما تقدرش ما تقدرش مش معناها انك لا
1: ما او مثل ما بيقول الكتاب لا يقدر ان ينكر
0: النفس ذاته
1: او ذاته.
0: ففي حاجات هنا تعبر على لابد من الظهور. النقطه الثانيه المهمه جدا، بل يعمل كل ما ينظر الاب يعمل. يعني ايه المعنى ده؟ يعني عايز اقول ان الابن لا يفعل حاجه، لا يعمل شيئا من ذاته، بل يعمل كل ما يرى الاب ان يفعله الابن يفعله. وهنا الدليل ايضا مره اخرى، لان لا تقلل من دور الابن، لان مهما عمل ذاك فهو يعمله الابن كذلك. يعني لا يوجد عمل خارج لا يستطيع الابن ان يعمله، وكأن هذا مهما عمل أي كافة الأعمال. فما مش بتقول لنا يوجد جزء من الأعمال أو بعض الأعمال أو أغلب الأعمال، لا، بل جميع الأعمال مهما عمل الآب يعمل الإبن أيضا. فهذه الآية لا تعبر عن المحدودية والعجز، لكنها تؤكد المساواة، وتؤكد أيضا قدرة يسوع المسيح وإمكانياته على العمل، منها الإحياء، منها الدينونة، منها إكرام الآب لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. فالمساواة في نفس الكرامة ونفس الجزء اللي بعديه بيتكلم من يسمع الابن ابن الله يأتي ويحيي. نيجي للسؤال اللي سأله بعجالة برضو سريعة، عشان
1: خليني أحط هالنقطة حتى لأنه دي إضافة بس مش ضروري نشرحها، بس كدعم. يعني لما ناس كتير بيقاوموا صلاة المسيح بتدل على أنه كأنه هو أقل من الآب. لما صلى بحسب يوحنا 17 أحبائي، بعد ما صلى يعني هو كان عم بيصلي بيقول له العمل الذي أعطيتني، بيقول له أيها الآب العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن أيها الآب مجدني عند ذاتك المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. كيف يعني مجدني عند ذاتك؟ يمكن البعض ما يفهمش بالعمق. مجدني عند ذات مستوى ذاتك. بذات مستوى ذاتك مين بيتجسر يقول له لأ الله أنا بدي أكون مثلك؟ ما إبليس لما فكر يصير مثل الله سقط. فالمسيح لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد، هو الله الابن الأقنوم الثاني في ثلث أقدس، جاي يعمل الفداء. بس هل قال له أنا أكملت العمل فأنا راجع إليك مجدني، لأنه هو يترك العالم ويرجع إلى الآب. فمجدني عند ذاتك بذات المستوى اللاهوت، لذات مستوى اللاهوت.
0: طيب طبعا موضوع المساواة واضح جدا في فليب 2 لما بيتكلم، لأنه يقول كده المسيح إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع
1: نفسه.
0: وضع نفسه يعني قل الأول هنا اتضع،
1: وضع يعني اتضاع،
0: اتضاع
1: يس يعني وضع يعني
0: not, not put himself لكن humiliated himself.
1: humiliated himself أوضح
0: humble himself يعني
1: humble himself
0: وضع نفسه humiliated himself وضع نفسه. هو خد القرار هو خد القرار وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك إلى آخر الجزء ده. وفين المساواة؟ واضحة جدا. فأنا عايز أقول مساواة الابن للآب في الجوهر واضحة جدا في الكتاب، والمسيح عبر عنها بأمور كثيرة جدا في الأزلية، في الكنونة، في الخلق، في الغفران، في الفداء، في أعمال العناية، في كل هذه الأمور في الدينون إلى آخره. السؤال اللي سأله الأخ مريد سؤال
1: طويل، بس سمحنا متأخرنا كثير، وعندي الأخت نهال كمان والوقت سريع لأنه عندنا بعض مواضيع أخرى.
0: ماذا يفعل الإنسان الآن؟ واحد تتوقف على طبيعة الإنسان، هل الإنسان ده مؤمن أم إنسان خاطئ؟ وأنا أعتقد الأخ مريد كخادم مؤمن بيتكلم كأحنا كمؤمنين، ماذا نفعل الآن؟ عاوز أقول كما يعمل يسوع المسيح ينبغي أن نعمل نحن الآن. ينبغي أن الوقت مقصر، فينبغي أن نكون شهود أمناء، ينبغي أن نحكي صورة يسوع المسيح الإبن. فكما كان يسوع المسيح هو نور للعالم، ينبغي نحن أن نكون نور للعالم. ينبغي أننا نستغل كل فرصة أعطيت لنا لنعبر عن عمل الله فينا، ونشهد لنعمة الله فينا، ونخبر بكم صنع بنا ورحمنا. نقدم أعمال نعمة، أعمال رحمة، أعمال عناية، نقدم رسالة الإنجيل، الخبر السار لكل من يحتاج. نكون بحياتنا شهادة، والجزء اللي هو ماذا أعمل وكيف أعمل مش مطلوب من الإنسان المؤمن أنه يكون إلا أكثر من يكون إنسان جنون حقيقي مؤمن. كن في عملك، في بيتك، في علاقاتك حقيقي في عالم امتزج. وانت أشرت كده الأخ مونيد أشار في فكرته، العالم اللي احنا فيه امتلأ بالزيف وامتلأ بأمور كتيرة فيك، لكن المؤمنين الحقيقيين ينبغي أن يكونوا حقيقيين، نور حقيقي. والمسيح لما قال أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض، فينبغي أن نكون نور للعالم وملح للأرض.
1: آمين. ربي باركك، أشكرك جدا. النقطة الإضافية بس حتى ما نفوت الموضوع، المسيح له كل المجد.

0: بيقول أحبائي بحسب يوحنا 14، بيقول لتلاميذه، كان بيقول أنا طبعا مش عم اتكلم، لست يعني بيقول للاختصار، بيقول الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال، يعني الآب الحال في المسيح، صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا. إذن ما فعله كما قال الأسيس نصيب، ما فعله المسيح أعطانا الأثورتي، أعطانا السلطان أن نعمل ما عمله. بيقول لك الأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. ها؟ يعني أنتوا بعطيكم أنا التفويض وبذات الوقت المعونة، فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. مجدا للرب. أخت نهال حضرتك معنا على الهواء، تفضلي. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا حضرة الأسيس، برحب بضيوف الكرام. أنا بشكر الله بجد إن الروح واحد، وأنا في الانتظار حضراتكم قلتم كل اللي نفسي أقوله، بس هقوله كخلاصة أو بهريز عشان اللي لسه ما سمعش أو ما فهمش يبقى قدامه. أول نقطة إن الرب قال أبي وليس أبونا، وده معناه إن بنوتنا إحنا مختلفة تماما عن بنوة المسيح. إحنا بالتبني وبالإيمان، لكن بنوته هو بالطبيعة، وعشان كده اليهود فهموه إنه بيساوي نفسه بالله. بس الجدير بالذكر يا حضرة الأسيس إن الرب نفسه لم يصحح هذا المفهوم الغلط، ما قال لهمش أنتوا فاهمين غلط، لا، ده أثبت لهم إنه هو يقدر يحيي من يشاء، وإنه كمان يقدر يقوم بالدينونة اللي هي من اختصاص الآب وحده. وكان سؤالي بخصوص برضو إنه لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا، لأنه ده بيتفق مع أي عند إخواتنا المسلمين، إنه قالوا لي إنه ما بيعملش أي حاجة إلا بإذن الله، وإحنا ثبتنا إنه ده مش عن عجز. لكن عايزة أسيب بقى هدية لحضراتكم والمشاهدين والمسلمين والجهود وكل اللي بيسمعونا، الهدية في يوحنا 5 وعدد 26 لكل حد لسه متشكك في إلوهية المسيح. الآية بتقول كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. وجملة حياة في ذاته دي صفة إلهية، أي أن مصدر الحياة في الابن ليس من خارج نفسه، وهذا يختلف عن كل المخلوقات اللي بتستمد حياتها من الله. عشان كده قال لنا يجب أن يكرم الابن exactly the same، بنفس الطريقة اللي هنكرم بها الاب. والرب يبارك.
0: الرب يباركك، رائعة، نشكره من أجل حضرتك. طيب أسيس يوسف، أنا في تعليقين الظاهر، خليني أقراهم شوية لو سمحت. سؤال من مصطفى بيقول إذا كان الآب يعمل والابن يعمل، هل هذا يعني المساواة المطلقة أم يمكن أن يكون هناك درجات أو سلطات أو سلطات، يعني أو سلطان بمعناها مختلف، أو يعني سلطات بمعنى يعني عدة مسؤوليات. وبيقول كمان واحد تاني ما بعرف إذا كان هو نفسه مصطفى، بيقول تعليقي هو أن المسيح قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، والآية تذكر أن الآب يعمل وأن الابن يعمل أيضا. سؤالي، هل هو مجرد اشتراك الآب والابن في العمل يثبت المساواة المطلقة بينهما، أم أن الآية تحتاج إلى قراء أخرى من السياق لإثبات ذلك؟ وكيف نفهم هذه العبارة في ضوء سياق شفاء المفلوج يوم السبت؟ طبعا سؤال طويل، أرجو أنك تكون واضحة الصورة. تفضل يا محبوب، ربي باكك.
2: طبعا كل واحد من الأقانيم الثلاثة ليه عمل، ما نقدرش نقول انه يعني مثلا الآب لما نعرف أفسس مبارك الله أبو ربنا الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، الابن الآب ما تصلبش لأجلنا، وحتى يا ريت نراعي يعني الموضوع ده، لما ساعات بعض الناس يعني ببساطة يبدأ صلاته بأبونا ونشكرك لأنك صلبت لأجلنا، لا، اللي تصلب لأجلنا الابن. الروح القدس ليه شغل برضو مختلف، ليه عمل. الروح القدس بيبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، لكن زي ما قلنا النهاردة هم مش منفصلين في عملهم، لكن متحدين في الجوهر وبيعملوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض. فالموضوع حتى بتاع الصليب بروح أزلي قدم نفسه لله، اشترك فيه العمل. الخلق نفسه اشترك فيه الآب واشترك فيه الابن واشترك فيه الروح القدس. روح الله كان بيرف على وجه المياه، والكلمة قال الله ليكن نور،

0: مشتركين لكن في تميز في العمل، وكل واحد بيعمل عمل معين خاص بيه بالاشتراك مع باقي الأقانيم أو الإقنومين التانيين. ده إجابتي بالنسبة للسؤال بتاع. طبعا ما فيش درجات، ما فيش واحد أقدم من التاني، عشان كده أنا قلت في البداية ننسى خالص من ذهننا فكرة الأب، لأن الأب أكبر من الإبن والإبن جه من الأب. فلا، الموضوع مختلف تماما في العلاقة بين الأب والابن، ودي ممكن تكون يعني صفات أو كلمات ليها، أنا مش عايز أقول حاجات يعني ما تتحسب على كلمات ليها معاني أعمق وأعظم من الحاجات المادية اللي هو أب وابن وحاجات زي ما الناس بتفكر فيها.
1: طيب فإذن رح ننتقل قليلا على موضوع دوري، يعني الأخ مريد دخل على الموضوع، والذي هو طبعا دور الكنيسة. يعني المسيح مثلا لما قبل ما يصعد إلى السماء قال له نذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلاص، وكل من لم يؤمن يدان. طيب يعني في دور الكرازة، بس هل هو فقط يتوقف على دور الكرازة؟ المسيح قال الأعمال التي أنا أعملها تعملونها أنتم أيضا. طيب هل نحن فينا نخلق؟ يعني هل هذا شيء يعني بسلطان الإنسان؟ نحن من الخالق؟ فينا نوضح بعض الأفكار لو سمحت؟
0: ما زي ما حضرتك اتفضلت، هو حدد لنا المهام اللي هنقوم بيها.
1: نعم،
0: يعني هو مش مفتوح يا حضر السيس، او يعني لو في حاجات استثنائيه ممكن، يعني اعمال شفاء او اعمال، لكن الحاجات الاساسيه اللي قالها المسيح لكل المجد في الارساليه العظمى، اذهبوا الى العالم وكرزوا بالانجيل للخليقه كلها.
1: نعم.
0: من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن، ودي اولويه مطلقه بالنسبه لله، ان احنا نقدم خلاص المسيح للعالم. بس انا عايز اضيف نقطه هنا برضو، ويعني زي ما القسيس نصيف جاوب على السؤال بتاع ايه العمل اللي احنا بنعمله او ايه المطلوب، احنا عاملون مع الله يا حضرتك. نعم. احنا مش بنشتغل لوحدنا، ويا بئس وتعاسة أي واحد خادم أو فرد أو كنيسة أو جماعة، ما هو المسيح قدم لنا النموذج النهاردة، هو بينظر للآب في كل عمل بيعمله وبيتحد في العمل ده مع الآب. فياريت نتعلم هذا الأمر، وده يبقى تطبيق عملي لينا النهاردة، أن احنا نحن عاملون مع الله مش شغالين لوحدنا. فالحاجة اللي ربنا هيقودني فيها، والحاجة اللي ربنا هيرشدني إليها، والحاجة اللي ربنا هيشاور عليها، والطريق اللي هيقول لي عليه همشي فيه، همشي بحسب. وإحنا عندنا روح الله اللي مفروض يرشدنا ويوجهنا، مش الموضوع متساب يعني على مزاجي أنا هعمل إيه وهقرر إيه. وده اللي بيوصلنا لطريق مفهوش ثمر يا حضر السيد. أو ممكن نعمل، ما هو متروك أي واحد عايز يعمل، بس المهم هل العمل ده فعلا بحسب فكر الله؟ لو بحسب فكره هيجيب ثمر ويجيب نتيجه.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طيب أسيس نصيف، بتحب تضيف نقاط معينه حتى روح القدس على قلبك قبل ما نتابع؟
2: يعني طبعا أسيس يوسف حضرتك اتكلمتوا كتير، بس في سؤال انت كنت بتتكلم تقراه، حد سال سؤال هل هذا كيف نفهم هذا في قرينه السبت؟ مش فاكر السؤال
1: هو كنت عارفه كده. السؤال كان
2: في قرينه شفاء،
1: بيقول سؤالي هو هل مجرد اشتراك الأب والابن في العمل يثبت المساواة المطلقة بينهما؟ هو فكره السؤال هو جاي من مصطفى. مصطفى كشخص مسلم هو مش مآمن انه المسيح هو الله.
2: وكان في جزء ثاني كيف نفهم؟
1: بعدين بيقول أم أن الآية تحتاج إلى قرائن أخرى، مع أنه عندنا كثير قرائن أخرى تبرهن أن المسيح هو الله.
2: يس.
1: أوكي، لقرائن أخرى من السياق لإثبات ذلك، وكيف نفهم أن هذه العبارة في وكيف نفهم هذه العبارة في ضوء سياق شفاء المفلوج يوم السبت؟
2: yes.
1: يعني لأنه قال له مغفور لك خطاياك.
2: yes.
1: وأن لابن الإنسان سلطان على الأرض ليغفر
2: خطاياك. الحقيقة زي ما قلت، أولا خلينا أبدأ من إجابة السؤال ده في الجزء الأخير، وكيف نفهمها في السياق، وما هي القرائن والسياق الأخرى في النص التي تؤكد المعنى. ثم السؤال مكون من ثلاث أجزاء، أولا كيف نفهم هذه الآية أبي أعمل حتى الآن وأنا أعمل في سياق الشفاء يوم السبت المريض بركب بتحزدة، ثم الجزء الثاني ما هي القرائن الأخرى والدلائل الأخرى التي في النص التي تؤكد هذا المعنى مساواة الابن للأب، ثم الجزء الثالث من السؤال هل مجرد أن الأب يعمل والابن يعمل معناهم متساويين ولا لا. فالإجابة خلينا نجاوب إجابات سريعة بدون عشان تكون واضحة. أولا لما نقول الأب يعمل والابن يعمل، إذا كان الأب يعمل

نفس الأعمال التي يعملها الابن، أو الابن يعمل نفس الأعمال التي يعملها الابن، فهذا يدل على المساواة في الإمكانية والمساواة في الطبيعة والمساواة في الجوهر. بمعنى إيه؟ إذا كان الابن يعمل أعمال أقل من الآب، فكنا نقول هو يعمل بس يعمل أعمال أقل. يعني على سبيل المثال، إذا كان الآب يحيي أما الابن فقط فيعتني بالحياة أو يشفي فقط.

0: ان المسيح قال كما ان الاب يحيي ويقيم الابن يحيي من يشاء. وصحها اكتر. فاذا هذه قرينة. فاجاب على السؤال نعم الاب ابي يعمل وانا اعمل تعبر عن المساواة اذا كانت نفس الاعمال التي يعملها الاب يعملها الابن. والنص وضح اكتر من ثلاث اعمال يعملها الاب ويعملها الابن توضح هذه المساواة. كيف نفهم هذا النص او هذه الايه في القرينه؟ نفهمها في قرينه السبت. كان يفهم اليهود ان الله عندما اكمل الخليقه في سته ايام واستراح في اليوم السابع السبت، وكلمه سبت معنى راحه، فاذا السبت هو راحه اي لا يعمل. فالمسيح قال لهم الله يعمل وانتم تفهمون وبعض معلميكم يفهم ان الله يعمل في السبت، فالنهر يجري في السبت والشمس تشرق في السبت والقمر يدور في مجاله في السبت والبحيرات والينابيع والامطار تنزل في السبت والولاده اذا جاءت امراه تلد وجاء يومها يوم سبت فهي تلد في السبت. فهناك اعمال الحياه لا تتوقف يوم السبت، وبالتالي الله يعمل ان الله المسؤول عن هذه الحياه. وهنا يأتي المسيح في هذا القرين ويقول وأنا أيضا أعمل في السبت، لذلك أنا شفيت هذا الإنسان مريض بركة بتحزد في السبت، أو شفاء المولود أعمى في السبت، أو قطف على السنابل يوم السبت، وغيرها من الأشياء كثيرة اللي التلاميذ كانوا يقطفون يوم السبت، أو يعلم يوم السبت، أو يشفي حماد بطرس يوم السبت، أو يشفي المريض في المجمع يوم السبت، أو المرأة المنحنية يوم السبت. المسيح أجرى آيات ومعجزات كثيرة وتعاليم كثيرة يوم السبت، وكلها تدل على أنه أن راحة يسوع المسيح، وده معنى الراحة يوم السبت، في أن يعمل، في أن يكمل العمل، في أن يتم العمل. قرينة أخرى يوضح لنا سفر العبرانيين، سفر أو رسالة العبرانيين وأصحاح الرابع تحط توازي آخر. إنجيل يوحنا يقول أبي يعمل وأنا أعمل، وكاتب رسالة العبرانيين يقول وكما استراح الآب من أعمالي الإبن أيضا استراح. يحط لنفس المعنى، يقول لنا في أصحاح أربعة يقول إيه؟ إنه دخل راحتي استراحة هو أيضا من أعماله، الإبن استراحة من أعماله بعد أن أتم العمل اللي هو الفداء والصليب، استراحة من أعماله ودخل الراحة العليا، كما أن الله من أعماله كما استراح من أعماله. وهنا فكرة الاستراحة بمعنى إتمام العمل وإنجازه لأكمل وقت. فالمسيح على الصليب قال قد أكمل، وعندما أتم العمل وأتم راحة الإنسان دخل إلى راحته، وبقيت راحة لنا ندخل فيها. وكذلك الله الآب عندما أتم الخليقة استراحة، لن يعني ليست تعني أنه توقف عن العمل، لكن بمعنى أتم العمل وبدأ يعتني بالخليقة. وهكذا يسوع المسيح عندما أتم عمله على الأرض بالصليب والفداء هو أيضا استراحة، لا تعني أنه توقف عن العمل لكنه يعتني بخليقته الجديدة بالكنيسة، يبني كنيسته، يحفظ كنيسته، وأيضا هو رأس الكنيسة ورأس يعتني بالكنيسة، فهو ليس بعيدا. فعشان كده أنا مرة سألت سؤال هل المسيح يعمل الآن؟ نعم يعمل الآن، هو حي. في كاتب رسالة العبرانيين وصح سبعة يقول إذا هو حي في كل حين يشفع فينا، فهو يشفع فينا الآن. وكلمة يشفع يعني يتوسل، يعني يدافع، يعني يحامي، كلمة لها معاني في اليونانية كثيرة. المسيح هو رأس الكنيسة والرأس يدبر ويقود ويقود ويعتني، فالمسيح أيضا يعمل الآن في الكنيسة. المسيح يبني كنيسته، وقال لبطرس أنا أبني كنيستي، فهو يبني الكنيسة ونحن عاملان معه. فالمسيح يعمل في هذه اللحظة الآن. فإذا إجابتي على سؤال هذا سؤال هام جدا، القرائن الكتابية تؤكد أنه عمل الإبن وعمل الآب متوازيان متساويان، فهم لست مستقلان، ليس متناقضان، ليس منعزلان، وليس في سلطات أو درجات، فعمل الآب أعلى وعمل الإبن أقل، أو عمل الآب أعلى وعمل الإبن، لا، لكن كل منهم له عمل، وهذا يعبر عن المساواة وعن أيضا على وحدة الله الآب والإبن في الجوع.
1: ربي بيك رائعين. طيب أسيس يوسف لو سمحت، بحسب رؤيا سفر الرؤيا الإصحاح الثاني بيتكلم الوحي المقدس، يعني المسيح له المجد طلب من يوحنا الحبيب الذي كان يعني موجود في جزيرة بطمس منفي وجزيرة صخرية بين المجرمين، لأنه كان بسبب إيمانه بقول أنه هو شريكنا في الضيقة من أجل كلمة يسوع ومن أجل اسم المسيح. فالرب يقول له يوحنا قول للكنيسة التي في أفسس، قول للراعي، يعني ملاك الكنيسة هو راعي الكنيسة، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، والكواكب عرفنا أنه هي إشارة للكنائس. الماشي في وسط المنازل.

0: مناير أو السبع المناير الذهبية، إشارة للكنيسة التي هي كأن منارة تشع في الأرض، تنير في الأرض. بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. في ناس ادعوا الرسولية، لكن الرسل الحقيقيين هم الاثنى عشر، من ضمنهم متياس وليس يهوذا اللي شنق نفسه. فبيقول له وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. هنا نرى أن المسيح مع أنه مكتوب عنه جلس في يمين العظمة وأكمل العمل، لكن يبدو أنه مثل ما سمعنا من الأسيس نصيف كمان أنه لازال يتابع ويراقب كل إنسان، ليس فقط الراعي، يراقب كل واحد. فشو بتحب تقلنا في هذا السياق لو سمحت؟ لأنه الآب يعمل، الإبن يعمل، الكنيسة تعمل لأنها جسد المسيح. تفضل.
1: أنا سيسأل، المسيح لكل الكرامة والمجد ليه عمل في كنيسته. بيقول لنا رسول بولس لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة بلا دنس. فالعمل اللي بيعمله في الكنيسة عشان يجملها كعروس، وليه عمل في العالم بيعمله من خلال الروح القدس، لأن الروح اللي أرسله الله الآب إلى العالم بعد ما المسيح قدم نفسه يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لم يؤمنوا بالمسيح. فالله ما زال بيعمل في العالم، وزي ما قلت بأكد وكرر تاني الأولوية العظمى لعمل الله، لأن الناس النهاردة الأساس للأسف عايزين يستخدموا الله، عايزين يستعملوا الله. ودي هي دي العبادة الوثنية، إن أنا عايز أقدم لله شوية عبادة، شوية صلاة، أروح أقدم الحاجات اللي مطلوبة مني في الديانة بتاعتي عشان ربنا يراعيني في الجانب التاني. لا، هي مش هو ده الموضوع. القصة إنه الله الاهتمام بتاعه مش إنه يلبي لي طلباتي اللي أنا بقعد أطلبها ويهتم بالأمور بتاعتي إن كانت تنفع أو ما تنفعش، لكن اهتمام الله الأول، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فعمل المسيح النهاردة وعمل الآب وعمل الإبن وعمل الروح القدس هو خلاص الإنسان، معرفة الإنسان، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، وهي دي يبقى تعريف في الحياة الأبدية. والعكس تماما الدينونة، هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. أقول ملاحظة على الأسيس، هل الكلام ده مهم؟ هل معرفة ابن الله شيء مهم؟ أيوة، يوحنا كاتب البشارة دي في نهاية البشارة بتاعته، بيقول إن الأمور دي كتبت، المعجزات دي بما فيها المعجزة اللي بنتكلم عنها النهاردة، كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إن أمنتم حياة باسمه. فالهدف من المعجزة مش المعجزة بحد ذاتها، المسيح مش جاي يستعرض إمكانياته يعني عشان يورينا أنه هو حد بيعرف يعمل معجزات، ما الأنبياء بيعملوا معجزات، لا مش جاي يعني يبهرنا بالأعمال اللي بيعملها، لا جاي يعمل لنا حاجات توصلنا لمعرفة شخصه كابن الله، لأن معرفته كابن الله هو ده الطريق للحياة الأبدية، تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. فالأمر مش حاجة وبس يعني، ومش برنامج، لا لا، الأمر خطير.
0: أمين.
1: لو أنا قبلت شخص المسيح واقتنعت بيه كابن الله اللي جي لخلاص العالم، أنا لي حياة أبدية.
0: ربي باكك، أشكرك جدا. طيب بتحب تضيف نقطة معينة أو يعني لازم نبلش غلي خلاص يعني شوي شوي؟
2: يعني أنا عاوز أكد مرة تانية يعني في جملة واحدة بس، أنه عمل الله الإبن ليس تحت عمل الله الآب أقل منه، بل هو مساوي له، فهو يعمل عمل الخالق. وده الواضح في مثلا حضرتك أشرت الآية، يمكن نقف قدامها دقيقة، في يوحنا 9 في شفاء المولود أعمى منذ ولادته، سأل التلاميذ سؤالا، أخطأ هذا أم أبواه حتى يولد هكذا؟ كانت إجابة المسيح فيها كلمة مهمة جدا، لهذا أخطأ ولا أبواه، بل لتظهر أعمال الله فيه. وبعدين يقول ينبغي أن أعمل، وهنا المسيح يتكلم في الجزء دوه، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم أنا نور العالم. التعبير اللي أنا عاوز أقف عنده، بل لتظهر أعمال الله. يعني. وبعدين إن قام الرب يسوع المسيح بالتفل على الأرض وعمل خلق بخلقه.

0: ما قام به يسوع المسيح نموذج من نماذج أعمال الله. فما قام به يسوع المسيح في يوحنا 9 في شفاء المولود أعمى منذ ولادته كان إعلان عن نموذج من نماذج أعمال الله في الإنسان في الخلق، لأنه هو الذي يعمل في السوء هو نفسه. فأنا أعمل، وكأنه إعلان واضح صريح أن يسوع المسيح هو ابن الله الظاهر في الجسد. فأنا يعني أنا اللي عاوز يقرأ الكتاب بروح الإيمان والفهم، الله روح القدس يعلن له، والله الابن يعلن يكشف له ذاته، والله الاب يكشف له ذاته. كلمه الله ترشدنا وتعلمنا وتوضح لنا، لانه الكلمه هي دستور لحياتنا، وكلمه الله جاءت لكي ما تقودنا الى شخص الله. هي كلمه الله، الله يتكلم الينا. واشار انه الله ليس صامتا، الله ليس بعيدا، الله ليس غائبا على المشهد، الله موجود. فالله يتكلم، الله يسمع، الله يعمل، الله حي، الله موجود، الله يتدخل في حياتنا، يغير حياتنا، يشكل حياتنا، الله يسرع لنجاتنا في وقت الخطر، والله يسمع لصلاتنا عندما ندعوه ونصرخ إليه، والله هو الذي أيضا يعبر إلينا ويعيننا. فله له نحن وبه نكون، وبغيره لا نستطيع أن نعيش هذه الحياة التي أوجدنا لنعيشها. وقال لتلاميذه بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. وأنا عاوز أكد مرة تانية أنه مازال يسوع المسيح يعمل. واحد من الأعمال اللي بيعملها بروح القدس أنه يطرق على باب قلبك، يطرق على باب قلبك، يدعوك إليه لتأتي إليه لتقبل عمله وتقبل فدائه وتؤمن به. وهو قال من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، ومن يؤمن بي كما قال الكتاب يجري من بطنه أنهار ما أحيي. قال هذا عن الروح القدس الذي مزمع المؤمنين أن ينالوا. عشان كده بقول لكل واحد مازال بعيد، العمل اللي عاوز يعمله ربنا معاك النهاردة في هذا المساء هو أنك تقبل يسوع المسيح رب ومخلص السيد على حياتك، وأن يخلصك يسوع المسيح ويعطيك حياة أفضل.
1: ربي باركك، أشكرك. أسيس يوسف، السؤال الأخير أو الشرح الأخير الذي زي ما تقول يعني الضربة القاضية، لما أرسلت مرتا ومريم الأختان يعني أختان لعازر، كان مريض لعازر، قالوا له برسالة للمسيح وكان بعيد طبعا، قالوا له يا سيد هو ذا الذي تحب مريض بحسب يوحنا الإصحاح 11. وركزوا معي حبايبنا خاصة المشككين بلاهوت المسيح، لما قالوا له هو ذا الذي تحب مريض مكث في الموضع بعد عدة أيام. وبذات الوقت شو قال لهم؟ قال لهم إن هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ها، ليتمجد ابن الله فيه، لأجل مجد الله، ها، ليتمجد ابن الله فيه. إذا كان لمجد الله ولا لمجد الابن، إذن الابن هو الله. تفضل يا محبوب.
2: واضحة حد أسيس مفسرة نفسها.
1: نعم.
2: وصاحب السلطان اللي بيأكد إنه مش الموضوع كلام، هو ما قالش كلام وما عملش.
1: نعم.
2: لكن هو بعد ما قال الكلام ده انه يتمجد الله ويتمجد ابن الله، راح لعند القبر بتاع لعازر اللي هو انتن، وقال له بالسلطان لعازر هلم خارجا. ده طبعا بعد ما قدم نفسه للاختين وهم بيقولوا له عن القيامه، قال لهم انا هو القيامه، القيامه مش يوم، انا هو القيامه، القيامه موجوده
1: والحياة.
2: وبما أن القيامة موجودة، الموت ما عندوش أي اختيار لأن القيامة موجودة، غير أنه يسمع كلام المسيح الحي. أنا هضيف ملاحظتين، أنا عارف أن الوقت خلاص على الأساس، هقول ملاحظتين بس تطبيق عملي للموضوع بتاعنا النهاردة. الملاحظة الأولى، لو تسمح لي حضرتك، الملاحظة الأولى، المسيح بيكلمنا عن مفهوم جديد عن الراحة. الراحة مش أن احنا البيكنيك والهوليداي ده كله كويس حلو، لكن في الراحة النهاردة هل بنشوف الاحتياجات بتاعت الناس المتألمين، الناس التعبانين، الناس المطروحين، الناس اللي وده بان في المثل بتاع السامري، الراجل اليهودي اللي كان مرمي وعدوا عليه وجازوا مقابله ورجال دين. الله، طب ما ده مرمي، ما هو مجروح وبينزف. لا، أريد رحمة لا ذبيحة. فده درس مهم جدا عملي يا حبايبي، بقول لنفسي وأقول لأحبائي الخدام والمؤمنين، قبل ما أفكر في أني أنا أستريح وأستمتع وأعمل وسط الراحة دي، يريد برضو يكون في جزء في حياتي أفكر في الناس المتألمين. الملاحظة الأخيرة حد أسيس برضو بنتعلمها النهاردة، أنه ممكن يكون في تنوع.

0: بس في وحدة
1: نعم
0: سفناها في الآب والاب.
1: نعم
0: احنا ممكن نكون متنوعين كخدام او كمؤمنين، كل واحد ليه موهبة، كل واحد ليه عمل، بس ده مش معناته ان احنا لا، احنا مع بعض وهنبقى مع بعض افضل، وهنبقى مع بعض نخدم بطريقة امجد واعظم.
1: الرب يبارك.
0: ففي تنوع لكن في وحدة، وفي راحة لكن نتذكر الناس المتألمين.
1: شكرا قسيس يوسف، الرب يباركك، نشكر من اجلك، كفيت ووفيت، وكمان نشكر رب
0: انا المتشكر لاجل الاستضافة.
1: الرب يباركك ونشكر من اجل حضرتك قسيس نصير.
2: شكرا ليك،
1: الرب يبارككم، كفيت ووفيت. برجع بعيد النقطة الأخيرة بسرعة أحبائي، بس حتى أوضح نقطة وقوية كمان، لأنه أنا وقعد على أجد ببالي، بيقول لك إن هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، وبعدين بيقول ليتمجد ابن الله في به. طب ما كان لازم يقول اذا كان هو منفصل عن الاب، بل لاجل مجد الله، ها، وايضا ليتمجد ابن الله به، معناته انفصل الموضوع وصار ابن الله غير الله. اللي عم يسمعني بيفهم بالقواعد وباللغه لازم يفهم ترتيب الجمله. هذا المرض لاجل مجد الله، ما قالش وايضا لاجل مجد ابن الله، بقول لك لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله فيه. إذن ابن الله عندما يتمجد هذا لمجد الله، إذن المسيح هو الله. يعني آيات هذا كثير. عددها كثير. تؤكد أن المسيح هو الله، والمسيح بذاته بعظمة لسانه عم بيقول لك أنا الله. إذن ليش حتى تدوروا وتلفوا وتتعبوا وتبحثوا بالكتاب بس حتى تلاقوا أخطاء ضد المسيح وضد الكنيسة؟ لا، يا من أنت مثقل بخطاياك، فكر كيف الله بده يغفر لك خطاياك. غفران الخطايا مش بأعمالك الحسنة، ما بتنغفر الأعمال الحسنة، يعني ما في وزر أو ما في خطية قبالة نفترض حسنة، ما في. الكتاب قالنا بالماضي، وهذا كان تدبير إلهي، بالذبيحة، ذبيحة حيوانية قديما كانت تشير بذبيحة المسيح. إذا المسيح جاء ومات عنا بجسد بشريته حتى يغفر لنا خطايانا. بلاش نلف وندور ونلف وندور ونلف وندور وبعدين نهلك بسبب الجهل والعناد والعصيان والتعصب. قل له يا رب ارحمني، أشكرك لأنك مت لأجلي بجسدك البشري، أشكرك لأنك سفكت الدم، دمك الثمين الطاهر، لكي تقتنيني وترجعني إليك. اسكن فيي بروحك الطاهر القدوس، اغفر لي خطاياي يا رب، وسامحني على كل غلطة عملتها وكل خطية وكل إثم، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. دائما بشاور عليها حتى البليد يقدر يفهمها، آب ابن روح قدس، إله واحد، جوهر واحد، لكن الله مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك.

0: لسان حال كتير مننا. أنا واحد من الناس لسان حالي عندي أسئلة كتير ومحتار شوشر في أمور مش بلاقي فيها إجابات, في أمور محتاج من الرب رد عليها فيها. فالمزمور ده داود دخل محضر الرب بتساؤلات, أربع أسئلة بيسأله يقول كده للرب. تعالوا مع بعض كلنا نقرأ المزمور وبعدين هشارككم فكرة وبعدين نقعد الرب على طول. يقول كده: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنظر واستجب لي يا رب إلهي, أنر عيني لألا أنام نوم الموت, لألا يقول عدوي قد قويت علي, لألا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. تعالوا وإحنا رافعين إيدينا الآية دي: أما أنا فعلى رحمتك توكلت, يبتهج قلبي بخلاصة, أغني للرب لأنه أحسن إلي. أشارك بفكرة بسيطة وبعد كده ندخل نعبد الرب. حتى لو أنت جاي بتساؤلات, لو أنت جاي مقفول من أي أمور, الرب بيحترم مشاعرك, الرب بيحترم مشاعرك جدا وحاسس بكل اللي أنت عايزة تقوليه, وما فيش ما يمنع أنك تقولي وتقول كل اللي في قلبك للرب حتى لو أنت محتار, حتى لو أنت محتار. المزمور ده آيتين آيتين آيتين, هم ست أعداد. أول آيتين داود مركز قوي مع نفسه, فطول ما أنا مركز مع نفسي الأسئلة هتكتر. الآيتين اللي بعد كده داود مركز مع أعدائه اللي حواليه, فبرضه في مشكلة. لكن يجي من عدد خمسة يقول كده: أما أنا فعلى رحمتك, ابتدى يبص على إيه؟
1: رحمة الرب.
0: من هنا الصورة بتتغير. حد وصله الفكرة أنا عايز أقولها؟ من هنا الفكرة بتتغير. فيش ما يمنع أنك عندك تساؤلات, ما فيش ما يمنع أن في ناس حواليك تعبينك, وده بيحصل بيحصل, ما نقدرش ننكر الكلام ده. لكن بمجرد ما تترفع عينك على الرب بيقول داود كده: أما أنا فعلى رحمتك, لأني ابتديت أحول عيني من عن نفسي ومن على الناس وابتديت أبص عليك, ابتدت المشهد يتغير, وابتدي التسبيح تاني يرجع على لساني, يبتهج قلبي من خلاصة, أغني للرب. على فكرة كلمة أما أنا دي يا جماعة ده سيجنوتشر بتاع داود. الكلمة دي اللي دارس الكلمة وعارف إن داود قال الكلمة دي كتير: أما أنا أما أنا أما أنا. أكتر من 16 مرة داود يقول الكلمة دي ويفصل نفسه على حواليه. أنا لي علاقة بإلهي, أنا لي علاقة بسيدي, أنا واثق فيه, أنا بحبه. مش معنى إنه هو أنا مضغوط عليا شوية إن أنا أنكر جمايله. داود من أكتر ميزات فيه إنه هو عمره ما كان ناكر لجمال الرب. حتى لو هو تعبان ما ينساش إحسانات الرب, ما ينساش اللي الرب صنعه معاه. تعالوا ندخل دلوقتي, أنا مش أنا قلت اللي عندي. تعالوا نغمض عينينا وإحنا داخلين نعبد الرب. ابدأ كلمات كده وقول له: مهما كانت التساؤلات اللي عندي أنا جاي أعبدك, أنا جاي أسبحك, أنت صالح. مهما كان عندي أسئلة ومهما كنت محتار في أمور ولمهما كان كلمة لي على لساني, وليه أنا عندي المرض ده, وليه أنا عندي الوجع ده, وليه أنا عندي المشاكل دي, والأمور اللي بصلي بيها بقالي سنين ومفيش استجابات, الأمور اللي أنا محتار فيها بقالي وقت مش لاقي رد. لكن يا رب أنا النهاردة جاي وأقول الكلمات دي مع عبدك.

أما أنا فعلى رحمتك توكلت. لو على قلبك النهاردة ترمي على مراحم الرب، ترمي في حضن الرب النهاردة، وهو هيديك ابتهاج، هيديك فرح. وما تنساش انك تقول اغني للرب لانه احسن الي. مهما حصل افتكر احسانات الرب هي جديدة كل صباح. اول مرة قال داود اما انا في مزمور 5:7 لما قال اما انا فبكثرة رحمتك ادخل ديارك. ينفع تقولها، ينفع تقوليها وانت رافع ايدك، وانت رافع ايدك، انا جاي على حساب مراحمك. قال كده كاتب رسالة العبرانيين اصحاح 10:19 فاذ لنا ايها الاخوة الثقة بالدخول الاقداس بدم يسوع. يلا معايا وانت رافع ايدك اعبد الهك، حتى وان كان عندك اسئلة، وحتى لو كان عندك اوجع قول للرب انا جاي اعبدك، جاي اسبحك.

في الوقت ده وفي الزمن ده باختبار جديد بقوة جديدة في حياته. شجعك ارفع ايدك واحنا بنقول الكلمات دي تاني، كما يشتاق الايل لجداول المياه هكذا تشتاق نفسي، هكذا تطوق نفسي. يقول الكتاب العصفور ايضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها حيث تضع افراخها مذابحك. تأكد ان ليك مكان وانت واقف كده بتعلن جوع واشتياقك للرب في الزمن اللي جاي وفي الخطوات اللي جاي في حياتك. بمجد علينا، مجد على الكنيسة بالكامل. ياخدنا الرب كده الايام اللي جاية لنهر السباحة لا يعبر، تتملي الكنيسة بالمحبة وبالوحدة، تتشال من وسطينا كل مرارة وكل عدم غفران، كل امور الرب مش بيقبلها ومش بيرضى عنها. تعالوا كده كل واحد يبدأ بنفسه، كل واحدة تبدأ بنفسها.

0: 막 깔아 اشتقين ليك يا روح الله
1: كما يشتاق
0: تعال في وسطنا بمجد

0: بحبك العجيب الهب قلبي. كم واحد كده يرفع ايده النهارده ويقول الرب الهب قلبي الايام دي والوقت دي بحبك، الحب اللي برد والمشاعر اللي فترت والرغبة اللي بقت قليلة جدا جدا في الوقت دوت، تقل العدو رماه على القلوب. كم واحد كده يرفع ايده النهارده ويقول له بحبك العجيب ولع قلبي من جديد، ولع قلبي من جديد، اشحل قلبي من جديد، حبك محبتي الاولى. هنقول العدد ده بس والقرار بحبك العجيب اللي بقلوبنا في الزمن ده في الوقت ده.
1: بحبك العجيب
0: الهب قلوبنا. لو تحب تقف معايا اعمل كده، حط ايدك على قلبك وصدق ان الوقت ده والزمن ده الرب يديك قلب جديد، قلب جديد، قلب مفهوش مراره، مفهوش كراهيه، مفهوش بغضه، مفهوش عدم غفران،

0: هللويا، مبارك اسم الرب. عايز اشارككم بحاجه هتفرحكم.
1: امين.
0: انا شايف في ناس فرحانه وفي ناس لسه مش عارف ايه الانطباع، فرحانه ولا مش فرحانه. هشارككم بايه انا متاكد انها هتفرحكم، وبعد كده نقف نسبح الرب بس بفرح. على قد الايه ما تفرح بيها على قد ما تقف تسبح الرب. تكوين 3، احنا عارفين ان في تكوين 3 احنا عرفنا في الاصحاح ده يعني ايه خطيه. تعريف الخطيه ايه هي؟
2: كسر الوصيه،
0: كسر الوصيه والتعدي عليها. انما وصفها بقى ان كانت هي كذب او ايا كان مسمى الخطيه ده امر تاني، لكن تعريف الخطيه هو كسر الوصيه والتعدي عليها. ونشوف الرب وهو بيلعن الحيه، شوف الرب وهو بيعاقب حواء وادم. لكن في ايه جميله جدا في الاخر بعد ما الرب عمل كل الكلام ده، في عدد 21 بيقول كده: فصنع الرب الاله اقمصه من جلد لادم وامراته، ويعمل ايه بقى تاني؟ اهم كلمه ايه؟
1: والبسهما.
0: خدوا بالكم، الرب ما اداش القمصان لادم وحواء قال لهم خدوا انا عملت لكم قمصان انتوا البسوها، لكن الرب عمل ايه بنفسه؟ ألبسهم بنفسه. حد سأل ليه الرب بنفسه ألبسهم؟ عشان الرب عايز يضمن ليا وليك إن هو إن إحنا مستورين. ده خبر يفرحك، أنا متأكد اللي وصل له الفكرة قال هللويا. الرب بنفسه عايز يسترك وعايز يسترك. الرب بنفسه ستر آدم وحواء.
2: مبارك.
0: حاجة تفرح. أشعيا قال كده فرحا، في أشعيا 61، فرحا أفرحه بالرب يبتهج قلبي به لأنه إيه؟ تعالوا نقرأ الآية دي مع بعض ونقف كلنا نفرح ونبتهج بإلهنا. أشعياء 61، عدد 10. يلا مع بعض نقول كلنا وإحنا واقفين. يلا مع بعض نقولها بصوت عالي: فرحا أفرحه بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس تتزين بأمامه ومثل عروس. هللويا. تعالوا نسقف للرب على عمله معانا. في ترنيمة قديمة كده أنا متأكد اللي هو

تحت الثمانينات فيما تحت هيبقى عارف الترنيمه دي وانا واحد منهم. بتقول كده مر بيا ولقاني وزمن الحب. تعالوا نفرح كده ونفتكر التنانين المعزية دي ونفرح بالرب عمله. هو مش بس عمل لك أقمصة من جلد، هو كمان لبسك القميص ده عشان يضمن ان انا وانت اتسترنا. امين.

هللويا. تغنى بعظمة الرب وقدرته. ارفع عينك عليه النهاردة, ارفع عينك النهاردة على إله قادر يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. ارفع عينك على إله قدير. تذكر كده أنه راح

ارفع عينك النهاردة على المتعهد سلامتك. الله أنا بشكرك وأعظمك أنا ساكن في ستر العلي في ظل القدير أبيت. أنت ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليك. ارفع عينك النهاردة ومن على كل الأحوال وعلى كل الظروف وعلى كل التحديات اللي انت جاي بيها وعلى كل الأمور المؤلمة اللي انت جاي بيها وكل حاجة يعني شغلة ذهنك وبالك النهاردة. بص على إله قدير، إله عظيم، إله حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بص على الإله الذي لا يكل ولا يعيا، الذي ليس عن فهمه فحص. واستقبل كده قوة منه لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكسر شدة. جاي تعبان، جاي متألم، جاي مطروح، جاي مهموم، النهاردة في قوة تخرج من الرب لشفائك، لتعزيتك، لإقامتك، تقف على رجلك من جديد، لأنه في إله حي سائر أمامك. الهضاب يمهد. الله برفع عيني عليك، برفع عليا من على كل تحدي النهاردة وحطها عليك، برفع عيني من على كل شوشرة العدو عمال بيعملها حواليا وبيحاول إن هو يشغلني ويشغل ذهني وخيالي ويشدني ويضغطني. برفع عيني عليك، خلي عينيا النهارده ما تشوفش غيرك. خلي عينيا ما تشوفش غيرك يا رب. بطرس ويعقوب ويوحنا على الجبل رفعوا اعينهم ولم يروا احدا الا يسوع وحده. انا عايز اشوفك انت وحدك في المشهد. اتقابل معايا انا لوحدي في الاجتماع النهارده، عايز مقابله شخصيه حقيقيه بيني وبينك. تلمسني، ترفعني، تشددني، تغسل اعماقي وكياني وانا في محضره. كل اللي ترمى عليا النهارده احطه عند رجليك. هو تخرج منك. زي ما نزفت الدم جت لمست هود بتوبك، انا جاي النهارده بلمس هود بتوبك. انا عندي ايمان وثقه ان قوه تخرج منك يا رب تشفي وتعالج الداء وترفع وتلمس وتغير وتطلق في حريه مجد اولاد الله. قوه تخرج منك الليله ليه. الكتاب بيقول عمق طلبك او رفعه الى العلاء. تعال ادخل لمحضر الرب النهارده وحط طلبتك واعلن ايمانك وصدق ان في اله النهارده يجي يتلامس معاك. زي ما قال للمراه انت محلوله من ضعافك، يجي يحلك النهارده من كل ما اترمى عليك وكل ما شغلك وضايقك وضغطك، يطلقك تعبده في حرية. حدث بعظمة الرب، قدرته، إله قدير، هو موجود، هو موجود.

سردن اشمت سب مبارك اسم

0: هللويا. تملي بالوعود، تملي النهارده بالسلطان يا رب، تملي بالسلام الذي يفوق كل عقل. املى قلبك بطمأنينة، انت مش متساب. انا برفع عيني وبرفع قلبي وبرفع ايدي ليك، مصدق في امانتك وسلطانك، تصدق انك مكمل مكمل مكمل المشوار معايا. ان تتركني، انت الممسك بيميني القائل لي لا تخف، انا اعينك. ملي بالوعد النهارده، ملي بحضوره، ملي بسلطانه، ملي بسلامه يهرب كل حزن وتنهد. في حضور السيد ليه كل المجد، ليه كل المجد. هللويا.
1: يا من أحيا به
0: هللويا،
1: وجد من أجله ولقصد هاتاني
0: سلمت.

مبارك اسم الرب. امين. تفضلوا. ابتدينا مع بعض الاسبوع اللي فات نتكلم تحت عنوان ليكون هو متقدما في كل شيء. عشان كده حابب انه اكمل معاكم وشارك بالرب حطه على قلبي. تعالوا نقرا مع بعض من رساله كولوسي اصحاح 1 من عدد 15. رساله كولوسي اصحاح 1 من عدد 15 وقرايه ثانيه من سفر الرؤيا ايضا اصحاح 1. رساله كولوسي اصحاح 1 من عدد 15. الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة، بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه السر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. رؤيا صح 1 من عدد 12. سفر الرؤيا صح 1 من عدد 12. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط 7 مناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى 7 كواكب، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، سر 7 الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية. 7 الكواكب هي ملائكة 7 الكنائس، والمناير 7 التي رأيتها هي 7 كنائس. أمين. ربي بارك لنا قراءة كلمته الصالحة لنفسنا. تأملت معكم الأسبوع اللي فات أنه بولس في رسالة كولوسي كان بيركز على أنه الله صالحنا مع الآب ودفع العقاب وهزم الشيطان ووضع نهاية لمتطلبات الناموس، وأنه يسوع المسيح فوق الكل لكي يكون هو متقدما في كل شيء. ورجعنا مع بعض كلمة متقدما، وقلنا علشان يسوع يكون متقدما في كل شيء لابد أن يحتل المكانة الأولى ويكون صاحب السيادة المطلقة ويكون له الأولوية دون منافس. وتأملت معكم الأسبوع اللي فات أنه أين الكنيسة من خالقها، وكنا بنتأمل في سفر الرؤيا أصحاح 2 عن رسالة أفسس، والكلام اللي الرب كان بعته إلى ملاك كنيسة أفسس. الحقيقة لما عدت أتأمل في الموضوع اكتشفت أنه 7 كنائس مش أفسس بس، المسيح واضح فيه.

إن هو الأول في كل شيء. وفي بعض الكنائس بيتكلم في نوع من العتاب إنه هو مش الأول، لكن في كنائس هو فيها الأول. ورب حط على قلبي إنه من خلال السبع كنائس في سفر الرؤيا نتأمل عن أن المسيح يكون متقدما في كل شيء. عشان كده النهاردة يمكن أدي مقدمة بسيطة عن الموضوع وأدخل في كنيسة من الكنائس، لكن عايز أقول كده إنه أحيانا مش بنبقى مدركين إنه ليه المسيح يكون متقدم يعني في كل شيء، ليه يكون متقدم، ليه ياخد الأولوية، أو بناخدها إنه ماشي ياخد الأولوية ماشي مفيش مشكلة. لكن عايز أقول لك إنه على الأقل بولس في رسالة كولوسي أصحاح واحد اللي إحنا كنا بنقراها بيقول على الأقل السبع حاجات المسيح بسببهم يكون الأول في كل شيء. سبع حاجات بسببهم على الأقل، دول على الأقل في النص اللي احنا قريناه من أول عدد 15، بسبب هذه الأمور لابد أن يكون المسيح الأول في كل شيء. أول حاجة في عدد 15 بيقول عنه أنه هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، صورة الله غير المنظور. يعني إيه؟ يعني أبسط حاجة يكون الأول علشان هو اللي بيعكس لي صورة ربنا اللي مش متشافة، هو ده صورة الله غير المنظور. عشان كده لابد أن يكون الأول في كل شيء. عدد 16 بيقول عنه أنه هو خلق فيه الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. وبعدين بيقول كده الكل به وله قد خلق. هو الأول ليه؟ عشان كل حاجة اتخلقت به وكل حاجة اتخلقت لمين؟ سواء أخي أنتوا معايا؟ كل حاجة اتخلقت إيه؟ به هو، وكل حاجة اتخلقت ليه. علشان كده هو لازم يكون الأول في كل شيء. هو مهم جدا أنه أنا أفهم ربنا ليه المفروض يبقى ليه مخافة ومهابة في قلبي، ولازم يكون واخد المكانة والسيادة، ولازم يبقى نمرة واحد. لأنه في حاجات مهمة جدا قبل ما تتكلم عن نفسك وتبص عن نفسك، شوف مكانة المسيح بحسب كولوسي واحد إيه. أول حاجة أنه هو صورة الله غير المنظور، تاني حاجة الكل به وله قد خلق، ثالث حاجة في عدد 17 بيقول كده هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. هو قبل كل شيء، هو نفسه هو بيتكلم مع اليهود كان بيقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. إيه ده؟ أنا قبل كل حاجة، أنا قبل كل، قبل أي بدء أنت ممكن تفكر فيه إن هو بدء، أنا موجود في البدء. يوحنا 1:1 بيقول إيه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة. يبقى هو الأول ليه؟ لأنه هو في البدء قبل كل حاجة وعليه بتقوم كل حاجة. عدد 18 بيقول الحاجة الرابعة أنه هو رأس الجسد الكنيسة. عدد 18 بيقول وهو رأس الجسد. ليه يكون الأول؟ ليه يكون الأول؟ لأنه هو الرأس. ليه ما ينفعش أنا أكون الأول؟ لأنه مش أنا مش الرأس بتاع الجسد، هو الرأس، أنا أحد أعضاء الجسد، هو الرأس، فلازم يكون الأول. مش بس كده، في نفس العدد بيقول الذي هو البداء. مش بس رأس الجسد، البداء يعني هو بداية كل حاجة، هو البداية. مش بس كده، هو البكر من الأموات. لما ما أقول بكر من الأموات تقول لي لا، في كان في قيامة أموات. كان في قيامة أموات، بس الناس دي رجعت ماتت مرة تانية، لكن المسيح الوحيد اللي قام بجسد ممجد وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. عشان كده اسمه بكر من الأموات، ليكون هو متقدما في كل شيء. آخر حاجة أقولها نمرة 7 إنه صالحنا في عدد 20، صالحنا مع الآب.

عمل الصلح ده ازاي؟ بدم صليبه. 7 حاجات تخليني ابص على المسيح واديله المكانة الاولى في حياتي. لكن عايز اقول كده انه خلينا نبص على المسيح من خلال الكنائس في سفر الرؤيا. وعايز تبص معايا في النص الكتابي اللي قريناه من رؤيا صح 1 عن الرب لكل المجد، بيصور لنا المنظر بتاع 7 كنائس. المنظر اللي شافه يوحنا بيقول كده، أنا في عدد 12 من رؤيا أصحاح 1، بيقول أنا التفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير ذهبية، منارات، 7 منارات ذهبية، وال7 منارات ديت في وسطيها في وسط 7 مناير شبه ابن إنسان. يبقى المسيح فين؟ في وسط الكنيسة، في وسط ال7 مناير، متسربلا بصوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ساديه بمنطقة من ذهب. المسيح فين وهو بيكلم الكنائس؟ موجود في الوسط، مش بعيد عنهم، مش بيكلمهم من بعيد وهو يعني بيديهم تعليمات كده وهو قاعد على العرش فوق، لكن فين المسيح؟ موجود في وسطيهم. طبعا يعني في تفسيرات كتير للنبوات والكلمات اللي اتقالت لل7 كنائس، واشهر التفسيرات انها بتعبر عن حقب زمنية تاريخية مرت بها الكنيسة عبر العصور. أنا متفق تماما مع ده، لكن أنا عايز أخد الأمور من وجهة نظر عملية. المسيح الأول ولا لا؟ المسيح متقدم في كل شيء ولا لا؟ عشان كده أنا هتناول الموضوع من وجهة نظر عملية، مش تفسير لاهوتي خالص، لكن تفسير عملي. سفر الرؤيا بيوضح لنا أن المسيح نفسه هو اللي ماشي في وسط 7 مناير الذهبية، وبعدين بيتكلم وبيقول كده في إيده، عدد 16، في إيده اليمنى 7 كواكب. تخيل كده، هو ماشي في وسط 7 مناير وماسك في إيده 7 إيه؟ هو ده قد إيه عشان يمسك 7 كواكب في إيديه؟ انت حاولت تتخيلها قبل كده ولا ها؟ ماسك في ايده ايه؟ 7 كواكب، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه. بص كده على اللي المفروض انه يكون متقدم في كل شيء، هو شكله يستاهل ولا مستاهلش؟ ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. تقدر تبص على الشمس في عز الظهر؟ تقدر تبص عليها بطريقة مباشرة كده؟ وجهه إيه؟ الشمس وهي تضيء في قوتها. إيه العظمة دي؟ هو ده يوحنا بيقول كده، لما رأيت سقطت عند رجليه كميت. أنا ما استحملتش المنظر، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر. حط إيده إيه؟ قال إيه؟ وإيده اليمنى دي ماسك بيها إيه؟ إزاي؟ يعني ماسك 7 كواكب وبيحط إيده اليمنى على يوحنا إيه العظمة دي؟ أنا بصور لك المشهد بس قدامك، هو عامل إزاي؟ عظيم. وبعدين يقول بمنتهى الوضوح، بيقول في عدد 20، بيقول كده سر 7 الكواكب التي رأيتها على يميني وال7 المناير الذهبية. 7 الكواكب هي ملائكة 7 كنائس اللي هم بيكلمهم، اللي هم ملائكة الكنيسة. يعني ملاك الكنيسة اللي بيرعى الكنيسة ده، اللي بيكلمه الرب وبيقول له عندي عليك، وبيتكلم معاه وبياخد بيدي معاه، فينه مكانه؟ فين؟ ممسوك في يمينه.

والسبع المناير الذهبية التي رأيتها هي السبع كنائس. تقول لي يعني هو ماشي في وسطها؟ ماشي في وسطها. يعني ده يعني منظر كده ملوش أي قرينة كتابية. لا، ليه قرينة كتابية. في مزمور 46 لما بني قرح كانوا واقفين عشان يسبحوا الرب كانوا بيقولوا كده: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. حزقيال أصحاح 48 بعد ما سمى وقسم المدينة كلها وقاس وحط الحدود وعمل الأبواب وكل حاجة، في آخر عدد خالص في أصحاح 48 عدد 35 بيقول كده: ويدعى اسم المدينة يهوى شمة. يعني إيه يهوى شمة؟ يعني الله هناك في وسطها. في القديم الله كان في وسط شعبه، وفي وسط السبع مناير الله في وسط شعبه. عشان كده بالأولى يكون الأول في كل شيء. طب وموضوع السبع كواكب ده، السبع كواكب اللي هم السبع كنائس، لو رحت لسفر دانيال أصحاح 12 في عدد 3 كان بيتكلم لدانيال وبيقول كده: والفاهمون يضيئون. قضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر. شكلهم إيه؟ كالكواكب إلى أبد الدهور. وأنت لما بتديني رسالة عشان أروح أوصلها للنفوس بتلمعني أوي كده.

الذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب. يتكلم الرب نفسه في يوحنا إصحاح 10 يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولا يخطفها أحد من يدي. إيه ده؟ بتسمع صوتي وبتتبعني ومحدش يقدر ياخدها من إيدي. واللي في إيده دول إيه؟ كواكب. شوف تعلم مقامي ومقامك إزاي؟ وأنا مش حاطه في المكانة الأولى. يجي يقول في متى صحة 5 فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي يضيء نوركم. لما ترجع للأصل تلاقيها هي نجوم مضيئة بتعكس نور المسيح. نوره هو بينعكس عليها فبتنور. أنا استغربت أن كل التفسيرات جاية بهذا الشكل. مش بس الآية دي، لما بيتكلم في فيليبي أصحاح 2 في عدد 15 وبيقول كده لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء تضيئون بينهم كأنوار في العالم. تضيئون بينهم فيليب 2:15 جاية بمعنى كده انتوا نجوم استقبلتوا نوركم من الرب وبتعكسوا النور بتنوروا. المؤمن في ايد الرب كوكب مفروض ينور ويعكس النور. ألا يستحق أن يكون متقدما في كل شيء؟ حد اللي فات اتكلمنا عن كنيسة أفسس وقلنا أنه في كنيسة أفسس مدح ملاك الكنيسة في 4 أمور. قال له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك ولا تقدر أن تحتمل الأشرار وتبغض أعمال النقولويين، وكان بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب. وأقدر أحط عنوان لكنيسة أفسس وأقول كده أنه هو

هو المسيح وهو بيتكلم معاه بيقول له أنا ولا الخدمة؟ عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. كلمت معاكم الاسبوع اللي فات وقلت لكم قد ايه كان بيخدم وقد ايه مستعد مستمر في التضحيه وقد ايه صابر وقد ايه بيبغض الانبياء الكذبه وقد ايه وقد ايه وقد ايه، لكن محبته الاولى للرب كان شكلها ايه؟ كانت محتاجه انها تبقى في المكان الاولى. وقلت الأسبوع اللي فات مش عايز يعني أرجع للكلام ده، لكن قلت أنه نقص محبتي للرب وأنه هو مش في المكانة الأولى تخليني حاسس بالنقص وحاسس بقلة القيمة وحاسس بالرفض. وفاكرين قلت كلمتين كده بيبقوا دايما لازقين في لساني، حد فاكرهم؟ مش قادر وخايف. كل حاجة أنا مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر، وكل حاجة أنا خايف أنا خايف أنا خايف أنا خايف. ليه؟ لأنه مفيش المحبة الأولى. الكتاب بيتكلم إنه المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. إذا كان الكنيسة الأولى كان الرب بيقول أنا ولا الخدمة، لكن عايز أتأمل معاكم وهبتدي بس التأمل في الكنيسة الثانية اللي هي كنيسة سمرنا، وهنكمل مع بعض التأملات في الوقت اللي جاي. لكن الرب النهاردة يغلي عمله في عينينا بشكل خاص وياخد هو المكان الأولى. حد يقول أمين؟ لو قريت معايا في رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 2 عدد 8 بيقول كده، رؤيا اصحاح 2 عدد 8 بيقول: واكتب الى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش، انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، وهذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. كنيسة سمرنا هتكلم فيها، وأقدر أحط عنوان المسيح بيقول للكنيسة دي: أنا ولا الألم اللي أنت بتمر بيه؟ المسيح أم الألم؟ مين نمرة واحد في الاثنين؟ الألم هو اللي واخد المكانة، ما هو بيتكلم معاه كلام صعب قوي، بيقول له عارف ضيقتك وفقرك مع أنك غني وتجديف القائلين، وأن هم يعني بيتكلموا هم مجمع الشيطان وهيكون ليك يعني ضيق 10 أيام. ألم ألم من كل ناحية. أنا ولا الألم؟ كنيسة سمرنا وكنيسة فيلادلفيا هما الاثنين الوحيدين في السبع كنايس اني موجه لهمش عتاب، ما لهمش حاجه فيها بيعاتبهم، لكن او اي نوع من التوبيخ يعني، لكن كان في للكنيستين دول تشجيع وتعزيه. وانا عايز اقول لك النهارده ربنا عايز يشجع قلبي وقلبك، وعايز يختبر انا فين منه مع كل اللي بيحصل معايا. عشان كده يعني انا يعني اكسايتد قوي ان احنا ناخد الدراسه ديت ونمشي في الرسائل دي للكنائس. لكن حب اديكم مقدمه من سمرنا النهارده. واول حاجه كنيسه سمرنا، سمرنا دي في حتة اسمها أزمير في تركيا، والمدينة دي مدينة غنية جدا وجميلة، وكانت مركز لعبادة الإمبراطور الروماني. يعني المكان ده كان الإمبراطور الروماني هو الإله اللي بيعبدوه هناك،
والمسيحيين فيها كانوا مضطهدين جدا بسبب ان هم مش بيعبدوا الامبراطور. لانه مش بيعبدوا الامبراطور كانوا يعني بيضغطوا عليهم، كانوا يمنعوهم من ان هم يتاجروا وان هم يعني يعيشوا حياتهم، فكانوا يتعرضوا لامور تقيله جدا.

اسم سمرنا مشتق من كلمة المر. الساتر رب. مر. فالكلمة جاية من المر. المر مش الحاجة اللي تبقى مرة في بقك، لكن مش عارف انتوا عارفين المر ده بيجي ازاي او بيجي منين. المر ده عبارة عن صمغ بيطلع من الشجر، واللي يدرس كده يعرف انه في اشجار معينة يجي الكرام وروح مجرح الساق بتاعها، يجرحها يألمها تتألم. فأول لما تتجرح وتتألم تبتدي تخرج مادة صمغية نتيجة الألمات دي، الجراح دي اللي اتجرحت بيها الشجرة. المادة الصمغية دي اللي خرجت من جذع الشجرة تبتدي تبقى نشفة، تبتدي تتحول لكتل كده. كتل دي تبقى لونها بني، ريحتها جميلة جدا لكن طعمها في منتهى المرار، وكل ما تطحن كل ما تطلع ريحة في منتهى الروعة، لكنها طعمها في منتهى المرار. لما بتبقى قطع كده يبتدوا يعملوا منها أغلى العطور اللي تخطر على بالك، ويعني بتدخل في تركيبات قوية جدا. طب في الكتاب الرائحة دي رائحة ذكية جدا، وتشير إلى رائحة المسيح اللي بتخرج من المؤمنين، تشير إلى طاعتك، تشير إلى ارتباطك بألام المسيح. كل ألام المسيح كان دخل فيها موضوع المر ده. فاكر لما دولوا على الصليب شراب كان إيه؟ خل ممزوج بمر. الحنوط اللي جابها يوسف الرامي عشان يكفن المسيح بيها كانت مزيج من المر والعود. لما ترجع إلى دهن المسحة في العهد القديم تلاقي أنه من تركيبات دهن المسحة وجود المر. المر ده إيه؟ ده موضوع كبير قوي. رائحة المسيح الزكي. المر حاجة عطرة جدا. سمرنا تتعرض الكنيسة إلى ألم شديد جدا، وملاك الكنيسة بيكلمه وبيقول له كده: أنتم متألمين لكن أنا معاكم، أنتم متألمين لكن أنا موجود. بيعلن لنا الوحي بطريقة رائعة جدا إن المسيح متقدم. طب متقدم في إيه؟ أول حاجة المسيح متقدم فيها في هذه الكنيسة متقدم في الهوية. أول عدد في عدد 9 يقول له كده: خلي بالك أنا عارف أنكم في مرار، وعارف أنكم تعبانين، وعارف أنكم متألمين. أنا جاي أقول لك أول حاجة، جاي أقولها لك عدد 8 أنا آسف. أول حاجة أنا جاي أقولها لك: أنا الأول والآخر. اكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقول الأول والآخر، وكأنه جاي بيقول له كده: أنا صاحب السلطان. عايز أقول لك النهارده الرب جاي يتكلم ليا وليك ويقول لك كده: أنا كفاية لكل احتياجاتك رغم الألم، أنا الأول والآخر. حتى لو الموضوع كبير عليك، حتى لو الموضوع صعب بالنسبة لك، حتى لو الموضوع يعني تقيل وحاسس انه يعني في محاربات او في زي يعني امور كده بتتدبر زي اللي هتتدبر دي اللي بتتدبر في كنيسة سمرنا، رب جاي يقول لك انا الاول والاخر. مش بس انا الاول والاخر، الذي كان ميتا فعاش. يعني انا الأول والآخر، واللي انتصرت على الموت وقمت من الأموات. وانت بتتعامل معايا كأنه بيقول لملاك كنيسة سمرنا ارفع عينك وانت بتتعامل معايا، شوفني أنا الأول والآخر القائم من الأموات، وبعد كده بعد كده ابقى بص على
مجمع الشيطان، وبص على الضيق العشر أيام، وبص على السجن، وبص على كل حاجة تانية. أنا

الأول والآخر. عايز أقول لك النهاردة وأنت بتعدي في ألمات وأنت بتعدي في الظروف، أول حاجة دايما بتيجي على لساننا كفاية يا رب، صح؟ ما ترفع اللي احنا فيه ده، ما تعديني من اللي انا فيه دوت، ما تشيل الضيقه دي، ما تعمل يعني حاجه وانت ساكت ليه؟ والإلامه على الرب بتيجي من نوع ده من الصلوات، لما اقعد اصلي الصلوات دي وابص الاقي مفيش استجابه ابتدي الوم على ربنا. على فكره المسيح قال الكلام ده لتلاميذه في يوحنا اصحاح 16 في عدد 33، كان بيقول كده: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم. ما قالش هحله، ما قالش هتمجد فيه، ما جابش سيرة الضيق ده هيحصل فيه ايه خالص، لكن قال لهم ايه؟ ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. وعايز اقول لك النهاردة مفتاح مهم جدا جدا لو انت عايز الرب يكون متقدم في كل شيء، انه بدل ما تصلي وتقول له ارفع الألم، صلي وقول له انا بعلن انك الاول والاخر، القائم من الاموات، اللي معايا، اللي غلبت العالم وغلبت اللي فيه وانا ماسك فيك. هتشوف الألم بشكل مختلف. احبائي كل مادة دي عمال بيزيد في العالم، كل يوم بيصبح علينا في حاجة بتضيق أكتر. أعرفش أنت لو يعني أكيد بتبص على الأمور كده، كل حاجة عمالة بتضيق. طب ورجانا فين؟ رجانا في الأول والآخر، رجانا في اللي غلب العالم، رجانا في اللقاء من بيت الأموات. عشان كده أول حاجة بيقولهم أنا متقدم في الهوية، أنا الأول والآخر. تاني حاجة خدها النهاردة وهنكمل الأسبوع اللي جاي، أنه أنا متقدم على الألم. في عدد 9 بيقول له أنا أعرف أعمالك، أنا أعرف ضيقتك، أنا عارف اللي بيحصل، عارف الضيقة اللي انت بتضايقها، انا عارفها، وفقرك، عارف ان هم مضايقين عليك ومخليك يعني لا عارف تتاجر ولا عارف تجيب فلوس ولا عارف تستريح ولا عارف تعمل اي حاجة، مع انك غني. المفروض الطبيعي بتاعك تكون غني، لكن بسبب هذا الاضطهاد الشديد عليك انت مش قادر تعيش ده. مش بس كده، لكن بيجدفوا عليك. بصوا كميه الالم، كميه الالم، تجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا، هنا دي معناها ان هم المفروض يكونوا ليهم طبيعه وعارفين الله المفروض، لكن هم بيشتكوا، هم دول اللي بيشتكوا، بيجدفوا عمالين بيشتكوا على الكنيسة. فعشان كده بيقول هم شكلهم كده، لكن هم في واقعهم مش كده. في واقعهم ايه؟ واقعهم مجمع الشيطان، وكأنه جاي يتكلم معاه وبيقوله كده: انا اختبرت الضيقة عشان كده حاسس بيك، لكن انا جاي اقول لك انا اعظم من الضيقه. عارفش انت شايف الرب كده ولا لا؟ المسيح جاي يقول لهم كده: انتوا اغنياء، بس اغنياء بالعلاقه الحقيقيه معايا. انتوا اغنياء مش بالممتلكات، لكن أغياء بأنه كنتوا تصدقوا فيا وتأمنوا فيا وتأمنوا في نعمتي، يبقى عندكم رجاء ويبقى عندكم الأمل ده أني أنا موجود وناظرين إلى المدينة السماوية التي لها الأساسات. ليكم عندي رجاء مستقبل

إن كان في مجمع الشيطان بيبلغوا السلطات الرومانية عنهم وبيأذوهم وبقوا بدل ما هم يكونوا أدوات في إيدين ربنا بقوا أدوات للشكاية على المؤمنين. عايز أقول لك النهاردة ربنا جاي يتكلم لقلبي وقلبك ويقول لك كده، خليش الألم يملكك، فلما الألم يملكك تتكلم بالشكاية على الرب، وتتكلم بالشكاية على أولاد الله، وتتكلم بالشكاية على أمور الله، فبدل ما تبقى بتبني تبقى بتهد، لأن أنت وأنت ممتلئ من الألم أنت مش في قصد الله، فبتتكلم بأمور مليانة شكوى، تتكلم بأمور مليانة غيرة، تتكلم بأمور مليانة ضيقة، تتكلم بأمور مليانة نميمة. ليه؟ أنا زهقان، أصلي موجوع، أصلي تعبان، أصلي متألم. فأنا متألم، أنا ناقم على كل حاجة، أنا متألم، أنا مش عاجبني حاجة، وأنا متألم أنا مش عاجبني حد، أنا متألم لا عاجبني اللي ربنا بيعمله ولا عاجبني اللي الناس بتعمله ولا عاجبني أي حاجة خالص، أنا متألم، أنا متوجع وعمال أنزف من جوايا، فاللي طالع مني كله وجع. رب جاي يقول لهم كده، خلي بالكم أنا الأول والآخر، أنا اللي كنت ميت والآن أنا حي. ارفع عينك علي، ارفع عينك علي النهاردة وتملي من محبتي تقدر تحتمل الآخرين، وانت مش مليان بمحبتي انت مش قادر تحتمل حد، وانت مليان بالألم انت على طول في ملامة طول الوقت، عمال تلوم نفسك وتلوم غيرك وتلوم الدنيا وتلوم الظروف وتلوم كل حاجة. عارفين اللي ماشي يوقع في حفرة قال لنفسه أحسن بالمرة، هو كده المتألم العمل بيقتر في الألم، أول ما تحصل له مصيبة يقول أحسن يلا بالمرة. ليه؟ مش متألم، مش مليان بمحبة الرب. رب طريقته مختلفة عننا. قريت عبارة الأسبوع ده وفرقت معايا قوي، تقول كده: عندما أراد الله أن يجعل داود ملكا جمع له كل مري نفسه من على يدين. إيه؟ المفروض ما هتخلي داود ملك تديله تاج وتديله السلطان وتوسع له السكة علشان يملك، لا، بداية الطريق جولياد، ويجي يروح لجولياد يقول أنا عندي ثقة في الرب، تبص تلاقي الملك وقف ضده وأخوه وقف ضده والدنيا كلها كركبت عليه. طب يهزم جولياد، إيه اللي يحصل؟ يغيروا منه، ما هو داخل المدينة فرحان، الناس كلها بتطبل وتقول قتل شاول ألوف أما داود فربوات. راحوا حطوا مشكلة ما بين شاول وداود، داود وشاول، الغيرة مالت قلب شاول ومش عايز داود، فبقى متعقب داود، هو ده اللي هيملك. داود بقى من حتة لحتة مطارد وعمال من كهف لكهف، وتجيله الفرصة يقتل جليات وبعد كده يقطع الجبة كده وقرب يضربه وقول ازاي يا مس مسيح الرب، ما ينفعش ان انا مس اللي مسح الرب، ما ينفع. وصراع رهيب ما بين ان انا لو قتلته ابقى الملك، وما بين ان انا ما اقدرش امس مسيح الرب. ايه ده قمة الصراع. آخر المتمة إيه؟ يجتمع إلى داود كل مري نفسه ومن عليه دين، هم دول أبطال داود. شكلها عجيب لكنه تشكيل، علشان في وقت من الأوقات يقول له أنا أجيبك بس بطريقتي عشان تملك وتمم مواعيدي معك. أنا عايز أسألك سؤال.

0: أخبارك إيه؟ أنت قابل تشكير الله لحياتك؟ أنت قابل أنك أنت تبقى بين إيديه حتى لو أوقات ألم، حتى لو أوقات فيها اضطهاد، حتى لو أوقات شكاية، أنا بين إيديك. الأمر النهاردة أنا وأنت اللي نحسمه قدام رب. كان بيقول له كده، أنا أعرف أعمالك، أنا عارف خدمتك كويس، وأعرف كمان دقتك، أنا عارفها كويس. أنا أصلي تألمت مجربا عشان كده أعرف أعين المجربين. بدل ما تهرب من محضاري وانت مجرب وتعبان، اهرب ليا. كنا الأخ فايز في يوم من الأيام كتب ترنيمة دي، كان ليها صدى كبير جوايا، لأنه أيامها كان شريت الكاسيت وكنت عامل عملية في ظهري ونزلت، كان ظروف الشغل اللي أنا بشتغله، وأنا بعدي الشارع داست على رجلي عربية، فأنا بشد رجلي كده راحت حصل لي تمزق شديد في الأربطة، فبقيت قاعد عامل عملية في ظهري ومجبس رجلي، فقاعد يعني منظري نكتة. وفاكر كان في عندنا فريق كده أطفال أنا كنت بمررهم وبعمل بيهم مسرحيات في الكنيسة، فجوم عشان يزوروني، وبعدين عدوا على كان في العمارة بتاعتنا في مكتبة دار الثقافة تحت في العمارة، فدخلوا لقوا كم شريط جداد كده جابوهم لي وطلعوا حطهم لي جنبي، وأنا قاعد طبعا رجلي مكسورة وعامل عملية في ظهري، وحط الشريط بتاع الأخ ماهر فايز ولاقيه يقول لك يا ما هربت نفسي منك، يا ما روغت في الطريق. في جبحيم البعد عنك قلبي تايه كالغريب، والصراخ سبق الدموع، انت شلني يا يسوع، قلبي نادم لا رجوع للمحبة وللحنين، هربان من نفسي ليك، هربان. من يأسي ليك، من كل صوت ينبش مخالبه في كياني. وقفت قدام الكلمات ديت قدامنا على الشاشة، قلت له عمال ألوم عليك متألم، عامل عملية ورجلي مكسورة وعاد عمال أقول لك ليه، ومش قابل اللي بتعمله. لكن بكلمات الترنيمة دي الرب كان بيلمس أعماق قلبي، كأنه أطفال دول ربنا قادهم كده يجيبوا الشريط ده. عايز أقول لكم دي الفكرة، كان ربنا بيخاطب بيها قلبي، وانت متألم بتهرب منه ولا بتهرب إليه؟ وانت متألم بتشتكي عليه ولا بتشتكي له؟ يفرق المسيح أم الألم؟ هل هو فوق الألم؟ هل هو متقدم على الألم ولا هو بعد الألم؟ عايز أقول لك النهاردة أمور كتيرة أحيانا ربنا بيعملها معانا علشان خاطر يعني يشكل أنياتنا، وإن كنا نتكلم عن الأمل الألم محتاج سنين طويلة عشان نتكلم عن الألم ونتكلم ليه الله بيسمح. لكن عايز أقول لك على حاجة، بيقول له كده أنا عارف ضيقتك، تعالى عشان أنا عارف
1: ما تبعدش، لكن تعالى عشان انا عارف

تتمليش بالمرارة وتتملي بالأمور الصعبة دي وتتملي بالألم وتبتدي الأمور تبقى أكتر مليانة شكاية. لكن عايز أقول لك كده، أنا حاسس بيك. عندي عشرات من الأ...

وقالت بارك الرب وموت. وفي اللي كان متألم جدا جدا بسبب أمور وقرارات زي نعمي، خدت القرار انها تروح ارض تانية وشربت المرار. وهي رجع كانت تقول له لا تدعوني نعمي لكن ادعوني مرة، لان القدير قد امرني. هو القدير قد امرك برضو، ولا اختياراتك هي اللي امرتك؟ جميل في الرب لما ترجع تلاقي زي ما هو ما تخيرش. الجميل في الرب انك انت تلف وتبرم وإلى وتخبط وترزع وتقول وتعيد وبعد كده اول بس ما تفوق لنفسك كده زي الابن الضال يقول اقوم واذهب الى ابي. راح لابو فتح ذراعيه واقف مستنيه. من يوم ما مشيت لغاية النهاردة وانا واقف نفس الوقفة ومستنيك بنفس الطريقة وفاتح حضني ليك. رب النهاردة جاي يكلم قلبي وقلبك. انا مش عايز استرسل فيه امثلة ولا اتكلم في امور كده ربنا بيشكل حياتي وحياتك ازاي، بس انا عندي نقطة واحدة نفسي تطلع منها من كل الكلام اللي قلته ده النهاردة. انت بتهرب منه ولا بتهرب إليه؟ وإن كنت دايما بتهرب منه قول له نهار هاخد قرار مختلف، أنا ههرب إليك، أنا ههرب إليك يا رب. أنا عايزك متقدم في الهوية الأول والآخر. اللي قمت من بين الأموات كنت ميتا وقمت من بين الأموات، أنا عايزك في حياتي متقدم على الألم. عندي حاجات كتيرة عايز أشاركها في الرسالة دي، بس عشان نقدر نصلي شوية مع بعض قبل تكريس الأطفال أكتفي بالنقطتين دول ونكمل في كنيسة سامرنا الأحد القادم بنعمة الرب. لكن عايز أقولك النهاردة خليك منحصر قدام الرب وافحص نفسك الخارج مني بسبب بعدي، اللخبطة، أمور اللي عمالة أكتر فيها والصراعات والتعب ده بسبب بعدي، بسبب أني مش قابل من إيد ربنا تشكيله، مش قابل أنه تحطني بالطريقة دي وبالشكل ده. أقول له رجع لك. إذا كنت النهاردة فاهم ومدرك يا بختك، كن كنت النهاردة محتاج أنك أنت تبص بنظرة تانية قدام الرب. هو جاي يتكلم ليك يقول لك أنا ولا الألم، أنا ولا الخدمة، أنا متقدم في كل شيء، ولا أنا بعد اهتمامات كتيرة لما تتزبط معاك. تعال نصلي، حط نفسك قدام الرب. افتكر انه الاله العظيم زي ما كنا بنتكلم في البدايه، افتكر انه في كولوسي كان بيوضح قد ايه عظمته، صوره الله غير المنظور. الكل به وله قد خلق. قوله كبر صورتك في عناي النهارده، انا قاعد قدامك. قبل كل شيء فيه يقوم الكل. قل له مكانتك عظيمة قوي، وأنا اللي حادد عظمتك بذهني الصغير وبأفكاري. ورأس الجسد هو بداية كل شيء، البكر من الأموات، هو العمل المصالحة ودفع أغلى ثمن. اسأل نفسك كده هربان منه ليه؟ مليان بأسئلة، مليان بالشكاية.
عرف مكانك انك انت

موكب المفروض يسطع بلمعان السيد ويكون سبب بركة للي حواليه. اعرف مكانك انك ممسوك في يمينه. اعرف مكانه هو انه الماشي في وسط السبع مناير الذهبية. قول يا رب انا جاي احط نفسي بالكامل بين ايديك. يا رب انا مشتاق ان انت تكون متقدم في كل شيء في حياتي. اديني اثق في نصرتك وغلبتك انك غلبت العالم. غلبت وانتصرت. النهاردة أعلن أنك أنت الأول مهما كنت متألم. خليني أرفع عيني على كل شكاية يا رب وكل أمور عمال أكتر فيها. عمال أبص على الجراح والألام والأتعاب والأوجاع. خليني أبص عليك. خليني أبص عليك. أنت أكثر واحد شاعر بي رب. يقول لك أنا عارف ضيقتك وفقرك وتجديف القائلين عليك. أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف كل ده. جاي عشان أكلم قلبك النهاردة أقول لك كفاية تهرب مني. كفاية تلهي نفسك في حاجات كتير. كفاية تنقر لنفسك أبار مشققة لا تضبط ماء. قول النهاردة أنا جاي لك أنا جاي لك. مش ههرب منك لكن ههرب إليك. هجرتمي في أحضانك. اغسلني. اغسل جراحي بمحبتك. بدل لسان الشكوى والضيقة والاضطهاد الغيرة عدم الاحتمال الملامة اللي ملياني طول الوقت بدلها بمحبتك يا رب. صلي

قرار النهارده في محضر الرب في الدقيقه اللي جايه دي، قول له اختار يا رب انه انت تكون الاول. اختار يا رب انه مبصش على نفسي ولا عجزي ولا خوفي. اختار ان انا ابص عليك واشوف نفسي مقبول في عينيك. اختار ان انا ابص على محبتك واشبع وارتوي، وبضل اهرب منك اهرب من اليك. شو اللي اختم وقتنا بالترنيمه دي؟ انا عند الاب بيك ليا قبول، العرش النعمه قدس الاقداس تقول انا مش هبص على نفسي. وانت بتقولها خد قرار، خد قرار ان انا ابص على الرب، خد قرار ان انا هشبع منه، خد قرار ان انا همشي وراه، خد قرار ان يكون متقدما في كل شيء الوقت اللي جاي باسم الرب يسوع.

مبارك اسمنا ونشكرك ونعظم اسمك القدوس. نشكرك لأن اللي جاي معك أعظم، لأنك أنت ضامن العهد أفضل. ساعدنا تكون متقدما في كل شيء في حياتنا، هدي كلمتك تكون ثابتة فينا، اسمرها لمجد اسمك وامتداد ملكوتك في اسم المسيح ولكل المجد. آمين. مبارك اسم الرب.

يا رويني يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. خلونا نقوم نقف مع بعض ونقدم للرب كل التسبيح.

الترنيمة اللي جاية بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هنرنم مع بعض. هللويا. يلا بينا.

0: حد من الشباب اللي ورا.
1: نشكره
0: كل حين، نشكره كل حين، واحنا فعلا بنشكر كل حين هذا الإله العظيم اللي حبنا ومات علشان عارفينها معروفة. طب عايزين نسمعكم، يلا نرنم مع بعض.

0: حبيبي ده عامله سايلنت.
1: معلش.
0: طيب اتفضل لو سمحت. صفحه 8 سؤال 233.
1: صفحه 8 سؤال 233. ايه ده فرح وقتي عندنا فرح وقتي.
0: اتفضل.
1: الو يا استاذ حزين. احنا عندنا فرح وقتي.
2: فرح وقتي يعني ايه؟
1: ما هوش مكتوب فرح. بقول لحضرتك هدي لك فرح دلوقتي حالا.
2: يعني ايه دلوقتي؟ دلوقتي دلوقتي
1: دلوقتي دلوقتي
2: بجد
1: مبروك. شكرا.
2: مش عارف اشكر حضرتك ازاي بجد. ميرسي قوي يا فندم.
1: مرسي. شكرا شكرا. سلام. الحمد لله عدت مع ان صوته برضو حزين بس ما علينا. طب وحضرتك بقى بتخلصي شغل وتعملي ايه؟
0: انت مالك انت
1: يعني
0: ايه ده؟ ايه ده انت شتمت شريق قوي.
1: حضرتك متكبره جدا.
0: تليفونك بيرن. ايوه انا متكبره شيطان.
1: صح. الو
3: الو.
1: ايوه
3: بصراحه يعني انا حاسه ان انا خاطيه جدا جدا وحاسه ان انا قرفانه من نفسي ونفسي اتوب.
1: طب ما تتوبي.
0: ثانيه باي باي. في حاجه؟
1: في واحده عايزه تتوب. قلت لها تتوب.
0: قول لها ثانيه واحده.
1: ثانيه واحده.
0: ايه كتم السماعه؟
1: كتمت السماعه.
0: انت عايزها تتوب.
1: هي اللي عايزه.
0: انت
1: انا قلت لها تتوب
0: وانت موافق.
1: موافق.
0: يا ربي الاشكال اللي بتجيلي دي. ما هي قعدوني جنب زملاء في مستوايا. طيب لو سمحت افتح صفحه 8
1: برضو
0: سؤال رقم 300,007.
1: 300,007
0: بيقول لك ايه؟
1: 300,007.
0: قول لها انت حلوه، انت جميله، انت كويسه، انت زي باقي الناس. اتفضل.
1: الو الو.
0: ايوه نفس الشخص نفس الشخص.
1: انا قلت برضو
0: هي تعبت البنت.
3: الو
1: ايوه
3: ايوه.
1: ايه مشكلتك حضرتك؟
3: انا عايز

0: أتوب، عايزة أتوب.
1: ليه عايزة تتوبي ليه حضرتك؟ أنتي جميل.
0: لا صدقني
1: زي القمر حضرتك.
0: لا لا انا حاسه ان انا وحشه جدا.
1: لا انت حلوه. ما
0: لا انا
1: كده.
0: مش مقبوله. لا مش قادره اقبل نفسي انا وحشه.
1: قولي ورايا انا حلوه.
0: انا حلوه.
1: انت اسمك ايه؟
0: انا اسمي ميري.
1: قولي ميري حلوه.
0: ميري حلوه.
1: ميري زي القمر.
0: ميري زي القمر.
1: ميري ميري هايله.
0: ميري هايله.
1: يلا نورتينا يا ميري.
0: ميرسي جدا جدا.
1: شكرا
0: باي باي.
1: شكرا.
2: عملت ثاني مكالمة؟
1: تليفونات سريعة قوي أنا مش فاهم في إيه؟
2: أنت حوات مش خلص شياطين بدل بني أدمين بيترموا علينا.
1: مصافحة 8 دي فيها كل الأسئلة؟
2: كل حاجة
1: في إيه؟
2: كل حاجة
1: ماشي.
2: كراسة حمراء اللي فيها الحاجات الصعبة.
1: لا لا ربنا يبعد. المديرة قالت لي عمرها ما هت
2: رد على التليفون. نزل رجلك قدامي.
1: أنا آسف جدا.
2: رد.
1: ألو
3: ألو
1: ألو
3: ألو.
1: أيوة
3: مساء الخير يا استفندم.
1: ما إيه؟
3: مساء الخير يا استفندم.
1: مساء النور. انت ايه الناس اللي صوتها غريب؟
3: انا خايفه قوي من المستقبل، مرعوبه على حياتي وحياتكي كيوريكي وتيكي.
1: يا ربنا يخليك.
3: انا خايفه من بكره قوي يا استفندم.
1: حضرتك خايفه من بكره؟
3: اه.
1: ما تخافيش يا فندم، ربنا موجود ان شاء الله خير.
2: بس ارمي التليفون ده بدل مرميه على دماغك.
1: انا قلت صدقيني شغلاني في الحسابات. انا بتاع حسابات
2: بقالي كتير قوي على فكره شغلانه الشغلان دي وما اتشلتش لحد دلوقتي. حضرتك بتقول لها ربنا موجود؟
1: ايوه. واحده خايفه من بكره
2: اقول لها ايه؟ قول لها ترعبي. صفحه 8
1: الصفحه دي هايله.
2: سؤال 1,000,000 و3
1: في 8 برضه
2: قسم الثالث. قول لها خافي خافي خافي مكتوب. أيوة. عندك 3 اهي.
1: الو
3: ايوه.
1: حضرتك انت شفت اليورو بقى بكام؟ لازم تخافي من بكره.
2: ما تقلفش من عندك.
1: لازم تخافي من بكره
3: بجد. يعني انت شايف ان الموضوع يستاهل؟
1: بصي انا عن نفسي مش شايف، بس الاستاذه اللي جنبي بقى لها فتره واضح انها شايف انه يستاهل.
3: طب شكرا.
1: يعني حضرتك انا عايزك تقلقي.
3: حاضر.
1: تقلقي جامد.
3: حاضر.
1: من بكره.
3: حاضر.
1: شكرا
3: شكرا.
1: حلو كده
2: معقول.
1: الو
4: مساء الخير.
1: مساء النور.
4: حضرتك انا نفسي اتحب.
1: حضرتك وماله؟
4: اعمل ايه؟
1: اتحب وما انت مش صغير. انت سنك قد ايه دلوقتي؟
4: 21.
1: طيب
2: نفسه ايه؟ نفسه ايه؟
1: نفسه يتحب. اعمله ايه ده؟
2: صفحه 8.
1: مش عارف انت لازمتك ايه لو الصفحه دي فيها كل حاجه.
2: 666.
1: اه 666. بيقول انا مش فاهم.
2: اعمل له اكونت. اعمل له اكونت على صفحه مصاحبه بسرعه بسرعه بسرعه.
1: ده حاجات غلط دي.
2: معلش. لا قول له يسحب كذا واحده في نفس الوقت.
1: الو
4: ايوه يا فندم.
1: حضرتك عايز تتحب؟ بص انا عملت لك اكونت على صفحات ان شاء الله هتلاقي فيها ناس زي الفل، بس انا عايزك تتكلم مع اكتر من واحده في نفس الوقت عشان تلاقي اهتمام مناسب ومحبه. انت معايا؟
4: تمام.
1: لا انا مش حاسك معايا.
2: انت بتبص له؟
1: ركز معايا. ما هو مش باصص لي. اعمل فيه ايه؟
2: حبيبي ده تليفون.
1: انا لقيته نايم.
2: ما تفضحناش.
1: بشوفه بس.
2: مفيش كتاب مفيش مكاتب.
1: ايه يا امير؟ يعني رد عليا يا امير.
2: تعبانه معايا.
1: الو
4: ايوه
1: ايوه. هعمل لك اكونت وعايزك تتكلم مع اكتر عدد بنات تقدر تعليه في نفس الوقت.
4: حاضر.
1: مش عايزك فاضي.
4: حاضر.
1: حاضر ايه؟ انت بترد عليا ليه؟ روح رد عليهم هم.
4: حاضر هعمل كده. شكرا.
1: شكرا ليك. انا مش عارف من غير صفحه 8 دي كنت عملت ايه. التليفون ده صعب. التليفون ده صعب.
5: طب رد.
1: الو
5: الو
1: الو.
5: اوف
1: ايه ده؟
5: معلش زهقانه شويه، بس انا زهقانه جدا مش عارفه اعمل ايه.
1: زهقانه؟
5: تقول لك ايه؟
1: العبي رياضه ولا اعملي اي حاجه؟
5: تقول لك انا انا فاضيه بقى.
1: واحدة
5: انا فصلت تليفوني عشان انت
1: هتاخدي تليفوني.
5: بتقول لك ايه؟
1: بتقولي انها زهقانه.
5: زهقانه؟ بتقول لك زهقانه. قول لها نشغلك يا فندم.
1: نشغلك يا فندم.
5: هسليك يا فندم.
1: هسليك يا حضرتك. انت معايا؟
5: العاب العاب
6: يا فندم. معاك زهقانه بس بقول لك مخنوقه.
1: بقول لك ايه؟ ما تقري صفحه 8 طويله جدا هتتسلى.
6: صفحه 8
1: هتسلى. لا لا حضرتك بصي اقول لك حاجه، انا هسليكي هبعت. ما تنزلي العاب كاندي كراش هايله مضيعه وقت نص مصر. ما اعرفش عندكم في فرنسا ايه، بس احنا عندنا مضيعه برضو. كاندي كراش هايله بصيت لها برضو. بس انت نسيتي تقولي.
5: خدت بالي.
1: طب بصي حضرتك نزلي العاب واتفرجي على التلفزيون فتره طويله. ابعدي عن القرايه وعن اي حاجه بتخنق. خليكي كده ايه بالظبط.
2: كل ده اجابه السؤال. انت بتفتي. صدقني بتفتي
1: بامانه. بفتي.
6: ايوه يعني اعمل ايه؟ مش يعني الاجابه ايه؟
1: بصي حضرتك دلوقتي انا هبعت لك لعبه هتهلهيكي طول حياتك، ويا ريت ما تصليش هنا تاني.
6: احسن برضو.
1: شكرا.

0: الست بتقول لك اهم حاجه نرضي الزبون، بتقول لها ما تتصليش هنا تاني.
1: ما انا رضيتها، مش نزلنا لها كاندي
0: كراش. بجد هترفدنا النهارده.
1: بجد انا تعبت.
0: معلش.
2: الو الو.
1: ايوه
2: حضرتك، انا متكلم علشان الغي الاشتراك.
1: حاضر على طول هلغي لك الاشتراك حالا.
0: ده في صفحه تانية
1: اكيد. ايه
0: بيقول؟ ايه
1: عايز يلغي الاشتراك؟
0: يلغي الاشتراك.
1: عايز يلغي الاشتراك.
0: نهار احمر. بقول لك ايه، دي الكراسه الحمراء فين؟ إيه؟ الكراسه الحمراء راحت فين؟
1: الكراسه الحمراء
0: راحت فين؟
1: انا مالي، مش هقول لهم محدش يتصل بالكراسه الحمراء.
0: مش الكراسه الحمراء اللي اتصلت.
1: اما انا عارف.
0: امسك امسك. انا معرفش نجاوب عليك. بيقول لك ايه، نلغي الاشتراك؟
1: عايز يلغي الاشتراك.
0: طب افتح افتح اهو. بيقول له يا فندم، ليه واحنا زعلانك زعلناك في ايه؟
1: يا فندم، هو احنا زعلناك في ايه؟
2: انا لقيت الفرح الحقيقي بعيد عنكم، واكتشفت انكم كدابين.
1: لا، الفرح الحقيقي بعيد عننا. اكتشف ان احنا كدابين.
0: اكتشف ان احنا كدابين. طب لا، بص لازم نغريه، لازم نشده، لازم نخليه قاعد معانا، والا بجد هنتفضح.
1: طب نعمل ايه؟ طيب نديله سنه ببلاش؟
0: لا، سنتين اهو.
1: مدينا ببلاش.
0: اديله، قول له سنتين ببلاش، مش هناخد منك ولا دقيقه من حياتك.
1: بص حضرتك، احنا ندي لك سنتين ببلاش، مش هناخد منك ولا دقيقه من حياتك.
2: لا لا لا حضرتك، مش انا مش قاعد معاكم ولا ثانيه واحده كمان. انا خلاص قررت اتبع المسيح. مع السلامه.
1: ايه ده، هو في ايه اللي بيحصل؟
0: هو قال ايه؟ هو قال ايه؟
3: قال انا عايز اتبع الموظفين. ايه اللي حصل؟
1: في واحد كلمني.
3: شكلك موظف.
1: انا ماليش دعوه حضرتك.
3: انذار؟ لا لا لا لا، انذار. ايه ده
1: حضرتك؟
0: هو قال ايه؟ هو قال ايه؟
1: قال انه عايز يتبع المسيح.
0: يتبع المسيح؟
3: لا لا لا لا، انا توترت يا جماعه.
1: اعمل ايه؟
0: استنوا. اهدوا.
1: انا حظي كده. تعالى اول يوم ده.
0: فكريني اللي بيحصل.
3: عامه مش ده المستوى اللي احنا نتاذي فيه، لكن احنا عندنا دلوقتي ورق لازم نمضيه.
0: لازم نمضي الورق. فاكر اسمه؟ معاك نمره تليفونه؟
1: معايا اسمه ورقم تليفونه. طالعين.
0: ماشي، ما تقلقش. انا افتكرت دلوقتي، في حادثه زي دي حصلت من سنتين ونص بالظبط. كل اللي الموظف عمله هو انه خد الملف وطلع بيه للدور اللي فوقيه
3: عشان يمضوه.
0: بعدها طلعوا الدور اللي فوقينا
3: عشان يمدوا.
0: بعدها طلعوا الدور اللي فوقينا
3: عشان يمدوا.
0: والمؤمن ده قعد مؤمن ومبسوط حوالي اسبوعين، محدش فينا قرب له.
1: مش معنى اسبوعين؟
0: لا، عشان الادوار عندنا كتير قوي.
1: عشان يمدوا.
0: على ما الاجراءات خلصت، وعلى ما بنخلص بس الورق كله. وبعدها عارف بقى، مش زينا احنا كده الناس اللي اي كلام، هم اللي بيحاربوه اجناد مشاه.
1: اجناد ايه؟
0: مشاه.
3: ده نوع تاني من الحرب.
0: احنا هنا مستخبين ورا التليفون، ما بنعرفش نقرب للمؤمن طول ما هو مش مؤمن. اول ما بيبقى مؤمن هم اللي بيمسكوه، هم اللي بيحاربوه،
3: لحد ما يرجع لنا هو راكع على رجله.
0: هيرجع، ما تخافش. تعالى نروح نعمل الملف.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الموجود معي في الاستوديو، الأخ كمال فهمي، ونحن في خواتيم هذه الحلقات. سعيدين جدا أن هو يكون موجود معنا وحيكمل معنا المشوار المتبقي، وبالتأكيد صلاة من القلب أنه كلكم أنتم تباركتوا بالرحلة اللي نحن بدينا معه. أخي كمال، أنا سعيد مرة أخرى أنه أنت تكون موجود معي هنا في الاستوديو. ونحن في خواتيم الرحلة اللي أنت بديته مع الرب، وفي عدد كبير من المشاهدين هيتابعوا هذا الرحلة معك. أنا عايزك تكلمني عن أمانة الرب خلال هذا الرحلة في كلمات معدودة، وبعد ذلك احنا ننتقل لحاجة تانية. يعني أمانة الرب في خلال الفترة من إيمانك لحد هذا،
1: يعني حسب وعد الله في كلمته في مزمور 139 بيتكلم إنه بيعرفنا من الفترة إن احنا في بطن أمهاتنا، وهو اللي بيكوننا وعنده أفكار عظيمة من أجلنا. وقد أثبت الرب أمانته معي في حياتي. لما أنظر للماضي ما أبدا خزلني، لأنه هو أمين حتى لما نكون نحن ما أمنا. لما أنظر للماضي الحاجات اللي بنم عليها هي المرات اللي أنا ما سمحت صوته،
0: نعم،
1: لكن كل الكلمات والأشياء اللي هو طلبها والأشياء اللي كان عاوزنا نعملها هو كان أمين في تسديد الاحتياج والمعونة. وطبعا أعظم شيء إنه هو تبنانا نحن أولاده وأبونا وجعلنا أولاد له، بالإضافة لطبعا فديته لينا، وبالإضافة لإنه عطانا العربون بتاع الخلاص اللي هو الروح القدس الساكن فينا.
0: أمين. دي الأمانة بتاعته زي ما هو وعد أنه لن أهملك ولن أتركك. خلال الرحلة هو كان موجود معك، هل شعرت ككمال يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات بضعف أنه أنا براي ربنا أنت وين؟ هل صرخت مرة أنه حسيت أنه ثقتك في الرب بدأت يتزعزع مع أنه البداية كانت كويس؟ عشان تشجع المؤمنين اللي أحيانا بنمر كلنا في لحظة من اللحظات.
1: يعني عشان الحقيقة يعني الرب دائما كانت يعني معاي نعمة ورحمة غير عادية. يعني ما في لحظة الحقيقة ما كان في عدم إحساس وجود وكده.
0: نعم.
1: الحقيقة هو إلا يكون فتور شخصي، حتى المرات اللي أنا شعرت إنه
0: بفتور
1: يعني في صراع أو شيء صعب، وجدت إنه العودة إلى كلمة الله هي شيء أساسي. بعدين طبعاً وجود إخوة وأخوات حولي تساعد، دائماً اللي بيساعد إنك تشتغل مع مجموعة من الناس، فوجودهم ده تشجيع، بالإضافة إلى الاستمرار في حضور الكنيسة برضو، كل ده كان سبب بركة. لكن حتى بتحصل لحظات لما أنت تتعب من الخدمة وما قادر تستمر، زي ما بولس قال يعني هو ما بيفتخر بقوته لكن بضعفه، لأنه عشان كده لما يواجه صعوبات وكده لا اكتشف إنه لما هو

0: ضعيف وقوي.
1: نعم.
0: فاللحظات اللي كنت بشعر فيها بضعف وأنا ما قادر شعرت إنه دي الفترة اللي إحنا في قوة، يعني الواحد ما يترك. والمثابرة أفتكر شيء مهم.
1: أمين.
0: إنه تمسك في ربنا، لأنه الحقيقة لما أنت ضعيف وشنو؟
1: أنت قوي.
0: أنت قوي. وبعدين لو حصلت الوقعات دي لازم تتعلم تقوم سريع. يعني طبعا العصيان والخطية دي

0: كالفري رود الطريق إلى الصليب، عملوا كتبوا واحد اسمه روي هيشل عن كتبوا في الفترة اللي كان في نهضة قوية روحية في المنطقة بتاع يوغندا كينيا منا زي فيستوك أفنجري ومجموعة تانية، حصلت نهضة كبيرة. حتى إيدي أمين كان كتل واحد من المطارن الموجودين هناك الأساسيين، لكن كان في نهضة روحية كبيرة. فالكتاب اللي كتبه ده بيتكلم عن النعمة إنه أنت بتعتمد على نعمة ورحمة الله. فقال المؤمن يعني زي لما تكون سايق عربية والمطر نازلة، عندك الجشاشات بتاعت المطر دي
1: بالضبط
0: بشغالة، وكل ما كانت شغالة بسرعة كل ما أنت بتقدر تشوف
1: كويس
0: كويس. فورى إنه الحاجة الأساسية نكون مسرعين للاعتراف بخطايانا بخطيتنا، لأنه يوحنا برضو قال اللي بيقول أنا ما عندي خطيئة ده كذاب.
1: بالضبط بالضبط.
0: فالاعتراف القيام بأسرع وقت أهم حاجة عند السقوط. أفتكر ده الشيء الأساسي، وأنا ما بقول ما سقطت، أنا سقطتها، لكن السر كان إنه الواحد بيجي بيختبر نعمة الله. فالاعتراف ده هو أساسي بالنسبة للاستمرارية في الحياة، لأنه التعطيل ما بيجي من الله،
1: التعطيل
0: بيجي من عندنا نحن وعصياننا أو الهاردنس أوف أور هارت.
1: لو قلنا لو سنحلق الفرصة أنك أنت ترجع ورا، شنو هي أكتر حاجة أنت لو الزمن رجع بيك لورا أنت عايز أنه أنت تصلحه أو تعمله بطريقة أفضل من الطريقة اللي أنت عملت بها من قبل في كم دقائق؟
0: حقيقة يعني أفتكر ما أعرف، أنا بعض المرات يمكن بشعر يمكن كان لازم أعمل دراسات زيادة بالنسبة للكلمة و أبقى سكولر لأكثر في الخدمة بتاعتي، يمكن ده شعور بعض الحاجات اللي يمكن أشوفها. لكن يعني الواحد أنا ما بظل كتير لورا، دائما بحاول أنظر.
1: أنت بتركز دائما لقدام.
0: بركز لقدام، وبعدين يعني دائما بركز وين أتجه من هنا.
1: بالضبط.
0: يعني
1: دائما النقطة اللي أنت واقف فيه
0: واستمر فيها، لأنه ما حيساعد التفكير
1: في الماضي،
0: لكن أفتكر لازم يكون عندي استعداد لسماع صوت الله.
1: نعم.
0: يعني ما أعمل حاجة هو ما دايرها. ده وعصيان، يعني دي الحاجات اللي الواحد بيندم عليها. ويعني كمان أفتكر أهم حاجة يعني الإنسان دائما يكون يعني يضبط لسانه. يعني أهم حاجة فدائما لأنه الكلمة ما بترجع.
1: بالضبط.
0: ودي واحدة من الحاجات الأساسية، إنه أهم حاجة الواحد ما يقول حاجة سيئة عن شخص ثاني.
1: وأنت أنا دار ما دار نطول كثير في الموضوع. أنت ذكرت أنه أنت دائما الشخص اللي بتجيه في النقطة اللي أنت واقف فيه وبتنظر لقدام. كمال أنت بتشوف نفسك وين حاسة، وشنو هي الخطط اللي أنت بتخطه، وشنو هي اللي أنت بتحس أنه ربنا قاعد يعدك أنه أنت في العمر ده أنه أنت تقدمه. لأنه أن كونك تقدم ما محتاج لعمر معين. صلاتنا أنه الرب يجدد شبابك النسر زي ما بقول، وأنه أنت تخدمه بصورة أكتر.
0: هو يعني طول حياتي وضع هدف واحد، يعني بضع هو الهدف الأول طبعا نشر الكلمة. الهدف واضح وسلمزة وبناء ملكوت الله والكنيسة، دي أساسية، دي الأوامر اللي هي أمرها إنه نحن نكون شهود للمسيح.
1: نعم.
0: دي دائما في المقدمة، وإنه الواحد يعمل إرادة الله في حياته، ينمو في القداسة وينمو في حياته الروحية، دي أساسيات، دي واضحة من الكتاب المقدس، ما بتحتاج يعني أنت تبحث عنها.
1: بالضبط.
0: واضحة وكده. فالإنسان لما يكون جاهز من النقط دي بتبتدي توضح له والرؤية.
1: نعم.
0: لأنه الكلمة بتاعته هي السراج بتاعنا. لكن عبر المشي في فترات ربنا بيكون صامت، وفي مرات

0: ربنا بيكون بيتحدث. ففي أهداف معينة، في الأول طبعا وضع أمامنا السودان، بعدين وضع الشرق الأوسط، بعدين وضع بوضوح يعني وضعنا الفكرة بتاعت حرية الضمير وحرية الفكر وحرية العقيدة والحرية تحت التغيير. فده آخر حاجة كانت واضحة الواحد يمشي فيها. في خلال دي كان في حاجات تانية، لو عمل الرحمة الظهر في وسط زراعة الكنائس، لكن حاليا آخر حاجة كانت واضحة لي ابتديت فيها هي العمل من أجل الحرية،
1: الحرية
0: لإخوتنا وأخواننا من خلفية إسلامية.
1: نعم.
0: لكن في نفس الوقت طبعا العلاقات القديمة مع الناس وبدأ الكنائس في المناطق اللي ما فيها كنيسة في الشرق الأوسط، طبعا لأنه بتكلم اللغة العربية في التركيز في المنطقة بتاعتنا بتاعت الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: وبعدين بالنسبة للتركيز يعني الله وضع في قلوبنا الفكرة بتاعت كل الدول الإسلامية اللي فيها القوانين دي إنها تنزعها.
1: نعم.
0: فدي الحادية. في حاجات صغيرة بتصحر في الطريق، زي ما انت مر جنب السامري، زي السامر صالح مرة جنب الراجل ده، لازم انت بتتعامل معه. لكن تصدق يعني بالنسبة لي أنا بعيش يوم بيوم. فبدأنا المنظمة وصلنا قطة لفترة في زول مسؤول بينا تاني جديد. أنا بتابع في نفس بشعر أنه أنا أسند في العمل ده لحد ما أشوف صوت الرب يقول شنو، لكن ما معروف يحصل شنو في الأيام الجاية. اتعلمت أعيش يوم في يوم وما أقلق على بكرة. يعني مثلا مجيئي هنا كان بدعوة وكان لازم أقرر. بعض المرات في دعوات لما مشيت للتخريج بتاع الكلية بتاعت هبان دي برضو كانت حاجة جانبية ظهرت في الطريق وكانت سبب بركة، مقابلة ناس معينين. فالإنسان بيستمر يمشي ويسمع صوت الرب، لكن الهدف هو إمداد ملكوت الله.
1: يعني الهدف الرئيسي في الوقت الحالي أنت بتركز في أنه ربنا يستخدمك في المرة اللي جاي، كيف أنه أنت تقدر تأثر وتغير نوعا ما من القوانين المقيدة للحريات وخاصة للإخوة العابرين. أخ مال، عندك عدد كبير من الناس هيشاهدوا البرامج بتاعتك، شباب، كنائس، يعني الناس كلهم، نساء، رجال، ناس كبار في العمر عاشروك زي في عمرك. شنو الرسالة في البداية اللي انت بتوجه للشباب اللي بيشاهدونا واللي شاهدوا واللي انت تكلمت عن الخدمة في السودان؟ شنو الرسالة اللي انت ممكن توجه له؟
0: يثقوا في أمانة الرب ويحبوا الرب. وفترة حياتنا فترة زي ما قلنا في الحلقة الأولى هي فترة صداقة مع الله. يتعرفوا به، أثقوا فيه، هو أمين. أي إنسان ثاني ممكن يخزلنا، لكن ربنا ما بيخزلنا. فأسمع صوته، أعرف كلمته، أعمل إرادته. ده شيء أساسي. وكمان أفتكر شيء ثاني مهم، نحن ذكرنا بعض الحاجات المرة الماضية اللي هو التكريس لكلمة الله، سماع كلمة الله، اختبار النعمة بتاعت الله، يكون في غفران. لكن في نقطة كنت أنا ما ذكرتها في المرة اللي فاتت، أهمية المحبة. وأفتكر دي أساسية للمسيحية. طبعا محبة الله بتعني طاعة الله، لكن كمان المحبة لبعضنا البعض. في الكنيسة ما في قبلية، في الكنيسة ما في جندر، لأنه أنا بحب العدد في روميا اللي بيتكلم على إننا نحن واحد. العدد ده في الحقيقة في غلاطية بيقول شنو؟ لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأنك كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. ودي أساسية.
1: ده في غلاطية،
0: غلاطية صح 3 من عدد 26 لعدد 29.
1: نعم.
0: وما في قبلية في الكنيسة، نحن جسد واحد، والمحبة بين المؤمنين أساسية. ولو نحن فقدنا المحبة فيما بيننا كأعضاء كنايس

0: نحن بنفخذ شهادتنا، لأنه المسيح قالوا قال لنا بكل وضوح، الناس بيعرفوكم إنكم تلاميذي بمحبتكم بعضكم لبعض. وأفتكر لو ما في محبة ما في شهادة. أنا مشيت مدينة في المغرب، الكنيسة فيها كانت بين المرسلين، كان في انفصال وانشقاق، فاستغربت قلت الناس جايين يخدموا الرب ليه يكون في انقسامات زي دي؟ لكن إبليس عارف، لأنه لما نجيب انشقاقات وانقسامات بتنتهي الشهادة تحت المؤمن.
1: أكيد أكيد.
0: فأحبائي لو في حاجة، جمال المسيحية هو المحبة، جمع ناس من كل الأشكال ومن كل الطوائف ومن كل القبائل، وده جسد واحد هو جسد المسيح، وده الجمال. نحن كلنا أولاد الله. صحيح أنا بكون سوداني، وده بكون ألماني، وده بكون إنجليزي، وده بكون يوغندي، لكن كلنا واحد في منه؟
1: في المسيح.
0: في المسيح. عندنا طعم خاص، الطعم إنه المسيح غير قلوبنا، هو خلقنا مختلفين، لكن القيم وضع فينا واحد.
1: نعم.
0: فزي الأكل، الأكل مختلف، قلنا الدور الفات الملح بيخلي كل أكل يبقى شنو طاعم، من غير الملح ما طاعم، والإنسان من غير المسيح ما طاعم، ولما المسيح يجي في قلوبنا بيجعلنا واحد جسد.
1: نعم.
0: ودي حاجة بتخلي الناس يستغربوا، يعني أنا الحاجة اللي لمستني خلتني أتحول للإيمان، لما جيت اجتماع الشباب لقيت الناس في فرح وفي اختبار بتاع وحدة ومحبة غير عادي، فده شيء جميل. وفي رحلتي لما سافرت الناس اللي اشتغلت معهم كلهم كانوا من أجناس وألوان مختلفة، البلدان اللي زرتها دي كلهم الناس اللي أنا قابلتهم دي كانوا أخوان لي في الإيمان. صحيح إحنا مختلفين، يمكن اللغة مختلفة، الأكل مختلف، الشكل مختلف، إن كان في فيتنام، إن كان في سريلانكا، إن كان في الهند. شفت كنيسة الرب، ولما أجي أنا بيقبلوني كأخ ليم، بيصهروا محبة غير عادية، بيعتبروني أخ ليم، وده شيء مهم، محبة الإخوة، لكن كمان محبة الناس التانين في العالم.
1: أمين.
0: حتى لما هم ما يكونوا من نفس الإيمان، إنه دي حتلمسهم وحتعمل تغيير، لأنه المسيح لما دار في العالم هو دار عشان he was doing good.
1: yes.
0: فنحن عندنا مسؤولية نعمل جود، نعمل حسن.
1: أكيد عندك طلبات صلاة، وإنت ممكن بتحتاج أنه الناس يصلوا من أجله. شنو اللي ربنا خطاه في قلبك أنه إحنا نكلم الناس أنه يصلوا من أجله في الوقت الحالي؟
0: الحقيقة في الوقت الحالي نحن مركزين على دولتين، الجزائر واحدة من الدول. طبعاً أنا أشجعكم تمشوا الويب سايت وتشوفوا الخريطة تحت العالم اللي فيها منفذ حكم الإعدام للناس اللي يتركوا المسيح. صلوا من أجل القوانين دي أنها تتلغي. دي حاجة في قلبنا، لكن كمان في صلاة خاصة من أجل الجزائر. الجزائر فيها حوالي 58 كنيسة كلها عابرين، الحكومة قفلت على الأقل 57 كنيسة، فاضل كنيسة واحدة مفتوحة في العاصمة. أغلب القصص محكوم عليهم بالسجن، هم يعني they appealed للسوبريم كورت، فمستنين كمان رد. في ناس محكوم عليهم ثلاثة، بدارين نصلي إنه الكنيسة في الجزائر يعترف بها، يدوم التصديق عشان يمارسوا العبادة بتاعتهم في الكنيسة، لأنه لما بيجتمعوا في البيوت بيهاجموا عليهم. فده طلب من الطلبات الممكن إحنا نصلي من أجله، نصلي من أجل القادة، نصلي من أجل العمل القائم بتاع الأدفوكسي عشان تتفتح الكنائس دي. والحقيقة الكنائس دي كانت مفتوحة في الأول وكان عندها تصديق، لكن أكثر من حوالي ما قدر أتذكر التاريخ بالضبط، يعني في around 8 years أو 8 سنين ضايقون، أكثر من 8 يمكن 10 مضايقينهم في التصديق، فصلوا إنه التصديق يطلع. الأخيرا قدموا منهم التقديم، يا ريت نصلي إنه التصديق يجي.
1: أمين.
0: الحاجة الثانية طبعا كنيسة اليمن. كنيسة اليمن حاليا بتطالب بالاعتراف بها ككنيسة موجودة، وإنه فيها مسيحيين، في مسيحيين لهم 20 سنة، في ناس 18 سنة، وقاعدين يقدموا مستعدين يقيفوا ويطلبوا من أجل إنه الكنيسة يعترف بها. في مجلس للأقليات، فيه المهمشين، فيه المسيحيين، فيه اليهود، وفيه البهائيين، والمجلس ده مع بعض عاوزين

0: يتسجل، فصلوا من أجل كده.
1: نعم.
0: لكن الحاجات الأخيرة طبعا السودان في قلبنا نتيجة للحرب، فصلوات لأنه الحرب تجيف وإنه الأرض السودان تعيش في سلام ويكون في حكم ديمقراطي يدي الحريات يكون وتتحقق الأحلام بتاعت الشعب. الشعب بذل الكثير، سلام،
1: حرية، عدالة،
0: حرية وعدالة. فده حاجة يعني في قلبنا. وكمان اليمن يعني ما في ذكر عن اليمن والسودان والحروب. السودان فيها 14 مليون displaced، 4 مليون منهم في دول خارجية، أكثر من 20 مليون مواجهين الجوع. اليمن نفس الشيء، عندهم 4 مليون displaced، والحرب باين حتبتدي تاني حسب في طبول الحرب ابتدت تدق. بنصلي من أجل وقوف الحرب في البلد. طبعا في أماكن تانية حساسة كثيرة ما حنقدر نذكر كلهم. شمال سوريا في الوقت ده في صعوبات شديدة، صلوا من أجل الكنيسة هناك. أفغانستان المؤمنين بيواجهوا صعوبات شديدة، نصلي من أجلهم، لأنه نحن مسؤولين كمؤمنين مش بس من أجل بلادنا، مش بس من أجل المنطقة العايشين من أجلها. ربنا طالب منا نصلي من أجل كل العالم.
1: نعم، أمين. أحبائي وأحبتي المشاهدين، شكرا لكم على هذه الرفقة الطويلة، وأنا بالتأكيد بشكر أخويا والشيخ كمال على سعة صدره على المشوار الطويل والحلقات الكثيرة اللي نحن عملناه، وإنت ما بخلت لنا بأي معلومة وبأي شيء أنت عملته في حياتك، ونحن بنشكر رب من أجل الحياة اللي أنت عشته، ونحن هنسير والشعوب والشباب حيسيروا في نفس الطريق، هيحبوا الرب زي ما انت حبيت الرب من عمر الشباب واستمريت الى اليوم، وانت في السبعينات من العمر وانت لسه بنفس المحبه وبنفس الطاقه وبنفس الايمان، ما تغير منه ولا لحظه واحده. نحن بنشكرك على هذه الرحله، ومتمنين انه الحلقات دي تكون سبب بركه وسبب تشجيع لعدد كبير من الناس الموجودين في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم كله، وخاصة شعبنا في السودان اللي انت خدمته في وسطهم. في أعداد كبيرة منهم كبار حسب في السن اللي كانوا الشباب، وفي عدد ما زالوا بيخدموا وهم متمسكين بنفس الخدمة وماشيين بنفس الإيمان. وأنا أتمنى من الرب وصلاتي من القلب إن الرب يبارك حياتك ويستمر يعضدك ويديك الصحة، وإنك أنت تتكلم وتعلن الـ الـ الـ الكلمة والتبشير بشجاعة، وخاصة المنظمة الأخيرة اللي أنت أنشأت بسبب الاتحاد اللي واقع على إخوتنا العابرين والإخوة المسلمين وإلغاء القوانين في الدول الإسلامية، وخاصة قانون الردة. والمنظمة أذكر المشاهدين أنه أطلق شعبي ليعبدني. أحبائي المشاهدين، حلقات كثيرة نحن عملناها، وصلاتي من القلب أنه أنتم تستمروا تتابعوا هذه الحلقات وتصلوا من أجل أخويا كمال وشيخ كمال، وأنه ربنا يديه الصحة. وأذكر كمان زوجته كريستينا، أنه الرب يحفظها من المرض ومن التعب، أنه يكملوا الرحلة بتاعتهم، لأنه الوقت اللي احنا عايشينه نحن بنحتاج لناس أمناء زي الشيخ كمال في الإيمان وقويين. هم فعلا أبطال الإيمان، نحن حننقاد بهم وهم تاريخ فعلا للكنيسة السودانية. صلاتنا أنه يجمعنا مرة ثانية في مواقع أخرى، ونحن هنكون بالنسبة له شهادة له. إلى أن أتقابل معكم أعزائي المشاهدين في ساعة قرار أخرى وما شخصية أخرى. إلى ذلكم الحين أحبائي المشاهدين، أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يسوع المسيح يكون معكم ويحميكم.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس، وإحنا ماشيين في سلسلة عن الروح القدس، بنتكلم عن روح الحق، إزاي روح الحق يغير حياتنا، واسم من أسماء الروح القدس اللي الرب يسوع اتكلم عنها 3 مرات في إنجيل يوحنا 14 و15 و16، يتكلم عن الروح القدس، روح الحق، ويتكلم في إصحاح 15 أنه متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق،

الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. روح الحق اللي الرب الآب هيرسله لينا هو يشهد ليسوع، وإحنا بسبب عمل الروح القدس روح الحق إحنا أيضا نشهد ليسوع. عشان كده إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن الروح القدس الروح الحق، بصوا الكنيسة الرب قال عنها إيه في تيموثاوس الأولى إصحاح 3، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب كيف تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته، حاجة مهمة قوي عن الكنيسة. الكنيسة هي العمود بتاع الحق وقاعدته، وكلمة قاعدته في الكتاب المقدس في العهد الجديد كل ما جاتش غير في الحتة دي، كأنه ده الأساس والعمود. عارفين في ظل كل شيء متغير، في ظل ضلال كتير قوي في العالم، في ظل تشوهات ضخمة جدا جدا، يوجد عمود، عمود حق. الكنيسة أنا وإنت هي العمود ده اللي الرب يقدر يعتمد عليه، يحمل عليه كل الحق، اللي كل حد تايه في سكته يلاقيه موجود، عمود الحق ده الكنيسة أنا وإنت. عشان كده روح الحق مهم جدا جدا في حياتنا، أن نكون بنشهد للحق وبنعمل بالحق وبنسلك بالحق، لأنه ده دورنا أن الكنيسة تكون هي عمود الحق في وسط هذا العالم. وده نعيشه إزاي وده نعمله إزاي؟ تعالوا مع بعض وإحنا بنكمل حلقتنا مع بعض نعرف إزاي نعيش كنيسة زي ما الكتاب بيقول عنها هي عمود الحق وقاعدته. قديس يوحنا ذهبي الفم قال الكلام دوت في تفسيره للرسالة الأولى إلى تيموثاوس: الكنيسة ليست مبنى من الحجارة، بل جماعة المؤمنين، وهي عمود الحق، فيها يكرز بالحق ويحفظ ويعلم، ولا يقدر أحد أن يغلبها، لأن المسيح رأسها وهو الحق. دي الكنيسة عمود الحق اللي فيها الحق، هي بتكرز بالحق وبتعلم بالحق وبتعيش الحق. دي الكنيسة، دي أنا وإنت مدعوين لهذا النوع من الحياة. ومين اللي يدعم هذا النوع من الحياة؟ مين اللي يخليني أقدر أعيش هذا النوع من الحياة؟ هو الروح القدس، روح الحق اللي ماكس معكم ويكون فيكم. روح القدس النهاردة، خلي الروح القدس روح الحق يعمل فيك. لو انت مش عايش بالحق، لو انت بالعكس انت شخصيا تايه، قول له النهاردة انا محتاج الروح القدس. الحلقات دي مش بس عشان تعرف تعليم عن روح الحق، لكن لا، عشان الروح الحق يعمل فيك، عشان تلاقي نفسك مليان حق، مليان مغروس في الحق، والحق في حياتك حقيقي، والحق في حياتك مثمر. والرب عايزنا نكون حاملين الحق للعالم، بنتكلم نقول عنه نحكي عنه. عشان كده الكتاب بيقول كده: كيف يدعون بمن لم يؤمنوا؟ يعني احنا لو عايزين العالم يؤمن، طب هم هيطلبوا الرب ازاي لو لم يؤمنوا؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارث؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلامة، المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا إنجيل، لأن إشعياء يقول: يا رب من صدق خبرنا. إن إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمات الله. يبقى العالم محتاج خبر، العالم محتاج كلمة الله، العالم محتاجك ومحتاجني، ومحتاج ان يعرف الحق، يسمع الخبر. ايه الخبر السار؟ ايه الخبر اللي العالم محتاجه؟ ان في اله حبهم الى المنتهى وجي واسلم نفسه من اجلهم. الخبر ده مهم جدا، مش اله عايز منهم فروض وواجبات، لكن اله احب الى المنتهى واسلم نفسه من اجلنا، ومات عشان يستردنا في علاقه قويه. عريس مغرم بمحبوبه، بالعروس مغرم بيك. هو ده الخبر السار، هو ده الحق اللي تروح تعلنه للناس، انه هكذا حب الله العالم، ان الرب حبك، ان الرب مش رفضك. والناس لما بتعرف الحق بيحصل ايه؟ كتاب بيقول: وتعرفون الحق، والحق يعمل ايه؟ يحرركم. الناس محتاجة تسمع كلمة الحق، والحق ده بيحرر الناس من افكارها ضد الله، بتحرر الناس من عاداتها اللي بعيدة عن الرب، بتحرر الناس من قيودها اللي ابليس مستعبدها بيها. يعرفون الحق، يعرفوا ازاي؟ من خلالك. لازم تكرز، لازم تتكلم عن الرب، لازم تعلن،
الكنيسة هي عمود الحق

الرب محمل الكنيسة إعلان الحق في هذا العالم. أنت لازم تعرف تتكلم عنه لعشان العالم محتاج يعرف الحق ويطلق في الحرية. وهو الرب اللي أرسلنا، هو اللي قال اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. اكرز، اكرز يعني قول، اتكلم عن الرب، احكي عن إلهك، احكي. عارفين لما حد بيكون بيحب حاجة قوي، كل ما يقعد في حاجة في قاعدة تلاقيه بيتكلم عنها. ده لو الناس بتتفرج على مسلسل طول النهار، أول ما تقعد معاها تلاقيها بتتكلم عن المسلسل ده، لأنه شغل تفكيرها. أنت مين محبوبك؟ مين اللي شاغل قلبك؟ مين اللي زي ما العروس النشيد بتقول اني مريضة حبا؟ مين؟ عارفين الشخص المريض ده حب، ده حاجة مسيطرة عليه، مسيطرة على كل سلوكه. الحب، الحب. عروس النشيد بتقول انا مريضة حبا، يعني الحب ده مسيطر على كل حاجة في حياتها، مسيطر على سلوكها. تلاقيها في اي حتة قاعدة بتتكلم عن محبوبها. انا في مرة اتقابلت مع شخصية فعلا اثرت فيا جدا. انا كنت صغيرة جدا في السن، واتقابلت مع واحدة في الحقيقة كان عمرها ساعتها 95 سنة. وانا لما اتقابلت معاها، اول ما قعدت اتقابل معاها، اللي حصل المقابله كانت غريبه جدا. الست لوحدها قعدت تكلمني عن يسوع وتقول لي ده عمل في حياتي، ده سيدي، ده انا مديون له، ده حبيبي، ده انا حياتي ليه وقلبي ليه. انا بقيت قاعده قدامها عندها 95 سنه، ما حكتليش عن اوجعها ولا المها ولا امراضها، مشغوله بيه. انا كنت قاعده حاسه ان انا خدتني في حته تانية، خدتني في حب المحبوب، حكت لي عنه، حكت لي عن احسانه واكرامه ليها طول سنين عمرها. انا قعدت قدامه كده قلت له رب انا بحبك الحب ده، دي الست بعد سنين عمرها مفتونه بيك اكتر واكتر واكتر، وانت كل يوم حبك ليه بتزيد، حبك ليه وغيرتك عليه وادراكك لحبه واحساناته، ليك رايح لكل ناس تخبرهم عن حبيبك. ولا الرب بقى عادي في حياتنا؟ الرب بقى لست الطلبات؟ الرب بقى عمل لي وما عمليش وانا زعلانه منه على فكره؟ ازاي كده؟ ازاي ده انت العروس، ده انت، ده الرب مات من اجلنا، ده احنا عروس المسيح، الرب مات من اجلنا اللي نعيش كل ايام حياتنا نشهد بكم حبنا، بكم رحمنا. ازاي المحبوب مات عشاننا وفدانا وقلبنا يولع حب وشهادة عن المحبوب، والناس اللي حوالينا يقول لك عرفوني مين المحبوب، زي ما اصحاب العروسة قالت ايه، احكي لنا عن محبوبك ده، ايه ده، مين ده، مين ده؟ كنيسة عمود الحق بتشهد، بتقول ان في محبوب، في اله حبنا الى هذا الحد واسلم نفسه من اجله، من اجله. كنيسة بتشهد انه يوجد اله حبنا الى هذا الحد، اذ انه تجسد ومات وقام من اجلي ومن اجلك. هل احنا الامر ده مولع قلبنا كل يوم؟ بنشهد للعالم اللي محتاج هذه الشهادة، محتاج الحق ده، محتاج نور. الروح والعروس يقولان تعالى. الروح لما يكون نشيط في حياتك، والروح ويعمل في حياة الكنيسة، تلاقي انها الباشن بيزيد للرب، الباشن، والناس تسمع الحب ده، الناس تسمع الشوق ده وتقول كمان، ومن يسمع، يسمع حب. على فكرة الحب بتسمع، ومش بس بيتحس، حبك بتسمع، لان اعمالك بتظهر الحب ده، سلوكك كل يوم بيظهر الحب ده. ما اكسرش قلب حبيبي، ما اطلعش عن حبه، ما اكسرش قلبه من مات من اجلي. شهادتك مش بس كلام، شهادتك سلوك كل يوم بيعلن وبيعكس عن المحبوب ده. الاله اللي مات عشان خطيتي، ازاي اعيش بعد فيها؟ ازاي؟ لا يمكن. انا انفصلت عن الخطيه دي، مش هعيش بعد فيها. انا خلعت العتيق باعماله وكل الفساد اللي فيه، انا معيش تاني، معيش تاني للعالم ولا الأشياء التي في العالم، ولا للموت ولا للخطية. أنا عيش له، والعالم يشوف إزاي دول كده، ليه في حق، ليه في نور. بولس بيقول إيه؟ بيقول كده، أنا غرست وأبول الساق، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساق شيئا، بل الله الذي ينمي. والغارس والساق هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله. دي الكنيسة، ايدين الرب اللي بيشتغل بيها، عاملان مع الله، بتغرس الحق. حقيقي الرب هو المسؤول عن كلمته، حقيقي ان الرب هو المسؤول عن النتائج، لكن انت بتغرس الحق معاه، انت بتعمل معاه، عاملان مع الله، انت بتشتغل في حقل الله، انت بتعمل مع الله، انت مهتم باللي ربنا مهتم بيه. هو مهتم ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. هالامر ده مولع قلبك؟ عشان حبيبي مات عشان كل واحد، عشان اتدفع فيه ثمن، والرب قلبه واكله على كل واحد، وانت كمان.

الإنسان مهتم تغرس الحق، مهتم تعمل معه، تعمل معه وسلوكك كل يوم يشهد عن الحق. بصوا في يوحنا الأولى بيقول هذا هو الخبر الذي سمعناه منه وتخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة، وإن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. انت مش بتشهد بس بكلام، انت بتشهد عن اله كل نور، كل نور ليس فيه ظلمة البتة. فسلوكك اخباره ايه؟ تسلك في الحق، بتشهد للنور ده، بتشهد بان سلوكك مليان حق. الناس محتاجة تشوف نور، انتم نور، انتم نور، يعني انت بتسلك زي ما الرب عايزك تسلك، انت هو نور، انت تسلك في النور وما تسلكش في الظلمة، بل بالعكس اعمال الظلمة انت توبخها، اعمال الظلمة بسبب انك انت نور تطرد الظلمة. ده الرب، دي كنيسة، احنا مش بنعمل برنامج، احنا عايزين نعيش بالحق، عايزين نعيش كما الرب يريد لينا، عايزين كنيسة بلا عيب، عايزين كنيسة شاهدة. روح الحق خلينا نشهد. لكن الكتاب بيحذر، بيقول انه في ناس عندهم منازعات وناس فاسد الذهن، دول مالهم بقى؟ وعديم الحق، يظنون ان التقوى تجارة. يعني ايه؟ يعني ادعاءات لهم صورة التقوى، هي تجارة، ليهم شكل صورة التقوى لكنهم ما عندهمش قوتها، ليهم منظر. الكنيسة الممتلئة من روح الحق قوية جدا جدا جدا، لأنها ممتلئة من الروح القدس، ملهاش شكل، مش شكل، ده عمل، ده حاجة حقيقية، مش شكل، مش أنا ليا التقوى، ليا صورة التقوى في الكنيسة، ده ما يشهدش، بالعكس ده بيجيب العصر على الرب، ده ما يشهدش، ده الناس بتزعل، أو ناس كتير قوي قوي، ياما ناس سابت كنايس لأنه الناس شكل، بوشين جوه كنيسة شكله بره شكل، ليهم صورة التقوى لكن ما في عندهمش قوة الروح القدس، عمل روح الحق في حياتهم مش موجود لأنهم صورة مش حقيقي، مش الروح القدس شغال فيهم، عامل فيهم، مليانين نور وكل يوم نورهم بيزداد ونورهم بيقوى، وإعلانهم عن الرب اللي هو نور وليس فيه ظلمة البتة وعن مجد الرب بيزيد كل يوم، هما مش صورة الرب، هما ليهم شكل، وده خطر، ده بالعكس، ده دايما هذا المنظر بيخلي الناس تبعد وتقول انا مش عايز اتعامل مع دول، انا مش عايز دول. فانت بتشهد للحق ولا بتطلع ناس من الحق؟ وبتبقى صورة مؤذية جدا عن يسوع. في الايام الاخيرة اجدادة يهوذا بتقول حاجة مهمة جدا، تتكلم عن الضلال اللي هيحصل، بيقول هؤلاء الناس اللي مش عايشة في الحق بيقولوا كأنهم نجوم تائهة محفوظة لها ختام الظلام الى الابد. يعني ايه نجوم تائهة؟ ما انت مدعو ان تكون منارة، انت منارة، والكتاب بيقول كده انه الكنيسة منارة، انت حاجة منيرة، انت سراج، انت نجمة. يعني ايه النجوم تائهة؟ النجوم زمان كانوا بيستخدموها لإيه؟ النجوم زمان كانوا بيستخدموها في السير وهم ماشيين، يشوفوا النجوم اتجاهاتهم وتساعدهم، لا ده اتجاه شمال، ده شرق، ده غرب، اوصل بسبب اني عارفة امشي وراء النجوم. فتخيل بقى لو النجوم دي هي اصلا نجوم تائهة. يعني لما الرب قال انتم نور العالم، انت المنارة، انت النور، كنيسة في سفر الرؤيا منارة، انت منارة، انتم نور العالم زي ما الرب قال في متى 5، تخيل لو انت نفسك تايه ومش ماشي في الحق، ازاي انت تجيب ضلال قد ايه؟ انت تتوه ناس وراك قد ايه؟ احذر، لازم تبقى في النور، لازم تبقى ماشي في الحق وماسك في الحق، اقعد قدام الحق. لو انت تايف وتايه وفي حاجات مش فاهمها ومش عارفها، تمسك في الحق. وكتاب يقول اما من يفعل الحق يقبل الى النور. يعني كل ما انت ماشي في الحق تلاقيك بتجري على النور، متحد مع الرب، ما عندكش حاجه غير انك، ما عندكش حاجه تخبيها، تقبل الى النور. اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معموله. الشخص اللي ماشي في الحق هو بيلتصق بالرب وعايز كل حاجة تبان، يبان فيها مجد الرب، يبان ان الرب اللي عمل ده، يبان ان مجد الرب ظهر، ان دي ايد ربنا، ان دي سندة ربنا، ان دي عمل ربنا. ده اللي ماشي في الحق دايما بيلتصق بالنور، ملتصق بالرب. وانت مدعو تعيش ازاي؟ انت عايشها ازاي؟ ومش بس تعيش في الحق، ولما فعلا حياتك تكون مليانة حق. بص كتاب يقول، كتاب يقول شهادة مهمة جدا في الرسالة الثالثة ليوحنا عن واحد اسمه ديمتريوس، بيقول ايه؟ ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن ايضا نشهد وانتم تعلمون ان شهادتنا هي صادقة. لما تعيش الحق حقيقي يبقى مشهود ليك من الناس، وبيقول لك ديمتريوس ده مشهود له من الحق نفسه، الرب نفسه يشهد لك.
ياه ايه المجد ده؟ انت عايز حياتك تبقى في النور، انت عايز تبقى حياتك شهادة.

والرب يشهد عن حياتك انها في رضاه، انها بتشهد عنه انك انت عمود الحق، ان الرب قادر يحمل عليك كل الحق ويشهد بيك عن الحق. عايز تعيش كده النهاردة؟ اطلب عمل الروح القدس. انا وانت محتاجين جدا جدا جدا لعمل روح الحق، روح الحق اللي خلينا نشهد ونعلن ونخبر ونعيش الحق، والعالم يشوفنا يقول انه في نور في وسط الظلمة. انت نور في وسط الظلمة، عشان كده اعطش وجوع لروح الحق. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعرس.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات معجزات إليشع. المعجزات اللي عملها ربنا عن طريق النبي إليشع، اللي هو فيه رمز عن رب إليشع، ربنا يسوع المسيح. معروف إن الكتاب المقدس عهدين، العهد القديم بيتكلم كله عن رموز وعن قصص بتحكي بإشارات رمزية عن ربنا يسوع المسيح، والعهد الجديد اللي يبدأ بولادة المسيح تحقيق هذه الرموز، أي إن الرب يسوع المسيح مكتوب في رؤيا هو روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس، يعني كل

أصحاح تقراه في كل سفر، في 66 سفر في كلمة الله، ابحث عن المسيح، بل ابحث عن صليبه وموته وقيامته بصورة رمزية في العهد القديم وبصورة تطبيقية حصلت فعلا في العهد الجديد. معجزتنا النهاردة من المعجزات الحلوة جدا واللي فيها تعاليم عظيمة لينا. نقرأ معا من سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس ومن عدد 8 لعدد 23. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وأما ملك أرام فكان يحارب إسرائيل، وتأمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون محلتي. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حالون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله، وحذره منه وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبروني من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيد الملك، ولكن أليش عن النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها وأنت في مخدع مضجعك. فقال: اذهبوا وانظروا أين هو، أي أليشا، فأرسل وأخذه. فأخبر وقيل له: وذا في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا عشان يمسك أليشا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه: آه يا سيدي كيف نعمل؟ خاف طبعا. فقال أليشع قال للولد: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، إذ الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. ولما نزلوا إليه صلى أليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول أليشع، عمى مؤقت زي ما نشوف. قال لهم أليشع: ليس هذه الطريق ولا هذه المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تريدونه وتفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة، فلما دخلوا السامرة قال أليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذ هم في وسط السامرة. فقال ملك إسرائيل لأليشع لما رأهم: هل أضرب، يقتلهم يعني، هل أضرب يا أبي؟ قال: لا، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا، ثم ينطلقوا إلى سيدهم، أولم لهم وليمة عظيمة، فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم. ولم تعد أيضا جيوش أرام تدخل إلى أرض إسرائيل. أمين. هحكي المعجزة وهيدينا الرب فيها بعض التأملات المفيدة جدا لينا كلنا في الفرصة الحلوة دي. كان ملك أرام اللي هو سوريا وقتها، كان ملك أرام في حرب مع ملك إسرائيل، وكان بيعمل مخططات يعني إزاي ينتصر ملك أرام. بس حاجة غريبة، كل ما يعمل كمين لملك إسرائيل في مكان، وطبعا ما كانش دلوقتي وقتها الطيارات F-16 اكتشفت والحاجات اللي دلوقتي موجودة، كان بيعتمدوا على الجواسيس. قال الله، أكيد في جاسوس من عندنا بيروح لملك إسرائيل ويقول له، لأن إزاي أنا كل ما بعمل خطة حربية بيعرف ملك إسرائيل؟ قالوا له: لا، مش المشكلة أن في جاسوس، المشكلة أن عند أرض إسرائيل في شخص اسمه أليشع النبي. أليشع النبي ده يا حضرة الملك، كل اللي أنت بتفكر فيه بيقدر يعرفه وبيخبر بيه ملك إسرائيل، فبيتحذر مرة ومرتين. علشان كده لازم نقضي على أليشع. فعلا ملك أرام بعد جيش كبير جدا ويقول ثقيل جدا، وخيل ومركبات وجم بالليل وحوطوا البلد اللي فيها أليشع. الولد الصبي التلميذ بتاع أليشع رجل الله
طلع

بيبص للجبل على وش الفجر كله مليان خيل ومركبات. خاف طبعا وقال يا راح لقليش الحقني يا سيدي ماذا نفعل. فقال له أليشة هذا القول المعزي لنا جدا في هذا اليوم، قال له لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى ربنا أليشة. وهنا المعجزة زي ما بنذكر ربنا استخدم أليشة في 14 مجموعة معجزات، وبصر على كلمة مجموعة معجزات لأن المعجزة بتاعتنا النهاردة مجموعة معجزة يعني مركبة. أولا صلى أليشة على ربنا أن الولد التلميذ تتفتح عينيه الداخلية، فبص شاف حاجة تاني غير يعني هو كان شايف الجيش بتاع أرام حواليه، شاف بقى القوة الملائكية اللي بتحيط بأليشع واللي حافظة أليشع. ثم تاني حاجة جم الأعداء اللي هم الجنود بتوع أرام علشان يمسكوا أليشع، فصلى وقال يا رب خلي الناس دول ما يشوفوش، ودي تاني معجزة جوه المعجزة دي. فكلهم أصيبوا بالعمى، شافوا الدنيا سودة، قال لهم تعالوا ورايا، وراحوا طبعا لغاية الملك بتاع إسرائيل. ثم صلى المرة الثالثة يا رب فتح عينين الناس زولة، فتفتحت عينيهم. وملك إسرائيل قال ليش اعتلهم؟ قال له لا ما تقتلهمش، بالعكس حط ليهم خبز وليمة كما هو مكتوب عني ده في روح العهد الجديد، إن جاع عدوك، ده كلمة الله الحلوة، إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمرة نار على رأسه. وأنا عايز أشارككم بنعمة الرب بثلاث أفكار أساسية في هذه المعجزة الغزيرة جدا بالتعاليم الروحية المباركة. عايز أشارككم بثلاث أفكار. الفكرة الأولى عن الاستراتيجية الشيطانية، ثم الفكرة الثانية عن الحراسة الخفية، والفكرة الثالثة عن النعمة الإلهية. استراتيجية شيطانية ممثلة في أولئك الذين يريدون القضاء على أليشع اللي كان هو خادم الرب في هذا الوقت. وعلى فكرة الشيطان بتاع زمان هو بتاع دلوقتي، الشيطان لا يغير استراتيجيته، بيغير التكتيك، يعني هي الشهوة هي الشهوة، هي الخطية هي الخطية. زمان كان يعملها لايف، دلوقتي بيعملها عن طريق الساتلايت، بيعملها عن طريق الانترنت، بس هي يعني الاستراتيجية هي، لكن التكتيك بيختلف. تعالوا مع بعض نشوف الاستراتيجية بتاعت ملك أرام كانت ضد أليشع ازاي، وما زالت استراتيجية الشيطان ضد المسيح. بس قبل ما اتكلم عن الاستراتيجية الشيطانية عايز اقول لك ان المسيح دايما منتصر بجد، مكتوب كده في رسالة يوحنا الاولى، ظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. تعالوا مع بعض نشوف اول حاجة ملك أرام، كلمة أرام معناها ارتفاع، واستراتيجية الشيطان دايما هو نفسه. الشيطان ده كان زهرة بنت الصبح، كان ملاك نور حلو، لكن قال في قلبه إني أصعد وأكون مثل الله. الكبرياء، الكبرياء هي الخطية اللي وقعت الشيطان، والكبرياء هي أرام الارتفاع اللي عايز يوقعك. آدم وحواء وقعوا زمان لما الشيطان باستراتيجيته اللي هي عن الكبرياء قال لهم يوم تأكلا من الشجرة تصيران كالله عارفين الخير والشر، وعلشان كده اتكبروا وأكلوا من الشجرة. كتير لما بتسمع عن ربنا وربنا بيقول لك تعالى انحني واتضع قدامي، لأنه يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة، تقول تحس جواك حتى زي ما قلتش بلسانك، ويمكن بتقول بلسانك وانا ليه اخضع لربنا، هو ربنا خد رأيي علشان لما خلقني وانا جيت الارض دي مش بإرادتي. ارجوك اخضع لله، اخضع لله، قل له يا رب زي الرجل العشار اللي جه قرع على صدره واحنا رأسه وقف من بعيد فقبل الرب. اول حاجة في استراتيجية ابليس الكبرياء. تاني حاجة الحيل، تآمر مع عبيدهم. على فكرة إبليس مش دايما بيجيلك يعني بقرون سودة، لا، إبليس يأتي في الكتاب حسب الكتاب على الأقل بأربع صور، يا إما يأتي كأسد، إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، أو يأتي إبليس كحية بالحيل بتاعه.

بتاعته تآمر، أو يأتي إبليس كملاك نور، تخيل كأنه ملاك. في كرونس تانية 12 أحيانا يأتي إبليس جوه الكنيسة، يجي لك ويجيب لك فكرة شريرة وانت في حضرة الله، ثم يأتي إبليس كطير السماء. وانت بتسمعني دلوقتي في التلفزيون مكتوب يأتي إبليس وينتزع الكلمة لألا يؤمنوا فيخلصوا. صلوا قول له يا رب ما تخليش الشيطان اللي زي الغراب يخطف

ملك أرام لملك إسرائيل هنا وهنا. إبليس ليه أماكن بجد، في أماكن يعني مش هقول لك إيه بالظبط، يعني الخمارة اللي أنت بتسكر فيها ما دي أماكن شيطانية، نادي القمار اللي أنت بتروحه، ويمكن بجد بعرف أعرف ناس كان عندهم ملايين، خسر ملايين، مش هقول فين ولا إمتى، خسر ملايين في نوادي القمار لغاية ما ملقيش فلوس يأكل أولاده وكان مليونير. ما نادي القمار دي أماكن شيطانية، بيوت الدعارة، الأفلام النجسة اللي بتشوفها، المخدرات، الخيانة، كل اللي انت عارفه كلها دي أماكن شيطانية. ثم أقصى استراتيجية إبليس كانت إن هو يقضي على أليشع، وده اللي حصل في صليب ربنا يسوع المسيح. دخل الشيطان حرفيا، طبعا هنا أليشع رمز المسيح، دخل الشيطان في يهوذا سمعان الإسخريوطي علشان وباعه. لكن المسيح مش اتصلب كده يعني، عفوا، قال المسيح لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، أتى خصيصا لكي يموت ويقوم، فهو الذبيحة العظيمة، هو الفاد العظيم، أتى خصيصا لكي يفدينا. علشان كده جم علشان يقتلوا أليشع. هذه هي استراتيجية الشيطان. عايز أقول لك حاجة، قال المسيح عن الشيطان السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. استراتيجية إبليس أنه يبعدك. وبالمناسبة إبليس في طبعا دي تنظيم كبير جدا، أولا في إبليس اللي هو رئيس هذا العالم ده الكبير قوي، تحته شياطين برتبة رؤساء، دول يرأسوا الدول مثلا، قوة شيطانية وراء كل دولة، ثم شياطين برتبة سلاطين الولايات والمحافظات، ثم شياطين برتبة ولاة المدن، ثم شياطين مجرد أجناد. تنظيم هائل شيطاني، الهدف منه إبعادك عن المسيح. طب هتقول لي ليه المسيح؟ ليه الشيطان عايز يبعدني عن المسيح؟ لأن الشيطان عارف إن نهايته في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وعايز يلعب عليك علشان ياخدك معاه. وبالمناسبة الله لم يخلق الجحيم للبشر، قال المسيح اذهبوا للنار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. استراتيجية شيطانية. نقطة تانية عن الحراسة الخفية، صلى أليشع ثلاث طلبات في القصة بتاعتها. أول حاجة طلب أن ربنا يفتح عينين التلميذ بتاعه، افتح عيني الغلام. الطلبة الثانية يا رب اقفل عينين الناس دولة عن انهم يقتلوني، والحاجة الثالثة افتح عينيهم على الوليمة اللي انا صنعتها ليهم. هذه الثلاث معجزات اللي تموا في هذه المعجزة الواحدة لها رموز جميلة جدا. بس قبل كده اذكرك، يقول الكتاب فارسل الى هناك ملك ارام اللي هو في رموز للقوة الشيطانية اللي عايزة تقتل أليشع، أرسل إلى هناك خيل ومركبات وجيش ثقيل، وجاءوا ليلا. إبليس دايما بيشتغل بالليل صدقني، لأنه حتى الجحيم اللي هيكون فيها إبليس فهي ظلمة، طرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، وزي ما هو مكتوب في رسالة روميا الذين يسكرون فبالليل يسكرون. جاء الأعداء ليلا، ولعلمك كل الناس بتوع إبليس بيحبوا الليل وبينادوا يقولوا يا ليل يا ليل، وبيعيشوا هنا دايما يسهروا بالليل وهم أبديتهم ليل في ليل. لا أتمنى لك أن تكون بين قبضة إبليس الذي رمزيا في هذه القصة أتى ليلا. لكن صلى الولد وقال ماذا نعمل، فوكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيله ومركبات، فقال غلامه آه يا سيدي كيف نعمل، ليس يعني مش عارفين نعمل إيه. مرة في ملك اسمه يهوشافاط صلى صلاة زي التلميذ ده، ليس لدينا قوة أمام هذا الجمهور العظيم ولسنا نعلم ماذا نعمل، لكن نحوك أعيننا. صلاة جميلة صلى هذا الغلام، ماذا نعمل؟ لكن اسمع ماذا قال أليشع، الذين معنا، بيتكلم عن الملائكة

اللي حافظينه، اللي هو لما التلميذ فتحت عينيه لقي إيه؟ أجناد عظيمة من نار ومركبات حافظة أليشع. الذين معنا أكثر من الذين معهم. بس أنا عايز أقول لك حاجة، في آية جميلة في رومية 8 بتقول مش بس في ملائكة بتحاوط المسيح الحقيقي اللي تمتع بفداء المسيح، مش بس في ملائكة. اسمع ماذا يقول الرسول بولس في رومية 8: إن كان الله معنا فمن علينا؟ مش بس في ملائكة بتحافظ علينا، ده ربنا نفسه اللي صفنا. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ عشان كده قال لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. أقرأ لك الآية بتاعت رومية 8:32: ماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ هذا الإله، اسمع، الذي لم يشفق في الصليب، طبعا لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ وأنا بصلي لأجلك وبصلي لأجل نفسي ولأجلك، هذه الصلاة اللي صلاها أليشع لأجل خادمه: افتح عيني الغلام. حينما تفتح عيوننا على القوة الخفية، لولا الرب الذي كان لنا، هكذا مكتوب في المزمور، لابتلعونا الأعداء أحياء عند احتماء غضبهم علينا. أصلي أن يفتح الرب دايما عيني على الأمور التي لا ترى. قال الرسول بولس: ونحن ناظرين إلى الأمور التي لا ترى، لأن الأمور التي ترى وقتية، وأما الأمور التي لا ترى فأبدية. أصلي أنه زي ما صلى الرسول بولس في أفسس 3 أن يعطينا الرب روح الحكمة والإعلان في معرفة الله، مستنيرة العيون الداخلية زي الغلام ده، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. هذه ذكرت أن هذه المعجزة فيها 3 معجزات. أول حاجة، افتح عينين التلميذ ليرى أن القوة التي لصالحنا أكثر من كل قوة إبليس. ودي اللي عايز أقف لحظة وأقول لحضرتك وأقول لحضرتك، يمكن أنت بتقول أنا عايش في الخطية غصب عني، غصب عني أنا باخد مخدرات، أعمل إيه؟ أنا ضعيف، حتى السيجارة مش قادر أبطلها. أنت بتفكر في قوتك، بس عايز أقول لك لنا قوة عظيمة، قوة المسيح لصفنا، القوة التي أقامت المسيح من الأموات تستطيع أن تحررك. بس إذا جيت الذين معنا أقوى من الذين معهم، ما تقولش أنا ولا إبليس أقوى. طبعا إبليس أقوى منك، لكن دايما قول مين أقوى، إبليس ولا يسوع؟ هتلاقي دايما أن الرب يسوع المسيح أقوى. فمكتوب عن المسيح: جرد الرياسات والسلاطين الشيطانية، طبعا أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. الله يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين. الجزء الثاني من المعجزة، طلب: يا رب اقفل عينين الناس دول عننا. وبصراحة مرات كتيرة ربنا بيقفل عينين الأعداء عننا. ياما أحيكت ضدك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، ياما أحيكت ضدنا مؤامرات رهيبة، لكن يسوع المسيح رب أليشع هو الذي يصلي أن هذه المؤامرات تحبط، والناس اللي جايين يقضوا علينا بتنتهي حياتهم وربنا بيقفل عينيهم عننا. احنا طبعا نريد الخير للجميع. ومرة أخرى أقول: المسيح لم يعمي إنسان واحد لكنه فتح كل العميان. بس هنا المعنى أنه يا رب خلي الناس اللي جايين يقضوا على عملك ويقضوا، خليهم يا رب لا يرونا. في أخ مبارك معاصر اسمه براذر أندرو كان بيوزع الكتب المقدسة في الاتحاد السوفيتي السابق قبل انهياره، وكانت ممنوع وكان فيها إعدام. كان بيدخل بالعربية وكان يصلي هذه الصلاة: يا رب خلي الناس دول ما يشوفونيش زي ما صلى أليشع. يا رب أنت اللي أليشع رمز ليك، تقدر يا رب تخليهم ما يشوفوش. وتحكي القصص الحقيقية اللي حكاها لنا براذر أندرو في الكتب بتاعته زي رغم المستحيل، أنه يفتشوا العربية ويشوف الكتب وما يشوفوهاش. إزاي؟ دي حاجة عجيبة جداً، أنه ربنا لما يكون ناوي على حاجة يخلي الناس اللي جايين يأذونا
اذهبوا في مكان آخر بعيد عنا.

ان الرب بيحافظ علينا كحدقة عينه. قال من يمسكم يمس حدقة عينه، مكتوب أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة العين. ياما مؤامرات ربنا أنقذنا منها من غير ما نعرفها، صدقني أحبطت، والناس اللي خططوها ضدك وضدك ربما انتهت حياتهم دون أن تتحقق بصلوات وشفاعات وعمل المسيح لأجلنا. لكن الجزء الثالث من المعجزة، يبقى جزء في المعجزة، يا رب افتح عينين الغلام فرأى القوة التي له. الجزء الثاني، يا رب اقفل عينين الناس دول على إزائنا، وقفل عينيهم. الجزء الثالث من المعجزة، يا رب افتح عينين الناس دول، فتح عينيهم لقيهم عامل لهم وليمة عظيمة. يا سلام، حتى الأعداء اللي لينا. قال المسيح هذه الآيات الحقيقية، أحبوا أعداءكم. ما أروع الإنجيل، ما أحلى يسوع المسيح. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. يا رب افتح عينين هؤلاء الناس، فتحوا عينيهم ليه عامل لهم أكل وشرب. هذا رمز رائع ليسوع المسيح الذي يريد أن يفتح عينيك. قديما شاول الطرسوسي كان بيقتل في المسيحيين، وكان معتقد أنه بيرضي ربنا، بيقتلهم يضطرهم إلى التجديف، لكن ظهر له المسيح وقال له شاول شاول لهذا لماذا تضطهدني؟ بأعمى 3 أيام، وبعد 3 أيام اتفتحت عينيه الداخلية والخارجية. أصلي أن الرب يفتح عينيك، مش علشان خاطر حاجة، إلا أنك تشوف الخير اللي ليك في المسيح. ليه أكل وشرب في المسيح، في شبع. الرب يسوع المسيح فتح أعين العمي، كان في واحد مولود أعمى، والرب يسوع المسيح لأنه هو الله الظاهر في الجسد تفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له أبصر، فاغتسل وأتى بصيرا. أصلي، أصلي لأجلك هذه الصلوات الثلاثة. أولا أصلي لأجلك أن يفتح الرب ذهنك لتعلم أن قوة المسيح المحررة، القوة العظيمة لصالحك، وتحررك من المخدرات، تحررك دم يسوع المسيح اللي سفك على الصليب يطهرنا من كل خطية. دي أول حاجة. أصلي أن الرب يقفل عينيك عن الخطية وعن كل عمل ضد المسيح. يا رب، يا رب عيني اللي بتنظر نظرات شريرة يا رب اقفلها، مش اعميها طبعا، اقفلها يا رب علشان خاطر عيني تكون بسيطة. ثم أصلي لأجل أن يفتح الرب ذهنك الداخلي. مكتوب الله، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، أشرق في قلوبنا بالروح القدس لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. هل تصلي معي الآن هذه الصلاة وأنت تراني على الشاشة؟ صلي معايا. يا رب يسوع المسيح افتح عيني الداخلية فأرى قوتك المخلصة والمحررة لي، رغم أن قيود الخطية يا رب ملياني. يا رب اقفل عيني عن كل مرة وكل مشوار وكل مكان أذهب فيه علشان يا رب أعمل الخطية. ثم يا رب افتح عيني على الخير اللي ليا، افتح عيني يا رب على أن الشبع الحقيقي فيك، وساعدني يا رب علشان أحب أعدائي وما أكرهش أي حد. يا رب أنت سمحتني بالكثير، وأنا كمان سامح كل الذين يسيئون إلي ويضطهدوننا، لأن له كل المجد. آمين.

0: الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على علشاني. أعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يستجيب لهم. فلا تتشبهون بهم، لأن أباكم يعلم ما

تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. أمين. هحكي عن تجربة شخصية أنا عشتها. يعني أنا كنت في الأول كنت عارف أن الصلاة أو الناس اللي بيصلوا زي اللي بنشوفهم في التلفزيون كده، بيبقوا كلماتهم مرتبة، بيقولوا آيات من الكتاب المقدس على طول طول ما هم بيصلوا. فكنت شايف أن هو ده شكل الصلاة الصح. فلما كان حد يجي يقول لي قدنا في الصلاة، فكنت لهم أنا مش عارف أصلي، يعني أنا ما بعرفش أصلي زي الناس دي. لحد ما ربنا جاب على قلبي كده أن الناس دي لما ابتدوا في الأول ما كانوش كده، يعني هم ما تولدوش بيعرفوا يصلوا كده. هم كانوا بيقروا كتير في الكتاب المقدس، بياخدوا خلوة لوحدهم، بيسمعوا وعظات كتير، بيدرسوا، عشان كده هم بيصلوا بالشكل ده. وبعديها لما ابتديت أفكر في الموضوع جاء على قلبي كلمات الكتاب المقدس اللي احنا لسه قارينها دلوقت، ان أبسط صلاة أو الصلاة البسيطة اللي احنا بنصليها بس تكون طالعة من القلب هي فعلا اللي بتوصل للقلب، وهي اللي ربنا بيحبها ان انت تصلي من قلبك، مش بس انك انت تكون منقي كلام. مش بقول ان ده وحش، بس بقول ان ما تتكسفش انك انت ممكن تكون صلاتك بسيطة. لا، الصلاة البسيطة دي طالما طالعة من قلبك فهي بتوصل فعلا للقلب. الترنيمة اللي جاية بتقول علمني ازاي اصلي لك. تعالوا مع بعض كلنا نطلب من ربنا انه يعلمنا ازاي نصلي، يعلمنا ازاي نرنم، يعلمنا ازاي نسمع صوته. كلمات الترنيمة دي كلمات جميلة، تعالوا نصليها مع بعض.

0: امين.
1: تعالوا مع بعض نطرح قلوبنا قدام ملك الملوك ونقول له انت بتديني قوة لو كل الظروف الصعبة اللي شايفها كبيرة في عينك وقدام صليبك بتبقى صغيرة. تعالوا نقول انا قلبي يسجد لكلالك كل يوم ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع. نقول له يا يسوع انت ملك الملوك رب الارباب، انت في نورك يختفي كل الضباب.

في مثل في الكتاب المقدس كلنا عارفينه، وهو المثل بتاع الابن الضال. كلنا عارفين قصة الابن الضال اللي طلب من باباه ان هو ياخد ميراثه وهو عايش، وبعد ما خد ميراثه لم كل حاجته ومشي، فرتك كل الفلوس وضيعها، وبعد كده ما كانش لاقي ان هو ياكل، لحد ما قرر ان هو يرجع لابوه انه يشتغل حتى عبد من عبيده. كلنا بناخد المثل ده، بنبص على الابن الضال، الابن اللي هو عمل كل حاجه غلط. بس انا عايز ابص على حاجه تاني، انا عايز ابص على الاب. الاب اللي ابنه طلب منه ان هو يقسم ميراثه وهو عايش، الاب اللي ابنه سابه ومشي، بس بالرغم من لما ابنه رجع، وابنه كان راجع مذلول، هو كان بيقول له ان انا اشتغل كعبد من عبيدك. اي حد فينا في موقف زي ده هيقول انا هقرص ودني بس عشان اتعلم، انا ممكن اعاقبه حتى ولو بالتربيه الايجابيه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقت، اعاقبه عقاب كده خليه يبقى عارف ان اللي عمله ده غلط. لكن الاب ما عملش كده خالص، هو حتى يعني بمجرد ما خلص كلامه راح قال لهم هاتوا له لبس جديد، لبسوه خاتم، اذبحوا له العجل المسمن اللي هو كان احسن حاجه عندهم، وخده في حضنه وقال له انت مكانك موجود وسطينا، يعني انت ما عملتش اي حاجه، انسى كل اللي فات ده وتعالى انا مستنيك. الترنيمه اللي جايه دي من الترانيم اللي انا بحبها جدا وبحب اصلي بيها. الترنيمه بتقول انا لست ارجوك لكي تبقى معي. هو بيتكلم من منظور الاب مش من منظور الابن. تعالوا نصلي كلمات الترنيمه مع بعض.

امين. ملك الملوك، سيد الاسياد، ليك السلطان وحدك رب العباد. وانا ليه اخاف وانت الاله؟ قلوب الملوك في ايدك جدول مياه. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمه دي.

امين. في تكوين 6-8 بيقول كده: واما نوح فوجد نعمه في عين الرب. تعالوا نرفع قلوبنا ونصلي ان احنا نلاقي نعمه في عين الرب.

امين. كلنا طبعا عارفين الفتية الثالثة اللي ما رضيوش يسجدوا للتمثال اللي كان عامله ابو خزنصر، لدرجة ان هم غزوه لان هو طلب ان الاتون يتحمى 7 اضعاف السخونة بتاعته، لدرجة ان الرجالة اللي خدوا الفتية الثالثة عشان يرموهم في النار ماتوا من كتر الحرارة اللي كانت طالعة من الاتون.

بالرغم من كده هم يعني نبوخذ نفسه شاف هو رمي ثلاثة في النار لقاهم أربعة وبيتمشوا ولا كأن في أي حاجة. الكتاب بيقول كده إن النار ما لمستش شعرة منهم. كل واحد فينا عنده أتون في حياته، عنده مشاكل، عنده حاجات بتقابله في حياته صعبة، دي تعتبر الأتون بتاعه. بس دايما ربنا ايديه بترفع وبتتقدم كل خطواتنا. تعالوا نقول له مع بعض: ياللي بترفع عبدك بيدك المليانة إحسان، ياللي بتتقدم خطواته تحميم للشيطان، أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي. تعالوا نطرح كلنا نفسنا قدام صليب الرب.

يا رب نأتي إليك في هذا المساء المبارك كما اعتدنا على كرمك وعلى محبتك التي تغمرنا بها وعلى حنانك الأبوي الذي نشعر به في كل لحظة من لحظات حياتنا. نأتي إليك ونحن نعشم في كرمك أن تمن علينا في هذا المساء المبارك بالكلمة المحيية، الكلمة المنفعة، الكلمة المباركة التي حينما نسمعها نشعر بالهدوء والسكينة والطمأنينة تسري في فكرنا وفي ذهننا وفي مشاعرنا، فنشعر بحضورك ونشعر أنك موجود وأنك تعمل. وأمام هذه الكلمة المحية يتبدد كل خوف ويتبدد كل اضطراب وينبت كل أمل وينبت كل رجاء. يا رب نؤمن أنك حاضر في وسطنا الآن، وأنت تعرف سؤال قلبنا أننا نحتاج إلى كلمتك المحية، أن نحتاج إلى رسائلك الإلهية، نحتاج أن نسمع ما هي إرادتك في حياة كل منا. باركنا يا رب في هذا المساء المبارك بكل بركة روحية ما في الأرض وما في السماوات. بارك يا رب الحاضرين في هذا المكان المقدس، بارك يا رب كل أحبائنا المباركين المتابعون لنا عبر الشاشات من كل حدب وصوب، الذين ينتظرون بفرح وبحماس وبيقين وبرجاء كلماتك المحية التي علمنا كتابنا المقدس الذي يقدس أنها لا ترجع إليك فارغة. كلماتك كالمطرقة تحطم الصخر. دع يا رب كلماتك في هذا المساء المبارك تحطم كل خوف، كل اضطراب، تبدد كل وجع، تبدد كل ألم، تعطينا رجاء، تعطينا حماس، تعطينا فرح، تعطينا شغف، تعطينا نصرة على العالم بكل ما يحمل لنا من حيل وإغراءات، مشاكل وصعوبات، تحديات وألمات، لأن كلمتك محيية فهي أمام كل شيء تستطيع أن تنتصر على كل ما هو مميت، والعالم مميت بكل ما فيه. دع يا رب كلماتك المحية في هذا المساء المبارك تباركنا وتشملنا بعنايتك وبرحمتك كل أيام حياتنا. دع يا رب كلماتك المحية في هذا المساء المبارك لكل من يسمعها في هذا المكان المقدس في محضرك هذا أو المتابعون لنا عبر الشاشات، يشعروا أنك كنت تفكر فيهم كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، وأنك أرسلت في هذا المساء المبارك

كلماتك المحية لكل إنسان حسب ما يمر به، فيشعر أنك لمست قلبه ولمست فكره ولمست كيانه، بددت أحزانه وخففت أوجاعه. أعطنا يا رب كلماتك المحية في هذا المساء المبارك، آمين. أحبائي، كتابنا المقدس الذي دائما أصفه

شخصيات جميلة، شخصيات نستطيع أن نأخذها قدوة ومثالا لنا في حياتنا الروحية. وكان صادقا كاتب رسالة إلى العبرانيين عندما انطلق بفرح وحماس يردد هذه الكلمات في الإصحاح 13 والآية 7: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم، يسوع المسيح هو أمس وإلى اليوم. ومن ضمن هذه الشخصيات التي نفرح هذا المساء المبارك أننا نقف معها ولو قليلا أن نتأمل في حياتها وفي خدمتها وفي رسالتها، أن نفرح بما قدمت هذه الشخصية من شهادة حية وقوية في سبيل خدمة الله، وفي سبيل أنها تكون لنا في هذا المساء المبارك قدوة ومثالا نحتذي به ونفخر به ونسير وراه صوب سيدنا يسوع المسيح. هذه الشخصية كثيرا ما نسمعها في الرسائل في القداس يوم الأحد أو يوم الجمعة أو أيا كان اليوم، لكن بنسمع الاسم ويمر علينا مرور الكرام. جاءت اللحظة الآن في هذا المساء المبارك كي نتوقف ولو قليلا مع هذه الشخصية الرائعة، هذه الشخصية القوية، هذه الشخصية الصامتة، هذه الشخصية التي لم تتكلم عن نفسها أبدا، ولكن الكتاب هو الذي شهد لها، الكتاب هو الذي تكلم عنها. نلتقي في هذا المساء المبارك مع شخصية تيخيكوس الذي ذكره القديس بولس الرسول عدد من المرات، وكان أول هذه المرات هو في سفر أعمال الرسل الفصل 20 الآية 4. تيخيكوس اسم يوناني معناه المحظوظ أو السعيد. وما أسعد وما حظ الإنسان الذي تكون له خدمة في الكنيسة، الذي تكون له رسالة في الكتاب المقدس، الذي يكون رافق قديس عظيم وفيلسوف كبير اسمه بولس الرسول. عشان كده تيخيكوس هو بالفعل يحمل من اسمه الكثير. إذا الاسم معناه المحظوظ أو الاسم معناه السعيد، فهو فعلا نال وافرا كبيرا من بركة هذا الاسم. بنعرف بعض المعلومات البسيطة عن تيخيكوس، علشان زي ما قلنا من لحظات أنه لم يتكلم عن نفسه قط ولم يذكر نفسه أبدا على مدار الرسائل اللي كتبها القديس بولس 13 وفي سفر أعمال الرسل أو كما نطلق عليه الإنجيل الخامس. نعرف أن تيخيكوس هو شخص مسيحي آمن من آسيا وتحديدا من مدينة أفسس. أفسس هذه الكنيسة التي كانت تمثل القديس بولس يعني من بكورات خدمته ومن بكورات المسيحيون الذين آمنوا على يد القديس بولس، فهو من ضمن هؤلاء الأشخاص، من ضمن أشخاص كنيسة أفسس اللي هي آسيا حاليا، قارة آسيا أو تركيا تحديدا في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه. رافق تيخيكوس القديس بولس في خدمته وفي رحلاته التبشيرية الثلاث، وأيضا في سجنيه. الكثير يعتقد أن القديس بولس سجن مرة واحدة، ولكن القديس بولس في الحقيقة سجن مرتين، والمرتين كان في روما، وفي المرتين كان تيخيكوس مرافقا له داخل السجن. رائعين هؤلاء الخدام الذين لا يخافون من السجون، والذين لا يخافون من الصعوبات، والذين لا يخافون من الاضطرابات، والذين لا يخافون من المشاكل،
راعين هؤلاء الخدام اللي عندهم القلب الجديد.

هي القلب الغيور على الخدمة وعلى الرسالة وعلى النفوس. كان تخيكوس المحظوظ والسعيد من ضمن هؤلاء الخدام الذين اقتبلوا كل شيء. كل شيء حدث معه اقتبله بكل فرح وبكل صبر، وهو مرافق للقديس بولس الرسول. نسمع عنه تخيكوس للمرة الأولى في سفر أعمال الرسل الفصل 20 الآية 4، لما يقول كده القديس بولس أنه كان برفقة تروفيموس الأفسوسي، أعمال 20 الآية 4، وأنه كان كرفيق للقديس بولس في عودته أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة. وآخر ذكر لي في الخمس مرات اللي ذكر فيهم في العهد الجديد كان في رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموساوس، لما يقول كده الرسالة الثانية لتيموساوس الفصل 4 إلى 12: أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. وهنشوف بعد شوية أن هذا الإرسال كان محملا برسالة إلى كنيسة أفسس. أثناء سجن بولس الأول والثاني كان تخيكوس مرافقا للقديس بولس، وبعد السجن الثاني القديس بولس أرسله إلى كنيسة أفسس وكنيسة كولوسي محملا برسالتين، رسالة إلى كل كنيسة. ونتوقف في هذا المساء المبارك مع بعض الصفات الرائعة التي تحلى بها القديس، إنجاز التعبير، تخيكوس الذي كان مرافقا للقديس بولس. وبوجه الكلام لنفسي أول واحد، وبعدين أوجه الكلام لكل خادم باسمه ولكل خادمة، كل خادم معنا في الكنيسة أو كل خادم بيتابعنا عبر الشاشات، من فضلك ركز معايا في هذا المساء المبارك على الصفات الرائعة التي تحلى بها تخيكوس الذي كان تلميذا ومرافقا للقديس بولس. القديس بولس يذكره كده في أفسس 6:21 وكولوسي 4:7، ويقول كده: تخيكوس ماله؟ الأخ الحبيب. تخيكوس الأخ الحبيب. وطبعا لقب الأخ ده لقب يعني غالي جدا ومهم جدا في الكتاب المقدس، اللي بيذكرنا ان البشرية كلها بيفترض انها تشترك في هذا اللقب. يمكن نختلف في الديانات، يمكن نختلف في الثقافات، يمكن نختلف في العادات، يمكن نختلف في العرق، يمكن نختلف في اللون، يمكن نختلف في المستوى الاجتماعي، لكن العالم اللي سكانه في هذا الشهر وصلوا إلى 8,300,000,000 بيفترض أن يكون العالم الذي يتشبه بالأخوة، أن يكون كل واحد فينا وسط 8,300,000,000 هو شاعر أن هؤلاء الآخرين 8,300,000,000 هم إخوة له، وأن هو كمان أخ ليهم. سيدنا يسوع المسيح له كل المجد وكل الكرامة بيقول آية يمكن مش بنسمعها كتير أو يمكن ما خدناش بالنا منها في متى 23 الآية 8، سيدنا يسوع المسيح يقول للتلاميذ كده: أنتم جميعا إخوة. أنتم جميعا إخوة، ده كلام المسيح للتلاميذ. عشان كده اللقب ده القديس بولس لما أعطاه لتخيكوس أعطاه بمعنى، أعطاه وهو فاهم بيقول إيه القديس بولس. وبعدين بيأكد لنا القديس بولس على أهمية هذا اللقب لما يقول كده في رومية 8:29: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين.
العالم الآن إخوة كثيرين، ويسوع المسيح هو الأخ البكر لكل واحد فينا، 8 مليار و300

400 مليون إنسان. ما روعة هذا اللقب لتخيكوس، وما أروع إن هذا اللقب يحصل عليه من القديس بولس نفسه، هذا الرسول الذي ظهر له سيدنا يسوع المسيح وكلفه بالرسالة، هذا الرسول الذي كتب 13 رسالة، هذا الرسول الذي قاس وعانى كل أنواع الصعوبات والتحديات والاضطهادات في سبيل الخدمة والرسالة، ولم يتراجع يوما واحدا عما كلف به رغم كل ما عانى منه من مخاطر وصعوبات. عشان كده اللقب دوا يعتبر لقب غالي جدا على تخيكوس وعلى كل واحد من جماعة المؤمنين. تخيكوس الأخ وبعدين الحبيب. الحبيب ما أروع وما أجمل أن تلتقي الأخوة مع المحبة فتصبح المحبة الأخوية، فتصبح المحبة إيه؟ الأخوية. والقديس بولس يأكد على هذا الكلام في تسالونيك الأولى 4:9، وأما المحبة الأخوية، وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، أنتوا عارفينها، أنتوا مفروض أنكم كنتوا عايشينها، مش محتاجين أن أنا أذكركم بيها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. سامحوني لو هطرح تساؤلات كتيرة في هذا المساء المبارك وإحنا في محضر الله، علي أول واحد وعلى حضراتكم وعلى كل أحبان المتابعين لنا عبر الشاشات. يا ترى ممكن نسأل النهاردة، المحبة الأخوية موجودة؟ المحبة الأخوية بتنمو؟ المحبة الأخوية بتحتمل؟ المحبة الأخوية بتساعد وبتعضد وبتنمي؟ المحبة الأخوية اللي قال عنها بولس في كورنثوس الأولى 13 بترفق وتتأنى وتصبر وتستر وتحتمل كل شيء، ولا لم يعد هناك محبة أخوية؟ أتمنى أن أكون مخطئ، أتمنى أن المحبة الأخوية تكون موجودة ونكون كلنا ممتلئين بها. إن لم نكن غرقا في داخلها، المحبة الأخوية اللي الكتاب النهاردة بيكلمنا عنها من خلال القديس بولس. والمحبة دي تحتاج إلى تعب وإلى مجهود، عشان كده القديس بولس يقول كده، كاتب رسالة عبرين آسف، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، اسم الله، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. المحبة تقول إن هي تتعب وإنها تبذل مجهود وإن هي تحتمل وإن هي تستر وإن هي تنمي وإن هي تتمنى الخير للآخرين. المحبة عمرها ما كان ليها صفات غير كده. ممكن العالم يكلمنا على صفات تانية، اطلع على أكتاف، اطلع على أكتاف الآخرين، أظلم، اكذب، احلف، اشتم، مش عارف اعمل كذا كذا كذا، ده مبدا العالم واحنا مش مسؤولين عنه. احنا مبدانا هو يسوع المسيح اللي عرفنا يعني المحبه، انها كذا احب الله العالم حتى بذل ابنه ايه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه ايه الابديه. والمحبه دي المفروض انها بتظهر في تصرفاتي وتصرفاتكم وتصرفات أحبانا المتابعين عبر الشاشات كشهود لسيدنا يسوع المسيح على الأرض. والعالم ينتظر منا الكثير، ومن ضمن هذا الكثير المحبة التي تظهر في حياتنا. إذن من أول الصفات اللي بيكلمنا عنها القديس بولس النهاردة عن تخيكوس إنه الأخ الحبيب. الأخ الحبيب. تاني حاجة يقول لنا كده عنه في أفسس 6:21، تخيكوس، ومعلش ركز معايا في الجملة الجاية ده عشان الكلام مهم، الخادم الأمين فين؟ في الرب. تخيكوس الخادم الأمين فين؟ في الرب. في الأول الخادم، تخيكوس كان خادما أمينا مع نفسه، والأمين هو الشخص الخائف للرب، مش الخائف من الرب، الخائف للرب،
ان دايما وهو بيعمل اي تصرف هو عنيه على الله.

يا ترى العمل اللي انا هعمله ده يرضى ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ مفيد للرساله والخدمه ولا مضر الرساله والخدمه؟ لما اجي قدام الله اقول له خمس وزنات اعطيتني فهاك خمس وزنات اخر، ولا احط وشي في الارض واقول له اخذت الوزنه وايه ودفنتها؟ تخيكوس كان فعلا امينا في خدمته وكان خائفا للرب. وعلى فكرة الأمانة ده هي يعني من الحاجات اللي يمكن تكون محتاجة شوية تقوية الأيام ده هي مع أو وسط المسيحيين في 2026. نسمع دانيال النبي، بشكر أخونا المرنم اللي كان بيذكر لنا من شوية الفتية الثلاثة في آتون إيه؟ في آتون النار، وإزاي كانت عناية الله ليهم. ليه يا أبونا؟ عشان هم كانوا أمناء، لأنهم كانوا أمناء فالله برضو كان عامل إيه؟ كان أمين. لما هم كانوا أمناء الله برضو كان أمين إيه؟ عليهم وعلى حياتهم. فحتى لما يحمل آتون سبع أضعاف ولا يفرك ولا يأثر ولا يعمل أي مشكلة خالص، ويلاقيهم كده الملك بيتمشوا معهم شخص رابع كده هو، ويستغرب مين إيه ده؟ مين اللي ماشيين دولة؟ ده كان متخيل ان هو اول من يرميهم كده هو النار ده هيتفحموا، ده هيتحمصوا في لحظات. لكن الامانه بتاعتهم لله تخلي ان ربنا كمان يكون امين ليهم ولا يمسسهم اي اذى. عشان كده يقول لك الكتاب المقدس في سفر دانيال 6 لما حصل كده برضو مع دانيال، يقول كده الكتاب: ثم ان الوزراء، يعني اللي هم أعلى ناس في المملكة، والمرازبة الحاشية كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، زي ما كان الكتبة والفريسيين يمكرون ليصطادون سيدنا يسوع المسيح بكلمة من إيه؟ من فيه، عشان يقولوا ده قال كذا، ده صرح بكذا، ده بشر بكذا، ويعملوا له اي مشكله عشان يعملوا ايه؟ يحاكموه ويصلبوه. ايام دانيال الوزراء اعلى ناس في المملكه والمرازبه كانوا بيعملوا ايه؟ يجدون، يحاولوا يدوروا على عله يجدونها في دانيال من جهه المملكه. اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع بقى الخلاصه، اسمع بقى الامانه بتاعه دانيال وصلته لفين. فلم يقدروا ان يجدوا عله ولا ذنبا. إذا معقولة؟ لم يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه اللي هو دانيال كان أمينا. خلي بالك كان ممكن يقول إيه؟ كان نشيطا، كان مصليا، كان معرفش بيقعد في الهيكل ثلاث أيام متواصلة، كان ممكن يقول أي لفظ الكتاب، لكن الكتاب عايز يعرفنا قد إيه أهمية هذه الفضيلة، فضيلة إيه؟ الأمانة، لأنه كان أمينا. ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. يا ايه ده؟ ايه الروعة دي؟ دانيال ده كائن بشر زينا كده؟ ايوه كائن بشر زينا كده. وكانوا بيحاولوا الوزراء والمرازبة ان هم يجدوا فيه علة من جهة المملكة، يعني عشان يوقفوه قدام الملك كده ويخلصوا منه. لم يجدوا فيه علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يكن فيه خطأ ولا ذنب. ليه؟ عشان الأمانة اللي كانت عند دانيال إيه؟ النبي. عشان كده النهاردة القديس بولس يقول تخيكوس الخادم الأمين. وخلي بالك الأمانة بيكمل القديس بولس فين؟ في الرب، في الرب. في ناس كتيرة ممكن تكون أمينة بس مش في الرب. يعني الملحدين ممكن يكونوا أمناء في حياتهم وشغلهم وفي وظيفتهم بس تعليمهم كده، لكن مش في الرب. النهاردة بنطلب الأمانة اللي في الرب. والأمانة من أهم الصفات الشخصية وأعظمها اللي هتخلينا لما نقف قدام الله يقول لنا هذه الكلمات في متى 25: هذا المشهد السماوي الذي جسده يسوع المسيح ببراعة أعظم أديب في الكون. مفيش أديب ولا روائي ولا كاتب مسرحي كان ممكن يوصف لنا هذا المشهد بهذا الجمال اللي وصفه به سيدنا يسوع المسيح. فيقول كده الكتاب ان لما هيجي يوم الدينونة كده هو السيد هيعمل ايه؟ هيقول له كده: فقال له سيده: نعم من ايها العبد.

العبد الصالح والأمين. مش العبد الصالح والنشيط، مش العبد الصالح واللي عندك مشروعات، مش العبد الصالح واللي نايم في الكنيسة 24 ساعة، مش العبد الصالح المرنم، مش العبد الصالح الواعظ، مش العبد الصالح المؤلف، لا لا خالص كده. العبد الصالح وإيه؟ والأمين. ليه؟ لأنك كنت أمينا في القليل. الحياة بتاعتنا دي 50 60 70 80 سنة هي حاجة بسيطة بالنسبة لله، لأنك كنت أمين في هذه الحياة الصغيرة فأقيمك على إيه؟ الحياة الكثيرة اللي هي إيه؟ الأبدية. ما معنى الحياة الأبدية في اللغة العربية؟ هي التي بلا نهاية. الحياة الأبدية هي التي بلا إيه؟ نهاية. زي ما بنقول إن الله أزلي يعني بلا بداية. الحياة الأبدية اللي احنا هنرثها هي بلا ايه؟ بلا نهاية. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل سأقيمك على الكثير. يلا ادخل إلى فرح ايه؟ إلى فرح سيدك. عشان كده النهاردة القديس بولس بيصف تخيكوس بأنه الخادم الأمين في الرب. الخادم الأمين في ايه؟ في الرب. وبعدين يصف القديس بولس كده هو في مرة تانية بأنه العبد معنا في الرب. وطبعا احنا كلمة العبد عندنا في الكتاب المقدس مش بالمعنى اللي ممكن يفهمه أي حد في مكان تاني في العبودية، لا، كلمة العبد بمعنى لها معنى تاني. فيقول كده القديس بولس: تخيكوس العبد مع الرسول بولس ورفقائه في الرب. كولوسي 4:7: تخيكوس العبد مع الرسول بولس ورفقائه في الرب. كولوسي 4:7. وكلمة العبد هنا محمل بمعاني شديدة وكبيرة. المؤمن، الإنسان المؤمن ليس ملك نفسه، لا لا، الإنسان المؤمن هو ملك مين؟ ملك لله. القديس بولس لما يكتب رسالته لتيتوس، تلميذه تيتوس، يقول له كده تيتوس 1:1 الإصحاح الأول الآية الأولى: بولس عبد الله ورسول يسوع إيه؟ المسيح. من بولس عبد الله ورسول يسوع إيه؟ المسيح. والقديس يعقوب في رسالته الإصحاح الأول الآية الأولى يقول كده إيه؟ يعقوب عبد الله ورسول الرب يسوع إيه؟ المسيح. فالعبودية هنا مش بالمعنى اللي يفهمها أهل العالم، لا، العبودية إن أنا أصبحت ملك لله، إن أنا أصبحت مخصص لله، إن أنا أصبحت تحت تصرف الله، مش تحت تصرف إيه؟ مش تحت تصرف نفسي. والعبد المطيع لله لازم يكون عنده هذه الصفات اللي أنا هتكلم عنها الآن. أول حاجة الطاعة المطلقة وليس المشروطة. لما نكلم اي حد كده ونطلب منه طلب كده شويه يكون يعني مش واضح كده، يقول لك ايه؟ يا ابونا لو سمحت، لو سمحت يا ابونا احترم عقلي، احترم تفكيري، انا راجل يا ابونا متعلم، عيب لما تعاملني كده. هو لازم يا ابونا تفهمني الامر ده هنعمله ازاي. الطاعه المطلقه تعلو عن التفكير البشري. الطاعه لله وفيما يخص الله وفيما يرضي الله تعلو عن التفكير البشري. في معجزات في الكتاب المقدس لما الواحد يقف قدامها كده يقول ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه إليش عن النبي يقول نعمان السرياني روح اعمل ايه؟ اغتسل في نهر الاردن كم مره؟ 7 مرات. طب يعني ايه 7 مرات؟ ما كفايه 6 أو كان ممكن يكونوا 8 أو مرة واحدة. وشمع نهر الأردن ما كان ممكن يغتسل في أي نهر تاني؟ لا، هو إليشع كان عايز يشوف مدى إيمان وطاعة نعمان إيه؟ السرياني. مين يقول إن الشخص الأعمى يجي لسيدنا يسوع المسيح فالمسيح يتفل على الأرض؟ والكتاب يقول هذا: يصنع طينا ويعمل إيه؟ ويطلي به عيني إيه؟ يا رب ده هو اصلا العنين دي مكفوله، انت ليه بتحط عليها طين؟ انت قول له روح اغتسل في بركه سلوام هيغتسل هيفتح، ليه بتحط له عليها طين؟ ما ربنا بيختبر طاعه الانسان الى اي درجه
أنت مطيع.

أو أنت مطيعة أو أنا إيه مطيع. العبد المخصص لله يكون عنده طاعة مطلقة. إبليس يقول لك إيه الكلام ده مش منطقي اللي بيقول أبونا، الكلام ده مش معقول، الكلام ده مش في سنة 26، لا ده في سنة 26 وسنة 2500 و2900 وإلى المجيء الثاني لسيدنا يسوع إيه المسيح. الشيطان إبليس يمنعك عن الطاعة لله أو للرؤساء عشان عارفك هتاخد بركة عظيمة، فمش عايزك تاخد هذه البركة. وأكم من الأشخاص أطاعوا وخلوا الإيمان أعلى من الفهم البشري بتاعهم، وربنا كفاهم على هذه الطاعة. كلنا بلا شك نعرف القديسة ريتا. القديسة ريتا ازاي تاخد عصاية فرع شجر ناشف وتروح تزرعه وتقعد تحط له مية كل يوم لحد ما يبقى شجرة عنب كده، حاجة كده ملهاش كده يعني ملهاش مثيل من الحجم بتاعها والعنب اللي بتطرحه والثقة اللي ربنا حطها فيها انها تعمل العمل دوة اللي كان بالنسبة لها مش منطقي. ده فرع شجر ناشف ازاي يحط وحط له مية وفي الاخر هلاقيه كده ايه يخضر ويطلع زرع كده هو وتبقى شجرة عنب عاملة ايه مشهورة معروفة في كل منطقة ايه كاشة. الطاعة المطلقة هي اللي كانت بتميز تخيكوس العبد الامين. الامانة الكاملة في تنفيذ الرسالة التي تمنه عليه سيده. تخيكوس كان امينا. يا تخيكوس اعمل كذا، حاضر يا قدس بولس. يا تخيكوس تعالى معايا، حاضر. يا تخيكوس ود رسائل دي لافس وكلوسي، يود رسائل لافس. وايه كل ما كان يطلب من تخيكوس كان تخيكوس يعمل ايه؟ ينفذه على الفور بدون نقاش، بدون اعمال للعقل، بدون ان يفهم، بدون ان هو يستوعب. لا، هو حسب الايمان يقوم بايه بكل ما يطلب منه. ثالث حاجة الخضوع التام. تخيكوس كان عنده ثقة مطلقة في القديس بولس، وهذه الثقة المطلقة لم تأتي من فراغ. لا، ده هو اختبر مرات كثيرة ازاي ان بولس دوة مرسل من يسوع المسيح، وازاي ان بولس دوة هو رسول ليسوع المسيح، وازاي ان الله بيستخدم بولس دوة استخدام عظيم جدا، وازاي بولس اتحمل الضربات والاخطار والجلد والبحار والسجن مرة واثنين وكذا وكذا، وفضل امين للنهاية مع يسوع المسيح. فتخيكوس كان مؤمن ان بولس هو فعلا من الله، عشان كده لما كان بيطلب منه اي حاجة تخيكوس كان بيعمل ايه؟ بينفذ بدون اي يعني معارضة او تخوف او ان هو ما ينجحش في هذه الرسالة. تخيكوس كان عنده خوف او مخافة وارتعاد في ممارسة الخدمة، يعني كان دايما حاطط عينيه على يسوع المسيح. هذا يرضي الله ولا ما يرضيش الله؟ هذا نافع للخدمة ولا مش نافع للخدمة؟ هذا ينمي الرسالة ولا هذا ما ينميش ايه الرسالة؟ فلما كان عنده تخيكوس هذا التخوف المخافة المستمرة خليته ينجح في الرسالة ايه رسالة بتاعته. ثالث رابع حاجة، تخيكوس رفيق لبولس في السفر وفي الخدمة وفي السجن. طب ماشي، في السفر ماشي كويس، في الخدمة دي حاجة رائعة، لكن حتى كمان في السجن، ومش مرة واحدة، في المرتين اللي سجن فيهم بولس كان تخيكوس مرافقا وملازما له داخل ايه داخل السجن. القديس بولس بيشتكي كده في اعمال 20:4 ان كل الناس عملوا ايه اتخلوا عنه، لكن يقول كده ومن اهل اسيا تخيكوس وتروفيموس هم بس اللي عملوا ايه اللي فضلوا امناء لحد ايه النهاية. ونقدر نقول ان تخيكوس كان فعلا محظوظ او كان سعيد على حسب معنى اسمه، لان كان مرافق لبولس في الخدمة. تخيل كده لو انت كنت مرافق للقديس بولس، يا دي حاجة يعني نعمة ما بعدها نعمة. تخيل لك انت كنت مرافق كده للقديس فرانسيس الأسيزي، دي نعمة ما بعدها نعمة. حاجة عظيمة انك انت تكون مرافق لشخصية عظيمة زي القديس بولس. وفي الرحلات التبشيرية فياخد خبرة من الرحلات الثلاثة اللي عملها القديس بولس الى قارات العالم في ذاك ايه الوقت، اللي هي افريقيا واسيا واوروبا.
ما كانش فيه لا امريكتين ولا كانش فيه

استراليا. القديس بولس عمل 3 رحلات لثلاث قارات، وكان تخيكوس مرافقا له في هذه الرحلات الثلاثه، فاخذ خبره كبيره، شاف كنائس مختلفه ومؤمنين متنوعين، وشاف كده عادات وثقافات بحاجه كده بالنسبه له رائعه جدا ان هو يكون مرافق للقديس بولس في الخدمه وفي الرحلات التبشيريه. الاروع بقى جوه السجن ان يكون مرافق لبولس جوه السجن، حتى في الاوقات اللي فيها ضيق واللي فيها ألم تخيكوس كان مرافقا للقديس للقديس بولس، وده الأكيد أو من المؤكد أن ساب أثر عظيم في تخيكوس، أن يكون مرافق للقديس بولس في الخدمة وفي الرحلات التبشيرية الثلاثة وفي السجن مرتين في روما. أكيد ده كله كون هذه الشخصية ودها صلابة ودها قوة ودها نعمة إنها تعمل تكمل الرسالة بكل أمانة. وهنا اسمحوا لي هعمل وقفة مهمة من خلال تصرفات القديس تخيكوس ومرافقته للقديس بولس الرسول. الكتاب يقول كده في أمثال 13:20: المساير الحكماء يعمل يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يعمل يضر. عشان كده خلي بالك النهاردة، شوف انت مصاحب مين، شوف انت بتكلم مين، شوف انت بتقعد مع مين، شوف انت بتاخد مشورة مين، شوف انت حاطط ثقتك المطلقة في مين. لان اذا انت بتساير الجهال هتضر، لكن لما تساير الحكماء هتعمل هتصير حكيما. ده احنا بنقول كده المثل المصري بتاعنا الجميل: من جاور السعيد يعمل يسعد. اللي يجاور الحكماء يبقى حكيم زيهم، واللي يجاور الجهال يصير جاهلا عامل مثلهم. المزمور 119 يقول كده المرنم في الايه 63: رفيق انا لكل الذين يتقونك يا الله ولحافظي وصاياك. رفيق انا، يعني يا رب انا همشي مع كل الناس اللي يتقونك واللي حافظي وصاياك. ما تمشيش مع اي حد، ما تكلمش اي حد، ما تاخدش مشوره اي حد وخلاص، ما تثقش في اي حد كده وخلاص كده عشان موقف حصل ولا خبره مرت بيها فتحط ثقتك بنسبه 100% في هذا الشخص او في ذاك الشخص. لا، الناس اللي ماشيه مع الله هي اللي دي اللي تثق فيها، الناس اللي عندها مخافه الله في حياتها هي دي اللي تمشي معاها، هي دي اللي تاخد مشورتها. عشان الناس اللي ماشيين مع الله واللي بيتقوا الله واللي عندهم مخافه الله مش ممكن يضروك، ومش ممكن يقولك على مشورة مش كويسة، ومش ممكن يدفعوك انك تعمل حاجة مش مظبوطة. اللي بيخاف ربنا، اللي بيتقي الله، اللي حافظ وصاياه يشجعك على القداس يوم الحد، يشجعك على ممارسة سر الاعتراف، يشجعك انك تفتح كلمة الله المحيية، يشجعك انك تخدم في كنيستك، يشجعك انك تحب المحتاجين، يشجعك انك تزور المرضى، يشجعك انك تزور الناس المسنين، يشجعك على كل حاجة ايجابية. لان هو بيستمد ده من مين؟ من الله. اصل هو عنده مخافة الله في قلبه، اصل هو بيتقي الله، اصل هو حافظ وصاياه، فاللي هو بياخده من الله بيصدروا للناس اللي حواليه. لكن اللي ما عندوش مخافة الله هيصدر لك اللي مش حافظ وصايا الله هتتعلم منه اللي مش جوه الكنيسة ومش في جوه الأسرار ومش ملتصق بكلمة الله المحية هيعلمك هيقول لك كل شوية: يا عم قداس وصلوات وسر اعتراف وتناول ومساكين احنا يا عم فهمني، وكل شوية وديه كلمة على كلمة على كلمة لحد ما يخليك زيه. بدل ما انت تتأثر فيه انت اللي تتأثر تتأثر منه. عشان كده كمان القديس بولس بينصحنا نصيحة جميلة، يقول كده وكأنه بيحرضنا: اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. دي نصيحة بيوجهها القديس بولس لتيموساوس. معلش أكرر هذا.

هذه المعلومة عشان لو محد سمعها مني قبل كده، القديس بولس رسم تيموثاوس أسقف على أفسس اللي هي في تركيا حاليا، وكان عنده 22 سنة، وساعة ما رسمه أو كان ناوي يرسمه خلاص كتب له رسالتين. الرسالتين دول هم في غاية العمق، وفيهم أفكار لاهوتية رائعة جدا. فبيقول يا تيموثاوس، وأنا الوقت بعتك لأفسس تكون أسقف عليها، اعمل كده يا حبيبي، اتبع البر مش أي حاجة تاني، اتبع الإيمان مش العقل، اتبع المحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي، من قلب إيه؟ نقي. وعشان كده محتاجين إن احنا نساير هؤلاء الناس اللي بيمشوا في مخافة الله، زي ما كان تخيكوس ماشي في معيد القديس بولس إيه؟ الرسول. وبعدين القديس بولس بيحذرنا كمان لما يقول لنا كده، المعاشرات الرديئة تعمل إيه؟ شفت الصعوبة؟ المعاشرات الرديئة مش تخلي الناس العادية رديئة زيها، لا، دي المعاشرات الرديئة تفسد. يعني المعاشرات الرديئة لها قوة على الأخلاق الجيدة. أنت متخيل الوضع صعب إزاي؟ الوضع خطر إزاي؟ المعاشرات الرديئة عندها قوة أكتر من الأخلاق الجيدة، عشان كده بتأثر عليها 1 كورنثوس 15:33. 5 تخيكوس رسول بولس الأمين. يقول لنا كده القديس بولس في رسالته لأهل أفسس الإصحاح السادس، ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي، بيكلم أهل أفسس عن طريق الرسالة اللي هيبعتها مع تخيكوس. احنا قلنا القديس بولس بعت تخيكوس برسالتين، إحداهما إلى كنيسة أفسس والأخرى إلى كنيسة كولوسي. فبيكلم أهل أفسس أو الكنيسة في أفسس بيقول لهم كده، ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل؟ يعرفكم بكل شيء. الأمانة هي الأمانة، لما تروح تحكي حكاية لحد تحكيها له كلها، مش تحكي له الجزء اللي يخدم مصلحتك والجزء التاني تعمل نفسك عامل إيه مش واخد بالك منه. الأمانة إنك تحكي كل حاجة كده بأمانة. يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعيني. يعني أنا بعته خصيصا عشان يقول لكم على كل أخباري، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. يا لما الخادم يكون سبب تعزية لجماعة المؤمنين، يا على الجمال، يا على الروعة. بدل الخادم ما يكون مصدر قلق ومصدر إزعاج ومصدر اضطراب وبيعمل نزاعات وبيعمل خصامات في الكنيسة من منطق فرق تسد، يقوم ده على ده ويهيج ده على ده ويفرق ده من ده ويحبط في ده ويكسر في مجاريف ده، لا، تخيكوس هيحمل الإخبار القديس بولس ويعزي قلوبكم. يا ترى ممكن، معلش كده بعد إذنك يعني، وانا معاك بسأل نفسي كده، لو انت كخادم النهاردة معانا في هذا المكان المقدس او بتتابعنا عبر الشاشات، لو انت فعلا بيطلق عليك لقب خادم، هل انت فعلا امين في توصيل الرسالة؟ هل انت حضورك بيكون سبب تعزية وبركة لجماعة المؤمنين اللي انت فيها، ولا الناس اول ما تشوفك كده يحصل لها اضطراب على طول؟ أصلك أنت معروف بتصنع شقاقات وبتعمل خصامات ورئيس قسم في النزاعات ومدرس مساعد في الإحباطات، أنت عندك قدرة جبارة، أنت عندك قدرة مش طبيعية، أنت الكل لازم يعمل لك حساب. لا، الخادم يكون زي تخيكوس كده، يحمل الرسالة بأمانة ويعزي قلوب جماعة المؤمنين. لم تقتصر رسالة تخيكوس على تسليم الرسائل اللي بعتها بولس لكنيسة أفسس وكنيسة كولوسي، لكن كمان بيعلمهم بأحوال بولس في السجن وإزاي بتسير الأمور، وإزاي إن بولس رفع التماس للإمبراطور
وعنده

إطلاق سراحه قريبا. القديس بولس كده يقول له يعرفهم جميع أحواله، يعني كل حاجة بولس بيمر بيها تخيكوس هيحكي لهم بالضبط. أيوة، يمكن في إيده ورقتين ثلاثة اللي هم الرسالة بتاعة أفسس أو بتاعة كولوسي من بولس، لكن كمان في كلام تاني هيقوله، في كلام تاني يحكيه، في خبرات تاني هيتكلم عنها تخيكوس، هيحكيها في كل أمانة ويطمنهم على بولس إن هو قدم التماس للإمبراطور وعنده ثقة إن هو يعمل إيه، هيطلق سراحه وإيه قريبا. تعزية وتشجيع قلوب المؤمنين وتبديد المخاوف غير إيه اللازمة. مهم جدا الخادم يكون سبب تعزية لجماعة المؤمنين، مهم جدا يكون الخادم سبب بركة في حضوره وسط جماعة المؤمنين، مهم جدا أن الخادم يكون حد متخصص في تصدير الرجاء للناس اللي حواليه. عالمنا مليان إحباطات وعالمنا مليان مشاكل، ولو جبت واحد يوصف لنا العالم بتاعنا هيوصف لنا العالم دوا بشكل رائع جدا، المشاكل الاقتصادية والحروب والنزاعات والظلم والاضطهادات والافتراء والتمييز، ممكن يقعد يكلمك 3 أيام. احنا مش عايزين حد يكلمنا عن السلبيات بهذا الشكل، احنا عايزين حد يقول لنا كلمة مشجعة، كلمة منفعة، كلمة تكون سبب بركة ليا. احنا الهنا اله الرجاء وإله النعمة وإله السلام، عايزين حد يبشرنا بهذا الإله، مش عايزين حد يبشرنا باللي بيحصل في العالم. العالم فيه اضطهادات، فيه صعوبات، فيه مشاكل، فيه تمييز، لكن الإله بتاعنا بيدينا رجاء وبيدينا قوة وبيدينا نعمة. الخدام لازم يعملوا هذا إيه؟ هذا الشيء. تخيكوس مرسل جدير بالثقة. لولا تخيكوس كان مصدر ثقة للقديس بولس، لولا القديس بولس يديله هذه البركة العظيمة ان يحمل رسالتان هما وحي إلهي. الرسالتين اللي حملهم تخيكوس لكنيسة أفسس وكنيسة كولوسي هما اللي موجودين دلوقتي جوا صفحات الكتاب المقدس. دي ثقة عظيمة جدا من بولس اتجاه تخيكوس، ولولا تخيكوس يستحق هذه الثقة لولا بولس عمل ايه، اداله ان هو يحمل هاتين ايه الرسالتين. تخيكوس مرسل جدير بالثقة. اخر حاجة يا حبائي، وكنت احب اخد وقت شوية لكن التزاما بالوقت، يعني تخيكوس وده الرائع فيه انه بدأ حسنا وانهى حسنا. مش كتير بيعملوا كده على فكرة، مش كتير بيعملوا. في ناس كتير جدا جدا جدا جدا جدا جدا تبدأ حسنا وتبدأ جيدا وتبدأ بحماسا ونشاطا وشغفا، وبعد يوم 2 3 نعمل ايه؟ نبص كده ما لقهمش. يا جماعة، الجماعة دول راحوا فين؟ ده كانوا بيقولوا هنعمل وهنسوي وهنخطط وعملوا لنا حاجات كده، مشروعات ضخمة وتخطيط رائع جدا، وحسينا ان احنا خلاص يعني كده، ده احنا كنا يعني بنقول ده احنا هنعمل اللي محدش هيعمله. بعد 2 3 نلاقي الناس اختفت، الناس مش موجودة، الناس بنسألها مش حاضرة. ايه يا جماعة فين؟ اصل يا ابونا معلش، اصل عندي مشاغل، اصل عندي، اصلي اصلي اصلي اصلي اصلي اصلي، والموضوع يعمل ايه؟ ينتهي على كده. تخيكوس بدأ حسنا وانهى حسنا، وده التحدي اللي ممكن يواجه اي شخص اسمه خادم، من اول البابا للبطرك للمطران للكاهن للشماس لاي حد خادم في جماعة المؤمنين. ده التحدي اللي بيواجهنا، ازاي تبدأ حسنا وتنهي حسنا. داود النبي بدأ حسنا وانا حسن، لكن سليمان الحكيم بدأ جيدا او بدأ حسنا ولم ينتهي حسنا. شاول الملك بدأ حسنا ولكن لم ينهي حسنا. تخيكوس بدأ حسنا وانهى حسنا. عشان كده بحس ان تخيكوس كده شخصية رائعة جدا، رغم ان احنا بنسمع اسمه كده عابرا في الرسائل يوم الحد او يوم الجمعة كده، يسلم عليكم تخيكوس الحبيب والخادم الامين في الرب، لكن لا، محتاجين نقف قدام هذا الخادم، نقف قدام هذا الشخص اللي عنده غير على النفوس، اللي كان مصدر ثقة لقديس بولس، اللي حمل رسائل لكنيسة افسس.

وكنيسة كولوسي، عشان كده يستحق النهاردة ان احنا نقول له يا تخيكوس انت من ضمن الاشخاص اللي كتب عنهم رسالة عبرانيين، انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. يسوع المسيح هو امس واليوم والى ايه الى الابد. ياريت من النهاردة نقرا شوية عن تخيكوس، نفتح رسائل بولس، نحاول كلنا ناخد تخيكوس قدوة ومثال ونموذج لينا. امين. يا رب بنرفع لك كل الشكر وكل الحمد في هذا المساء المبارك، انك انت انعمت علينا بهذه الشخصية الرائعة، بهذه الشخصية الامينة، بهذا الاخ الحبيب تخيكوس. ساعدنا يا رب النهاردة كل واحد فينا يكون تخيكوس تاني، كل واحدة فينا تكون تخيكوس تاني في الأمانة، في الخدمة، في الرسالة، في المصداقية، في الثقة. ساعدنا يا رب ان انا كنت تخيكوس وسط شعبي، وسط خدمتي، وسط أسرتي، وسط شغلي، وسط جيراني، وسط شارعي، وسط اي ناس انا موجود فيهم، اكون تخيكوس اللي هو علامة رجاء وعلامة ثقة وعلامة أمانة. تخيكوس اللي وقت ما كل الناس اتخلت عن القديس بولس هو لم يتخلى عن القديس بولس وفضل أمين، حتى لما بولس دخل السجن دخل معاه السجن، رغم أنه ممكن ما يكونش عليه عقوبة زي بولس ولا يعني عنده مشكلة، لكن ما يتخلاش عن المعلم بتاعه. ساعدني يا رب أن يكون عندي النهاردة الطاعة بتاع تخيكوس، الطاعة اللي أظهرها قدام القديس بولس، فكل ما طلب منه قام بتنفيذه على أكمل وجه. يا رب في هذا المساء المبارك بنرفع الأيادي ليك وتنحني الركب الآن، من أجل كل الناس المتألمة، من أجل كل الناس الحزينة، من أجل كل الناس المكسورة، من أجل أحبانا اللي عايشين لوحديهم في بيت ومحدش بيسأل عليهم، حتى يمكن احنا الكهنة مش بنسأل عليهم، يمكن مش بنفتقدهم، وهم مستنين هذه اللحظة ان حد يخبط كده ويقولوا مين، فيقول لهم ابونا ولا الخادم الفلاني، عشان هم 24 ساعة في البيت لوحديهم. ساعدنا يا رب ان احنا نكون امناء في افتقادنا لوالدينا وامهاتنا المسنين. ساعدنا يا رب نسأل على المرضى، ساعدنا ننكسر، ساعدنا نغمض عينينا واحنا بنمد ايدينا لحد محتاج مساعدة، عشان ما نشوفش الكسرة اللي في عينيه قدامنا، عشان ما نشوفش الحرج اللي بيكون بيغلف ومنساس الراسه وكأننا بنديله اللي محدش عطاه. ساعدنا رب نكون أسخياء، نكون كده ايدينا فرطة كده، ما نخافش على الفلوس، ما نخافش على اللي بنملكه في الكنائس، لكن خلينا نخاف على النفوس اللي اتمنتنا عليها، خلينا نخاف على الناس الغلبانة، خلينا نخاف على الناس المجروحة، خلينا نخاف على الناس المعوزة، خلينا نخاف على الناس اللي جاية تشوف فينا صورتك يا رب. الناس اللي جاية تشوف فينا صورتك خلينا نبص عليها كده بعينيك انت، خلينا نشعر ان هم اللي بيخدمونا مش ان احنا اللي بنخدمهم. ادينا يا رب هذه الشجاعة، ودي يا رب كل الخدام هذه الأمانة، ان يشعروا ان هم اللي بيخدموا مش هم اللي بيخدموا، هم اللي بيخدموا مع كل مرة بيساعدوا حد فقير، حد محتاج، حد مريض، مع كل مرة بيزوروا حد ما حدش بيزوره، مع كل مرة بيدوا كلمة منفعة وكلمة كلمة مشجعة وكلمة فيها رجاء وسط عالم مليان بالمشاكل والصعوبات والإحباطات والقيل والقال، وسط عالم عايز ياخدنا للطيار بتاعه مع ابليس. ساعدنا نقاوم، ساعدنا نمشي وراك انت يا رب، نكون الصوت النبوي لكل الناس المحتاجة والمتألمة والحزينة والمكسورة والمهمشة واللي ملاش حد يسأل عليها. ساعدنا يا رب نكون صوت نبوي يعلي قيمة الإنسان عن أي شيء تاني. قيمة الإنسان يا رب تكون بالنسبة لنا هي أعلى حاجة، أعلى من الفلوس وأعلى من المباني وأعلى من الاجتماعات وأعلى من الرحلات والمؤتمرات، تكون قيمة الإنسان يا رب هي اللي بالنسبة لنا أهم شيء، من أجل كل إنسان الآن

0: منسحق. انت شايف ان الدموع نازله من عينين الناس اللي في محضرك الان في هذا المكان المقدس، وانت شايف الناس اللي بتبكي عبر الشاشات. انت تعطي كل انسان صول قلبه، انت تخفف الاحزان، انت تشفي الامراض، انت تعزي الحزانه، انت تسند النفس المكسوره والنفس المجروحه والناس المتالمه والناس المهمشه، انت تسند وانت تشجع وانت تبارك. كلمتك المحيه النهارده تكون سبب بركه ليهم، تقول لهم النهارده انتوا تخيكوس، تخيكوس الامين الحبيب الرب اللي استحق ونال شهاده وثقه القديس بولس، تخيكوس اللي بيعين الان مجد الله مكافاه ليه على كل ما قدمه للخدمه والرساله والكلمة الله. أمين.
1: تعالوا وإحنا في وضع الصلاة دوا نشكره ونقول له نشكرك كل حين حبيبنا وإلهنا الأمين.

امين. تعالوا نمجد اسمه ونقول له وحدك صانع عجائب وصانع معجزات، ولا حاجه تقوى عليك، ده انت رب القوات. ممكن نقف نقول الترنيمه دي مع بعض؟

0: يباركنا جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضا للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكا معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

منذ كنا صغارا وهم يصورون لنا بأن الإسلام هو الديانة التي يعتنقها كل شخص ولا يتركها أي شخص. صوروا لنا بأن الإسلام لا يترك عاقل وبأن المسيحية ديانة شرك لا يعتنقها عاقل. كبرنا وعرفنا الحقيقة، عرفنا بأننا كنا ضحية غسيل مخ. تعالوا في هذه الحلقة نعرف القصة كاملة وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان: لماذا تركت الإسلام واعتنقت المسيحية؟ أن تترك دينك الذي ولدت عليه والذي تربيت عليه والذي رأيت والدك ووالدتك وأهلك وعشيرتك عليه ليس سهلا. هو صراع هوياتي، هو معاناة اجتماعية ونفسية، هو مسيرة بحث عميقة تقتضي الشجاعة والصبر والتضحية. أن تترك الإسلام وتعتنق المسيحية هي مسألة تتعلق بالحياة وبالمصير، تتعلق بالمبادئ والأخلاق والتبعيات الفكرية والاجتماعية. عملية التحول هذه سيكولوجية فكرية وجدانية. من يختزلها في أعطوك فلوس، أعطوك فيزا، بعت دينك، هم لا يفهمون بتاتا ما يمر منه الإنسان المخلص في البحث الذي قضى عمره في هذه المسيرة، الذي لم يلتفت للوراء ولم يلتفت للأصوات المنددة، الأصوات المنتقدة، الأصوات الشاتمة والشامتة، الأصوات التي تهددك بالقتل والتي تشتمك بأقذع الألفاظ. إنني لم أترك الإسلام فحسب، بل اعتنقت الدين الذي انتقده الإسلام، الدين الذي كفره الإسلام وكفر أتباعه، الدين الذي نهى الإسلام عن موالاة أصحابه،

الدين الذي غزا الإسلام أهله وبلدانهم وأخذ كنائسهم وكسر صلبانهم واستعبد أولادهم وباع نساءهم، الدين الذي تم تصويره لنا بأنه دين الأعداء، دين النصارى الذي لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. ولذلك فالغضب مني كان أشد والتهديد لي كان أعظم. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فأنا لم أترك الإسلام في صمت واعتنقت المسيحية في صمت كما يريدون، بل تجرأت وخرجت علنا، قلتها بكل صراحة، صراحة تستفز من تعود على ألا يجرح في كبريائه، أن دينه لا يترك أبدا. ولم أخرج علنا فقط، بل أكثر من ذلك، تجرأت وانتقدت القرآن ومحمد على شاشات الفضائيات وعلى الإنترنت، ليس ليوم أو ليلة أو حلقة، بل لأكثر من 20 سنة. خطيئتي صارت أضعاف مضاعفة في نظرهم، لذلك لا تستغربوا أن أكون مستهدفا بحملة شعواء، حملة مسعورة، لكنني سأستغل تلك الحملة لأشرح للناس، للباحثين عفوا، للذين يشبهونني، الذين يمرون من نفس التجربة، لهؤلاء سأشرح لماذا بالضبط تركت الإسلام واعتنقت المسيحية. سأشرح ببساطة وسلاسة وبكل وضوح. إذن لماذا تركت الإسلام واعتنقت المسيحية؟ على طول ندخل في الموضوع. في البداية في ناراتيف، في سردية فهموها لنا، أي واحد داخل في هذا الموضوع هيصطدم بيها، وهشرحها لكم من البداية. لازم تكسروا هذه السردية، لأنه هي العقبة في البحث. أول شيء روجوا لنا أكاذيب، أن الإسلام يعبد الله وحده، إحنا موحدين، النصارى مثلثون، فهو حاطط لك من الأول حاطط لك عقبة، إحنا موحدين وهم مثلثون، إزاي تترك دين التوحيد وتروح لدين التثليث؟ ولا مرة سيقولون لك الحقيقة، أن اليهودية والمسيحية سبق الإسلام في التوحيد، أن الكتاب المقدس الذي عند المسيحيين اليوم والذي كان منذ 2000 سنة هو نفسه يقول الرب إلهنا رب واحد. إذن ما القصة؟ لا، هم يصفون لك وحدانية المسيحيين بأنها تثليث، ثلاث آلهة، مش ثلاث آلهة فقط، الله زوج مريم وخلفه عيسى. ولا مرة حيقولوا لك الحقيقة، أنها وحدانية، أنها توحيد، أن توحيد الله وكلمته وروحه بكل بساطة. سيقولون لك القرآن كتابنا واحد، هم عندهم عشرات الكتب، عندهم أناجيل مش إنجيل واحد، سيقولون لك ذلك، لكن لن يقولوا لك الحقيقة، أن الأناجيل رغم أنها جمع هي إنجيل واحد، اللي هو البشارة السارة، هي حياة المسيح مكتوبة من طرف 4 كتاب، 3 تلاميذه، 1 تلميذ أخذ من مريم القصة كلها اللي هو لوقا. فأنت عندك منذ القرن الأول إلى اليوم، ما فيش تغيير، ما فيش تبديل، هي نفس الأناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، هي نفس الأناجيل، حياة واحدة مكتوبة ب4 روايات بس، إنجيل واحد. لكن هم طبعا سيقولون لك ذلك، سيقولون لك إحنا نعبد الله وهم بيعبدوا بشر، عشان ما تبحثش عن الحقيقة. لكن لن يقولوا لك بأن المسيحيين لا يعبدون بشر، بل يعبدون الكلمة الأزلي الذي ظهر في شكل إنسان، يعبدون الله، لأن كلمة الله هو الله، أزلي بأزلية الله. وكل من يقول بأن المسيح كلمة الله فهو يقر بألوهيته، شاء أم أبى. سيقولون لك نحن نؤمن بكل الأنبياء، وهم لا يؤمنون بمحمد، يؤمنون بالمسيح فقط. ولن يقول

أقول لك بأن كل الأنبياء موجودين في الكتاب المقدس، بينما في واحد ادعى النبوة خارج الكتاب المقدس. فهل نصدق هؤلاء اللي كتبوا كتبهم إلى جانب بعض، ولا اللي خارج المجموعة خارج القطيع؟ سيقولون لك بأننا دين الطهارة والنظافة من الإيمان، وأن المسيحيين لا يتطهرون، وكأن المسيحيين، بل يقولون أن رائحتهم وحشة. مثلا سمعت عن المسيحيين في مصر، لا يقولون لك الحقيقة بأن الإسلام لم يعلم النظافة ولم يعلم الطهارة، بل علم أشياء بدائية من شبه الجزيرة العربية، أن الصابون جاء من الغرب، وأن الشامبو جاء من الغرب، وأن الاستحمام بالدش جاء من الغرب، وأن الحمامات الساخنة جاءت من الغرب، وأن الحمامات الرومانية سابقة للإسلام، وأن الطهارة في المسيحية هي طهارة القلب، لكن لا تعني عدم النظافة. طهارة القلب، لأن الطهارة مصطلح ديني روحي يتعلق بالأشياء الخاصة بالإيمان، أن الطهارة، أن الوضوء لا ينظف قلبك، أن الغسل لا ينظف قلبك، أن الغسل الطقسي لا ينظف قلبك، كل هذه الأمور. لكن خليني أبدأ بأول شيء لازم يعرفه كل واحد، لماذا أنا تركت الإسلام واعتنقت المسيحية. أول شيء أنا قارنت بين يسوع ومحمد. بعض المسيحيين ما بيرضوش، بيقول لك يسوع فين ومحمد فين. ده شأنك. أنا وكل واحد جاي من الإسلام ضروري يمر من هذه المقارنة، ضروري، لأنه عنده واحد بيحبه فعايز يشوف حد تاني، مين هياخد مكانه. دي بنمر بيها، شئنا أم أبينا بنمر منها، ولازم أشرح إزاي حصلت عشان كل واحد يفهم. أنا هختصر لأنه أنا عملت حلقات في حياتي، أنا عملتها وكان شعري لسه ما فيه الشيب، دلوقتي أغلبه فيه الشيب، أنا عملتها وأنا لسه صغير. حلقات ممكن ترجعوا لها، سؤال جريء بالمئات، بكل وضوح بالمئات. عملت أيضا أبولوجيا أشرح الإيمان المسيحي في أشياء كثيرة. خليني باختصار أعمل لك جدول. أنا قارنت بين محمد والمسيح، لقيته في الجانب الأخلاقي لا يرقى إلى المسيح، وفي الجانب العملي لا يرقى إلى المسيح، وفي الجانب يعني التشريعي لا يرقى إلى المسيح. في الجانب الأخلاقي، خلينا نشوف في الجانب الأخلاقي. مفروض التابع يكون أقل من المتبوع، مفروض المتبوع يكون هو القدوة. في الإسلام علمونا بأن لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإحنا بنشوف أنه هو القدوة، هو الأسوة. شتم، وقالوا لنا أنه ليس بسباب ولا لعان، شتم، مثبتة في الأحاديث. شتم اثنين، سمعته عائشة بيشتم اثنين، ما خلاش حاجة ما شتمهمش بيها. لما طلع قالت له هم عملوا ايه حتى يستحقوا كل شتيمة؟ قال لها ما علمت ان شاردت ربي انه كل مسلم شتمته يحولها الله له الى بركة. يا سلام، انت اشتم ودبسها في الله. هو شتم وسب. اشتهى زوجة ابني بالتبني حتى عاب عليه العرب وقالوا تزوج حليلة ابني، وعشان يرقعها حرم التبني. كان عنده هوس جنسي، تزوج ببنت 9 سنين، تزوجها وهي عندها 6 سنين، ودخل بها عندها 9 سنين. إلى الآن المسلمون يحاولون ترقيع تلك الترقيعة ولا يعرفون. أصل البنت كانت كبيرة وقتها، كانوا بيتولدوا هم كبار يعني. ولا واحدة من بنات محمد زوجت وهي عندها 6 سنين يا جماعة، ولا واحد من الصحابة تزوج واحدة عندها 6 سنين، ولا واحد زوج واحدة عندها 9 سنين، ولا واحدة من بنات محمد زوجته وهي عندها 9 سنين. بتضحكوا على مين؟ لما أنا قابرن، أنا لا عملت كل اللي عمله محمد. هوس جنسي 13 واحدة، والأحاديث بتقول لك أنه كان يطوف على نساء بغسل واحد وهن 9، وفي رواية هن 11. هوس يجيب واحدة صفية يقتل أهلها وعائلتها، وفي الطريق ما يصبرش لحد ما يوصل البيت، مع العلم أنا عنده نساء كثيرات، ويدخل بها وهي في الطريق لسه حزينة على أهلها. ما أقدرش أتقبل واحد ده يكون قدوة لي، فكم بالأحرى يكون نبي مرسل من عند الله حيخلصني، حينتشلني من ذنوبي وخطاياي. قارنت بالمسيح، لم يسب، لم يشتم،

لم يكن مهووسا قط بالجنس. أكثر شيء بيمسكوا عليه المسلمين بيقول لك قال لي واحدة كنعانية قال لها لا يرمى الخبز لخبز البنين لا يطرح للكلب أهو قال لها كلبة. يا عم هو ما قال لهاش كلبة، ما فيش جملة بتقول يا كلبة، هو قدام التلاميذ بيعلمهم درس قال ما يقوله ما يعتقده كل يهودي تجاه الأمم، وفي الأخير مدح إيمانها. ولا يوجد في كل الأناجيل مدح لإيمان شخص إلا اثنين وهم من الأمم. فهل الكلاب لديها إيمان؟ ما عندهاش إيمان. فكيف إنه شتم؟ هو تارك محمد اللي استخدم كل الألفاظ السيئة، قال حتى ألفاظ يخشى الإنسان أن يقولها على الهواء، أعضد بهني أبيك، صاحبه قال أمصص بذر اللات، مسبات يخشى الإنسان أن يقولها حتى في الشارع. قاعدين على المسيح تقوله، قال لامرأة خبز البنين لا يطرح للكلاب، وفي الأخير علم تلاميذه درس أنه اللي بتقوله عليهم كلاب من منظور يهودي الأمم إيمانهم أعظم من إيمانكم. الكراهية والعداء، شفت في محمد أنه علمني الكراهية والعداء للناس، آيات كتير تكلم عن الولاء والبراء، بغضوا في الله والحب في الله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. اليهود دول حدت ولا حرج، قردة وخنازير وكل شيء، ولا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا، يقول لك اليهود. والحرب طرد المسيحيين واليهود من شبه الجزيرة العربية، لا بيقول لك لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما. طردهم ونفذ الوصية عمر بن الخطاب. العداء والحرب، حروب وراء حروب، 83 غزوة وسرية، 83 حرب عمل في العشر سنين الأخيرة في حياته في المدينة، 83. بيقول النووي 57 غزوة و 26 سرية، أو عفوا بيقول 27 غزوة و 56 سرية، 27 غزوة و 56 سرية، يعني 83 عملية حربية. بينما لما تقرأ عن المسيح تلاقي المحبة، السلام، الغفران. حتى صليبيه قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أصحاحات تتحدث عن المحبة، الموعظة على الجبل ما فيش حد يقراها وما يبكيش، ما يبكيش. محمد استخدم الله للحصول بكل صراحة وبكل وضوح، محمد استخدم الله للحصول على الجنس والمال والسلطة قبل ما يدعي الوحي، كان مجرد خدام عند خديجة، دي الحقيقة اللي مش عايزين نعرفها، كان مجرد خدام عند خديجة، عايش من فلوسها وكان مشتغل عندها وتزوجها وهي كبيرة في السن، هذا ما تقوله كتب السيرة. بعد ما ادعى النبوة وماتت خديجة يلا خد جنس هات، مال هات، الخمس لله والرسول، الأنفال وغيره وغيره وغيره، والسلطة. بينما المسيح لم يطلب لا جنس ولا مال ولا سلطة. الجنس مش هتقدر تتهمه خالص، ولا واحد في المسلمين يستطيع أن يتهم يسوع المسيح بأي اتهام من هذا القبيل، ولا حصل على مال، عمره ما أخذ من أي حد فلوس وقال له دي بتاعتي الدين الخمس، وعمره ما طلب السلطة لنفسه، حتى لما حبوا ينصبوه قال مملكتي ليست من هذا العالم، أنا مش جاي أملك ملك أرضي، أنا أملك قلوب الناس. التركيز في الإسلام كل شيء تقراه هو تركيز على الدين الظاهري، على الأشياء الظاهرية، وضوء، غسل، جنابة، مضمضة، استنشاق، لو طلع منك الريح تعمل ايه، مش عارف ايه، كله تدين ظاهري، تروح للجمعة زبيبة، كله تدين ظاهري، تقريبا زيرو او نسبة قليلة تتحدث عن القلب، كله اشياء ظاهرية. تكتشف انك تتبع ديانة تعتمد على المظاهر بس، اما القلب فتهمله اهمالا تقريبا كاملا. المسيح كان ضد التدين الظاهري، انتقد

له في كذا موضع. الصلاة ظاهريا، الصيام ظاهريا، أشياء كثيرة أنا هأعرضها عليكم. محمد تبنى العنف وسيلة للإقناع، السيف، ومن بدل دينه فاقتلوه، برضه لازم يبقى في الإسلام. زي المسيح كان ضد استخدام العنف كوسيلة للإقناع، بل هو كان ضحية العنف، مات على الصليب. دي مختصر مفيد لمن يريد أن يبحث ويعرف ليه أنا تركت الإسلام وصرت مسيحي وتابعت يسوع المسيح. ناس فاكرين أنه بنصحى الصبح وبنقرر أنه إحنا نصير مسيحيين. ناس مش عارفين معاناتنا. أنا بتكلم عن العابرين اللي بيمروا فعلا من تجربة، أنا بتكلمش عن أي حد تاني. في كل أمة، في كل مجموعة بشرية هتلاقي المنافقين ومنتهزين وكده. أنا بتكلم عن مجموعة تمر من بروسس معين، اللي هي معاناة بحث واقتناع. المجموعة دي بتتألم، المجموعة دي بتدرس، المجموعة دي بتعرف. وللناس اللي ما بيعرفوش مسيرتي، أنا مش لوحدي، أنا بتكلم بعشرات اللي عرفتهم في المغرب ومئات وآلاف اللي عرفتهم خارج المغرب. كلهم قرأوا الأناجيل دراسة، أنا بقول دراسة، اللي هي دروس أسبوعية دراسة. الناس عشان تفتكر أنه بيصحوا الصبح بيقولوا مسيحيين. إنجيل متى يمكن إحنا درسناه في المغرب كمجموعة من العابرين على مدة سنة، إنجيل مرقس على مدة سنة، سفر روميا على مدة سنة، سفر العبرانيين على مدة سنة. دي الأسفار اللي بأتذكرها، عاد الأشياء التانية. قرأنا جوش ماكداول لنجار وأعظم، قرأنا برهان يتطلب قرار، قرأنا كتب دار الهداية اللي هي كتيرة جدا جاية من عن يعني تشرح الإيمان الإسلامي والإيمان المسيحي، كتب عوض سمعين، لو حملت نداء الرجاء كان عنده كتب كتيرة، قرأنا الكثير منها. إيماني واحد من الكتب اللي قرأناه زمان بتاع مقار، يعني اللي هو في إلياس مقار، ففي كتب كتيرة، أو عوض سمعين، الله بين الفلسفة والمسيحية، كتب لا حصر لها عن الإيمان المسيحي. يعني ما بنصحاش ونقول إحنا هنصير مسيحيين. خليني أسألكم سؤال، المسلم لما يقرأ ويقارن بين حياة مسيح ومحمد، أنا بسأل أي واحد مسلم، اقرأ سيرة محمد واقرأ سيرة المسيح، كيف تختار الآخذ الحياة على المحيي؟ اللي بياخد حياة الناس، محمد كان بياخد حياة الناس بيقتلهم، الله هو معطي الحياة. كيف تاخد اللي بتفضل اللي بياخد حياة الناس على الذي يعطيهم حياة؟ المسيح قال أنا هو القيامة والحياة. كيف تختار الشهواني على العفيف؟ كيف تختار المضحي على المستغل؟ المسيح ضحى. كيف تختار الكاره على المحب؟ كيف تختار القاتل على الشهيد؟ كيف تختار الأمي على المعلم؟ أنتوا بتقولوا أنه أمي، ودول لما تقرأ تلاميذه كانوا بيقولوا له يا معلم، المعلم اللي بنتعلم منه. كيف تختار؟ أنا مش عارف أي عقل يقبل هذه الازدواجية. مقولة الأولى اللي حخليها معاكم، حين تصير مسيحيا تؤمن بأن المسيح يزيل خطاياك وزلاتك، وحين تصير مسلما تقضي وقتك لكي ترقع لمحمد خطاياه وزلاته. تزوج 9؟ لا ما تزوج 9، أصل كانت 18، أصل كانت مش عارفة، كانوا كبار في السن، أصل مش عارفة قتل صفية، لا أصل كان يحلمت بيه قبل ما يجي وكانت شفته في المنام ومش عارفة، كان عنده عبيد، لا أصل الإسلام ما جابش بالعبودية، كانت موجودة والإسلام ما جفف منابعها، وتضل كل عمرك أنت بترقع له زلاته وخطاياه. أنا مش محتاج واحد أتبعه، أنا أرقع له. أنا عندي مشاكلي وخطاياي، أنا محتاج واحد يخلصني منها، مش أضيف خطايا على خطاياي وأفضل كل يوم أقضي وقتي أرقع له. أنا مالي؟
تعالوا نقارن بين الرسالة

رسالتين، واحد بيقول لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هي علانية بيقول لك أنا هقاتل الناس حتى يدخلوا الإسلام. واحد بيقول لك السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، بيقصد هذا. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا كان مش جاي لأسرق فلوسهم، لأقول لك غنائم، لأذبحهم زي ما ذبح بني قريظة، لأهلكهم زي ما أهلك القبائل التانية. أنا جاي عشان أعطيهم حياة، ومش أي حياة، أفضل حياة ممكنة. يوحنا 10:10 لو عايز تتذكرها، 10:10 المسيح تعطيه 10:10 يوحنا 10:10 أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. من المستفيد؟ واحد بيقول لك جعل رزقي تحت ظل رمحي، أنا باخد فلوسي بالحرب، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. واحد بيقول لك أنا ما عنديش حتى البيسكس اللي هي للتعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، كل واحد عنده بيت بيسكن فيه. أما ابن الإنسان اللي هو يسوع المسيح فليس له أين يسند رأسه، ما كانش عنده حتى بيت، ما كانش حلته حتى بيت يسكن فيه. واحد كان عنده مش عارف كم زوجة، البعض يقول 13 بعض يقول 11، كل واحدة مسكنها في بيت، كل ده من الدين. لو في تجار دين، أكبر تاجر كان بالدين هو محمد. واحد جعل الله خادما لشهواتي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، تكلمت عنها كتير. ما في، مش عيب، مش عيب إنه خلى الله خدام لشهواته الجنسية، مش عيب. وتعيبوا على المسيحيين وتقولوا لهم كتابكم فيه الجنس وفيه نشيد الأنشاد. محمد خلى الله خدام لرغباته الجنسية، حتى عائشة قالتها بفمها ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. أنت عارف هواك؟ في هواك. أما المسيح فقال قد سمعتم أنه قيل للخدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. نزه الله عن هذا الأمر، حاشا لله أن يصير خادما وسيطا جنسيا، مش عايز أستخدم الكلمة القبيحة، وسيطا جنسيا لإنسان. تعاليم الكراهية كتيرة كتيرة، واحدة منها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال لك حتى لو كان أبوك أخوك. ابن كثير بيقول لنا دي نزلت في الصديق، قتل، كان يريد قتل ابن عبد الرحمن، يعني أبو بكر كان يريد قتل عبد الرحمن. في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، عمر قتل قريبا له، حمزة، وإلى آخره. وبيديك أسماء الصحابة ما شاء الله، كل واحد قاتل واحد من عيلته، وبيقول لك الآية دي كانت عنهم، يعني قتلين قتل لعيلتهم. وبعدين بيقول لك ليه؟ لأنهم حدوا الله ورسوله، لأنهم عادوا الله ورسوله. المسيح ما أمرناش نقتل أهلنا، حتى اللي بيضطهدونا وبيطردونا بيقول لنا صلوا من أجلهم. محمد علم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض. الولي الذي بتقربوا منك ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طب لما تقرأ عن المسيح بيقول لك أنا أنتم سمعتم أنه قيل، وكأنه بيتكلم عن الإسلام رغم أنه جاء قبل الإسلام، سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين.
لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، لا حبيت المسلمين فقط، أي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ حتى أصحاب العصابات وأصحاب الخطاؤون واللي بياخذوا العشور، العشارون يعني كانوا مشهورين بأنهم أكثر الناس كوربت يعني فاسدون. فقال لك حتى الفاسدين بيفعلوا ذلك. وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ما فيش مقارنة بين هذه التعاليم والتي قبلها. أنا بعطيكم غيض من فيض. طب لا، لو فتنا محمد الآن وجينا للمجموعة الأولى اللي تركها لنا محمد تعيش الإسلام على الأرض، كل واحد ترك لنا مجموعة تمثله، تمثل تعاليم وتمثل تجسدها على أرض الواقع. لما تخلص الأناجيل في حاجة بنسميها أعمال الرسل، اللي هي ما فعله رسل المسيح، أعمال الرسل يعني الكنيسة الأولى، المجموعة الأولى، يقابلها في الإسلام أعمال الصحابة. أعمال الرسل بتشوف أن الرسل ماتوا، استيفانوس مثلا كان أول الشهداء من أجل الإيمان، أنه كانوا بيكرزوا بأفواههم، كانوا بيروحوا من مكان لمكان ويضطهدون. تاريخ الكنيسة بيقول لنا كل تلاميذ المسيح عدا يوحنا ماتوا مقتولين على يد أعدائهم، ما قتلوش هم حد، ما قتلوش بعضهم البعض، وما كانش في حروب دموية بينهم، لا شيء من هذا. خلينا نشوف المقارنة. لما تقرأ عن عمر وأبو بكر وعثمان لم تتغير حياة أي واحد بسبب الإسلام. يقول لك مثلا كنت أتل أتلة والله غيرني، لا. ولا تقرأ أي قصة من هذا القبيل في حياة الصحابة. ممكن يقول لك القرآن وعجبتني البلاغة وسمعت مش عارف إيه يقولوا هذا الكلام، لكن ما فيش حد تغيرت حياته، بينما كل اللي تبعوا المسيح تغيرت حياتهم بسبب المسيح. اقتتال على السلطة. كل الصحابة عاشوا اقتتالا دمويا بينهم، ترك الآلاف من الضحايا. لا يوجد أي اقتتال في الجماعة الأولى اللي بنسميها التلاميذ أو الكنيسة الأولى التي تركها لنا المسيح تجسد تعاليمه على الأرض. كلهم نشروا وتبنوا الكراهية والعداء والحرب مثل محمد، كلهم طبقوا سورة التوبة، كلهم غزوا، كلهم راحوا للبلدان المجاورة، كلهم أخذوا فلوس، كلهم صاروا أغنياء من وراء نشر الدين. تلاقيهم كانوا فقراء، كانوا بيشحدوا، ما كانش عندهم أي حاجة. حتى أبو هريرة صار غني، وعمر صار غني، وأبو بكر صار غني، وكلهم صاروا أغنياء من وراء الإسلام. بينما تقرأ عن بولس الرسول اللي بيعيب عليه كل مسلم، كان صانع خيام يعني بياكل من إيده وهو بيروح لمكان من مكان لمكان. التلاميذ ولا واحد فيهم صار غني. ما تقرأش عن بطرس صار غني، ولا عن متى صار غني، ولا عن يوحنا صار غني. يوحنا مات منفي في آخر عمره في جزيرة بطمس. لا كراهية، لا عداء، لا حروب. كلهم حصلوا على مال وجنس وسلطة. ماتوا شهداء دون أن يحصلوا على شيء. غزوا وشنوا حروب على دول تانية. جالوا مبشرين بالكلمة فقط. كتبوا وعلموا وتركوا لنا كتبهم، كانوا متعلمين. ولا نقرأ أي كتاب لا لعمر ولا لأبو بكر ولا لعثمان ولا لأي واحد من دول، ما كانوش متعلمين. فالصحابة أهي حياتهم، والتلاميذ أهي حياتهم. تلاميذ المسيح هي دي، تغيرت حياتهم، ما كانش اقتتال، ما فيش كراهية ولا عداء ولا حروب، ماتوا شهداء دون يعني يحصلوا على شيء، جالوا مبشرين بالكلمة، لم يكتبوا لنا أي شيء. بينما الصحابة لم تتغير حياتهم بسبب الإسلام، اقتتلوا على السلطة ونشروا الكراهية والعداء والحرب، وحصلوا على المال والجنس والسلطة.
مين في نظركم التعاليم الأفضل اللي أنتجت لنا هذه المجموعة ولا اللي أنتجت لنا هذه المجموعة؟ بالعقل كده، بالعقل.

أي مجموعة بشرية فادت البشرية ولم تستعبدها باسم الدين ولم تستغلها باسم الدين. عفوا انا عكست اخر بيقول لي المخرج، فعلا دي غلطه من عندي، لم يكتبوا لنا اي شيء. لا لا العكس، التلاميذ كتبوا وتركوا لنا كتب والصحابه لم يكتبوا لنا اي شيء. ما هو باين، انا بس احيانا بتتلخبط بالكتابه. طبعا اللي كتب متى مش هو عمر بن الخطاب، واللي كتب يوحنا مش هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ما تركش ولا كتاب، والتلاميذ طبعا تركوا لنا كتب. حروب الصحابة، أنا أخذت لكم يعني اللي هي رؤوس أقلام حروب الصحابة. أنا أذكر لكم بس ثلاث حروب عشان تعرفوا، مش أكتر من كده، هم أكتر بكتير. حرب الجمل بين علي وعائشة، وطبعا يعني في الفريقين صحابة، ما بين 10 إلى 20 ألف قتيل. دي المجموعة اللي تركها لينا محمد مجسدة للإسلام على الأرض. معركة صفين بين علي ومعاوية، الاثنين صحابة ما شاء الله، حوالي 70 ألف قتيل. موقعة الحرة بين يزيد وأهل المدينة، حوالي 10 آلاف قتيل. ناس اللي بيقول لك لا هم شوهوا الإسلام من بعد رسول، دول تلاميذ ودول العصر الأول، دول اللي هناخد منهم الإسلام، دول اللي هينشروا الإسلام في كل مكان. شوف أنا بتفهم أنه الماء يصير ملوث لما يبتعد عن النبع، كل ما ابتعد عن النبع كل ما تلوث، لكن كل ما اقترب من النبع كل ما كان صافيا. ولو وصلت للنبع لازم يكون صافي النبع نفسه. في الإسلام كلما اقتربت من النبع كل ما كان رديئا ملوثا. النبع نفسه نشر الحروب والكراهية، سب، شتم، شهواني، استخدم الدين للحصول على نزواته. لما ترجع في النهر المسيحي كل ما طبعا في التاريخ عمل المسيحيون فظائع لا تنسب للمنبع خالص. المنبع اللي هو المسيح لم يشن حروب، لم يقتل، لم يشتهي، لم يعلم الكراهية، لم يفعل أي شيء من الأشياء اللي بنأخذ عليها محمد. المنبع قريب منه التلاميذ، نفس الشيء ينطبق عليهم، ما عملوش أي شيء من هذه الفضائع. كل ما اقتربت من المنبع كل ما وجدته صافيا في المسيحية، كل ما اقتربت من المنبع في الإسلام كل ما وجدته ملوثا. يعني ما تلوتش في الطريق، مش الناس اللي لوتوه في الطريق، هو طالع من المصنع ملوث. وده الفرق اللي ممكن تعرفه. الوصية اللي تركها محمد لأتباعه، يعني واحدة من ممكن تعتبرها من آخر الوصايا، لأن سورة التوبة من آخر ما يقولون ما أنزل لمحمد، اللي هي زي إنجيل متى في آخره عندنا في المسيحية، بيقول لك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني دي وصيتي لكم يا جماعتي يا صحابتي، قتلوا الذين لا يؤمنون. وصية اللي تركها المسيح، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا مش قاتلوا، وتلمدوا مش اقتلوا، مش خذوا منهم الجزية، وتلمدوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. واحد يقول لك خذوا منهم فلوس أو قتلوهم، واحد يقول لك تلمدوهم، خليهم تلاميذ وعلموهم. ما تحتاجش PhD، ما تحتاجش نظارات عشان تشوف الكونتراست. لا عذر لأي واحد يقارن بين محمد والمسيح، ما فيش عذر. طب لو قارنا بين القرآن والكتاب المقدس ككتابين، دلوقتي أنا قارنت بين الفاوندرز المؤسسين، قارنت بين المجموعة الأولى اللي تركها المؤسسين،

دلوقتي هنقارن بين المانيول بتاعهم، المانيول اللي بنعيش بحسبه، الكتالوج. القرآن يدعو للكراهية والعداء، كتاب مقدس يدعو للمحبة والغفران، القرآن يدعو للجهاد في سبيل الله، جهاد الدفع وجهاد الطلب، جهاد الطلب أنك تروح تنشر الإسلام، جهاد الدفع أنه لو واحد هجم عليك، ما عنديش مشكلة مع جهاد الدفع، الحروب الدفاعية، عندي مشكلة مع الطلب. وسورة التوبة عن جهاد الطلب مش جهاد الدفع. المسيحية، المسيح يدعو للسلام. المسيحية تدعو للسلام، المسيح كان مسالما، كان مسالما. القرآن يعدك بالملذات الأخروية، المسيح يعدك بالحياة الأبدية. القرآن يعدك بخمر، لبن، عسل مصفى، حور عين، كوكتيلز، وش تاني؟ أنهار تجري من جنات تجري من تحتها الأنهار، يطوف عليهم ولدان مخلدون، وي تاني؟ حور مقصورات في الخيام. وانت ماشي المسيح بيقول لك لو آمنت بيا عندك أفضل حياة هتعيش، تبتديها هنا وتكملها معايا هناك، حياة أبدية. القرآن مجرد كتاب تقراه وتكرره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وكده، وقل أعوذ برب الناس وإله الناس، وأنت ماشي الحمد لله رب، مثل طلاسم كده تكرار. تلاقي الناس مش فاهمة أي حاجة، يقول لك قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش مبتوت وتكون جبالك العهن المنفوش، وانت مش عارف ايه العهن المنفوش ولا الفراش مبتوت ولا ما مش عارف اي حاجة. كتاب مقدس بيعتمد على التغيير الروحي، الفهم. يدعو لنشر الدين بالقوة، يدعو لنشر الدين بالكلمة والأعمال. دي مقارنة بسيطة بسيطة، أي واحد حيكتشفها، ما تحتاجش دكتوراه، اقرأ كده مقدس القرآن حتكتشف. أخذ لكم مقتطفات، حتى الرسول بولس اللي بيتهموه بالتزوير وبالتحريف وبأنه هو كان قتال قتلة ومش عارفين، وأنا بشرح مرارا وتكرارا أنه كان بيضطهد المسيحيين وظهر له المسيح وتغيرت حياته ومات شهيدا في سبيل المسيحية. رسول بولس ماذا قال في كورنثوس الأولى 13؟ إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، حتى لو كنت أنا مش عارف أتكلم بلغات كل الناس وحتى الملائكة، ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجاً يرن. إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. إن أطعمت كل أموالي وسلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. دي جزء ليه؟ لأنه تأثر بسيده، تأثر بالمسيح. بولس الرسول بيقول فتمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. بيقول أنا شفت المسيح بتمثل بي، أنتوا تمثلوا بي، بس هي دي المسيحية. طب نشوف دلوقتي لو انت بين الاثنين، لما تصير مسلم ولما تصير مسيحي، لما تعتنق الإسلام ولما تعتنق المسيحي، لما تعتنق الإسلام بتقتدي بمحمد، انت عايز تقتدي بمحمد؟ عايز تبقى سباب زيه؟ عايز تبقى شهواني زيه؟ عايز تبقى عنيف زيه في الحروب؟ عايز تبقى كاره زيه؟ ده ما فيش حد ما كرهوش، حتى ابوه وامه قال لك في النار، فيش حد ما قالش عليه كره، ده اهله كرههم. او تقتدي بالمسيح، مين اللي عايز تحط رول موديل في حياتك؟
لو اعتنقت الإسلام لازم يكون عندك ولاء وبراء.

ولاء للمسلمين وبراء من غير المسلمين اللي هم الكفار. لو اعتنقت المسيحية لازم تحب حتى الأعداء، لازم. لو اعتنقت الإسلام بتصير آلة مبرمجة بتردد، أمة الترديد، تبرمج. أنت بتعمل صلوات مثل الآلة، تردد كلمات مثل الآلة.

في المسيح. مش معناها الحرية غير مسؤولة، أنت حر، مش مطالب أنك تمشي بكتالوج يخلي حياتك مثل الجحيم، ربطك مثل السجين. لو اعتنقت الإسلام هتركز على التدين الظاهري، هتحمل اللي هي السجادة بتاعتك وتروح يوم جمعة عشان يشوفوك الناس وتعمل مش عارف فيه وتعمل كده، واللهم إني صائم وكل الأمور دي، أنت هتصير ممثل ممتاز في التدين الظاهري. لو صرت مسيحي أنت بتركز على الأمور الداخلية، ما بيهمكش المظاهر. لو صرت مسلم همك انتشار الإسلام، نغزو، هنخلي أوروبا إسلامية، هنخلي أمريكا إسلامية، هنخلي ده الهم الشاغل ليك. لما تصير مسيحي همك خلاص الإنسان، احنا ما همناش دول، ما يهم خلاص الإنسان. انت فعلا بتحزن لأجل الإنسان لو هو يموت في خطاياه وفي شره. الإسلام يعلمك لا مواطنة ولا انتماء إلا الأمة الإسلامية، ودي سبب مصائبنا. كل اللي بيروحوا أوروبا وأمريكا بيمقتوا أوطانهم اللي هي بتصير مفروض تكون أوطانهم، وبيقول لك أنا بنتمي للأمة الإسلامية. حتى أوطانهم اللي جايين منها، مغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا مصر ولا موريتانيا ولا كل دول، بيقول لك دي معمولة عمل الاستعمار، احنا أمة إسلامية واحدة، مفيش مواطنة مفيش انتماء. الإسلام يلغي كل ذلك. المسيحية تعلمك المواطنة والانتماء، لا، لازم تكون خاضع للسلطات اللي انت عايش فيها. تكفير المخالفين، بتصير انت تكفر كل واحد، بتدور على ناس تكفرها، مين ماشي حسب الكتالوج ومين مش ماشي حسب الكتالوج اللي عندك. في المسيحية بتصير تصلي لأجل المخالفين. في الإسلام بتصير عايز تجاهد في سبيل الله، وفي المسيحية انت عايز تبشر باسم المسيح، مش عايز تجاهد في حد. اعتقد انه اللي عايز يشوف حيبان ايه الاشياء اللي ممكن تقارنها بين الاثنين. انا اعطيت يعني باختصار، هي الموضوع كبير، لكن انا بديك المؤسس، المجتمع الاول، ثم الكتاب، ثم لما تعتنق انت بتصير ايه. خليني أشرح لكم شيء عن التدين الظاهري. المسيح حارب التدين الظاهري. الإسلام هو بيخلق فيك تدين ظاهري 100%، يعني دي مش محتاجة تفصيل. يعني كل من عاش مسلم بيعرف أنا بقول إيه، بيعرف أنه بيخلق فيك رياء لا يتصور. المسيح حارب الرياء عند اليهود، وهو ينطبق على أي رياء في أي مكان، حتى عند المسيحيين. ومتى صليت فلا تكون كالمرائين، ما تكونش زي المتدينين ظاهريا، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وزوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. تقعدش تقول لي قال الله وحي الله تكرر 10 مرات وتفتكر نفسك أنك عملت عمل عظيم، يعني ولا تسوي شيء. فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. لا، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. مين اللي بيحب يصلي في المجامع وزوايا الشوارع ويمتلكوا المدن، حتى لو عندهم جوامع بيحبوا يغلقوا الأزقة ويظهروا للناس انه to project power، يعني يظهروا لهم القوة انه هم اصحاب المكان، يعني يعلموا على المكان، مين؟ بينما المسيح بيقول لك ادخل الى مخدعك واغلق بابك. والطهارة الشكلية، الإسلام بيركز بشكل رهيب على الطهارة الشكلية اللي هي من بره. المسيح حارب هذا الأمر. كان اليهود بيقولوا له ليه تلاميذك ما بيغسلوش أيديهم، بس بيقصدوا به الغسل الطقسي، مش النظافة دي على جنب، احنا بنتكلم عن الغسل الطقسي. لأنه في الإسلام مثلا إن شاء الله تكون غسلت أيديك بأفضل صابون، لازم تتوضع عشان تصلي، ده تغسل طقسا مش نظافة.

حتى لو خدت احسن شاور باحسن دش باحسن صابون واحسن شامبو لازم لازم تتوضى. فده ايه؟ ده غسل طقسي، انت بتغسل طقسيا بس. فالمسيح حارب الغسل الطقسي اللي هو تغسل عشان تتنظف داخليا، فقال لهم لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة الزور، تجريف، هذه هي التي تنجس الإنسان. طهر نفسك من هذه الأمور. أما الأكل بأيدي غير مغسولة غسل طقسي فلا ينجس الإنسان. مش إنك مش متوضي خلاص أنت مش طاهر، لا، ملهاش علاقة. انت بن لادن على هذا المنوال، بن لادن كان طاهر، والظواهري كان طاهر، والبغدادي كان طاهر، وقس عليهم يعني، القرداوي كان طاهر، وكل هؤلاء كل المجانين اللي عملوا، حتى احمد الشرع طاهر، وكل اللي قتلوا وفجروا كلهم طاهرين. لا، دي مش الطهارة اللي تكلم عن المسيح. في مقولة تانية، أنا خليت عندكم المقولة الأولى. في الإسلام يموت الإنسان في سبيل الله لكي يحيا الإسلام، المهم هو الإسلام. في المسيحية المسيح مات من أجل البشرية كي يحيا الإنسان، كي يحيا الإنسان، مش عشان الدين. تموت عشان الإسلام. المسيح مات عشان الإنسان. شوف الفرق. واحد عايز يقتلك عشان دينه، واحد يقول لك أنت مش تحتاج تموت من أجلي، أنا مت من أجلك. في فرق بين الاثنين. واحد عايز يضحي بيك، واحد بيقول لك ضحيت من أجلك، فعيش حياة تليق بي. ده الفرق بين الاثنين، ده الفرق بين الاثنين. الإسلام أيضا ديانة كبرياء، ديانة كبرياء فارغ. إحنا خير أمة أخرجت للناس، عندنا خير كتاب، ويتكلم لك عن الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي والإعجاز مش عارف إيه. عندنا خير رسول، هو أشرف المرسلين وخير المرسلين، يعني كل الرسل درجة تانية، هو درجة أولى، كلهم كانوا إيكونومي، هو بيزنس. إحنا خير الناس، يعني الله خلق الخلق وقسمهم وقسمهم، العرب هم خير الناس، وعندنا خير لغة اللي هي اللغة العربية. تتلخص افتخاراتهم في هذه الأمور. ولما تسألهم إيه الدليل، ما فيش. إيه الدليل أنك خير أمة؟ بإنتاجك، بما قدمت للبشرية، بالأمور التي تساهم بها في آلام البشرية، أنك تزيلها أو تساعدهم أو كذا، ده شيء. بل بالعكس، أحيانا كثيرة بنلاقي مصدر آلام البشرية جاية من الأمة الإسلامية. خير كتاب بإيه؟ إيه العلوم اللي قدمها وما كانتش؟ إيه النظريات اللي جابيها وما كانتش؟ إيه الأخلاق اللي جابيها وما كانتش؟ إيه؟ ولا حاجة. خير رسول، طيب خير بإيه؟ هو جاب لنا ايه اللي ما كانش عندنا؟ خير من يعني خير من الفلاسفه اللي قدموا الفلسفه، خير من المسيح اللي جاب لنا المحبه والسلام، خير من شويه عرب همج كانوا عايشين وقتها ممكن، لكن هل هو خير من الناس دلوقتي؟ في ناس بيصرفوا اعمارهم في معالجه الناس، خير من مجد يعقوب مثلا اللي كان في مصر بيداوي القلوب، خير من إحنا خير الناس بأمارة إيه؟ خير لغة يعني بأمارة إيه؟ عشان بتقعد تتغنى لي بمصطلحات ما حدش يفهمها دلوقتي؟ اللغة هي اللي بتسهل حياة الناس، خير لغة الآن هي اللي منتشرة في العالم كله، خير لغة الآن هي الإنجليزية. اللي أي حاجة أنت محتاجها في التكنولوجي لازم تكون بالإنجليزية. إيه خير اللغة؟ احنا لما اضطرينا نترجم الامور

التكنولوجية صرنا نضحك اللي هي الفأر، الفأر ونقر نقرتين اللي هي كليك توايس. فاللي هو يا عم سيبونا، يعني لو جيت على مسألة اللغة أنا ممكن أعملها حلقة كوميدية لمدة ساعة. إيه خير لغة؟ إيه في إيه الخيرية دي؟ فإحنا أمام حالة من الكبرياء خلقها الإسلام، الكبرياء الفارغ اللي ما بيؤديش إلى شيء. فخلاصة القول، ليه أنا تركت الإسلام؟ لكل ما سبق، لكل ما سبق، عشان لقيت نفسي أحسن من اللي أنا بتبعه. لقيت نفسي لو عايز أتبعه بالحرف لازم أكون شخص سيء، لازم أكون كاره لمعظم سكان العالم، لازم ولائي يكون فقط للمسلمين وأتبرأ زي إبراهيم من باقي الكفار، ولازم أبغضهم لله في سبيل الله. فهو حيطلعني حتى من إنسانيتي، ولازم أبرر له كل عمري، أشوف العنف، أشوف واحدة أقرأ قصتها أمامي ولا أتعاطف معها زي صفية بنت حيي، بقول تستاهل عشان يهودية وقبيلتها تستاهل عشان يهود. بتصير يجردك من إنسانيتك وتصير تبرر العنف وانت بتقراه، تقضي عمرك وانت بتبرر الصحابة بيقتتلوا مع بعض، المجموعة اللي المفروض هي قدوتنا وهم خير سلف، بلاقيهم أنا عايش أحسن منهم أخلاقيا وإيمانيا. فأنا تركت الإسلام لهذه الأسباب. ليه تبعت المسيح؟ لأني وجدت في المسيح ممكن يكون قدوتي، وممكن أحط رول موديل، وممكن يخلصني، لأنه بيغير الحياة، غير الحياة. شفناها في الجماعة الأولى اللي صارت من بعده تنشر تعاليمه، وشفناها في بولس اللي كان من أكثر المعارضين له وتغيرت حياته، وصار من أكثر شخص كتب أصحاح عن المحبة، من أجمل الأصحاحات في الكتاب المقدس. وشفنا تأثيره في حياة ناس كثيرة تتغير من شيء سيء إلى شيء جميل، من بائع مخدرات إلى إنسان جميل، من صارخ إلى إنسان جميل، من قاتل إلى إنسان مسالم. شفناها مرارا وتكرارا، ما شفتش ده في حياة محمد. فلا تلوموني أني تركت الإسلام، الإسلام هو من طفشني من الإسلام. ولا تلوموني أني تبعت المسيح، فاللي جذبني للمسيحية هو المسيح نفسه. لا يقرأ إنسان قصة المسيح إلا ويتعلق بالمسيح، لا يقرأ إنسان تعاليم المسيح والموعدة على الجبل إلا وتلمس قلبه. خليك من الناس، ما تكلمش عن القطيع اللي بيدور على أخطاء، تجرد من العقلية اللي عندك وانت تقرأ الإنجيل. سيب البرين واشن، سيب كل التسميم اللي حطوه في عقلك وقالوا لك إنه محرف، اتركه على جنب. اقرأ بذهنية محايدة، شيل التقديس على محمد وعلى القرآن، ولا تقرأ الكتاب المقدس بذهنية عايز تدور على فين محرف. اقرأه كما هو، شيل كل الحواجز، وحتشوف الفرق ما بين الاثنين، حتشوف مين الصح ومين الغلط، مين حيغير حياتك للأفضل ومين حيغيرها للأسوأ. دي قصتي باختصار شديد في ساعة ما بين الإسلام والمسيحية، لماذا تركت الإسلام وصرت مسيحيا. ألقاكم في حلقة أخرى في المستقبل، وأتمنى تكون ساعدتكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وبنقول لك النهارده ان جه وقتك انك انت تاخد بركه جديده في حياتك، جه وقتك انك انت ربي يجاوب لك على اسئله كتير او محيره في داخلك. حقيقة النهارده نتكلم عن موضوع انا اشوفه حساس جدا واشوفه مهم جدا حقيقي. كلنا عشان بس ايه ما حدش يبالغ ويقول لك لا انا لا كلنا حي بنمر بمرحله فيها خوف، في قلق، في عدم استقرار، في انزعاج. طب هو بكره في ايه؟ ده لو عشنا وابقانا رب في الوجود، طب ايه اللي هيحصل؟ طب ايه السبب؟ طب النهارده اللي انا عايش فيه، طب ليه هو كده ملعبك كده ليه؟ النهارده نتكلم عن قال يسوع لا تخف. قدم ضيف الغالي وبعدين ارجع معاكم اقول لكم هتمشي الحلقه ازاي. معانا الاخ المحبوب الاخ سامي غبريال. اهلا بك يا اخ سامي.
1: اهلا بحضرتك يا اسيس وبالمشاهدين.
0: اهلا بيك. الحقيقه الاخ سامي مش يعني مش غريب في الميديا وصديق عمر حقيقي، يعني بجد سنين طويله يعني.
1: ربي يبارك.
0: ودايما بتعلم منك.
1: العفو يا حبيبي، العفو.
0: دايما بتعلم منك.
1: فيك. شكرا.
0: سواء بنقرا كتبك او بسمعك في خدمات، يعني حقيقي انت
1: شكرا.
0: ده كنز يا اخ سامي.
1: العفو يا حبيبي،
0: ربنا يباركك. النهارده هنتكلم يا اخ سامي عن قال يسوع لا تخف. بس اقول للاحبه هنمشيها ازاي. هنمشيها اول ربع ساعه تسيبونا من غير تليفونات، ايه رايكم؟ ربع ساعه مش كتير قوي، 15 minutes يعني 15 دقيقه نتكلم ونحكي مع الاخ سامي. بعد كده اهلا وسهلا تليفوناتكم في الموضوع، يبقى روعه، يبقى كده نطلع بحلقه كنز كده او ديكومنتري، حاجه تبقى غاليه علينا نقدر نستعملها دايما. طيب هنبدا نسال الاخ سامي واسمونا ربع ساعه. واهلا وسهلا بتليفوناتكم. اخ سامي، سؤال مهم في البدايه. حضرتك يعني اخترت الموضوع ده، موضوع انه قال يسوع لا تخف، اخترته، كنت مرتاح له. طب انا بس عايز اسال يعني ليه؟ ايه السبب يعني؟
1: شكرا ليك يا حضره القسيس، وشكرا للبرنامج ولدعوتكم الكريمه.
0: ربنا يبارك.
1: الموضوع الخوف موضوع كبير. العنوان ده وارد في انجيل لوقا اصحاح 12 من عدد 32، لما قال الرب يسوع لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم سر ان يعطيكم الملكوت.

0: الجمال في الموضوع أن طبيعة إنجيل لوقا تتكلم عن المسيح الإنسان الكامل، الإنسان الذي يستشعر في نفسه ظروفنا، يحس بي، أخاله أراه حضني وبيطبطب عليا ويكفكف دموع قلبي. ما هو الشخص مستقل عننا بعيد، لكنه أقرب إلينا من الهواء اللي في الرئتين ومن الدم اللي بيجري في الأوردة والشرايين. فهو حاسس بينا، فبيقول لقطيعه الغالي المحبوب هذه الكلمات المباركة. والخوف طبعه طبع بشري وطبع إنساني، والخوف ما يخوفش لأنه طبيعة بشرية. اللي حاصل في العالم أنه في ما يمكن تلخيصه في كلمة واحدة، الاضطراب. الاضطراب قال عنه الرب في يوحنا 14 واحد ويوحنا 14:27، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي. الاضطراب هو عبارة عن مجموع الهم بسبب الحزن على الماضي والقلق بسبب الخوف على المستقبل. الاثنين دول مع بعض لما بيجمعوا مع بعض بيكتفونا ويشلوا حركتنا ويملونا بالانزعاج. الهم بسبب الحزن على الماضي حاجات احنا عملناها، قد تكون روحية او نفسية او انسانية او اجتماعية او عائلية، حاجات كتيرة جدا بتسبب لينا الحزن الشديد. الهم ده بسبب انه انا غير قادر على تغيير ما حدث مني من اخطاء وما حدث حولي من الاخرين. الاخرين الناس سواء كانوا في الاسرة او في المجتمع او بين الشعوب، بين الافراد والاسر العائلات وبين المجتمعات والدول، في حاجات باستمرار هتلقى فيها تقصير من تعشم فيهم خيرا، وممكن تلاقي حضرتك أخطاء. فالأمر ده بيسبب لينا متاعب كبيرة. ده الجزء الأول اللي هو العنصر الفاعل في موضوع الاضطراب. الجزء الثاني هو القلق بسبب زي ما حضرتك أشرت في التقديم، هنعمل إيه بعدين وإيه اللي هيحصل، وموضوع الحروب وأخبار الحروب والأوبئة والمجاعات والحقد البشري وأكوام القمامة اللي بتلقى على البشرية بصور مختلفة بسبب الأضداد المجرمين الأشرار اللي هم قال عنهم الرسول بولس في أفسس 2:1-3، دهر هذا العالم، رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وكمان شهوات جسدنا الطبيعة البشرية الساقطة التي تميل إلى الاستقلال عن الله وفعل الإرادة الذاتية والتعدي على الله والتحدي له. هذه الأمور بالإضافة إلى شر الإنسان والحروب اللي بنسمع عنها والتطهير العرقي والاضطهاد، الاضطهاد على الهوية والقتل والسحل والتفجير والجوع والألم وضياع الأمل، كل ده أنت شايفه بالنسبة لك وشايفه بالنسبة لأولادك، والمؤمن غير معفي من الألم.
1: معنى عشان كده نفسي قوي يعني قبل ما تاخدنا في رحلة جميلة قوي يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه. أنا بتكلمش على بلادنا بس، لا أنا بتكلم على العالم
0: طبعا،
1: عشان المشاهدين يكونوا غريب بالهم معانا أن احنا بنتكلم على الكرة الأرضية وليس فئة معينة.
0: مفيش مكان واحد آمن في العالم كله، حتى أمريكا، حتى كندا، حتى أستراليا، أوروبا، دول متقدمة، حتى من يدعون أنهم يمتلكون القوة المسلحة. من يقف إلى جوارك أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة؟ يعني ممكن أنا يبقى عندي بودي جاردز، ممكن دولة تبقى عندها وسائل التسليح الهائلة، لكنها أمام أمور تانية بتنخر فيها سوسة الدنس والانحطاط والتدهور. ففي خوف لسبب مجموع هذه الأمور. أنا بس قلت أفسر الكلمة الصغيرة دي اللي هي قال عنها الرب لا تضطرب قلوبكم، فعواطفنا مرات تخاف وتنهار. الرب قال أنا أقدر أجيب لكم السلام، الرب يسوع نفسه. وأغلى ما قاله في الخطاب الأخير

0: يسميه خطاب القلية قبل ما يموت. قال لي الوصية الحلوة دي وقال الكلام ده من يوحنا 13 ل 16 أربع أصحاحات حتى أسيس عظة مسجلة كتابة للمسيح. فبيقول لهم فيها أنا هموت وأقوم وهمشي. وبعدين انزعجوا جدا، اتولدت خمس أسئلة، خمس رسل من 12 نسبة كبيرة جدا اتولد عندهم سؤال، عندهم مخاوف.
1: أي.
0: فجاوبهم وقعد يجاوبهم وراح مشافيهم، ادهم دواء وعلاج على انه ما تخافوش، لا تضطرب قلوبكم، انا موجود. وكمان لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ويقول لهم سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم. في بعض الاحزان حط لأسيس ناس يقول لي ما تعيطش كده، ما تبكيش كده، ويطبطب علي موضوع مش كده يعني. ما اقول له انت لا تملك السلام الذي يغمرني حتى استطيع ان لا ابكي. لكن لوحده اللي يقدر يقول لي لا تبكي المسيح سيد الموقف. عشان كده هو بيقول لنا سبب كل الحاجات دي وانت تدخل في الحياة يوم ورا التاني، مراحل العمر يا حضرة القسيس، من الطفولة للصبوة للفتوة للشباب للرجولة للشيخوخة للكهولة. أنا موجود، يقول لك أنا موجود ويقول لنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. وبركة الرب هي تغني. مرات كثيرة نقول هم أمور مادية وبيبقى احتياجنا روحي، مرات نقول هم أمور نفس عائلية وإحنا محتاجين ترميم نفسي. إحنا عندنا مرات تبقى شروخ في أعماقنا لأسباب كثيرة. فالرب يقول أنا عارف احتياجك. وأنا أقول للمشاهد الكريم والمشاهدة بغض النظر عن المستويات الفكرية والروحية، أنت تحتاج إلى شخص المسيح.
1: صحيح.
0: ما أقصدش فكرة أنه ياخد ختم وطابع أنه يبقى مؤمن وخلاص، لا، ما أنا ما أقدرش يا جناب الأسيس أعيش يوم واحد من غير يسوع. ما أقدرش. مش موضوع الأكل والشرب والصيانة الصحية والشفاء من المرض ده الجسدي والنفسي والاستقرار العائلي، هذه أمور زي ما قال لنا السيد له المجد، هذه أمور تطلبها الأمم أيضا، كل الناس بيطلبوها. لكن بيقول لنا أنتوا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. رمانة الميزان، الحاجة العظيمة جدا التي تقدمها النعمة لنا في هذا الجيل هو المسيح وكفى. المسيح لا قبل ولا بعد.
1: صح.
0: هو اللي يطرد الخوف، وهو اللي يطرد الانزعاج ويطرد الوجل، وخوف على الأولاد، خوف على الصحة، خوف من الموت، خوف من الشيطان، خوف من الأمراض والأوبئة.
1: دي تسميها خسامي أنواع الخوف،
0: أنواع مختلفة
1: يعني. في طب لو عايزين نساعد المشاهد النهاردة نقول له إيه هي أنواع الخوف؟
0: حق.
1: إيه الأنواع يعني؟
0: أقول لحضرتك الخوف في خوف صحي مهم جدا. لو في واحد
1: يعني في خوف صحي اوكي ان انا ان يحصل
0: جميل
1: عندي.
0: جميل
1: اللي هو ده زي
0: انا
1: إيه
0: اقول
1: ده؟
0: لحضرتك
1: آه.
0: الخوف الصحي امر جميل ومطلوب. الطالب التلميذ بتاع الحضانه، انا عندي اولادي كانوا واحفادي لما يبقى عندهم في كي جي 1 وكي جي 2 الحضانه يعني اولى ابتدائي وكده، عنده امتحان تمسك ايده وانت مودي المدرسه، إيديه متلجة وقلبه بيدق وعينيه مزغللة وهو مذاكر وشاطر يعني أولاد متفوقين جدا، لكنهم عندهم الخوف يخلق الإبداع. الخوف ده صحي.
1: أول مرة أسمع إن الخوف يخلق الإبداع.
0: طبعا.
1: لا ريحني ووضحها لي.
0: أنا أخدم الرب من سنين طويلة، مفروض إني أكون أنا من سنين طويلة جدا وبختم كتير
1: طبعا
0: عظات يعني وزيارات وافتقادات وغيره، ما يصحش أقول كده، لكن أنا بس بديها كمثل. أنا ألمسه في كل يوم، ممكن أخدم خدمة واثنين عظة يعني عظة وتعليم
1: تخدم على المنبر يعني
0: طبعا.
1: خدمة منبرية
0: وأواجه ناس وحاجات زي كده. مفروض أن أكون اعتدت الوعظ وما خافش. أنا في كل يوم أقول للرب محتاج لسندتك. وأنا أخاف قبل أي خدمة.
1: أنا ركبي بتترعش.
0: لو رايح زيارة طبعا.
1: أنا بتكلم جد.
0: الخوف بركة كبيرة مش هيخلينا ندرس كتير ونذاكر كتير مع إن ده مطلوب. لكن يخلينا نلقي.

0: بكل جوارحنا وحبنا وثقتنا ثقتنا في المسيح. نقول له انت اللي تملى المشهد بحضورك الباهي.
1: صحيح.
0: وانا دايما عندي الصلاة دي اقولها، اقول له يا رب ما تتكلش علينا، اخرج يدك من حضنك وكلم الناس. هو اللي ينفع مع الناس جنب القسيس المسيح. فده خوف صحي، انا ما مفرحش، ما مش هدخل خدمه
1: ما لقش منه يعني احسن.
0: لا ده طبيعي.
1: ده طبيعي. ده
0: الضابط او الجراح اللي ما يبقاش، اللي ما يبقاش مطلع دائما ما يعرفش. انت عارف عندنا احنا الاطباء اكيد ليهم امتحانات، لكن في بلاد كتيره من ولادنا اللي من بلادنا ودخلوا كارير الجامعه والتدريس والعمليات الكبيره والحاجات دي، يقول لك لازم انا اعمل امتحان كل سنه، حتى لو هو بروفيسور كبير، راجل كبير، جراح كبير، مخ واعصاب او كلى او مسالك او مش عارف ايه، يقول لك لازم يتعمل الامتحان، ويدخل الامتحان كانه اول مره بيدخل. وهكذا. انا كلمتك عن الخادم وعن الطبيب. الراجل الصنايعي الماهر، الميكانيكي الكهربائي اللي عامل فن الدوك او الكمبيوتر، يعني بيعمل اي حاجه، ان ما كانش يسموها ابديتد، ان ما كانش يذاكر ويطلع على كل حاجه يبقى متخلف. اقصد مش متخلف عقليا، اقصد ان هو خارج اطار الرد. فدي حاجه كويسه. في خوف طبيعي، يعني ده خوف صحي، لكن خوف طبيعي، زي مثلا
1: طبيعي ان اتولدت بيه يعني،
0: هقول
1: او طبيعي ازاي
0: هكمل حضرتك. الخوف الطبيعي مثلا، انا رايح لدكتور السنان لاسنان، شيء مؤلم جدا بصراحه، هم اصدقائي وحبايبي، لكن موضوع صعب، بس لازم تروح علشان ده تعمل روت كانال، تعمل عزل عصب، تعمل مش عارف ايه، ده خوف صحي. وبنت متجوزه وفرحان ولبست فستان الابيض وعملوا ريسبشن وفرحانين والف بركه يا عروس، طب وارد ان يحصل في حمل، وبعدين هيبقى في ايه بعد الحمل؟ في ولاده. طفل هيجي، الطفل ده يجي شيء مؤلم جدا جدا. المسيح قال عنه ان هو ده المراه وهي تلد كذا، انقباضات سريعه متلاحقه للرحم، يسموه ألم الولادة. ده موضوع صعب جدا جدا. تقول لك قبلها بخوفش، خايفة خالص، وممكن تبكي. موضوع الحاجات الخاصة مثلا بالحاجات غير الطبيعية زي الطيران، أنا أسافر مرات كتيرة ألاقي اللي جنبي بنات أو سيدات أو بعض الرجال يجهش بالبكاء وخايف من احتمالية الموت. وارد جدا، يمكن حضرتك بتشوف في سفرك كده وحاجه زي كده. السفر، الخوف من في الحروب، الخوف من الحشرات. الحشرات مثلا تلقى بيت فيه حاجه مثلا من الحشرات المنزليه دي، ما يناموش ما يناموش بالليل. ويقول لك مثلا كمان لو
1: ده اوكي، ده خوف طبيعي بره الايمان يعني.
0: لا ده خوف طبيعي، ده
1: او في اوبئه زي كورونا ولا بتاع برضه ده اوكي
0: طبعا، لانه ممكن يقول لك ايه، انت مؤمن ما تخافش من الحاجات.
1: انا اسمع مادام انت مؤمن عيب تخاف.
0: لا، في ناس تخاف من الضلمه، يحط القسيس الضلمه، الضلمه باللي يعني النور قطع بالليل وانت لوحدك يخاف منه. لا، روحيا تقدر تستحضر الفكره بان توفر شمعه، أو يبقى عندك باتري والتليفون فيه بطارية، أو تردد آية زي الرب نوري وخلاصي وهكذا. والمهم يعني عايز أقول إيه، أبقى مشغول باستمرار بأن في خوف صحي يدفع للإبداع والتقدم،
1: وفي خوف طبيعي.
0: طبيعي ما زعلش منه،
1: ده ما زعلش منه.
0: يعني الناس اللي بتتقدم في السن بسبب الأمراض والشيخوخة. مرة كنت بصلي مع سيدة مؤمنة جميلة جدا، أم فاضلة، وقلت يا رب انت عارف قامتك، وانا متأثر جدا بسبب اوجاعها، متضايقة خالص وتعبانة يا رب بسبب انت عارف الشيخوخة يا رب وألمها، وانا بصلي ما كملتش، هي انفلتت وراحت قايلة بلا شيخوخة بلا قرف. فعايز اقول ايه، برضو احنا السن لما بيتقدم برضو بنبقى متضايقين. آلام المرض وانا في البيت مثلا، يعني ممكن يكون بيسمعنا، وانا قلبي مع الحبايب دول، يعني حد عنده نتيجة أشعة وتحاليل باثولوجي أنسجة مثلا، يقول في أورام سرطانية وبتاخد علاج كيماوي وبتاخد راديشن إشعاع، وبعدين الشعر ونتائج العلاج دوت، برضو خوف من المحيطين.

0: بيه بيخافوا. في ناس بتخاف من الناس، في ناس بتخاف من المستقبل،
1: من البشر يعني. طب الخوف من البشر ده برضو طبيعي؟
0: ده مرتبط.
1: انت كده سمحت لنا بشويه حاجات انا كنت فاكر ان انا غلطان يعني.
0: لا العفو يا رجل، لا العفو. اقصد اقول ايه، وارد جدا انه الولد يقدر ابوه، يخاف يخاف من بابا. لما يرجع بابا هنقول له، ما يبقاش تهديد، بس يبقى فيه قيمه، حتى ان الرب طلبها في سفر ملاخي، بيقول ان كنت ابا فأين كرامتي، إن كنت سيدا فأين هيبتي. بعض المبادئ الإنسانية تزيل الفوارق فتدوس الثمار وتهدم الأشياء. فلما تقول لي إحنا كلنا زي بعض، كلنا زي بعض في المسيح، لكن يجب أن الشباب والأطفال يحترموا الآباء والأب والجد والشيوخ الخدمة، الناس اللي تعبوا، ولا سيما الذين يفصلون كلمة الرب بالاستقامة. ومثلا الأم والجد نحترمهم زي ما قال لنا الكتاب، ما أقولش أنا زي زيك والحاجات دي، هذه من أمراض العصر. لكن الكبير ما يخافش من انتزاع فولد يخاف من أبوه. مثلا تلميذ إن ما خافش من معلمه، يخاف يعني إيه، ما يبقاش في حاجز بينه وبينه. لكن التلميذ إذا خاف، يعني أنا أقصد خوف الصحي الذي به اعتبار وتقدير. إن لم أقدرك كخادم للرب وأنت تتكلم بكلام الله، فقد زال كل شيء. وهكذا. ففي أنواع من الخوف صحيح. لكن الخوف قال عنه الكتاب في يوحنا الأولى 5، الخوف له عذاب.
1: الخوف ليه
0: عذاب.
1: عذاب.
0: عذاب.
1: ده يعني خوف بقى اللي عذاب.
0: ده الخوف.
1: مش الصح.
0: لا مش الحاجات دي.
1: مش الحاجات اللي احنا قلناها.
0: كل الحاجات دي كلها صغيرة تحطها في حزمة كده جنب بعضها على جنب.
1: دي تبقى على جنب. طب ايه الخوف اللي هي عذاب؟
0: اول خوف رهيب ما تتحلش مشكلته هو الخوف من الله. الخوف من الله.
1: طب ايه الفرق بين انا خايف من كلمة في مخافة؟ يعني ايه مخافة وخايف يعني؟ هل في فرق بينهم يعني؟
0: طبعا حضرتك عارف الخوف.
1: لا معلش انا محتاج مساعدة يعني.
0: قال عنها الكتاب عن آدم بعد السقوط. ابو الجنس البشري. سمعت صوتك في الجنة فخشيت. لاني عريان فاختبأت. هنا نرى الرهبة والخوف من الله. كان بيمشي ما كانش بيشعر بهذا العري الروحي والأخلاقي، ما كانش عنده تياب.
1: أيوة.
0: يعني ما كانش. وقال عن آدم وحواء إنهما كان عريانان ولم يخجلا. هنا فكرة مش الـ الشر والفضيحة، لكن آدم وحواء في جنة عدن كان عندهم الوضوح والمكاشفة. لما بقى أنا ظاهر قدام، أنا كلي قدامك وأنت كلك قدامي، ففي مكاشفة، ما فيش خبص
1: يعني.
0: بعد السقوط في الخطية اتجلب على الإنسان الخوف، الخوف من الله والخوف من الآخر والخوف من الوحوش. الخوف من الوحوش، يخاف من الأفعى، يخاف من الأسد، يخاف من الثعبان، يخاف من الحشرات كما أشرت. مثلا فأر صغير أو برص أو عرس زي ما بيسموهم، ممكن عيلة ما تنامش طول الليل
1: طبعا.
0: أو لو النور مقطوع فترة طويلة. وبعدين الخوف من الله ده موقف الخاطئ. المؤمن الحقيقي بقى يخاف الله.
1: ده من جعب الخوف، مش بيخاف من ربنا.
0: المخافة هنا معناها
1: احترام.
0: معناها مخافة الرب معناها التقوى. التقوى.
1: التقوى.
0: زي ما حضرتك عارف. التقوى يعني ايه؟ الراجل ده مؤمن. ده تصنيف الله للعالم بحسب كلمة الله، الكتاب المقدس العظيم الذي أؤمن به كل من كل قلبي.
1: أيوة
0: الكتاب
1: أيوة
0: المقدس بعهديه القديم والجديد يتكلم عن مخافة الله. مثلا يوسف قال عن نفسه لإخواته، قال ده هينتقم مننا بسبب اللي عملناه معاه لما بعناه وأرقناه في الجب وكذا وكذا. قال لهم أنا إنسان خائف الله.
1: أنا خائف الله.
0: وتقالت على ناس كتيرة موضوع التقوى، موضوع مخافة الرب.
1: إذا المخافة هي التقوى.
0: بالظبط.
1: دي تختلف عن الخوف يا خسام.
0: الخوف من
1: الخوف
0: الله
1: حاجة والمخافة حاجة تانية.
0: موقف الخاطئ. لماذا؟ السبب هو الخطية.

0: التي تكشف عري الإنسان، عري الأخلاقي وعري الروحي. نحن نحتاج حتى الأسيس إلى ستر. إحنا عرايا الخطية والسقوط أنشأ في الإنسان على وجه العموم، الجنس البشري أنشأ العري والفراغ والموت والعداوة لله والذعر الخوف وكمان الحزن. كل ده وأوقفني موقف المذنب أمام الله. أنا أحتاج
1: ده عنده خوف برضو مذنب ده
0: أنا كخاطي
1: الخاطئ البعيد عن ربنا مليان بالخوف،
0: بالخوف يعني. الخوف الروحي اللي الخوف أنا قلت عليه ده
1: الخوف الروحي.
0: وده اللي قال عنه المحبة تطرح الخوف، المحبة
1: تطرح خوف
0: التي خارجة. قدمها الله وكان مبادرا وسباقا وعبر عنها بموته على الصليب. الله الآب أرسل ابنه الوحيد الحبيب عشان يموت، حل مشكلتنا بمحبته. إزاي؟ الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. أنت خايف من ربنا؟ أدي البريدج هي، أدي الأنطرة، وتقدر تعبر إلى الله في أي لحظة فيسقط خوفك وتكتسي من عري وتفرح من حزن وتتلئ بالسلام من اضطراب وانزعاج وتتبرر من ذنب وتغفر خطاياك وتتمتع بالمصالحة الأبدية مع الله. كل الكلام ده عمله المسيح. والخوف يطلع بره، أنا مش خايف.
1: يعني المحبة تطرح الخوف،
0: أي محبة
1: اللي هي محبة الله،
0: محبة الله لينا،
1: لينا اللي هي اللي بتطرح الخوف.
0: أي.
1: مش محبتي أنا لله،
0: ده جزء مكمل. الله بينا أظهر برهنا على محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. إذن أشر الخطايا حتى أسيس يستطيع أنجس الناس، قاتل، زاني، إرهابي، شرير، امرأة ساقطة، رجل لص، عمل أي واحد عمل أي حاجة خلاص، يستطيع بكل حرية أن يقترب من الله ويلتقي بالله القدوس بكل حرية عند الصليب. فالصليب هو المكان الآمن الوحيد في كل الكون وفي كل التاريخ. مفيش حل تاني،
1: في حل لمشكلة الخوف
0: الصليب. عن موضوع موت المسيح على الصليب. أنا شرير ودنس وحدش يقدر يقول لي ابعد يا ولا أنت ناجس. أي واحد تشوفه مش نظيف تقول له روح اتنظف وتعالى لي قابلني، ريحتك أنا مش قابلها. الله يقبلك وانت عند الصليب لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. بعدين العلاقة دي اللي صارت لها طابع روحي وأبدي، هذه العلاقة مع الله تأسست على نتيجة التوبة من القلب والإيمان القلبي بأمرين. الأمر الأول الإيمان بشخص المسيح كابن الله، يوحنا 3:36 يقول إيه فيها؟ الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. الإيمان بشخص المسيح. اثنين، الإيمان بعمل المسيح على الصليب. التاريخ بيقول والكتاب بيقول، هذا الكتاب الصادق الذي نؤمن به، بيقول لك في عظة الرسول بطرس في أعمال 4:12 الله ليس بأحد غيره أي بالمسيح الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع. خلاص الخوف طلع. الخوف من مين؟ من الله. طيب الخوف من الشيطان، ده موضوع خطير جدا جدا. الخوف من الشيطان، كل الناس بتقف قدام الشيطان على أنه قوة هائلة مرعبة يجول ويصول في العالم كله. الخليقة كلها بتعاني بسببه، لكن حبيب قلوبنا سحق رأسه على الصليب. وأنا استخبيت، آدي الصليب وأنا استخبيت فيه، أنا هو زي عقل الصباع دي واستخبى فيه. يعني أنت ما تقدرش تعمل حاجة لولد شديد الضعف عنده 2 وأبوه بطل مصارعة، بطل مقاومة. يعني افرض واحد مثلا فتوة في الشارع ومعاه سلاح ومعاه خرطوش ومعاه مش عارفين، ما يقدرش يقرب منه لأنه مسنود على أبوه. أبوه إيه؟ أبوه بطل عظيم. فإحنا مسنودين عليه مسندين على هذا الشيء.

0: الشخص الذي نحتمي به، فأنا مش خايف من الشيطان. علشان كده الكتاب بيقول لنا ما تخافش من الشيطان، قال لنا إيه؟ قاوموا إبليس فيهرب منكم. الحاجة الثالثة اللي الناس بتخاف منها جدا جدا هي الموت. حط الأسيس، أنا مطمن موضوع الموت. موضوع الموت
1: مع أن الموت ده مرعب يا خسام، عشان نكون صرحاء يعني.
0: طبعا ما احناش فتوات، لكن موضوع الموت مرعب جدا صح. بس المؤمن الحقيقي اللي تمتع بالمصالحة مع الله على أساس محبة الله المعلنة في الصليب يستطيع أن لا يخاف من الموت. واحدة،
1: طيب أخذ تليفون يا خسام ونرجع تاني.
0: بس فكرني بحكاية المود
1: ده موضوع مهم فعلا، لأن
0: مهمة جدا.
1: بيني وبينك كلنا بنرتعب يعني منه بصراحة.
0: انا كنت عايز اقول بس حاجه صغيره
1: اقولها. مش هطول وديع، ممكن تستنانا ثانيه واحده. ثانيه واحده يا وديع، ثانيه واحده،
0: مش هطول عليك. واحده كانت مسافره بالمركب ولابنها في بلد هتستخدم البحر، وكان ورايحه تزوره، وعندها ولد تاني كان مات. فقامت الامواج على حضرتك عارف القصه دي، قامت الامواج وبعدين قالوا لها انت قاعده ليه ساكته كده وبتاع. قالت لهم انا مش خايفه. ليه مش خايفه؟ قالت لهم انا مؤمنه، ولو مت هروح ازور ابني الكبير اللي هو مات هي في السماء، انا مضمونه. ولو المركب عدت الموجه ديت ما حصلش حاجه هروح لابني مستنيني على الميناء. ففي الحالتين المؤمن كسبان. انا انام حط الاسيس قرير العين، لانه نايم في حضن المسيح. فالرب زي ما بيقول لا خوف في المحبة، الخوف من الله، الخوف من الموت، الخوف من الشيطان وهكذا.
1: طيب ناخذ اخ وديع. اهلا وسهلا بك اخ وديع.
2: مساء الخير يا ابونا، كل عام وانت طيب حبيبي.
1: وانت طيب.
2: كلامي لجلال الباشمهندس العظيم اخويا الاخ سامي، ربنا يبارك حياتي.
0: اهلا وسهلا.
1: هو سامعك، هو سامعك.
0: اهلا وسهلا.
2: ابن جمعيه خلاص النفوذ في الدنيا. ربنا يخليك يا باشمهندس. ابونا الموضوع شيق جدا وجميل جدا، وعباره عن رساله اطمئنان في عالم مضطرب. ما فيش حاجه حوالينا ما تدعوش الى الخوف. وانا لا اقصد الخوف العادي، انا اقصد الخوف المرضي. في ايوب 9:28 يقول اخاف من كل اوجاعي، واحد متألم، واحد خايف من كل ألمه، لكل مريض، لمرضى الكانسر، لمرضى السرطان، لمرضى الأمعاء، لمرضى المصابين بأمراض متنوعة. نقول الرب يسوع بيقول لا تخاف لأني معك. وجاء في تكوين 43:23 فقال سلام لكم لا تخاف. الأمر الثاني يا أبونا، خوف الناس. الناس مرعبة والناس شر، عشان كده مزبور 3:6 يقول لا أخاف من ربوات الشعوب، وفي 23:4 لا أخاف شرا لأنك أنت معي، ومزبور 27:1 يقول رب نوري وخلاصي لمعك. لكن
1: يباركك الرب. ايوه خديع، ايه الكلام الجميل ده، ربنا يباركك، مشجع وايات جميله. يعني الاخ خديع يعني اشوت حاجات حلوه من زميل، اكيد هنتكلم فيها. لكن بعد ما كلمتنا عن الاخت اللي في المركبه وماتت، راح لابنها الكبير اللي مات قبلها،
0: لو ماتت
1: ولو عاشت راح لابنها اللي مستنيه على الميناء.
0: موضوع الموت ما يخوفش المؤمن الحقيقي. وده عرض للأحبة اللي لسه موقفهم من نعمة الله، موضوع الرافض
1: بيرفض. ده بالنسبة لغير مخلصين.
0: فنقول لهم خلوا بالكم في ضمانة كبير قوي، نصر على الشيطان ونصر على الموت. فبيقول لنا في تيموثاوس الثانية 1 يقول أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.
1: أبطل الموت يقصد بها إيه؟
0: نزع فتيل القنبلة، أزال جهاز التفجير. حاجة جميلة حط الأسيس، حاجة جميلة مشبعة.
1: نزع فتيل القنبلة
0: أثارت حاجة حلوة دي. أنا كنت بأشرف على

0: مشروعات من سنوات اللي اشتغلت فيها كمهندس. فكنت أقابل مهندس استشاري غير مسيحي كبير، راجل عظيم جدا يسموه استشاري كبير يعني في كل فروع الهندسة، فكان يحترمني كمهندس الزبون اللي هي الشركة. فلقيته حاطط في مكتبه الوثير قنبلة، قنبلة كبيرة،
1: قنبلة في مكتبه.
0: قلت له دكتور لو سمحت عندي سؤال بعيد عن المشروع يعني. قال لي أبدا، دي قنبلة من الحرب العالمية الثانية، الولاد ولادنا بنعمل مشروع في العالمين، عالمين جنب مرسى مطروح، المشاهد يعرفها. فأنا قلت لهم خلوها على شكلها كده، بس زيلوا البارود وجهاز التفجير بتاعها والمواد المتفجرة ونفضوها وادولها ورنيش شفاف،
1: يعني خلوها منظر يعني،
0: لا الصدى يبان وقدامها. وقلت له ايه دي بقى يا جناب الدكتور؟ قال لي ده دكتور مهندس وراجل عظيم جدا يعني، قال لي دي بتذكرني بالموت المغلوب، الموت المقهور، الموت الميت. أنا أقول لك يا رجل الله دموعي. قال لي مالك؟ قلت له لا أنا أقول يا دكتور أحمد عن الموت المقهور المغلوب، ورحت قايل الآية دي، أبطل الموت وأنار الحياة والخلود.
1: وخدت منها بقى العبارة بتاعت نزع الفتيلة.
0: لا لا دي حاجة تانية أنا بقول يعني.
1: طب معالي روماني من سوهاج يعني. أيوة روماني اتفضل. أهلا بيك يا روماني اتفضل.
2: الو
1: اهلا بيك اتفضل.
2: مساء الخير.
1: اهلا مساء النور اتفضل.
2: لا جابوني عامل
1: الحمد لله
2: كل سنه وانت طيب وحضرتك
1: بخير. وانت طيب اتفضل.
2: ممكن حضرتك بلد الصلاه مع الاخ حبيبي الاخ سامي غوريان؟
1: هو سامعك. هو سامع.
2: ازيك يا اخ سامي عامل ايه؟ انا معك روماني كنيسه الرسوليه بن جام غازل.
0: اهلا اهلا يا حبيبي.
2: عامل ايه يا اخويا اخبارك؟
0: الحمد لله. اتفضل يا حبيبي.
2: عاوزين حضرتك في الوقت ده تطلب صلاة من البرنامج المباشر. حضرتك ابن عم متقدم على عملية كبيرة يوم الأحد اللي جاي، والعملية يعني ربنا موجود، وحضرتك ترفع صلاة دايما كده من أجله.
0: حاضر حاضر
1: حاضر روماني حاضر
0: حاضر.
1: احنا بنعمل وقت صلاة قبل ما تنتهي، في الاخر هنصلي يا اخي روماني. فانت معانا الاخ حلقه والرب يلمس لمسه الشفاء. عايز اقول يعني ايه اللي بيزرع جوايا الخوف؟ ايه اللي جابه يعني؟ ايه مصادره؟ ايه اسبابه يعني؟
0: اول سبب كبير الخطيه.
1: ده الخطيه ده هي
0: هدي مثل لحضرتك. في متى 14 هيرودس الملك ده ابن هيرودس الكبير.
1: أيوة.
0: هيرودس الكبير اللي قتل الأطفال ساعة ميلاد الرب، لكن ده اللي كان وقت محاكمة المسيح وموته. هيرودس ده كان شرير جدا جدا، وبعدين لما سمع بيسوع في متى 14 واحد واثنين،
1: متى 14
0: عدد 1 و2
1: 1 و2 عشان بس امير يحطه على الشاشه.
0: سمع بيه قال لك ده يوحنا المعمدان قام ولا ايه اللي انا قتلته؟ انا قطعت راسه قام. اول حاجه تدعو للخوف هي مطارده الظنون، مطارده خطايا ارتكبناها بتطاردنا وتملانا بالرعب. انا عملت كذا. في ناس كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا ممكن يكونوا بيسمعونا عملوا حاجات واعتقدوا انه الايام بما انه محدش ذكرها
1: خلاص
0: يبقى خلاص. لا، الله يطلب ما قد مضى. ده موضوع مخيف جدا جدا. مرات ناس وهي بتحتضر، انا مرات يدعوني انا تعالى صلي، الاقي حد منزعج جدا يقول لي عملت كذا كذا في شبابي، عملت كذا كذا وانا صغير، عملت كذا كذا. فده موضوع رهيب محدش يقدر يرفعه. ده الموضوع ده بسبب الظنون والمخاوف من خطايا اقترفناها سابقا. النوع الثاني كمان من أسباب الخوف حاجات إحنا قافلينها يا حضرة القسيس، قافلين عليها.
1: إزاي يعني؟
0: هقول لحضرتك. كل واحد مننا عنده صندوق أسود مبطن
1: زي اللي في الطيارة يعني.
0: زي اللي في الطيارة. أقول لك الصندوق الأسود كلنا قافلين عليه، يهمنا حاجة اسمها الصورة المرئية أو الصورة المنقولة. الصورة المرئية اللي إحنا الناس بتشوفها علينا.

0: لكن الصورة المنقولة التي نحرص على أن يرانا الناس فيها، لكن الصورة الحقيقية مخبينها على الناس. الصندوق المقفول الأسود لو اتفتح بإرادة روحية بعمل نعمة الله تبكيت الروح القدس، النور الطاهر هيطرد الضلمة دي.
1: أيوة.
0: الطاهر يزيل السواد، يزيل الخوف. الحاجات اللي احنا قافلين عليها، احنا اعتقدنا ان الموضوع خلاص واحنا شطار مدارينه وعملنا حاجة شكلها كويس قدام الناس والمجتمع، ده موضوع خطير جدا جدا. هيرودس ده برضو لما قتل وقع في خطايا النجاسة والدنس والرأس، والبنت بنت هيرودية امرأة فيلبس أخي لما رأست راح قال لها اللي انت عايزاه خديه أمام انفعال، وقال الكتاب سرت هيرودس، بسط قوي الجماعة بتوع المجون والنجاسة والأفلام الجنسية الإباحية والرغبة في التمتع واللذات والبحث عن الحاجات ديت. تبص تلاقي أي واحد بيعمل كده بيبقى خايف، عنده خوف. لما عمل كده قال لها مهما طلبت ولا نص المملكة، فراح قالت له انا عايزه كذا. لما دخلت اتفقت مع امها، حضرتك عارف القصه، رجعت قالت له ده انا عايزه راس يوحنا المعمدان حالا، فقتله. فهو شهواني ناجس دانس
1: قاتل.
0: وبعدين في حد عنده امل انه يتغير وربنا يعالج مخاوفه؟ مش الدكتور النفساني. الدكتور النفساني ممكن ليه طريقة من العلاج، وأنا هقول عليها دي أرجوك أنك تثيرها معايا. شاول الطرسوسي قال عنه الكتاب، اللي هو صار الرسول بولس أعظم رسل الحمل، قال عنه الكتاب كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا. وقال عن نفسه في اختباره
1: أنه مفتري،
0: قال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، وقال أنا اضطهدت كنيسة الله بإفراط. هل رأيت الذي حدث؟ ماذا فعل مسيح الله معه؟ التقاه وغيره وصار بولس الرسول. أنا أتوقع أن إرهابي ممكن يكون بيسمع، حد عمل تفجير في مكان ما، حد قتل حد، حد فجر اجتماع، فجر مكان، ده عنده فرصة أنه يلتقي بالإله الذي يزيل المخاوف ويطرح الأمور ديت كمان.
1: طب قبل ما نخش في نقطة ثانية ناخد يونان من شبرا.
0: اتفضل
1: أخي يونان، أهلا وسهلا بيك من القاهرة. أيوة يونان، أمسى النور زي حضرتك، اتفضل.
2: أنا عايز أتكلم إنك مهندس الله يخليك.
1: أهو سامعك. هو
0: أهلا وسهلا.
2: أنا يونان مش مهندس. أنا بشكرك وأنا بتعزى لما بسمع حضرتك، لأن حضرتك الرب طبعا استخدم المعجزة. أنا كنت بعاني من الضغط وكنت باخد برشام ضغط، وبفتح التلفزيون الصبح لقيت الأخ سامي بيشاور عليا وبيقول لي اللي شفاك من الضغط رب يسوع المسيح. من ساعتها بشكر الرب لأن بطلت برشام الضغط وبقيس الضغط مظبوط وتمام التمام. أنا بتعزى قوي جدا من الأسيس من الأخ سامي لما بشوفه، بالذات لما بيعيط أنا بعيط زي
0: ربنا يباركك. بس
1: هو سامعك،
0: لازم
1: هو سامعك، هو
0: لازم تتابع الدكتور برضو بعد حكاية الضغط دي. الرب يباركك يا يونان.
1: يباركك الرب يا بابا، خليك معانا لاخر حلقه ولاخ سامي يصلي تاني يعني. بس قال تعبير حلو قوي يعني، تابع برضو مع الطبيب وربي يتمم، دايما تستمر في شفاء باسم الرب يسوع.
0: امين يا رب. امين.
1: طيب يعني قلنا ان في اسباب. اولا سامحني ان انا بقطعك.
0: لا يا حبيبي اتفضل.
1: فانا عايز اتعلم واستفيد.
0: لا العفو.
1: فقلت لنا ان الخطيه هي الميجر، هي سبب العام او سبب الكبير اللي بيولد خوف جوايا، صح كده؟
0: صحيح.
1: انا بس بقول اللي انت قلته.
0: طبعا يعني. الخطيه والانصراف عن العلاقه الروحيه الابديه مع الله. انا بتكلم عن المؤمنين برضو. طبعا يعمل خوف.
1: يعني ده البعيد عن ربنا، لكن كمان المؤمن ابن اللي هو ابن لله
0: بيخاف،
1: اللي يؤمن
0: اللي يدي ظهره للمسيح. ايه اللي بيحصل؟ أفراح الشركة تتعطل. أنا ما بحبش أقول الشركة بتتقطع. لا، المؤمن الحقيقي

0: حقيقي لن يهلك إلى الأبد، مؤمن حقيقي. وإن أخطأ لا تصر به نفس الله، لا تصر به نفسي. ونحن لسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. فالمؤمن من ضمن الحاجات اللي هي تخوفه الانقطاع أفراح الشركة.
1: أفراح
0: الشركة.
1: الشركة.
0: أنا مش بقول الشركة مع الله تتقطع، لا، بقول أفراح الناتجة عن الشركة المعطلة بتنقطع.

0: يقفل عليك الحنفية بتاعة التعزية والفرح، تصلي ومش عارف ايه، يقول لك ارجع عن اللي انت فيه، مد ايدك تاني، انا عايز اباركك لكن انت مصر. لا ينشئ في القلب خوف. مثلا اديني مثال تطبيقي. يوحنا متى 14.
1: طب تحب قبل المثل ده
0: اتفضل
1: ناخد نهال
0: طبعا
1: من انجلترا.
0: اهلا
1: وسهلا. دي صاحبه حضرتك عايزه تتكلم. ايوه اخت نهال اتفضلي.
2: سلام ونعمه حضرتك القسيس سمير.
1: ازاي حضرتك؟ وانت طيبه. اهلا بيكي
2: وبرحب كمان بالاخ المبارك سامي، والرب يبارككم بجد، كلام رائع ومشجع جدا. واختيار موضوع النهارده بالفعل ما حدش يقدر ولا يقول انه ما انتبنيش روح الخوف ده ابدا، لانه بجد بيجرجر معايا روح الهم زي ما سمعنا على الماضي، او روح الحزن بسبب قلقنا على المستقبل. ده كلام يعني واقعي جدا، ونتيجته زي ما احنا شايفين في الاحصائيات الحاليه من واقع حياتنا انه في مرض الدبريشن او الاكتئاب، ده مرض العصر، ده جاي من الخوف. وانا دايما بقول مع احترامي لكل الاطباء وهم فوق راسي من فوق، لكن الطبيب عمره ما هيقدر ينزع روح الخوف من داخلي. هو هيقدر يعالج مرض بس، لكن اللي هيقدر يشفي هو الله فقط، لانه اله الشفاء. وزي ما حضرتك قلت ما فيش مكان امن في العالم كله، لكن وبقول لكن اللي هيغير سكنه النهارده وعنوانه وهيقول انا ساكن في ستر العلي، هو ده اللي بظل القدير هيبيت، وهو ده اللي هيقدر يتغنى ويقول بسلامه اضطجع بسيطا انام. فبصلي من كل قلبي ان كلنا جميعا وبدون استثناء ما نضيعش المفتاح المهم اللي في ايدينا، وهو معيه الله. الله صادق وامين، الله لا يكذب، هو اللي قال بصمه الطاهر ها انا معكم كل الايام كل الايام الى انقضاء الدهر. فهنا احنا منقوشين على كفه وهو حافظ دخولنا وخروجنا. انا بقول مع حضرتك يا اخ سامي ما اقدرش اتخيل يوم واحد بعيد عن معيه الله وسنده ايديه، فهو اللي بيه ناحيه ونتحرك ونوجد. هكتفي بكده وهسأل سؤالين في منتهى السرعة. السؤال الأولاني، لو حضرتك قلت إنه في أنواع من الخوف، نوع صحي ونوع مرضي، أنا مش هعيد الأمثلة علشان وقت البرنامج، لكن أنا هتكلم بلسان الأم اللي يعني بتتكلم وبتقول كده، هل خوفي وقلقي على عدم خلاص أولادي والخوف ده عامل لي فعلا اضطراب وقلق مستمر ان ممكن حياتهم تنتهي في اي لحظه دون التعرف على يسوع المخلص؟ فعايز اعرف من حضرتك هل ده خوف عادي ولا خوف مرضي؟ وتاني سؤال بالنيابه عن المشاهدين المعارضين والمشككين في صلاح الله، لو قلنا يا اخ سامي انه معظم خوفنا في هذه الايام من انه ينتابنا مرض خطير يؤدي بحياتنا للموت، ويعني لو قلنا ان الرب يسوع كان يقول يصنع خيرا وجميع المحتاجين الى شفاء شفائهم، فاحط كمان في المعادله انه هو ما بيتغيرش، هو امسا واليوم والى الابد. طيب سؤالي لحضرتك، لماذا لا نرى شفاءات للامراض المستعصيه زي السرطان بكل انواعه؟ هل الديفكت او العيب في ايماننا؟ لانه معلش سامحوني برضو ان اقول انه كتير بنسمع خدام من على المنابر ان اراده الله هي الشفاء، فده بيعصب ناس كتيره. فمن فضلك قول لنا يعني لو انا بطلب بدموع وبايمان ولم يتم الشفاء، ازاي اقدر اتقبل كده من الله؟ ولو تلقوا الضوء على الحته دي ربي يبارك.
1: ربي يباركك اخت نهال. هذه فرصه اخ سامي يرد على سؤالين بس. الو طيب سمعت حضرتك السؤالين.
0: ايوه
1: نقول لسامي ارجع اخ سامي معلش احنا اسفين ارجع اتكلم تاني.
0: السؤال الاول اللي هو مشغوليه الام اللي بتصلي لاجل اولادها وعندها خوف انهم يهلكوا بعيدا عن المسيح. هنا نرى مسؤوليه روحيه واخلاقيه وعائلية على الآباء والأمهات.
1: أي.
0: الأب والأم المشغول في أنه هو يجري ليل ونهار ويستيقظ في الصباح الباكر وما يهتمش بأولاد ولا هي تهتم، ويعتقد أن المواضيع أمور مادية فقط، دي جريمة أخلاقية وجريمة اجتماعية. أي. وجريمة روحية.
1: أي. أي.

0: انه انا اديله تليفون يقعد يتفرج على افلام وعلى حاجات الطفل ويبقى قاعد هادي، انا برضو مخطئ. فما فيش مشكله ليها سبب واحد او طرف واحد، لكن في نفس الوقت ما فيش مشكله ملهاش حل. مشكله اولادنا نحن لا نورث الايمان، وما نضغطش عليهم بطل كذا، شكلك كذا، اعملي كذا. ده مرات كتيره بعض المؤمنين الاباء والامهات والخدام قدام ربنا مرات كتيره بيقمعوا اولادهم في سنوات الطفوله وسنوات المراهقه. لكن لما نقرا الكتاب بيقول ايه؟ بيقول عن تيموثاوس، بيقول له في تيموثاوس الثانيه واحد، وان تيموثاوس الثانيه ثلاثه 15، وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص. يعني ايه؟ مش بحفظه لكن بحطه في جو تقدر كلمة الله تتعامل معاه. ويقول لي عنه في تيموثاوس الثانية واحد: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيك. إن كانت الأم والأب يصلوا لأجل أولادهم، بيعيشوهم في ظروف كويسة، بيقدموا أنموذج صالح للإيمان المسيحي بتتغير. أنا حبيت الرب أسيس وقلبي اتفتح له بسبب تقوى والدي، تقوى وأمانة الأب والأم، مش بالغنى والجري ورا المال، لكن بالصلاة. كانت أمي تبكي وأبويا لأجلنا، فده حاجة. يبقى ده الأم اللي بتخاف، غلطان إنها بتخاف، إن كانت بتحطهم قدام الرب وتصلي وتقدم قدوة صالحة، وإنها تبقى عندها
1: فخوف. هنا عندها الخوف هنا طبيعي بقى، مش كده ولا ايه؟
0: برضه بيبقى مرات كتير
1: انها تخاف على عيالها. اعتقد ما فيش ام ما بتخافش على عيالها.
0: يعني ده سبب. سببه ايه؟ ان الولاد مش مؤمنين، ومع الوقت هم بيلح عليهم لدرجه تعقدوهم من الصلاه. ما تعملش كذا وما تعمل كذا، ما تلبسيش كذا والبس كذا، ده نوع من القمع. احنا مخطئين.
1: لكن فيه تقوى الوالدين تؤثر. هو اللي بيأثر في الأولاد.
0: وبعدين
1: غرس حضرتك منعرفش نوعظهم كل يوم، لكن التقوى يعني.
0: ولا الأزواج ما تقعدش تقول له صلي أنت مهمل أنت بتاع، لا، أن تمارس التواضع الحقيقي وأن تقدم الصورة الجميلة وأن تربطه بكلمة الله فيتغير. القادرة أن تحكمك للخلاص. أما موضوع التاني بقى. المرضى
1: كانوا بيصلوا والوعاظ بيقولوا.
0: أنا عايز بس أهيب بالفكرة، نخلي بالنا منها، أنه يمكن أن المؤمن.
1: طيب أخذ سامي عشان رجع بس قبل ما أخذ سامي، احنا آسفين جدا، معلش اتفضلي. وبنت الرب من أسيوط ارجع كلمينا. أهلا أخذ سامي، اتفضلي. اتفضلي. أهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ازاي حضرتك؟
1: نشكر ربنا، اتفضلي.
2: عامل ايه؟
1: الحمد لله، اتفضلي.
2: عندي كلمه صلاه.
1: اتفضلي.
2: عندي اخويا موجود في المستشفى وعايزاكم تصلوا له صلاه خاصه.
1: حاضر اخت سامي، حاضر. خليك لاخر حلقه، والاخ سامي اكيد هيشاركنا بالصلاه يعني. الاخ حكيم من القاهره، اتفضل اخ حكيم، اهلا بيك.
3: اهلا اهلا يا استاذ سمير، الرب يباركك.
1: وانت كمان.
3: انا كنت جاي تعبان، لكن لما فتحت اخت تريز قالت لي ده الاستاذ سمير ومعاه الاخ سامي اوبريان، قلت لا كده يعني امشي عليك وكده.
1: يباركك الرب. دايما جميل يا اخي حكيم.
3: انتوا بتتكلموا عن الخوف. يعني وانتوا بتتكلموا عن الخوف، ما انا كنت خايف برضه لحسن ما اعرفش اخش. ما هو الخوف موجود. المؤمن ما هو سوبر مان. لأن الخطية دخلت وأول حاجة جابتها في الشيلة أو في اللستة البلاوي متربعة على القمة الخوف. أول حاجة قالها آدم: سمعت صوتك فخشيت. أول حاجة عملتها الخطية الخوف. وإن إحنا ما زلنا نحمل هذه الطبيعة الخواف. يعني إبراهيم مثلا ما هو خارج من معركة جبارة، يعني تخيل هذا أربع جيوش، لكن تقريبا جات له مخاوف لحسن هتبقى فيه هجوم انتقامي. رب شايف القلوب وعارف انا بخاف من ايه. على طول قال الوعد، وده اول مره تيجي في الكتاب: لا تخف يا ابرام، انا ترسل لك اجرك العظيم جدا. واخر مره جت في سفر الرؤيا ليوحنا، لما يوحنا خاف لما شاف منظر الرب القضائي، خاف الراجل ده يوحنا الرسول، لكن قال له لا تخف وطمنه الرب. بعد كده قال لملك كان في سببنا

0: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. لكن أنا عايز أقول حاجة، طول ما المؤمن في حالة امتلاء بالروح القدس مش هيخف. يعني تعالى بطل بس كده حاجة مشهد غريب يا أخي في أعمال الرسل الأصحاح 16، مشهد غريب جدا. يعني هرودس مزمع أن يقدمه الصبح في آخر أيام تطير.
1: أيوه.
0: يا أخي نايم. لدرجة الملاك يصحاه ليه؟ مطمن على الوقت. وقال له لما تشيك يقول فيه بقى، احنا طولنا احنا متمسكين بالوعد هنقدر نحارب ظاهرة الخوف.
1: يباركك الرب
0: الطبيعة بتاعتنا.
1: ده يباركك الرب يا حكيم حي فعلا. لما نتمسك بالرب، الرب يعني يطرح.
2: احنا اشرنا الى انه من الخوف في خوف صحي وفي خوف طبيعي. اشرنا من بداية الحلقة طبعا. يمكن الأخ الحبيب يمكن الأخ الحبيب ما خدش باله. وطبعا الموضوع الخطية ونتائجها طبعا. لكن المؤمن الحقيقي إذا تعطلت الشركة وأفرحها ممكن يخاف. حاجة تانية مهمة جدا، لما المشاغل المربكة، لما تلقى نفسك مشغول خالص خالص. أنا بعرف ناس التجربة بتاعت بعض الخدام، التجربة المريرة بتاعت بعض الخدام هو المشغولية الشديدة. انت مش هيوديك في لمؤاخذة حاجة وحشة خالص تعملها، لكن هتتشغل بالخدمة جدا جدا جدا. وبينما عبدك منشغل هنا وهناك إذ هو مفقود. في لوقا، في إنجيل لوقا بيتكلم عن موضوع مرثا لما عزمت الرب هي ومريم في بيتهم، وبعدين قالت له أختي وكانت مضطربة جدا، فقال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. مشاغل المربكة، إحنا مشغولين خالص والرب عايزنا نستريح. لما تقتل المعمدان والمسيح سمع الخبر ده في متى 14، قال لهم تعالوا يلا، خدهم إلى موضع خلاء. موضع خلاء يعني جنينة وأكل وفسحة وهواء ومكان مفتوح. محتاجين إن إحنا نخرجوا إلى الاختلاء بالرب. مش هروح مثلا نايل كروز أو أروح فسحة، مش غلط إن الواحد يروح فسحة، لكن الاختلاء بالرب الروحي.
1: لما أكون مضطرب يعني أخسام
2: تقصد
1: يعني كان في اضطراب لأجل أمور معينة، أفضل إن أنا يعني
2: أختلي بالرب. أختلي بالرب.
1: ده علاج يعني.
2: مشاغل مربكة، ازاي تهرب من الخوف اهو عن الطريق ده. وبعدين الخوف ممكن يؤثر روحيا. انا نفسي دي مهمة يعني اضع النقط على الحروف فيها للمشاهد الكريم. في مخاوف لارواحنا، الانسان يتكون من روح ونفس وجسد، تسالونيك الاولى 5:23، لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. الروح والنفس والجسد عرضة للخوف، فالخوف الروحي سببه الأمور الروحية، والخوف النفسي يمكن أن الله يعطي تبارك اسمه سلام وطمأنينة، لكن إذا استلزم الأمر لضعف نفسي أنا أذهب للطبيب. يعني حكاية تقول
1: مش عيب ده.
2: يعني طبعا يعني
1: أحد المتصلين
2: قال لك ومشاكل الاكتئاب وبتاع المؤمنين ما يجيلهمش. لا، المؤمن عرضة ان هو يتعرض للألم لأنه غير معفي من الألم. والرب إله المعجزات صحيح، وأنا أؤمن بالمعجزات وستبقى إلى مجيء الرب، لكن يجوز أن مؤمن يتعب نفسيا ويذهب إلى الطبيب، والله يستخدم الطبيب. والكتاب بيعلمنا كتاب كتير خالص بأنه مثلا أنه إشعياء قال له الرب قول لحزقية يضع قرصتين على الدبل، وقال لنا الرسول بولس قال لنا أما تريفيموس فتركته في ميليتوس مريضا، تيموثاوس الثانية 4:19، وقال في فيليب 2 عن أبو فروديتس خادم محترم وشاب جميل ونافع قال أنه مريض وقارب الموت. طب ما الرسول بولس عنده سلطان رسولي، ممكن لأنهم كانوا يضعون المآزر عليه ويضع المناديل ويحطوه على المرضى فيبرؤون. فيجوز أن المؤمن يتعب برضو نفسيا. إذا الرب أنا إذا مريضت أقول للرب يا رب

0: أرجوك أنك تشفيني. أنت أنا في الأمر والموضوع استلزم للعلاج، أنا أذهب للطبيب، ما فيش أي مشكلة والرب يعالجني. أجسادنا أيضا يحط الأسيس لم تفدى بعد. الرسول بولس يكتب في رومية 8: نحن الذين لنا باكورة الروح. عايز إيه أكتر من كده؟ نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. يعني إيه؟ يعني مجيء الرب للاختطاف يقيم الراقدين ويغير الأحياء. فيجوز أن المؤمن يمرض ويجوز أن يذهب إلى الطبيب، هذا لا لا لا علاقة له أبدا بأنه هو عنده بتاع دواء خطايا ومش عارف.
1: طيب بنت الرب اتفضلي من أسيوط، اتفضلي، لان عندي سؤال برضو مهم بعد ما اخد بنت الرب. اتفضلي حضرتك، اهلا بيك، اتفضلي.
2: ازيك يا بابا؟ نعمل
1: ايه؟ نشكر ربنا، اتفضلي.
2: ازيك يا بابا؟ اتفضلي. ايه وقت دلوقتي في العناية المركز لحتنا تحت الاجهزه؟
0: ابن اختها بيقول.
1: ابن اختها. حاضر حاضر حاضر، خليك معانا لاخر حلقه. الاخ مجدي اتفضل. اخ مجدي اتفضل. مجدي من القاهرة، أهلا بيك يا مجدي.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: مساء النور. ازي حضرتك؟
1: الحمد لله، اتفضل.
3: كل سنة وحضرتك طيب.
1: وانتم طيبين، اتفضل.
3: حلقة جميلة كده بحضرتك والأخ سامي المهندس سامي.
1: نشكر ربنا. اتفضل.
3: أرجو الصلاة لطلب الصلاة ممكن؟
1: اتفضل حضرتك يا مجدي، اتفضل.
3: ألو؟
1: أيوة سامعينك.
3: طلب الصلاة.
1: اتفضل.
3: طلب ترم الصلاة لابني عنده كانسر في المعدة.
1: حبيبي. حاضر حاضر. اسمه ايه يا مجدي؟ راح مجدي.
3: ماريو.
1: ماريو. ماريو ما تروحش بعيد يا ماريو، عشان شوية كده والأخ سامي هيصلي معانا ونصلي لماريو، مش بس في أثناء الحلقة، نوعدك كمان بعد الحلقة. أهلا بيك، موضوع صعب. ابن الرب من القاهرة، تفضل. تفضل. تفضل حضرتك.
4: الو.
1: اهلا بيك، تفضلي.
4: حضرتك عايز اكلم الاسيس سمير والبشمهندس سامي غبريال.
1: هو سامعك حضرتك، هو سامعك، تفضلي.
4: من حضرتك انا هنا، هو مش سامعاه، هو بيكلمني.
1: لا ما هو مش هيكلمك اهو.
0: اهلا وسهلا، اتفضلي.
4: طيب ماشي.
1: حضرتك على الهواء.
4: الو.
1: حضرتك على الهواء عشان وقت البرنامج بس. حضرتك على الهواء.
4: ماشي حضرتك.
1: ابعدي عن التلفزيون بعد اذنك، يعني ابعدي عن التلفزيون.
4: حاضر ماشي، انا بعيد خالص اهو.
1: اتفضلي.
4: الو.
1: ايوه اتفضلي
4: حضرتك. انا بتكلم ان الاستاذ القسيس تمير، يعني حضرته حد كويس جدا وانا بحب اسمع له، والبشمهندس سامي غبريال برضو حد محترم جدا وانا بحب اسمع له جدا.
1: يباركك.
4: وطلبه طلبك صلاه ان انا ظهري واجعني ويرفعوا صلاه من اجلي.
1: حاضر. حقيقة يعني ناس تعبانه، يعني وممكن تكون بسبب تعبها ده خسامي في خوف جواهم.
0: طبعا
1: يعني.
0: طبعا.
1: ايوه باسم، ايمن من امريكا. ايوه ايمن اتفضل.
5: حضرت الاسيس، ازي حضرتك؟
1: نشكر ربنا، اتفضل يا ايمن.
5: احنا كنا سعداء جدا بزياره الباشمهندس سامي غبريال عندنا من 10 ايام.
1: ايوه.
5: ونشكره جدا، وهو بركه كبيره لحياتنا، وبنصلي يكون بركه كبيره لاولادنا والاجيال اللي جايه كمان.
1: امين.
5: عندي بس تعليق صغير وطلب الصلاه.
1: اتفضل حضرتك، اتفضل.
5: التعليق الصغير على الاخت نهال، اتصلت من انجلترا، على الناس اللي بيبقى عندها كانسر وتطلب صلاه من ربنا وممكن ربنا مش بيستجيب. الموضوع ملهوش، يعني انا باعتقادي الشخصي على قد يعني ملهوش علاقه بالايمان او كده، لكن في امور بتكون تحت سلطان الله وليه سلطة مطلقة إن هو يؤمر بالشفاء دلوقتي أو في وقت تاني. فإحنا علينا إن إحنا نعمل الدور بتاعنا ونقدم صلاة بإيمان ولجاجة، لكن إحنا مش ملزمين لله إن هو يعمل اللي إحنا عاوزينه في الوقت الحالي.
1: أمين. أمين.
5: فبصلي لأجلها إن ربي يديها صبر ويديها

0: انتظار للميعاد المناسب من ربنا.
1: امين امين يا اخي ايمن.
0: وعندي طلب الصلاه لاجل ابن يوسف، ارجو تذكروه في صلاتكم عشان بيمر بظروف صعبه شويه.
1: حاضر يا ايمن. حاضر
2: حاضر.
1: ناخد ابن الرب من القاهره، من القاهره، من اسيوط. ابن الرب من اسيوط.
3: اسيوط
1: اتفضل.
3: حبيبي يا سمير
1: اهلا بيك، اتفضل.
3: انا بحييك، بحييك يا سمير، وبحيي ضيفك الكريم، وبحيي البرنامج باسم الرب يسوع المسيح، يكون برنامج سلام على كل العالم.
1: يا رب يا رب.
3: وعظيم لكم رب. فانا طلبتي الوحيده ان نصلي لاجل كل دوله فيها حرب وفيها جلد، ان يحل السلام والرب يسوع المسيح، يكون ميلاد جديد على كل الدول اللي فيها حرب، ميلاد سلام المسيح لكل نفس وكل بلد وكل أسرة منطربة وكل أسرة خايفة، كل بيت خايف، كل حد خايف وكل حد مفرد، في اسم الرب يسوع المسيح يرجع لوضعه
1: وتعليته
3: بسلام الرب يسوع. وعلى في صلاتي لكل نفس وكل الناس اللي
1: يباركك رب، يباركك رب. السؤال يا أخ سامي، اللي قاله الرب يسوع واللي وعد به الرب يسوع ان احنا ما نخافش، ما نضطربش، ما ننزعجش، انا بتكلم على المؤمنين، انا بتكلم على الأقوال المسيح زمان، هل ينفع العصر اللي احنا فيه ده؟ هل تمشي؟
4: طبعا.
1: ليه طبعا؟ ليه يعني؟
4: لانه لما بالمثل عنوان بتاع الحلقة قال يسوع، لأنه كلمة الله باقية وحية موجودة، اللي قاله غير قابل للتغير، السماء والأرض تزولان لكن حرف واحد ولا نقطة ولا كلمة، مرات كتير بيقول كده، لا تزول. قال يسوع لا تخف أيها القطيع الصغير، ما تخافش. لكن لما يقول لي ما تخافش، هذا لا يلغي إمكانية الخوف.
1: إزاي يعني؟
4: إحنا بشر.
1: إحنا بشر.
4: طبعا.
1: معرضين نخاف.
4: لما
1: يعني.
4: أنا مثلا في جو الخدمة بزور ناس كتيرة أورام سرطانية. السؤال الكبير، أورام سرطانية وحاجات في جهاز المناعة أوتو إميونز وحاجات كتيرة قوي قوي ما لهاش دلوقتي حصر، متنوعة، النوع الواحد، الاسم الواحد فيه مئات الأنواع، وإحنا مش أطباء. لكن هنا بتولد سؤال، هل الله هو مصدر المرض؟ لا، الله ما جابش سرطان للناس
1: ولا جاب مصدر.
4: ولا جاب للناس
1: هو مش مصدر يعني.
4: لا ما جابش الحاجات دي. مرات كتير يقول لك ربنا جاب لنا كذا، وليه تاخد النافع وليه تعمل كده للاخ الخادم الجميل ده، وليه فلان الفلان الحلو اللي بيخدمك يعمل كده؟ عندنا السؤال ده. بعض الناس طلعوا في حكاية يقول لك الرب يستطيع أن يشفي وأمر، وأنت عندك سلطان، وإذا أنت لم تتمتع بهذا الأمر يبقى أنت في شك في إيمانك، ويجيب لك المثل بتاع المفلوج والأربعة اللي شالوه. فيقول لك الأربعة كانوا مؤمنين فكان لازم يشفيه. كل الحاجات دي هروب من مواجهة الحقيقة. الله غير مجرب بالشرور، يعقوب واحد، وهو لا يجرب أحدا. يبقى هو طبيعته هنا معناها إيه؟ مش هو بيجرب، لا، طبيعته لا تقبل التجربة، لأنه قدوس بلا شر مطلق الكمال. نمرة 2 في كورنثوس الأولى 10 يقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية. معناها مش مصدرها بس، لكن معناها كمان في مستوى الطالب. مثل بعد الامتحانات الولد أبو يقول له ليه ما جبتش نمر زي ابن البواب، يقول له يابا الامتحان خارج المقرر، الامتحان الوقت ما كانش مكفي، كل الحجج دي، وهي مش عايزة أسترسل. لكن ربنا بيقول لنا في كورنثوس الأولى 10 برشة الرسول بولس بيقول غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، لكن من لطفه، بص الكلام الجميل، يعطي مع التجربة المنفعة. أنا شفت ناس عندها أورام سرطانية مليانة بالشكر، بتاكل مشيئته. هو ما عملش، لكن مين اللي عمل التفجيرات النووية؟ مين اللي عمل في الدول مخازن للنفايات النووية؟ مين اللي عمل في المياه الإقليمية لدول كتيرة جدا وخدوا مبالغ هائلة من دول بتدفن النفايات النووية؟ مين اللي عمل التفجيرات دي؟ مين اللي عمل حاجات خطيرة جدا في معامل المخابرات بتاعة الدول؟ مش المسيح، مش ربنا. لأنه الله لما خلق الأرض يا حبيب الرب خلقها زي ما بيقول في إشعياء

0: 45 انها جيدة للسكن صالحة زي يقولوا عليها بلغة الهندسة تيرنكي يعني يدي لك حاجة صالحة للسكن صالحة جميلة. وزي ما قال في سفر التكوين في بداياته عمل كذا وكذا ورأى أن كل ما عمله حسن. لكن في تخريب بيحصل من الشيطان ومن الناس الله ما بيجيبش البيت. لكن إذا جاب إذا سمح هو ما جابش إذا سمح يعمل إيه؟ بيدي المنفذ. إزاي؟ يدي احتمال للشفاء، يدي علاج، يدي صبر. ولازم نعرف أن الله ليه صفات روحية وصفات أدبية. أختم بها الحتة دي بسرعة.
1: معلش استنانا شوية بنت رابس انتظرينا معلش ثانية واحدة
0: هو أزلي أبدي غير متغير. له ثلاثة أقانيم الأب والابن والروح القدس، مانح الحياة، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء. خلاص. لكن صفاته الروحية دي قلناها. صفاته الأخلاقية أو العلاقية إنه محب حلو وقدوس. طب ما بيحبني وأنا عيان، وإيه دليل المحبة؟ إن يشفيني؟ لا، دليل المحبة الصليب. كل الآيات اللي جات عن محبة الله تلقاها زاخرة بمعنى الفدا والصليب. الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. طيب محب قدوس كذا كذا، لكن في حاجة تاني بننساها إنه حكيم. ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. فما فيش حيرة عندنا. أنا أزور مرضى وأنا أنا بأخذ علاج، بستخدم علاج. أقول للرب إذا أردت أن تشفيني زي ما علمنا. أقول له إذا أردت يعني أمين.
1: وإن تقصد يا حسامي يعني نستودع أنفسنا طبعا في مشيئة الله.
0: في حاجتين، الصلاة اللي علمها التلاميذ وقال قولوا لتكن مشيئتك، وهو رايح الصليب في متى 26 قال ايه كمان؟ قال لتكن لا ارادتي بل ارادتك. وننتظر طيب ان الرب يتمجد.
1: امين. بنت الرب من اسيوط، معلش حاولي تقولي تاني، مش بقدر اقاطع الاخ سامي كتير حقيقي. سهير من البحيره، فأهلا وسهلا بيكم، ترجعوا تكلمونا تاني، لسه عندنا شوية وقت. وأهلا وسهلا بيكم، أول ما تيجوا أوعدكم ندخل على طول يعني. طيب يا أخ سامي، عايزين قبل ما تخلص الحلقة حقيقي، ما هي الطرق اللي ترشدنا بيها حضرتك 1 2 3 يعني الخطوات اللي تحررني من الخوف يعني إن أنا ما خافش؟
0: أول حاجة وارد
1: أعمل إيه؟ ببساطة كده
0: أكتر من
1: وبالراحة. واحد اثنين ثلاثة
0: أكتر.
1: أنت مش مهندس دلوقتي؟
0: لا ولا مهندس،
1: أنت مدرس دلوقتي. لا أنت دلوقتي مدرس.
0: الخدمة ما فيهاش مهندسين. الخدمة ما فيهاش مهندسين ولا مدرسين.
1: يباركك
0: ربي. الخدمة فيها خدامين.
1: تواضعك ومحبتك.
0: لا يا حبيبي.
1: اتفضل.
0: أول حاجة الخوف وارد. وارد انه
1: الناس يبقى موجود،
0: وارد خلاص. ما ننزعجش ليه. لكن لما الرب بيقول لنا لا تخف، يبقى بيعالج حاجه معينه، خوف روحي نفسي انساني اجتماعي، خوف من المستقبل، خوف من الابديه. انا ما عنديش خوف من الابديه. انا كمؤمن انا فرحان جدا لان الابديه مسطوره. لا شيء من الدينونة الذي يأتي وراء يؤمن بي ويقبلني لا يأتي إلى دينونة. أنت يعني أنا نجوت وإلى الأبد من جهنم النار وإلى الأبد. نمرة اثنين، أخلي بالي جدا جدا من العلاقة الروحية التي لها بعد أبدي مع الله بيسوع المسيح. مفيش سكة تاني. مفيش سكة تاني. وأنا بقول للمشاهد ممكن يعتبرني متعصب للمسيح، أنا آسف ليه. بص الذي ينجيك من الخوف.
1: تحب تبص للكاميرا بتاعتك؟
0: الذي ينجيك
1: الكاميرا بتاعتك وتوجه له كلمه.
0: انا شايفها بس انا عايز برضو ابقى وانا وانت بتسمع برضو.
1: ماشي.
0: الذي ينجيك من الخوف الحقيقي هو الذي قال ان يشرق نور من ظلمه في بدايه كورنثوس الاولى. الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ما فيش حل. ما تقعدش تقول لي ألف لام لام ها هاي هو مين هو الله ده الذي قال أن يشرق نور من ظلمة. هنا بيرجعك لتكوين واحد اللي قال ليكن نور، صح؟ تكوين واحد واثنين. الخالق العظيم بيقول إيه بقى؟ هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة

0: مجد الله في وجه يسوع المسيح.
1: طيب معلش يا اخ سامي سوري، بنت رب رجعت بقى لها كذا مره، فممكن اخدها بسرعه؟ معلش
0: تحت.
1: معلش
0: حاضر.
1: بنت رب من اسيوط، اتفضلي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي.
2: أرجوك يا بونا صلى ابنك في العناية المركز دلوقتي، حطينا تحت الأجهزة، عايزاك تصلي له.
1: حاضر حاضر حاضر. هتقدر تستنينا الحلقة قربت تخلص يعني كم دقيقة كده ونصلي، إيه رأيك؟ فيعني ما تروحيش بعيد يعني. ابن أختك صح كده؟ ألو؟ هي مشيت بقى لها مدة مستنية.
0: ما يجرش.
1: ما يجرش. فكنت بتقول بقى عايزين بقى نفتكر نصلي لأجل الحالات الكتيرة ودي
0: حقيقة. طبعا طبعا. إنه أنا أخلي بالي إنه الخوف وارد. اتنين، ما تخافش، لأنه الشخص الوحيد اللي يقدر يقف بينك وبين الخوف بكل صوره المسيح. هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ثلاث، أربط حياتك بالأبدي غير المتغير اللي هو الرب يسوع المسيح. نمرة أربعة، اخضع لكلمته. بتقول قال يسوع لا تخف. قال لا تخف. قال أنا معكم كل الأيام. قال معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. قال كذا كذا كذا كذا. عندما يقول قال كلمته، ولم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب. أربعة، الفهم الصحيح لنصوص كلمة الله، أو محاولة الفهم الصحيح. حكاية الحروب اللي حاصلة في العالم حوالينا، في العالم أماكن كتيرة نتألم بيه،
1: العالم مليان بحاجات كتيرة
0: بنتألم بسببها. الموت والحرق والتدمير
1: طبعا،
0: والجوع الناتج عنه و هل الكتاب قال لنا؟ قال لنا، وقال لنا هو بتبارك اسمه بنفسه في متى 24، تسمعون بحروب وبأخبار حروب لكن ليس المنتهى بعد. قال لنا أنه يحصل كذا، قال لنا ولا لا؟ وقال للمؤمنين آخر يوحنا 16، في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. المؤمن يجب أن ينتبه إلى أنه المسيح تألم، والرسل تألموا، وأنبياء العهد القديم تألموا، وقادة الكنيسة في العهد الجديد، ورجال كنيسة الله والخدمة والمرسلين الأفاضل عبر العصور تعرضوا للآلام واجتازوا في مخاوف، لكن كانوا بيأتوا بها عند قدمي الرب. الرب قال لنا كده وعلمنا كده. وأنا أقترح أن أي شخص بيحب أو يقدر اقرأ الكتاب المقدس، تلقى الملامح دي كلها. نمرة اتنين، لابد أن تقرأ كتابا جيدا عن تاريخ الكنيسة عبر العصور، ما أقصدش في بلد معينة، في كل العالم. الناس دي عملت ايه؟ اقرأ عبرانيين 11، الناس دي تعبت جدا جدا جدا. مثلا يقول لك مثلا بالإيمان تقوم من ضعف، صاروا أشداء في الحرب. بالإيمان بالإيمان بالإيمان، صح؟ لما قال له أنت اللي هتترمي في جب الأسود لدانيال، طبعا شيء مرعب مربك للوزراء الثلاثة حنانيا وميشائيل وعزاريا كده. لكن بص اللي بعديها بقى، وآخرون جربوا وعذبوا ولم يقبلوا النجاة،
1: ماتوا
0: قتل. وبرضو كان الله موجود فيه. كان الله موجود مع الموضوع ده. فالألم موجود والخوف موجود، لكن كمان الاستسلام لقيادة الروح القدس. كمان يبقى شخص المسيح
1: يعني ما أسلم للروح القدس أرتاح يعني من طبعًا الخوف اللي جواي ده.
0: طبعا طبعا. وهيتشال، لكن في خوف مرضي زي ما قلت في الأول، في خوف.
1: طب الخوف المرضي ده برضو ألجأ بيه ربنا يعني،
0: يرجع بيه ربنا
1: أو دكتور يعني
0: يلجأ بيه ربنا. لكن إذا الموضوع خد وقت وبعدين مش خد وقت ان الرب عاجز، لا الرب يقدر، لكن
1: خد وقت ان انا مش قادر اتخلص منه.
0: الرب اوجد الاطباء، دي نعمة كبيرة.
1: صحيح.
0: كل الوسائل التي يستخدمها الرب نستطيع ان نستخدمها. يعني مثلا رسول بولس يا حط الاسيس لما قال في تيموثاوس الاولى 5:23، عمنا تيموثاوس بيقول له استعمل خمرا قليلا او قليل من الخمر لاجل معدتك واسقامك الكثيره. طب ما يقول له روح للدكتور، هو في افسس من اعظم مدن تركيا.
1: ايوه ايوه.
0: ما تروح للدكتور؟ قال له لا،

0: انا بقول لك ده دي ووتر تريتمنت مش شرب خمره.
1: ده
0: ووتر تريتمنت يعني معالجه ميه. يعني قدره الميه اللي انت بتشرب بيها في الغوضه بتاعتك يا تيموثاوس يا ابني، انت عندك التهابات ومشكله في المعده، فحط عليها فنجان الكحول، حاجه حامضيه مع الترسيبات القلويه اللي موجوده في الميه بتاعه افسس، يحصل ايكوالايزنج، معادله تعادل، والملح يترسب زي ما بنحط في قرى الصعيد من الترع، بنحط الشبه الزفره، ونحط مش عارف الكلور، ونحط ايه، وبيقولوا نقي الميه بس. فيقولوا ده علاج، يقول لك حط الاشعياء، حط
1: يعني هو كان بينقي الميه. يعني بولس بيقول له يتم ساوس نقي الميه،
0: اشرب ميه نقيه،
1: اشرب ميه نقيه
0: عشان يحصل تعادل للاملاح. الخمر العنب، عصير العنب ده فيه ايه؟ في ماده كحوليه، الكحول حاجه حامضيه، مع الميه الموجوده في افسس نهر كستر ده تسد من الترسيبات الكلسيه، ترسيبات قاعديه الشق، والابار كده النهر جاء وقف، والابار مليانه حجاره وحجاره كلسيه. قالوا الميه دي انا عشت في اسيا الصغرى، انا هو بقول له كده انا عشت هنا، حط فنجان يحصل ايكولايزنج للملح وتشرب ميه. مش يقول له يعني في وصفات بيستخدمها الكتاب المقدس. احنا نستخدم الطب في استئصال لاورام سرطانيه،
1: يعني نستخدم الطب
0: طبعا، نستخدم اورام في اورام سرطانيه، يبقى في استئصال، في علاج كيماوي اللي قدروا يكتشفوه دلوقتي، لحد دلوقتي مش غلط. الله ما جابوش، جابوا الانسان لنفسه بسبب التفجيرات النوويه والنفايات وغيره وغيره، بسبب حاجات كتيره، الميكروبات والفيروسات وغيره وغيره، برضو البشر ليهم دخل فيه. لكن لازم نحط في الاعتبار ان الله استخدم في العهد القديم ايضا، عمل ايه؟ استخدم اوبئة، يقول لك وهم بيعملوا كده ضربهم بالوباء الفلاني، ضربهم بالوباء الفلاني، سامح الرب علشان يلفت نظرهم. هنا بصفته ايه؟ بصفته الاله الحكيم الوحيد القادر. يبقى قدر من المعرفة الصحيحة لنصوص الكتاب الصحيحة، لكن لي الكتاب ولي نكسره ونقول هو كده وبس، لا. كلمة الله بتقول لنا ان المؤمن انسان يقدر يعيش حياة مستريحة في المسيح.
1: طيب اقسام، احنا باين لنا دقيقتين،
0: اتفضل،
1: الوقت جري.
0: امين.
1: عايزين بس نصلي مع الناس يعني.
0: امين.
1: زي ما وعدناهم. هل حضرتك تحب تصلي دلوقتي مع الناس؟
0: يا ريت.
1: وتسيب لي بس يا دقيقه اختم مع الاحبه. وطبعا في مجدي عنده ابنه ماريو، وفي ايمن عنده اخوه او ابنه بين يوسف، وفي بنت الرب اللي اتصلت من اسيوط برضو، وفي برضو اللي موجود في العناية مركزة حاليا.
0: الروح القدس يذكرنا،
1: يذكر،
0: واحنا بناخد الحاجة قدام المسيح الجالس على العرش وهو مطلق الصوت.
1: وبيقولوا في الكنترول روم ان الفيسبوك مليان بطلبات صلاة جات لنا دلوقتي،
0: هنضيفها دي برضو في الصلاة،
1: فممكن
0: هو يستجيب الصلاة. صاحب القلب الكبير.
1: امين
0: امين
1: امين. اتفضل يا حسين. اتفضل.
0: يا إلهنا الحي الواحد الحقيقي الحاضر غير المتغير،
1: يا رب يا رب،
0: سمعنا الحاجات دي كلها، والكنترول روم بيقول ان في طلبات صلاة كتيرة، ناس كتيرة عندها مخاوف، ناس كتيرة عندهم مرضى، والحبايب يا رب اللي جات لنا أسمائهم، احنا قلوبنا فايضة بالعواطف الرقيقة الراقية، وانت شايف دموع القلب واحنا جايين لحضرتك، وإحنا ما عندناش حاجة، لكن الناس بتثق فيك وهم واثقين فيك. قول كلمة يا رب، قول كلمة، برد نار الناس، طبطب عليهم، كفكف دموعهم، اوصل للناس، اوصل للمرضى، المرضى الأطفال والكبار والعجائز والأشياخ، اللي بعتوا طلبات واللي ما بعتوش، واللي مش قادرين يتكلموا من المرض، اللي أضناهم التعب، أنت شايف الكل
1: يا رب.
0: قلبي يا رب بيصرخ لك في هذه اللحظة، قلوبنا بتصرخ لك مع كثيرين، قد علمت زي ما قال عبدك أنك تستطيع كل شيء ولا يحصر عليك، أنت تقول فيكون وتأمر فيصير، لكن إن كنا لا نأمرك لأن حكمتك عالية لا نفهمها،

0: لحضرتك لتكن مشيئتك ولتكن إرادتك. مد إيدك بزيارة خاصة للناس، غير القلوب، اشفي المرضى، استرد المؤمنين الساقطين، واسترجع كثيرين لشخصك. أثق في قدرتك وكفايتك وكفاءتك، ليك الكرامة كلها.
1: آمين. يباركك الرب يا خسام، اتشرفنا بيك جدا جدا، وربنا يباركك ويستخدمك اكتر. تعلمت منك كتير بجد يعني. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين الكرام لاجل حسن المتابعه، واقدر جدا متابعتكم. ربنا يبارككم، معانا حلقه على الهواء مباشره الخميس اللي جاي. الرب يبارككم. وكمان الاعاده للحلقه اللي شفتها النهارده لو عايز حد تاني يشوفها موجوده بكره الجمعه ان شاء الله الساعه 2 الظهر على قناه الكرمة الشرق الاوسط، او يوم السبت الساعه 1:30 على قناه الكرمة عيله، او يوم السبت الساعه 9 بالليل على قناه الكرمة تلمذة. يعني لو عايز تشجع حد يشوفها، شايف حد ممكن يقدر يتشجع من الامر، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام. معنا الفيسبوك، معنا اليوتيوب، وموجوده كل المعلومات على الشاشه. اشكركم جدا، والى ان التقي بكم الاسبوع القادم مع حلقه جديده مباشره على الهواء. اترككم في رعايه الله.

أود أن أشجعكم أعزائي في كل مكان الاشتراك في أكاديمية الكارما، اللي فيها هنتعلم الكثير عن كلمة الله وثوابت الإيمان المسيحي. البعض يسأل ويقول يعني إيه فايدة الدراسة والالتحاق بالأكاديمية؟ أقول أنها بداية حقيقية وجادة للدراسة ومعرفة كلمة الله، لأن هيكون في كل محاضرة عدة دروس معينة سنلتزم بالإجابة على الأسئلة، واللي بيوصل في نهاية السنة إلى إكمال كل هذه الكورسات إمكانية الالتحاق المجاني بجامعة أمريكية معتمدة، هتديك شهادة، إما تديلك البي إيه أو تعطيك الماجستير أو تعطيك درجة الدكتوراه. الدراسة في هذه الجامعة مكلفة، لكن للي هيستمر لمدة سنة مع أكاديمية الكارما ويثبت أنه أكمل الكورسات بالشهادات المعطاة له، سيمنح هذه الدراسة بالمجان 100%. وهذه الدراسة هتكون أونلاين، عشان كده بشجع كل الأحباء في كل مكان، ولا سيما الجداد في الإيمان اللي عايزين يمكنوا ويثبتوا ويؤسسوا معرفتهم بكلمة الله، أن يشتركوا في أكاديمية الكارما. وأصلي أن تكون هذه الرحلة سبب بركة وسبب نمو وسبب تغيير ودافع عظيم للخدمة، لنمجد وننشر رسالة الإنجيل في كل مكان. للالتحاق

بأكاديمية الكارما برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة أو الدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما www.alkarmatv.com.

0: أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، بحييكم وبرحب بيكم ترحيب خاص وحلقة جديدة واطلبوا تجدوا. النهاردة بنعمة الله لينا فرصة رائعة جدا فعلا نرفع عينينا كلنا للسماء حضراتكم وإحنا معاكم، وناخد من الرب فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر، لأن هو بيحب إن إحنا نطلب منه باستمرار، بس يكون عندنا إيمان وعندنا ثقة وعندنا قلوب صادقة أمامه. هي دي أهم حاجة. بيشرفني يكون معايا في الحلقة غنى عن التعريف الأسيس أليكس حنا خادم الرب. أهلا بيك يا أسيس أليكس.
1: برحب بيك أخت سلوى،
0: الرب
1: على سلامتك. نشكر الله لأجلك ولأجل خدمتك،
0: الرب
1: وربنا يستخدمك والكرمة. بنشكر كل أحبائنا اللي بيشاركوا معنا في الحلقة والمشاهدين والمشاهدات.
0: أمين.
1: متوقعين نشوف مجد الرب بوجه مكشوف
0: في اسم أمين. الرب يسوع. أنا عندي ثقة النهاردة إن الرب هيصنع معانا مفتخرا في اسم الرب يسوع، وهيشفي كثيرين وهيحرر كثيرين وهيتمجد معانا مجد من غير حدود. النهاردة عنوان الحلقة رائع جدا، كنز القلب الصالح. القلب الصالح كنز، بالتأكيد القلب الصالح كنز. والقلب الصالح ده عمره ما يكون صالح إلا إذا صنعه الروح القدس هكذا. عشان كده النهاردة الرب جاي يصنع من خلالنا ومن ضعفتنا كلها وضعفنا الجسدي والروحي والنفسي قلوب فيها كنز رائع وصالح جدا. خلونا نقرأ بعض الأعداد التي جاءت في متى 6 من عدد 19 ل 22. متى 6 من 19 ل 22، تفضل اقرأ لنا حط الأسيس.
1: من متى 6 وعدد 19 بيقول: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض.
0: أيوه.
1: حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا.
0: نعم. أمين أمين أمين. تفضل صلي لنا حط الأسيس.
1: نباركك يا رب ونشكرك في بداية هذه الحلقة عن كنز القلب الصالح.
0: أيوه.
1: أعطينا يا رب قلوب جديدة، وأعطينا يا رب قلوب مختونة بالروح القدس لنعرفك يا رب على مستوى القلب والنفس والقدرة. وهذه العبادة يا رب تغير حياتنا وبيوتنا ومستقبلنا لتصير أنت الكل في الكل. نشكرك يا رب لأنك توجه قلوبنا، ليس الكنوز في البنوك ولا الكنوز في المال الذي يصدأ ولا في هذا العالم.
0: نعم.
1: ولكن أنت يا رب أعطيتنا الكنز المكتوب عنه الذي يشبه

0: ملكوت السماوات كنز مخبأ في الحقل، ذهبت وبعت كل ما له واقتنيت نفوسنا، ومكتوب كريمة هي فدية نفوسهم. شكرا. نشكرك يا رب لأنك افتديتنا لا بأشياء تفنى بذهب أو بفضة، بل بدم كريم من حمل بلا عيب، دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. غير قلوبنا وغير حياتنا. أعطينا يا رب نعمة لكي نعرفك ونحبك من كل القلب والنفس والإرادة، ونعيش يا رب في محور محبتك ومحور رضاك، الكنز الحقيقي الذي يغير الحياة والمستقبل. بارك يا رب أخونا صمل قنوات الكرمة، أختي سلوى، كل اللي بيتعبوا معانا يا رب في الحلقات، وأخ مجدي، أخ هاني، أنت عارف الجميع بالاسم. كل طاقم الكرمة يا رب وكل خدام الكرمة. نطلب يا رب مسحة مضاعفة على حياتهم وعلى بيوتهم وعلى خدماتهم، لأنهم بيكرموك في العالم أجمع. اكرم تعب محبتهم وسدد كل احتياج يا رب روحي ومادي في القناة، حتى فعلا نرى عملك يتعظم في وسط السنين وأنت تحيي. احفظنا يا رب من كل شر وشبه شر، من كل ضربة مرض، من كل ضربة إعياء، من كل ضربة شر، من كل ضربة روحية أو نفسية أو هجوم لعدو الخير. أنت الذي نهبت القوي ونهبت أمتعته، وأعطيتنا أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو في اسم يسوع.
1: أمين أمين. مبارك اسم الرب وكنز القلب الصالح. هللويا. عنوان كل واحد بيشتهي ان الكلام ده ينطبق عليه، زي أسيس وكيف زي وكيف يأتي الكنز الصالح الى دواخلنا.
0: الحقيقة كنت بحب اشارك في الموضوع، بس انا بحب اشارك مع نفوس فعلا اختارت الرب كنز القلب الصالح. واحنا بنصلي مع بعض حصل اختبارات، فواحدة اخت كانت تعبانة جدا في الحياة مع الزوج، كان سكير وبيضرب وبيشتم وعلى مخدرات وعلى حاجات صعبة جدا، وما كانش قدامنا غير ان احنا نطلب كنز القلب الصالح اليه ونطلب الرب. فالأخت بعتت تقول أشكر الرب بسبب صلاتكم، راح زوجي الكنيسة، حياته اتغيرت، صلى الأمور هديت والرب غير كل شيء. فأنا عاوز أقول لك إحنا فعلا أمام إله فعلي بيغير. هللويا. مش بس القلوب لكن كمان بيشفي وبيحرر. ده تقرير وصلني من الأراضي المقدسة من إحدى الأخوات، بتقول عندي خبر أمجد الله، شفى الأخ حهنون من الأخت حناء حهنون من سرطان الثدي، وشفى ابنتها أم نون من سرطان في رأسها، وأختي أم زي شفيت من إسهال وجفاف شديد. اختبار من الرامة من الأراضي المقدسة. فإحنا على موعد فعلا على تغيير حقيقي. إحنا مش بنسعى كأننا نضارب الهواء، لكن أول تغيير الرب بيعمله في الكنز الحقيقي هو كنز القلب الصالح. تغيير إيه هي الأدوات اللي الرب بيستعملها لينا في هذا الكنز؟ القلب، سراج الجسد اللي هو العين، والخدمة. ثلاث حاجات. شكرا. هو طلع كمان سراج الجسد هو العين، وفي عدد النفس الأصحاح 23 بيقول إن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. فعاوز أقول إنه الكنز مش حاجة بندور عليها برانا، لكن كل عناصر الكنز الحقيقي اللي محفوظ لينا في السماويات في المسيح ده بيطلع من الداخل إلى الخارج. إحنا مش بنسعى كأننا نضارب الهواء، لكن لو فهمنا معاني العلاقة الداخلية والشركة العظيمة التي تبدأ من القلب والعين والنفس والقدرة مع الرب، هنعيش في غنى مجد ميراثه. فمثلا ناس كتير شايلة الهم لما حد بيجي يزورني وبنقعد من بلد تانية أو كده، كل الناس بتشتكي يقول لك الأسعار في أوروبا ما يعلم بها غير ربنا، في الشرق الأوسط في أمريكا. الدنيا عمالة كل يوم من حوالينا تغلى.

0: أربع مرات وخمس مرات ومش عارفين العالم واخدنا على فين. لكن الحقيقة إحنا مش من العالم، بيقول لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم. ففي نفس الأصحاح هنا بيقول إيه؟ لا تهتموا، نفس الأصحاح اللي هو متى 6 وعدد 25 بيقول متى 6 25 أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منهم منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراع واحد؟ أنا مش بقولك ما تشتغلش ولا اقعد في البيت، بس أنا بتكلم عن نقطة الهم. العالم كله بيعول الهم دلوقتي، مضيق هرمز والأسعار والحروب الجديدة اللي بتستجد علينا. بس عاوز أقول لكل مؤمن دي وصية مهمة جدا، أنك ما تعيش تحت تأثيرات العالم ولا الحروب ولا اللي بيحصل حوالينا، لكن تعالى نرجع بقلوبنا للرب، وتعالى نرجع بنفسنا للرب. لأنه كل هم العالم ده بيقول لك لا أستطيع أن يزيد على القامة زراع واحد. نقدر النهاردة نترك الهموم المادية وهموم المعيشة وهموم الشر وهموم هذا العالم، ونقدر نعيش فعلا فرحانين في الرب، ويكون فرح الرب هو قوتنا. والطيور التي لا تزرع ولا تحصد لكن بيصحى الصبح يغرد، وبيصحى الصبح يعطي الخليقة تحدث بمجد الله، والفلك يخبر. ليه الخليقة مش محتاجة فلوس، مش محتاجة أي شيء، ولا الطيور ولا الحيوانات ولا الأفلاك ولا الخليقة اللي حوالينا ما عندهاش أي احتياج. ليه؟ لأن الخليقة تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوما فيوم يذيع مجدا. أوعى يوم يروح منك في الهم، أوعى يوم يروح منك في الزعل، أوعى يوم يروح منك في الانحناء. لأنه هنا بيقول بص أباكم السماوي، أو عدد 31 من متى 6، فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم. يبقى مين اللي بيسدد الاحتياج؟ الآب السماوي. هيسدد كم احتياج؟ بيقول يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يبقى الله لا يتجاهل النواحي الروحية ولا المادية. في ناس بس بيقول لك عطايا العهد الجديد هي عطايا سماوية، ملوش دعوة بالمادية وملوش دعوة بالاحتياجات. لا، الحقيقة إلهنا إله كامل، لا بينسى احتياج روحي ولا بينسى احتياج مادي ولا زمني، بس بيدينا الوصية في عدد 33 من متى 6، واطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، فلا تهتموا للغد، عدد 34، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. إيه رأيك النهاردة لو نيجي نعيش يومنا للرب؟ إيه رأيك النهاردة لو نيجي، يعني لما بيجي اختبار، أخت واحدة بتبعت 3 اختبارات شفاء من سرطان وأمراض، ويعني مش بقدرتنا. أنا كنت بمر الشهر الماضي بحاجات كانت يعني قالوا لي 27 حالة مميتة، إزاي الرب طلعني وأنقذني وأقامني من جديد تاني؟ دي نعمة الله. لو طرحت عنك الهم وطرحت عنك القلق وطرحت عنك الخوف وقلت له يا رب النهاردة أنا بعيش يومي لملكوتك، هفرح بيك، هبتهج بيك، أنا إمكانياتي مش من العالم، لأنه لست من العالم، لو كنت من العالم كان العالم يعرفك ويهتم بيك. فأول حاجة الرب عاوز يشيلها من قلوبنا الهم والتفكير في بكرة. وناس بيقولوا المصاريف المدارس ومصاريف الكليات والمصاريف بتزيد حوالينا، وبيوصلنا اتصالات كتير
1: طبعا،
0: أباء بيبكوا في التليفونات يقول لك مثلا ابني أو بنتي اتقبل في كلية بعيدة عن كاليفورنيا أو مكان بعيد، ما فيش إمكانيات إن إحنا نلاقي له بيت، وما فيش إمكانيات للغربة. لكن مين هو رب الغربة اللي عال شعبه 40 سنة في البرية، خلى بالهم من ثيابهم، خلى بالهم من علم

0: لهم لم تبلى ثيابهم ولا نعالهم. ومش بس كانت قيادة عادية، لا ده بيقول لك ملاك العهد اللي كان بيسير أمامهم صار أمامهم بمجد بدون إمكانيات بشرية على الإطلاق. 40 سنة وأربعين يوم، 40 سنة كل يوم وليلة كان يعطيهم الطعام وكان يعطيهم المن. فبيقول فكان بالحري أبوكم السماوي.
1: أيوة.
0: يعني هم ما كانوش بيتعلموا.

0: القلب ده حالة، الحالة القلبية هي اللي بتأثر على كيانك وعلى مستقبلك. في تثنية 4 من عدد 26 ل30، تثنية 4 26 ل30 الرب بيقول له الأرض التي أنتم عابرون إليها اللي هو الأردن لتمتلكوها، بيقول لهم فلا تطيلون الأيام بل تهلكون لا محالة، لأنها أرض أكبر منكم والجيوش أكتر منكم وعندهم أسلحة أكتر منكم. لكن بيقول لهم في عدد 29 إن طلبت من هناك، من تثنية 4 عدد 29 إن طلبت الرب من هناك، طلبت الرب إلهك تجده إذ التمست بكل قلبك وبكل نفسك. يعني لو في تهديد واقع عليك من كل الشعوب، تهديد واقع على أولادك، تهديد واقع على حياتك، كل اللي الرب عاوزه منك إنك تلتمس الرب. طلب الالتماس القلبي ده إن أنا بقول له يا رب أنت وجهك يسير أمامي ويرحني. فلأن الرب إلهك إيه وعده، يعني الشعب ما كانش يطلب ملاك أو ما كانش بيطلب رئيس ملائكة، لأنه الملاك أو رئيس الملائكة كان بينفذ أحكام، ما عندوش تفاهم. يعني لو الشعب يستاهل الإبادة كان ممكن ينضرب بالوباء، ينضرب بالمرض، لكن إلهنا إله متفاهم، يعني إله حلو تعرف تاخد وتدي معاه. بيقول رحيم، مفيش ملاك ولا رئيس ملائكة ولا حد تنطبق عليه هذه الصفات والقدرات غير شخص ربنا. ماله إلهك؟ أول حاجة بيبص لك وانت تحت التهديد وانت تحت الغضب وانت تحت القهر انه ينظر إليك برحمة، لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك. يعني ايه؟ فاكر الماضي، مش فاكر لك الماضي. صحيح ان احنا كلنا زغنا وفسدنا وعوزنا مجد الله، ليس من يفعل صلاح ليس ولا واحد. لكن الله في تثنية 4 لما بيجي يفكر فينا بيفتكر دايما الصالح. فأنا عاوز أقول لك النهاردة إلهنا في صفك، هو مش عاوز يذكر خطايانا، لا أعود أذكرها فيما بعد، إنما بيتذكر إيه؟ بيقول لا ينسى عهد أبائك الذي أقسم لهم عليه. الله بيفتكر أمانته، الله بيفتكر محبته، بيفتكر إنه أقسم ولم يندم، أنت ابني إلى الأبد. الله بيقسم على عهد البنوة إلى الأبد، بيضمن هذه البنوة لأنه صار ضامنا لعهد أفضل، مش عهد أفضل أقوم واسقط وشوية فوق وشوية تحت، لا، أبويا ضامني لما بيشوفني أسقط، لما بيشوفني أضعف. أنا يعني لما كنت الشهر الماضي ولا قادر أصلي ولا قادر أطلع كلمة وكان كل شيء ضدي، ربنا وقف لي مؤمنين في العالم كله يصلوا ويطلبوا الرب لأجلي، لأن ابنه مش قادر أعمل حاجة، لكن لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. تفضلي
1: لو في استأذنك في مكالمتين معنا. معنا الأخت سيلة من مصر، أهلا بيكي أخت سيلة، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا بيكي حبيبتي ومعاكي أيضا.
2: مع رعينا التالي من حضرة الأسيس ألف، ربنا يبارك حياته ويكون صحته يا رب كمان الكمان. العنوان رائع كالعادة، الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، وأيضا بيقول القلب الشرير بيخرج شرور والقلب الصالح بيخرج صلاح. طب لو في إنسان بعد النقاش بيخرج أشياء غير لائقة وبعد فترة بيعتذر وبيقول الناس إنسان طيب لأنه قلب ضميره ورجع إلى ثوابه، ما توظيف هذا القلب؟ أرجو التوضيح وسهرة روحية جميلة، شكرا.
1: ربنا يباركك يا حبيبتي.
0: شكرا على السؤال اللي حضرتك سألتيه، وإحنا ممكن نكون جاوبنا على السؤال دون في تثنية 4 من عدد 26 ل30. الرب بيدي الوعد للشعب لما بيقول له إيه؟ رغم أنكم تصنعون هناك آلهة صنعت أيدي الناس، الرب الإله بيقول لشعبه أنتوا هتنكروني بآلهة غريبة، آلهة من خشب وحجر لا تبصر ولا تسمع ولا تأكل ولا تشب.

0: طب يعني هنعمل يا رب؟ يعني الناس ماسكة حاجات في ايديها زي خمسة وخميسة وحاجات كده، يقول لك انا بستبشر بده وده بيبني على الحسد. لكن الوعد في 29 من تثنية 4 بيقول ان طلبت من هناك الرب الهك تجده. هو لسه الرب الهي رغم الاوثان والارتداد، هو لسه الرب الهك. لو اتصلحت بيقول لك هتجده اذا التمست بكل قلبك وبكل نفسك. عندما ضيق عليك في عدد 30 واصابتك كل هذه الايام، في اخر الايام ترجع الى الرب الهك وتسمع لقلبك، لانه زي ما قلنا اله رحيم لا يتركك لا يهلكك. وهو العهد بدم يسوع، والعهد انه قدم نفسه ذبيحه ومحرقه ضامن لينا.
1: امين. هو الحقيقه انا يعني بالنسبه للحته دي مره علمني الروح القدس كده، ان المؤمن اللي اختبر خلاص المسيح بيبتدي درجه حرارته تبقى نورمال. يعني في مصر عندنا درجه الحراره النورمال 37، وعندنا هنا 98.7 كده يعني للنورمال. لكن فقال انسان المؤمن الحي فعلا بتبقى درجه حرارته كشخص حي. بس في مؤمن بيمتاز عن مؤمن، في مؤمن حر في الروح درجة حرارته اعلى، في مؤمن درجة حرارته 39 و40 واكثر، او 100 و100 وشوية. مش بالمنظور الجسدي ان اللي حرارته تعلى يبقى عيان، لا بالعكس، بالمنظور الروحي اللي حرارته اعلى بيبقى فيه قوة امتلاك للروح القدس فيه اكثر. عشان كده في ناس مؤمنين بصراحة يعني زي ما قال الكتاب عنهم لست باردا ولا حارا، ذلك لأنك فاتر فأنا مسمع أن أتقيأك من فمي. أحيانا مؤمنين بتبقى تصرفاتهم بيجيبوا العار على اسم المسيح، لكن يحفظنا الرب وخلينا نصلي لأجلهم، لأن الرب هيقيمهم بطريقة أو بأخرى، لأن ما يرضاش إن هم يكونوا عار على اسمه. طيب ناخد الأخ مختار من مصر. أهلا بيكي أخ مختار، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا. مساء النور.
2: أخبارك حضرتك عاملة إيه؟
1: نشكر الرب زي الفل الحمد لله.
2: عظمتم بالصلاة الملاك بعدين 8 شهور في ليبيا ما نعرفش عنه حاجة.
1: ده اللي في ليبيا؟
2: البيبي يا ملاك هدول 8 شهور ما نعرفش عنه حاجة. عظيم ربنا يتمجد كده ويفكوا كيوسهم كده ونطمن.
0: يا رب بنرفع صلاة لأجل ملاك. نشكرك يا رب لأجل أخ مختار اللي عنده ثقة إن صلاة الإيمان يا رب تستطيع أن توجد هذا المخطوف أو الذي لا يعرفون مكانه. يا رب احنا بنطلب ملاك الرب لسائر أمامنا إنه يعينه ويوجد مكانه. ملاك الرب شخص ربنا يسوع يستطيع أن ينقذه ويأتي به إلى أهله ويسمعنا أخبار طيبة. نصلي يا رب إن كان في أي خطر على حياته أو أي خطف أن تعود به يا رب في ملء القوة في ملء البركة. في طلبة أيضا من بنت الرب من مصر بتطلب الصلاة. الرب بيقول لك لا تخافي ولا ترتعبي مما أنت فيه، لأن الرب قادم على سحابة وبيتك. شايف الرب محوطه بمجد إلهي ومحوطه بحضور إلهي. بقول لك اللي معاكي هو أقوى من كل اللي عليكي من كل حرب مضادة. الرب إلهك آتي بمجد وبقوة وبنعمة فوق نعمة لينجيكي وأبنائك وزوجك من كل خطر وشبه شر.
1: أمين يا أخ مختار. الرب يبعت فعلا الفرج من عنده وتسمعوا خبر يريح قلبكم ويكلمكم ملاك في اسم يسوع. هنكمل صلاة لأجل الموضوع ده. أنا فعلا الموضوع ده واجع قلبي، وفعلا بقول حتى الشباب اللي في الإخراج جوه بيقولوا بلاش شغل ليبيا، بلاش السفر للبلاد الصعبة دي اللي لا تعرف الرب ولا تعرف شمالها من يمينها. هذه بلاد عايزة رحمة من عند ربنا. معنا الأخت مريم.

0: من مصر. اهلا بيكي اخت مريم، اتفضلي حضرتك على الهواء.
1: من فضلك ممكن اكلم الاخ؟
0: هو سامعك، هو سامعك يا حبيبي.
1: من فضلك يا حضرتك يا سيس،
2: اتفضل.
1: في عارفين، واحد في اسكندريه وواحد في دمياط في الشرقيه، بس اللي في الشرقيه مربوط له 3 شهور، ولما صلوا له ناس مؤمنه قالوا ده سحر اسود. بنصلي ان ربنا يبعث سحابة بيضة كده وتنجلي كل الغابة اللي على جلوسهم، لأنهم حزنة جدا والأمور مش مستقرة وبيعيطوا بالدموع ومش لاقيين لهم حل. فمن فضلك
2: العريس يعني عليه سحر أسود؟
1: أثق تمام.
2: العريس
1: أثق تمام.
2: العريس عليه سحر أسود ولا إيه؟
1: أيوه.
2: طيب وليه تعرضي يعني ليه تعرضي الابنة لزواجة فيها السحر وفيها شياطين؟
1: لا، هو ما تعرضش للزواجة دي. هو في ناس حضروا الفرح وكانوا متضايقين منه ومتضايقين اللي اتقدم واحدة قبليها وما خدهاش، في حاجة غلط حصلت، فناس غريبة اللي عملت كده.
2: هو شخص مؤمن بيعرف الرب؟
1: أنا قدمت له رسالة المسيح وصلت معاه بدموع وهو قبل، وقلت له لازم تتناول ولازم تقدم يعني توبة وتعيش حياة الإيمان، حياة اللي تليق بالمسيح، علشان
2: طيب ما هو مدام لسه معرفش الرب وليه علاقة شخصية بالرب، نصلي إن الرب يديها شخص مؤمن بعيد عن السحر وبعيد عن العرافة وبعيد عن الشر. يعني مش لازم نتمسك بجوازة فيها شك وفيها سحر وفيها يعني
0: هو
2: واحد
0: اتجوز
2: شخص.
0: تم الجواز،
2: هو
0: تم
2: تم
1: الجواز تم
0: من 3 شهور.
2: ماشي يا رب. بنصلي يا رب لأجل هذا الشخص انك تبطل عمل السحر الأسود وتبطل عمل الشر وتبطل يا رب عمل إبليس. انت الرب القادر وانت الرب اللي في وسطها، فلن تتزعزع يا رب. عرف شخصك، اغسل قلبه بالدم وتعالى في وسط البيت. يعني انا بحس ان البيت كمان يبقى فيه مذبح عائلي، يقروا كلمة الله كل يوم، وكزوج وزوجة يصلوا مع بعض عشان حماية من هذا السحر وحماية من عمل الشر. يا رب بننتهر كل سحر، كل عرافة، كل روح شرير يفارق الحياة ويفارق الارتباط، ويكون يا رب عرس قانا الجليل، وتأتي بروحك القدوس على حياته. آمين
0: أمين. أخت مريم، على قلبي أقول لك حاجة، هاتي إزازة مية خليها جنبك وخليها أثناء الحلقة.
2: أمين.
0: وإحنا هنصلي في الآخر لأجل المية دي، إن الرب يفك السحر اللي على هذا الشخص في اسم الرب يسوع. ولو هو موجود معاكي أو قريب منك أو ينفع يتكلم معانا، خليه يتصل بينا وإحنا هنصلي معاه مباشرة. أمين. طيب معانا الأخ سلامة من مصر. أهلا بيكي أخ سلامة، تفضل حضرتك على الهواء.
3: سلام المسيح.
0: سلام المسيح معاك، أهلا بيك
3: حضرتك. أهلا
0: الخط بيقطع. حضرتك بتتكلم من السبيكر؟ كلمنا من التليفون عادي، لأن الخط بيقطع، مش سامعينك يا عزيزي.
3: سامعني كده؟
0: يمكن كده أحسن. تفضل
3: حضرتك. أنا عادل جوالي سالم، بس ما رحتش كنيسة ولا صليت صلاة الصبح.
2: ما رحتش كنيسة ولا إيه؟
3: لا، ما رحتش كنيسة. يعني حاولت أروح كنيسة في مصر، يعني كنت صعوبة، ما بعرفش أخش الكنيسة اللي في شرطة سلمية قاعدة وأجيب لك رايح فين.
2: انت بتقول عندك ايه؟ ما سمعناش الكلمه الاولى.
0: ارتجاع في المريء بتقول ولا ايه؟ مش فاهمين.
3: بقول حضرتك ما رحتش كنيسه يعني، بس عايز اصلي صلاه عابر جديد يعني.
2: طيب بص اخ سلامه،
0: عابر جديد.
2: هل فتحت قلبك؟ الرب دخل حياتك
0: طبعا
2: وغير قلبك، ولا تحب تصلي معايا؟ تصلي معايا.
3: ماشي.
2: قل له يا رب يسوع،
3: يا رب يسوع،
2: تعالى اسكن قلبي
0: باسم يسوع. يا رب
3: تعالى اسكن قلبي،
2: اعطيني حياة جديدة،

0: تعطيني حياة جديدة
1: بدم يسوع المسيح.
0: بدم يسوع المسيح
1: واغفر كل خطاياي.
0: واغفر كل خطاياي.
1: أؤمن يا رب.
0: أغفر يا رب.
1: بخلاصك.
0: بخلاصك.
1: وتحريرك.
0: وتحريرك.
1: وحياة جديدة. حياة جديدة.
2: فقدنا الاتصال.
1: قل له ايش في الارتجاع لو لسه سمعنا. ايش في المعدة. ايش في كل الامراض. نشكرك يا رب لاجل اخ سلامة العابر. اللي قدم حياته للرب. المس يا رب اي ارتجاع. واهدي يا رب الى مجموعة من المؤمنين. يقدر يحضر ويستفيد. وعندك قناة الكرمة. لو مش قادر تروح او مش قادر تحضر في اي مكان. تابع على قناة الكرمة وفي جروب مصلين وفي تعليم وفي كل أنواع البرامج اللي تحتاج إليها وإحنا أي خدمة في أي وقت.
2: أمين. رب يباركك يا أخ سلامة وخلي رقمك سيبه لهم في الكنترول روم عشان ممكن يصلوا معاك ويتابعوك ولو عندك أي احتياج أو أي سؤال يقدروا يساعدوك في أنهم يجاوبوا عليه. الرب يحميك ويحفظك في اسم المسيح. معنا الأخت هناء من مصر. أهلا بك يا أخت هناء. تفضلي حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير.
2: مساء الخير. أهلا بك. تفضلي.
3: عايزة أكلم جسي سؤالك.
2: هو سمع.
3: عايزة أربع كلبات.
1: تفضل أخت هناء. تفضلي سمعينك.
2: طب اتصلي بينا تاني يا هناء لو سمحتي. أنا سمع عندك أربع كلبات صلاة. فكلمينا مرة تاني أني فقدنا الاتصال. معانا الأخ شحاتة من مصر. أهلا بك يا أخ شحاتة. تفضل حضرتك على الهواء. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس لو سمحت. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس عشان في صدى صوت عندنا بيبقى.
4: أهلا بك.
1: اهلا وسهلا.
2: الو.
4: اهلا بيكي.
2: اهلا بيك. تفضل. معلش عاود الاتصال بينا يا اخ شحاتة لاني فعلا فقدنا الاتصال. معانا نردين من مصر. اهلا بيك يا نردين. تفضلي حضرتك على الهواء.
1: أيوة.
2: هو سامعك حبيبي.
1: وصلتني رسالتك وهصلي لك. حاضر. في اي حاجه عاوزاها تاني؟
5: أنا عايزة كتير أكل مشاكل عائلية في البيت. في مشاكل بابا ماما متخلقين مع بعض وبابا بيكلم حد. اكتشفنا إن بابا بيكلم حد وما بيروحش كنيسة خالص. عايزين تعملنا صلاة قوية لأن احنا في البيت كتير.
1: حاضر. أنت بعتي طلبة صلاة عشان شفاء وعشان السواقة وناس بيضايقوني.
5: لا لا مش انا.
1: مش انتي؟ نردين تاني. طب حاضر.
5: لا انا عايزه بس مشاكل عائليه وانه بابا يرجع البيت ما يكلمش الناس الغريبه دي لانه بيكلم واحده والبيت هيتخرب بجد. محتاجه صلاه قويه لبيتي. وبصلي من اجل الارتباط
1: يا رب. طب اختي نردين انت واثقة الرب ملك على قلبك وأفكارك وحياتك وخدت حياة جديدة من الرب. ها؟ أمين. يا رب بنشكرك لأجل نردين لأنها بنت للرب. وإحنا بنصلي يا رب بسلطان حقيقي يا سيد إنك تتمجد يا رب في هذه الأزمة العائلية. ترد قلب الزوج إلى الزوجة وإلى أبنائه. وتعطيهم يا رب أن يكونوا رعية واحد مع راعي واحد شخص ربنا يسوع. وتستأثر أفكارهم إلى طاعة المسيح. وتلاشى يا رب كل انقسام. وتلاشى يا رب كل خلاف. وتعطيهم محبة المسيح الفائقة المعرفة. تنسكب في قلوبهم بالروح القدس. ويتوب الزوج يا رب عن أي علاقة غريبة. ويعرفك المعرفة الحقيقية. ويتقدس يا رب. ويصيروا جميعا عائلة مقدسة كهنوت ملوكي للرب إلهي.
2: آمين. آمين. آمين. معنا الأخت هناء رجعت لنا. أهلا بيك يا أخت هناء. تفضلي حضرتك على الهواء.

0: استهناء سامعانا؟
1: الو،
0: اتفضلي يا حبيبتي.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير، اهلا بيكي.
1: عايزة اقول للاستاذ على 4 كلمات صلاة.
0: قولي يا حبيبتي، اتفضلي، هو سامعك.
2: اتفضلي سامع.
1: عايزين نصلي ان ربنا يدينا زرع بشر. من 5 سنين دخلنا ستة السنة دينا.
2: طيب ايه تاني؟ كلمي من التليفون، ما تسمعيش من التلفزيون.
0: كلمينا من التليفون وبسرعة علشان الخطوط بتقع.
2: هي بتستنى.
1: حملت قبل كده وسجلت.
2: ايوه كتبت الطلبة، ايه بقى التلات طلبات عشان في اتصالات؟
1: حملت قبل كده وسجلت ومحصلش حل ثاني.
2: طيب ايه بقى الطلبات يا اختي هناء؟
0: اسمعينا من التليفون بس يا حبيبتي.
1: سألت قبل كده وسجلت ورمحت كتير على دكاترة وما عنديش أي حاجة.
0: يعني المشكلة هي زرع بشر، الرب يديكي طفل، صح؟ المشاكل كلها اللي عندك.
1: هو عايز طلبة صلاة لوالدتي. عايز طلبة صلاة لوالدتي.
0: والدتك مالها يا حبيبتي؟
1: عندها دهون على الكبد.
2: الكبد؟
0: دهون على الكبد.
1: عندها دهون على الكبد، طلبت صلاة ليها. عندها سكر وضغط. انا كلمت الاسبوع اللي فات اللي في السرطان، وكان عندها دوران الحركة. نذكر ربنا دلوقتي دوران الحركة يخفف شوية.
2: امين. طيب اختي هناء، انت واثقه الرب ملك على قلبك وعلى افكارك وحياتك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك؟ اسمعيني من التليفون، نوطي التلفزيون عشان نقدر نتواصل مع بعض.
0: اسمعي من التليفون يا حبيبتي علشان نقدر نسمعك.
1: هو عايز طلبة صلاة لاختي عندها شق عضلات في كبر الله.
2: طيب بص يا اختي هناء، انا بسالك سؤال، واثقه الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك، ولا تحب؟
1: ايوه يا ابونا سامعك.
2: طيب يعني انت الرب مالك على قلبك، ولا تحب تصلي معايا؟
1: نصلي معاك يا جسيم.
2: طيب قولي يا رب يسوع.
1: يا رب يسوع
2: تعالى اسكن قلبي.
0: يا رب
1: تعالى اسكن قلبي،
2: اعطيني حياه جديده.
1: ودينا حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: بدم يسوع المسيح.
2: اكتب اسمي في سفر الحياة
0: يا رب.
1: اكتب اسمي في سفر الحياة
2: وغير حياتي
0: يا رب.
1: وغير حياتي
2: يا رب. احنا بنشكرك لاجل الاخت هناء، بنصلي يا رب لاجل زرع بشر. انت يا رب فتحت قلبها النهارده وتفتح الرحم وتحميها من السقوط. لو في اي حاجه يا رب غير طبيعيه، نثق يا رب ان الرحم الزوج والزوجه يصيروا سليم بين يديك، وتعطيهم يا رب القدره على زرع البشر والبنون والبنات، الميراث من عند الرب. بنصلي للوالده وشفاء دهون الكبد والسكر والضغط، ونشكرك يا رب لأنك أنت الرب الشافي الذي تصنع كل جديد
0: يا رب،
2: وتلمسها لمسة شافية في اسم يسوع. أمين.
0: أمين أمين. معنا الأخ شحاتة من مصر، أهلا بيك يا أخ شحاتة، تفضل حضرتك.
3: أهلا بيكي.
0: تفضل، أهلا بيك.
3: عامل إيه؟
0: نشكر الرب إحنا كويسين. تفضل.
3: انا عندي محاربات شديده على الذهن والفكر معايا.
0: حرب على الذهن.
3: او ما دي مصلي بالذات تقاطيمه ان انت كده افكار كده تلخبطه كده.
2: طيب اخ شحاتة، ممكن يسوع يغير ذهنك ويغير تفكيرك؟ واحنا النهارده بنتكلم عن
0: فقدنا الاتصال. كلمنا تاني يا اخ شحاتة عشان فقدنا الاتصال.
2: دقيقة قول له يا رب تعالى اسكن حياتي، غير قلبي
0: يا رب.
2: اعطيني فكر المسيح، اتصالح معك بدم يسوع يا رب، غير الكل واعطيني يا سيد حياة مخلوقين لأعمال صالحة انت عددتها لي.

0: غير تفكيري وغير قلبي وحياتي في اسم يسوع. امين
1: امين امين. يا رب. معانا مين من مصر؟ الاخت ميري من مصر، اهلا وسهلا بيكي يا اخت ميري، اتفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير، اهلا بيكي.
2: عايز اصلى من الناس ربنا يشفيني، واصلى من الناس ربنا يحل المشاكل بتاعتي.
1: طيب يشفيكي من ايه؟ طيب يا حبيبتي
2: عندي ضعف عين.
0: طيب اختي، واثقه الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك، ولا تحبي تاخدي يسوع نصيبك النهارده يهدي قلبك ويهدي نفسك والضغط؟
1: يا رب
2: جميل.
0: صلي معايا يا اختي، قولي يا رب يسوع، قولي
2: يا رب يسوع
0: افتح قلبي اليك،
2: افتح قلبي اليك،
0: تعالى اسكن حياتي،
2: تعالى اسكن حياتي،
0: وغير قلبي،
2: غير قلبي
0: وافكاري
2: وافكاري،
0: واعطيني سلام الله
1: يا رب،
0: يفوق كل عقل،
1: بسم يسوع
2: يفوق كل عقل،
0: يحفظ قلبي وفكري في المسيح.
1: امين يا رب،
2: يحفظ قلبي وفكري في المسيح.
0: انا عاوزك تعرفي انه بالصلاه دي فتح قلبك للرب، هو ابوك، هو رعيك، هو شفيك كمان. يا رب نصلي لك لشفاء الضغط والمشاكل العائليه، ويكون اليوم يا رب ميلاد جديد للرب يسوع في وسط هذه العائله، بيت مبني على الصخر، صخر الدهور، شخص ربنا يسوع. لا يتزعزعون ولا يسقطون، لكن يكون كل جديدا من هذه اللحظة فصاعدا. بدعوك تابعي برامج الكرمة وبولادتك النهاردة من الرب، وسكن المسيح في قلبك، في تغيير هيحصل وتشوفي. وابدأي يومك كده مع ربنا بقراية كلمة الله، واطلب الرب من قلبك يهدي أعصابك ويهدي الضغط، ويديك الرب فكره اللي يخلي كل شيء جديد
1: باسم يسوع. امين. هناخد كذا مكالمه ورا بعض يا حضره الاسيس، لان الخطوط بتقع مننا. معانا الاخ مجدي من نيويورك، اهلا بيك اخ مجدي، اتفضل حضرتك على الهواء.
3: سلام المسيح معاك يا اخت سلام،
1: اهلا وسهلا، ومعاك ايضا اتفضل.
3: انا بشكر يسوع، انا طالب اليوم عشان اشكر يسوع، وبشكركم طبعا
1: الرب يبارك
3: على كل على اولا شفاء اختي مريم، الحمد لله نشكر ربنا حالتها كويسه كتير.
1: نشكر الرب.
0: شفاء من ايه يا اخ
3: مجدي؟ هي كانت عامله عمليه والحمد لله هي كويسه بصلاه ربنا استجابها.
1: نشكر الله.
3: وعندي ابن اخويا، اولاد اخويا المرحوم جورج، طلع بامتياز في الجامعه.
0: هللويا.
3: ومارينا ادبي جابت 90.
0: جابت ايه؟
1: 90%. واو، روعة.
3: فأنا بشكر يسوع وبشكركم بصلواتكم.
1: بيباركك يا أخ مجدي.
3: وبطلب صلوات من أختي مريم تاني أجين، والأخويا هاني، ربنا يباركهم ويديهم الصحة ويحفظهم.
0: أمين.
3: وبشكركم وبشكر ربي يسوع من كل قلبي، بشكر ربي يسوع من كل قلبي، وبشكركم وبشكر جسد أليكس والأخت سلوى وال
0: يباركك
1: الرب. يباركك يا عزيزي
3: قدام الرب، قدام الرب كله،
1: رب يحفظك
0: يعظم الرب عمل.
1: امين.
0: مشاهدين الكرمة كلهم متفوقين، مشفيين، مختومين بالروح القدس، مليانين من حضور الله.
1: امين.
0: لان الكرمة قناة مصلية وعائلة حقيقي، عائلة الرب واهل بيت الله.
1: اشكر
0: والرب عن طريق هذه البرامج بين البركة وحضور. احنا مش بنقول لك معلومات جديدة ولا بننور قلبك بس ولا فكرك، لكن عاوز اقول ان حضور الله بالروح القدس بينور البيوت، بيغير الحضور، وبيجيب فعلا نعمة الله المتكاملة لبيتك وولادك واخواتك وكل العائلة.
1: امين. طب ناخد الاخت نرمين من مصر، اهلا بيكي اخت نرمين، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: مساء الخير عليكم.
1: مساء الخير عليكي، تفضلي.
4: عاملين ايه اخباركم؟
1: نشكر الرب الحمد لله. انت ايه اخبارك؟
4: ممكن اكلم الجسيد؟
1: هو سامعك يا حبيبتي، اتفضلي.
4: نفس الرب

0: احقق له شهوه قلبي.
1: اي شهوه قلبي
0: هو عارف شهوه قلبي. بصلي دايما من قبل ما اتجوز وانا بصلي للخدمه اللي طلبها ربنا ولسه ما جاتنيش. وعايزه كمان ان الرب يدخل شكتي ويتقابل مع جوزي ويغيره.
2: امين.
1: طيب
0: عشان جوزي بعيد عن ربنا.
2: امين.
1: انا عاوز اصلي لك عشان
0: مسحه. عايزه كمان
1: ايوه.
0: ونفسي كمان اكتر امنيه في قلبي ان الرب يكمل لي حمله على خير السلام، وعايز اخدم ربنا واعيش ربنا.
2: امين.
1: طيب اختي نرمين انا عاوز اصلي لك عشان مسحه من روح الله، وانك تاخد اختبار ملء روح الله على قلبك وفكرك.
2: امين.
1: وبيقول متى جاء الروح القدس يخبركم بكل شيء، يعلمك يرشدك يوريك الطريق. فصلي معايا اختي نرمين.
2: وطي التلفزيون يا نرمين لو سمحت عشان عاملين دوشه في الاستوديو.
1: قولي له بفتح قلبي يا رب.
2: يا رب يسوع
0: يا رب بفتح قلبي يا رب
1: لسكيب الروح القدس
2: يا رب في اسم يسوع.
0: الروح القدس
1: روح القوه،
0: روح القوه،
1: روح الحكمه
2: يا رب،
0: روح الحكمه يا رب،
1: الروح يعطيني ويرشدني
0: يا رب يا رب،
1: اعطيني وارشدني الى الخدمه اللي انت عاوزها. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاه يا رب. كل شخص عنده أشواق للخدمة، أشواق لعملك، بنضع يا رب يد يسوع على كل رأس وعلى كل قلب، لأنك وعدت يا رب في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر
2: يا رب.
1: يحلم الشيوخ أحلام، يرى الشباب رؤى،
2: باسم يسوع.
1: العبيد والإماء أيضا يا سيد الرب
2: يا رب.
1: نشكرك لأن روحك روح المواهب، روح القوة، روح العمل السماوي.
2: نعم.
1: الذي يعطينا أن نتأيد بالقوة بالروح في الإنسان الباطن.
2: أمين.
1: أعطيها رب شهوة قلبها بتقول أنها تخدم اسمك
2: باسم يسوع،
1: وكمل حملها بسلام. وأعطي للزوجة رب روحا جديدا في داخله ليعرفك ويخدمك ويكون ملك للرب. أمين.
2: أمين. طيب معنا الأخت عفاف من مصر. أهلا بيك يا أخت عفاف، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ازيك يا اختي سالي؟ عامله ايه؟ ازيك
2: حبيبتي؟ اشكر رب. ازيك انتي؟
3: اجيب كتير الصلاه من اجل البرنامج ومن اجلكم.
2: الرب يباركك. شكرا ليكي.
3: انا عايزه اكلم الاسيس بعد اذن حضرتك.
1: انا معاك، اتفضلي.
2: هو سامعك يا عزيزتي.
3: ازي حضرتك يا ابونا؟
1: اهلا اختي عفاف،
3: منور الدنيا كلها وربنا يباركك ويبارك صلاتك ويسعدك.
1: ربنا يخليك، اتفضلي.
2: فقدنا الاتصال من عفاف. لو عايزه تكلمينا تاني لو سمحتي اتصلي تاني علشان فقدنا الاتصال. طيب معانا الاخ موسى من مصر. اهلا بيكي اخ موسى، برضو فقدنا الاتصال، عود الاتصال بينا لو سمحت. معانا الاخت ماجدة من استراليا. اهلا بيكي ماجدة، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: اهلا، ازيك يا اخت سلوى؟
2: ازيك حبيبتي، اهلا بيكي.
4: ازيك حبيبتي؟
1: اهلا اختي ماجدة، اشكرك على سؤالك واتصالك.
2: الرب يباركك، تفضلي يا ماجدة.
4: يا حضرتك دلوقتي كويس؟
1: نشكر الله، نعمة الله كويس. الرب أقامني من أمراض كثيرة وأتعاب كثيرة.
2: أيوه.
1: ومديون لنعمة الله
2: من جميعها.
1: أمين.
4: رب صالح،
1: أشكرك على اتصالك. عندك أي طلب صلاة؟
4: أنا أيوة، أنا محتاجة طلب صلاة من أجل أولادي.
1: أيوة.
4: هم قاعدين في البيت مش بيشتغلوا الاثنين، الولد والبنت. البنت مقفلة قدامهم من خط الشغل. قعدتهم في البيت خلتهم دخلوا على الموبايلات على مواقع مش كويسة.
1: أيوة.
4: افتح دلوقتي

0: هي عندي البنت بنت أخوها والأخ بنت أخته، ولكن دايما في مشاكل مع بعض ودايما بخلاف مع بعض. أنا بصلي ومش عارفة أعمل إيه، مش عارفة دلوقتي كلها حاطة قدامي وقلبي من جوه بيتقطع على الوضع اللي أنا فيه دوت، ومش عارفة أعمل إيه.
1: معلش احنا بنصلي في كل حين ولا تملوا. مشاكل الأبناء، مشاكل عائلية أحيانا ما بتخلصش، لكن يوجد لنا رجاء، يوجد الإله القدير الذي لينا ملجأ والأزرع الأبدية. الله لم يعطينا روح الفشل. هنكمل صلاة، خليكي واقفة على رجليكي، خليكي متشددة متشجعة، لأن احنا بنقف في الصغر لأجل أولادنا بناتنا لأجل أحبائنا، لكن لو انحنينا زيهم وسقطنا زيهم إبليس بيفرح. فعشان كده الرب بيقول أنا فتشت، مش مقصود رجل أو امرأة، فتشت من بينهم على رجل فلم أجد. رجل يعني حد يقف في الصغر يطلب الرب، اطلب الرب فتحي. يا رب بشكرك لأجل أختي مجدي مجدة، وبشكرك يا رب لأجل صبرها. واللي عاوز اقوله لك ان الرب عاوز يديك الصبر وطول انا، ولا نفشل في عمل خير حتى وانت بتلقي خبزك على وجه المياه، بعد ايام كثيره تجديه. والرب بيقول لك يعني اللي عاوز كلمه اللي عاوز يديها لك، يعني ما تحكميش بحسب عينيك او بحسب رؤيه العين، لكن بالروح القدس اللي فيكي الرب يديكي سلطان على المواقع الغلط وعلى حياه الابناء. وبنعلن ان البيت للرب ولمسيحه. أمين. في صلاتنا وطلبات.
2: امين. طب حضر القسيس ناخد كذا مكالمه لان الخطوط بتقع مننا.
1: انا بس ببقى حاسس انه في حاجه شخصيه عاوزه.
2: أيوة. الاخت عفاف من مصر رجعت لنا، اهلا بيكي اخت عفاف، تفضلي حضرتك على الهواء. تفضلي. تفضلي حبيبتي بسرعه، بلاش سبيكر، كلمينا من التليفون العادي. تفضل.
3: انا اول طيبه معايا
2: ايه
3: اللي فاتحين محل في البيت، ومن ساعه ما فتحنا المحل وهم مستكترين على اولادي، يعني هم مستكترين عليهم يعني الشغل وكده، والدنيا كويسه معاهم، فعملوا لنا مشاكل الايام ديت كانت، وبيهدد يرفع قضية ونجي البيت ومشاكل ومتهددين كده، ان يعني في اذن حال مهددين في اكل عيشنا، وطالبة ان ربنا يتأجج ويهدي الجميع ويتعاملوا بسلام، وان الموضوع ينتهي بخير وربنا يعمل ارادته ومشيئته للكل.
1: مين اللي بيهدد؟
2: العمام.
3: نعم العمام.
2: العمام.
3: تاني طلبة معايا صاحب ابني، هو اسمه اسلام، متجوز ما كملش سنتين، عنده كانسر مرحلة صعبة، وباع عفش بيتي كله عشان العلاج، والمرض دلوقتي نايم على البلاط. الدنيا صعبة جدا معاه ماديا، والمرض وكل حاجة وحشة يعني معاه.
2: يا رب يسوع.
1: حاضر.
2: امين. هنصلي لهم دلوقتي. ناخد الاخ موسى رجع لنا تاني. اهلا يا اخ موسى، اتفضل وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك بسرعه.
1: وطي التلفزيون لو سمحت، مش هنسمعك كده. وطي التلفزيون او
2: وطي التلفزيون يا اخ موسى واسمعنا من التليفون بس لو سمحت.
4: ايوه
2: وطي التلفزيون.
4: لا لا لا لا ماشي حاضر. وقت حاضر حاضر حاضر حاضر.
1: تفضل سامعينك.
2: انت معانا يا اخ موسى؟ طيب اتصل بينا تاني لو سمحت. والتلفزيونات يا جماعة تبقى متوطية خالص، واسمعونا من التليفون مش من السبيكر، علشان بتبقى الأصوات مكررة في الاستوديو مش بنسمعكم. طيب معانا الأخت سعاد من مصر، أهلا بيكي يا أخت سعاد، تفضلي.
5: مساء الخير يا أستاذ أليك.
1: أهلا بيكي.
2: أهلا بيكي، شكرا حبيبتي.

0: تفضل.
1: ويبارك.
0: بقول لك انا عايزه تلبس سنة عندي يعني مفاصلي لاكثر من 20 سنه تعبانين والمفروض اعمل تغيير مفصل وما عملتش واهملت، فانا عايشه بالم شديد جدا جدا وبالمسكنات وولادي متجوزين كلهم وابو عيالي راح السنه كان بيخدمني يعني راح السنه
1: يا حبيب.
0: وانا بطلب الرب يسوع يمد ايده وانا بنت وغالي عليه والرب رائع جدا وحنون جدا وطيب جدا وانا بصلي كتير جدا بس كل شيء لي وقت تحت السماء وبطلب منكم تصلوا لي الرب يتمجد ويشفيني باسم الرب يسوع امين يا رب. قاعده يعني على الكرسي وبروح لحد المطبخ شويه لحد التواليت شويه.
2: حاضر.
1: فقدنا الاتصال فنصلي لها. طيب ناخد دكتور سليم من ألمانيا. أهلا بيك يا دكتور سليم، فضل حضرتك على الهواء.
3: الرب يبارككم. أنا الدكتور سليم من ألمانيا.
1: أهلا وسهلا
3: ويباركك. من منطقة الكرمة. الرب يبارككم ويوسع تخوم الكرمة في كل مكان
1: في اسم يسوع
3: لخدمة الرب يسوع. أنا عابر منذ أكثر من 45 عام وأخدم الرب.
1: مجدا للرب.
3: حاجة لصلواتين. الصلاة الأولى لشخصي أنا. لشخصي أنا ومشان عندي التهاب في رجل اليسرى منذ فترة طويلة من دي بوند وصار له انفكشن. وبحاجة إلى صلاة حتى الرب يمد يمينه في الشفاء.
1: بسم الله.
3: والصلاة الأخرى هي لأخت زوجتي في الأردن وهي مصابة في مجموعة من الأمراض وطريحت الفراش منذ عدة سنوات. نحن نؤمن بأن الرب قادر على كل شيء وهو الطبيب والشافي الوحيد.
1: اسمها ايه يا دكتور سليم؟
3: والرب يوسع تخومكم.
1: اسمها ايه اخت زوجتك؟
3: اسمها عبلة.
1: عبلة، حاضر.
2: طب دكتور سليم ممكن تحط ايدك على القدم المصابة اليسرى وتصلي معايا دلوقتي؟ حط ايدك. انا كنت مصاب بنفس المرض بشدة من شهر والرب شفاني وعاوز اصلي معاك لانه اللي انت بتقوله دون انا اختبرته في جسدي. قل له اشكرك ايها الرب يسوع.
3: اشكرك ايها الرب يسوع
2: انك حملت امراضي
1: يا رب.
3: أنك حملت أمراضنا
2: وأوجاعنا على عود الصليب.
3: وأوجاعنا على عود الصليب.
2: وأؤمن من كل قلبي.
3: وأؤمن من كل قلبي
2: بوعدك القائل.
3: بوعدك القائل
2: بحبرك شفينا.
1: هللويا.
2: بحبرك أو جروح الصليب شفينا.
3: بحبرك وبروح الصليب شفينا.
2: رش من دمك الآن.
3: رش من دمك
2: على كل التهاب.
3: على الالتهاب
2: وعلى الوجع.
3: وعلى الوجع.
2: وأقمني في شدة قوة المسيح.
3: وأقمني بقوة شدة المسيح.
2: لأنك أنت القيامة والحياة.
3: لأنك هو القيامة والحياة.
2: أؤمن من كل قلبي.
1: اسم يسوع.
3: أؤمن من كل قلبي
2: أن قوة تخرج منك.
1: اسم يسوع يا رب.
3: أن قوة تخرج منك
2: لشفائي وتطهيري الآن.
1: أمين.
3: لشفائي الآن.
2: أمين.
1: اسم يسوع. أمين.
3: أمين.
1: أمين. أمين.
2: عاوزك يا دكتور سليم تكمل صلاة على جسدك. حط إيدك على راسك وعلى المكان اللي بيوجعك وصلي بوعود الرب الأمينة والشافية ونسمع عنك كل خير.
1: أمين.
2: وأيضا بنصلي لأجل أخت الزوجة اللي عندها أمراض وطريحة الفراش عبلة. الرب يشفيها من كل مرض وكل ضعف. أمين. في اسم يسوع.
1: أمين. أمين. أمين. رب يتمجد معاك يا عزيزي. الأخ موسى رجع لنا. أهلا بك يا أخ موسى، تفضل حضرتك. على الهواء، تفضل.
4: أيوة. أيوة. يا حاج الجسيد.
2: يا أهلا يا أخ موسى، تفضل.
4: ألو.
1: ايوه سامعينك، اتفضل.
4: انا عندي ابني عنده كهرب في المخ وعصبي. واخد بال حضرتك؟ وعصبي وزي ان ما أعرفش.

0: عليه حاجه حضرتك تصلي له كده
1: هو عندك
0: ربنا يديك
1: هو موجود
0: هو نايم
1: طيب
0: انت موجود نايم
1: كأب وأم بتصلوا معاه وبتصلوا لأجله
0: بنصلي صدقني
2: بيتناول
0: هو على طول
1: هي ماشي بيتناول بس فيه قوة بتخرج لما احنا كأباء نحط ايدنا ونصلي على المرضى انت اخ موسى واثق انت والمدام ان الرب ملك على قلوبكم وافكاركم وحياتكم وساكن جوه البيت ولا لا
0: ايوه
1: طيب
0: لا لا احنا بيننا وبين ربنا عمار
1: من كل الناس بينها وبين ربنا عمار بس العمار ده مش بيخلص ولا بيحرر لان احنا
3: مش بيودي السماء
1: يعني الناس كل اي حد تساله بينه وبين ربنا عمار بس جميع زاغ وفسدوا وعوزهم مجد الله لان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل فاحنا كلنا خطاء محدش عنده عمار مع الله الا لما يتصالح بدم يسوع ويجي يقر واعترف بخطاياه امامه وياخد يسوع نصيبه فالناس كلها نشكر الله عندها اعمار لكن مش واخده خلاص يسوع ولا واخده حياه ابديه فتحب تصلي
3: ابن
0: احنا عشمانين في المسيح وحضرتك صلي له
1: طيب برضه. صلي معايا اخ موسى صلي معايا قول له يا رب يسوع
0: يا رب يسوع
1: انت والمدام نفتح قلوبنا اليه
0: افتح قلوبنا اليه
1: تعالى اسكن حياتنا
3: يا رب
0: اسكن حياتنا
1: غير قلوبنا
3: اسم يسوع
0: غير قلوبنا
1: اعطينا حياة جديدة
0: اعطينا حياة جديدة
1: بدم يسوع المسيح
0: بدم يسوع المسيح
1: وطبيعة وخليقة جديدة
3: اسم يسوع
0: وطبيعة وخليقة جديدة
1: الآن
0: الآن
1: المس الابن أيضا
3: يا رب
0: المسيبنا
1: ايه ايضا اعطيه حياة جديدة
3: يا رب غير
1: وقلب جديد يا رب احنا بنصلي انك تشفي الكهرباء اللي في دماغه وتشفي يا رب كل تعب في القلب بص اخونا الحبيب لما ابنك يصحى كده قول له تعالى نقرأ في كلمة الله اقرأ من انجيل يوحنا اصحاح 3 وافهم كلمة الله وقول له ان احنا عاوزين نتصالح مع الله وعاوزين نقبل يسوع رب ومخلص وسيد على الحياة
3: أمين.
1: وهو اللي يستطيع ان هو يشفي الكهرباء ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب لان كل اللي قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا ابناء الله اي المؤمنين باسمه حط ايدك انت والمدام وصلوا عليه واطلبنا تاني في الكرمة نصلي معاه وان شاء الله في اسم يسوع الرب يجري حياة جديدة واختبارات جديدة وشفاء
3: أمين. معنا الأخ عريان نمص أهلا بك يا أخ عريان تفضل حضرتك على الهواء
4: أهلا حضرتك كنت أنا حضرتك طيبة
3: وانت طيب أهلا وسهلا بك
4: عايز أصلي صلوات قدس
1: صلاة إيه؟
3: عايز إيه؟
1: صلي صلوات إيه؟
3: فقدنا الاتصال بس ما فهمناش كنت عايز طب ناخد الأخت نهال من لندن سوري على التأخير يا أخت نهال تفضلي حضرتك على الهواء
5: لا ما فيش مشكلة حبيبتي نعمة وسلام لحضرتك يا جميلة منورة الشاشة حبيبتي
3: يباركي.
5: برحب بيكي وبرحب بحضرة القسيس الغالي أليكس اللي دايما رافع شعب الرب في كل مكان في العالم بصلواته المقتدرة والمفرحة حتى وبقول حتى لو هو نفسه تعبان وده أنا مش مستغربة يا حضرة القسيس لأنه بولس الرسول كانت مآزر أو مناديل بتأخذ من جسمه وبتشفي المرضى بالرغم أنه هو نفسه كان عنده شوكة في الجسد بنشكر الله
3: نعم.
5: على شفاء حضرتك والرب يكمله ويديك الصحة وطولة العمر وتكمل دعوتك بالكامل باسم يسوع أنا عندي نقطتين النهاردة بالتحديد النقطة الأولى عايز أعلق على الحتة اللي حضرتك قلتها في البداية أسيس أليكس وهي أن الرب بيهمه تسديد الاحتياجات والحقيقة أنا بسمع الجملة دي كأني سمعت صوت جوايا بيقول الله قادر أن يسدد جميع الاحتياجات وبحسب غناه هو كمان في المجد بس محتاج المنهج اللي ينفذ كده من البشر، لان سامحوني الرب ما عندوش حبرة كدبرة، لان الرب جعل من اولاده المؤمنين اغنياء علشان يكونوا blessing channels، قنوات للبركة. وكلام الكتاب بيقول أباركك لتكون بركة. فأنا بصلي النهاردة أنه أي حد بيسمعنا ومقتدر ماديا، أو صدقوني حتى لو مش مقتدر، يقدر النهاردة يمارس ويفعل إيمانه ويبارك إخواته المحتاجين بمد يد المعونة. واللي ما يعرفش حد personally شخصيا يدفعهم مع القناة الكارما، وأنا متأكدة أن القناة هتقدر توصل أسرع وبكل أمانة كمان للمحتاجين بحق حقيقي. النقطة الثانية والأخيرة بخصوص الآية اللي حضراتكم أشرتم ليها، أنه الإنسان الصالح من كنز قلبي الصالح يخرج الصلاح. وأنا الحقيقة سرحت في حتة القلب دي، لأن الناس اللي حوالينا شايفة المظهر الخارجي، وأكيد كلنا مؤمنين وشكلنا فل الفل وعالي العال، لكن الله كاشف القلوب من جوه، من الأعماق، من الداخل. فبقول لي يا رب من فضلك ما تسمحش لأي حد فينا أن يكون عايش دبل بيرسوناليتي أو شخصية مزدوجة، لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ علشان كده نفسي يا حضرة القسيس تنصحنا نصيحة عملية لفحص قلوبنا بأشعة الروح القدس، زي ما بنعمل فحص العربياتنا واحنا برا عشان تنجح وتعدي للموتي. لأن أنا شخصيا بنبهر قدام شخصية داود اللي كان بيعوم سريره كل ليلة بدموعه، لأنه اكتشف أن قلبه غير تائب، لدرجة أنه قال للرب قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في داخل. مع ان الرب قال على نفس داود ده ان انا وجدته حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي، فكم وكم نحن. فمن فضلك يا حضرة القسيس، لانه سامحوني سمعت كلمة وجعتني مع انها ممكن تكون صحيحة بعض الشيء، ان انتم يا بروتستانت ضامنين السماء وعمركم ما بتقولوا توبني يا رب. فالسؤال هنا، هل المؤمن الحقيقي يا حضرة القسيس لا يحتاج لتوبة؟ وتنصحنا بايه عشان نحافظ على الكنز اللي في قلبنا؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: يعني الحلقه كلها توبه، احنا اول حاجه بنسال الناس عنها
3: طبعا.
1: على قلبك ونفسك. حتى بقول انا بروح الكنيسه وانا بعمل اكتيفيتي وفاكرين ان الحياه مع الله مجرد بر ذات زي ما فهمنا، او ليهم صوره التقوى لكن منكرون قوتها، لكن ان رعيت اسما في قلبي لا يستجب ليه الرب.
3: بالظبط.
1: فاحنا بالزبط. اكتر حاجه بنركز عليها التوبه والرجوع للرب. يعني مش بنقول خلاص خدنا الخلاص ونمنا، لا، تمموا خلاصكم بخوف ورعده، الله لا يشمخ عليه، هو فاحص القلوب والكلى. هو إن قلنا ان احنا بنعبد الله او رعينا اسم في قلوبنا لا يستجب لينا الرب. وفي كورنثوس الاولى حتى اللي كانوا بيروحوا يتناولوا ويكسروا الجسد بيقول لهم انتوا بتروحوا تتناولوا وبتقولوا يعني هو ده اللي بيحمينا وهو ده اللي بيرفعنا، لكن رغم التناول ورغم ان ليكم شركة في التناول ومواظبين على كل ده، بينكم كثيرون ضعفاء، بينكم كثيرون مرضى، بينكم كثيرون يرقدون. كنت احب اطلع الشاهد بس بعد شوية، لان يعني الله لا يشمخ عليه، هو مش بيهمه مظهر التقوى ولا الصورة الخارجية، لأنه اللي كانوا حافظين الناموس والكهنة والناموسيين كانوا مثل القبور المبيض، من الخارج أبيض والداخل ملقان عظام أموات. ويعني استفانوس وبطرس لما اتكلم عنهم في أعمال الرسل قال لهم أنتوا قتلتم الأنبياء، ويعني سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. لو تقول أبويا كان فلان وأبويا كان علان، فبيقول لهم حتى كل الآباء اللي أنتوا بتقولوا بتفتخروا بيهم سيرة باطلة ما تملاش عين الرب. إن فعلنا كل البر فإحنا عبيد بطلين. فلو قلنا إن إحنا أبونا فلان وأبونا علان كل ده ما يملاش عين الرب. حاجة واحدة بس، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون.
3: ده صحيح.
1: الذي يؤمن بي، وكلمة يؤمن ده فعل مضارع مستمر، مش آمن مرة واحدة وانتهى الإيمان، لا. يعني الرب لما بنؤمن بيه بيبقى رأس للجسد، هو ليس رأس لجسد عليل، هو ليس رأس لجسد مريض، ولكن بيقول لازم انه كل الجسد ينمو مقترنا معا ومؤازرة كل مفصل.

0: الرب أبويا يحصل نمو، لو الرب أبويا يحصل معزرة تعطيد. هو في جسد يقدر يعيش على وجبة واحدة العمر كله ولا أنا خدت الوجبة من 10 سنين لا، الرب يسوع خبز الحياة نازل من السماء الوهب حياة، قال الذي يأكلني يعني يتغذى بكلماتي، لأنه مين هو يسوع في حنا الأصحاح الأول؟ كلمة الله، الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا. فاللي بيأكل كلمة الله، وجدت كلامك حلو زي ما سمعنا من داود، فأكلته فكان لي أحلى من العسل وقطر الشهاد. فاللي تناولوا في كورنثوس الأولى وكانوا بيحتموا في التناول، يا ما كان فيهم ضعفاء ومرضى وناس بتصب الموت، لأنهم كانوا يأخذون لا يحكمون على أنفسهم ولا يتوبوا ولا يرجعون للرب. فالكتاب بيقول افحصوا كل شيء تمسكوا بالحسن، لأنه القلب زي ما قلت أخدع من كل شيء، لكن إحنا علينا أن ندقق ونتقدس يا شعبي، لأن أبوكم السماوي قدوس والقداسة اللي بدونها لن يرى أحد الرب.
1: نعم، هو فعلا الكلام ده، وإحنا باستمرار بالنادي بالقداسة زي ما الكتاب قال نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. ده اللي بنصليه وده اللي بننادي به. لكن اللي عايز يقول علينا أي كلام يقول، إحنا ما بيفرقش معانا غير حكم الروح القدس فقط وليس إلا. شكرا لك يا أخت نهال. أحباء المشاهدين، هنطلع فاصل وحنسمع ترنيمة رائعة، ونشوف بعد كده المكالمات اللي منتظرانا في الكنترول روم وباقي مكالمات حضراتكم. ابقوا معنا واسمعوا الترنيمة الحلوة دي.

0: أهلا بكم مرة أخرى أحبائي المشاهدين، وخدنا البطصلة بس في كم مكالمة هناخدهم. الأول الأخت هناء من مصر، أهلا بك يا أخت هناء، تفضلي حضرتك على الهواء. تفضلي.
1: ازيك يا أخت سلمى؟
0: ازيك حبيبتي، أهلا بك.
1: أنا طالبة البتول سنة.
0: تفضلي يا حبيبتي.
1: أول طلبة زوجي تعبان، بعاني مزمن في صدره، هو في شغلة تعب خالص وتعب منها، كل ما بيكشف الدكتور بيحذره منها. هو بقول له بلاش منها، يقول لي طب ناكل منين ونوكل العيال منين.
2: شغل ايه؟ ايه الشغلانة؟
1: ولد
2: ايه الشغلانة بتاعته؟
1: بيدرب خيل.
0: بيدرب خيل.
2: طب ده بيأثر على صدره في ايه يعني؟
0: على ظهره.
1: ايوه، خطخطة واضطراب وحاجات يعني. فالدكتور بيحذره، بقول له بلاش منها، يقول لي طيب طالبين من الرب يرسل شغله يعني تيجي. فاحنا كلمنا حد يعني من فتره، وفي شغله جايه في الطريق، بنقول يا رب انت هتتمم مشيئتك.
0: امين.
1: معانا ابني الكبير عنده 25 سنه. دوا محرطم محرطم محرطم ومحطمنا معاه.
0: طب ليه كده؟
2: طب اخت هناء،
1: ايوه
2: عاوز اسالك يعني كل المشاكل دي هل عندكم في البيت مذبح عائلي بتقعدوا تصلوا مع بعض وتطلبوا وجه الرب تقراوا كلمه الله؟
1: كان زوجي من فتره كان راح مؤتمر، ومن بعد المؤتمر اتغير خالص وشكرت الرب، بس رجع تاني زي الاول واكتر.
2: طيب بصي، يعني هو كل شيء مكشوف عريان امام ذاك الذي معه امرنا. لما بنيجي امام الرب مشاكلنا ومضايقات العدو وكل شيء بقى مكشوف ونضع امام الرب، هو اللي بيحمي، هو اللي بيرحم، هو اللي بيفتح ولا احد يغلق. فكل اللي انت بتقوليه ده حله في شيء واحد، انك انت وزوجك وابنك او لو في حد تاني في البيت يكون في مذبح عائلي، نطلب الرب من كل القلب ونتحد مع رب. ليه؟ لانه بيقول لو اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي الرب يكون في الوسط. فاحنا محتاجين تدخل الهي في كل اللي بتقوليه ده. مفيش اي تدخل بشري ولا اي وظيفه بشريه هتقدر تنقذ. فيا رب انا بصلي لك وبطلب يا رب انه يكون في البيوت المنهدمه والاماكن الخاربه والخاليه مذابح للرب، بمعنى يا رب يجتمع اثنين او ثلاثه باسمك لكي ما تكون في وسطهم فلا تزعزع.

0: ولا خرف الطريق ولا يا رب يخرب البيت ولا الأبناء، لكن يعود الكل إليك في اسم الرب يسوع. أرجعنا ورد قلوبنا إليك يا رب، أرجعنا فنرجع إليك ونعود نطلبك أنت رب الحياة، لأن الحاجة هي إلى واحد أنت يا رب، لمنك كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. خلينا نعلن محبتنا ونعلن مقاصدك ونعلن يا رب تواجدنا باستمرار في محضرك، لأنك يا رب بدونك لا نستطيع أن نفعل شيء. آمين
1: آمين. والأخ عريان رجع لنا تاني، أهلا بك يا أخ عريان، تفضل حضرتك على الهواء. تفضل يا أخ عريان، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس، وبلاش السبيكر يا أخ عريان، كلم التليفون العادي. طيب معلش بنعتذر لأن احنا مش عارفين نسمعك. معانا الأخت ماجدة من مصر، أهلا بيك يا أخت ماجدة، تفضلي حضرتك على الهواء. تفضلي
2: حضرتك،
1: تفضلي.
2: عايزة قلب الصلاة.
1: أيوة صلاة لإيه؟ قولي.
2: معايا عندها عليها مية بيضة ورجلي وجعاني، ومعايا ابني كل ما يروح لوحدة ترفض، وكل ما يروح لوحدة ترفض وتعجج، وياما كان يخطب وتسيبه، والذكاء بتاعه ضعيف، وعايز صلاة خاصة من عند الله. بعض على طول، ما فيش محبة وصيهم ما يدقوا في.
0: طب وانت يا اختي ماجدة، الرب دخل قلبك وغير حياتك واتخذت حياة جديدة من الرب؟
2: ايوة، انا بصلي وبقرأ في الانجيل وبقرأ قدام القنوات على طول، وبحب الرب جدا.
0: طب خليهم يشتركوا معاك، خليهم يشتركوا معاك
2: مع الشباب، ومش
0: هم كمان محتاجين يجوا للرب ويعرفوا الرب عشان تتغير حياتهم ومستقبلهم.
2: الواد
1: كان
2: ضعيف
1: وعايزني
2: خالص، وكل ما يروح لحد
1: يرفضه. طيب الرب يفتقد حياته، هنصلي له. حاضر. طيب الاخ عريان معانا، اهلا بيك يا اخ عريان.
3: خير،
1: تفضل.
3: حضرتك عايز الاخ اسيس مايكل يصلي لي، رجليا مكسوره، عمل تحت مركب شريحه ومسامير، وعايز صليلي اللي ربنا يرزقني ويرزقني في حته عين بقالي 13 سنه.
0: انا الاساس
3: عايز ربنا يقولني بالسلامه.
0: طب اخ عريان، وثق الرب ملك على قلبك وحياتك، وثق الرب دخل قلبك، وثق ان الرب دخل قلبك.
3: رب في قلبي، عندي ايمان ان المسيح يقولني.
0: امين. حاضر.
1: بسم
0: يا رب بنرفع الأخ عريان بين إيديك يا رب، تشفي كسره.
1: أيوة أيوة،
0: وتكبر كسره وتعطيه لقلبه، وتعطيه يا رب أنت بنين وبنات وثمرة البطن، وتشفي يا رب وتجدد كالنسر شبابه في اسم يسوع.
1: أمين أمين، ربي يشفيك يا أخ عريان. طيب ناخد الأخت ميرفت من أمريكا، أنا مش عارفة فين في أمريكا، تفضل. من نيفادا، اهلا وسهلا بيك يا اخت ميرفت، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: اهلا بيك يا حبيبتي. انا
1: تفضلي.
4: للناس محتاجينها، وانا محتاجه طلبه صلاه، يعني انا ويدو وعندي وان سون بس، يعني بعد شهرين هيبقى 19، وعايزاكم تصلي له، اني انا فعلا كاسر قلبي، التربيه صعبه جدا والتحديات صعبه جدا لدرجه انا عيت، يعني بين ماي ستومك، وكمان جالي بابيتيشن، و مرت النفس.
1: الشباب فعلا
0: العالم الموضوع في الشرير، والروح الرديء اللي كان بيقاوم داود، ورغم انه شاول كان شخص ممسوح من الرب، لكن كان بيحاول يضربه بالسهام للحائط، لكن اللي كان بيعمله داود انه لو كان بيستجيب، بيقول رغم انه الكتاب عن داود انه جبار بأس ورجل حرب

0: وفصيح ومقتدر، لم يلجأ لأي شيء في الجسد في حرب الروح الرديء للسنين اللي كان عاوز يقتله ويخلص عليه، لكن اللي كان بيعمله أنه بيطلع شيء مضاد، أنه كان يسبح الرب، كان بيضرب، كان شيء صح وضرب جليات بالمقلاع مرة واحدة وجابه من أول خبطة، وكان يقدر يخلص بالحجارة أو أي حاجة. لكن في الحرب الروحية مع الروح الرديء اللي كان عاوز يقتله وكان ينتهي عليه، كان سلاحه الترنيم والعود، اللي كان بيضرب عليه العود. فعدو الخير عاوز يعمل بالبتيشن، وعاوز يكسر القلوب، وعاوز يكسر النفوس، ويكسر قلب أم على ابنها، وأب على أولاده، وعاوز يكسر قلوب كتيرة، زي ما كان عاوز يكسر قلب داود، وكان بتضربه السهام ويجيبه على الحائط، يجي على يمينه على شماله، شوف الموت كل يوم. فاللي كان بيطلعه هو إيه؟ عدم الانفعال الجسدي. كان بيسبح ونقدم لله ذبيحة تسبيح وترنيم. لو استجبت لسهام الشرير الملتهبة، اقرأ أفسس 6، إنه هو لو أراد أن يقتل القديسين الذين في العالم، لو أمكن يريد أن يبيد المؤمنين والقديسين. لكن لو وثقنا في إلهنا وطلبنا مش بحسب الانفعالات الجسدية، لكن طلعنا الانفعالات الروحية، استهت محرباتنا الروحية اللي في الستة، خوزة الخلاص، ترس الإيمان، طلعنا انفعالات مختلفة ضد اللي بيعمله العدو، فقرة باللينة وفقرة بالناس، هناخد أسلحة محاربة روحية وليست جسدية تنهار وتضيع سريعا. وهنصلي. حاضر أخت ميرفت، يا رب كل شخص متحارب حروب روحية من أبناء، من بنات، الحرب في بيته زي ما كانت حرب داود وشاول كل يوم وراء من الروح الرديء، بننتهر يا رب كل روح رديء، وبنطلب يا رب روح تسبيح، روح تسبيح وضع عن الروح اليائسة، روح فرح، روحا جديدا اخلق فيا الله، قلبا جديدا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائنا، حتى لا نستجيب يا رب لكل روح رديء وكل روح مقاوم، لكن يا رب تكون انفعالاتنا روحيا وما تكونش انفعالاتنا قلبية ولا جسدية، لكن يا رب الله العامل فينا نريد ونفعل لأجل المسرة، يعطي السلطان لكي ما ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. بنصح كل شخص بيتحارب في بيته، بيتحارب في أولاده، بيتحارب أي حرب روحية، لو أنت استجبت جسديا الحرب هتزيد وهتدي إبليس مكان أكبر وياخد مساحة أكتر، لو أنت استجبت روحيا بالروح برنم، بالروح بصلي، بروح بعظم الرب، بغلق بابي وأصلي لأبويا اللي في الخفاء يجازي علانية، بطلع انفعالات روحية بدل الجسدية، أكيد الرب يعطيني النصرة وغلب.
1: آمين. طيب معنا الأخ عريان من مصر، أهلا وسهلا بيك، تفضل حضرتك على الهواء.
2: عايز حضرتك سمير الأخ مايكل، اللي ربنا يقومني بالسلامة، اللي أنا مركب شريحة ومسامير، وعايز ربنا يرزقني بحتة عيل
1: احنا
0: صلينا،
1: صلينا لك يا عزيزي، صلينا لك لاجل صحتك ورجليك، شكرا ليك. طيب معانا الاخت نانسي من مصر، اهلا بيك يا نانسي، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير.
1: مساء الخير، اهلا بيك.
3: صباح البركه يا اختي سلوى، زي حضرتك؟
1: الرب يباركك حبيبتي، انا كويسه، ازيك انتي؟
3: الرب يبارككم ويحفظكم ويطلب بيكم في اسم يسوع.
1: شكرا يا حبيبي، تفضل.
3: تمليكتي على الاسيس اليكس، منورين الرب يبارككم.
1: يباركك، شكرا ليك، تفضل.
3: يا اختي صلوى، انا عندي كلمه صلاه بعد اذنك، كان عندي اخويا عندي دوخ مستمر وصداع، وكشفنا له حقيقي كتير وكده، فاحنا عايزين ايد الرب تتمجد معي، وعندي معدتي تعبه خالص، بننزل برضه بدكاتره كتير، وحقيقي مش مستجاب لي العلاج يعني.
0: اسمه ايه؟
3: اسمه باسم.
1: باسم.
0: ايه، صداع نصفي ولا صداع كامل؟
3: لا عندي صداع نصفي ودوخه مستمره،

0: ليه علاقة مع الرب، ليه شركة مع يسوع، بيطلب الرب
1: في حياته. مختلف.
0: طيب كويس.
2: أمين. طيب هنصلي لهم. هنصلي دلوقتي، وفي طلبات تاني كنا لسه ما صلينا لهاش، بس ناخد الأخ مصطفى من بنسلفانيا. أهلا بيك يا أخ مصطفى، تفضل حضرتك على الهواء، سوري على التأخير، تفضل.
3: لا ما فيش مشكلة خالص. مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا بيك.
3: دي واحدة.
4: يا
2: تفضل يا أخ مصطفى.
3: ألو،
2: تفضل.
3: معلش معلش، أنا كنت أجيب الأكل، معلش. سوري.
2: لا ولا يهمك، بالهنا والشفا، تفضل.
3: أوكي، عندي سؤالين. السؤال الأول، هل القلب الصالح بيظهر في كلام الإنسان بس ولا في سلوكه كمان؟ والسؤال الثاني، إيه الفرق بين القلب الصالح والقلب النظيف في تعليم الكتاب المقدس؟ وأتمنى إجابة على هذه الأسئلة.
0: طيب
2: ربنا يباركك.
0: الكتاب بيقول الإنسان الطبيعي اللي هو مولود المرأة ما بيفهمش الأمور اللي هي من الله، لأنه بيفكر جسديا وبيتصرف جسديا، ده يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة. فممكن الإنسان الطبيعي يكون بيعمل أعمال صالحة لكن غير مقبولة لأنها غير معمولة بيسوع المسيح. ممكن الإنسان الطبيعي يكون إنسان في نظر نفسه بار، لكن ليس بار ولا واحد بيقول الكتاب. فإحنا الإنسان الطبيعي مولود المرأة ده لا يستطيع أن يرضى الله ولا تخرج منه تصرفات مرضية أمام الله، لأنه يحتاج إلى تغيير ويحتاج إلى فداء وخلاص. لكن في غير الإنسان الطبيعي حاجة اسمها الإنسان الجديد، المولود بكلمة الله والمولود بنعمة الله، وبيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. فإحنا بديك تشبيه بسيط، أن مثلا المولود من الأب بيعمل اختبار دي إن إيه، فاختبار الدي إن إيه يطلع متشابه في الصفات، متشابه في حاجات كتير مع أبوه. فالدي إن إيه في الولادة الجديدة هو الله العامل فيكم أن تريد وتفعله من أجل المسار. يسوع اللي تجسد في صورة إنسان وجه ليفتدي الخطاء الذين أولهم أنا، زي ما قال بولس. هو بولس كان بيحاول شاول الترسوسي يعمل أعمال صالحة كثيرة، لكن في أعماله الصالحة كان بيقتل وكان بيذبح وكان بيسجن المؤمنين، وفكر أنه بيقدم خدمة لله. فأنا عاوز أقول لك أنت بدون إيمان بيسوع المسيح لا يمكن إرضاء الله، فكل الأعمال الطبيعية غير مقبولة. والقلب الصالح اللي احنا بنتكلم عنه ده القلب الجديد المخلوق بالله لكل من اعترف بخطاياه وقبل يسوع رب ومخلص. فده الكنز. مين الكنز اللي موجود في القلب الصالح؟ الكنز هو يسوع، من كنز قلبه الصالح. فالكنز اللي موجود اللي بيزخر لينا فيه جميع كنوز الحكمة والعلم هو يسوع، هو ده الكنز الصالح، لأن احنا مفناش ليس صالح وليس بار ليس ولا واحد. فكنز القلب الصالح يسوع المسيح. فلو هو كنزك ولو هو إلهك وهو ربك نقدر نعمل الصالحات.
2: أمين. مش عايز تلبط صلاة ليك خاصة يا مصطفى، انت دايما بتسأل حتى لو احنا فقدنا الاتصال، بس انت شايفنا وسمعنا، يعني نفسنا مرة وسط الأسئلة بتاعتك تطلب صلاة لنفسك، تطلب صلاة، تطلب ملكية الروح القدس على حياتك، تطلب ان المسيح يمتلك قلبا وقالبا وفعلا تكون بركة لكل اللي حواليك. طيب عندنا طلبات صلاة على التليفون وفي الورق، وأنا عندي طلبات صلاة، تفضل حتى الأسيس.
0: في طلبة جد دلوقتي من أخت بنت الرب من أوهايو، بتقول صلاة لأجل شفاء الأخ هاني، والرب يدبر له العمل المناسب، وأندرو الرب يهديه ويكمل تعليمه. بنصلي مع

0: الأخ هاني، الرب يشفي المرض. أنا مش عارف هو طبيعة المرض، لكن وعد الرب أنه هو شفيك، يغفر ذنوبنا، يشفي جميع أمراضنا. وبالنسبة لأندرو، الرب يفتح باب العمل، عنده مفاتيح داود، يفتح أمامه أولا باب القلب والحياة، لأنه محتاج حياة جديدة وخلاص المسيح، ويبدأ فيه الرب العمل الصالح ويكمل تعليمه في اسم الرب يسوع. ناخد طلبات اللي جات من الكنترول، وصلى لأجل إفرايب، لأجل صحته، ونجلاء لأجل صحتها، وسعيد لأجل شغله في اسم الرب يسوع. وصلى لأن حرب شيطانية من كل الجهات، يا رب تبطل كل حرب. وصلى لأجل زوج ظهره ومعدته تعبينه، الرب يلمس كل تعب كل وجع. وتريزا زوجة مريضة بالسرطان ومنتشر، والدكاترة قالوا الأمر لا يتعدى أيام إما أن يشفيها ولا يطيل ألمها. صلى يا رب لأجل تريزا، أنت يا رب تجد الشفاء المناسب والطريقة يا رب التي تشفي أوجاعها وألمها. عاملة ثمن واحدة، عاملة ثمن عمليات منها عظام وكسور. بنصلي يا رب لأجل كل اللي عمل عمليات وفي مرحلة ريكفري، يا رب عمليات العظام، عمليات الجهاز الهضمي، عمليات القلب، كل أنواع العمليات في اسم يسوع بنصلي لهم. عايدة من نيوجيرسي مريضة وفي المستشفى، الرب يزورك زيارة خاصة ويبرئك. في تالتة كلية، حد في تالتة كلية بعيد عن الرب عايز يقرب له ويغير حياته، أو يغير طلب صلاة لأجل ابن أختها. يا رب بنصلك لكل شخص عاوز يتغير أمامك، يفتح قلبه لنعمتك ولجودك وإكرامك وخلاص ربنا يسوع. واحدة طلبة صلاة لأجل بنتها منفصلة عن جزء من 3 سنين، معها 3 أطفال نفسها يرجعوا لبعض، ابنها في 3 إعدادي. صلى يا رب لأجل الأزواج المنفصلين والبيوت الخاربة والمنهدمة. قادر يا رب أنك تجمع الشمل وترد القلوب وترد النفوس وترجع الابن. عايز طلبة صلاة حد عنده مشاكل في الشغل، وعاوز حد يكلمه من الأسس علشان عايز يتعمد. طيب بطلب من قناة الكرمة لو عندكم النمرة، ممكن يتصل ونصلي معاه ويتعمد في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: طلبة صلاة حد عنده كيس دخني، يا رب بنصلي للشفاء. بنصلي لأجل بنت بقالها 10 سنين متجوزة، وبتصلي لأجل أطفال كتير يا رب، طلبات زرع البشر بتصلي لأجلهم، تفتح يا رب الرحم وتعطيهم زرع البشر، شفاء الاكتئاب. رامز رايح العسكرية، ابن أخ عنده محكمة الخميس بسبب خناقة، يا رب نصلي للقضايا والمحاكم، أن تنصفهم وتعطيهم يا سيد الرب. الرب شارعنا وقضينا، يأتي إلى التشريع والقضاء. سامي من مصر صلى لأجل أنه مريض كلى وقلب، مشاكل صحية، الرب يشفي الكل في اسم الرب يسوع. بنت الرب من مصر طالبة صلى لأجل شفاء حفيدها من مرض جلدي وارتباط لبنات أخوها، الرب يتنازل في شفاء المرض الجلدي والارتباط. بنت الرب من كاليفورنيا صلى لأجل بنتها ميرنا، عندها امتحان مهم في كلية الطب. صلى يا رب لأجل كل الطلاب، ونشكرك لأجل التفوق اللي عديت أعطيته يا رب لطلاب كثيرين وطالبات، وقادر رب أنك تعطي التفوق والامتياز. حد بيطلب صلاة لأجل عنده ضعف عام بسبب إسهال، اشفي يا رب الإسهال واشفي الجفاف، وادي قوة جديدة، تسديد ديون وأولاد يمتلئوا من الروح القدس.
1: استأذنك في مكالمتين ثلاثة يا حضرة الأسيس. معنا الأخت نرمين من مصر، أهلا وسهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير، ازاي حضرتك؟
1: ازاي حضرتك، اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي وطي التلفزيون.

0: اسمعينا من التليفون.
1: تفضلي. حاضر.
0: تفضلي.
1: ممكن اكلم الاسيس إليك؟
0: هو سامعك حبيبي.
2: تفضلي اختي نرمين. تفضلي.
1: مساء الخير حضرتك الاسيس.
2: مساء النور، اهلا وسهلا.
1: ربنا يخليك وربنا يباركك يا رب.
2: يبارك حياتك الرب. تفضلي.
1: انا بس محتاجه تربط صلاه عشان انا رجلي وجعاني جدا وعندي خشونه فيها وانا بشتغل يعني رجلي وجعاني قوي وعماله باخد علاج ومش بخف خالص.
2: طيب اختي نرمين، واثقه الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك؟
1: احب اصلي.
2: طيب قولي يا رب يسوع.
0: يا رب.
1: يا رب يسوع،
2: تعالى اسكن قلبي.
1: تعالى اسكن قلبي.
2: غير حياتي.
1: غير حياتي.
2: اعطيني حياة جديدة.
1: اعطيني حياة جديدة.
2: بدم يسوع المسيح.
1: بدم يسوع المسيح.
2: وخليقة جديدة.
1: وخليقة جديدة.
2: بخلاصك وفدائك.
1: خلاصك وفدائك.
2: واشفي الخشونة وكل ضعف وكل ألم.
1: واشفي الخشونة وكل ضعف وكل ألم.
2: أمين أختي نرمين. أصلي الرب يجدد كنسر شبابك وتختبري قوة جديدة وحياة جديدة.
0: أمين. يا ترى في على تليفونك طلبات صلاة حضرتك؟
2: في كتير.
0: طيب ممكن ناخد ولا لسه ما خلصناش؟
2: ما خدناش في الأول.
0: نعم.
2: في ناس اتصلوا في الأول لسه ما صليناش.
0: في ناس لسه ما صليناهاش.
2: ناخد الطلبات.
0: وأنا عندي 7 طلبات.
2: طيب.
0: وحضرتك طلبات اللي جت من الكنترول روم صلينا لها كلها ولا لسه؟
2: لسه شوية.
0: لسه شوية.
2: هاخد شوية من هنا وشوية من هنا.
0: طيب اتفضل.
2: شوية من البيضة.
0: خلاص.
2: أخت ماجدة طلبت صلاة لأجل أولادها من أستراليا اللي هم قاعدين في البيت وبتقول على مواقع مش كويسة ومشاكل الرب يفتقدهم. أخت ماجدة عاوز أشجعك على الصلاة والصبر وطول الأناة وأيضا يعني طلبة البار تقتضى الكثير في فعلها. أنا عارف أن ليك حياة وليك شركة مع الرب، لكن انتظر الرب ويتشدد ويتشجع قلبك ويغير الرب قلوبهم وحياته.
0: امين يا رب.
2: الاخوه اللي عندهم محل في البيت ومتهددين من العمان، واسلام اللي عنده سرطان وكل شيء وقاعد على البلاط زي ما بيقولوا. صلي يا رب انك تلاشي كل تهديد
0: يا
2: رب. خصوصا يا رب اعداء الانسان اهل بيته، التهديد اللي بيجي من الاقارب والتهديد اللي بيجي من اقرب الناس، وانه العمام دول يا رب يكونوا مساعدين وبنين في عملك. صلي ان اسلام يعرفك ويقبلك رب ومخلص وشفاء السرطان وتعينه ماديا وروحيا وجسديا وتشفيه وتبرئه. سعاد من مصر اللي عندها محتاجه تغيير مفصل وتعبانه جدا، الرب يشفيكي ويلبسك ويديكي ركب جديده. و أيضا هناء من مصر، الزوج اللي صدره تعبان ومحتاج لشغل جديد، هو بيدرب الخيل وفي انتظار عمل، الرب يفتقده ويوجد ليه العمل مناسب ويرجع البيت يتبني للرب ومسيحه.
0: استأذنك في آخر مكالمة يا حضرة القسيس، مش هنقدر ناخد تاني. معانا الأخت فيبي من مصر، أهلا بيك يا أخت فيبي.
2: وطي
0: التلفزيون واسمعينا من التليفون.
3: ايوه اخت سلوى.
0: اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي.
3: انا عايزه تلبي الصاله اللي بشوي، بقاله 5 سنين مخلص ومش عايز يشتغل وعنده ضغط قلب.
0: مش بيشتغل.
2: نصلي له. حاضر.
3: اهلا.
0: طيب
3: اهلا بيك يا اخت سلوى.
2: اهلا بيك.
3: اهلا بيك يا اخت سلوى.
0: اهلا بيك يا حبيبتي، ربنا يباركك.
3: بشوية بقاله.
2: ايوه وصلت.
0: احنا عرفنا ان هو محتاج شغل.
2: حاضر.
0: هنصلي له. حاضر يا اخت فيبي.
2: لاجل بشوية سيد الرب وكل واحد عنده كسل او خمول انك
0: يا رب
2: تحول يا رب هذا الى نشاط روحي اولا وطلب ملكوت الله.

0: هذه كلها تزاد، وبشوي يكون خادم للرب ويعمل عملك وتفتح أمامه الأبواب. أختنا مجدة من مصر لأجل شفاء المية البيضة والرجل والابن اللي ذكائه ضعيف وطالب الارتباط، يا رب أعطيه فكر المسيح وأعطيه ذكاء المسيح
1: يا رب،
0: وأعطيه نعمة يا رب لكي يقبل فكر الرب وفكر المسيح، يجدد نشاطه ويجدد ذهنه، وأعطيه يا رب ارتباط أيضا. ميرفت، الأخت ميرفت من نيفادا، بنطلب أيضا الرب يديكي نعمة في تربية ابنك، ورغم أن التربية صعبة لكن كل شيء مستطاع لدى المؤمن، ما فيش شيء مستحيل. أخت نانسي، الرب يشفي الأخ باسم من الصداع النصفي ويعطيه نعمة لكي ما يبرأ من هذه الألام وهذه الأوجاع. وناخد شوية طلبات من الفايبر اللي جت، نشكر الأخ مجدي لأجلها، وبنطلب الرب في أخت من أسيوط، طلبة بتقول مساء الخير، الرب يفتح باب الارتباط والقبول ويتجوز وربنا يصنع معجزة معه ويتزوج، صلاة من أجل ربنا يشفيني من بداية مرض الألزهايمر. عاوز أقول لكل واحد
1: علي صوتك سنة حتى الأسيس،
0: كل واحد بيطلب ارتباط لابنه يطلب ارتباط في الرب أولا، ويطلب معرفة الرب، لأنه في خطبة كتير بيتجاهلها، خطبتكم رجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فإحنا محتاجين العلاقة والشركة السماوية، وهذه كلها تزاد. وأختنا ربنا يشفيك من الألزهايمر. بعض الطلبات هنا اللي جت من الفايبر، صلاة لأجل هنا دمي فادي، بنصلي لأجلك. وأيضا سعاد، مش مهم ده دلوقتي، و الأخ مصطفى الفلسطيني، إذا كان الشفاء الجسدي داخل في عمل المسيح فهل الشفاء مضمون لكل مؤمن في هذه الحياة؟ الأوائل المسيحيين فهموا أشعياء 53:4 على أنه شفاء جسدي أو على أنه فداء وخلاص روحي. الحقيقة الشفاء جسدي ونفسي وروحي، لأنه حينما دخل يسوع إلى الهيكل شفى إنسانا كله. لدينا عدة معجزات حدثت في العهد القديم، زي المرأة الشونامية ومعجزات إيليا وأليشع اللي حدثت، وتمدد على الولد وصلى لبطن ميت وعطس ورجعت إليه الحياة. كل أنواع المعجزات والآيات موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد، فيها إقامة موتى حتى من أيام إبراهيم لما صلى لأجل فرعون وصلى لأجل أبي مالك. يقول كده الرب شفى الرب نساء في فلسطين، شفى الرب النساء وكانوا مضروبين بالعقم بيخلفوش، لغاية لما رجعت له مراته الرب صنع آيات من أيام إبراهيم أيام نوح ومن البدايات. فالشفاء نعم روحي ونفسي وجسدي، وياريت زي ما احنا بنسأل كده نقبل الرب المخلص والشافي عشان تختبر في حياتك. أخونا مصطفى، الكلام اللي انت بتسأل فيه يصير واقع على مستوى العام. يوسف بيقول محتاج للصلاة، أنا وخطبتي ربنا يتمم بخير، يشيل كل المعطلات، يسدد كل الاحتياجات. صلى يا رب لأجل كل أشخاص في على وشك الارتباط أنك تكمل معاهم وتباركهم ويحرر أهلي وأهلها من أعمال إبليس. نصلي أن الرب يمنع تدخلات الأهل والمعطلات، ويعطي قلب رجل وامرأة يكون بحسب قلب الله، وامرأة مثل أورشليم نازلة من السماء.

0: مات حبيب بنصلي الرب يشفي التعب. ويوسف سليمان بيقول كده محتاج صلاة لإخواتي وأمي وربنا يحررهم من أعمال إبليس يرجعهم إليه. بنصلي يا رب بإعلان سلطان يسوع على كل عمل من عدو الخير وسلطان إلهي يزور البيوت الآن يحرر من كل سلطان عدو الخير. الله القدير بنصلي لرأفت في العناية المركزة حالة حرجة وخطرة ويعرف الرب لأنه الرب ينقذه من الهلاك لو ما فتح قلبه للرب. وصلى لأجل خلاص توني وعمار وزيد ونردين وإكرامي ويثمر الرب في حياتهم. أمين في اسم الرب يسوع. بنصلي لأجل خلاص هذه النفوس اللي حالته حرجة والأسماء اللي ذكرناها. نانا رزو جورج look like my nephew. Pray for him. He is lost. Pray for salvation for George in the name of Jesus. وإما جون نصلي لأجل الابن بنتي وابني. الرب يتحنن عليهم ويشفي أنفسهم. نعم رب نصلي لأجل شفاء النفس والروح والجسد. الرب القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. وفاء حنة بنصلي من أجل أندي عنده قضية ربنا يتمجد معاه وينصره ويعطيه خلاص. أيضا طلبة جت من نردين بتقول صلي من أجلي شفائي وعشان أعرف أتعلم السواقة وناس بيضايقوني. الرب يباركك أخت نردين ويديكي نعمة ويديكي شفاء ويديكي رخصة السواقة. وما تفكريش في مضايقات الناس لكن في يسوع اللي قادر أن يعين ويشفي ويحرر. بنضع باقي الطلبات عشان وقت الحلقة.
1: الرب لم يسمح وأنا عندي طلبات
0: نشاف باقي دقيقة ونص. يا رب كل الطلبات اللي جات على السوشيال ميديا والطلبات اللي مع الأخت سلوى وباقي الطلبات يا رب تطرد روم. نحن نؤمن يا رب أن جميع الأسماء وجميع هذه الطلبات بين إيديك. دفع عليك كل السلطان في السماء على الأرض. يا رب احنا منصلي تبارك قنوات الكرمة خدام الكرمة أخونا صامويل تنسلوى كل أحباء اللي تعبوا معنا في إعداد الحلقات وهذا المجهود الرائع اللي بيوصل للعالم كله. تؤمن يا رب على النفوس التي خلصت وعرفتك وقبلتك وعلى كل شفاء وعلى كل عطية صالحة.
1: يا رب.
0: بارك الكل في رضاك واحسن اليوم في اسم يسوع. آمين.
1: آمين. ربنا يباركك يا حضرة القسيس والرب فعلا يكافئك. أنا عارفة أن ده مجهود عليك لكن أنت بطل والرب بيديك معونة. الرب يكمل معاك ويديك صحة في اسم المسيح. أحبائي المشاهدين احنا بنشكركم لأجل متابعتكم معنا وحنكمل صلاة وأنا برضو هأصلي لأجل الطلبات اللي فعلا وعدت أصحابها أن أنا أصلي لهم دلوقتي هقولها بس بعد ما نشكر حضراتكم لأجل المتابعة ونلتقي بكم إن تأنى الرب الأسبوع القادم وحلقة جديدة أطلبوا تجدوا. صلوا لأجلنا كتير لأن قناة الكرمة محتاجة صلاة من كل جهة حماية وحفظ وتسديد احتياجات وبركة أضعاف مما مضى. رب يبارككم وإلى اللقاء في حلقات قادمة. إن تأنى الرب والرب معكم.
0: صلى رب لأجل
1: صلاة لأجل الأخ ممدوح أسيس فظ الطباع جدا مع زوجته التقية رغم أنه بطر صوابعه وبعد بطر الصوابع رجله كلها مهددة بالقطع لكن باستمرار بيشتم مراته ومرة مسك لها سكينة أو أكثر من مرة. يعني الرب يفتقد حياته. وصلاة لأجل الأخت زوزو عندها كانسر في كذا مكان في جسدها وهي

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

سفر العدد الرب بيكلم موسى عدد 22 إلى عدد 27 بتقول كلمة الله: وكلم يهوى موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك يهوى ويحرسك، يضيء يهوى بوجهه

عليك ويرحمك، يرفع يهوه وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. في كل مرة يأتي فيها حد من الشعب عشان يقدم ذبيحة أو يقابل حد من الكهنة، ختام اللقاء، ختام الذبيحة لا ينتهي بمغفورة ليك خطاياك، يديله حل، لكن الأكثر منه هو إطلاق للبركة. والبركة مش البركة من الكهنة اللي بيعطوا البركة، لكن البركة من الرب، لكن الكهنة حاملين البركة بيوصلوها لشعب الرب. وكلمة الله بتقول هنا أنه مش بالجمع، البركة هنا مش بالجمع، لو أنت تاخد بالك من الكلمات، البركة فردية، البركة شخصية لكل واحد من شعب الرب. الليلة عايز أحكيك عن قوة البركة، عن قوة البركة. الكلام قوة خلاقة، الكلام قوة خلاقة. الخليقة كلها ابتدت بكلمة، الخليقة كلها كلمة الله بتقول لنا في سفر التكوين أصحاح واحد أكثر من مرة نسمع ده. أول ما سمعنا عن هذا الإله أنه تكلم، تقول كلمة الله وقال إلهيم ليكن نور فكان نور. الرب بيتكلم وبقوته وبسلطان كلمته في حاجة بتتصنع، في حاجة بتتغير. في سفر التكوين أصحاح واحد عدد 26 و27، وقال إلهيم نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق إلهيم الإنسان على صورته، على صورة الله خلقهم، ذكرا وأنثى خلقهم. عدد 28، معلش، تقول كلمة الله وباركهم إلهيم وقال لهم. البركة شيء منطوق يحمل قوة، القوة فيها شيء بيخلق، شيء بيوجد حاجة لسه لم توجد. تقول الكلمة باركهم الله وقال أسمروا أكسروا املأوا الأرض أخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. الخلق والحياة متلازمين بقوة الكلام اللي الرب اتكلم بيه على حياة آدم وعلى حياة حواء وعلى كل النسل البشري. انتوا معايا مش كده؟ انتوا معايا. الرب أعطى لآدم نفس ما قاله، نفس ما تكلم به. الرب أوكله لآدم إنه بالكلام، إنه بالنطق اللي هو بينطقه يبارك كل شيء، ياخد سلطانه على كل المخلوقات. تكوين أصحاح 2، تكوين أصحاح 2 عدد 19، تقول كلمة الله وجبل يهوى الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. آدم دعاها، الرب جاب كل الخليقة اللي خلقها جابها لآدم وقال لآدم زي ما باركتك، زي ما تكلمت عليك وقلت لك بارك كل هذه الخليقة إنك تدعوها بأسماء. الرب دعا آدم وأعطاه اسم، وفي إعطاءه للاسم أعطاه البركة اللي حيباركوا بيها. آدم بارك كل خليقة الله، تقول كلمة الله ودعاها بأسماء. كلمة دعاها بأسماء في اللغة العبرية أعطاها قيمة. أعطاها إيه؟ الاسم بيحمل قيمة، وكأن الكلام الخارج من آدم بيحمل في طياته قوة.

وخلاقة، تعطي لهذا الكائن نوع الحياة اللي هيعيشها، المهمة اللي هيقوم بيها في الحياة، أتت من الرب اللي بارك، الرب اللي قال اثمروا واكثروا، واللي أعطى هذه البركة لآدم عشان يبارك بيها كل الخليقة. الحياة مش أكل وشرب. كلمة الله بتقول في سفر التثنية، وبيقتبس ده الرب يسوع في لوقا 4:4، ويقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أيوة، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. كأن الحياة بتفاصيلها، الحياة بكل ما فيها، الحياة بملء قوتها، هي خارجة من فم الرب، خارجة من الكلمة اللي بيتكلم بيها الله علي وعليك علشان نعيش بيها قوة البركة. خليني أعرف لك الأول يعني إيه بركة. أولا تعريف البركة، يعني إيه بركة؟ البركة منطوق، خد بالك من الكلمة دي، منطوق، منطوق لابد أن يكون بالكلام، لابد أن يكون باللسان، لابد أن يكون خارج من شخص بيتكلم. منطوق له قوة لإطلاق الخير في الحاضر والمستقبل. منطوق، حد بينطق بنطق، النطق ده بيخلق حاجة. اسمعني، البركة قوة خارقة للطبيعة. ربنا يباركك. لما تقول لحد ربنا يباركك، اوصف له البركة اللي انت هتباركه بيها، او في ذهنك هتباركه بايه. هذه الكلمة اللي خارجة، الكلمة اللي منطوقة، في حاجة بتتغير، بتتغير في الظروف، بتتغير في الوقت، بتتغير في العمر، بتتغير في كل شيء حوالينا. ليه؟ لان قوة البركة تحمل شيء فوق الطبيعي مش موجود عند الناس، ما نستطيع أن نفعله بأيادينا بعقليتنا، ده شيء معتاد. لكن البركة وإنت بتبارك، إنت بتدي، إنت بتنطق، إنت بتتكلم، إنت بتخلق شيء جديد في الحاضر وفي المستقبل. على كل خليقة الله المصدر موجود في الكلام وفي اللسان. أمثال 18:20-21 أعتقد بتقول من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، من غلة شفتيه يشبع. الموت والحياة مالهم؟ هي دي القوة، الموت والحياة في يد اللسان، وأحباؤه يأكلون ثمره. احنا بنحمل نفس القوة، نفس السلطان اللي عند الرب علشان ننطق بهذه الكلمات. واحنا بنرجع لكلمة الله، ما في مرة يهوى الإله ابتدى مع الإنسان منين ما يبتدي حياة، خطة، رحلة، دعوة مع إنسان ما إلا وتبتدي بالبركة. تبتدي بالبركة، وكأنه بيرسم معالم الطريق. أنت مش هينفع تعمل اللي أنا دعيتك ليه غير لما أنا أباركك، وأباركك أني أتكلم عليك وعلى مستقبلك وعلى حياتك باللي عندي. وفي ملائكة مستنيين، باركوا يهوى يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. اسمعني الله يخليك، اسمعني، في ملائكة عند الرب منتظرين. بتقول كده كلمة الله في مزمور 104 إنه الرب يتكلم حيفعلوا أمره، وفي ملائكة تانيين منتظرين، بس دول ملائكة ساقطين، لهم قدرة ولهم قوة إنه حيفعلوا صوت الكلام اللي أنا وإنت بنتكلمه لو كان هذا الكلام بيحمل قوة الموت. بسرعة كده هروح بيك في سفر التكوين في أكتر من موقع علشان تشوف إزاي ربنا ابتدى مع كل حد بالبركة. سفر التكوين احنا قرينا مع آدم وحواء، ابتدى باركهم وقال أسمروا واكسروا واملأوا الأرض. تكوين 9:1، تكوين 9 الرب بارك نوح،
نحدي بداية جديدة. ده بعد الطوفان، بعد الطوفان والمركب

المركب رسيت وهديت وجي الرب بارك الخليقة الجديدة اللي موجودة في نوح. تقول كلمة الله: وبارك إلهيم نوحا وبنيه وقال لهم. أيوة مرة كمان: أسمروا واكسروا واملأوا الأرض ولتكم خشيتكم ورهبتكم على كل نفس اللي قاله لآدم. هو بيرجع يقوله مرة تاني لنوح: على كل حيوانات الأرض، كل طيور السماء، مع كل ما يدب على الأرض، وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. نوح تعالى، في بداية جديدة. البداية الجديدة مش هينفع أنها تكون من غير بركة، من غير إني أباركك، من غير إنك تثمر وتكسر الأرض. ليه؟ لأن الأمر صدر وخرج مني. أصحاح 12 كلمة الله بتقول إنه دعا واحد من مكان اسمه أور الكلدانيين، دعا واحد اسمه أبرام، وقال: يهوى لأبرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأعمل إيه؟ وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. تعال الأصحاح 14. الأصحاح 14 بتحكي كلمة الله. ده أول مرة نسمع أنه في كاهن للرب موجود. ما كانش لسه في لا سبط هارون ولا في كهنوت الهارون ولا سبط لاوي ولا الكهنوت، لكن كان في حد اسمه ملقي صادق. ملقي صادق ده قابل إبراهيم وهو راجع بعد الحرب. بتقول كلمة الله عدد 18: وملقي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لإلهيم عليون لله العلي، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي ملك السماء والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. البركة موجودة وهو بيستقبله، في بركة، مبارك، أنت مبارك. مبارك منين؟ مبارك من إله السماء اللي باركك واللي أعطاك هذه النصرة. لما تروح في كلمة الله ونبحث في الآباء الأولين، تجد أنه كلنا عارفين القصة بتاعت عيسو ويعقوب. عيسو راح اتجوز قبل يعقوب بوقت، واتجوز بنتين من بنات الحثيين. طبعا كانوا عايشين مع اسحاق وسارة، يعني حواليهم، مرروا عشتهم، كانوا سجنهم الحنضل زي ما بيقول عندنا، يعني تعبانين منهم تعب الدنيا والاخره. يعقوب كان سرق البكوريه، يعني نصيب اتنين عشان شويه عدس. فعيسو ما عرفش بسبب اخلاقياته، يمكن بسبب العشره اللي هو مش مقدر يعني ايه ببكوريه بشويه عدس، احتقر. امه شافت ده وقالت انه لا البركه ما تروح لكش، انت ابوك ما يرككش، والبركه تروح لدول اللي بيعبدوا الوثن. لا مش هينفع، لا انا هجيب ابن الصغير هو اللي يسرق البركه. كلنا عارفين القصه بانه تعالى لبسته فر وقالت له: اذبح لابوك وهات الذبيحه عشان ابوك يعمل ايه؟ يباركك. مهمه الحكايه دي، مهمه. مستقبلك ومستقبل أولادك وأجيالك حيحددوا ما يقول هذا الرجل الأعمى الذي لا يرى، لكن ما ينطق به حيصنع مستقبلك. كلنا عارفين اللي حصل واللي كان، لكن اسمع البركة بتقول إيه. تكوين 27 يعقوب دخل وذبح قدم لأبوه. فتقول كلمة الله، مش هخش في التفاصيل لكن هخش في البركة: فقال له إسحاق أبوه، عدد 26: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وعمله وبارك.

تركه وقال انظر انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه يهوه. فليعطيك إلهيم من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. ليكن لا

على ما نطق به إسحاق على يعقوب أنه يكون. بعد شوية عيسو جه وجاب الصيد اللي اصطاده ودخل إلى أبوه. تقول كلمة الله عدد 33 عدد 31 معلش. فصنع وأيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي وليأكل من صيد ابنه حتى تباركك تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو هذا الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. حاجة أقولها لك بقى في اللعنة في البركة جميلة، البركة لا بتتغير ولا بترجع. تنفع تقول هللويا لو تحب تقول هللويا. البركة لا بترجع ولا اللعنة ترجع وتتغير، البركة تفضل بركة مستمرة على الدوام. باركه ويكون مبارك. ما نطقت به لأن بس عايز أوصله لك، اللي أنا بنطقه بقوله في قوة منتظرة تخته متسجلة للتاريخ كأنه خريطة هتكون من جيل إلى جيل أنه يصنع ما تكلم به من له سلطان أنه يبارك أولاده وأنه يبارك الجيل والنسل الآتي. هاللويا هللويا. لما تروح بقرا تكوين 49 يعقوب بيبارك الأسباط، وعلى حسب بركته للأسباط هكذا كان كل واحد فيهم. موسى في تثنية 32 مرة كمان بيبارك الأسباط ال 32. قبل ما يدخلوا إلى أرض الموعد الرب جاب موسى وجاب الشعب الصغيرين الجيل الجديد، الجيل القديم مات كله في البرية، لكن أتى بهم على جبل اسمه جبل عبال وجبل تاني قدامه اسمه جبل جرزيم. جبل عبال عليه نطقوا باللعنات، ملعون كل من، ملعون كل من باختصار شديد جدا من لا يطيع ويسمع كلام الرب، ملعون فيه وملعون فيه وملعون فيه. اللعنة قوة قوة قوة صادرة مش للخير، لغير الخير، البركة للخير. جبل جرزيم نطقوا بالبركات، بقراها في اصحاح 28 من سفر التثنية. مبارك تكون، مبارك تكون، مبارك تكون، مبارك تكون، مبارك تكون. في حاجتين ثابتين فاهمين، الناس فاهمينها اللي عايشين ولهم علاقة بهذا الإله، فاهمين يعني إيه بركة وفاهمين يعني إيه لعنة. قبل ما الشعب يدخل إلى أرض الموعد داخلين على مكان كده، حد من مؤاب راجل الملك اسمه بلاق. عم بلاق ده راح جاب واحد عراف علشان يلعن هذا الشعب. تخيل القوة، في قوة، في ملائكة، في حاجات ما احنا شايفينها بعينينا مستنين حد ينطق لي سلطان علشان هذه اللعنة. جاب واحد اسمه، حد عارف اسمه ايه؟ بلعام ابن بعور. جاب بلعام ابن بعور علشان يلعن هذا الشعب. اسمع كلمة الله لما الرب بعد كده بيقول للشعب ده أنه حول اللعنة إلى بركة. سفر العدد أصحاح 23. هللويا. سفر العدد أصحاح 23. صحاح 23 عدد 18 بتقول كلمة الله لما تكلم فنطق بمثله وقال قم يا بلاق واسمع اصغى إلي يا ابن الصفور. ده بلعام بيقول للملك ليس إلهيم إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ينطق ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده.
ما عنديش القدرة إنه أرده. ليه؟ لأن الأرض

أمر خرج من عنده أنه هناك تكون بركة. لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل، يهوه إلهه معه وهتاف ملك فيه. لو تكمل باقي الأصحاح والأصحاح اللي بعديه، بركة ورا بركة ورا بركة بيباركها. لو عرفت وقريت التاريخ تلاقي أن اللي تكلم بيه بلعام حصل في حياة شعب الرب واحدة ورا التانية. هللويا. في قوة في البركة، في قوة في البركة. رب خالقنا أمر بالحياة وأمر أن يكون لينا كل بركة، وكل بركة إحنا النهاردة بنتكلم بقى مش عايشين في العهد القديم. بتقول كلمة الله في أفسس 1:3، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح العملي. أيوة العملي، افهمها النهاردة العملي. باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. باركنا بكل بركة، اتكلم علينا بالبركة اللي جوه قلبه، اللي صنعنا علشان نثمر ونملأ الأرض ونكون بركة. مباركين ونكون بركة، معايا مباركين، أيوة ونكون بركة. أنا متبارك وفي نفس الوقت وجودي في وسط الناس، وجودي في وسط مجتمع، وجودي في أي حتة، ده اللي مفروض يكون في عقليتي وفي عقليتك. وجودي في الشركة دي الرب باركني وأنا سبب بركة لكل اللي موجود حواليا. أنا سبب بركة عشان أنا عينيا خضرة وشعري سايح أنا سبب بركة ليه؟ لأن هو باركني بكل بركة روحية في السماويات. ميل على حد جنبك وقول له أنا بركة على فكرة. صدق بنخجل إن إحنا نقول كده، يعني مكسوفين إن إحنا نقول أنا بركة، أنا بركة. وبأمل إن اللي حواليا يكون بركة لو كان ابن للرب. البركة قوة، قوة نفاذة، قوة شديدة جدا. حياة الرب يسوع منين ما كان موجود، تقول كلمة الله أنه حط إيديه على الأطفال وبارك الأطفال. التلاميذ بيحاولوا يمنعوهم من الزحمة، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوه لأن مثل هؤلاء ملكوت السماء. ووضع عليهم يديه وباركهم. ما في مرة هو والتلاميذ بيكسر خبز أو موجودين في حتة إلا أخذ وكسر وبارك. لازم البركة، هي البركة لده من أعطى. البركة إن أقول إنه الخير والرحمة والنعمة جايين من عندك أنت، هو ده المصدر اللي خارج منه الخير. عشان كده أنا مبارك. أنت مصدر البركة، أنت مصدر الحياة اللي أنا عايشها، أنت مصدر كل خير يكون موجود ليا وللناس اللي حواليا واللي أنت حطيته تحت سلطاني. مبارك منك، أنت المبارك، وأعطيت عشان أكون بركة لكل اللي حواليا. في الموعظة على الجبل، تعرف الرب يسوع ابتدى بيه؟ احنا بنقول حد فاكر موعظة الجبل المبتدية بيه؟ ايوه سامع. انا همس كده بيه طوبة، خلاص احنا بنقول طوبة. يا لسعادة، فسروها لنا كده في الزمانات، يا لسعادة، يا ل... روح للإنجليش هتلاقيها سهلة جدا، ما فيهاش يا لسعادة خالص. بليست، مبارك. كلمة طوبة في كلمة الله براك، براك في العهد القديم كله براك، براك مبارك. انت بتبارك حد. مبارك المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. مبارك مبارك مبارك مبارك. كل طوبة ملآنة بالبركة، بينطق بيها بالبركة من الله القدير لكل نوع من أنواع الناس اللي اتكلم عليهم.
البركة موجودة على الدوام. اللي أنا نفسي أقوله لك النهاردة عشان تفهم بس قوة البركة، خد بالك وافهم قوة الكلام شكلها إيه، افهم دور البركة واللي احنا بننطق بيه كحملين لهذه البذرة جوانا وفي أعماقنا ربنا حاطط فيه.

بين بركة. يا جماعة في البركة في الكلام هناك قوة تنفيذية مستنية تنفذ ما تكلمنا به، إن كان للخير وإن كان للشر، تصنع به الحاضر وتصنع به المستقبل. أنتوا معايا؟ أنا هاخد بالي من كلامي، مش عشان كثرة الكلام لا تخلو من معصية، بس علشان أقول لنفسي مرة تاني اللي حطوا فيا الرب، اللي زرعوا فيا، يا إما أتكلم بالبركة والحياة أو غصب عني لو أنا مش واخد بالي أنا هتكلم دون أن أقصد، أو أقصد باللعنة اللي تجلب. مش ده وقتنا اللي نتكلم فيه، لأن احنا بنتكلم بالبركة. بالبركة عبرانين 7:7 بتقول كلمة الله: الأصغر يبارك من الأكبر. وده دور في البركة، دور في البركة. كلنا نقدر نبارك، لكن من له السلطان، إن كان أب إن كان أم إن كان في شغل إن كان في خدمة إن كان في أي شيء، اللي حواليك اللي تحتيك اللي بيشتغل معاك اللي موجود وانت عايش معاهم، الأكبر يبارك الأصغر، بيطلق عليه بركة وبيطلق على حياته ما على قلب الرب إنه يصنعه. دي قوة البركة. قوة البركة لو أقعد أحكي فيها كتير جدا جدا جدا جدا جدا. ليه بتقول للرب باركني؟ إيه فهمك لما بتقول للرب باركني؟ يعني إيه باركني؟ وسح عليا، اديني، شجعني، غيرني. إيه البركة؟ البركة باختصار ما في قلبك ناحيتي وما في مشيئتك تجاهي إني أتمم ما أنت عايزه مني في حياتي اللي أنا عايشها هنا على الأرض. هلو؟ البركة دايما مربوطة في العهد القديم بالاتساع وبالأرض الواسعة وبالبركة بالخيرات بالمطر النازل، لكن النهاردة إحنا اللي تباركنا بكل بركة روحية في السماويات في مين؟ في المسيح يسوع. لينا مفاتيح هذا الملكوت، لينا قدرة على الحل والربط، لينا قدرة إن احنا نطلق البركة، إن احنا نمنعها عن حد. ليه؟ لأن الله أعطانا هذا السلطان. وسط كل بيت، كل أب يصحصح لي دقيقة، الله يخليكم، بالذات الآباء، بالذات الآباء، الله أعطاك سلطان إنك تخلق حياة ومستقبل في حياة أولادك باللي بتتكلم بيه، باللي بتنطق بيه، باللي بتقوله، باللي أنت بتفكر فيه علشان تتكلم بيها على أولادك. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك، أنا قلت لك عن قوة البركة، تعريف البركة. الشيء التاني اللي عايز أقوله لك: استقبل البركة. استقبل البركة يعني تستقبل البركة. خد كلمة الله والوعد اللي الرب بيوعد به كأنه ليك، بتاعك، بتاعك أنت. طالما أنت في المسيح يسوع، صدق اللي الرب بيقوله، صدق اللي بتقوله كلمة الله، صدق اللي الرب بيحكي به وبيقوله، وأنت بتاخد المواعيد دي. المواعيد دي طالما أنا في المسيح، كل بركة نطق بيها إلهنا القدوس المبارك، هذه البركة ليا. ليه؟ لأنه ما في بركة غير في المبارك المسيح يسوع، وأنا في المسيح يسوع والمسيح يسوع فيا، أنا مبارك بكل بركة. هتيجي شوية شوية، هتفك بين عليها، هي سمعنا أمين كده طلع شوية شوية، هتيجي لما أفهم، لما استوعب يعني إيه أنا هستقبل البركة. استقبل البركة يعني أنطق بيها على حياتي، على كل شيء ربنا ادهوني. استقبال البركة يجي من ثباتك وقناعتك أنت مين في المسيح يسوع. رب يسوع هو ينبوع الماء الحي، رب يسوع هو مصدر كل بركة. رب يسوع فيه يحل كل ملء الله، ولأني فيه وهو فيا، تاني ببساطة وفي نفس الوقت بإعلان، ربنا يعلن هو فيا وأنا فيه، أنا ليا كل بركة في السماويات، أنا هاخد ده وأنا ثابت في المسيح. كل بركة
نطق بيها الله العلي في المسيح يسوع تكون لي. ليه؟ لأن

أنا ثابت فيه. لو مش ثابت في هذه الشجرة لن تثمر. ليه؟ لأن البركة محتاجة إلى أفرع مسكة وأغصان مسكة في الأصل علشان عصارة البركة تجري في حياتي وفي حياتك. يوحنا 14 13 23 بتقول كلمة الله: إن أحبني أحد يعمل إيه؟ يحفظ كلامي. احنا قلنا البركة ايه في الاول؟ قال الله، اقوال الله الصادقة زي ما بيقول يوحنا في سفر الرؤيا. قال الله الذي يحبني يحفظ كلامي، يصدق اللي انا بقوله، يصدق اللي انا بقوله، ولما يصدق اللي انا اقوله يحطه في يسمعني، يقتنع باللي أنا بقوله. لأن العالم هيقول لك حاجات كتير، لأن الظروف هتقول لك حاجات كتير، لأنه إبليس رئيس سلطان الهواء الكذاب، أبو الكذاب، شغلانته لأنه عارف أنه الخلق يحدث بكلمة، والفعل ورد الفعل يكون بكلمة. عشان كده بياخد الأقوال ويكذب، لأنه عارف هو ده اللي بيحرك بني البشر. رئيس سلطان الهواء اللي مالي الهواء بالكلام وبالكذب، وأنا وإنت لما بنسمع له نميل ودنا ليها، ساعتها بدل ما بنحصد بركة بنحصد شيء خلاف البركة. باقي الآية بيقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي. ليه؟ لأن الكلام الذي أكلمكم به ماله روح وحياها، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده. طب في بركة تانية أكبر من كده؟ مين مصدر البركات؟ الله الآب. تمام؟ باركنا بكل بركة روحية في مين؟ في المسيح يسوع. والرب يسوع بيقول اللي مصدق كلامي وآخد هذه البزار حطتها جوه قلبه متمسك بيها وبيطعني في اللي أنا بقوله، أنا وبابا إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. حضور لله الآب وللابن موجود في حياة ده اللي مصدق واللي ماسك واللي واثق لغاية الآخر. الاختيار موضوع قدامي قدامك، هتختار ايه؟ هتختار بركة ولا هتختار لعنة؟ اختيار البركة انك تطيع. البركة مش ان انا اقعد انا مبارك انا مبارك انا مبارك كل حلو الاعلان، تمام تمام تمام، بس لو انا بعلن وبس اوكي وبباني مفتحة والشرير مديله فرصة حياكل كل البزار. يشبه ملكوت السماوات انسان زرع بزار في حقله، فجاء عدو والناس وعمل ايه؟ البزار اتزرعت، البزار موجودة. ارجع لمثل الزارع وانت تشوف، خرج الزارع ليزرع. الزارع هو ابن الإنسان الرب يسوع، والزرع هو كلام الله. لكن الزرع والبزار لابد أنها تأتي على أرض جيدة، تأتي على حد مصدق، تأتي على حد بيتجاوب بإيمان وماسك في اللي بيقوله الرب، فيرى بركات الله في حياته. تثنية إصحاح 30، عدد 19، ده ختام الكلام على الجبلين، جبل جرزين وجبل عبال. تقول كلمة الله: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. إزاي؟ استحب يهوى إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك، علشان تشوف البركة اللي هو أتكلم بيها في حياتك لكي تسكن على الأرض. اختار الحياة. إزاي اختار الحياة؟ تحب الرب إلهك. تحب الرب إلهك إزاي؟ أنا بطيع وصاياك. ماليش القدرة إن أنا أطيعك، ماليش القدرة إن أنا أطيعك، لكن واحدة من البركات اللي لينا في المسيح يسوع إني أسمح له إنه يملك في حياتي، وروحه القدوس ياخد

لباب الأمور لما أبسلم له نفسي وما عندي وضعفي وأنيني والكل اللي في حياتي وعايز أكون خاضع لي واجعله السيد، ساعتها يمسك بإيدي علشان بركات الله تأتي لحياتي وحياتك. طريقة تفكيرك هتحدد كلامك وهتحدد رؤيتك. كلمة ربنا مليانة مليانة، اللي يرجع بعد كده بقى انت وانت بتقرأ خد بالك من البركة اللي موجودة في كل جزء من أجزاء كلمة الله. كلمة الرب مليانة بربط البركة بالطاعة وبمخافة الرب، وانت بتطيعه وانت بتخاف اسمه ما وعد به الرب وتكلم به بالبركة على حياتك يكون ليه، لأنك متمسك بيها إلى النهاية. هضرب مثل بسيط، مزمور 128، شوف كده معايا، في كتير قوي مزامير قوي. مزمور 128 قول معايا، ايوه طوبة دي اللي هي ايه، براك، مبارك، ليه البركة؟ ليه البركة؟ طوبى لكل من يتقي يهوى ويسلك في طرقه. إيه البركة اللي ليه؟ إيه البركة اللي ليه؟ لأنك تأكل تعب يديك. طوباك بركة ليك وخير لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي يهوى. يباركك يهوى من صهيون، ده البركة اللي يبارك بيها. وتبصر خير أورشليم، خد بالك من هنا، يباركك تبصر الخير، البركة قوة حملة خير. تبصر خير أورشليم كل أيام حياتك وترى بني بنيك سلام على إسرائيل. استقبل البركة. منين ما تسمع بركة، منين ما الرب تكلم عليك، خدها ليك وقول أمين. طب قول نعم، قول أمين. نعم وأمين، الكلمة دي رايحة تايها كده طالعة في حتة، لما بقول أمين أنا بجذبها أرميها في أرضي حطها عندي أنا. أوكي، الكلمة دي مطلقة رايحة، فأنا ما أقول نعم أمين جيالي أنا، ليكن لي كقولك، زي ما أنت بتتكلم هكذا يكون لي أنا، باخده لي أنا، لاخده بي يعني. كرونس تانية 1:20 في كلمة جميلة قوي بتقول ان انا موافق على استقبال البركة، بتقول لانه المسيح ده لو فيه مبارك بكل بركات الرب موجودة فيه، بتقول انه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه، اي في المسيح يسوع، فهو فيه ليه النعم وفيه الامين لمجد الله بواسطتنا. زمان في زمن الكورونا ما كانش فيه ناس كتير، فكان بس الكاميرا وإخوة بساط، كانت زوجتي العزيزة تحاول يعني تشعل الدنيا حماس، فكل كلمة حد فاكر حد كان بيسمع تقول إيه؟ يس يس يس يس نعم يس أمين. أنا بقول نعم وبقول أمين. كلمة الله المطلقة في ناس سمعاها، في ناس بتستقبلها، في ناس بتقول أنا مصدق إنه يكون لي نعم أمين. نعم أمين، نعم أمين لكل اللي لي أذان إنه يسمع ما يقول الروح لكنيسته. اتعلم انك تتجاوب مع قوة البركة، انك تثبت فيها، انك تحترم من له سلطان يتكلم على حياتك او ينطق على حياتك، وفي نفس الوقت انك ماسك فيه، في نفس الوقت انك بتنطق باللي هو بيبارك بيه وبيتكلم بيه. الحاجة الأخيرة اطلق البركة. البركة مستنية والملائكة مستنين. حد يقول لي الملائكة مستنين؟
مش هقول لك كل اللي جنبك، ممكن تكون قرفان منه وممكن قرفان مني برضه، بس معلش.

الملائكة مالهم؟ مستنين. في قوة خارقة مستنية إني أنطق بالبركة، وما ننطق به بالبركة يسجل أمام العلي في سفر حياتي وحياتك هناك، إنك نطقت. إن الله بيحترم اللي هو عمله. اسمعنا الله يخليك، الله بيحترم اللي هو عمله. إذا كنت أنت مقتنع به مش مقتنع به، حيظل يحترمه إلى النهاية. إيه اللي هو محترم بيه؟ إن الموت والحياة بيد اللسان. حيظل محترم اللي هو في نفسه إنه هو قال فكان، أمر. يا عم طب مريتنا إن احنا نقول كده شبك لبيك الدنيا تتغير وكله، لا لا لا لا، تمشي انت بتنطق وتقول وتتكلم بالبركة حسب مشيئته، حسب مشيئته اللي هو عايزه، اللي هو بيريده ليك في زمن الحياة اللي انت موجود فيه، في اللي عايش فيه واللي عليه وعليك ان احنا نعرفه. لما بنصلي ونقول ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذا، هو ده اللي انا هنطق بيه، هو ده اللي انا هقوله في الحياه. بس انا عايز اطلق لساني بالبركه. الموضوع بيبتدي بقناعه، انك مصدق ان كلامك خلاق جدا، ممكن يعمل فرق ايجابي او فرق سلبي. تفكير الايماني تفكير ايجابي، وتفكير عديم الايمان تفكير سلبي. لكن ينفع بقوته، ينفع بسلطانه اللي موجود فينا، نخلق بكرة ونخلق واقع تاني مختلف. ينفع ان احنا نفتح اراضينا، نفتح اراضينا، نفتح قلوبنا، انه بزار كلمة الله ومواعيده اللي هو بيقوله اللي ننطق بيها نرميها على ارضنا علشان تعمل فرق وتعمل حاجة مختلفة. في كلمة الله عادة بتشوفوا، يعني كانوا بيصلوا معنا يعني مش سبت، دايما دايما في الآخر كنت بقول بركة، بيسموها البركة ليه؟ البركة الرسولية. البركة الرسولية مش جايبين ما عندنا، لكن في البركة زي بركة هارون دي أو بركات كتيرة من اللي موجودة في كلمة الله، نطق على الشعب إنه الرب يبارك باللي عندهم. تثنية 6:22-27 هتأمل فيها في لحظات. مرة كمان قلناها في الأول، أولها مرة كمان، آسف سفر العدد، أنا آسف قلناها في الأول. هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم يباركك يهوى ويحرسك. يباركك بإيه؟ بأنه يحميك ويحفظك. حد يقول امين؟ قلتم ولا اعمل ايه؟ عارف لولا الرب الذي كان لنا لعملوا فينا ايه؟ لابتلعونا احيا احيا احيا. صدقني يباركك، ولما يباركك يعمل فيك ايه؟ يحرسك، يبعت ملائكته حواليك علشان يظلل عليك بخوافيه، عشان ياخدك، عشان يحميك، عشان اللي انت مش شايفه بعينيك دي، لانه في قوه روحيه اكبر من مرأة عيونيه وعينيك، يباركك وبركته فيها يعمل فيك ايه؟ يحرسك، يحفظك، يحميك. الحاجة اللي بعديها تقول كلمة الله يضيء بوجهي عليك ويرحمك. يضيء بوجهه عليك، الرب نوري، ممن الرب حصنه، ممن يضيء بوجهي عليك. يمشي قدامك السكة والطريق، يمشي قدامك السكة والطريق. أنا ماشي ونورك قدامي، أنا هو نور العالم. البركة اللي ليا في المسيح يسوع إنه يهوى يضيء بوجهه عليه. اسمع اسمع اسمع، دي مش لمبة هيولعها لك، ده مش شمعة هيحطها قدامك، ده حيصير بجلاله قدامك إنه ينور بوجهه أمام خطواتك. واو أوه. أنا ماشي وأنا مطمن إني ابنك، والنور اللي ليا في الطريق، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة

لم تدركه. كم واحد مصدق في اللي بتقوله كلمة الله؟ أنا مصدق في اللي بتقوله كلمة الله إنه مهما كانت. جماعة بقول لك إيه، بقول لك إيه، صدقني صدقني، واسأل مجرب، واسأل اسأل اللي عايش زيي وزيك في وسط أجواء روحية وفي وسط عتمة وفي وسط ظلمة وفي وسط حرب وفي وسط غيظ الشرير منك وفي وسط أمور كتيرة، لولا الرب اللي يضيء بنور وجهه عليك علشان خطواتك تفضل ثابتة، لكي لا تتعثر قدماك وانت ماشي، لكن لانك متكل على الرب. الى الحاجة الثالثة والأخيرة يقول ايه؟ هللويا. الحاجة الثالثة والأخيرة يقول ايه؟ يرفع يهوه وجهه عليك ويعمل ايه؟ تعرف يعني يرفع وجهه عليك؟ يرفع مقامك، أو بالمعنى البلدي يرضى عليك. أنا قلتها لك قبل كده وإحنا في قاعة الإيمان زمان، ترجمة من الترجمات بتاعت يرفع وجهه عليك يبتسم في وشك. واو، يعمل إيه؟ يبتسم في وشك. روح إلهي، عارف روح إلهي بتاعت زمان، روح إلهي يبتسم في وشك. يا سلام لما العلي يبتسم في وشك، مش عايز حاجة تاني من أي حد تاني. ليه؟ لأنه يكفيني إنه العلي راضي وبيتبسم في وجهه. عارف يتبسم في وجهي دايما وإمتى؟ لما أكون مستخبي في المسيح يسوع، مهما كان ضعفي، مهما كان وجعي، مهما كان ألمي، مهما كان تشتتي، مهما كنت اللي بقابله، منين ما بستخبى في المسيح يسوع، هو بيشوفني في المسيح يسوع بلا لوم بلا عيب بلا دنس، لأني متغطي فيه، يتبسم في وجهي. الذبيحة بتقول لابد أن الذبيحة والدم تتحرق كل المحرقة، تقول كلمة الله فيتنسم يهوي رائحة الرضا، رائحة السرور. رائحة السرور معناها أنه وشه مبتسم. ليه؟ لأن في حياة مبذولة. الحياة المبذولة من حد بيقول من أجلك نمات كل النهار، لكن في نفس الوقت عارف أن المسيح يسوع اللي وضع نفسه عني وعنك هو ده الذبيحة المقبولة قدامك دايما، واللي فيها أنا آجي مستخبي، وأنا عارف أنك هتباركني بكل بركة. هاللويا هاللويا هاللويا. هختم بكم بركة في كلمة الله. كل اللي عايز أقوله لك بس مرة تاني، اطلق البركة. لاحظ بقك، بس بقك، فمك، شفتيك ملهمش ذنب. صدقني مع أن يعقوب كاتب أصحاح كامل عن اللسان، نار، عالم الإثم. بس الرب يسوع جاب الحدوتة تيجي منين؟ من فضلة القلب. اللي انت مقتنع بيه، اللي انت مقتنع بيه هو اللي هتنطق بيه، هو اللي هتقوله. وانا بصلي النهارده ربنا يديني ويديك نعرف نغير قناعاتنا، ده اسمه تجديد الذهن بكلمه الله. هقول كم بركه بسرعه نختم بيها. عبرانيين اصحاح 13. عدد 20 تقول كلمة الله: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، يعمل إيه؟ ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه. بمين؟ تاني هو ده مصدر البركة، بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. هاللويا. يهوذا، رسالة يهوذا بعد رسالة قبل رؤيا يوحنا على طول، رسالة يهوذا هاللويا عدد 24 و25 تقول كلمة الله: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، ويعمل إيه كمان؟ يوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور. آمين آمين.

أنا هختار أبارك، أنا هختار أتكلم كويس على نفسي وعلى صحتي وعلى شغلي وعلى بيتي وعلى الأيام.

تحضرني أغنية للراحل الجميل عمار الشريعي. أول ما أقول عمار الشريعي وأي فنان تلاقي كده ماشي، لأن طبعا أنا الوحيد الخاطي اللي موجود في المكان ده. ما علينا ما علينا، ليه حاجة مش هتلاقوها على شرايط ولا سيديهات ولا أي حاجة، بس أنا كنت بسمع له كتير على الراديو أيام ما كان في راديو بنسبة عليه. ليه تعبير جميل كده أنا حافظه من وقتها، وكأن الراجل ده في من روح الله حاجة بتقول لي وبتقول لك نعمل حاجة. قال ود ود ود ود ود ود ود، ناس بتعلي وناس بتهد، واحنا بنبني يا عم بنبني يا اخويا بنبني مش بنهد. ده واحد من العالم. أولاد الله هم اللي ليهم الحق إنه يقولوا إحنا بنبني مش بنهد. إحنا بنتكلم كلام يصنع فرق، إحنا بنتكلم كلام يشفي، بنتكلم كلام يطيب، بنتكلم كلام ملآن روح وحياة. إحنا زي سيدنا، إحنا زي سيدنا، مهما كان الوادي مليان عظام نشفة ويبسة وجفة وريحتها طلعة ومنتنة، لما العلي يقول في مشيئته تحيا هذه العظام أقول أنت تعلم، يقول لي تنبأ أتنبأ على العظام، أتنبأ على الأمر الصعب، أتنبأ على البيت الخربان، أتنبأ على ابني البعيد، أتنبأ على بنتي اللي شتة ومش عارفة تاخد قرار، أتنبأ على ظروفي وعلى شغلي وعلى عملي، أتنبأ على الأرض اللي أنا عايش فيها، أتنبأ وأتكلم ليه؟ لأن العلي أمر فمن ذا الذي يرده؟ هو أمر، هو أمر بالبركة، هو أمر بالبركة، وأنا مش عايز أعصاه، وأنا مش عايز أقف ضده علشان أقول حاجة غير البركة اللي هو بيتكلم بيها. آخر حاجة نقولها مع بعض مزمور 134. هللويا. أقف على رجليك معايا، أقف على رجليك معايا. هو ذا، باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. يلا كلنا مع بعض ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. ارفع ايديك مرة تاني على حد جنبك، على حد وراك، على حد جنبك، وقولها له مرة كمان. يباركك الرب من علاه، يباركك من قدسه، يباركك من صهيون الصانع السماوات والأرض. لما تقبل البركة تقبل وتقول ايه؟ نعم أمين، نعم أمين. أنا واقف النهاردة، خليك رفع إيدك، واقف النهاردة أنا حبارك، أنا حبارك، أنا هستقبل البركة من المبارك إلى أبد الأبدين وحده، من المبارك العزيز إلى أبد الأبدين، الجالس الحي على العرش، الصانع الآيات والعجائب، الذي يغير الأوقات والأزمنة. أنا حقبل من بين إيديه البركة. أنا مش هبص على حد علشان يديني بركة، أنا مش منتظر بركة عشان حد يتحنن علي. الملآن بركة، خالق السماء والأرض عايز يباركني وباركني في المسيح يسوع، وأنا حقبل البركة الليلة من بين إيديه. وانت رافع ايديك غمض عينك وقول له بباركك لانك انت المبارك وحدك يا رب. لو في قلبك كلمة شكر ارفعها بصوت عالي قدامه وانت بتقول مبارك اسمك يا رب، ليك البركة والعظمة والجلال والقدرة الى ابد الابدين. ايوة رب، ليك كل القدرة والبركة وحدك يا سيد رب. اشكرك لاني مبارك فيك، اشكرك لان بيتي مبارك.

مبارك، نسلي مبارك، عملي مبارك، جسدي مبارك، كل ما أعطيتني مبارك لأنك أنت قلت أنه يكون مبارك يا رب. مهما كان التحدي اللي قدامي، مهما كانت الصعوبة، مهما كان الحاجات اللي رماها الشرير جوايا بالكذب، أنا مصدق أنك أنت المبارك يا رب، وأنا مصدق أنك أنت بتبارك وبتديني عشان أبارك وأنطق بالبركة على اللي حواليا. انطق بالبركة على أولادك، توب عن كل كلمة بطالة تكلمتها عليهم، تكلمتها على بيتك، تكلمتها على جوازك، تكلمتها على صحتك، على عملك، على شغلك. يعطيك النهاردة الرب أنك تعرف قوة البركة اللي قادرة تخلق، اللي قادرة تغير، اللي قادرة تصنع شيء مختلف. مبارك شخصك يا رب، مبارك شخصك يا سيد، مبارك شخصك يا رب. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. يا رب أنا جاي النهاردة بتبارك بيك، ببارك شعبك وباخد من بركتك يا رب. يباركك يهوى ويحرسك، يضيء يهوى بوجع عليك ويرحمك، يرفع يهوى وجهه عليك يمنحك سلام، تعرف تنام الليلة، تعرف تحط حد للأرق، لأن هو يعطيك راحة وأمان، لأنك مسلم بين إيديه، لأنك متكل عليه، لأنك مبارك به، لأنه كلمته بتقول طوبى مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وجعل الرب متكله. قولها وانت واقف مكانك، أنا أختارك تكون متكلي الليلة يا رب، أنا أختارك أنت تكون سندي يا سيد رب. أنا حجيلك بأسئلتي وبحرتي وباللي عندي واللي ملوش حل واللي يأسان وفشلان فيه، بجدد أمالي فيك من تاني. أنت المبارك العزيز وحدك يا رب، أنا مصدق فيك، مصدق أنك بتدي مع التجربة المنفذ، مصدق أن عندك للموت مخارج، مصدق أن في المساء يبيت البكاء لكن في الصباح في ترنم جديد يا رب، في ترنم جديد. حط ايدك على صدرك وقول للرب املأ قلبي بأشواق للبركة يا رب، املأ قلبي بأشواق للبركة من عندك. أفهم يعني إيه بركة، أعيش فيها، أتكلم بيها، أنطق بيها، أحيا بيها، وأباركك عليها يا سيد الرب.

شايفين شي مرة حدا عم بيعمل فخار؟ شي كتير حلو. أول شي بتكون كتلة طين ما إلها معنى، ما إلها شكل. بعدين بيجي الفخاري بيخدها بحطها على الدولاب وبتصير تبرم، وبيصير بإيديه يخدها ويشكل الآنية، بشكل الوعى،

تحت اللي يبلش يصير له شكل، الشكل يلي هو بيريده. بصير يشد شوي هون ويرخي شوي هونيك تحت اللي توصل اخر شيء وتصير شكل كامل. اني مع معنى الى معنى، بس ما بتخلص الخبريه هون. بس ليخلص بشيل الوعاء وبحطه بالنار. بالنار؟ ليش بدي احطه بالنار؟ ما بحطه بالنار تحت اللي يحرقه، بحطه بالنار تحت اللي يثبت، تحت اللي يقسى، يصير اني دائما نفس الشكل بضله عنا اياه. النار فيها تكون حاده وفيها تكون مفيده. النار فيها تكون مفيده بس لحتى لي نحن ناخذها، تحت لي هيدي التجربه يلي نحن بنحسها تجربه بحياتنا تثبتنا، ثبتنا بالشكل يلي الفخاري اراده لنا وارادوا لحياتنا. خلي يسوع شكلك.

ألف مبروك التخرج، يعطيك العافية على الفترة الماضية، كتير تعبت لكن تعبك جاب نتيجة. بس شو عن الفترة الجاية؟ شو قررت رح تعمل؟ رح تشتغل؟ رح تعمل بزنس؟ رح تتجوز؟ إيش رح تعمل؟ كتير قدامك قرارات خطيرة للفترة الجاية وهي رح تحدد بقية حياتك. إذا أنت مش عارف إيش تعمل بنصحك تشوف هذا الكتاب اللي اسمه ماذا بعد؟ هذا الكتاب بيحكي بلغة سلسة جدا وسهل كتير حتى لو انت ما بتحب القراءة، لكن بيساعدك تخطو خطوات واثقة للفترة الجاي. على اي اساس لازم تقرر انك تشتغل؟ هل على الراتب الاعلى؟ على اي اساس انت لازم تقرر انك ترتبط؟ كل هاي الاسئلة واسئلة جاية بتقرر حياتك بالفترة الجاي موجودة بهذا الكتاب. دائما فكر اذا انت مش عارف الجأ للكتاب، الكتاب المقدس، والله بيستخدم حتى الكتب العادية انه يخاطبك. صلي وبصلي أنا كمان معك إنه هذا الكتاب يكون سبب فرق في حياتك.

بيقول جون بايبر انه الحق بدون مشاعر بتكون نتيجته تشدد عقيم، وتكون الكنيسة مليانة بناس معجبين مصطنعين مش حقيقيين، زي الناس اللي بيكتبوا الكروت بتاعت المناسبات كوسيلة انه ياكلوا بيها عيش. ده الناس اللي بيعتمدوا على الحق في العبادة من غير مشاعر. على الجانب الآخر، المشاعر بدون الحق بتنتج حماس فارغ وتؤدي للضحالة ورفض تعليم الفكر الكتابي الدقيق. لكن العبادة الصادقة بتيجي من ناس بيشعروا بعمق العواطف ويحبوا التعليم العميق الصحيح. إن المشاعر القوية تجاه الله والمؤسسة على الحق هي قلب العبادة الكتابية.

0: مبسوطين يكون معنا مارسيلو اليوم من البرازيل من مدينة بورتو أليغري. رح نسمع منه عن طريقة التسبيح في بلده. تعالوا نتعرف عليه. Marcelo, why don't you talk to us and tell us who you are and what is your ministry?
1: Good morning. My name is Marcelo from Porto Alegre, and my ministry is worship.
0: اسمه مارسيلو من مدينة بورتو أليغرو من البرازيل وهو قائد تسبيح والبلد تبعته بتحب التسبيح كثير.

0: سألناه إيش الفرق اللي هو بيشوفه بين التسبيح والترنيم. تعالوا نسمع شو بيقول مارسيلو. What's the difference between praise and singing?
1: I think singing is just to sing. Everybody does that. Praise is not only.
0: بيقول إنه كل حد ممكن يرتل, لكن بالنسبة للتسبيح مرات كتير بنستعمل الموسيقى في التسبيح, أكيد بنستعمله في الترنيم, لكن في التسبيح بيقول ممكن إنك تسبح وتعبد الرب حتى من غير موسيقى. رح أسأله عن حلمه لبلده في التسبيح. I want you to tell me what's your dream for your country about praise and to see God, or tell me more about your dream.
1: I think my dream is to see the streets filled with joy, people shouting as we shout for football.
0: بيقول نفسه يشوف الشوارع البرازيل كلها مليانة بناس عمالها بتعبد الله, بتعبر وبتصيح, وزي ما بتروح على استاد وبتشجع فريق كرة قدم, نفس الحماس يكون شايفه بشوارع البرازيل وناس بتعبد الله.

0: إيش فريقه المفضل في البرازيل؟ What's your favorite soccer team in Brazil?
1: My favorite is probably my the ones from my city, Inter.
0: بيقول هو الفريق اللي بحبه منحاز لبورتو أليجرو اللي هي بلدته قريب الاستاد على الكنيسة, فمعظم اللعيبة بيجوا على الاجتماع, وأكتر لاعب بحبه هو اللاعب كاكا. هو كان الفريق تبعه طلع البطل على العالم السنة الماضية. هو مؤمن وبحب الرب ولعيب كويس. Thank you Marcelo, we were so happy to have you and to know more about your country. مبسوطين يكون عرفنا من مارسيلو لمحة بسيطة عن التسبيح في البرازيل. Thank you.